0: انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه.
1: وفي قلب هذه الحركة الدبلوماسية يقف مضيق هرمز، شريان استراتيجي تحول إلى إحدى أبرز أوراق الضغط في المواجهة. المقترح الإيراني المعدل يدور حول معادلة متسلسلة: إعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي ثم رفع العقوبات، فيما تبحث آلية منفصلة لتنظيم حركة السفن عبر تفاهم تناقشه طهران مع سلطنة عمان. هكذا تتحرك الدبلوماسية في الظل، رسالة تخرج من طهران في نيويورك، تمر عبر الدوحة، تصل إلى واشنطن، ثم تعود إلى نقطة البداية. ليبقى نجاح هذه الجهود مرهوناً بما ستسفر عنه الاتصالات المقبلة بين الطرفين.
2: إلى اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ أكثر من 356 استهداف وصفته بالدقيق ضد عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، تمكنت خلالها من تحييد نحو 470 عنصرا، فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي استعادة قوات الحكومة زمام المبادرة، داعيا اليمنيين إلى العودة للدولة. من جهتها، اتهمت الجماعة قوات التحالف بشن غارات استهدفت محافظات تعز وصعدة وحجة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
3: تواصل قوات الحكومة اليمنية تنفيذ ضربات نوعية، تقول هجمات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين أدت إلى تحييد أكثر من 470 من عناصر الجماعة. قالت القوات الحكومية أكثر من 356 عملية استهداف دقيقة نفذت على جبهات عدة، معظمها عند مناطق الساحل الغربي. ضربات قوات الحكومة استهدفت وفق توثيق نشره المركز الإعلامي للفرقة الرابعة تحصينات للجماعة، بالإضافة إلى استهداف أحد مواقعها الاستراتيجية وثكنة بما فيها من أفراد وعتاد. قوات الحكومة لم توضح أماكن الضربات، لكنها أكدت تكبيد جماعة أنصار الله الحوثيين خسائر على مستوى المعدات والآليات العسكرية. من جهتها، الجماعة اتهمت التحالف بتنفيذ 38 غارة جوية واستهداف صاروخي على محافظات تعز وصعدة وحجة، مخلفا قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء دون تحديد الأعداد. على المستوى السياسي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد استعادة قوات الحكومة زمام المبادرة، وقال إن ما تحقق في الأيام الماضية ليس سوى البداية وفق تعبيره، في إشارة إلى تحضير القوات لمزيد من التوسع في العمليات واستعادة السيطرة. العليمي دعا اليمنيين للعودة إلى الدولة وترك الجماعة، ضامنا لهم ما وصفه بالعودة الآمنة. كلام العليمي جاء خلال اجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتها الدستورية والقانونية، ذلك عقب موافقة مجلس النواب على إعلان التعبئة العامة.
2: إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 809 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من سبتمبر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 أغسطس إلى 4481 إصابة، بينها 838 وفاة. وأفادت المنظمة في بيان على منصة إكس بنزوح أكثر من 180 ألف شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بحثا أمن الملاحة والممرات الدولية، لا سيما مضيق هرمز وباب المندب. وأفادت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بحثا كذلك التطورات الأمنية والسياسية بالمنطقة والأوضاع باليمن. في الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين شمالية الضفة.

0: ضفة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث انتشرت في عدد من أحيائها بالتزامن مع انتشار مكثف لألياتها العسكرية في شوارع ومناطق مختلفة من مدينة جنين. أصيب شاب فلسطيني وزوجته إثر تعرضهما لاعتداء من مستوطنين غربي قرية المغير شمال شرق رام الله، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. هاجم عشرات المستوطنين حقول المزارعين الفلسطينيين في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وشرعوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي القرية، وبعد الانتهاء من السرقة قاموا بتكسير الأشجار.
1: عشرات المستوطنين يقتحمون أراضي قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله، وهذه المرة لسرقة ثمار الزيتون كما نشاهد في الصورة للتلفزيون العربي. المستوطنون وصلوا بعدة مركبات، قاموا باقتحام هذه الحقول، بدأوا بتكسير أشجار الزيتون وسرقة الثمار عن هذه الأشجار. من المفترض بعد أسبوعين أن يبدأ موسم الزيتون في الضفة الغربية، هذا موسم مهم جدا للفلسطينيين في الضفة الغربية، هو الموسم الأول للفلاحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن المستوطنون يعرفون ذلك، لذلك بدأوا قبل أسبوعين من انطلاق الموسم بمهاجمة أراضي الفلسطينيين وبدأوا بسرقة ثمار الزيتون في هذه المناطق. منذ ساعات الصباح ينتشر المستوطنون في عدة مناطق في محافظة رام الله وينفذون عمليات سرقة لأراضي الفلسطينيين. تأتي هذه العمليات التي يقوم بها المستوطنون بالتزامن مع أساليب أخرى لترويع وتهجير الفلاحين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو بمهاجمة منازلهم أو كما يجري الآن، وهذا ليس الأسلوب الوحيد في سرقة ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين. نتحدث مع صاحب الأرض التي تتعرض للسرقة. عم شو وانت واقف هون على تل مطل على أرضك، والمستوطنين قبل أسبوعين من انطلاق الموسم بسرقوا في أرضك؟
2: هذا الحدث اللي بيسووا فيه وسرقة الزيتون يولد الحقد والغل في قلوب الناس، لأنه الأرض تعبوا عليها وكلفوها وبونوها يعني زبلوها واسكوها، ويجي واحد يأخذ أرضك، أنت تشعر بالعجز مرات، يعني يا إما بدك تروح تكاتل وتموت، يا إما وبتكون أنت المذنب في هذا الحالة، يا إما بدك تسكت، وهذا الإشي مستحيل يصير، ما بتقدرش تضلك ساكت. شو نعمل يعني؟ أنا مش عارف شو اللي بدنا نسويه، يعني شو إذا حكيت مع المستوطنين بتتبهدل، وإذا دافعت عن أرضك بتتبهدل، لوين هذا الحكي بدي يظل؟ ما في حدا واقف معنا ولا واحد مساند.
1: يقول صاحب هذه الأرض إنهم وحيدون في مواجهة المستوطنين، وهو في حيرة من أمره، هل ينزل إلى الوادي للدفاع عن أرضه ويموت، أم ينظر إلى أرضه من هذه التلة ويصاب بالقهر؟ عمليا هذا ما نسمعه بشكل يومي في الضفة الغربية. لم يعد الفلسطينيون في الضفة الغربية مما نسمعه من المزارعين الفلسطينيين، لم يعد الفلسطينيون يحتملون ما يفعله بهم المستوطنون بأراضيهم بأشجارهم بممتلكاتهم بمنازلهم بمركباتهم. يوميا تحصل هجمات في كل أنحاء الضفة الغربية، وتتنوع أساليب المستوطنين في محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومن قراهم على امتداد الضفة الغربية. يسرقون ثمار الزيتون، وبعد أن ينتهوا من سرقة ثمار الزيتون يحاولون تكسير هذه الأشجار في الوقت الذي يقف فيه أصحاب الأشجار على تلة مطلة ويتابعون بقهر. لم يعد يحتملون ذلك ما الذي يجري في الأسفل. عميد شحادة، التلفزيون العربي من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.
0: ومع استمرار الاعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى، حذر القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام رامز الأكبروف من أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تمثل خرقا للقانون الدولي وتهدد بالتطهير العرقي، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم. مؤكدا إدانة التطهير العرقي الذي يمارسه مستوطنون في الضفة.
3: إدانات دولية متصاعدة لإسرائيل، لكن بلا رادع لما يجري على الأرض. القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام وجه انتقادات حادة إلى إسرائيل، مؤكداً أن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين تمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدد بالتطهير العرقي. خلال جلسة لمجلس الأمن ندد المسؤول الأممي بتسارع الاستيطان والتهجير قسراً وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتصاعد عنف المستوطنين. بالتوازي رفع وزير الخارجية البريطاني لهجته اتجاه إسرائيل، مشدداً على أن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، ومديناً ما وصفه بالتطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة.
4: ندين التطهير العرقي الذي يمارسه إرهابيو المستوطنين في الضفة الغربية، وندين جرائم الحرب في غزة، وندين الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. سنحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية. عندما يتعلق الأمر بمحاولة تدمير حل الدولتين، فإننا نقول لن نسمح لكم بالنجاح.
3: موقفان ينضمان إلى سلسلة من الإدانات العربية والدولية للممارسات الإسرائيلية. صحيفة يدعو تحرنوت حذرت بدورها من أن إسرائيل ستواجه مزيداً من العزلة إذا استمر نتنياهو وائتلافه في الحكم. لكن على الأرض لا تبدو حكومة اليمين الإسرائيلية مكترثة بهذه المواقف، فهجمات المستوطنين تتواصل يومياً على الفلسطينيين وممتلكاتهم. في القدس المسجد الأقصى في مرمى الاقتحامات ومحاولات تغيير الواقع. أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدت صلوات تلمودية في ساحاته.
5: يا شبيب العسيرية يا كيف تسون كيف قدر.
3: كما أظهرت مشاهد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة. إدانات تتوالى وإجراءات تتصاعد فيما تتواصل الاعتداءات بانتظار خطوات دولية رادعة لإسرائيل.
0: إلى غزة، حيث الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في استهداف الاحتلال خيمة نازحين غربية مخيم صيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينية وتسجيل عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه شدد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، وأكد نواف سلام على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة القوي للبنان في تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل حسب قوله. أفادت مصادر لبنانية بأن قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان، وتظهر مشاهد مصورة لحظة القصف وتصاعد الدخان في المنطقة المستهدفة، ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف. أفادت وكالة رويترز بأن حريقا اندلع في خط للغاز بين منطقة الشولة ودير الزور في سوريا، ونقلت الوكالة عن السلطات السورية قولها إن الحريق ناجم عن عمل تخريبي. وفي السياق أعلنت الشركة السورية للبترول أن الحريق أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد، مضيفة أن الجهود جارية لإخماد الحريق والسيطرة عليه. طلب وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام في البلاد، داعيا إلى إجراء تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: إن جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لصون حرمة اتفاق المقر، كما يطالب السودان توثيق هذه الواقعة رسمياً والنظر فيها من خلال الآليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
0: ميدانياً تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الهجوم تزامن مع سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة من دون معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور وصول 1390 نازحاً إلى منطقة طويلة بشمال دارفور خلال 5 أيام، ودعت إلى زيادة المساعدات مع استمرار تدفق الأسر الفارة من النزاع وانعدام الأمن والجفاف.
7: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة. في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثا عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآو مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصاً وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصاً. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى: شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
0: قالت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية إن القوات الفيدرالية سيطرت على بلدة ألاماتا على بعد نحو 190 كيلومترا من ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد. من جهتها أكدت السلطات المحلية أن السيطرة أعقبت معارك عنيفة خاضتها القوات الفيدرالية مع مسلحي جبهة تحرير تيغراي، لتكون هذه أول بلدة مهمة في الإقليم تسيطر عليها قوات أديس أبابا منذ تجدد النزاع قبل أقل من أسبوع.
8: شبه الحرب يعود إلى تيغراي، رقعة قتال تتمدد وجبهة تتقدم واتهامات إقليمية تنذر بتوسع المواجهة. قائد الجيش الإثيوبي يتهم إريتريا والسودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي. الخرطوم لم تنتظر طويلا لترد على تلك الاتهامات،
9: وتؤكد القوات المسلحة رفضها الغاطئ لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدقل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
8: على خط التصعيد تمضي الأزمة، سلطات الإقليم أعلنت خوض حرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. ميدانيا سيطرت الجبهة على مطار ميكيلي عاصمة تيغراي ومطارين آخرين، وتوغلت في إقليمي عفر وأمهرة، إلى أن حكومة إقليم أمهرة نشرت مقطع فيديو يظهر تحرك قوات الجيش الإثيوبي داخل مدينة سيكوتا في مسعى لتأكيد استمرار سيطرته على المدينة. أما في عفر فسيطر مقاتلها على بلدة إريبتي وفق مصدر إنساني، ويتقدمون باتجاه أفديرا، والهدف أبعد من السيطرة على البلدات، قطع شريان الإمداد الإثيوبي القادم من جيبوتي الذي تمر عبره غالبية الواردات بينها الوقود. في المقابل تتحرك أديس أبابا على أكثر من جبهة في وقت يتشكل فيه تحالف معارض من 7 مجموعات، منها جبهة تحرير تيغراي وفانو وجيش تحرير أورومو، معلنا السعي إلى إسقاط الحكومة. حرب دارت رحاها بين 2020 و2022، وخلفت وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل، واليوم مع عودة القتال وحشد القوات يتجاوز الخطر حدود تيغراي إلى إريتريا والبحر الأحمر. سلام بريتوريا أمام اختبار آخر، والحرب القديمة تطرق أبواب إثيوبيا من جديد.
0: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوكراني أن مسيرة روسية ألحقت أضراراً بمركز حدودي أوكراني قرب بولندا، كما دوت عدة انفجارات في عدد من أحياء كييف وسط هجوم روسي بمسيرات استهدفت إحداها مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم وسط العاصمة.
10: هجوم روسي جديد في نهار هذا اليوم هنا بوسط العاصمة الأوكرانية كييف، والمستهدف مبنى الأكاديمية الأوكرانية للعلوم، حيث أصابت مسيرة هذا المبنى ما أدى إلى أضرار واسعة، ويواصل رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية والضغط الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تحذيرات متجددة من استهداف متكرر سواء للمدينة أو لضواحيها. طبعا تتحدث السلطات عن قتلى ومصابين جراء هذه الهجمات التي شنت خلال هذا اليوم على كييف وعلى مقاطعاتها. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت العشرات من المسيرات، أغلبها كان مسيرات نفاثة سريعة، ويصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها. يأتي هذا الهجوم كما ذكرت ضمن سلسلة من الهجمات والضغط الروسي الواسع على العاصمة الأوكرانية كييف في تكتيك جديد يهدف إلى إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وفق الرؤية هنا في كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم وكذلك أكد بأن كييف سترد على هذه الهجمات الروسية. حمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: قالت الحاكمة التنفيذية لجزر فوكلاند أندريا كلاوزن في تصريح خاص للتلفزيون العربي إن الأرجنتين تواصل تهديدها لمختلف القطاعات في الجزر، وأضافت أنها لن تسمح لأحد بترهيبها، مؤكدة على حق الجزر في الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية.
11: هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الأرجنتين الشركات والأفراد العاملين في مختلف قطاعاتنا، فقد استهدفت قطاع صيد الأسماك من قبل، وقطاع السياحة من قبل، وقطاع النفط والغاز من قبل. لذا كما تعلمون بدأت هذه المرة بالنفط والغاز، ولكن كما تعلمون تشير التقارير الصحفية بالفعل إلى أنها تتطلع إلى قطاعات أخرى. أعتقد أن مواجهة مثل هذه الأمور تجعلنا أكثر صلابة، لأننا لن نسمح لأحد بترهيبنا، ونحن مصممون على مواصلة ما نريد. حقنا في تقرير المصير يعني أن لنا الحق في استغلال مواردنا الطبيعية بالطريقة التي نراها مناسبة.
0: وقالت الحاكمة التنفيذية لجزر الفوكلاند في مقابلتها مع التلفزيون العربي إن الحكومة البريطانية تتعامل مع الجزر كإقليم ما وراء البحار، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد بوضوح العلاقة مع بريطانيا التي وقفت إلى جانب الجزر خلال الشهرين الماضيين.
11: من الواضح أن الحكومة البريطانية تتعامل معنا كأقليم ما وراء البحار. تربطنا علاقة محددة في دستورنا. أكدت الحكومة البريطانية وبكل حزم أنها تدعم رغبات سكان جزر فوكلاند بنسبة 100%، فهي ستدعم كل ما يريده السكان، وقد عبر هؤلاء السكان عن آرائهم بوضوح تام. وقفت بريطانيا علنا إلى جانبنا عبر جميع الأحزاب والجماعات ودعمتنا خلال الشهرين الماضيين في ظل الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون للغاية لهذا الدعم من المملكة المتحدة.
0: ختام هذه النشرة الإخبارية، الآن تتابعون إعادة لبرنامج تواصل.
12: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. تحت حراسة مشددة، بن كفير يقتحم زنزانة أسير فلسطيني ويهدده بالقتل. بشارات سوداء وبلا مصافحة، إشادة عالمية بموقف لاعبي إيرلندا وغضب في إسرائيل. أوكرانيا تكشف عن السلاح الذي سيقضي على جيوش البشر قريباً.

إيرلندا واجهت الإبادة في ملعب كرة القدم وليس منتخب إسرائيل. الملعب تحول إلى منصة احتجاج. الإيرلنديون رفضوا مصافحة الفريق الإسرائيلي وارتدوا شعارات سوداء حداداً على ضحايا غزة. ما القصة؟ مواجهة استثنائية يا أعزائي. المنتخب الإيرلندي فاز على منتخب إسرائيل بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم. المباراة أقيمت في المجر ضمن دوري الأمم الأوروبية لعدم إمكانية إقامتها في إسرائيل. الاحتجاج بدأ قبل صافرة البداية. لاعبو إيرلندا رفضوا مصافحة المنتخب الإسرائيلي وارتدوا شارات سوداء، وأيضاً قاموا بخفض رؤوسهم أثناء عزف النشيد الوطني لمنافسهم. وخلال المباراة ما إن سجل جاك مويلان جناح إيرلندا الهدف الثالث لمنتخب بلاده حتى ركض نحو الراية الركنية وخلع الشارة السوداء التي ترمز لضحايا غزة قبل أن يقبلها ويقبل شعار إيرلندا الموجود على قميصه. ما حدث خلال المباراة جاء امتداداً لاحتجاجات إيرلندية كبيرة قبل المباراة. الأيسلندي هيمر هال جريمسون مدرب إيرلندا قال: لن نلعب مع إسرائيل بل سنلعب ضد إسرائيل، سنلعب ضد الإبادة الجماعية. الاحتجاج حضر لكن الحارس غاب. حارس إيرلندا قال لهم لا. جافن بازونو حارس مرمى إيرلندا انسحب من خوض المباراة تضامناً مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال واعتبر أن قراره يستند إلى قناعته الشخصية بأن قتل الأبرياء أمر خاطئ، وأضاف أن هناك لحظات قليلة في حياة الإنسان تتيح له اتخاذ موقف تجاه قضية يراها أكبر منه، وأنه يعتقد أن هذه واحدة منها. موقف اللاعب الإيرلندي جاء وسط نقاش داخل المنتخب بشأن خوض مواجهة مع إسرائيل. التصويت داخل غرفة الملابس حسم جدل المشاركة. 14 لاعباً صوتوا لصالح المشاركة فيما رفض 8 لاعبين خوض المباراة. أما الاتحاد الإيرلندي فاعتبر أنه اضطر لخوض المباراة تجنباً للعقوبات. وسبق للاتحاد الإيرلندي أن طالب الاتحاد الأوروبي بتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية قبل المواجهة. كان هناك رفض إيرلندي واسع لخوض المباراة. العاصمة الإيرلندية دبلن شهدت مظاهرة احتجاجية رفضاً لإقامة المباراة المرتقبة بين منتخبي إيرلندا وإسرائيل، ووقع أكثر من 160 رياضياً إيرلندياً رسالة مفتوحة طالبوا فيها الاتحاد بإعادة النظر في قرار خوض المباراة. مدرب منتخب إيرلندا السابق بريان كير هاجم اتحاد بلاده لقراره المشاركة ضد إسرائيل، وقال خسارة 6 نقاط أو حتى الغرامات الصغيرة المحتملة كلها أمور تافهة مقارنة بما يعانيه الشعب الفلسطيني. ولكن أنصار المشاركة كان لهم رأي آخر. مدرب منتخب إيرلندا لكرة القدم هيمر هال جريمسون قال أن لاعبيه أسهموا في رفع مستوى الوعي عالمياً من خلال مواقفهم الاحتجاجية خلال المباراة أمام إسرائيل. الرفض الإيرلندي أعزائي الحاسم أثار غضب إسرائيل. وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر هاجم المنتخب الإيرلندي وشبه فيه الفريق بالمنتخب الإيرلندي عام 1939 الذي أدى التحية النازية قبل مباراة في ألمانيا، وكتب أن الإيرلنديين في صف الإرهاب الفلسطيني. الفريقان سيلتقيان مجدداً في مباراة الجولة الرابعة التي ستقام بدون حضور جماهير يوم الأحد المقبل في صربيا. الجدل كبير في إيرلندا حول مسؤولية الاتحادات الرياضية الأخلاقية وكيفية التأثير في قضايا تتجاوز الرياضة. أما سؤالي لكم يا أعزائي فهو: ما الأقوى تأثيراً، الانسحاب من المباراة أم اللعب مع إعلان موقف واضح؟ منحب تجاوبونا على مواقع التواصل الاجتماعي يلي رح نقرأ هلأ بعض التغريدات تعليقاً على الموضوع. ليام كتبت: نتيجة المباراة لا تهم، لقد استسلمنا لهم في كل خطوة باستثناء لاعبنا بازونو اللي رفض المشاركة. كيرب هال كتب: كان يجب أن لا تلعب إيرلندا ضد دولة الفصل العنصري والإبادة الجماعية والإرهاب، لا ينبغي لأي فريق وطني آخر أن يفعل ذلك. هنا المغرد يقول: لاعبو إيرلندا جعلوا الجميع فخورين بنا. أما نادية
فتقول لا مصافحة، لا تبادل للرايات، لا صور بروتوكولية مع المنتخب الإسرائيلي وشارات سوداء حدادا على الضحايا. كرة القدم تحولت إلى مساحة للضمير والمواقف أبلغ من 1000 خطاب. تحية لإيرلندا التي تثبت أن التضامن ليست كلمة تقال بل هو موقف يتخذ.

0: مشاهدينا، بمجرد الاطلاع على الصورة خلفي هذه اللي شايفينها كلكم يمكنكم التكهن بما سأتحدث عنه في هذه القصة. هذا بن كفير، ما غيره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المعروف بسياساته وسلوكياته المتطرفة تجاه الفلسطينيين. يوم بيهدد أهل غزة بأنه رح يمحيهم ويهجرهم ويقتلهم عن بكرة أبيهم، يوم بيقتحم المسجد الأقصى وبيستفز المصلين ويعبثوا بالمقدسات الدينية، ويوم بيعمل زيارة للسجون وبيفتح زنزانات الأسرى الفلسطينيين ويشرف على عمليات تعذيبهم ويستلذ بمشاهد التنكيل بهم. وطبعا مشاهده المصورة وهو يمارس هذه السلوكيات موثقة ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والزلمة أصلا ما بيخبيها، يفتخر بها ويتباهى بها. يعني بصراحة هو عادي، بيقول أنا بعملهم. تصرفات الوزير الإسرائيلي ما عادت غريبة على الجميع. هذا هو إيتمار بن كفير. بالأمس اقتحم بن كفير زنزانة فيها الأسير الفلسطيني حسن سلامة، وهو القائد العسكري السابق في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس. ولمن لا يعرف كثيرا عن سلامة نقول إنه الأسير صاحب ثالث أعلى حكم في السجون الإسرائيلية، لأنه اعتقلته قوات الاحتلال بمايو عام 1996 بمدينة الخليل بالضفة الغربية بعد مطاردة مكثفة أصيب فيها بنيران الجيش الإسرائيلي. ومن هيداك الوقت وهو يقبع في السجن، ولكن أحكامه غريبة. مشاهدينا بتعرفوا أنه حابين تعرفوا أكثر عن شو قديش حكمت عليه المحكمة الإسرائيلية عام 97. حكموا على الرجل بالسجن المؤبد 48 مرة و30 عاما، أي ما يعادل كلهم على بعض 4830 سنة، بحيث يحتسب المؤبد بالقضاء العسكري الإسرائيلي ب 99 عاما. زيارة بن كفير لزنزانة حسن سلامة كانت سمجة كما وصفها ناشطون على المنصات الرقمية. ليش قالوا هيك؟ لأنه وجه إلى الأسير كلاما ثقيلا وقاسيا للغاية، توعده بمزيد من العقوبات وقال له بالحرف الواحد: سأجعلك تعيش في جهنم. ما بعرف إذا هو هلأ عايش بالجنة، يعني ما هو بالحبس ومحكوم عليه لآخر عمره. بن كفير لم يهادد حسن سلامة فقط، وإنما شمل بحديثه جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال متوعدا إعدامهم والمضي في سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية. طبعا بن كفير هو بنفسه نشر الفيديو على حسابه بتويتر فخور، وعلى ما يبدو أنه نشره من باب التفاخر. دعونا نشاهد الفيديو ونرجع نكفي القصة.
1: كشايتي يالد أنا ألغتي لأفجين בפיגועים שאתה עשית, בקו 18, בקטע 48 אנשים. רק גם ילדים ונשים וגברים, וגם חיילים, שם הילדים שלי. כשהייתי ילד, הלכתי והפגנתי שצריך אנשים כמוך לטפל בהם. היום אני סוגר מעגל. וכשנהייתי בגיר, בוגר, זה התנאים ששמתי אותך, אבל זה לא הסוף. אני רוצה להרוג אותך. גם חיילים, גם נשים, גם ילדים, גם זקנים, צריך להרוג אותו. להרוג אותו, וזה בהמשך לגיהנום שלמעלה יהיה לך. אני אומר לך, גיהנום, אתה חושב בטולות? גיהנום יהיה לך. גיהנום. ואני בגיהנום כאן, למעלה זה הקדוש ברוך הוא. זה הלאה. כאן אני אחראי לגיהנום, וטוב מאוד שיש לך גיהנום.
0: طبعا اللي بسمعه بيعرف انه هذا خطاب انتخابي كرمال الاسرائيليين. يعني بعد انتشار الفيديو ردت حركة حماس على حديث بن كفير في بيان رسمي وصفت الفيديو بالاستعراضي، وحذرت من ان هذه التهديدات تنذر بجرائم قتل جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين ضمن سياسة الاحتلال التي حولت السجون الى ساحات تصفية جسدية مباشرة في مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية. طبعا الفيديو هذا كان بالأمس، واليوم كان لبن كفير نشاط آخر من يلي حكينا عنهم ببداية القصة، اقتحام المسجد الأقصى. على منصات التواصل الاجتماعي انتشر مقطع فيديو لبن كفير وهو يقتحم باحة المسجد الأقصى ويتجول فيها ويتحدث عن 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى ويقول إن إسرائيل انتصرت. شوفوا معي.
2: يا شبيب العسكري يا كيف تصوم كيف جدول. כל 3 שנים אחרי, חג סוכות, חג של שמחה, ואפשר לסמוח על הרבה דברים שקרו מאז. החמאס רצה להביס אותנו, תופן אל-אקצה הם קראו לזה. והיום אנחנו בעלי הבית בהר הבית. אנחנו בעלי הבית בבתי הכלא. הפכנו את החיים של המחבלים שלהם לגיהנום. חילקנו נשקים, פתחנו כיתות כוננות. 3 שנים אחרי, עם ישראל וכיוון הניצחון המוחלט. ובחג הזה, אני מתפלל כאן בהר הבית, במקום הכי חשוב, לניצחון מוחלט, לגאולה שלמה, למוות לכל המחבלים, ולריבונות כאן, במקום הכי הכי הכי חשוב לעם היהודי. הם רצו לנצח, אנחנו הבסנו אותם, קודם כל כאן בהר הבית.
0: תחסום לחק על כל שי, פקרתו חלס כל שי? לא, בעד פי. تحركات لبن كفير خلال ال 24 ساعة الماضية بعد فيه بتكونوا غلطانين إذا فكرتوا خلص. فبعد أن سرح ومرح في باحة المسجد الأقصى وسجل حديثه عن 7 أكتوبر ووثق تهديداته على الكاميرا، اتجه إلى مجموعة مستوطنين حضروا عملية اقتحام بن كفير وجمعهم حواليه وبدأوا يحتفلون بما سموه النصر العظيم.

طبعاً كلنا بنعرف أنه مش أول مرة بيقتحم فيها بن كفير المسجد الأقصى، ولكن تجاوزاته الحالية تأتي كما يقول مراقبون في إطار التصعيد الميداني الذي تعيشه الضفة الغربية بجميع مدنها وبلداتها، الخليل، رام الله، نابلس، سلفيت، القدس المحتلة، قلقيلية، أريحة وغيرها من المدن الفلسطينية. تشهد في الوقت الراهن سلسلة عمليات عسكرية مكثفة تشمل اقتحامات لمناطق سكنية ومداهمات لأعيان مدنية واعتقالات ينفذها جيش الاحتلال بحق شبان فلسطينيين على مدار الساعة، كل هذا إلى جانب الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على الاقتصاد والحواجز العسكرية التي تنشرها على المعابر لتقييد حركة الأهالي ومنع مرور المواد الاستهلاكية بهدف إضعاف السوق الفلسطيني. دعونا نمر على تغريدات رواد منصات التواصل الاجتماعي. فيرونيكا بورتيلو كتبت: هذه الصهيونية الإسرائيلية الإجرامية والإبادة التي تمارسها بن كفير يجب أن يكون في مستشفى للأمراض النفسية. كارلوس يقول: بن كفير يمثل إرث نتنياهو بامتياز. جمال ديمرتاش كتب: اليوم تشهد فلسطين قمعاً وسفكاً للدماء وتعذيباً وإبادة جماعية. أخيراً يوجه طلال الغامدي حديثه إلى بن كفير ويقول: أنت أكثر القتلة والمجرمين والعنصريين وقاحة بعد نتنياهو.

0: ماذا لو استيقظنا على خبر جيش من الروبوتات يقوم بغزو دولة ما؟ ربما لن تصدق الخبر، فالحديث عن جيوش الروبوتات ظل محصوراً في أفلام الخيال العلمي لسنوات طويلة، مثل الحديث عن الفضائيين. لكن ما رأيكم لو قلت لكم أن هذا الخيال أو الحلم أصبح حقيقياً، ليس في الولايات المتحدة التي لطالما روجت لهذه الصناعة، بل في أوكرانيا التي تخوض معاركها مع روسيا منذ سنوات؟ نعم مشاهدينا، فأوكرانيا التي خسرت منذ بداية الحرب عشرات الآلاف من المقاتلين والجنود إضافة لمئات المليارات، بدأت بإيجاد حل لمعضلة نقص الجنود في حرب تجاوز عمرها 4.5 سنوات. طيب سؤال، هلأ كم ستبلغ تكلفة هذا الجيش؟ ومن أين التمويل؟ وما هي قدرات الجنود الآليين؟ وطبعا طبيعة مهماتهم؟ لنرى في هذه القصة. هذه القصة بدأت من إعلان وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف إطلاق مبادرة جديدة في مجال تكنولوجيا الدفاع تحت اسم جيش الروبوتات، وذلك بهدف توسيع استخدام الأنظمة غير المأهولة في الحرب وتقليل الحاجة إلى تعريض الجنود للخطر في المهام القتالية. فيدوروف أوضح أن المبادرة ستعتمد على روبوتات شبيهة بالبشر تعمل إلى جانب الطائرات المسيرة والمركبات الأرضية غير المأهولة وغيرها من الأنظمة العسكرية ذاتية التشغيل، ويمكن أن تتولى مهام بسيطة مثل إعادة تعبئة مدفع رشاش، استبدال البطاريات، تركيب أجهزة الاستشعار، وهي مهام سيتم تدريب الآلات عليها وتنفيذها سريعا بعد نشرها في صحة المعركة. المبادرة لا تقتصر على المهام اللوجستية، فقد تتضمن خططا لتطوير روبوتات قادرة على أداء أدوار قتالية مباشرة والاشتباك مع القوات المعادية، بما يقلل من الحاجة إلى إرسال جنود إلى المناطق الأكثر خطورة. فيدوروف نشر مقطع فيديو لشكل الجيش الذي يطمح إليه.
1: Warfare is changing, but the most valuable resource is still human life. The real advantage is sending robots where people face the greatest risk. That's why we are building an army of robots. Just imagine, robotic systems control the battlefield 24/7. Sensors detect movement, sound, and the smallest changes in the environment. Different types of robots respond to threats before they reach people. Robots intercept the enemy, defend against attacks, destroy targets, move on to enemy positions first. People control the systems from a safe distance and enter the cleared position only when it is safe. Yeah, it sounds like the war of the future, but we are already there, and we are starting to build the army of robots today. For a long time, strength belonged to those with more people. Today, strength belongs to those who know how to save lives.
0: عالم مستعد يدفع الملايين لخراب الكوكب وللحروب، ومش لكرمال يدوروا على السلام الحقيقي. هذا الفيديو أثار ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وقت تقول فيه وسائل إعلام أوكرانية أن فيدوروف يستهدف تطوير روبوت بشري قادر على قتل جندي روسي خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاق البرنامج، في إطار مساع لتسريع تطوير تقنيات الحرب ذاتية التشغيل نحو أنظمة مستقلة قادرة على القتال وللاستطلاع والإخلاء وتأمين المواقع. الانتقال إلى فكرة جيش الروبوتات لم يأتي فجأة، فقد اعتمدت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة على الأنظمة القتالية غير المأهولة في حربها مع روسيا، خاصة الطائرات المسيرة والمركبات الأرضية التي أصبحت تؤدي مهام الاستطلاع والهجوم ونقل الإمدادات والإخلاء. ليس هذا فحسب، فأوكرانيا كانت قد أطلقت عام 2023 مبادرة بريف ون، وذلك لدعم الابتكار الدفاعي وربط شركات التكنولوجيا والوحدات العسكرية بهدف تطوير واختبار أنظمة جديدة ونقلها إلى ساحة المعركة في وقت قصير. وقد جرى اعتماد مئات الأنواع الجديدة من الطائرات المسيرة والمركبات الأرضية غير المأهولة خلال العام الحالي. طيب سؤال كمان، من يقف خلف هذا المشروع الضخم؟ هل كييف لوحده أم أنه في هناك دول وجهات داعمة؟ بحسب تقارير فإن أوكرانيا دعت شركات ناشئة وشركات متخصصة وحكومات من مختلف أنحاء العالم للمبادرة التي تأتي بعد أسابيع من زيارة عمل إلى واشنطن. بدأ فيدوروف بلقاء صناديق رأس المال المخاطر و رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا بحثاً عن شركاء لمشاريع دفاعية جديدة. طبعاً منصات التواصل تفاعلت مع هذا الموضوع. ماركو هنا يقول يجب حظر استخدام الروبوتات في الحروب، إنها خطيرة وتهدر الموارد الإلكترونية، الحرب حماقة. أليكس كتب إن استخدام الروبوتات المصممة لقتل البشر لإنقاذ الأرواح هو تضليل لا طائل منه ويشعر بالسوء. أما روبوت، هنا عندنا روبوت بحد نفسه، روبرت سوري كتب خطوة أخرى نحو كارثة نووية. تخيل أنه بلدك بيتعرض لغزو من عشرات الآلاف من الروبوتات والطائرات المسيرة. إذا لم تستطع مجاراة إنتاج هذه الآلات فماذا ستفعل؟ ما البدائل المتاحة لك؟ هل ستلجأ إلى التصعيد النووي؟ بينما قال لاليت البايت كتب في البداية تخوض هذه الروبوتات حروبا نيابة عن البشر، ثم ستصبح متطورة للغاية بحيث لا يمكن التحكم بها إلا من خلال الذكاء الاصطناعي الذي قد يخرج عن السيطرة في نهاية المطاف. وقد نشهد سيناريو مشابها لفيلم المدمر في المستقبل. أما فريد الميدا فقط قال كان هذا متوقعا، أعتقد أن روسيا ستفعل الشيء نفسه، سيكون الحد هو الطاقة القصوى للحروب.

يا جماعة، ليلة بالساونا قد تكلف شركة 100 مليون دولار، أكبر تعويض بتاريخ بريطانيا. يا عزيزي ويا عزيزتي، ليلة واحدة قلبت حياة موظفة في شركة تقنية. تعال نحكي لك القصة كاملة. أغلى تكلفة لواحدة راحت عليها نومة مهندسة التقنية الأمريكية شانون بيرنز. ربما ستحصل على أكبر مبلغ تعويض تمنحه محكمة عمل بريطانية لموظف بعد فصلة من العمل. بدأت القصة بأبريل عام 2023 عندما كانت شانون تشغل منصب نائب رئيس قسم الهندسة بشركة كيتبوت برحلة عمل كانت مع كبار موظفي الشركة إلى النمسا. شانون تناولت مع موظفين آخرين الكحول مع موظفين آخرين، لأنه هيدي تفصيلة بالغة الأهمية. شانون نسيت مفتاح غرفتها فاضطرت إلى النوم بالساونا. بعد الرحلة انتهى مستقبلها المهني، فصلت من العمل. شو قالوا للسبب؟ غياب المسؤولية المهنية. طيب، المشكلة كانت بموقع شانون وراتبها الكبير جدا، وبحسب الاتفاق مع الشركة كانت تحصل على راتب قدره 220 ألف جنيه استرليني، 291 ألف دولار، ومكافأة سنوية قدرها 78 ألف جنيه استرليني، نحو 103 ألف دولار، وحصة من أسهم الشركة. شانون حجتها تبدو قوية. الموظفة رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العمل البريطانية، وقالت أنه هي تعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مما يسبب لها حالة من النسيان الشديد وفقدان متكرر للأشياء. والأهم أن طرحت سؤال كتير مهم، قالت لماذا لم يتم فصل أي من زملائها من الرجال؟ كانوا هني سهرانين كتار. تطالب شانون بالتعويض بعدما تركت العمل في قطاع التكنولوجيا نهائيا. رجال آخرون كانوا في الليلة نفسها ولم يفصلوا، فهل اختلاف العقوبة بين الموظفين دليل على معاملة غير متساوية؟ ولو كنت مكان صاحب الشركة، هل تفصل موظفة نامت في الساونا خلال رحلة عمل أم تمنحها إنذارا وفرصة أخرى؟ لنشوف شو بده يصير معه، بس صراحة المبلغ كبير. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هنا هار زيزن بيقول إذا كان زملاؤها ذكور ارتكبوا نفس الأفعال فلماذا هي الوحيدة التي تم فصلها؟ منطق. جان بيقول نحن في بريطانيا نتحول إلى حالة أسوأ من الولايات المتحدة، هي تسهر وتنام في الساونا في يوم عمل، وحين تطرد تلوم اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، هذا أمر مضحك. شون بيقول نامت فوجدت كومة من الشكاوى القانونية في انتظارها، يستغرب شون. أما جوناس فبيقول هذا ظلم لها، من النادر في حفلات الشركة أن لا تجد أحد الحضور يفقد وعيه.

0: مش عارفة ليه صورة الحية. تخيلوا مشاهدينا في يوم جميل نستيقظ بشكل طبيعي، فجأة نسمع صوت حركة غريب بسقف البيت. ثعبان عملاق طوله 5 أمتار تقريباً ووزنه 66 كيلوغراماً. أنا إذا شفته بموت، فيش داعي يعصني. هذا السيناريو حقيقي فعلاً، فقد اختار ثعبان شبكي عملاق مكاناً غير متوقع للاختباء في سقف أحد المنازل جنوب تايلاند، ما دفع السكان إلى طلب مساعدة فرق الإنقاذ. عملية إخراج الثعبان ما كانت سهلة، استغرق الأمر نحو 2 ساعة من المحاولات الشاقة، وتمكن فريق الإنقاذ من إخراجه في النهاية، لكن بعد أن تسبب في انهيار جزء من سقف المنزل، حيث اضطروا إلى أحداث فتحة بالسقف للوصول للثعبان الضخم، لأنه كمان هو قاوم بشدة وتمسك بعوارض السقف. خلونا نشوف.
1: شاف

لا مش مسحة، الحمد لله نحن بعاد عن تايلند. كان الليلة يعني أنا كنت متت بس شفته في جداعي يعني يشيروه. انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، وسوري على هذا الختام مع الحية يعني، لكن قصصنا لا تنتهي. بكرة بخبركم قصص أحلى، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا بتكون تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدي.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
3: من بيروت مراسل
4: التلفزيون العربي إدمون سيسيل: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. عراقجي يلتقي وسطاء قطريين في نيويورك ويقدم مقترحات لواشنطن بشأن تلبية الشروط الإيرانية، وترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات مقابل تقدم في الملف النووي. المعارك محتدمة على جبهات يمنية متعددة، والصحة العالمية توثق نزوح 10,000 أسرة خلال الشهر الجاري، وأكثر من 800 قتيل منذ بداية التصعيد. جريح برصاص الاحتلال في جنين، مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى رفقة وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير ووزير الخارجية البريطاني يودين التطهير العرقي في الضفة، وجرائم الحرب في غزة. وزير الخارجية السوداني يطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام، وموجات نزوح مستمرة في شمال دارفور مع استمرار الاشتباكات.

0: ونبدأ بما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث قال إن وسطاء قطريين ناقشوا مع طهران أفكارا لفتح الطريق أمام تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. في المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل إحراز تقدم في الملف النووي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران قريبا جدا.
1: في نيويورك بين واشنطن وطهران الرسائل تتحرك بعيدا عن الطاولة المباشرة. الوسطاء القطريون يدخلون مجددا على خط الأزمة. وزير الخارجية الإيراني يكشف عقد لقاء جديد مع وسطاء قطريين حاملين أفكارا بشأن كيفية تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. أفكار ستنقل مجدداً إلى الجانب الأمريكي، ومن هناك ينتظر أن يعود الرد النهائي إلى طهران عبر الوسطاء، فيما يأمل عراقجي بوصوله اليوم الثلاثاء. لا يتعلق الأمر بمجرد رسائل عابرة. عراقجي يقول إن الاتصالات القطرية الباكستانية كانت قائمة دائماً، لكنها اكتسبت الآن شكلاً أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته طهران. لكن واشنطن لا تتحدث بلغة التنازلات. الرئيس الأمريكي ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران ويؤكد أن الولايات المتحدة ستنتصر قريبا.
2: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران

0: تبحث آلية منفصلة لتنظيم حركة السفن عبر تفاهم تناقشه طهران مع سلطنة عمان. هكذا تتحرك الدبلوماسية في الظل، رسالة تخرج من طهران في نيويورك تمر عبر الدوحة تصل إلى واشنطن ثم تعود إلى نقطة البداية. ليبقى نجاح هذه الجهود مرهوناً بما ستسفر عنه الاتصالات المقبلة بين الطرفين.
1: إلى اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ أكثر من 356 استهداف وصفته بالدقيق ضد عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، وتمكنت خلالها من تحييد نحو 470 عنصرا، فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي استعادة قوات الحكومة زمام المبادرة، داعيا اليمنيين إلى العودة للدولة. من جهتها اتهمت الجماعة قوات التحالف بشن غارات استهداف استهدفت محافظات تعز وصعدة وحجة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
2: تواصل قوات الحكومة اليمنية تنفيذ ضربات نوعية، تقول هجمات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين أدت إلى تحييد أكثر من 470 من عناصر الجماعة. قالت القوات الحكومية أكثر من 356 عملية استهداف دقيقة نفذت على جبهات عدة، معظمها عند مناطق الساحل الغربي. ضربات قوات الحكومة استهدفت وفق توثيق نشره المركز الإعلامي للفرقة الرابعة تحصينات للجماعة، بالإضافة إلى استهداف أحد مواقعها الاستراتيجية وثكنة بما فيها من أفراد وعتاد. قوات الحكومة لم توضح أماكن الضربات، لكنها أكدت تكبيد جماعة أنصار الله الحوثيين خسائر على مستوى المعدات والآليات العسكرية. من جهتها الجماعة اتهمت التحالف بتنفيذ 38 غارة جوية واستهداف صاروخي على محافظات تعز وصعدة وحجة، مخلفا قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء دون تحديد الأعداد. على المستوى السياسي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد استعادة قوات الحكومة زمام المبادرة، وقال إن ما تحقق في الأيام الماضية ليس سوى البداية وفق تعبيره، في إشارة إلى تحضير القوات لمزيد من التوسع في العمليات واستعادة السيطرة. العليمي دعا اليمنيين للعودة إلى الدولة وترك الجماعة، ضامنا لهم ما وصفه بالعودة الآمنة. كلام العليمي جاء خلال اجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتها الدستورية والقانونية، ذلك عقب موافقة مجلس النواب على إعلان التعبئة العامة.
1: إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 890 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من سبتمبر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 من أغسطس إلى 4481 إصابة، بينها 838 وفاة. وأفادت المنظمة في بيان على منصة إكس بنزوح أكثر من 180 ألف شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. قالت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بحثا أمن الملاحة والممرات الدولية، لا سيما مضيق هرمز وباب المندب. وأفادت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بحثا كذلك التطورات الأمنية والسياسية بالمنطقة والأوضاع باليمن.

أصيب شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين شمالية الضفة الغربية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال البلدة، حيث انتشرت في عدد من أحيائها بالتزامن مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية في شوارع ومناطق مختلفة من مدينة جنين.

0: أصيب شاب فلسطيني وزوجته إثر تعرضهما لاعتداء من مستوطنين غربي قرية المغير شمال شرق رام الله، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. هاجم عشرات المستوطنين حقول المزارعين الفلسطينيين في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله وشرعوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي القرية، وبعد الانتهاء من السرقة قاموا بتكسير الأشجار.
1: عشرات المستوطنين يقتحمون أراضي قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله، وهذه المرة لسرقة ثمار الزيتون كما نشاهد في الصورة للتلفزيون العربي. المستوطنون وصلوا بعدة مركبات، قاموا باقتحام هذه الحقول، بدأوا بتكسير أشجار الزيتون وسرقة الثمار عن هذه الأشجار. من المفترض بعد أسبوعين أن يبدأ موسم الزيتون في الضفة الغربية، هذا موسم مهم جدا للفلسطينيين في الضفة الغربية، هو الموسم الأول للفلاحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن المستوطنون يعرفون ذلك، لذلك بدأوا قبل أسبوعين من انطلاق الموسم بمهاجمة أراضي الفلسطينيين وبدأوا بسرقة ثمار الزيتون في هذه المناطق. منذ ساعات الصباح ينتشر المستوطنون في عدة مناطق في محافظة رام الله وينفذون عمليات سرقة لأراضي الفلسطينيين. تأتي هذه العمليات التي يقوم بها المستوطنون بالتزامن مع أساليب أخرى لترويع وتهجير الفلاحين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو بمهاجمة منازلهم أو كما يجري الآن، وهذا ليس الأسلوب الوحيد في سرقة ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين. نتحدث مع صاحب الأرض التي تتعرض للسرقة. عم شو وانت واقف هون على تل مطل على أرضك والمستوطنين قبل أسبوعين من انطلاق الموسم بسرقوا في أرضك؟
2: هذا الحدث اللي بيسووا فيه وبسرقة الزيتون يولد الحقد والغل في قلوب الناس، لأنه الأرض تعبوا عليها وكلفوها وبونوها يعني زبلوها وأسكوها، ويجي واحد يأخذ أرضك، أنت تشعر بالعجز مرات، يعني يا إما بدك تروح تكاتل وتموت، يا إما وبتكون أنت المذنب في هذا الحالة، يا إما بدك تسكت، وهذا الإشي مستحيل يصير، ما بتقدرش تضلك ساكت. شو نعمل يعني؟ أنا مش عارف شو اللي بدنا نسويه، يعني شو إذا حكيت مع المستوطنين بتتبهدل، وإذا دافعت عن أرضك بتتبهدل، لوين أنت هذا الحكي بدي يظل؟ ما في حدا واقف معنا ولا واحد مساند.
1: يقول صاحب هذه الأرض إنهم وحيدون في مواجهة المستوطنين، وهو في حيرة من أمره، هل ينزل إلى الوادي للدفاع عن أرضه ويموت، أم ينظر إلى أرضه من هذه التلة ويصاب بالقهر؟ عمليا هذا ما نسمعه بشكل يومي في الضفة الغربية. لم يعد الفلسطينيون في الضفة الغربية مما نسمعه من المزارعين الفلسطينيين، لم يعد الفلسطينيون يحتملون ما يفعله بهم المستوطنون بأراضيهم بأشجارهم بممتلكاتهم بمنازلهم بمركباتهم. يوميا تحصل هجمات في كل أنحاء الضفة الغربية، وتتنوع أساليب المستوطنين في محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومن قراهم على امتداد الضفة الغربية. يسرقون ثمار الزيتون، وبعد أن ينتهوا من سرقة ثمار الزيتون يحاولون تكسير هذه الأشجار في الوقت الذي يقف فيه أصحاب الأشجار على تلة مطلة ويتابعون بقهر. لم يعد يحتملون ذلك ما الذي يجري في الأسفل. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.
0: ومع استمرار اعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى، حذر القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للعملية السلام رامز الأكباروف من أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تمثل خرقا للقانون الدولي وتهدد بالتطهير العرقي، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، مؤكدا إدانة التطهير العرقي الذي يمارسه مستوطنون في الضفة.
3: إدانات دولية متصاعدة لإسرائيل، لكن بلا رادع لما يجري على الأرض. القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام وجه انتقادات حادة إلى إسرائيل مؤكدا أن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين تمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدد بالتطهير العرقي. خلال جلسة لمجلس الأمن ندد المسؤول الأممي بتسارع الاستيطان والتهجير قسرا وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتصاعد عنف المستوطنين. بالتوازي رفع وزير الخارجية البريطاني لهجته اتجاه إسرائيل مشددا على أن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، ومدينا ما وصفه بالتطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة.
4: ندين التطهير العرقي الذي يمارسه إرهابيو المستوطنين في الضفة الغربية، وندين جرائم الحرب في غزة، وندين الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. سنحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية. عندما يتعلق الأمر بمحاولة تدمير حل الدولتين، فإننا نقول لن نسمح لكم بالنجاح.
3: موقفان ينضمان إلى سلسلة من الإدانات العربية والدولية للممارسات الإسرائيلية. صحيفة يدعو تحرنوت حذرت بدورها من أن إسرائيل ستواجه مزيدا من العزلة إذا استمر نتنياهو وائتلافه في الحكم. لكن على الأرض لا تبدو حكومة اليمين الإسرائيلية مكترثة بهذه المواقف، فهجمات المستوطنين تتواصل يومياً على الفلسطينيين وممتلكاتهم. في القدس المسجد الأقصى في مرمى الاقتحامات ومحاولات تغيير الواقع. أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدت صلوات تلمودية في ساحاته.
5: يا شبيب العسيرية يا كيف تسون كيف قدر.
3: كما أظهرت مشاهد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة. إدانات تتوالى وإجراءات تتصاعد فيما تتواصل الاعتداءات بانتظار خطوات دولية رادعة لإسرائيل.
0: إلى غزة، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن قصفا إسرائيليا استهدف شقة سكنية في منطقة البابيدي غرب مدينة غزة، وأظهرت مشاهد مصورة لحظات القصف وما خلفه من أضرار في المكان، فيما أكدت مصادر وصول طفلة جريحة من جراء القصف إلى مستشفى الشفاء في غزة. وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينية وتسجيل عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة غزة. تستعد ساحة مستشفى العودة في مخيم أنصيرات وسط قطاع غزة لتشييع رفات عدد من الشهداء جرى انتشالها من تحت أنقاض برج المهندسين شرق المخيم. وأظهرت مقاطع مصورة رفات الشهداء بعد انتشالها من بين أنقاض البرج الذي تعرض للاستهداف خلال الحرب. وكما تظهر المشاهد في ساحة مستشفى العودة تجهيزات تمهيدا لتشييع رفات الشهداء وسط حضور ذويهم وأهالي المنطقة. في لبنان قال رئيس الوزراء نواف سلام إنه شدد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي. وأكد نواف سلام على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة القوي للبنان في تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل. أفادت مصادر لبنانية بأن قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان. وتظهر مشاهد مصورة لحظة القصف وتصاعد الدخان في المنطقة المستهدفة. ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف. طلب وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام في البلاد، داعيا إلى إجراء تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: فإن جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لصون حرمة اتفاق المقر، كما يطالب السودان توثيق هذه الواقعة رسمياً والنظر فيها من خلال الآليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
0: ميدانياً، تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الهجوم تزامن مع سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة من دون معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور وصول 1390 نازحاً إلى منطقة طويلة بشمال دارفور خلال 5 أيام، ودعت إلى زيادة المساعدات مع استمرار تدفق الأسر الفارة من النزاع وانعدام الأمن والجفاف.
7: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة. في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثا عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآو مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصاً وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصاً. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى: شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
0: قالت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية إن القوات الفيدرالية سيطرت على بلدة ألاماتا على بعد نحو 190 كيلومترا من ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالية البلاد. من جهتها أكدت السلطات المحلية أن السيطرة أعقبت معارك عنيفة خاضتها القوات الفيدرالية مع مسلحي جبهة تحرير تيغراي، لتكون هذه أول بلدة مهمة في الإقليم تسيطر عليها قوات أديس أبابا منذ تجدد النزاع قبل أقل من أسبوع.
8: شبح الحرب يعود إلى تيغراي، رقعة قتال تتمدد وجبهة تتقدم واتهامات إقليمية تنذر بتوسع المواجهة. قائد الجيش الإثيوبي يتهم إريتريا والسودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي. الخرطوم لم تنتظر طويلا لترد على تلك الاتهامات،
9: وتؤكد القوات المسلحة رفضها الغاطئ لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووغاية عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدقل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
8: على خط التصعيد تمضي الأزمة، سلطات الإقليم أعلنت خوض حرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. ميدانيا سيطرت الجبهة على مطار ميكيلي عاصمة تيغراي ومطارين آخرين، وتوغلت في إقليمي عفر وأمهرة، إلى أن حكومة إقليم أمهرة نشرت مقطع فيديو يظهر تحرك قوات الجيش الإثيوبي داخل مدينة سيكوتا في مسعى لتأكيد استمرار سيطرته على المدينة. أما في عفر فسيطر مقاتلها على بلدة إريبتي وفق مصدر إنساني، ويتقدمون باتجاه أفديرا، والهدف أبعد من السيطرة على البلدات قطع شريان الإمداد الإثيوبي القادم من جيبوتي الذي تمر عبره غالبية الواردات بينها الوقود. في المقابل تتحرك أديس أبابا على أكثر من جبهة في وقت يتشكل فيه تحالف معارض من 7 مجموعات، منها جبهة تحرير تيغراي وفانو وجيش تحرير أورومو، معلنا السعي إلى إسقاط الحكومة. حرب دارت رحاها بين 2020 و2022 وخلفت وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل، واليوم مع عودة القتال وحشد القوات يتجاوز الخطر حدود تيغراي إلى إريتريا والبحر الأحمر. سلام بريتوريا أمام اختبار آخر، والحرب القديمة تطرق أبواب إثيوبيا من جديد.
0: اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث دعم وتسليح أوكرانيا وسبل تعقب ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يتجاوز العقوبات الأوروبية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاستثمارات في مجال الدفاع قد زاد

0: قد زادت، ولكن في الوقت نفسه لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب جسرها.
1: علينا أن نكون يقظين، إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب بل والهجمات التي تستهدف ديمقراطيتنا.
0: قالت الحاكمة التنفيذية لجزر فوكلاند أندريا كلاوزن في تصريح خاص للتلفزيون العربي إن الأرجنتين تواصل تهديدها لمختلف القطاعات في الجزر، وأضافت أنها لن تسمح لأحد بترهيبها، مؤكدة على حق الجزر في الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية.
2: هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الأرجنتين الشركات والأفراد العاملين في مختلف قطاعاتنا، فقد استهدفت قطاع صيد الأسماك من قبل، وقطاع السياحة من قبل، وقطاع النفط والغاز من قبل. لذا كما تعلمون بدأت هذه المرة بالنفط والغاز، ولكن كما تعلمون تشير التقارير الصحفية بالفعل إلى أنها تتطلع إلى قطاعات أخرى. أعتقد أن مواجهة مثل هذه الأمور تجعلنا أكثر صلابة، لأننا لن نسمح لأحد بترهيبنا، ونحن مصممون على مواصلة ما نريد. حقنا في تقرير المصير يعني أن لنا الحق في استغلال مواردنا الطبيعية بالطريقة التي نراها مناسبة.
0: في تصريح للتلفزيون العربي قال جاك فرد رئيس المجلس التشريعي لجزر الفوكلاند وهو الرأس الثانية للسلطة والمعني بالشؤون السياسية، قال إنه ليس هناك مجال للتفاوض مع أرجنتين وليس لدى حكومة الجزر ما تتفاوض معها عليه.
3: لا نرى أن هناك أي شيء يستدعي التفاوض، إذ لا يوجد نزاع من الأساس. فمن وجهة نظرنا نحن إقليم بريطاني فيما وراء البحار، وقد أوضحنا سابقا أننا نرغب في الحفاظ على هذا الوضع، كما أن موقف المملكة المتحدة واضح تماما بهذا الشأن. فقد اختارت جزر فوكلاند أن تكون إقليما بريطانيا فيما وراء البحار، والمملكة المتحدة ثابتة في دعمها لنا.
0: وأضاف رئيس المجلس التشريعي لجزر الفوكلاند من أهمية التصريحات الصادرة من الأرجنتين بخصوص الجزر، وفي تصريحاته للتلفزيون العربي أضاف أن الشركة العاملة في الجزر معتادة على مثل هذه التصريحات.
3: لقد شهدنا مثل هذه التهديدات والتصريحات من الأرجنتين مرات عديدة من قبل، تصريحات من حكومتهم بشأن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على قطاعات مختلفة في جزر فوكلاند. هذا ليس بالأمر الجديد، لقد اعتادت الشركات العاملة هنا على مثل هذه الرسائل الصادرة من الأرجنتين، وتمكنا من النجاح والنمو والتطور رغم كل هذه التحديات التي واجهناها.
0: ختام النشر، الآن إعادة اقتصادكم.
4: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. مسيرات أوكرانيا ترهق الاقتصاد الروسي. الاستثمارات الصينية تغرق العالم بأكثر من 200 مليار دولار عام 2025، وعمالقة التكنولوجيا يرفعون الإنفاق إلى تريليون و200 مليار دولار عام 2027.

0: هجوم على منشأة حيوية واحدة قد يستغرق لحظات، لكن فاتورته الاقتصادية قد تمتد لسنوات، من الطاقة والمياه إلى الاتصالات والنقل والأثار. فاتورة مكلفة وموجعة جداً تحاصر كل شيء، سلاسل الإمداد والإنتاج والوظائف وحتى ثقة المستثمرين. الضربات الأوكرانية أجبرت الشركات الروسية خلال النصف الأول من عام 2026 على إنفاق نحو 4,800,000 دولار على أنظمة مضادة للمسيرات، وباتت بعض الشركات تستأجر أنظمة دفاع وأخرى تبني وسائل حماية خاصة بها، فيما ظهرت وظائف جديدة لحراس مهمتهم مراقبة السماء وإسقاط المسيرات. لكن الصورة لا تتوقف عند روسيا. في السعودية أعلنت فرنسا إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية ميناء ينبع، أحد أهم منافذ تصدير النفط السعودي على البحر الأحمر. وتشير طبيعة المعدات التي أعلن عنها الرئيس ماكرون من جنود ورادارات وأنظمة دفاع إلى أن المهمة ستتركز على إنشاء مظلة دفاع جوي حول المنشآت النفطية، ولن تشارك في عمليات هجومية ضد الحوثيين داخل اليمن. كما لم يستبعد ماكرون استخدام مقاتلات رافال الفرنسية لحماية المنطقة. وهكذا تخلق الحروب تكلفة جديدة لم تكن في دفاتر الشركات من قبل، تكلفة حماية المصنع والمستودع والميناء وحتى خط الأنابيب. ففي اقتصاد المسيرات لم تعد حماية المنشأة بنداً أمنياً فقط، بل هي جزء من تكلفة الإنتاج نفسها. أرحب بضيفي من القاهرة دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري. أهلاً بك معنا. بداية، ما المقصود من الناحية الاقتصادية بحماية المنشآت الحيوية؟
1: طيب، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. يعني من منظور خبرتي السابقة في القوات المسلحة، أنا خرجت عميل من القوات المسلحة، حماية المنشآت الحيوية بيبقى يعني تحدي لأي قوات مسلحة للدولة، من حيث حتى وتشري لو الدولة بتعمل عمليات تنمية كبيرة، كل ما اتساع الاستثمارات واتساع التنمية بيكبر، كل ما لازم بالتبعية المنظومات الدفاعية بتغير تمركزاتها وبتغير أشكالها عشان تحمي المنشآت الحيوية. المنشأة الحيوية مش على قد بس إن هي لو حصل لها عليها ضرب أو حصل عليها هجوم هتتوقف عن الإنتاج، فهو ده هيبقى الضرر فقط، لا. إنما النهاردة في ظل المسيرات زي ما حضرتك ذكرتي، وفي ظل الحروب الغير متماثلة، وفي ظل الحروب الهجينة اللي هي بيبقى هجوم سيبراني معاه كمان هجوم مادي، في ظل الكلام ده كله لا يمكن حماية المنشآت الحيوية بشكل كامل، ولكن الشطارة في إن هي تحمي الأجزاء الأكثر كلفة في هذه المنشأة. نحمي الكنترول رومز، نحمي المصافي النفط نفسها، نحمي التوربينات، الخزانات. إنما في الآخر الضربة لو بقى خلاص يعني هيحصل ليكتش في الهجوم الدفاع في المنظومة الدفاعية، هيوصل لغاية إن هو يضرب جزء صغير في هذه المنشأة الحيوية، الشطارة في إن المنظومة الحماية حماية المنشآت الحيوية شطارة في إن هي تكلفة إعادة التشغيل تبقى أقل. كل ما تكلفة إعادة التشغيل تبقى أقل بعد الهجوم، هو ده بيبقى قد كده مؤثر حماية المنشآت الحيوية.
0: يعني الحماية اليوم هي جزء أساسي من يعني ليميتنج أو الحد من الأضرار وكلفة إعادة التشغيل. طيب، الحماية مفهومة، ولكن لماذا الحماية تؤثر في سلاسل الإمداد وتؤثر في استمرارية الإنتاج؟
1: طيب، هقول لحضرتك، يعني هي النهارده الحمايه كمان بتؤثر في الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها، وبتؤثر كمان في ثمن التامين نفسه. يعني الشركات التامين لما بتيجي تامن على منشاه حيويه النهارده، هي بتبص على الحمايه بتاعتها شكلها ايه. لو لقت ان الحمايه بتاعتها منضبطه ومنطقيه ومبنيه مظبوط وعلى انساق وطبقات ورادارات محطوطه في اماكنها، وفي دفاع اقليمي وفي دفاع تعبوي وفي أنساق في المنظومة الدفاعية نفسها، بيبقى أكيد تكلفة التأمين أقل. ولكن خلينا نقول مثال، يعني خلينا نقول إن الكهرباء النهاردة توقفت عن الإنتاج أو أو أو أو أحد مصافي النفط توقف عن الإنتاج، لو هقول إن هو خسر 700 مليون برميل يوميا، وده حصل فعلا في أرامكو، خسر 700 برميل يوميا، هم مش تكلف، لو التكلفه 500 برميل يوم، مليون برميل يوميا تقريبا، لو هنقول ان التكلفه ساعتها كانت 70 دولار، يعني احنا بنتكلم في 35 مليون دولار. لا مش هي دي التكلفه بس، ده التكلفه بتاعت الشروط الجزائيه بتاعت التعاقدات اللي هي ممكن تكون وقعت على ارامكو، التكلفه بتاعت ان انا خدت من المخزون الاستراتيجي ورحت مديت بيه الخطوط دي عشان ما ادفعش شروط جزائيه، تكلفه اعاده التشغيل، تكلفه عماله ما بتشتغلش، تكلفه سلاسل امداد كلها بتسخن كانت نفط اذا كان مكرر او خام برنت، وتكلفه خطوط انتاج هتتوقف عشان الخزانات ممكن يحصل لها امتلاك زي ما حصل في ايران، ان عندهم مشكله النهارده في السعه التخزينيه، هي المصافي بتطلع بترول انما هو مش قادر يسخن، فبالتالي مش قادر يعني مش قادر يكمل السلسله بتاعته. قناه السويس في سنه 2024 خسرت 60% من ايراداتها بدون اي هجوم ولا اي ضرب، يعني مصر ما حصلش عليها اي ضرب ولا اي حاجه ولا
0: صحيح.
1: اي طرف في الحرب، خسرت 60% من ايراداتها بدون اي ضرب، ده تاثير على سلاسل الامداد. اذا فالنهارده حتى من ضمن تكاليف التامين ومن ضمن الحاجات بتاعه من ضمن الحاجات الجديده بتاع التامين، ان هو كمان التامين بيامن على السايبر هاكينج، بيامن على ضرب سلاسل الامداد، بيامن على الزلازل، بيامن على البوليتيكال ريسك، على الفايلنس، يعني في النهارده اطر كتير جدا في التامين لها علاقه بامن المنشات الحيويه، ولكن قد يعني كل دولار زياده بيدفع في تامين منشاه حيويه هو بيوفر عطله تكلفه عطله يوم واحد من الانتاج، وبالتالي بتمر وراه كل سلاسل الانتاج وعطلتها بتمر وراه مضيق هرمز، لو هو متعطل هيعطل كل الانتاج اللي قبله وهكذا، فهي تشين كلها بتجر بعضها.
0: طب كل هذه الاعتبارات الحمائيه وكل هذه الاجراءات لا تضمن حمايه كامله، صحيح؟
1: طبعا طبعا طبعا، هي زي ما بقول حاجه كده، الشطاره ان هي ما بتضمنش الحمايه الكامله في ظل طبعا المسيرات. يعني شوفي حضرتك، احنا عندنا تغيير في العقيده الدفاعيه في العالم كله، يعني احنا زمان كانت تكلفه الهجوم اكبر من تكلفه الدفاع، كانت الطياره اغلى من الصاروخ في الحروب القديمه،
0: صحيح.
1: دلوقتي المسيره بقت تكلفه اعتراضها اكبر من اقل من الصاروخ، فالنهارده الكثير الغالي لم يثبت فاعليته امام القليل الغالي، لم يثبت فاعليته امام الكثير الرخيص، فدي برضو معادله في المعادله دفاعيه غيرت من ادبيات بتاعه حمايه المنشات، فانا النهارده بحمي المنشاه، بحمي اخطر مناطق في المنشاه، بحاول قدر المستطاع ان انا لو في حاجه هتعدي من النسق الدفاعي بتاعي تعدي على منطقه اقدر.
0: طب هذه
1: ان
0: التحديات الامنيه يلي فرضتها المسيرات كيف ستؤثر حتى يعني في تطوير المنشات الحيويه مستقبلا؟
1: يعني في تصوري ان المنشآت الحيويه هتبقى هترفع طبعا من التكلفه الانيشال انفستمنت بتاع تكلفه الحمايه نفسها هترفعه، وفي قوانين كمان ابتدت تتعمل، يعني في روسيا النهارده بعد اللي حصل في المصافي النفط، روسيا النهارده ابتدت تقول لا ما هو انا القطاع الخاص مشترك معايا برضه، فانا محتاج ان انا ابقى ليا دور فعال في اداره هذه الشركات، لان الشركات دي بما ان هي حتى لو هي قطاع خاص ما هيش محطه كهرباء تابعة للدوله، ما هيش مصافي نفط تابعة للدوله، هي محطه تكرير مثلا او يعني شركه تكرير، فهي لو اتضربت هتاثر على كل سلاسل الامداد عندي، فهي في يعني 26 25% تقريبا من الانتاج المكرر لروسيا ما يعني ما بيخرجش، فهو ابتدى النهارده طلع قانون او طلع مرسوم من الرئيس بوتين ان هو بيلزم ان الشركات اللي هي فيها حساسه، فيها يعني انتاج حساس زي النفط والكهرباء والى اخره، بيلزمهم ان هو يبقى عندهم دور او في مجلس الاداره عناصر من الدوله، العناصر دي هي اللي بتبقى مسؤوله عن ربط الامن الداخلي بتاع المنشاه اللي هو الامن النقطي يعني بيقولوا عليه بالامن الاقليمي والامن اللي هو اكثر اتساعا طبقا للمنشاه، لو محطه كهرباء صغيره هيبقى فيها دفاع تعبوي، لو محطه كهرباء كبيره هيبقى فيها دفاع رابط مع الدفاع الاقليمي، هيبقى فيها رادارات انذار مبكر، مستشعرات، هيبقى فيها قد يكون كمان بيطلع عليها طيران حمايه بالطيران اللي هو الانذار المبكر كمان، فهي المنظومه الدفاعيه كلها كل ما بتبقى اكثر طبقيه بيبقى فيها طبقات اكثر، كل ما بيبقى ده امن للمستثمر كمان الاجنبي، لان لو هو النهارده المستثمر الاجنبي داخل بيشوف ان في كل شويه شركات بتتضرب ما فيش هيخش.
0: شكرا جزيلا لك دكتور طارق العكاري، كنت معنا من القاهره، شكرا.

195 دولة في العالم. الصين تقول إن استثماراتها وصلت إلى 190 دولة ومنطقة منها، فكيف اقتربت من تغطية خريطة العالم؟ خلال عام واحد فقط ضخت الصين نحو 213 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة خارج حدودها، بزيادة تخطت 11% عن العام السابق. أما حجم استثماراتها المتراكمة في الخارج فوصل إلى نحو 3 تريليونات و400 مليار دولار. لتبقى الصين للعام التاسع على التوالي ضمن أكبر ثلاث دول عالمياً في الاستثمار الخارجي. لكن أين تذهب هذه الأموال؟ إلى قطاعات التصنيع والخدمات والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمعادن الحيوية التي يحتاج إليها العالم مثل الليثيوم والكوبالت. وحتى نهاية عام 2025 أنشأت الشركات الصينية نحو 58 ألف شركة يعمل فيها قرابة 5 ملايين شخص. وحدها دول مبادرة الحزام والطريق وعددها 150 استقطبت أكثر من 46 مليار دولار خلال العام. يعني ببساطة حتى لو ليس مكتوب على المنتج Made in China، على الأغلب الصين لها يد بوصوله إليك.

0: تستضيف الدوحة الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. الاجتماع السنوي يعد محطة انتقال البنك إلى عقده الثاني وسط خطط لسد الفجوة في تمويل البنية التحتية والتنافس العالمي على توجيه رؤوس الأموال نحو الطاقة النظيفة والنقل والمياه والمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بدأ عملياته منذ عقد برأس مال يبلغ 100 مليار دولار توسع ليصبح مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف تقودها الصين. البنك الذي يتخذ من بكين مقرا له يضم أكثر من 100 دولة عضو في جميع أنحاء العالم، ويعد ثاني أكبر بنك للتنمية متعدد الأطراف في العالم من بعد البنك الدولي. الآن نتابع جزء من الكلمة الافتتاحية لرئيسة البنك الآسيوي للاستثمار.
1: أنظر إلى أفاق المستقبل للبنى التحتية من منظورين مختلفين مفادهما تمكين البنى التحتية بالتكنولوجيا الحديثة. ثمة طلب عال جدا حاليا على البنى التحتية التقليدية كالمطارات والطرقات. لدينا أحدث تكنولوجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبإمكاننا أن نرى كيف توظف هذه في النقل الحديث والحوكمة الذكية للمدن والحفاظ على الطبيعة.
0: الآن معي من قلب الحدث هاورد بيفان مدير شؤون الطاقة بمؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بك معنا. ما أبرز الملفات التي تتصدر الأجندة، أجندة المحافظين وصناع القرار الذين يشاركوا في هذه النسخة؟ سيد هاورد، كنت أسألك عن أبرز الملفات على أجندة الاجتماع.
2: نعم، ثمة محور متسق ودائم يتطرق إليه متحدثون عدة، وهو مثير للاهتمام وغاية في الأهمية، وهو أنه ليست المشاريع وحدها التي تربط البلدان في آسيا، ولكن أيضا تربط البلدان والمصالح وأيضا الشعوب. لذلك المحور العام يتعلق بالارتباط والصلات.
0: ما الدور الذي سيلعبه البنك في تعزيز الاستثمارات بين آسيا والشرق الأوسط؟
2: نعم، إنه أمر مرتبط ويتعلق بمسألات عديدة، والبنك يقوم بمهمتين أساسيتين، حيث أنه يأخذ أموالا من الدول الأعضاء فيه ومن الأعضاء فيه، وبالتالي يسمح بالشروع بمشاريع، لأنه يعطي الأموال حيث ما يتم الحاجة عليه أو إليه، وهذا ما يقوم به. إذن يرسي الصلات والتواصل، ولكن يضع ويصب الأموال في المشاريع التي تحتاج إليها، لا سيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.
0: بالفعل، يعني معظم الحديث خلال الجلسات اليوم ركزت على الاستثمار في الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر. في نفس الوقت يعني اللي يتخصص فيه في تطوير بنى تحتية رقمية، ألا ترى هناك تعارض بين الأمرين؟
3: Um,
2: كلا، ليس في الحقيقة. إن الرقمنة تبدو على أنها أصبحت كلمة رنانة، ولكنها تسمح بالقياس الكمي للمعايير بشكل أسهل. لذلك ممكن المضي قدما في المشاريع، ولكن الرقمنة هي عنوان عريض وكلمة رنانة. أما المشاريع الخضراء فهي ضرورية لمواجهة التغير المناخي، حتى نستطيع استعمال وقود أحفوري أقل. بالطبع ذلك يجب أن يتم رقمنته إلى أي درجة يجب خفض الاستعمال، ولكن المشاريع الخضراء هي من السبل العديدة لمكافحة التغير المناخي.
0: يعني الاقتصاد الرقمي اليوم يجعل هناك تحولاً في البنية التحتية للطاقة، بشكل أن تكون اليوم البنية التحتية للطاقة الحديثة ترتبط بشكل أكبر بالاقتصاد الرقمي.
2: نعم، إن بنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يعنى بالبنى التحتية، فالاقتصاد الرقمي يسهل مهمة قياس لأي مدى تم التقدم في بعض المشاريع، في مشاريع بعينها، أو إلى متى يتم أو إلى أي مدى يتم تحقيق إنتاجية في بعض المشاريع. والرقمنة تسهل القياس وتسهل القياس في المشاريع التي ينفذها الجهة المعنية.
0: شكرا جزيلا لك سيد هاورد بيفان، مدير شؤون الطاقة بمؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية. شكرا.

جولة مع عدد من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها في الساعات الأخيرة، حيث يتجه أكبر 5 من مشغلي مراكز البيانات والخدمات السحابية في الولايات المتحدة إلى زيادة إنفاقهم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكثر من النصف العام المقبل ليصل إلى أكثر من تريليون دولار. حذرت شبكة بازل للعمل الأمريكية من تفاقم أزمة النفايات الإلكترونية نتيجة نمو استخدام الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن نحو 617 مليون طن من المعدات الإلكترونية المرتبطة بهذه التقنيات قد تتحول إلى نفايات بحلول عام 2050. وفي كوريا الجنوبية، رصدت وكالات الاستخبارات أكثر من 100 حالة لتسريب تكنولوجيا صناعية إلى الخارج على مدار الأعوام الخمسة بين 2021 و2025. حصلت 40% من هذه الحالات في قطاع أشباه الموصلات.

0: معي في الاستوديو حمدي مبارك الخبير في الذكاء الاصطناعي ومهندس برمجيات معهد قطر لبحوث الحوسبة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بحضرتك.
0: معنا دكتور. يعني قفزة متوقعة كانت قفزة كبيرة بالإنفاق في بين العمالقة الخمسة للتكنولوجيا إلى أكثر من تريليون دولار، ما الأسباب وراءها؟
1: نعم، كما أوضحت حضرتك الشركات الخمسة الكبرى في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، شركة أبل ومايكروسوفت وجوجل وأوريكل وكلها استثمرت أكثر من تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهذا يتمثل ليس فقط في النماذج اللغوية الكبيرة التي تبنيها، ولكن أيضا في مراكز البيانات الضخمة، وهذا يحتاج إلى أنظمة تبريد ويحتاج إلى معدات ويحتاج إلى مياه وشبكات اتصال.
0: هل ما زلنا في مرحلة لن تحقق هذه الشركات عوائد تبرر هذا الحجم الضخم من الإنفاق؟
1: الكثير من المؤشرات تقول أن هذه الشركات تتوقع أن يصل إلى الناتج الداخلي إلى هذه الشركات إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا، ولكن الواقع أقل من النصف. فلكي تغطي هذه الشركات نفقاتها الضخمة لابد أن يزيد يعني تبني هذه التقنيات عن طريق المستخدمين والشركات، وهذا في المستقبل ربما لن يحدث بالصورة التي تتوقعها الشركات.
0: طيب، كمان بالأخبار التي رصدناها، يعني هناك تحذير من أن كمية كبيرة من المواد والمعدات المستخدمة في توسع الذكاء الاصطناعي ستتحول إلى نفايات إلكترونية قريبا، ما مخاطر ذلك؟
1: نعم، الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين البيئة، مثلا اكتشاف تلوث الهواء أو مثلا التوقع بأماكن الزلازل والعواصف والأعاصير، يساعد أيضا في تخفيض الكهرباء في الشبكات والشركات والحكومات، ولكن له مخاطر أيضا. فعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة، تحتاج إلى طاقة كبيرة كهرباء طبعا، وتحتاج إلى تبريد، وتحتاج إلى معدات وشبكات اتصال وتخزين.
0: طيب كيف يمكن التوازن اليوم بين التوسع وتقليل البصمة البيئية بأقل من دقيقة؟
1: تمام، أعتقد أننا يجب أن نأخذ في الحسبان دائما أن هناك يعني ستصبح التقنية أسهل في المستقبل، فربما بنينا في الوقت الحالي مراكز بيانات ضخمة، ولكن في المستقبل ستكون هذه النفايات كلها الضخمة، المعدات والشرائح ستكون قديمة، فكيف نستبدل كل هذا الحجم الهائل من المعدات؟ فهذا سيكون تحدي كبير. سأعطي مثلا مثال بسيط، أن مركز بيانات متوسط يحتاج إلى مئات أو مئات الألاف أو ملايين الخوادم والشرائح وأنظمة التبريد، فكل هذا مع الوقت سيصبح تقنية قديمة، كما نستبدل أجهزة الجوال كل عدة سنوات، فكيف سيتم التخلص من كل هذا الكم الهائل؟ فهذه تحديات يجب أن نعمل عليها جميعا.
0: هناك حالة تسريب رصدت في كوريا الجنوبية، لماذا؟ خاصة في قطاع أشباه الموصلات، لماذا؟ نعم، هذا القطاع نعم اليوم هو
1: نعم. كوريا الجنوبية من الدول المتقدمة جدا في أشباه الموصلات أو السيمي كوندكتورز، والدولة تحاول أن تحافظ على الملكية الفكرية بحيث أنها يكون لها سبق تتميز به عن بقية الدول، فبالتالي عندما يحدث تسريب لهذه الملكية الفكرية والأفكار سنجد أن الدول تحاول اللحاق وستختصر كثيرا من الوقت والمليارات التي يمكن أن نصرفها على الأبحاث والتطوير. فهنا نتحدث عن السيادة الرقمية المتمثلة في حماية البيانات وحماية الأفكار والمخططات وبراءات الاختراع.
0: شكرا جزيلا لك الخبير في الذكاء الاصطناعي حمدي مبارك.
1: شكرا، شكرا لحضرتك.
0: وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، نراكم غدا، إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شيء؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جبهات القتال تتسع في اليمن،
6: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين،
7: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف،
8: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا،
3: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
9: النزوح الداخلي شاهد وتيرة متزايدة.
10: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
3: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
11: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف. أنا وائل تميم. تتدحرج كرة النار في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا إلى حد دفع قائد الجيش بورهانو الغولا إلى إلقاء الاتهامات ضد مصر والسودان وإريتريا بدعم مقاتلي جبهة تحرير تيغراي والمجموعات المتحالفة معها، وبرر اتهاماته بأنه لولا الدعم الخارجي لما كان للمتمردين تحقيق ما تحقق، ويقصد هنا السيطرة على مطار عاصمة الإقليم ميكيلي ومطارين آخرين. وهذه في الواقع إنجازات تنذر بإمكانية خروج الإقليم من جلباب أبي أحمد وحكومته في أديس أبابا. الخرطوم رفضت اتهامات قائد الجيش الإثيوبي وردت عليه بمبدأ عدم رمي الحجارة من بيته الزجاجي، وذكرت بأن أديس أبابا هي السباقة في دعم حمايتي ومتمرديه في السودان. القاهرة التي لم ترد صراحة على الاتهامات الإثيوبية بعثت خلال الأيام الماضية رسائل جديدة بشأن أزمة سد النهضة، أطلقها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي متمسكا فيها بحق بلاده في الدفاع عن أمنها المائي. نقدر الموقف بشأن هذه التطورات وفق مسارات ثلاثة: حجم الأزمة التي واجهها أبي أحمد في تيغراي ومحاولة تصديرها إلى الخارج، رؤية مصر والسودان للأزمة الإثيوبية وانعكاساتها على الملف الأهم للبلدين الأمن المائي، وقراءة في تعقيدات منطقة القرن الإفريقي واحتمالات توسع التصعيد على الضفة الإفريقية من مضيق باب المندب. أرحب بضيوف تقدير موقف: الدكتور عبد المطلب صديق مكي، الأكاديمي والباحث السياسي السوداني، من القاهرة السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، من أديس أبابا نور الدين عبدة، الباحث السياسي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، ومن مدينة كامبريدج في بريطانيا ويل ديفيسون، الخبير في الشأن الإفريقي ومدير تحرير إثيوبيا إنسايتس.

0: نبدأ مشاهدينا إذن من هذا الاتهام اللافت الذي أطلقه قائد الجيش الإثيوبي. قال إن هؤلاء المتمردين الذين يقاتلون الآن 7 أطراف تحالفت ضد حكومة آبي، يقول إنهم ما كان لهم أن يحققوا ما حققوه لولا دعم خارجي، وسمى بوضوح مصر والسودان وإريتريا. سيد نور الدين عبد في أديس أبابا، لولا أن القوات الحكومية تعاني وتتوقع خسائر فادحة، هل كان لقائد الجيش الإثيوبي أن يطلق هذه الاتهامات؟
1: أولا شكرا لك وللمشاهدين الكرام وللضيوف الأعزاء. يعني في البداية، يعني إضافة على ما قاله المشير برهانو جولا رئيس الأركان الإثيوبي، هناك تصريحات جديدة في إثيوبيا جاءت من إقليم رئيس إقليم عفر الذي اتهم مباشرة إريتريا بالتغطي بالجبهات والتنظيمات السياسية التي تم تكوينها، التغطي بها والدخول في إقليم عفر ومحاولة قطع الطريق الواصل بين إثيوبيا وجيبوتي. فإذا يعني هناك إضافة، هناك أدلة جديدة. أما بالنسبة يعني قوة الجيش الإثيوبي أو مدى إمكانيته لمواجهة هذه التهديدات، فالتاريخ واضح. ففي حرب 2022 يعني الجبهة تم دحرها تماما حتى وصلت إلى مرحلة الاستسلام، ولكن يعني ما كل ما هو في الأمر بالنسبة لإثيوبيا لا تريد أن تدخل في حرب شاملة واستنزافية، هي عندها مواعيدها وعندها ترتيباتها الاستراتيجية. وذكر برهانو جولا في هذا الاتجاه أن هناك صبر استراتيجي وهناك عمل كبير جدا، فالجبهة التي تحاول الآن أن تعمل منها الأطراف الإقليمية أنها قوية، وهناك ترويج إعلامي ضخم جدا على مستوى الإعلام العربي والإعلام

0: جزء من العالم يعني في منطقتنا عموما يعني انت دخولا يعني من الشرق من من من القرن الافريقي والخليج العربي وصولا الى شمال افريقيا المشاكل موجوده، ولكن المهم هو ان تتدخل الاطراف الاقليميه لتستفيد من هذه المشاكل وتؤججها في اطار الاحتراب الداخلي وليس في اطار دعم التهدئه وحل الخلافات الاخرى بين الدول في بمجالات اخرى. اما الضرب من تحت الطاوله والاستفاده من هذه المجموعات اللي جزء منها مجموعات ارهابيه في النهايه يعني وتحريكها، هذا هو ما يعنيه يعني المشير او ما تعنيه الدوله الاثيوبيه عموما، ولا تعني ان ليس عندها مشكله. اثيوبيا تعترف بمشاكلها ودخلت في حوار وطني استمر لاربع سنوات، وهذه المجموعات والتنظيمات رفضت حتى هذا الحوار، حوار شارك فيه أكثر من 4000 مشارك وخرج بمخرجات كبيرة بدأ تطبيقها يعني عمليا اليوم في بعض الدوائر الحكومية أو بعض الأقاليم التي بدأت تشكل حكوماتها بعد الانتخابات. فأثيوبيا لا تنكر مشاكلها لأن المشاكل هي موجودة فيه والجميع يحلها ويسعى لحلها على مستوى العالم، لكن أن تدخل الأطراف الخارجية وتؤجج هذا الصراع هذا الذي يعني يجب التنبيه عنه.
1: الأطراف الخارجية تنفي طبعا، ومنها السودان الذي قال بالمناسبة مشاهدينا إنه بيان للجيش قال إنهم لا يتدخلون، في الواقع قال إن إثيوبيا وحكومة أبي أحمد هي من تتدخل وتشعل النيران وتفتح معسكرات وتسمح بإطلاق مسيرات يشنها قوات الدعم السريع على الحكومة السودانية والشعب السوداني. سيد دكتور عبد المطلب صديق مكي، هل حقا السودان لا يتدخل فيما يجري في إثيوبيا؟
2: دعونا ننظر إلى الاتهام الإثيوبي من زاوية موضوعية وواقعية. الآن السودان أو الجيش السوداني يخوض معركة شرسة في غرب السودان، ويخوض معركة شرسة على الحدود مع الجنوب، ويخوض معارك عسكرية في الشرق، من افتتحها هو الجيش الإثيوبي نفسه باستضافته لقوات الدعم السريع. هناك استضافة سياسية لحواضن سياسية للدعم السريع وقادته في إثيوبيا، وهذا أمر معروف للقاصي والداني، ليس جديد وغير بعيد حتى عن أساس الإثيوبيين أنفسهم. كل التحركات السياسية التي مهدت للحرب في السودان حيكت في إثيوبيا مباشرة، ووضعت كل القواعد لها، والآن تتحرك الجيوش من داخل الأرض الإثيوبية وتهرب عند هزيمتها إلى داخل الأراضي الإثيوبية. المسيرات الإثيوبية تتحرك من معسكرات عسكرية إثيوبية في الجوار وتضرب مدنيين حتى وليس قواعد عسكرية في شرق السودان، وهذا أمر ثابت لا يمكن إنكاره. بالتالي
1: إثيوبيا متورطة مباشرة في حرب السودان،
2: متورطة تورط كامل ومزبط، وهذا ما تسعى إلى معالجته بتصدير الأزمة إلى الخارج، لأنها تتوقع أن الجرائم التي ارتكبتها في السودان لا يمكن أن يصمد عليها السودان، فهي لذلك وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى الجيش السوداني. لكن منطق الأشياء يقول كيف يدخل الجيش السوداني في معارك مفتوحة في أكثر من 4 جبهات في وقت واحد، ولماذا، وما هي مصلحته الموضوعية في ذلك؟ الأمر الثاني، هناك أسلحة لا توجد إلا لدى الدعم السريع في معسكرات إثيوبية تأتي من الجو الإثيوبي وتدخل إلى من الأجواء الإثيوبية وتدخل الأراضي السودانية، وهذه مثبتة والعالم كله يعلم ذلك، ليست اتهامات مجردة
1: بل حقائق
2: تمام. واقعية.
1: تمام. سيد نور الدين عبده، يقول القانون الشهير الذي وضعه إسحاق نيوتن قبل قرون، لكل فعل رد فعل يعاكسه في الاتجاه ويساويه في القوة، واليوم ما يحصده السيد أبي أحمد هو ما زرعه أمس في السودان، زرعها خرابا ودمارا، وهو متورط حتى أذنيه في سفك الدماء السودانية، واليوم يدفع الثمن.
0: والله أعتقد أنك أنت كمذيع أولا متحمس للموضوع أكثر من السودانيين أنفسهم يعني، وأخذ الموضوع شخصي
1: يعني
0: جدا.
1: ليس شيء شخصي يعني سيد عبد
0: والتدمير.
1: لا لا لا ليس هناك أي شيء شخصي، أنت موجود وتعبر، أنت موجود وتعبر.

0: ليس من المناسب افتعال مشاكل مع المذيع. هل يمكن أن تجيب على الأسئلة لو سمحت؟ تفضل.
1: لا لا ما لا لا أنا أجيب الأسئلة، ولكن نعم. يعني مهم جدا وضع الأمور في نصابها. أنت كمذيع يجب أن تستخدم عبارات صحفية، وليس أن تدخل في عبارات توصيفية وفيها اغتيال للشخصية الوطنية. يعني في النهاية يعني نحن كأثيوبيين نتبرأ من مثل هذه الأمور، ولم يقم منا حتى صحفي أو ناشط أو إعلامي باتهام شخصيات سودانية بهذا الشكل. ولا أدري لماذا أنت تقوم بهذا الموضوع نيابة عنهم. لكن يعني في إطار أنه يعني أبي أحمد مثلا يعني قام بزرع كل هذه المشاكل في السودان، يا أخي قبل سنوات كل العالم العربي احتفل بدور أثيوبيا في يعني تثبيت السلام وتحقيق تحقيق هبوط ناعم في السودان، والجميع السودانيين يشهدون بذلك. من دمر السودان هو من يعتبرونه حليفا، من دمر السودان ودفعه إلى حرب أهلية وسحب البساط من تحت المدنيين ودفع الجيش هو مصر، والسودانيين يعرفون ذلك. ولماذا فعلت ذلك مصر؟ المصريين يعرفون ذلك والعرب يعرفون ذلك. أثيوبيا يعني أن نحن في أثيوبيا حقيقة نعيب على حكومتنا في أثيوبيا أنها لم تتمكن من دفع المشاكل التي خلقتها مصر، التي تحاول الوصول إلى سد النهضة عبر يعني تفريغ الدولة السودانية من فاعليتها الحقيقية. سودان اليوم مرتهن لدى القاهرة، هذه حقيقة يعرفها عقلاء العرب، وإن لم تحل هذه المسألة بهذه الطريقة السودان لن يعود إلى طريقه. أبي أحمد وأثيوبيا حققت الهبوط الناعم في السودان ودمرته مصر من الداخل.
0: اتهامات خطيرة الآن أذهب بها إلى القاهرة. السفير فوزي عشماوي، ما يجري في السودان هو فعل مصري. مصر تاريخيا لا تريد سودان قوي، تريد ابتزاز الجيران الأفارقة بموضوع المياه، إضافة إلى اتهامات رئيس الأركان الإثيوبي بأن مصر يعني هناك أصابع مصرية في دعم ما يجري حاليا.
2: مساء الخير أستاذ وائل، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. الحقيقة أن الحالة الأثيوبية أصبحت تجاوز الشأن السياسي وتدخل في إطار البارانويا النفسية التي ربما تحتاج نوع من أنواع العلاج النفسي، إذ أنه أصبح الحديث الأثيوبي عن مصر حديث يتجاوز كل شيء، يتجاوز الأعراف الدبلوماسية ويتجاوز الحقائق السياسية ويتجاوز منطق الأمور. أولا ما يحدث في أثيوبيا فيما يخص الاتهامات الباطلة تماما من جانب قائد الجيش أو أي مسؤول أو أي ضيف أثيوبي أو أي شقيق أثيوبي، كلها اتهامات عارية عن الصحة تماما. ما يحدث في أثيوبيا هو نتاج أساسي ورئيسي لنشأة الدولة الأثيوبية الحديثة التي لم تنشأ على التوافق. ويكفي أن أشير لكلمة ضيفك الكريم منذ دقائق في أنه جبهة التجراي استسلمت في عام 2022 ووقعت على اتفاق بريتوريا، وكلنا يعلم أنه الاستسلام في أي دولة من جانب أي عرقية، خاصة لو كانت عرقية قوية ولها أيضا امتدادات ولها حلفاء حاليون مثل أقلية التجري، الاستسلام لا يضمن المستقبل، وإنما التوافق الوطني على أهداف معينة. يكفي أن نشير إلى أن التجري ليس فقط هو من يثور الآن، وإنما هناك 7 تحالفات أثيوبية تثور ضد الحكومة المركزية نتيجة أمور أساسية يعلمها الكل، وهي الأرض وتقاسم السلطة. هذه هي الأمور الأساسية في الأرض والسيادة وتقاسم السلطة.
0: سيد عشماوي، لكن عفوا، لكن من وجهة نظر براغماتية ميكيافيلية، كثيرون يرون أن لمصر مصلحة، مصر المهددة في أمنها القومي متمثلا بالمياه، من مصلحتها أن لا تكون الأمور على ما يرام في إثيوبيا بكل بساطة، ولذلك لا يستبعدون أن يكون هناك دور مصري بطريقة أو بأخرى في دعم مجموعات معينة من المتمردين في إثيوبيا.
2: لدي ردود ثلاثة على هذا المنطق. الرد الأول هو السياسة المصرية الثابتة التي يعرفها الكل ويدركها الكل في كل الملفات بعدم تدخل في شؤون الآخرين. مصر لا تتدخل حتى في دول الجوار العربية التي تمثل لمصر شأنا وخطا أحمر، لا تتدخل وإنما تقف على مسافة من كافة الأطراف. الأمر الثاني، نعلم جميعا أنه ربما تكون هناك خلافات بين الفصائل الأثيوبية، ولكن لا يعني هذا أن لديها اختلافات حول السد، وبالتالي ربما يكون من مصلحة مصر أن تكون هناك حكومة مركزية قوية تتحدث بلسان أثيوبي واحد. شريطة أن تكون هذه الحكومة مستعدة لتوقيع اتفاق ملزم ينظم شؤون السد وينظم تدفقات السد ويحترم القانون الدولي ويحترم التعهدات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية. الأمر الثالث، مصر لا يهمها إطلاقا أن تكون هناك دولة فاشلة موجودة تتدخل في شؤون الآخرين وتسبب مشاكل لدول أخرى، منها دول مهمة للغاية بالنسبة لمصر مثل السودان وبالنسبة مثل اليمن والصومال وغيرها، وإنما مصر تريد قرنا إفريقيا مستقرا تنمويا مزدهرا يعني يعتمد على التنمية وروح التعاون والتسامح.
0: تمام. مشاهدينا، كما ذكر كل الضيوف، الحرب في تيغراي ليست جديدة. قبل نحو 4 سنوات في الواقع انهى اتفاق بريتوريا حربا مستعرة في تيغراي في نفس المنطقة شمال إثيوبيا، لكن اليوم يعود العنف مجددا عبر خطوط تتغير. يخوض مقاتلو جبهة تحرير تيغراي معارك ضد الحكومة الفيدرالية مرة أخرى، لكن خصوم الحكومة الذين كانوا يوما ما أعداء يقاتلون حاليا جنبا إلى جنب. 7 فصائل مسلحة إثيوبية معارضة أعلنت تشكيل ائتلاف موحد باسم تحالف قوى الشعب الإثيوبية من أجل البقاء، والهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في أديس أبابا وتشكيل إدارة انتقالية. أبرز مكونات هذا التحالف المعارض إلى جانب جبهة تحرير شعب تيغراي هي حركة أمهرة فانو الوطنية، المظلة السياسية لميليشيات فانو المسلحة في إقليم أمهرة، جيش تحرير أورومو، التنظيم المسلح البارز الناشط في إقليم أوروميا، الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين التي تمثل البعد القومي الصومالي في جنوب شرق إثيوبيا، الجبهة الثورية الديمقراطية للوحدة العفرية وتمثل المكون العفري في شرق البلاد، حركة تحرير شعوب بني شنغول التي تتمركز في إقليم بني شنغول غوموز الغربي القريب من السودان ومنطقة سد النهضة. تتهم حكومة إقليم تيغراي القوات الفيدرالية بالبدء بالهجوم، مما دفعها إلى أمر قوات الإقليم بالرد، وصفة ذلك بأنها حرب دفاعية. لكن في المقابل قال جيتات شوريدا مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن جبهة تحرير شعب تيغراي شنت هجوما شاملا على مواقع حكومية في عفر وأمهرة وسيطرت على المطارات الثلاثة في تيغراي، واتهم الجبهة بالوصول بممارساتها غير المسؤولة إلى مستويات جديدة، ربما كان يقصد بذلك السيطرة على معسكر للجيش بإقليم أمهرة شمالي البلاد وقتل وأسر عشرات الجنود. تتجدد المواجهة، على كل حال نتابع هذا الموضوع مع ضيوفنا. سيد عبدة في أديس أبابا، ألا تخشى الحكومة عندكم أن تحالف هذه الجبهات 7 قد يكون فعلا مشكلة كبيرة للسيد أبي أحمد، لأن الوضع كما تعرف ويعرف الجميع مختلف كثيرا عما كان عليه في 2020 عندما كانت المعركة وحدها مع جبهة شعب تيغراي؟
1: سؤال جميل جدا، وأنا أعود بك هنا إلى فقط ما ذكرته أنت في تقريرك قبل قليل من إحدى هذه الجبهات، جبهة كذا كذا من إقليم الصومال وأوغادين. طيب أنا فقط حتى يفهم المشاهد، يعني إقليم الصومال يقع هنا في شرق أثيوبيا على حدود الصومال، وبينه وبين إقليم تيغراي يعني أكثر من 2500 كيلومتر، ويعني الجبهة التي تدعي أنها تقاتل مع جبهة تيغراي، لماذا لا تتمكن أن تطلق رصاصة واحدة في إقليم أوغادين الذي يعني حجم مساحته أكبر من بعض الدول العربية؟ يا إخوة، يا العالم، يعني هذه فبركة إعلامية، هذه تنظيمات على الورق. صحيح هناك موجود ثلاثة تنظيمات، اثنين منها قوية يعني نوعا ما، يعني لها تنظيم في الميدان، جبهة التحرير كانت في الحكم، أما باقي التنظيمات هذه تنظيمات صنعتها الأطراف الإقليمية، لها اسم، لها وجود أشخاص وكذا، لكنها ليست موجودة في الميدان. هذه صنعها الإعلام المصري. الإعلام المصري جيش ما لا يقل عن 200 صفحة وهمية ولواء كامل من النشطاء. يعني أنتم تستطيعون تعودون إلى هذه المنصات الإعلامية وترون ذلك، يعني هناك ترويج كبير لهذه التنظيمات لا وجود لها في الميدان، وهناك محاولة لخلق هالة معينة لا أدري ما الهدف من ورائها. هل يعني هذه المجموعات تتمكن فعلا أنها يعني تمثل تهديد للحكومة المركزية؟ ليس ليس ليس شيء من هذا القبيل، هذا وهم خلقوه ويروجون له، والحقائق ستوضح ذلك. الحكومة المركزية يعني القاعدة الشعبية التي تعتمد عليها الحكومة المركزية لا تقل عن 90-95%، وأنا مسؤول عن كلامي هذا ولا أريد أن أضلل المشاهد.
0: تمام.
1: وإنما هناك ترويج لهذه المجموعات، هناك محاولة لخلق حالة من عدم الاستقرار في الذهن.
0: تمام.
1: الإقليمي.
0: ينضم إلينا المشاهدين من مدينة كامبريدج في المملكة المتحدة سيد ويل ديفيسون، الخبير في الشأن الإفريقي ومدير تحرير إثيوبيا إنسايد. سيد ديفيسون، هل المعارك المندلعة منذ أيام وحتى الآن تشكل تهديدا حقيقيا لحكومة أبي أحمد في أديس أبابا؟
3: الأمر يعتمد على ما هو التهديد الحقيقي. من الواضح أن هذا تحد عسكري كبير، ربما التحدي الأكثر جدية التي تواجهه الحكومة الفيدرالية منذ الحرب السابقة في تيغراي في عام 2022. نحن نرى أن هناك توتر كبير والنزاع نراه منذ سنوات وأشهر، والآن يبدو كأن هناك نزاع أيضا كبير، ولكن هذا لا يحدد بالتحديد أن هذا تهديد مباشر لبقاء الحكومة واستمرارها. الحكومة الفيدرالية حكومة أبي أحمد، قد يكون هناك معاناة من خسائر عسكرية في تيغراي أو مناطق أخرى في البلاد، ربما في مناطق معينة، ولكن هذا لا يعني أننا نرى تهديد كبير للحكومة.
0: ما الأسباب التي تعتقد برأيك سيد ديفيسون التي أدت إلى اندلاع شرارة هذا الصراع مجددا؟ تقول الحكومة الإثيوبية إن إريتريا ومصر والسودان هي من تحرك كل هذه القوات على الأرض. من وجهة نظر موضوعية، هل لهذا الكلام قيمة حقيقية فعلا أو جدوى أو مصداقية حقيقية؟
3: أعتقد أنه عند وجود هذا النوع من التوترات نحن نرى مزيج من بعض النزاعات السياسية الداخلية في إثيوبيا، أيضا مع بعض التوترات التي تواجه على المستوى الدولي والإقليمي. نحن نرى أنه منذ انتهاء الحرب كان هناك سوء في العلاقات بينهم وبين حكومة إريتريا، ونحن نعلم أن هناك نزاعات قائمة أيضا مع حكومات في القاهرة حول النيل. فليس من المفاجئ أنه عند وجود توترات سياسية داخلية في إثيوبيا قد تؤدي إلى نزاع. قد نرى تركيز متزايد على التوتر الإقليمي والدولي أيضا في الوقت الراهن، على الرغم من أننا نرى نوع من التحالفات أو الاتفاق السياسي بين بعض الجهات، أو ربما التماشي والاتفاق الاستراتيجي بين بعض الحكومات في المنطقة. ليس هناك أدلة واقعية وملموسة أن هناك دعم مادي يقدم. ربما هناك بعض الدعم القادم من السودان. أكرر، هناك اتفاق سياسي واستراتيجي، ولكن منذ عام 2020 النزاع بشكل مبدئي بين تيغراي والقيادة في تيغراي والحكومة الفيدرالية هو بسبب المشاكل الداخلية السياسية.
0: نعم. سيد عبد المطلب صديق مكي هنا في الاستوديو، ربما السودان كما قال ضيفنا يقدم بعض الدعم، لكن سياسياً السودان يستفيد جدا من زعزعة وضعضعة حكومة السيد أبي أحمد، لأنه كما سمعنا في الاتهامات يتهم السودان إثيوبيا مباشرة بالمسؤولية عن دعم قوات الدعم السريع، أليس كذلك؟
4: تاريخيا ظلت العلاقة بين إثيوبيا والسودان في حالة توتر، دائما في حالة التوتر السياسي تكون هناك اتهامات متبادلة. هذا الاتهام صدر في التاريخ الحديث من حكومة منغستو هايلة مريم الاشتراكية المعروفة المدعومة من الترسانة السوفيتية بكاملها، بأن نظام النميري في ذلك الوقت أو أن الجيش السوداني في ذلك الوقت كان يدعم المعارضة، وأن السودان كان الحاضنة السياسية للمعارضة الأريترية التي استطاعت أن تطيح بحكومة منغستو. ولكن هنا أيضا هناك دلالة أخرى، إذا كانت التحالفات التي قامت ضد الاتحاد السوفيتي من السودان تمكنت من هزيمة منغستو هايلة مريم سنة 1990 وأطاحت بالجيش الأثيوبي في ذلك الوقت بكامله وبقيادته، ولجأ إلى السودان بكامله ووجد كل الاهتمام والرعاية والترحاب وظل هناك إلى أن استقرت البلاد وعاد، هذا الوضع لا يشير إلى أن السودان كان له عداء مع أثيوبيا. وطالما أن تحالف المعارضة في ذلك الوقت استطاع أن يطيح بمنغستو هايلة مريم المدعوم من الترسانة العسكرية السوفيتية، فلا أستبعد أن تتمكن تحالفات المعارضة الحالية من الأمهرة والأروميو والأمهرة والأروميو من وهي في جبهة التحالف من أجل الحياة من الانتصار على الجيش الأثيوبي في هذا الوضع. سياسيا الفيدرالية الأثيوبية قائمة على على تقسيمات إثنية ليست على تقسيمات إدارية ولا جغرافية، بالتالي فالنزاع قائم.
0: ولكن سؤال، هل دعم السودان بطريقة أو بأخرى لما يجري في إثيوبيا وهذا ما ينفيه طبعا ما تنفيه الخرطوم، هل ترى أنه ينعكس بالضرورة إيجابا على الوضع في الداخل على انتصار الجيش السوداني على قوات الدعم السريع؟
4: الجيش السوداني حقق انتصارات مهولة على الدعم السريع دون أن يستفيد من الأوضاع النزاعات في أثيوبيا حتى خلال الحرب الأولى. لكن الذي حدث الآن أن الجيش الأثيوبي ساعد في فتح الجبهة الشرقية عندما تعرضت قوات الدعم السريع لخسائر فادحة في غرب السودان، هذا واقع حقيقي. المعارك القائمة الآن في شرق السودان والدعم العسكري الذي يصل إلى المتمردين والسلاح الذي يأتي والانسحابات التي تدخل إلى داخل الأراضي الأثيوبية، كلها دلالات واضحة إلى أن المعركة مصنوعة من الجانب الأثيوبي وليس العكس. فبالتالي الاتهام من أصله غائم على غير الحقائق. الآن الوضع في أثيوبيا دائما قائم على سرديات بديلة غير السرديات الحقيقية. الآن أبي أحمد شخصيتين، شخصية السلام الأولى كانت تدعو
0: التي تحدث عنها ضيفنا في أديس أبابا، نتذكر أن أبي أحمد توسط في المشكلة السودانية وقتها،
4: توسط في المشكلة، هذا أبي أحمد في نسخته الأولى التي كان يسعى فيها إلى تقديم نفسه كقائد أفريقي يدعو إلى السلام، لكنه ما أن انخرط في تحالفات إقليمية مدعومة من الخارج وأيدي سياسية معروفة لكل الشعوب العربية وشعوب العالم.
0: عرفنا من؟
4: مثل إسرائيل التي تزعى إلى منفذ على البحر الأحمر، مثل دولة خليجية معروفة بأصابعها في أفريقيا وتقديم أسلحة، مثل الأسلحة التي يتم إسقاطها ومصدرها أيضا هذه الدولة، كل هذا لا يحتاج إلى دليل حتى. لكن السردية البديلة هي السلاح الأثيوبي في مواجهة الحقائق.
0: تمام. سفير فوزي عشماوي في القاهرة، بهذا المعنى كما تحدث السيد صديق مكي، هل ما يجري في إثيوبيا وعموما في القرن الإفريقي هو قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، ليس بسبب النيل وسد النهضة وإنما لاعتبارات أخرى جيوسياسية كذلك؟
2: بالتأكيد مصر يهمها أن تكون منطقة القرن الإفريقي منطقة استقرار وتنمية وسلام، ولا يكون فيها إرهاب، لا يكون فيها تهديد للأمن المائي باعتباره خطا أحمر وجودي بالنسبة لمصر، ولا يكون فيها تهديد لدولة السودان الشقيق التي تمثل بالنسبة لمصر بلا شك خطا أحمر استراتيجي لا يمكن إطلاقا التقليل منه. وأيضا يعني مصر تريد بحرا أحمر يكون مستقر، الملاحة فيه مستقرة، وبالتالي قناة السويس الملاحة فيها منتظمة وهكذا. وبالتالي منطقة القرن الإفريقي هي تخص أبنائها، لا يجب أن تكون هناك تدخلات من دول ومن أطراف خارجية، ولا يجب أن يكون هناك افتئات على حقوق الأقليات، ويجب أن تعالج الدول المشاكل الداخلية بها في إطار من الشفافية، وكما تفضل الكريم وكما تفضلت حضرتك بالفعل لدينا نسختان من السيد أبي أحمد. السيد أبي أحمد الذي جاء لمصر وأقسم أمام الشعب المصري أنه لن يضر مصر، ثم ها نحن نستمع الآن من كبار مسؤوليه عن تهديدات بإغلاق صنبور المياه القادم إلى مصر، في حين أن القاسي والداني يعلم أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98%. هل هناك يعني تهديد وجودي أكثر من هذا؟ مصر قدمت السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وكل أيام الأسبوع من أجل التوصل إلى توافقات وتفاهمات مع الحكومة الأثيوبية، سواء فيما يخص مشكلة سد النيل أو فيما يخص الاستقرار في أوضاع السودان وفي القرن الإفريقي. مصر وأثيوبيا والسودان
0: متهمة سيد العشماوي،
2: متهمة من رئيس الوحدة الإفريقية،
0: متهمة من رئيس أركان الجيش الإثيوبي ومن ضيفنا في أديس أبابا بأن لها يدا كبيرة فيما يجري في إثيوبيا. لماذا لم يظهر حتى الآن نفي رسمي مصري لهذه الاتهامات الخطيرة؟
2: يا أخي العزيز، هذه هي الاسطوانة المشروخة التي لا يمل الإخوة الأثيوبيين كلما أحسوا بضائقة وبأزمة داخلية في تكرارها. مصر ليست هذا البعبع وهذا الوحش الذي يعني يريد شرا بأثيوبيا، وإلا ما كنا وقعنا معها الاتفاقية الإطارية لسد النهضة اعتمادا على حسن نية الجانب الأثيوبي التي للأسف في الشديد لم تتحقق.
0: نعم.
2: كلنا يذكر ماذا قاله الرئيس ترامب من أنه لو أني كنت مكان مصر لقمت بقصف أثيوبيا بالقنابل، ومع ذلك مصر ما زالت تلتزم برباطة الجأش وتلتزم بسياسة حسن الجوار وتلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين، ولكن لا شك لديها كل الوسائل وكل الحقوق في أن تحافظ على أمنها المائي وعلى أمنها الوجودي.
0: سنتحدث أكثر عن سد النهضة بعد قليل. سيد ويل ديفيسون في كامبريدج، ماذا عن دور إريتريا؟ في أحد المقالات المعنية بالشأن الإفريقي يقول صاحبها إنه من مفارقات القرن الإفريقي أن إريتريا تقوم بدور مفتاح المنطقة القادرة على إشعال الجبهات وتحريك القوات وتغليب طرف على طرف، وكانت إريتريا صاحبة الفضل في ترجيح كفة أبي أحمد على جبهة التجري في 2020، والآن تقوم بالعمل المعاكس تماما. هل تتفق مع هذا التقييم؟
3: أنا أوافق أنها جهة مهمة، وأوافق على أنها جهة لدى دور أساسي في الحفاظ على الاستقلالية السياسية. قد يكون هناك شركات في بعض الأحيان مع جهات إقليمية ودولية في بعض الأحيان، ولكن إنها تعمل لمصلحتها الخاصة، ومصلحة إريتريا أيضا تتأثر بالقيادة وبما يريدها الرئيس. وبالتالي لا شك في أن الحكومة الإريترية دعمت أبي أحمد في الحرب السابقة، ولكن جزئيا بسبب الخصومة الموجودة بينهما، ولكن لأن إريتريا أيضا لم يعجبها الاتفاق مع تيغراي في عام 2022، فبالتالي عكست موقفها، والآن باتت أكثر دعما لمجموعة تيغراي أكثر من أبي أحمد. فبالتالي يمكن أن نرى هذه النقلة في الموقف، ربما يمكن أن تكون لديها دور مؤثر. نحن نعلم أنه لديها قدرات وخبرة عسكرية، فبالتالي يمكنها أيضا أن تؤدي دورا في هذا المجال. هناك أيضا خطر ممكن في الإفراط في تأثير إريتريا. نعم، لديها هذه القدرة لتأمين الدعم، وربما يكون هناك تحالفات وتقديم الدعم الأمني. لا شك في أنها لاعب مؤثر، ولكن ليس من الضروري أنها سوف تكون الجهة الأساسية التي تقرر مسار الأمور.
0: طيب الآن سيد ديفيسون، من بقي يقف إلى جانب رئيس الوزراء أبي أحمد؟ يعني طالما أن هناك اتهامات لمصر والسودان وإريتريا بافتعال هالصراع، بإشعاله ربما، أو حتى بدعم المتمردين، اليوم من هي القوى الإقليمية أو الدولية التي تدعم بقاء حكومة أبي أحمد؟
3: حكومة إثيوبيا لطالما حافظت على علاقات براغماتية في السياسة الخارجية ولديها علاقات جيدة حول العالم. هناك علاقات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من وجود بعض الاختلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان، ولكن كما ذكرت هناك شراكة بين الدولتين فيما يتعلق على الصعيد الإقليمي. نحن نرى أن الإمارات العربية المتحدة أمنت مساعدات مالية مهمة لحكومة أبي أحمد، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الملحوظة فيما يتعلق بقدرات المسيرات خلال عام 2022 في حرب تيغراي. أيضا كان هناك بعض المزاعم أن إثيوبيا كانت تساعد الإمارات العربية المتحدة في تأمين المساعدات أيضا لقوات الدعم السريع في السودان. فيما يتعلق بالصعيد الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الشركاء لأبي أحمد.
0: سيد نور الدين عبدة في أديس أبابا، هل فعلا يمكن للحكومة الإثيوبية أن تتجاوز هذه المحنة وهذا الصراع الكبير مع ما يشبه استعداء دول الجوار، إن كان مصر أو إريتريا أو السودان؟ يتحدث ضيفنا هنا في ضيفنا السوداني في الاستوديو أن وكأن هناك نسختين من رئيس الحكومة أبي أحمد، الشخص الذي رعى اتفاقيات السلام في السودان وجاء برؤية اقتصادية نهضوية لإثيوبيا وحتى تحدث عن حكم ديمقراطي في إثيوبيا، والنسخة الآن من أبي أحمد المتمددة التي تتآمر على بعض دول الجوار.
1: حقيقة الأزمة الكبيرة التي يعيشها يعني الإعلام العربي والنخب العربية هو محاولة تقزيم أثيوبيا في شخصية قياداتها، يعني والحديث دائم عن أبي أحمد وأبي أحمد وأبي أحمد وأبي أحمد. أثيوبيا دولة من 130 مليون ودولة لها يعني لها قياداتها ولها مؤسساتها ولها وجودها التاريخي والحاضر. إن كان تسمعني.
0: نعم أسمعك سيد عبد. نعم نعود إليك بعد قليل، هناك بعض المشاكل الفنية سنعود إليك بعد قليل. دكتور عبد المطلب صديق مكي، ماذا عن هذه الرؤية الإقليمية؟ قال ضيفنا في كامبريدج أن هناك دعم دولي حتى من قبل الولايات المتحدة، أن حكومة أبي أحمد تمكنت من نسج علاقات إقليمية ودولية تسمح لها بالبقاء والانتصار ربما على حركة التمرد الجديدة.
4: في الحقيقة ضيفنا من كامبريدج أثبت الكثير إن لم نقل كل ما ذكرناه عن التمدد الأثيوبي وطموحات أثيوبيا وعلاقاتها والدعم العسكري الذي تتلقاه والدعم العسكري الذي يمر عبر أراضيها لجهات أخرى. هذا هو الواقع. الإفادات التي قدمها إفادات موضوعية ليست تصريحات إعلامية، بل هي في الواقع حقائق أقرب إلى النتائج البحثية ونتائج الدراسات منها إلى الاتهامات المطلقة في الهواء. فلذلك هي هذا ما أرى وما أعتقده. لكن أثيوبيا بهذا الوضع لن تنتصر ولن تحقق أهدافها، لأنه أبي أحمد هو في الحقيقة يعمل وأعلن أنه يسعى إلى إيجاد منفذ بحري مهما كانت الأسباب مهما كانت التكلفة، ويسعى إلى ذلك ويعتبر ذلك أمرا وجوديا لأثيوبيا. أيضا يسعى إلى إيجاد أراضي ومساحات زراعية تمكن أثيوبيا ذات الهضاب من الاستفادة من مياه سد النهضة التي تبلغ مليارات الأمتار المكعبة وهو لا يستغلها. طموحات أبي أحمد الداخلية أكبر بكثير من الواقع السياسي، وتحدها مشكلات كبيرة ربما أبرزها هذه النزاعات القبلية المتصاعدة التي تصاعدت.
0: نعم، لكن ضيفنا في أديس أبابا قال لا تختصر إثيوبيا بشخصها، هي بلد كبير، عشرات الملايين من السكان، عندهم موارد كبيرة وطموحات يراها كثيرون مشروعة. أعود إلى سيد نور الدين عبدة، رجاء أن أكمل إجابتك، تفضل.
1: يعني مسألة اختزال الدولة والشعب في شخص واحد هي أزمة، يعني أزمة فكرية، ولكن يعني فقط عودة إلى بعض النقاط التي كنت أود التعليق عليها. أولا بخصوص يعني تدخل السودان تاريخيا كما ذكر ضيفك، يعني هناك يعني تاريخ ثابت ومقابلات فاتح حروة موجودة. هذه مجموعة إقليم تيغراي في التسعينات هي دخلت إلى الحكم في أثيوبيا عبر الدبابات السودانية، وهذا شيء معروف. هناك تحالف استراتيجي بين جبهة تيغراي والمجموعة والتيار الحاكم والمسيطر على حكم السودان خلال الفترة الماضية حتى بعد التغيير، وهو التيار الذي أيضا أدخل السودان في الحرب الأهلية، وهذا الشعب السوداني يعرفه. لذلك ولم يحصل من أثيوبيا أنها تدخلت في السودان وأحدثت أي تغيير تاريخي، وهناك محاولة في المرحلة الحالية لإعادة التاريخ إن أمكن، ولكن ما لم يقرأه الإقليم ولم تقرأه يعني النخب الكثيرة أن أثيوبيا الستينات والسبعينات ليس أثيوبيا يعني القرن 21، هناك تغيرات كثيرة جدا في الميدان وفي الواقع وفي بنية الدولة نفسها. فلذلك يعني نأمل إنه القراءة للواقع تكون بشكل يعني دقيق، والخروج من هذا الترويج الضخم لهذه المجموعات والتنظيمات فقط من باب المناكفة السياسية أو من باب الاصطفاف السياسي مع هذا الطرف أو ذاك من الدول الإقليمية. يعني القرن الإفريقي بحاجة إلى استقرار، وهناك تدخلات خارجية حسب القناعة الموجودة لدينا في أثيوبيا وحسب ما يثبته التاريخ وربما لا يسمح له الوقت، ولكن التدخلات المصرية في القرن الإفريقي لم تكن تدخلات إيجابية أبدا، وهي تدخلات نابعة من هواجس أمنية، وتنظر إلى القرن الإفريقي كمربع أمني وليس كمنطقة يمكن التعاون معها وبناء.
0: انطلاقا من هذا الكلام سيد عبدة،
1: هذا هي
0: انطلاقا من هذا الكلام والعلاقة المتوترة دائما مشاهدين بين مصر وإثيوبيا، إذ تتجدد التصريحات بين البلدين على خلفية النزاع بشأن طبعا سد النهضة. في جديد الرسائل شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمته أمام الأمم المتحدة على تمسك بلاده بحق الدفاع عن أمنها المائي في ظل الإجراءات الأحادية. التصعيد في المواقف يأتي بعد شهر شهد تحذيرا من مصر وتأكيدا بالدفاع عن حقها المائي، وشهد هجوما إعلاميا إثيوبيا رسميا على القاهرة. كلمة مدبولي جاءت بعد تصريحات حادة من وزيري الري والخارجية المصريين شكلت مجتمعة مطالب واضحة للقاهرة بشأن أزمة السد، وسط توقعات بعدم إحياء المفاوضات بين البلدين في ظل الأزمات الداخلية الإثيوبية. فقد هاجم وزير الري المصري إثيوبيا وعد سد النهضة غير شرعي وإثيوبيا غير مدركة للقانون الدولي، وشدد على أن اكتمال البناء أو مرور الزمن لا يعنيان قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه ولا يسقطان موقفها أو حقوقها. الشهر الماضي أيضا شهد مواقف مماثلة، كان أبرزها إعلان وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي أنه إذا حدث أي ضرر من شأنه أن يعوق تدفق مياه النيل فللقاهرة الحق في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي. ووسط هذا التراشق أعلن وزير خارجية إيطاليا استعداد روما للوساطة بين مصر وإثيوبيا للتوصل إلى حل لأزمة المياه بين البلدين. وسبقت ذلك كله مساع أمريكية منذ يناير الماضي، حيث أرسل الرئيس ترامب خطابا إلى الرئيس السيسي يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل لحل نهائي وعادل للقضية. السفير العشماوي في القاهرة، هناك ارتفاع كبير في النبرة المصرية تجاه سد النهضة، هل من تفسير لذلك؟
2: بالفعل لدينا نسقا متصاعدا من حدة الخطاب الرسمي المصري الذي عكسته كما تفضلت حضرتك تصريحات كل من السيد رئيس الوزراء مؤخرا ومن قبل وزيري الري والخارجية. هذا النسق المتصاعد يأتي ردا على تصريحات بالغة الاستفزاز من جانب كبار المسؤولين الأثيوبيين ركزت على أمرين أساسيين. الأمر الأول عدم وجود أي رغبة في التوصل لحلول توافقية حسب القانون الدولي بالنسبة لصد النهضة. والسبب الثاني هو ما ردده بعض كبار المسؤولين الأثيوبيين عن التوجه الأثيوبي لبناء سدود أخرى بدون أي تنسيق مع دولتي المصب. هذان الأمران بلا شك سبب انزعاجا شديدا لمصر وخروجا عن اللهجة التصالحية والتوافقية والهادئة للدبلوماسية المصرية طوال السنوات الماضية منذ عام 2015 حتى الآن. مر حتى الآن 11 سنة ولم نجد أي نوع من أنواع التوافق. بالفعل كما تفضلت حضرتك حاول الرئيس ترامب التدخل، وإدارته الأولى توصلت إلى اتفاقية تلبي طلبات الجوانب الأطراف مصر وأثيوبيا والسودان بنسبة تتجاوز 90% لكي نفاجأ ويفاجأ الأمريكان ويفاجأ العالم كله بانصراف الوفد الأثيوبي بدون أي استئذان وبدون أي مبرر. أيضا يعني بذلت جهود شديدة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي وتحت كل المظلات، ويعني لم تدخر دولتي المصب مصر والسودان وسعا لمحاولة التوصل لاتفاق ملزم مع الجانب
0: ولكن
2: الأثيوبي.
0: ولكن سيد عشماوي الآن
2: عفوا الآن
0: مع انشغال إثيوبيا بأزمة داخلية كبيرة، أزمة عسكرية ربما تهدد الحكومة، هل تجد مصر في هذا فرصة مثلا للتصعيد بخصوص سد النهضة أكثر فأكثر؟
2: شوف، يعني طالما أنه ليست هناك أي مخططات عدوانية تجاه مصر تتمثل في التأثير على تدفق مياه النيل الذي يعد نهرا دوليا عابرا للأقطار، فإن مصر بلا شك ترحب بذلك. ولكن مصر لا يمكن أبدا أن تدخل لكي تؤدي إلى إشعال فتن داخلية في دولة شقيقة أيا كانت إفريقية أو عربية، لأن ليست هذه هي السياسة المصرية على الإطلاق.
0: تمام. سيد عبدة في أديس أبابا، لماذا فعلا تصاعد بشكل كبير الخطاب الإثيوبي بخصوص سد النهضة، الحديث عن ليس سد النهضة وإنما سدود، قال مسؤولون إثيوبيون سنقيم على نهر النيل سدودا. هل هناك فعلا وكأنه الهدف حشر مصر في الزاوية ودفعها نحو خيار محدد؟
1: في الحقيقة أنا أعتقد يعني الموضوع هو شوية أعقد من ذلك. يعني النسق والتراشق الإعلامي والتصاعد الخطاب الإعلامي هو في الحقيقة يأتي في سياق ما أعدت له القاهرة. يعني هناك ترويج للتنظيمات الإرهابية أولا من الإعلام المصري، ثم بعد ذلك مع هذا الترويج بدأ سقف الإعلام، سقف التصريحات المصرية يرتفع حول صد النهضة، ويعني في محاولة لخلق حالة من الضغط على أثيوبيا ليس فقط بقصد صد النهضة وإنما بمسائل إقليمية أخرى وفي أساسها موضوع البحر الأحمر. فيعني الخطاب المتصاعد بدأ من القاهرة. صحيح أثيوبيا قالت أنها تريد أن تبني 3 سدود، ولكن هذا الكلام تعرفه القاهرة، وهناك اتفاق مهني كامل بين القاهرة بين المجموعات الفنية في مصر والسودان وأثيوبيا أن للحفاظ على يعني كمية المياه في سد النهضة المنطقة تحتاج إلى 2 أو 3 سدود إضافية لحماية سد النهضة. هذا الكلام مثبت وموجود في المحاضر الفنية، ولكن هو الذي الحاصل الآن أن هناك توجه مصري في الاستفادة من رفع وتيرة المشاحنات الإعلامية بخصوص صد النهضة للضغط في المسائل الإقليمية الأخرى، وخاصة في مسألة البحر الأحمر التي قطعت فيها أثيوبيا شوطا كبيرا بحشد تأييد دولي وإقليمي للحصول على منفذ بحري بطريقة دبلوماسية وتعاونية. نعم. مع الشركاء الإقليميين. نعم. هذا الذي لا تريده مصر. تمام. وتريد أن تحول اللعبة من موقعها الأساسي إلى معركة صد. نعم. النهضة. صد النهضة. نعم. لا توجد فيها معركة حقيقية، هناك توصل إلى 90% من القضايا متفق عليها، وإنما التصيص المصري لصد النهضة هو الذي دفع يعني الى الى الى جعل الملف يعني جامدا، ومصر هي التي انسحبت من المفاوضات بخطاب رسمي.
0: تمام. سيد ويل ديفيسون في كامبريدج، وضع الحكومه الاثيوبيه الحالي وهي تتعرض لهجوم من المتمردين، هل يجعل وضعها استراتيجيا اضعف في مواجهه مصر وسد النهضه وحتى الحضور الاستراتيجي والحصول على منفذ على البحر الاحمر؟
3: لست متأكدا أنه هناك أمور كثيرة تغيرت فيما يتعلق بالوضع في النيل والديناميكيات ذات الصلة. أعتقد أن هذه المواقف التي نسمعها من الحكومة المصرية ليست جديدة. قد يكون هناك بعض الأصوات المختلفة والتركيز على مسائل مختلفة في بعض الأحيان. حاليا هناك تركيز كما نعلم على الخطط، هناك تركيز على خطط لبناء سدود إضافية، ولكن نحن نعلم أنه سوف يكون هناك تداعيات إذا كان هناك إجراءات معادية للقانون الدولي. كل هذا سمعناه في السابق، ولكن أعتقد أن التوترات الداخلية في إثيوبيا والوضع المتوتر على الصعيد الإقليمي وأيضا مع ما يحصل في السودان وهذه المزاعم ضد مصر، كل هذه كانت موجودة في عام 2020 إلى حد معين، ولكن أعتقد أنها أسوأ اليوم، ويمكن أن نرى ذلك أكثر كنتيجة بعد الفشل الحاصل في المنطقة حول التوصل إلى اتفاق لهذه المشاكل المائية. ونتيجة لذلك نرى هذه العودة إلى التوترات والتركيز على الوكلاء وهذه الحرب والنزاعات القائمة في المنطقة والتصعيد في هذه الأصوات والاتهامات المتبادلة بهذه الطريقة. ولكن فيما يتعلق بسد النهضة بحد ذاته لم يتغير أي شيء بشكل فعلي. السياسة الإثيوبية بقيت نفسها.
0: نعم، ولكن سيد ديفيسون، مصر الآن ترفع نبرتها كثيرا وتقول إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان أمنها القومي وأمنها المائي. هل ترى، مرة أخرى أعيد السؤال بطريقة أخرى، أن حكومة إثيوبية ضعيفة في أديس أبابا قد ربما تجعل هناك فرصة أكبر لمصر لتثبيت حقوق أكبر في سد النهضة، أم ترى الأمرين منفصلا؟
3: No, that's what I'm saying. هذا ما أقوله. ليس هناك وضع ملموس حيث يمكن لهذه التهديدات القانونية القائمة على القانون الدولي أن تغير من السياسات أو من موقف أديس أبابا كحكومة. هذا نزاع سياسي بكل تأكيد. إذا كانت الحكومة في أديس أبابا ضعيفة للغاية أو إذا كان هناك انقلاب على الحكومة في أديس أبابا قد يكون هناك تغيير في الظروف بالتالي، ولكن ليست الحال حاليا فقط لأن هناك مشاكل داخلية في إثيوبيا كما نرى هناك نزاع إلى حد معين. هذا لن يغير موقفهم حول النيل وسد النهضة، هذا لن يؤدي إلى تغيير في السياسات تجاه ذلك، ولا أعتقد أن أي حكومة إثيوبية سوف تكون في السلطة قد تعتمد أي موقف مختلف عن هذه الحكومة أو الحكومات السابقة أو خاصة فيما يتعلق بهذا الموقف.
0: طب هل ترى أي ارتدادات، أي أصداء لما يجري حاليا في إثيوبيا على المنطقة الأوسع في القرن الإفريقي القريبة، هذه المنطقة قريبة من باب المندب، هل ترى أي صلة؟ وهل تعتقد سيد ديفيسون أن الإقليم، القارة الإفريقية أو العالم يستطيع الصبر كثيرا على وضع متفجر تتعدد جبهاته في منطقة القرن الإفريقي؟
3: I'm sure there's a huge amount. أنا متأكد
5: أن هناك مخاوف هائلة حول هذا النزاع والتصعيد الذي نراه في إثيوبيا. نحن نرى أن هناك نزاعات في الشرق الأوسط أيضا بالإضافة إلى السودان. أعتقد أن السؤال هو ما إذا كان هناك أي جهة يمكنها أن تفعل أي شيء فعال. بكل تأكيد هناك مخاوف، لا شك في ذلك، ولكن ليس لدينا أي وضع بناء حاليا للتوصل إلى تحالف دولي ربما للتدخل وتأمين الحلول الدبلوماسية الضرورية. يمكن ربما أن تعمل الحكومة الأمريكية على التركيز على هذه المشاكل الجدية وربما محاولة فرض ضغوط على أديس أبابا والجهات الأخرى للتوقف عن القتال، هذا ممكن ربما. وأعتقد بشكل خاص أنه إذا انتشر هذا النزاع إلى إريتريا، إذا أصبح النزاع نزاعاً مرتكزاً على البحر الأحمر، ربما هناك فرص أن نرى فرض أكبر للجهود الدبلوماسية، ولكن نعم بكل تأكيد هناك مخاوف موجودة وصعوبات كما رأينا لسنوات طويلة، كما نرى في السودان واليمن وأماكن أخرى. ما الذي يمكن فعله للتخفيض هذه التوترات الداخلية التي أدت إلى هذه المشاكل الحرب؟
0: سيد مكي، تعودنا على الحروب الأهلية الإفريقية أن تكون طويلة ومكلفة، كلفتها عالية من البشر خصوصا. هل تعتقد أن الظروف الحالية في إثيوبيا مهيئة لأن تستمر هذه الحرب، وانعكاس ذلك برأيك على الحرب المتواصلة في السودان باختصار لو سمحت؟
4: باختصار أنا أعتقد أنه التوتر الذي يحدث في إثيوبيا يؤثر على أمن البحر الأحمر ويؤثر على الأمن الإقليمي، وقد تكون له ارتدادات أبعد من ذلك، خاصة إذا ما اقترن باب المندب بالمنفذ الآخر وهو مضيق هرمز. الآن هذه القضية قضية حساسة جدا، وقد تؤدي إلى تداعيات أكبر بكثير من القضية الأثيوبية الداخلية أو حتى النزاع السوداني الداخلي أو النزاع بين السودان وأثيوبيا أو حتى الخلاف المائي حول نهر النيل إلى خلاف سياسي جيوسياسي أكبر حول أمن البحر الأحمر، قد تدخل في أزمة المياه الدافئة أيضا، بحيث أن موسكو ليست بعيدة عن هذا الملف ولها أعين في البحر الأحمر. أيضا إسرائيل لها مواقف معروفة تجاه باب المندب والمخاطر التي يشكلها على الأمن الإسرائيلي. كل هذه التعقيدات تجعل من قضية القرن الأفريقي في إثيوبيا قضية عالمية بامتياز وقابلة للانفجار بصورة أكبر، وبالتالي فإن معالجتها وهي في هذا الحال أفضل بكثير من الانتظار.
0: شكرا لكل الضيوف، الدكتور عبد المطلب صديق مكي الأكاديمي والباحث السياسي السوداني من القاهرة، السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق من أديس أبابا نور الدين عبدة الباحث السياسي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، ومن كامبريدج في إنجلترا ويل ديفيسون الخبير في الشأن الإفريقي ومدير تحرير إثيوبيا إنسايتس. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا، ختام تقدير موقف في هذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عراقشي يلتقي وسطاء قطريين في نيويورك ويقدم مقترحات لواشنطن بشأن تلبية الشروط الإيرانية، وترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات مقابل تقدم في الملف النووي. المعارك محتدمة على جبهات يمنية متعددة، والصحة العالمية توثق نزوح 10,000 أسرة خلال الشهر الجاري وأكثر من 800 قتيل منذ بداية التصعيد. شهيد باستهداف نصالي شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن وسطاء قطريين ناقشوا مع طهران أفكارا لفتح الطريق أمام تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. في المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد عرض تخفيف العقوبات عن إيران مقابل إحراز تقدم في الملف النووي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران قريبا جدا.
1: في نيويورك بين واشنطن وطهران الرسائل تتحرك بعيدا عن الطاولة المباشرة. الوسطاء القطريون يدخلون مجددا على خط الأزمة. وزير الخارجية الإيراني يكشف عقد لقاء جديد مع وسطاء قطريين حاملين أفكارا بشأن كيفية تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. أفكار ستنقل مجددا إلى الجانب الأمريكي، ومن هناك ينتظر أن يعود الرد النهائي إلى طهران عبر الوسطاء، فيما يأمل عراقجي بوصوله اليوم الثلاثاء. لا يتعلق الأمر بمجرد رسائل عابرة. عراقجي يقول إن الاتصالات القطرية الباكستانية كانت قائمة دائما، لكنها اكتسبت الآن شكلا أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته طهران. لكن واشنطن لا تتحدث بلغة التنازلات. الرئيس الأمريكي ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران ويؤكد أن الولايات المتحدة ستنتصر قريبا.
2: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه.
1: رفيقا بهذه الحركة الدبلوماسية يقف مضيق هرمز، شريان استراتيجي تحول إلى إحدى أبرز أوراق الضغط في المواجهة. المقترح الإيراني المعدل يدور حول معادلة متسلسلة، إعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي ثم رفع العقوبات، فيما تبحث آلية منفصلة لتنظيم حركة السفن عبر تفاهم تناقشه طهران مع سلطنة عمان. هكذا تتحرك الدبلوماسية في الظل. رسالة تخرج من طهران في نيويورك، تمر عبر الدوحة، تصل إلى واشنطن، ثم تعود إلى نقطة البداية. ليبقى نجاح هذه الجهود مرهوناً بما ستسفر عنه الاتصالات المقبلة بين الطرفين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لفوكس نيوز إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، محذرا من أن امتلاك طهران سلاحا نوويا سيمنحها القدرة على التحكم بالمضيق وإمدادات الطاقة العالمية.
1: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
0: لجأت إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي أيكوا مطالبة برفع القيود الأمريكية

0: أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء في العراق دعم مطلب الحكومة العراقية في استثناء مطار النجف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وفي اجتماع عقد في بغداد لبحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد إلى جانب الأوضاع في المنطقة، أكد المجتمعون أهمية استكمال الكابينة الوزارية بما يعزز العمل الحكومية ويرفع مستوى الأداء في مستويات أو مؤسسات الدولة. وجرى التشديد على أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية. وقال السفير العراقي في طهران ياسر عبد الزهراء الحجاج للتلفزيون العربي إن الطيران الإيراني سوف يعاود رحلاته في مطار النجف فقط خلال الساعات 24 المقبلة. وبحسب ما أكده السفير العراقي للتلفزيون العربي فإن استثناء مطار النجف من التعامل مع الطيران الإيراني جاء لكونه مطارا محليا لا يتعامل مع شركات خدمات أرضية أجنبية تخشى العقوبات الأمريكية. وينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلا بك سيد محمد. إذن إيران تنتظر الرد الأمريكي على المقترح المعدل، ما فرص التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة بجهود الوسطاء القطريين؟
1: التحية الطيبة لك والمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب وكبار أركان إدارته كما ذكر وزير الخارجية ماركو روبيو منذ ساعات ليسوا في عجلة من أمرهم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني. ترامب يرى أن الضغوط الاقتصادية الصارمة على إيران والحصار البحري غير المسبوق والحصار الجوي والحصار المالي على البنوك والمصارف التي تتعامل مع إيران داخل وخارج إيران أصبح له تأثير فعال جدا على الداخل الإيراني. يزداد الغضب الشعبي، يزداد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تزداد نسبة التضخم، تقل المنتجات الغذائية في الأسواق الإيرانية. ومع مرور الوقت يرى أن كل ذلك سيكون في صالحه لأن الحصار يستمر والعقوبات ما زالت مفروضة بصورة أكبر. وأعتقد أن الرئيس لا يريد العودة للحرب في هذه الفترة قبل الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر المقبل، ويرى أن الضغط الاقتصادي كفيل أن يدفع إيران إلى المزيد من التنازلات في موقفها ونقاطها الهامة جدا في مسار التفاوض. رأينا مقترح إيراني قبل أسبوع رفضه الرئيس ترامب بصورة مباشرة، وأعتقد أن هناك الآن القلب في الملعب الإيراني يحاولون تعديل هذا الطرح وهذه الشروط الإيرانية، وربما يرفض الرئيس ترامب أيضا في محاولة منه للضغط المزيد من الضغط على الجانب الإيراني. لكن أيضا هناك اللاعبون الإقليميون دول الخليج القريبة جدا من الرئيس ترامب والذي تجمعه علاقات جيدة وشخصية بقيادتها كلهم يضغطون على الولايات المتحدة من أجل الحالة المسار التفاوضي والجلوس إلى مجلس التفاوض والوصول لحل وسط يمنع تصاعد الوضع في الشرق الأوسط الذي هو متصاعد بالفعل.
0: نعم. طيب، يبدو أن من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي وحتى وزير الخارجية هناك تركيز وإعادة توجيه المفاوضات إلى الملف النووي، ماذا يحاول الجانب الأمريكي فعله في هذه المرحلة؟
1: أعتقد هذا مخطط بشدة من الجانب الأمريكي أن تكون الملف النووي هو محور المفاوضات، فهذا يبعث رسالة طمأنة للناخب الأمريكي ولأسواق الطاقة والمستهلكين الأمريكيين والعالميين أن مضيق هرمز لم يعد الأزمة التي كان عليها قبل عدة أسابيع. الولايات المتحدة تدعي أن نسبة النفط والغاز الذي يمر من المضيق أصبحت تقارب النسبة التي كانت قبل بدء القتال، وأعتقد أن أيضا القيادة الوسطى المركزية العسكرية سينكوم لم تعد تبلغ عن أي انتهاكات أو أي محاولات هجوم إيرانية على السفن المارة في المضيق رغم وقوع هذه الحوادث، وهذه أيضا رسالة طمأنة أمريكية إلى الأسواق العالمية وكأن الأمر طبيعي ولم يعد هناك تهديدات من إيران، وهذا على عكس ما تدعيه إيران وتدعيه البيانات المستقلة. شبكة CBS أكدت أمس أن هناك هجوم وقع يوم 11 من هذا الشهر أصيب فيه 8 أمريكيين، فأعتقد أن التستر على هذه الأخبار يريد أن يقول للعالم أن مضيق هرمز لم يعد هو الأزمة الأكبر ويبعث رسائل طمأنة في حين

0: التركيز على الملف النووي هذا شيء ألفه العالم، ولا يؤثر على اقتصاديات الطاقة ولا أسعار المواد الغذائية هنا في الولايات المتحدة أو خارجها. فأعتقد أن التركيز على الملف النووي هو فقط محاولة لطمأنة الرأي العام العالمي وأسواق الطاقة أن الأزمة الكبرى في مضيق هرمز قد حلت أو على شفا الحل كما يرى الرئيس ترامب.
1: نعم، أيضا ترامب يعني كما ذكرت سيد محمد في محاولة للربط بين الملف النووي وأسعار الطاقة وارتفاع الأسعار بشكل عام، عندما سئل ترامب عن ارتفاع الأسعار رد أن ذلك أفضل من تعرض الولايات المتحدة لهجوم نووي. هذه المقاربة إلى أي مدى تعتبر جديدة بالنسبة لموقف الإدارة الأمريكية، وذلك هي رسالة إلى الداخل الأمريكي؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب فوجئ بصورة كبيرة بارتباط أسواق الطاقة الأمريكية في الوقت الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة من كبار المصدرين سواء للنفط والغاز بأسواق الطاقة العالمية. عندما ارتفعت أسعار الطاقة عقب بدء الحرب في نهاية فبراير الماضي، تخيل الرئيس ترامب أن الحرب ستكون سريعة في في في في عدة أيام أو عدة أسابيع، 4 أسابيع على أقصى تقدير، ولم يتخيل أبدا أن تكون أسعار الطاقة الأمريكية وهي الدولة المصدرة والمكتفية ذاتيا تتأثر بأسعار الطاقة العالمية. وارتفعت أسعار الطاقة بربما 40% في بعض الولايات، وأعتقد أن الرئيس ترامب أزعجه هذا السيناريو ويحاول الآن طمأنة الاقتصادات العالمية والاقتصاد الأمريكي والنخب الأمريكي أن الثمن الذي يدفعونه الآن هو ثمن مقبول مقابل ألا تمتلك إيران سلاح نووي يمكن أن تهدد به حلفاء واشنطن في المنطقة وقواعد أمريكا في المنطقة وربما الولايات المتحدة نفسها. وهذا هذه السرديه يكررها الرئيس ترامب في كل مناسبه، يقول ان هذا ثمن عدم امتلاك ايران لاسلحه نوويه وهو ثمن زهيد مقارنه بما كان يمكن ان يكون عليه الوضع. فهو يرسل رساله تخويف للجانب الامريكي ويبرز انجازه الاكبر انه دمر او كما يدعي دمر البرنامج النووي الايراني، وان ارتفاع اسعار الطاقه هو شيء مؤقت وسينتهي بمجرد انتهاء الحرب.
1: نعم، عندما أيضا سئل عن موضوع تخفيف العقوبات وهذا ما تسرب في وسائل الإعلام والتقارير الإعلامية نفى ذلك، هل تعتقد أنه بالفعل لم يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران تخفيف العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز؟
0: لا أعتقد ذلك. العقوبات كانت أحد المواد الموجودة في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ووقع عليها الرئيس ترامب شخصيا في يونيو الماضي، ولم يتم رفع العقوبات. كان هناك فقط السماح لإيران ببيع النفط في السوق العالمي وهذا استمر عدة أيام. فأعتقد أن موضوع العقوبات صعب جدا أن يتم بقرار رئاسي مستقل، هناك كثير من العقوبات تستلزم تدخل الكونغرس، ولا أعتقد أن الكونغرس الآن مشغول بالانتخابات لديه النية في رفع هذه العقوبات في وقت قريب. وهذا إيران تدركه جيدا وتحاول أن تتخذ نفس المسار الذي اتخذته سوريا. الرئيس ترامب استطاع بقوته الرئاسية وقراراته التنفيذية والضغط على الكونغرس أن يلغي كل العقوبات على سوريا، وأعتقد أنه يستطيع ذلك إذا كان هناك الثمن الذي يريده. وحتى الآن لم تقدم إيران للرئيس ترامب ما يراه ثمن مناسب لرفع كل هذه العقوبات.
1: شكرا سيد محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية. إلى اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ أكثر من 356 استهدافا وصفته بالدقيق ضد عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين. من جهتها اتهمت الجماعة قوات التحالف بشن غارات استهدفت محافظات تعز وصعدة وحجة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
2: تواصل قوات الحكومة اليمنية تنفيذ ضربات نوعية تقول هجمات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين أدت إلى تحييد أكثر من 470 من عناصر الجماعة. قالت القوات الحكومية أكثر من 356 عملية استهداف دقيقة نفذت على جبهات عدة معظمها عند مناطق الساحل الغربي. ضربات قوات الحكومة استهدفت وفق توثيق نشره المركز الإعلامي للفرقة الرابعة تحصينات للجماعة، بالإضافة إلى استهداف أحد مواقعها الاستراتيجية وثكنة بما فيها من أفراد وعتاد. قوات الحكومة لم توضح أماكن الضربات، لكنها أكدت تكبيد جماعة أنصار الله الحوثيين خسائر على مستوى المعدات والآليات العسكرية. من جهتها الجماعة اتهمت التحالف بتنفيذ 38 غارة جوية واستهداف صاروخي على محافظات تعز وصعدة وحجة، مخلفا قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء دون تحديد الأعداد. على المستوى السياسي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد استعادة قوات الحكومة زمام المبادرة، وقال إن ما تحقق في الأيام الماضية ليس سوى البداية وفق تعبيره، في إشارة إلى تحضير القوات لمزيد من التوسع في العمليات واستعادة السيطرة. العليمي دعا اليمنيين للعودة إلى الدولة وترك الجماعة، ضامنا لهم ما وصفه بالعودة الآمنة. كلام العليمي جاء خلال اجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتها الدستورية والقانونية، ذلك عقب موافقة مجلس النواب على إعلان التعبئة العامة.
1: إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 809 إصابة جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من سبتمبر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 أغسطس إلى 4481 إصابة، بينها 838 وفاة. وأفادت المنظمة في بيان بنزوح أكثر من 180,000 شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. سياسيا، قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بحثا أمن الملاحة والممرات الدولية، لا سيما مضيق هرمز وباب المندب. وأفادت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بحثا كذلك التطورات الأمنية والسياسية بالمنطقة والأوضاع باليمن. في الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا قرية المغير شمال شرق رام الله، وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النيران في منزل وعدد من المركبات، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات. كما أصيب شاب فلسطيني وزوجته إثر تعرضهما لاعتداء من مستوطنين غربي قرية المغير شمال شرقي رام الله، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطيا جنوب جنين شمالية الضفة الغربية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال البلدة حيث انتشرت في عدد من أحيائها بالتزامن مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية في شوارع ومناطق مختلفة من مدينة جنين. ومع استمرار اعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى، حذر القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام من أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تمثل خرقا للقانون الدولي وتهدد بالتطهير العرقي، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم.
3: إدانات دولية متصاعدة لإسرائيل، لكن بلا رادع لما يجري على الأرض. القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام وجه انتقادات حادة إلى إسرائيل، مؤكداً أن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين تمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدد بالتطهير العرقي. خلال جلسة لمجلس الأمن، ندد المسؤول الأممي بتسارع الاستيطان والتهجير قسراً وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتصاعد عنف المستوطنين. بالتوازي، رفع وزير الخارجية البريطاني لهجته اتجاه إسرائيل، مشدداً على أن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، وديناً ما وصفه بالتطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة.
4: ندين التطهير العرقي الذي يمارسه إرهابيو المستوطنين في الضفة الغربية، وندين جرائم الحرب في غزة، وندين الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. سنحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية. عندما يتعلق الأمر بمحاولة تدمير حل الدولتين، فإننا نقول لن نسمح لكم بالنجاح.
3: موقفان ينضمان إلى سلسلة من الإدانات العربية والدولية للممارسات الإسرائيلية. صحيفة يدعو تحرنوت حذرت بدورها من أن إسرائيل ستواجه مزيداً من العزلة إذا استمر نتنياهو وائتلافه في الحكم. لكن على الأرض لا تبدو حكومة اليمين الإسرائيلية مكترثة بهذه المواقف، فهجمات المستوطنين تتواصل يومياً على الفلسطينيين وممتلكاتهم. في القدس، المسجد الأقصى في مرمى الاقتحامات ومحاولات تغيير الواقع. أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدت صلوات تلمودية في ساحاته.
5: يا شبيب العسيرية يا كيف تسون كيف قدر.
3: كما أظهرت مشاهد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة. إدانات تتوالى وإجراءات تتصاعد فيما تتواصل الاعتداءات بانتظار خطوات دولية رادعة لإسرائيل.
1: ونددت وزارة الأوقاف الفلسطينية بإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين من الاثنين حتى الأربعاء بالتزامن مع الأعياد اليهودية. واعتبرت الوزارة القرار مساساً بحرية العبادة ومحاولة لتكريس التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، ودعا المجتمع الدولي واليونسكو إلى تدخل لحماية حرية العبادة والمقدسات. ويفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقاً كاملاً على الضفة الغربية بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، يستمر حتى 3 أكتوبر، في وقت تقيد فيه حركة الفلسطينيين في نحو 942 نقطة تفتيش في الضفة وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا.
6: هكذا تبدو رحلة الفلسطينيين عبر نقاط التفتيش على مشارف مدينة رام الله. بوابة تغلق وأخرى تفتح، ولا موعد واضحا للعبور. وخلف هذه البوابات تبدأ رحلة لا يعرف أصحابها متى تستأنف.
7: ما له علاقة بالعيد، هو فقط تنكيل مستمر وممنهج.
6: هنا تتحول المسافة القصيرة إلى انتظار طويل، وقد يضطر بعض العابرين إلى ترك سياراتهم ومواصلة الطريق سيرا على الأقدام. والمشهد يتكرر على طرق أخرى في الضفة الغربية، بوابات مغلقة وحواجز وطرق مقطوعة، مسافات تتضاعف وحركة يومية تزداد تعقيدا. أما الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية فأصبح أكثر صعوبة تقول الأمم المتحدة، في حين يروي السكان أن بعض البوابات تظل مغلقة لساعات وأحيانا لأيام، ما يضطر بعضهم إلى المبيت لدى أقارب أو أصدقاء أو سلوك طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
8: احنا كنا في المستشفى وهنا حتى نزهكنا ماشيين مسم.
6: ووفق أحدث البيانات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، بلغ عدد نقاط التفتيش ومواقع الإغلاق والحواجز في الضفة الغربية 942، وتضم هذه الشبكة 824 نقطة تفتيش، إلى جانب 118 حاجزاً من بينها سواتر ترابية وخنادق وإغلاقات للطرق تمتد على طول 107 كيلومترات. وتتصدر الخليل المحافظات من حيث عدد نقاط التفتيش بواقع 221 نقطة، تليها رام الله والبيرة ب 160، ثم نابلس ب 120 نقطة. أما جنين وطولكرم فتضم كل منهما 26 نقطة تفتيش، ولا تتوقف تداعيات هذه القيود عند تأخير المركبات وإطالة الرحلات. فبين يناير ويونيو 2026 وثقت منظمة الصحة العالمية 53 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية أثرت على 44 سيارة إسعاف وأربع منشآت صحية. وفي يوليو أفاد مكتب الأمم المتحدة أوتشا أن القيود المتتالية على الحركة عزلت نحو 12 ألف فلسطيني في تجمعات غرب رام الله وأجبرت السكان على الاعتماد على طرق أطول للوصول إلى المدينة والخدمات الأساسية.
1: قال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه انتشلت شهيداً بعد السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق اندلع إثر استهداف إسرائيلي فيما باشرت طواقمه عمليات الإخماد والبحث داخل الشقة. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في استهداف الاحتلال خيمة نازحين غربية مخيم صيرات وسط القطاع. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينية وتسجيل عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة غزة. تستعد ساحة مستشفى العودة في مخيم صيرات وسط قطاع غزة لتشيع رفات عدد من الشهداء جرى انتشالها من تحت أنقاض برج المهندسين شرقي المخيم. وأظهرت مقاطع مصورة رفات الشهداء بعد انتشالها من بين أنقاض البرج الذي تعرض للاستهداف خلال الحرب. وتظهر المشاهد في ساحة مستشفى العودة تجهيزات تمهيدا لتشيع رفات الشهداء وسط حضور ذويهم وأهالي المنطقة. وكشفت صور الأقمار الاصطناعية المحدثة على خرائط جوجل حجم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وأظهرت هذه الصور اختفاء أحياء سكنية بأكملها وتحول مساحات واسعة من المناطق الحضرية إلى طبقات من الركام والأنقاض، كما تظهر مدى اتساع المناطق التي دمرت. تأتي هذه الصور في وقت لا تزال فيه آثار الدمار تهدد حياة الفلسطينيين حتى بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025. حذر المكتب الإعلامي الحكومي من كارثة إنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لوقف إطلاق النار. وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل ثوابتة في تصريح للتلفزيون العربي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5147 خرقا للاتفاق منذ إبرامه قبل نحو عام، أسفرت عن استشهاد 1421 فلسطينياً وإصابة نحو أكثر من 4980 إضافة إلى اعتقال 198 مواطناً. وفي ملف المساعدات قال ثوابتة إن ما يزيد عن 72800 شاحنة دخلت القطاع خلال عام من أصل 10600 شاحنة كان يفترض دخولها بموجب الاتفاق، أي بنسبة التزام إسرائيلي تقل عن 35%. كما أوضح أن نحو 13785 مسافرا تمكنوا من مغادرة القطاع من أصل 35000 كان يفترض السماح لهم بالسفر. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه شدد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، وأكد أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة القوي للبنان في تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل. ميدانيا تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء بتعرض المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطي الفوقة وميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي. كما نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لنسف منازل في بلدة المنصوري جنوبي البلاد. واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان، وتظهر مشاهد مصورة لحظة القصف وتصاعد الدخان في المنطقة المستهدفة. ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف. نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مسؤول في الشركة السورية للبترول قوله إن عملا تخريبيا سبب حريقا في خط للغاز بين منطقة الشولة ودير الزور. وفي السياق أعلنت الشركة السورية للبترول أن الحريق أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد، مضيفة أن الجهود جارية لإخماد الحريق والسيطرة عليه. طلب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف تدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام في البلاد، داعيا إلى إجراء تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
9: فإن جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لصون حرمة اتفاق المقر، كما يطالب السودان توثيق هذه الواقعة رسمياً والنظر فيها من خلال الآليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
1: أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين شمال دارفور بوصول 1390 نازحا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور خلال 5 أيام، ودعت إلى زيادة المساعدات مع استمرار تدفق الأسر الفارة من النزاع وانعدام الأمن والجفاف.
10: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة. في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثا عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآو مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصاً وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصاً. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى: شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
1: قالت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية إن القوات الفيدرالية سيطرت على بلدة ألاماتا على بعد نحو 190 كيلومترا من ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد. من جهتها أكدت السلطات المحلية أن السيطرة أعقبت معارك عنيفة خاضتها القوات الفيدرالية مع مسلحي جبهة تحرير تيغراي، لتكون هذه أول بلدة مهمة في الإقليم تسيطر عليها قوات أديس أبابا منذ تشدد النزاع قبل أقل من أسبوع. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد منتصف الليل إثر هجوم روسي استهدف العاصمة ومقاطعتها. وقال عمدة كييف إن شظايا سقطت على منزل في حين اندلع حريق بمؤسسة تعليمية في حي سولوميانسكي وآخر في مبنى بمنطقة بيشيرسك. وكانت كييف تعرضت لهجوم مساء الاثنين أسفر وفق السلطات المحلية عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث دعم وتسليح أوكرانيا وسبل تعقب ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يتجاوز العقوبات الأوروبية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاستثمارات في مجال الدفاع قد زادت، ولكن في الوقت نفسه لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب جزها.
11: علينا أن نكون يقظين، إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب بل والهجمات التي تستهدف ديمقراطيتنا.
1: وبشأن حماية الملاحة في البحر الأحمر والمهمة المعلن عنها للبحرية الأوروبية والمعروفة باسم أسبيدس، قالت كالاس إن الاتحاد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الأصول البحرية لتنفيذ مهمته.
11: سنناقش أيضا الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما عملياتنا البحرية في المنطقة. لدينا عملية إيباس ونحن نتلقى طلبات عديدة لمرافقة السفن، لكنها تتطلب منا توفير المزيد من الأصول البحرية لتنفيذ مهامها.
1: شهدت مناطق في جنوب ليبيا سيولا قوية خلفت 3 وفيات وإصابات وأضرارا بعدد من المنازل والأحياء السكنية وسط عمليات لإجلاء عائلات ورفع حالة الطوارئ في المدن المتضررة. وتسببت السيول في إغلاق الطرق الرابطة بين القطرون ومرزق وبين القطرون وسبها وسط معلومات عن تعطل عدد من المركبات بسبب تدفق المياه. ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى تجنب التنقل بين مدن الجنوب وتوخي الحذر حتى تحسن الظروف الجوية. أعلنت الشرطة البريطانية أنها تدرس احتمال أن يكون الموقوفون قرب قاعدة فيرفورد الجوية قد تصرفوا لحساب دولة أجنبية، لكنها أفرجت عنهم بكفالة مع إبقائهم قيد التحقيق. وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب لورنس تايلر إن المحققين ينظرون في جميع الاحتمالات بما فيها أن يكونوا قد عملوا بوصفهم وكلاء لدولة أجنبية.
12: ندرك حجم التساؤلات بشأن صلة هذا الحادث بالتطورات الدولية، وفي هذه المرحلة نبقي جميع الاحتمالات مفتوحة وندرس القضية من كل زاوية، بما في ذلك احتمال أن يكون هذا الفعل قد ارتكبه وكلاء أو أشخاص يعملون بعلمهم أو من دون علمهم لحساب دولة أجنبية.
1: أكدت الصين على ضرورة أن تطلع الأمم المتحدة بدور محوري في إرساء نظام عالمي عادل ومنصف لحوكمة الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بالتعاون الصيني الأمريكي في قطاع الذكاء الاصطناعي، أبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية استعداد بلاده للحفاظ على التواصل والحوار مع الجانب الأمريكي عبر قنوات متعددة.
13: لقد شاركت الصين باستمرار في الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي بروح بناءة ومسؤولة، وقدمت مساهمات مستمرة تمثلت في حلول صينية. وتتمسك الصين بموقفها القائل بضرورة أن تطلع الأمم المتحدة بدور تنسيقي في إرساء نظام عالمي عادل ومنصف لحوكمة الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه فإننا نبدي استعدادا للحفاظ على التواصل والحوار مع الجانب الأمريكي عبر قنوات متعددة، إذ لا يعد ذلك مسارا حيويا لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمثل أيضا ركيزة أساسية لبناء علاقة استراتيجية بين الصين والولايات المتحدة تستند إلى الاحترام المتبادل والإنصاف والمعاملة بالمثل.
1: قالت الحاكمة التنفيذية لجزر فوكلاند أندريا كلاوزن في تصريح خاص للتلفزيون العربي إن الأرجنتين تواصل تهديدها لمختلف القطاعات في الجزر، وأضافت أنها لن تسمح لأحد بترهيبها، مؤكدة على حق الجزر في الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية.
14: هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الأرجنتين الشركات والأفراد العاملين في مختلف قطاعاتنا، فقد استهدفت قطاع صيد الأسماك من قبل، وقطاع السياحة من قبل، وقطاع النفط والغاز من قبل. لذا كما تعلمون بدأت هذه المرة بالنفط والغاز، ولكن كما تعلمون تشير التقارير الصحفية بالفعل إلى أنها تتطلع إلى قطاعات أخرى. أعتقد أن مواجهة مثل هذه الأمور تجعلنا أكثر صلابة، لأننا لن نسمح لأحد بترهيبنا، ونحن مصممون على مواصلة ما نريد. حقنا في تقرير المصير يعني أن لنا الحق في استغلال مواردنا الطبيعية بالطريقة التي نراها مناسبة.
1: وفي تصريح للتلفزيون العربي قال جاك فريد رئيس المجلس التشريعي لجزر فوكلاند وهو الرأس الثاني للسلطة والمعني بالشؤون السياسية إنه ليس هناك مجال للتفاوض مع الأرجنتين وليست لدى حكومة الجزر ما تتفاوض معها عليه.
15: لا نرى أن هناك أي شيء يستدعي التفاوض، إذ لا يوجد نزاع من الأساس. فمن وجهة نظرنا نحن إقليم بريطاني فيما وراء البحار، وقد أوضحنا سابقا أننا نرغب في الحفاظ على هذا الوضع، كما أن موقف المملكة المتحدة واضح تماما بهذا الشأن. فقد اختارت جزر فوكلاند أن تكون إقليما بريطانيا فيما وراء البحار، والمملكة المتحدة ثابتة في دعمها لنا.
1: وقلل فريد من أهمية التصريحات الصادرة عن الأرجنتين بخصوص الجزر، وفي تصريحاته للتلفزيون العربي أضاف أن الشركات العاملة في الفوكلاند قد اعتادت مثل هذه التصريحات.
15: لقد شهدنا مثل هذه التهديدات والتصريحات من الأرجنتين مرات عديدة من قبل، تصريحات من حكومتهم بشأن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على قطاعات مختلفة في جزر فوكلاند. هذا ليس بالأمر الجديد، لقد اعتادت الشركات العاملة هنا على مثل هذه الرسائل الصادرة من الأرجنتين، وتمكنا من النجاح والنمو والتطور رغم كل هذه التحديات التي واجهناها.
1: بعد 44 عاماً على حرب جزر فوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا، لا تزال ذاكرة تلك الحرب محفوظة لدى السكان المحليين الذين يحاولون أن يستمروا في حياتهم من دون إعارة اهتمام كبير لصراع الهوية.
16: هذه الأرض كانت قبل عقود ساحة للحرب، لكن هذا المشهد يبدو للوهلة الأولى بعيداً كل البعد عن السياسة والصراع.
17: نعيش هنا في هدوء، نستقبل السياح والزائرين وننظم لهم جولات لرؤية البطاريق وبعض الحيوانات البرية.
16: الأغنام تسرح وتمرح مع البطاريق. مع ذلك حتى هنا في هذه الجزر النائية تتقاطع الطبيعة مع قصة عمرها عقود من الزمن، قصة الفوكلاند التي لا تزال السيادة عليها موضع نزاع بين بريطانيا والأرجنتين.
18: في الوقت الذي يتنافس فيه السياسيون على السيادة والهوية والخيرات في باطن الأرض، يبدو أن هؤلاء السكان الصغار ليسوا معنيين بذلك. كل ما يتنافسون فيه هو أغانيهم المفضلة.
16: الحديث عن السيادة والحرب هنا تحديداً لا يزال موضوعاً لا يرغب كثيرون في الاقتراب منه أمام الإعلام. يصمت الإنسان، لكن المكان يتحدث، ولكل طريقته لرواية القصة. من عاش الحرب وشارك في معاركها يدرك أكثر منا سبب ذلك.
19: علي أن أعترف بأن القوات الأرجنتينية كانت ذات قدرة عالية وكفاءة كبيرة وكانوا شجعانا، لكن لسوء حظهم كنا أكثر قدرة وتدريبا من جنودهم وأكثر مهنية.
16: في ستانلي لدى المتحف التاريخي من الكتب والقطع والآثار ما يكفي ليجعل الزائر يتساءل، هل أنا بصدد قصص من الماضي أم أمام شيء ما زال حيا؟
11: أعتقد أنه الأمران معا، لذا يروي هذا المتحف قصة جزر فوكلاند وسكانها، وهي قصة تتطور وتنمو باستمرار، ولذلك فهو مكان نابض بالحياة، وأعتقد أن معظم من يزورونه يدركون شجاعة الفوكلانديين وقوتهم.
16: في الفوكلاند لكل طرف اسم يطلقه على هذه الجزر، ولكل طرف رواية عن تاريخها، أما الجزر نفسها فتركت تاريخها يتحدث عنها. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، ستانلي، جزر فوكلاند.
1: مع تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية تتوسع سوق مراكز البيانات في اليابان، لكن هذا التوسع الذي تشجعه الحكومة بتوزيع المراكز خارج طوكيو وأوساكا بدأ يثير اعتراضات محلية في بعض المناطق السكنية، خصوصاً مع غياب تصنيف قانوني واضح لهذه المنشآت في قانون معايير البناء.
20: في ظاهرها تبدو مراكز البيانات مباني مغلقة لا تشبه المباني التجارية المعتادة، أما بداخلها فتعمل آلاف الخوادم التي تحمل جانباً من حياتنا الرقمية، ومع اتساع هذا العالم الافتراضي تزداد حاجته إلى مباني حقيقية على الأرض. في نفس الحي أصبحت هذه البنية الرقمية قضية ملحة لعدد من السكان في إنزاي بمحافظة تشيبا بعدما وجدوا أمام منازلهم مشروع مركز بيانات ضخم يرون فيه تهديدا للمنطقة السكنية.
21: قررت أن أتحدث علنا، الحكومة لا تحمينا والشركات تعميها المصالح المادية وتتجاهل السكان، هذا الواقع يمثل مشكلة خطيرة على البيئة وحياة الناس ويفتقر إلى المسؤولية الاجتماعية.
20: ينمو سوق البيانات بتسارع في اليابان، فقد بلغ حجمه نحو 23 مليار دولار عام 2024. 90% من هذه المراكز تتركز حول طوكيو وأوساكا، ما دفع الحكومة إلى تشجيع توزيعها على المناطق، غير أن هذا التوسع والتوزيع لا ينحصر أثره على السوق، بل يمتد إلى منطقة قانونية لم تحسم ملامحها بعد.
22: المشكلة الأكبر هنا هي غموض تصنيف الاستخدام. في قانون معايير البناء الياباني لا يوجد تصنيف واضح لاستخدام مراكز البيانات، وفي الواقع رغم أن هذه المنشآت أقرب إلى المصانع فهي تقدم على أنها مكاتب، وبذلك يصبح من الممكن بناؤها حتى في مناطق تجارية أو مناطق أمام المحطات، حيث يفترض أصلاً تقييد بناء المصانع أو المخازن.
20: أما في طوكيو وتحديداً في حي سوميوشي فتبدو الصورة أشد وضوحاً، مركز بيانات قيد الإنشاء وسط حي سكني وعلى مسافة قريبة جداً من المباني. هنا تتحول السحابة الرقمية إلى مبنى ضخم ومعدات تبريد ومولدات احتياطية وكابلات وطاقة وجدل حول شكل المدن في عصر الذكاء الاصطناعي. وسط شهية مفتوحة على تكثيف إنشاء مراكز البيانات والدعم الحكومي لها، يبقى القصور في القوانين الضابطة للمعايير والحقوق مصدر قلق للسكان الذين ستبنى مراكز البيانات في أحيائهم. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
1: في ظل ترقب مصير المساعي الدبلوماسية لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، أشارت صحف أجنبية إلى ضغوط يمارسها الوسطاء على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. وفي ملف غزة توقفت صحف عند استغلال إسرائيل وقف إطلاق النار لتوسيع سيطرتها على القطاع. بعد هذا التقرير ألقاكم على

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير للجميع بلا استثناء، وصباح الخير لكل متابعينا في هذا الصباح. نهار جديد ويوم جديد، هو الثلاثاء 29 من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، اليوم 18 من الشهر الرابع، شهر ربيع

0: بها، وأيضا لكل المتابعين في كل مكان تتابعون فيه بث إذاعتنا، سواء كنتم من الداخل الفلسطيني المحتل في القدس الشريف في الضفة الغربية قطاع غزة، وأيضا في مناطق الشتات واللجوء، وأيضا من العالم من خلال hr.bs. بنحييكم وبنرحب فيكم دائما وأبدا، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار ملؤه السعادة دائما للجميع. طيب خلينا نبلش وياكم بفقرات البرنامج، والبداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح ومن خلال متابعتنا الإخبارية الميدانية، البداية من منطقة يطا والشرق زيف، مغلق لبويبسة لكن من الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر. خلة المية هذا الصباح سالك البادية كرمة بني نعيم إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن سالك أيضا هذا الصباح. أما منطقة الخليل الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبدة الترابية بيلي سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية بوابة البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك أيضا هذا الصباح مع ضرورة توخي الحذر. إلى منطقة الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول حاجز للخارج، كثافة مرور عالية سالك للداخل، جسر بيت كاحل سالك، الحواور مغلق، إشارات كريات أو إشارات النبيون السالك، النبيون السالك، سعير وادي الشرق سالك، سعير العديسي سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري، العروب أبو شمعة، و المنطقة طبعا العروب العجوري، العروب شمعة مغلقة، ترقوم المصانع سالك بهذا الصباح. أخيرا إلى بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح المنشية، دوار تقوع أم سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عشغراب، بيت ساحور، وادي النار، جميعهم سالكين. الكونتينر العزرية معالي ودميم هذا الصباح أيضا سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

من الحالة المرورية إلى أحوال الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. لليوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة بصورة إضافية لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 درجات مئوية. راح يكون الطقس اليوم غالبا غائما معتدلا خلال ساعات النهار مع احتمال سقوط أمطار محلية لكن مش عنا في أجزاء متفرقة من منطقة الشمال والوسط. راح يكون بارد نسبي رطبا مساء وليلا وتنشط الرياح على فترات الأربعاء. غدا تستمر درجات الحرارة دون تغير ملحوظ تبقى دون معدلاتها. راح يكون الطقس غائم جزئي معتدل خلال ساعات النهار. تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية في أجزاء من شمال ووسط البلاد وباردا نسبيا رطبا مساء وليلا وتنشط الرياح على فترة. يوم الخميس تبقى درجات الحرارة على حالها. راح يكون الطقس غائما جزئيا. راح تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية في شمال ووسط البلاد وخلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا وهناك أيضا نشاط للرياح. الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها أو دون معدلات أكتوبر تحديدا بقليل. راح يكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في شمال البلاد وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس بارد نسبي وتنشط الرياح. مع بداية الأسبوع القادم 13 تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس معتدلا غائما جزئيا.

0: جزئيا أثناء ساعات النهار، باردا نسبيا خلال ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 22 درجة، مئوية تنخفض ل 16، بكرة 22-15، يوم الخميس 22-14، والجمعة 22-15. بداية الأسبوع القادم 24 العظمى تنخفض ل 15 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. تحياتي لحضراتكم جميعا وأهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية الثانية هذا الصباح، ونحن نتابع معكم آخر التطورات الإخبارية الميدانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية نصب حواجز مختلفة في مناطق متفرقة من الخليل. كان في هناك فيديو مرفق على بعض الصفحات الخاصة طبعا بالخليل، تحدثت إحدى يعني المقاطع عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة مبالغ مالية من داخل سيارات كانت يعني تتوقف للتفتيش عند تلك الحواجز حسب ما جاء طبعا في طبعا الفيديو، تحديدا عند جسر العروب كان في هناك تفتيش لعدد من السيارات وسرقة الأموال الموجودة داخل تلك السيارات التي توقفت للتفتيش. قطعان المستوطنين هاجموا الليلة الماضية منطقة وادي في وادي دبوان أو أبوان في مدينة حلحول بعدد كبير من المستوطنين. الجيش الإسرائيلي كان قد قام بحماية دخول المستوطنين، وكان في حديث فقط يعني هنا عن حواجز وضعها الاحتلال ليلا في تلك المنطقة من أجل اقتحام المستوطنين لعدة مناطق. الليلة الماضية كذلك مستوطنون أطلقوا مواشيهم بمحيط مسكن المواطن جهاد أبو عرام في منطقة حوارة في مسافة يطا واستنفار، طبعا كان أيضا لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى استفزازات يقوم بها المستوطنون تجاه المواطنين الفلسطينيين. في عصر يوم أمس اعتقال محمد إسماعيل أيضا العذرة مع ساعات يعني قبل الغروب، اعتقلت القوات الإسرائيلية المواطن محمد إسماعيل العذرة من أمام منزله في منطقة ديرات شرق مدينة يطا واقتادته إلى جهة مجهولة. طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة لكل متابعينا في كل مكان، بنرحب بحضراتكم. خلينا نروح لفاصل دقات الساعة وبعد هيك نرجع لكم إن شاء الله لمتابعة البرنامج.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: حنا

طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. اليوم وصلتنا دعوة طبعا من ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني وبالتعاون مع شركة جيلانك وبالشراكة مع مركز خليل الرحمن لحضور افتتاح العيادة التخصصية المجانية في البلدة القديمة في الخليل، حيث سيكون الافتتاح يعني يوما طبيا مجانيا يشمل الفحوصات الاستشارية الطبية وتوزيع الأدوية مجانا على المستفيدين حسب الحاجة. إذن في اليوم عندنا افتتاح العيادة التخصصية المجانية في البلدة القديمة، الافتتاح راح يكون الساعة 9 صباحا. مجموعة من الأطباء المشاركين في هذا اليوم الطبي، من بينهم الدكتور حسام الدميري أخصائي جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، الدكتور باسم ناصر الدين اختصاصي تقويم الأسنان والفكين، الدكتور محمد ديري طب عام وجراحة، الدكتور مراد الجعبة طب وجراحة العيون، الدكتور عبد الودود أبو تركي قسم الباطنية، الدكتورة فداء الدباس قسم الجراحة، الدكتور مهند زيادة قسم الأعصاب، بالإضافة إلى الدكتور عمار حميدات من قسم الأطفال وفحص السكري والضغط من الهلال الأحمر ومتطوعي الهلال الأحمر. الافتتاح راح يكون لهذه العيادة اليوم، وهذه طبعا كما ذكرت يعني طائفة ربما من نخبة يعني الأطباء في تخصصات مختلفة راح يكونوا موجودين داخل العيادة لعملية الفحص المجاني، راح تكون لعدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى توزيع أدوية مجانية فقط لهذا اليوم للمستفيدين حسب الحاجة. الافتتاح راح يكون الثلاثاء 29/9 اليوم 26 الساعة 9 صباحا في داخل البلدة القديمة من الخليل. طيب عودة إلى الأخبار، ومن بينها الأخبار المحلية الفلسطينية.

0: اقتحم 1792 مستوطنا إسرائيليا يوم أمس الاثنين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة في انتهاكات متواصلة اليوم الثالث على التوالي بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي الذي بدأ في 26 من سبتمبر أيلول ويستمر حتى 2 أكتوبر تشرين أول 2026. أظهرت مشاهد إصابة سيدة أو هنا تعرض عدد من المواطنين الفلسطينيين لاعتداءات من قبل المستوطنين، فيما يعني قالت أو أبرزت يعني دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس في بيان مقتضب أن 1792 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال. رافق ذلك اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن كفير للأقصى وتباهى بذلك وفق مقطع فيديو وزعه مكتبه. أظهر مقطع الفيديو الذي نشره مستوطنون على منصات التواصل عشرات المقتحمين وهم يؤدون طقوسا تلمودية وصلوات وغناء تركزت في الناحية الشرقية من المسجد. شرطة الاحتلال فرضت قيدا أو قيودا مشددة وتحدد بابين فقط لدخول المصلين الفلسطينيين أو المسلمين. وصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين الاقتحامات بأنها تمثل لعبا بالنار واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم، مع انه غلط والله، يعني ما حسيت يا اخونا نبيل، يعني المسلمين اليوم بياكلوا بيشربوا بس فقط، يعني موضوع استفزاز للمسجد الاقصى لا هذه صعبه شوي. محذرا من حرب دينيه لنا 30 سنه بنحكي فيها، تسعى اسرائيل الى اشعالها في المنطقه. مصر، السعوديه، قطر، الكويت والاردن أدانوا بأشد العبارات استمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. طبعا الإدانات هاي، يعني لو رحنا على الجريدة قبل 40 سنة، مش 20 سنة، 40 سنة، إنه نفس يعني خلاص، مصر، السعودية، قطر جديد دخلت على الخط، الكويت والأردن يستنكروا، يدينون، يجربون، فماشي الأمور بهذا النسق من 100 سنة وماشي الحياة. يعني فموضوع أنه أخونا وحبيبنا الناطق باسم الرئاسة فيما يتعلق بموضوع اقتحامات يعني الـ الـ الـ الأقصى بأنها تمثل لعبا بالنار، لا لعب بالنار ولا استفزاز، ماشي الأمور هيك، ناكل بنشرب عايشين، وقف على الحواجز بنروح، فماشي الحياة. والعرب والمسلمين مش حيوقفوا معك، يعني مش حيوقفوا معنا بالمرة، يعني لو وقفوا معنا كانوا وقفوا معنا بمواقف تانية. فربنا يكون بعوننا وعون الجميع إن شاء الله. إحراق منزل لعائلة فلسطينية في هجوم للمستوطنين في قرية جالود. مستوطنون اقتحموا قرية المغير بشمال شرق رام الله. صباح هذا اليوم إصابات فلسطينية في هجوم مستوطنين في قرية أو في قرية جنوب نابلس، وهي قرية قريوت جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال يقتحم نابلس ويعرقل نقل مصاب بعد إصابته في قباطية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بآليات عسكرية ومناطق عدة بالضفة الغربية، فيما أصابت فلسطينيا بالرصاص في قباطية ونكلت بشبان آخرين. منعت طواقم الإسعاف من إنقاذ المصاب لفترة قبل نقله لمستشفى جنين. بالتوازي مع ذلك اعتدى مستوطنون على منازل ومركبات بحلحول والمغير، مما أسفر عن وقوع إصابات بينها رضيع، في حين اقتحم نحو 1792 مستوطن المسجد الأقصى. تقدمهم بن كفير الذي صرح من باحاته بأن المكان لهم، مؤكدا تجديد التضييق على الأسرى كذلك الفلسطينيين. في الحرم الإبراهيمي الشريف، الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل حتى الأربعاء بحجة الأعياد اليهودية، في سياق التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. قام الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية، أي يوم غد. طيب خلينا نروح مباشرة إلى زاوية الأخبار أو زاوية النصائح اليومية المقدمة بشكل سريع، لكن قبل ذلك، قبل من نروح لزاوية النصائح، في هناك خبر عاجل. مجمع الشفاء الطبي: مصابون في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي النصري غرب مدينة غزة قبل قليل. إذن مجمع الشفاء الطبي يصرح بأن مصابون وصلوا إليه في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي النصري غرب مدينة غزة. الآن مباشرة إلى الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة لمتابعة نصيحة اليوم المقدمة من المدرسة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، مالا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. ماذا عن النصائح المقدمة أو نصيحة اليوم المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية معكم في مدرسة الأوائل؟
1: صباح الخير، صباح الخير للمستمعين.
0: يسعد الصباح.
1: نتكلم اليوم عن عملية الخوف بالنسبة يعني امبارح شفت حتى المناشدة في المواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لوقوف المركبات الشاحنات خاصة في أطراف الطريق. كان في يعني مناطق كثير في الخلية لأن فقط فيها الشاحنات وعاملين إعاقة كبيرة لحركة كثير منهم تريلات ومنهم الشاحنات الكبيرة، وكل هذه الشاحنات كلها دائما عاملة إعاقة لحركة كثير.
0: نعم.
1: على سبيل الأصل إنه أنا كسائق أوقف في مكان يسمح فيه الوقوف فيه، أوقف في مكان يكون في هذا المكان ما يعمل إعاقة لحركة السير، ويكون في عندنا من أصل الشاحنات يعني يكون في مواقف مخصصة كمان للبلدية أكثر من مرة، يعني أوجدت أماكن خاصة لهذه الشاحنات، لكن للأسف يعني تلاقي التريلات بصافي على الطريق، دنمت لتال طبعا على الطريق، لأولاد صغار تحتيها بالعطيها، هذا بسبب يعني مشاكل وخطر كبيرة، بعض طلاب المدارس كثير أنا بشاهدهم في الطريقات، في بيلعب في الجك تاع الشاحنة وبيلك يا بيطلع على الشاحنة أو على دنمت التريلا أو على الطبلية. فهذا الأمر يعني مشكلة كبيرة بسبب الطرقات، عن سيئة الياريت يعني إن أخوان السائقين يعني ما يقفوا مركباتهم في هذه المناطق وفوها في المناطق المخصصة إلا وفي ساحات خاصة، وبرضه يعني متابعة البلدية لهذا الأمر.
0: نعم إن شاء الله.
1: إلى الجميع إن شاء الله.
0: أشكرك جزيل الشكر على هذه النصيحة، ونتمنى طبعا من سائقي السيارات الثقيلة الاصطفاف بطريقة آمنة وبعيدة أيضا عن إعاقة المواطنين وحركة السيارات بشكل عام. يعني بالأمس يعني على ذكر هذا الموضوع، كان في طريق حارت صغير كان في شاحنتين مصطفات مقابل بعض، فكان الشارع أصلا ضيق في المنطقة، فكنا انتظرنا لطوابير حتى يتم يعني تسليك الشارع، أنه السيارات القادمة تتوقف يعني تصل إلى منطقة كبيرة جدا، والسيارات الجاية كمان توقف عشان حدا يعدي حدا، فصار في طوابير في المكان نتيجة عدم يعني اكتراث حقيقة أصحاب الشاحنات بصفها بطريقة صحيحة ولا تزعج الناس ولا المرة ولا المواطنين بشكل عام. فبنتمنى إن شاء الله يعني من كل حدا نبتعد شوي عن هذه الأنانية في موضوع صف السيارات واستخدام الطرق الصحيحة لركن سياراتنا. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن أيضا ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية، لكن الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الأخير بهذا الصباح وقراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حلحول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام وبنرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية الأخبار العبرية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح. أبو أحمد صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن ما جاء في الإعلام الإسرائيلي من ملفات إخبارية مختلفة هذا الصباح.
3: يعني صراحة الاجتماع الذي حصل بالإمارات احنا كنا تحدثنا عنه صباح الأمس وبشكل مقتضب، ولكن يعني بدأ يعني تسارع الدقائق والثواني والساعات يكشف معلومات نوعا ما مرعبة عما سيحاك للمنطقة بشكل عام. يعني أولا الاجتماع اللي حصل في الإمارات كان الهدف المعلن عنه أو المركزي نوعا ما أو المفهوم منه أو المستنتج منه بأنه نتنياهو ذهب إلى الإمارات من أجل أن يستجدي بن زايد بأن لا يكشف وأن ينفي بأن هناك كان تحذير له عن موضوع 7 أكتوبر.
2: نعم.
3: ولكن بدأت تتكشف الحقائق من قبل مواقع طيران وأيضا القناة رقم 12 والقناة رقم 14 وعدة قنوات أخرى، ثم اعتراف إسرائيلي ثم اعتراف إماراتي بأنه كان هناك اجتماع نتنياهو مع يعني مع بن زايد ومع مندوبين.
2: نعم.
3: أو ممثلين لدول لم يعلن عن مستواهم، ولا أعتقد بأن نتنياهو يجلس مع ضباط ولا كذا من دول عربية، بل يجلس مع مستويات أعلى من ذلك. فيقولون بأنه حضروا من السعودية وحضروا من ليبيا ومن قطر ومن المغرب ولم تحضر مصر. وهذا جدا مهم. او يعني بعدين لاحظ انه اللي رافق نتنياهو السكرتير العسكري رئيس جهاز الموساد وايضا كمان يعني وفد رسمي عسكري ضخم اضافه الى زوجة نتنياهو.
2: نعم.
3: لما بتحكي عن المجلس الأمن القومي كمان. لما أنت بتحكي عن الشخوص اللي رافقوا نتنياهو في هذا الاجتماع الذي يعني كان هناك إصرار أن يكون سريا ثم يتم الكشف عن بعض المعلومات عنه، يعني معنى كلام اجتماع حرب. اجتماع بأن المنطقة، وأنا أقول نشرتها قبل شوي بأن المنطقة بأكملها ما قبل الاجتماع لن تكون ما كما هي ما بعد الاجتماع. لأنه يعني هناك تقرير صباح هذا اليوم أخ راضي في المواقع الاستخبارية العسكرية بأن الجيش الإسرائيلي يتأهب لتصعيد في عدة جبهات في منطقة الشرق الأوسط. ومتى في يعني حددوا إما شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر، يعني شهر 10 أو شهر
2: 11.
3: معنى آخر بأن المنطقة بأكملها مقبلة على شيء، وهناك يعني مباحثات خبيثة مع أثيوبيا فيما يتعلق بالذي يعني في هذا الاجتماع أو امتداد لهذا الاجتماع، وكأنه سيتم الإطباق على مصر. يعني بصراحة مش بس إيران المستهدفة، كمان مصر المستهدفة من هذا الاجتماع. ولذلك المنطقة بأكملها يعني هذا اللي هو تقريبا وكأنه يعني هذا الاجتماع الذي أريد أن يعلن عن هدف معين فيه، ولكن تم الحديث عن شيء آخر. ولذلك أعتقد بأنه سيتم الكشف عن معلومات كثيرة. وأنت بتحكي أن السعوديين كانوا موجودين وهذا جديد تم الكشف عنه.
2: لا.
3: طبعا ليبيا ما في عندك حنطر ولا حنفر مش عارف ليش اسمه هذا. وزائد أنه المغرب ما هي معروفة، المغرب والإمارات بتعرف ما هي، ما حكيناها يعني وأنا حكيتها ويمكن بذكر في أحد المقابلات أنه يوما ما راح يكون بدأ تصريح مستوطن حتى تدخل الإمارات صراحة. لأنه الأمور كانت واضحة فيما يتعلق بالإمارات، وزي ما قلت لك أن الموضوع الإيراني هو عبارة عن الشيء المزمن الذي يمكن من خلاله إضعاف الدول العربية بشكل عام. لاحظ كمان بأنه في الوقت الذي يمنع فيه نتنياهو من التغلغل في الاتحاد الأوروبي تفتح له الأبواب في الإمارات وفي غيره. هذا شيء يعني جديد وقديم في نفس الوقت. جديد بأنه صارت الأمور على المكشوف، وقديم ما هو الإشي ما خلف الكواليس ما هو الكل عارفه وكل بستنتجه. وأصغر واحد في السياسة بفهم في هالموضوع. هذا أول. لكن وجع الرأس إلا ما يجي لواحد من داخل البيت. هذا اللي صار بالأمس. الآن يعني نتيجة زي ما حكيت لك امبارح في المقابلة أخراضي، بأنه إذا كان خلال أسبوع ما كانش هناك تداعيات سلبية على مستقبل نتنياهو السياسي نتيجة أنه التحذيرات التي جاءت له عن ما قبل 7 أكتوبر، معناها راح يكون هو رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم لا محالة. القضية بأنه هو تم الكشف عن بعض المعلومات الجديدة التي تقول بأنه كان هناك تحذيرات له من قبل جهاز المخابرات والاستخبارات والمخابرات المصرية ومحمد بن زايد وكذا. فراح نتنياهو بارح سؤال قال إنه يعني كان في تواصل ما بين رئيس هيئة الأركان في ذلك الوقت وقائد الاستخبارات رون خليفة، وكمان رون بار اللي هو رئيس جهاز الشباك السابق، وما خبرونيش، ما عنديش خبر. هيك بيقول الآن وبشكل دراماتيكي وبشكل متسارع وبشكل مفاجئ لم يتوقع نتنياهو، وهذا سيكون مقلق ووجع راس لنتنياهو، بأنه رئيس جهاز الشباك السابق رونين بار قدم دعوة بسموها دعوة تشهير، بسموه دفعات تيفا، شايف كيف، اللي هو دعوة تشهير ضد نتنياهو، ويبدو بأنه سوف يربحها. ومش بس هيك، كمان قال أنا بطلب الكشف عن المحاضر والوثائق الهامة التي يعني تجرم نتنياهو وتبرئ ساحة رئيس هذا الشباك الإسرائيلي اللي كان حضر نتنياهو. وهذا اللي طبعا هذا الشيء سيؤكد ضرورة تحقيق أو يعني تأسيس أو إقامة لجنة تحقيق رسمية للكشف عن المعلومات. وأنا بدي أقول لك كمان الآن تعمد القنوات الإسرائيلية على مقابلة آباء وأمهات الأسرى الإسرائيليين الذين أفرج عنهم والذين قتلوا في الأسر. يعني الموضوع عماله بتفاعل شوي شوي، ويبدو بأنه نتنياهو ما توقعش هذا الشيء. ولذلك الآن موضوع الانتخابات موضوع مهم جدا، وخاصة بأنه نتنياهو يعني عنده وجع رأس من البيت، يعني هو عماله بلاقي تعزيزات من العرب، وهو كمان داخل البيت عنده مش قادر أنه يسيطر على الموضوع، لأنه صار الموضوع صار مكشوف. يعني أصبح الآن أي إسرائيلي على قناعة بأنه نتنياهو كان لديه معلومات وتحذيرات ولم يأبه بهذه التحذيرات وحصل ما حصل في 7 أكتوبر. هذا مهم جدا. الآن في ناحية أخرى لاحظ قديش يعني قديش الصوت العربي مهم في الانتخابات الإسرائيلية. المعسكر اليمين وحتى معسكر التغيير كلهم قالوا احنا ما بدناش عرب في الحكومة القادمة. الآن الناخب العربي عندما يرى بأنه لا محالة لن يكون هناك وجود في الحكومة القادمة، وبالتالي يعني ما فيش فائدة بأنك تروح تصوت، وبالتالي هناك خلق حالة من التيئيس للناخب العربي لكي لا يذهب إلى الصندوق، وأنه العزوف والامتناع هذا الشيء سيصب في مصلحة اليمين الإسرائيلي المتطرف وأيضا معسكر التغيير. تصور بأنه في استطلاع بالأمس أخ راضي بأنه فقط 45% من المواطنين العرب في إسرائيل أكدوا بأنهم سيشاركوا في الانتخابات، يعني نسبة مش كتير منيحة. كل ما زادت نسبة التصويت العرب إذا وصلت لـ60 أو 67% راح يكون عدم وجود فرصة لا لسموتريتش ولا للحزب الثاني زي بن غفير وغيره أنه يأخذوا أصوات عالية في الكنيسة الإسرائيلية. وكلما انخفضت هذه النسبة كلما كان هناك اعتلاء حتى لليسار الإسرائيلي اللي هو أساسا بقول لك بدناش عرب في الحكومة القادمة. وهذا بلكي يعني المفروض يفهموا الناخب العربي هذا الشيء، وهم منشغلين بأمور أخرى أو كذا. وهذا بتعرف يعني عبء كبير على القادة على قادة الأحزاب العربية زي منصور عباس وكذا. وهون عمالهم الوسط العربي بيجني الخسائر من عدم التحالف وعدم إقامة قائمة مشتركة.
2: قائمة عربية مشتركة، نعم صحيح.
3: لو كان هناك في قائمة، بس يا عمي عرب في النهاية عرب هدول، شايف كيف مفهوم
2: هيك تفكيرهم.
3: يعني الخلافات في طبيعهم، يعني انت على مستوى عائلة بتلاقي اثنين بتناحروا مين ده يقعد، مش عارفني اذا
2: يا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. طيب حول يعني المقاطع التي ما تزال تنتشر لابن كفير وتهديداته، يعني بدي أسألكم سؤال، إنه هل هذه لصالحه في الانتخابات القادمة، خصوصا بأنه اليوم يعني يوميا شاء صار ينزل فيديوهات يعني يهدد الأسرى، يقتحم المسجد الأقصى المبارك، بيقول يعني مثلا لحماس شوفي كيف كنت بتحكي طوفان الأقصى واليوم الأقصى بإيدنا ونتحكم فيه، هل يصب ذلك فعلا في مصلحته وصندوقه تحديدا، صندوق الانتخابات لصالحه في الانتخابات القادمة؟
3: نعم نعم يصب في مصلحته. نعم. يعني هو يعني هو بياخذ الامور من جانبين اثنين، الجانب الاول جانب العالمي ومش قلقانين فيه، يعني حتى شو ما يعني ولا يعني يعني لا يوجد اي شيء تراجع عنه بن كفير عندما كان هناك ضغط اوروبي او عالمي او امريكي على الاطلاق، ما تراجعش عن شيء. هي اولا. ثانيا زي ما قلت لك انه الهدف الاسمى لدى اليمين الاسرائيلي حاليا هو اضعاف نتنياهو وتقويه اليمين المتطرف اكثر، وبالتالي يعني هاي الفيديوهات اللي بتشوفها كل يوم من بن كفير سواء في الأقصى ولا في ولا زيارة زنازين القادة الفلسطينيين، أو إنه يكون في هناك مثلا عقارات معينة أو أراضي أو الكشف عن بيع عقارات أو استلام عقارات، كل هذا بيصب في مصلحته، لأنه هو يعني بقول لك إنه أسسنا أرض خصبة، إنه إحنا هزمنا حماس وما فيش لا طوفان أقصى ولا حاجة، وبالعكس يعني إحنا عمالنا يعني بنسترجع عقاراتنا وبيوتنا وأملاكنا وأراضي إسرائيل ومن هالحكي هذا. هذا أولا. ثانيا إنه يتزامن ذلك مع الفيديوهات التي يقوم بها سموتريتش كمان بالحديث عنها. السموتريتش خرج امبارح أو امبارح في تصريحات بقول لك إحنا لازم إحنا نقضى على السلطة الفلسطينية، ولازم إحنا نشن حرب في الضفة الغربية ونعمل زي ما سوينا في غزة ونهجر ونعمل ونسوي كل هذا. طبعا بيحاولوا إنه يعطوا اليمين الإسرائيلي دفع أكثر في لكي يقتنع اليمين المتطرف بهذا الشيء.
2: نعم.
3: وبالمناسبة انخفاض المقاعد الحزب الليكود لمين بتروح؟ للأحزاب الثانية المتطرفة. يعني مش يعني يعني الهدف بأنه زيادة الصبغة اليمينية للمتطرفين في إسرائيل. لكن يعني كلما يعني أنا بقولها بصراحة، كلما زاد عملية التصويت والصوت العربي كلما كان هناك إضعاف لليمين المتطرف في إسرائيل. ولكن يعني عبثا تحاولون مع العرب، لكن في المحصلة هذه مفاجآت ما حدا بيعرف. ولذلك الإسرائيليين بشكل عام يعتبروا هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية، انتخابات لم يسبق لها مثيل لا في الدعاية الانتخابية ولا فيما قبل الدعاية الانتخابية. وبعدين يعني عمليا على قدم من وثائق انه في كل يوم تقريبا في طلبات وفي محاولة اقناع للجنة الانتخابات المركزية بان يكون هناك استبعادا للقوائم العربية لكي لا يتم انتخابها. بينما الطلب الذي قدم للجنة الانتخابات المركزية باستبعاد حزب بن كفير لانه يمارس خرق القانون والارهاب اليهودي وما الى ذلك، ما ناقشوش حتى الطلب.
2: نعم. مش محتاج نحكي
3: لحتى اللحظة. لحتى اللحظة ما ناقشوه. لكن في المحصلة ما موضوع المحكمة العليا هو في النهاية الصوت الحاسم اللي راح يحسم انه سيكون هناك استبعاد او لا يكون هناك استبعاد، وحتى ممكن نستبعد شخوص. وهذا اللي شفناه من خلال سامي شحادة كيف تم استبعاده، وفي المحصلة الانتخابات راح تكون مش سهلة.
2: نعم نعم نعم.
3: بلش معنا وقت ولا كيف؟
2: معنا دقيقة.
3: معنا دقيقة. يعني هو خلينا نحكي يعني آخر شيء نحكي أخ راضي، هو موضوع الاشتكاء من قبل الإسرائيليين الذين يعيشون في هولندا والذين يسافرون إلى هولندا سفريات سياحية وكذا، بأن هناك تفتيش مهين لهم في المطارات الهولندية من أجل معرفة هل يحملون بضائع مستوطنات أو ما إلى ذلك.
2: نعم.
3: وحتى بدي أقول لك كمان شيء، هناك في حالة عزوف من قبل الإسرائيليين الذين يعيشون في هولندا من شراء المنتجات الهولندية، وبالتالي أصبح يعني أصبحوا يركبون سياراتهم ويذهبون لشراء هذه يعني المنتجات الألمانية، هي ألمانيا وهولندا جنب بعض. شايف كيف فركة كعب يعني ساعة طيب السيارة، وبالتالي يذهبون إلى شراء المنتجات من ألمانيا ويعودون إلى بيوتهم لكي لا يشتروا المنتجات الهولندية احتجاجا على مقاطعة هولندا لبضائع المستوطنة.
2: نعم نعم جميل جدا.
3: لا مش جميل، بالعكس هذا
2: يعني يعني يعني يعني جيد، إنه جيد إنه حتى قضية التفتيش هي الجميلة في الموضوع. نعم صحيح. أشكرك على كل هذه الأخبار، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. طيب هيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة، شكر موصول لشركة الجنيدي راعي البرنامج، وشكرا أيضا لزميلي ربح برموز في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الدفاع المدني يعلن انتشال شهيد بعد استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة. مفوضية اللاجئين تحذر من حرمان أكثر من 8 ملايين شخص من المساعدات بسبب أزمة التمويل، وتقول إن أنظمة الحماية في بعض البلدان ومنها السودان تتجه نحو الانهيار.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن وسطاء قطريين ناقشوا مع طهران أفكارا لفتح الطريق أمام تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. في المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد عرض تخفيف العقوبات عن إيران مقابل إحراز تقدم في الملف النووي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران قريبا جدا.
1: في نيويورك بين واشنطن وطهران الرسائل تتحرك بعيدا عن الطاولة المباشرة. الوسطاء القطريون يدخلون مجددا على خط الأزمة. وزير الخارجية الإيراني يكشف عقد لقاء جديد مع وسطاء قطريين حاملين أفكارا بشأن كيفية تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. أفكار ستنقل مجددا إلى الجانب الأمريكي، ومن هناك ينتظر أن يعود الرد النهائي إلى طهران عبر الوسطاء، فيما يأمل عراقجي بوصوله اليوم الثلاثاء. لا يتعلق الأمر بمجرد رسائل عابرة. عراقجي يقول إن الاتصالات القطرية الباكستانية كانت قائمة دائما، لكنها اكتسبت الآن شكلا أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته طهران. لكن واشنطن لا تتحدث بلغة التنازلات. الرئيس الأمريكي ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران ويؤكد أن الولايات المتحدة ستنتصر قريبا.
2: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه.
1: وفي قلب هذه الحركة الدبلوماسية يقف مضيق هرمز، شريان استراتيجي تحول إلى إحدى أبرز أوراق الضغط في المواجهة. المقترح الإيراني المعدل يدور حول معادلة متسلسلة: إعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي ثم رفع العقوبات، فيما تبحث آلية منفصلة لتنظيم حركة السفن عبر تفاهم تناقشه طهران مع سلطنة عمان. هكذا تتحرك الدبلوماسية في الظل. رسالة تخرج من طهران في نيويورك، تمر عبر الدوحة، تصل إلى واشنطن، ثم تعود إلى نقطة البداية. ليبقى نجاح هذه الجهود مرهونا بما ستسفر عنه الاتصالات المقبلة بين الطرفين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لفوكس نيوز إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، محذراً من أن امتلاك طهران سلاحاً نووياً سيمنحها القدرة على التحكم بالمضيق وإمدادات الطاقة العالمية.
1: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
0: انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، إذن عباس عراقشي يتحدث مع وسطاء قطريين، ما الجديد إذن في إيران في مقابل طبعا تواصل التهديدات الأمريكية وإعلان ترامب أنه سينتصر؟
3: صباح الخير نضال. يعني محادثات نيويورك غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وبوساطة قطرية يمكن القول بأنها ما زالت مستمرة،

0: القادمة، ويأمل أن يعني أن يلتقي مرة أخرى بالوسيط القطري لكي يسمع إلى الرد الأمريكي حول المقترح الإيراني، وكذلك حول الأفكار والابتكار القطري في شأن تقريب وجهات النظر. كذلك عباس عراقشي نفى أي مرونة، إبداء مرونة من الجانب الإيراني خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. قال بأن الحديث الآن فقط حول فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة البحرية وإنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن التجارية الإيرانية، وكذلك فيما يتعلق بتصدير النفط الإيراني. عباس عراقشي وكذلك يمكن القول بأنه أكد على ضرورة الحل السلمي وحل الدبلوماسي ما بين إيران والولايات المتحدة. يقول إيران معنية أن تثبت للعالم بأن طهران متمسكة بمسار الدبلوماسية لحل المشكلة مع الولايات المتحدة وإنهاء هذا الصراع القائم في الشرق الأوسط. كذلك يتحدث عن الدور الإيجابي للوسطاء قطر وباكستان، ويقول تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة يستمر عبر قطر وباكستان. هنا في الداخل نسمع تصريحات عسكرية كثيرة حقيقة من الجيش الإيراني، من الحرس الثوري الإيراني، الكل يؤكد على الاستعداد للمرحلة القادمة إذا ما أرادت الولايات المتحدة التصعيد والعودة إلى الخيار العسكري. كذلك الجيش الإيراني يتحدث عن جهوزية شاملة في المناطق الجنوبية المطلة على المياه وعلى مضيق هرمز، بالإضافة إلى التأكيد من بحرية الحرس الثوري على تمسكها بفرض السيطرة على مضيق هرمز وعدم السماح بعبور السفن إلا بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. بعد ساعة من الآن نضال، هناك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، وهذا المؤتمر هو للمرة الأولى بعد هذه الحرب القائمة ما بين إيران والولايات المتحدة. سيتحدث عن التطورات الميدانية خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وكذلك حول المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.
1: شكرا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. لجأت إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو مطالبة برفع القيود الأمريكية المفروضة على رحلاتها الجوية. وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية أبو ذر شيرودي إن طهران قدمت شكوى إلى المنظمة مرفقة بوثائق تتعلق بهذه القيود، وتسعى عبر المسارات القانونية والدبلوماسية إلى استئناف الرحلات على الخطوط التي كانت تعمل سابقا. وأضاف أن الرحلات المباشرة إلى أوروبا تواجه قيودا ما يدفع المسافرين إلى المرور عبر مطارات إقليمية أبرزها إسطنبول. إلى اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ أكثر من 356 استهدافا وصفتها بالدقيقة ضد عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين. من جهتها اتهمت الجماعة قوات التحالف بشن غارات استهدفت محافظة تعز وصعدة وحجة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
2: تواصل قوات الحكومة اليمنية تنفيذ ضربات نوعية تقول هجمات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين أدت إلى تحييد أكثر من 470 من عناصر الجماعة. قالت القوات الحكومية أكثر من 356 عملية استهداف دقيقة نفذت على جبهات عدة معظمها عند مناطق الساحل الغربي. ضربات قوات الحكومة استهدفت وفق توثيق نشره المركز الإعلامي للفرقة الرابعة تحصينات للجماعة، بالإضافة إلى استهداف أحد مواقعها الاستراتيجية وثكنة بما فيها من أفراد وعتاد. قوات الحكومة لم توضح أماكن الضربات، لكنها أكدت تكبيد جماعة أنصار الله الحوثيين خسائر على مستوى المعدات والآليات العسكرية. من جهتها الجماعة اتهمت التحالف بتنفيذ 38 غارة جوية واستهداف صاروخي على محافظات تعز وصعدة وحجة، مخلفا قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء دون تحديد الأعداد.

0: على المستوى السياسي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد استعادة قوات الحكومة زمام المبادرة، وقال إن ما تحقق في الأيام الماضية ليس سوى البداية وفق تعبيره، في إشارة إلى تحضير القوات لمزيد من التوسع في العمليات واستعادة السيطرة. العليمي دعا اليمنيين للعودة إلى الدولة وترك الجماعة ضامنا لهم ما وصفه بالعودة الآمنة. كلام العليمي جاء خلال اجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتها الدستورية والقانونية، ذلك عقب موافقة مجلس النواب على إعلان التعبئة العامة.
1: إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 809 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من سبتمبر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 أغسطس إلى 4481 إصابة، بينها 838 وفاة. وأفادت المنظمة في بيان على منصة أكس بنزوح أكثر من 180,000 شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. قالت وزارة الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بحثا أمن الملاحة والممرات الدولية، لا سيما مضيق هرمز وباب المندب. وأفادت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بحثا كذلك التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن. إذن ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، لو تضعنا في تفاصيل الوضع في صنعاء، ولكن قبل ذلك ينضم إلينا أيضا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي. اسمح لي أن أبدأ مع عمر لنستطلع جبهة عدن، ثم سأعود إليك بكل تأكيد خليل مع آخر تصريحات من طرف جماعة أنصار الله الحرية.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: استهدف منصة إطلاق صواريخ للحوثيين في جبل أومان الاستراتيجي شرقي مدينة تعز، ومن هذا الجبل النضال يطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه مدينة تعز وكذلك باتجاه الوازعية ومنطقتي رأس العارة والمضاربة التي تشهد اشتباكات ومواجهات ضارية منذ مساء أمس الليل إلى قبل ساعتين من الآن. اشتداد وطأة المعارك هناك، خسرت القبائل الصبيحة والقوات الحكومية 15 قتيلا ومثلهم جرحى وفق مصادر عسكرية ميدانية، وأكدت كذلك مقتل العشرات ومقتل وإصابة العشرات من جماعة الحوثيين دون ذكر عدد معين من هؤلاء الضحايا. كما استهدفت غارات لسلاح الجو اليمني مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم وكذلك في جبهة الكدحة الفاصلة بين مدينتي تعز والمخا، وفي مرتفعات كهبوب المطلة على مضيق باب المندب كثفت قوات العمالقة الجنوبية هناك قصفها على مواقع الحوثيين وتحركاتهم باتجاه هذه المرتفعات. وقالت قوات العمالقة إنها استهدفت بغارات مسيرة تحركات للحوثيين في مديرية ذباب التي يقع في إطارها أو في إطارها الجغرافي مضيق باب المندب. قالت قوات العمالقة إن الحوثيين هناك مستمرين في حفر الخنادق أو حفر خنادق وتحصينات لهم في محيط باب المندب. في عدن النضال كان هناك اجتماع عسكري لوزارة الدفاع اليمنية، أكدت تكامل الجهود اللازمة لتلبية متطلبات المعركة. قوات المعركة عدن هنا ترسل تعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة باتجاه منطقة باب المندب وكذلك باتجاه في بالقرب من مديرية ذباب بشكل عام حيث سيطر عليه الحوثيون. قوات العمالقة ودرع الوطن بالفعل أرسلت تعزيزات عسكرية وتحرك باتجاه منطقة المضاربة التي شهدت مواجهات قاسية خلال الساعات الأخيرة، أو على إثرها تصدت القوات الحكومية لهجمات هي الأعنف للحوثيين. تمكن الحوثيون من خلال هذه الهجمات على استعادة السيطرة على عدد من المواقع التي كان خسرها خلال مواجهات الأيام الماضية. إذن هنا التطورات العسكرية مستمرة في مدينة تعز وفي محافظة لحج جنوبي اليمن وسط قصف جوي ومدفعي أيضا للطرفين. الحوثيون كذلك شنوا بالمسيرات غارات عديدة على مواقع القوات الحكومية وقرى مدينة تعز بحسب ما أكدته مصادر عسكرية ومحلية. هذا ما يمكن أن نجمل به تطورات حتى هذه الساعة النضال.
4: بالتأكيد هناك صورة أخرى في صنعاء، وآخر ما تناولته أو صرحت به جماعة أنصار الله الحوثيين مع خليل من العاصمة اليمنية. خليل،
5: مرحبا نضال، صباح الخير. يعني خلال الساعات الماضية رصدت غارات وفقا للإعلام العسكري هنا في صنعاء على ثلاث غارات على مديرية السحارة التابعة لمحافظة صعدة على الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية، وغارات أخرى على منطقة حيفان التابعة لمحافظة تعز في الريف الجنوبي الغربي. وبالتالي فإن الصورة هنا تركز كثيرا على عدد هذه الغارات وأضرارها وأيضا ما يتعلق بها. ووفقا لما أعلن رسميا فإن عدد هذه الغارات حتى الآن يقترب من 1130 غارة وصاروخا وفقا لما جاء في البيان العسكري، وذلك منذ بدء التصعيد الأخير خلال أو نهاية بداية أغسطس الماضي. وبالتالي فإن التركيز ينصب على هذه الصورة، يعني حوالي 30 غارة من هذه الغارات تركزت يوم أمس على محافظات تعز وحجة وصعدة. في تعز تركزت على مديريات المعافر ومنطقة مديرية المعافر ومنطقة الربيعي وأيضا الاتجاهات الشرقية من مدينة تعز تحديدا في اتجاه منطقة الجند. وبالتالي فإنه وفقا للبيانات الرسمية فإن هذه الغارات خلفت أيضا ضحايا من المدنيين بشكل كبير وفقا لما أعلن رسميا. لكن التركيز هنا أيضا يتعلق فيما يتعلق يعني تزامنا مع احتدام هذه المواجهات العسكرية في أكثر من اتجاه وأكثر من جبهة، ينصب على الإحاطة إن صح التعبير عن طبيعة حركة مضيق باب المندب بشكل رسمي من قبل وزارة النقل هنا في صنعاء، حيث أشارت في إحصائية لها أن عدد السفن التي عبرت خلال 5 أيام مضيق باب المندب بلغ 198 سفينة، منها 94 سفينة عبرت باتجاه الاتجاه الجنوبي من المضيق و104 باتجاه الشمال، وبالتالي فإن عدد هذه السفن وفقا للإحصائية عن وزارة النقل بلغ 198 سفينة. وأشارت إلى أن حركة الملاحة تبدو طبيعية للغاية في مضيق باب المندب، مؤكدة أنها ستستمر السلطات المعنية في الرقابة على حركة الملاحة في المضيق، وإن الحركة الملاحية في المضيق آمنة تماما لجميع السفن وشركة النقل فيما عدا السفن السعودية كما جاء في بيان وزارة النقل، وذلك ردا على ما يسمى هنا بالتصعيد والحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية، والتي تقول الحكومة في صنعاء أن السعودية تفرضه هذا الحصار منذ أكثر من 10 سنوات وتحاصر الموانئ والمطارات اليمنية. تتبنى هنا منذ يعني أغسطس الماضي الحكومة في صنعاء تتبنى مبدأ أو معادلة الحصار بالحصار كما تقول والتصعيد بالتصعيد. فيما يتعلق بالحصار بالحصار هو ما يعني منع استمرار منع أو حظر الملاحة البحرية للسفن السعودية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. فيما يتعلق بالتصعيد المواجه إن صح التعبير يرتبط بما يتم الإعلان عنه من تنفيذ عمليات عسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الداخل السعودي، والتي تتبناها صنعاء بشكل رسمي وتعلن عنها بشكل يعني متكرر في البيانات العسكرية التي تصدر بشكل دائم. بالتالي فإن وفقا ل يعني وزارة النقل فإن حركة الملاحة تبدو آمنة بشكل تام، وأن هذا يعني أن السيطرة باتت بشكل كامل للرقابة على مضيق باب المندب وحركة الملاحة فيه يعني خاضع لسيطرة حكومة صنعاء بشكل كامل، رغم ما يجري من مواجهات وعمليات قتالية بالقرب من المضيق.
4: شكرا لك على كل هذه التفاصيل خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. الشكر أيضا لعمر المقرمي مراسل التلفزيون العربي من عدن. إلى قطاع غزة، حيث قال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت شهيدا بعد السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق اندلع إثر استهداف إسرائيلي في حين باشرت طواقمه عمليات الإخماد والبحث داخل الشقة. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في استهداف الاحتلال خيمة نازحين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. تستعد ساحة مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لتشييع عدد من الشهداء انتشل رفاتهم من تحت أنقاض برج المهندسين شرق المخيم. وأظهرت مقاطع مصورة رفات الشهداء بعد انتشالهم من بين أنقاض البرج الذي تعرض للاستهداف خلال الحرب. كما تظهر المشاهد في ساحة المستشفى مستشفى العودة تجهيزات تمهيدا لتشييع الشهداء وسط حضور ذويهم وأهالي المنطقة. كشفت صور الأقمار الاصطناعية المحدثة على خرائط جوجل حجم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وأظهرت الصور الجوية اختفاء أحياء سكنية بأكملها وتحول مساحات واسعة من المناطق الحضرية إلى طبقات من الركام والأنقاض. كما تظهر مدى اتساع المناطق التي دمرت. وتأتي هذه الصور في وقت لا تزال فيه آثار الدمار تهدد حياة الفلسطينيين حتى بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025.

في الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنين هاجموا قرية المغير شمال شرق رام الله. وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النيران في منزل عدد من وعدد من المركبات، في حين لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات. وفي وقت سابق أصيب شاب فلسطيني وزوجته إثر تعرضهما لاعتداء من مستوطنين غربي قرية المغير شمال شرق رام الله، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وأصيب شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين شمالية الضفة الغربية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث انتشرت في عدد من أحيائها بالتزامن مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية في شوارع ومناطق مختلفة من مدينة جنين.

0: في هذا الخبر العاجل، رئيس الوزراء وزير الأمن ووزير الأمن الإسرائيليان في بيان مشترك يقولان: قضينا على قائد لواء شمال غزة في القسام عز الدين البيك. إذن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليان في بيان مشترك يقولان: قضينا على قائد لواء شمال غزة في القسام عز الدين البيك. ينضم إلينا من حيفا مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. سيد مطانس، أهلا بك معنا. ربما يأتي حوارنا إثر أعلاننا هذا الخبر، ولكن أيضا إثر سلسلة أخبار عن اقتحامات واعتداءات في الضفة الغربية متواصلة في سياسة يبدو أنه اتفق أنها ممنهجة إذن من إسرائيل والمستوطنين، حيث يتم تبادل الأدوار كما يقول مراقبون. إسرائيل لم تعد تقرأ حسابا لأي عقوبات دولية، بل أصبحت حتى تطرد ممثلي بعثات دبلوماسية إذا فقط طبقوا قانون منع استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية. إلى هذا الحد إسرائيل لم تعد تبالي برأي العالم فيها وبأن تجمع حولها الإجماع الدولي كما كان سابقا؟
1: صباح الخير، تحياتي. يعني فعلا هناك تكامل للأدوار بين المجموعات أو حركات الاستيطان والمؤسسة الإسرائيلية، الجيش والمخابرات، أعتقد هو التنسيق كامل واضح، لأن أصلا الحركات الاستيطانية الآن جزء من التحالف الحكومي، هي تدير دولة إسرائيل منذ 4 سنوات من داخل التحالف والائتلاف الحكومي، بينما في السابق كانت تؤثر من الخارج. الآن إسرائيل الرسمية تحاول التقليل والتخفيف من وطأة أو من أهمية هذه العقوبات أو التحولات الجدية في مواقف دول أوروبية صديقة لإسرائيل، يعني كانت من أكثر الدول داعمة لإسرائيل، منها هولندا وبريطانيا ودول أخرى، وتلجأ دائما تهرب إلى الأمام وتتهم هذه الدول بأعداء إسرائيل ودعم الفلسطينيون وقسم منها بمعاداة السامية. هذا جزء من المجتمع الإسرائيلي، جزء يعني جدي، نعم لا يكترث ولا يضع أي أهمية جدية هذه التحولات، خاصة من يدعم التحالف الحكومي، الصهيونية الدينية، المتدينين، كل الفكر الغيبي والديني الذي يريد أن يحقق النبوات ويتصرف وفق العقيدة الدينية. القسم الآخر وهو يعني قسم جدي من المجتمع الإسرائيلي، بالمناسبة المجتمع منقسم في هذه القضية، قضية تقييم الحالة الدولية والتأثير، ولكن في دعم الاستيطان والسياسات الإسرائيلية في الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية هناك شبه إجماع إسرائيلي. القسم الآخر من المجتمع يخشى أن تؤدي هذه إلى نتائج اقتصادية سيئة على إسرائيل، وأنت يعني تزداد عزلة إسرائيل في الساحة الدولية، وربما تؤدي إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل. إذن من يفكر بطريقة عقلانية بالنسبة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ويعرف أن إسرائيل تحتاج إلى دعم هؤلاء يخشى هاي التطورات، ولكنه لغاية الآن هاي الفئة يعني لا تنجح في حسم أو في التأثير بشكل جدي على صناعة القرار في إسرائيل، لأنه الاتحاد الحكومي يريد هذا الاشتباك، فإنه سميه السياسة والدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، لأنه يخدم الآن مصالح وقسم منها مصالح الانتخابية والعقائدية أيضا. القسم الآخر يحاول ويقول أنه هذا يعني سيكون مردوده سلبي جدا على إسرائيل، سيكون هجرة وتراجع الناتج المحلي الاقتصادي، وربما أيضا يؤثر على الأمن. ولكن ما نراه على أرض الواقع في الضفة الغربية استمرار هذه الهجمات وتوسيعها،
0: يعني الصوت الأعلى هو صوت القادر على إنفاذ هذا الأمر أو تطبيق هذه السياسات واضح جدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الاحتلال، ضعنا في تفاصيل ما يحدث عميد.
5: نضال الآن وصل مئات المستوطنين إلى بلدة بيتونيا في مدينة رام الله، غرب مدينة رام الله. هذه البلدة أصبحت حي من أحياء مدينة رام الله بسبب قربها من المدينة. الآن هنا أمامنا نتحدث عن مئات المستوطنين الذين اقتحموا هذه المنطقة بعشرات المركبات، يحميهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وصل بالتزامن مع وصول المستوطنين إلى هذا الموقع. بدأوا بإغلاق الطرقات، وضعوا لافتات ورفعوا الأعلام الإسرائيلية على أحد الشوارع الرئيسية في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، وبدأوا بفعاليات في هذا الموقع. يريدون إقامة صلوات في هذا الموقع في بلدة بيتونيا بمدينة رام الله. كما نشاهد في الصورة الآن عشرات المستوطنين، نتحدث عن أكثر من 100 مستوطن وصلوا إلى هذا الموقع لأداء الصلوات ولإقامة فعاليات في بلدة بيتونيا بمدينة رام الله. نشاهد في كل الشوارع المحيطة بهم هناك تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى عمق أكبر داخل بلدة بيتونيا جيش الاحتلال يغلق طرقات رئيسية ويمنع الفلسطينيين من الحركة لمنعهم من الوصول إلى أماكن تواجد المستوطنين، حيث تؤمن قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الاقتحام الذي ينفذه المستوطنون في هذه المنطقة. إذن أكثر من 100 مستوطن وصلوا بعشرات المركبات وأغلقوا الشارع، وضعوا مقاعد، رفعوا يافطات ورفعوا الأعلام الإسرائيلية على شارع رئيس في بيتونيا بمدينة رام الله، وهم الآن يغلقون هذه الشوارع في اقتحام بدأ مع ساعات الصباح الأولى، وهو استمرار لاقتحامات شاملة ينفذها المستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. نشاهد الآن أعداد المستوطنين، وهناك المزيد من المركبات في طريقها للوصول إلى هذه الموقع. الآن يؤدون صلوات على ما يبدو في شوارع بلدة بيتونيا بمدينة رام الله، كما نشاهد في هذه الصورة المباشرة للتلفزيون العربي من موقع اقتحام المستوطنين لبلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله. يتزامن كل هذا نضال مع انتشار مكثف للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. نتحدث عن انتشار لليوم الرابع على التوالي في الأعياد اليهودية، يقوم المستوطنون بتكثيف اقتحاماتهم لمناطق مختلفة من الضفة الغربية. طبعا لا يقتصر ذلك على الأعياد اليهودية، الاقتحامات يومية في الضفة الغربية، ولكن يمكن ملاحظة أنها تزداد في الأعياد اليهودية. بالنسبة لهؤلاء المستوطنين، الأعياد بالنسبة لهم هي السيطرة على الأرض، اقتحام مناطق الفلسطينيين، إحراق ممتلكات الفلسطينيين كما جرى اليوم وكما جرى بالأمس في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. نتحدث عن هجمات للمستوطنين، ونريد أن نذكر بما حصل صباح هذا اليوم في منطقة المغير ومنطقة جالود. في هاتين المنطقتين شهدت منطقة المغير أو قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله هجوم واسع للمستوطنين في على أطراف هذه القرية، وقال رئيس المجلس القروي هناك إن المستوطنين أحرقوا 7 مركبات وأجزاء من منزل وهاجموا القرية بشكل مكثف خلال ساعات الليل. مئات المستوطنين نفذوا هجوما على قرية المغير، وكذلك الحال في جالود جنوب مدينة نابلس. هاجم المستوطنون تلك القرية، أحرقوا منزلين، أحرقوا مركبات، وطردوا عائلة فلسطينية من منزلها بعد أن عادت إلى منزلها الذي استولى عليه المستوطنون منذ شهرين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤمن هذه الاقتحامات، يحمي المستوطنين في اقتحاماتهم لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية على امتداد وجودها، سواء كانت الاقتحامات كالتي تجري أمامنا الآن لأداء صلوات وإقامة فعاليات وطقوس للمستوطنين، أو لارتكاب جرائم كما حصل في جالود جنوب مدينة نابلس فجر هذا اليوم، وهو أمر مهم جدا ما حصل هناك أو ما فعله المستوطنون في قرية جالود جنوب مدينة نابلس، والرواية التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي عما جرى هناك. نتحدث في قرية جالود، نريد أن نذكر فقط بما أن الموضوع مترابط ببعضه البعض، في جالود جنوب مدينة نابلس المستوطنون طردوا عائلة الطوباسي من منزلين في جالود جنوب مدينة نابلس قبل 9 أسابيع، وجيش الاحتلال الإسرائيلي والمحكمة الإسرائيلية قررت أن تعود هذه العائلة إلى منزلها. قوات الاحتلال أعادت العائلة إلى منزلها ومن ثم انسحبت ليبدأ بعد دقائق قليلة فقط، وكأن الأمر منسق أصلا ليبدأ هجوم للمستوطنين. أكثر من 100 مستوطن هاجموا منازل الفلسطينيين في جالود، منازل عائلة الطوباسي التي عادت إلى تلة في قرية جالود، وأحرقوا المنزل وأحرقوا منزلا آخر وطردوا العائلة مرة أخرى. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه فشل في إعادة العائلة إلى منزلها. لكن جيش الاحتلال لا يفشل في تأمين اقتحامات المستوطنين ولا في تأمين اقتحاماتهم، سواء لأداء صلوات أو لأداء فعاليات وإغلاق القرى الفلسطينية بشكل كامل أو لارتكاب جرائم في الضفة الغربية. هذا هو الصباح في الضفة الغربية، وهنا هذه الصورة من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، عن مئات عشرات المستوطنين، أكثر من 100 مستوطن، عشرات المركبات نقلتهم إلى هذه البلدة بعد أن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة. طبعا هذا الاقتحام بدأ بمجموعة كبيرة من قوات الاحتلال، الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها الآن، نعم. يقوم بجولات في شوارع بلدة بيتونيا، وعلى الأغلب لن يسمحوا لنا بالوقوف هنا أو سيقومون بطردنا من هذا الموقع. نشاهد الآن جنود الاحتلال الإسرائيلي يشهرون أسلحتهم الآن في وجه الفلسطينيين ويصرخون، كما تشاهد يرفعون الأسلحة حتى علينا، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا الآن، يسحبون أسلحتهم، يهددون المواطنين الذين يقفون هنا، وحالة استفاق كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط الموقع الذي يتواجد فيه المستوطنين. كما تشاهد نضال الآن، جنود الاحتلال الإسرائيلي بدأوا باقتحام هذه البلدة، أمنوا اقتحام المستوطنين لها، بعد الاقتحام بدقائق قليلة وصل المستوطنون إلى هذا الموقع. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من
4: نعم، إذا نحن نشاهد كيف يتعامل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الصحافة التي كانت تقف في مكان بعيد عنها، ولكن هم من توجهوا إلى الكاميرا وأغلقوا بأنفسهم. طبعا سلام للزميل عميد شحادة الموجود على الأرض، والذي شاهدنا اعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه أثناء قيامه بعمله وأغلق الكاميرا. إلى القدس الآن، ووضع غير مختلف، مع أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من هناك. أحمد، تتواصل اقتحامات المستوطنين في مختلف المناطق الفلسطينية، ضعنا في صورة ما يحدث في القدس.
2: بالفعل، وكذلك اقتحامات في المسجد الأقصى المبارك خلال عيد العرش اليهودي الذي يستمر هذا الأسبوع. تشتد الاقتحامات خصوصا في ساعات الصباح المتأخرة قليلا. أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك يوميا تقدر بالمئات، وفي بعض الأيام خلال هذا الأسبوع تجاوزت 1000 مقتحم. هذا العيد، عيد العرش، هو واحد من الأعياد اليهودية التي تشهد اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك. يوصف هذا العيد بأنه واحد من أعياد الحج اليهودي، وهي الأعياد التي يقتحم فيها المستوطنون البلدة القديمة في مدينة القدس، بما في ذلك باحات المسجد الأقصى المبارك. حتى الآن لا تتوفر إحصائية لأعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، لكن واضح أن هناك دعما من المستوى الرسمي الإسرائيلي لاقتحامات المستوطنين، سواء هنا في المسجد الأقصى، خصوصا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير شارك في الاقتحامات بالأمس، قاد الاقتحامات حتى بالأمس، وقاد الاقتحامات أيضا خلال السنوات والعقود الماضية للمسجد الأقصى المبارك. في الضفة الغربية، ما حدث بالأمس أو الليلة الماضية يثبت كذب ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأشهر الماضية. نتنياهو كان يتحدث طوال الوقت عن قلة قليلة من المستوطنين، كان يستخدم عبارة ثلة أو كمشة بالعامية من المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات في الضفة الغربية. زعم مرة أن أعداد المستوطنين في كل الضفة الذين ينفذون اعتداءات لا تتجاوز 70 مستوطنين. أمام الأمم المتحدة ادعى الأسبوع الماضي أن 100 مستوطن هم الذين ينفذون هذه الاعتداءات في الضفة، لكن الجيش الإسرائيلي يقول أنه في قرية جالود بالأمس فقط في هذا الهجوم لوحده شارك أكثر من 100 مستوطن، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين التي تحدث عنها الزميل عميد شحادي في المغير وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية. بمعنى نحن أمام قيادة سياسية إسرائيلية تتستر بل تدعم اعتداءات المستوطنين، تتستر وتدعم الاقتحامات في مدينة القدس وكذلك في الضفة الغربية، وجيش إسرائيلي يتصرف وكأنه ناشط لحقوق الإنسان. تخيل نضال أن الجيش الإسرائيلي عندما أصدر البيان قال إن هذه المواجهات التي ادعت بينه وبين المستوطنين، أي أن المستوطنين اعتدوا على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصابوا 3 من جنوده بجروح، ما أدى إلى فشل عملية إعادة عائلة فلسطينية إلى منزلها الذي هجرت منه في قرية جالود. تخيل يا نضال، الجيش الإسرائيلي غير قادر على إبعاد مجموعة قليلة من المستوطنين عن قرية جالود وإعادتهم إلى المستوطنات التي انطلقوا منها. هذا الجيش المدجج الذي اعتدى أيضا منذ الزميل على كاميرا الزميل عميد شحاري. فبالتالي ليس أن الجيش الإسرائيلي عاجز كما نعرف، إنما يوجد قرار من القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية بعدم مواجهة هؤلاء المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات منظمة تزداد في أوقات بعينها خلال الأعياد اليهودية وخلال نهايات الأسبوع في مختلف القرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
4: نعم أحمد، طبعا كل هذه الأحداث يبدو أنها تتسارع وتزداد وتيرتها، وكنا قد شاهدنا، أذكر مشاهدينا الكرام بأنه تم الاعتداء على طاقم التلفزيون العربي في بيتونيا أثناء القيام بتغطية هذه الصلوات إذن التي تقام في أحد الشوارع في بيتونيا غربي رام الله، وشاهدنا كيف وضع جندي جيش الاحتلال إذن يده على كاميرا التلفزيون العربي ومنع الزميل عميد شحادة من مواصلة مداخلته ومراسلته لنا ليطلعنا على تطورات الوضع هناك. وهذه الصور طبعا نشاهدها لانتشار الإسرائيليين أثناء تأدية هذه الصلوات، فيما أشار مراسلو التلفزيون العربي إلى تكرار هذه الأحداث واضطرادها في فترات يختارها المستوطنون وتحت حماية الشرطة والجيش الإسرائيليين. ينضم إلينا عبر الهاتف إبراهيم ربايع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في رام الله. سيد إبراهيم أهلا بك معنا. طبعا أعتقد أنك شاهدت الصور التي كنا نبثها قبل قليل وأيضا مداخلات مراسلين حول ما يحدث في الضفة الغربية. لم يعد الأمر متعلقا بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي وفق ادعاءاته على منع المستوطنين من هذه الاعتداءات، ولا متعلقا بحماية بعضهم أحيانا، وإنما يبدو وفق المشاهدات وقراءات المراقبين أنه سلوك ممنهج من الجيش الإسرائيلي من الحكومة الإسرائيلية، وواضح أن هناك اتفاقا، لم يعد هناك أي اختلاف حول هذا الأمر، حتى وإن ادعى نتنياهو أنهم قلة قليلة أو قال الجيش الإسرائيلي إنه عاجز عن مواجهتهم. هل تحولت إسرائيل إلى الكيان الذي يحمي السلوك الخارج عن القانون للمستوطنين؟
3: يعني تحية لكم. بداية من الواضح جدا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية جرى تحويلها، بمعنى مراكز الفعل ومراكز القوة ومراكز القدرة في الجيش الإسرائيلي اليوم هي مراكز مرتبطة بالمستوطنين والمنظومة الاستيطانية، وبالتالي نحن لا نتحدث فقط عن تمهيد أو حماية كما تفضلت، نحن نتحدث عن تقاسم وظيفي كان واضح. اليوم يتم استهداف منطقة رام الله بهذا الشكل لعدة أسباب، يعني جزء من هذه الأسباب عندما يتم الحديث في الأمس عن تفعيل شارع استيطاني يقسم مدينة رام الله أو تمددها الحضري والتوسع الحضري الفلسطيني في المدينة إلى نصفين، هذا استهداف مباشر للفكرة الكيانية الفلسطينية بدرجة جديدة بالإضافة إلى كل المستويات الأخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن إطار استراتيجي يتم العمل عليه بتدرج، نحن لا نتحدث عن مجموعات استيطانية تتحرك بأيديولوجيا أو مدفوعة بردود فعل فقط، بل هي تتحرك بخطة منظمة تستهدف بشكل واضح قبل الأرض خلف فلسطيني منكفئ، تعزيز منظومة المعازل، وهذا كله ما جاء في تقرير بيتلم قبل أسابيع كإطار من عملية تطهير واضحة للأراضي الفلسطينية وخلق حالة طاردة كاملة.
4: يعني الغاية في نهاية الأمر هو سيطرة إسرائيلية تامة على الضفة الغربية، يبدأ الأمر بتمهيد الأرض ثم يصبح أمر واقع.
3: نعم صحيح، يعني أولا ما يحدث هو جعل الفلسطيني منكفئ في أقل مساحة من الأرض بأكبر كثافة سكانية، بينما النطاق الحيوي الضفة الغربية هو نطاق استيطاني متواصل متكامل. إذن يتم الحديث عن خلق دولة للمستوطنين متكاملة تمتلك البنية التحتية، تمتلك أدوات الفعل، القوة العسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة حتى، وهذا واضح، يعني هذا موجود على الأرض. الخطوة التالية بعد ذلك هي التفكيك الكامل لأي فكرة سياسية فلسطينية، ومن ثم أيضا بالتزامن الضغط المتصاعد من أجل التهجير. ولذلك إذا ما لاحظنا أن يعني هذه السياسات سياسات كانت سابقا سياسات ربما تلقى ردود فعل دولية غاضبة بعض الأحيان تردع إسرائيل، ولكن اليوم مع قراءة إسرائيل للسياق الدولي الضعيف بردود فعله وتأثيره يتذهب إلى تفعيل هذا بشكل علني وواضح وصريح. ولذلك بهذه المرحلة الموضوع يتعدى كونه ربما استثمار انتخابي، هو عمليا محاولة لسباق الوقت بالنسبة لهذه المجموعة الحاكمة من أجل استثمار ما يمكن استثماره لإنجاز أمر واقع غير قابل للتراجع في حال حدث تحول في الحكومة الإسرائيلية ولم يعد اليمين المتطرف إلى موقعه كما هو بذات أدوات القوة.
4: نعم سيد إبراهيم، أشرت إلى استغلال إسرائيل لظرف دولي، يبدو أن إسرائيل قادرة على مواجهة العالم بشكل من الأشكال، أو تتوهم ذلك أو تعتقد في قدرتها على ذلك. وقد أشار منذ قليل السيد مطنس شحادة في حوار لنا معه إلى أنها تقترب أكثر فأكثر من حالة جنوب أفريقيا في الثمانينات عندما كانت معزولة دوليا. هل إسرائيل اليوم تحاول أن تستغل الظرف حتى وإن كان على حساب العزلة الدولية التي ربما قد تصبح أمرا واقعا مع الوقت مع خسارة حلفاء تقليديين؟ هل تعتقد أن هذا الأمر يعني سيصبح هو حال إسرائيل بالفعل مع كل هذا العدوان، وأنها يعني كأنها تحارب ضد الزمن بشكل من الأشكال لفرض أمر واقع وذلك رغم العزلة الدبلوماسية عالميا؟
3: حتى اللحظة تعتقد إسرائيل أن الخسائر على المستوى الدبلوماسي والسياسي الدولي قابلة للترميم والتعويض، ومقابل المكاسب التي يمكن أن تتحصل عليها في حال مضيها في مشروع الضم. وحتى اللحظة إسرائيل لا تلمس أثر اقتصادي بشكل أساسي لهذه الأفعال، عندما نتحدث عن الشريك التجاري الأول لإسرائيل نحن نتحدث عن الاتحاد الأوروبي. حتى اللحظة الاتحاد الأوروبي لم يعطل اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وبالتالي رغم كل المواقف الأوروبية ورغم ردود الفعل الإسرائيلية بإغلاق مكاتب التمثيل ووقف التمثيل الدبلوماسي في الأراضي الفلسطينية للعديد من الدول، لم تصدر مواقف أوروبية جمعية بمستوى هذا الفعل. وبالتالي إسرائيل حتى اللحظة تتسلح وتخترق خلف الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الأمريكي المطلق، ومن ثم تتعامل مع العالم على أساس هذا.
1: راديو الحرية
6: 97.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: استاذ محمود في صراحه مشكله بنعاني منها يعني يمكن بطعنا اكثر من مره شك وشك واثنين ثلاث
1: وسط البلد.
2: نحن مع الشكوى لكن لا يكفي أن نتصل ونقول أن هناك مشكلة، يجب متابعة هذه المشكلة. هذا هو مبدأنا سيداتي وسادتي.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
3: والله بهنيك على البرنامج المحترم الزي.
2: مرة تانية هذا الشارع
4: في جورة نص متر كل جورة.
5: شرفني أن أخاطب هذا الشعب العظيم من خلال هذه الإذاعة، فشكرا لجميع الزملاء وشكرا لإذاعتكم.
2: ليش ما يكون الإشي على الطاولة علنا قدام الناس؟
1: هدفنا
6: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: ولسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم. أهلا بحضراتكم.

0: أهلا بكم في هذا الصباح الثلاثاء 29 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. صباح نتمنى أن يكون صباح خير، صباح أشرقت فيه الشمس على استحياء وسط غيوم غطت السماء. فصباح الخير لكل الذين يتوقون لفصل الشتاء، صباح الخير لكل متابع ومستمع معنا في هذا اليوم الذي نأتيكم به كالعادة بالتعاون مع شركة جوال. صباح الخير لجوال، لكل من في جوال، للعاملين فيها وإدارتها، لمشتركيها وموزعيها، لوكلائها والمستفيدين من خدماتها، يعني باختصار صباح الخير لكل الشعب. طاقم الحرية يحييكم وعلى رأسه يا سادة ربحي أبو رموز. صباح الخير ربحي، يعطيك العافية أنت وكل الإخوة والأخوات في طاقم إذاعة منبر الحرية، ونبدأ معكم لقاء الصباح. برنامج وسط البلد حتى تمام 11، وهذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، معكم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: وسط البلد عينك على كل البلد.
2: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل. أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل. يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

0: صباح يليق بفلسطين وأهلها، صباح من بيت لحم للخليل ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، إلى شعب علم الدنيا أن الأوطان لا تقاس بالمسافات بل بما تسكنه في قلوب أبنائها من محبة. نحن أبناء هذه الأرض، يجمعنا وجعها، توحدنا هويتها وتحملنا آمالها مهما اشتدت المحن. فلسطين ليست مجرد أرض نعيش عليها، بل هي حكاية انتماء وكرامة وصمود، وهي البيت الذي لا نملك سواه، والهوية التي نحملها أينما رحلنا. حفظ الله فلسطين وأهلها، ورحم الله شهداءنا، فرج كرب أهلنا، وجعل صباحاتنا القادمة صباحات حرية وأمن وكرامة. طبعا هذه رسالة يوسف جعفر من بيت لحم. صباح الخير يا يوسف، تحياتي. مهند أبو غليون وحسني وزوز من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، صباح الورد. وسهيل النجار، تحياتي.
1: يا نسيم الطاير في العروب، وصل لي مرسالة.
0: ابدأ يومك بابتسامة وتفاؤل وأمل، واترك الباقي على رب العالمين. أبو سند، صباح الخير. أبو سند، تحياتي لك. وأعتقد يعني يمكن تكون قرأت وسمعت رسالتي من امبارح عن الفترة الماضية، ومرة أخرى أعود لأعتذر يا سادة. يعني هي رسالة حابب أوصلها لكل الناس اللي اعتقدوا بأنه يعني نسيناهم. ما نسينا حدا، وأنا يعني وعد بأن نعود كما كنا، نساعد كل من نستطيع مساعدته يا سادة، وخاصة في الظروف الحالية. طبعا أنا آسف لكل العائلات، لكل الناس اللي كنا بنتابع حالاتها وظروفها وأوضاعها، وشغلتنا حملة نبض مالك وحملة لبيك يا بسملة عن هذه العائلات، خاصة الحالات المرضية والأطفال. يعني أنا أعتذر شديد الاعتذار، وبعرف أنه في البعض منهم لامني، والبعض يعني أعتقد أنه تركنا الموضوع. ما تركنا، بس فيه تداخل في الموضوع. خليني أحكي لكم إياها باختصار. ما جمع من أموال لبسملة فهو لبسملة، وما جمع من أموال لمالك فهو لمالك. ما كان بالإمكان يعني انتقاص أي شيكل واحد لصالح أي حالة تانية، لأنه البعض يعني بعت لي بقول لي أنت بتعرف حالتي مثلا، أنا كل قضيتي عملية بتكلف 5000 شيكل، أو كل قضيتي دواء، أو كل قضيتي. هلا هذا ما له علاقة أبدا، وما حدا يربط إشي في إشي، لأنه اللي إجا لمالك هو لمالك، اللي إجا لبسملة هو لبسملة، وانتهت هاي المرحلة، انتهت وتوقفت الآن بانتهاء حملة لبيك يا بسملة واكتمال المبلغ الخاص بهذه الطفلة، وخلص الموضوع يعني تقريبا خلصنا. هلأ بنرجع مثل أول، اللي بيجي لأبو سند فهو لأبو سند، اللي بيجي لربحي فهو لربحي، أما ما بنفع نخلط بين وبين. فصباح الخير لكل الناس. أبو طلال، يسعد صباحك. يعني الإبر هاي أنا ياريت كمان مرة تبعت لي تفصيلة كل المعلومات اللي بعت لي إياها بخصوص هاي الإبر، كلها يعني راحت من عندي من كثر الرسائل. إذا بقولكوا إنه يوميا، يعني امبارح أنا نزلت من الإذاعة بعد ما جلست مع حوالي 10 حالات، وبعد ما نزلت إجا كمان 10، غير اللي على التليفون 50. لا بدي أحكي لكم شغلة وبتمنى الناس تسمعها منيح والكل ينقلها. إحنا يعني أنا لا أستطيع مساعدة كل هاي الحالات، لا أنا ولا الإذاعة ولا حتى المحافظة ولا الحكومة. هاي الحالات كتيرة كتيرة وكتيرة جدا. هلأ يعني من شوي نزلت من عندي إحدى الأخوات، والله العظيم بتبكي. هلأ يعني يمكن اللي أخرني الدقائق الماضية هو إنه كان في إحدى الأخوات ومعها طفلة مصابة بإعاقة معينة، إعاقة بصرية وعقلية، وهي الطفلة بحاجة لحليب خاص وبحاجة لعلاج خاص وبتكلف، والمرأة يعني مش عارفة شو تعملها. لوين المشكلة بتصفي؟ المشكلة صفت انه كتير من هاي الحالات لا تجرؤ ان تعلن عن نفسها. اسمعوني منيح يا اهل البلد، وهاي خدوها بعين الاعتبار، في حالات كتير لا تجرؤ ان تعلن عن نفسها، خوفا من ملامة المجتمع، خوفا من لوم المجتمع، خوفا من تنمر المجتمع، خوفا من ردة فعل الأهل والأقارب والأصدقاء. هاي السيدة والله إنها تستحق المساعدة، وهي جاية من منطقة يعني قريبة من مدينة الخليل، لكن ما عندها الجرأة إنه تقول أنا فلانة قدام الناس. يعني بتحكي لنا إياها في الغرف المغلقة، لكن صعب جدا ومستحيل إنها تقدر تعلن عن نفسها قدام العامة. فلما قلت لها إنه لا يمكن العمل بالخفاء، وإذا كان يعني في نية للمساعدة بتكون علنا وأمام الجميع، البنت يعني انهارت من البكاء وخرجت. في نفس الوقت أنا كمان ما بينفع أحكي عن مجهول، يعني أنا ما بينفع ربحي يقول لي مثلا أنا مستعد يعني أدفع لي 1000 دينار بس لمين؟ ما بينفعش أقول له بعرفش أو بديش أحكي لك، يعني مش منطقي أصلا إنه أقول له بديش أحكي لك. الأصل إنه أعطيه معلومات كاملة. هلأ في معظم الحالات 70-80% من الحالات اللي عنا بيرفض أبدا الإفصاح عن نفسه للعامة. يعني إحنا بقولنا بعطيك وبيجيب لنا الأوراق وحتى الهويات، بس قدام الناس ما بده حدا يعرف، وهذا بصعب علينا المهمة كتير بصعبها. ممكن إنه مررنا بعض الحالات سابقا بدون ما نعلن هويات الناس، لكن إذا كان بنشتغل على إشي دائم لا يمكن إنه تشتغل بالخفاء. في نفس الوقت هم ما بيقدروا قدام الناس قدام المجتمع قدام عائلاتهم. يعني أنا بعرف إنه في كتير منهم بيتعرض للتنمر، هلأ في كتير منهم بيتعرض كمان لأبعد من هيك، بيتعرض للنبذ والإهانة وحتى أحيانا الاعتداء بالضرب وغيره من قبل العائلة. إذا عرفت العائلة إنه والله طلب مساعدة من حدا، أنتوا فضحتونا. هذا المختصر، هذا المصطلح اللي بيتم استخدامه عادة، انتوا رايحين تفضحونا عند الناس، انتوا بدكم تفضحونا، انتوا بدكم تبهدلونا. طبعا لا بيساعدوهم ولا بيقدموا لهم شيء، وفي نفس الوقت برفضوا انهم يتوجهوا لاي حدا. هاي السيدة اللي كانت عندي اليوم من هاي الناس اللي ما عندها الجرأة انها تطلع وتقول انا فلانة خوفا من اللي حواليها. في نفس الوقت هي بحاجة وبحاجة ماسة، والله العظيم انه يعني خلت يعني دمعتها شوي بدها تنزل بسبب الحالة اللي هي فيها وحال بنتها، حال بنتها الصغيرة اللي جايبتها. طبعا البنت عندها إعاقة بصرية، عندها تخلف بصري، وعندها إعاقة في رجليها، وعندها مشاكل عقلية. بس في نفس الوقت هي بني آدم، هي إنسان، هي حياة، هي روح، والأم أم والأب أب، ومهما كان ابنه بده يقاتل عليه. في بعض الناس وللأسف بقول لك يعني هذا الواد يا عمي، والله العظيم سمعتها في حالة من الحالات إنه الأهل يعني الجد والجدة قالوا للكنة يا عمي خلص اتركوه يموت، بدنا نضل نقلب فيه العمر كله، اتركوه يموت. وحصلت في مثل هيك حالات وبتحصل. هلأ ما بيعرفوا شو يعني أب، ما بيعرفوا شو يعني أم، ما بيعرفوا إنه هذا الإنسان أو هاي الإنسانة مستعد يقاتل بكل شيء في الدنيا عشان ابنه، حتى لو معاق إعاقة كلية، فما بيقدر إلا يقاتل عنه. أنا بتمنى على الناس ترجع لدينها شوي في هذا الموضوع. أنا مش بقولكم كونوا أنبياء، ولا إحنا أنبياء ولا ملائكة، وفيش أنبياء ولا في ملائكة، لكن في إشي اسمه يعني رجع لو جزئية للدين. يا أخي ارجع لدينك، شوف ربنا شو بقول لك وشو بأمرك في هذا الموضوع. للأمانة إنه إشي يعني مزعج جدا إنه سيدة زي هاي يكون عندها كل هذا الظرف السيء وتخاف تحكي عنه خوفا من ردة فعل المجتمع. الفقر مش عيب والمرض مش عيب، الفقر ابتلاء من رب العالمين والمرض نفس الشيء. فيعني أتمنى أن نغير نظرتنا تجاه هؤلاء، إحنا نظرتنا سلبية جدا تجاه هاي الناس، وأتمنى فعلا أنه تتغير. لأنه شفت حالات وسمعت عن حالات وعاصرت حالات الأهل لا بيساعدوا ولا بدهم حدا يساعد، خوفا من إيش؟ خوفا من الفضيحة، وكأنه الفقر فضيحة، كأنه المرض فضيحة. المرض والفقر مش فضيحة، وأولى أنه أنتوا تتولوا هاي الحالات وتحاولوا تساعدوها من عندكم. يعني أنا سألتها قلت لها طب في العيلة عندكم، والله هذا الحكي من دقائق، طب في العيلة عندكم ما في حدا يساعدك يعني يعمل لك إشي؟ قال للأسف لا، بيعرفوا بس ما حدا بيساعد. طب في البلد كلها؟ قال بتجرأش أحكي، قدام أهل البلد، ما فيش حدا يساعدني، جمعيات ومؤسسات رحت وما حدا فادني. طبعا هي جاي لعنا بعد ما توجهت لعدة مؤسسات وقالوا لها صعب، ما في إمكانية للمساعدة. هلأ جمعيات ومؤسسات راحت، لكن لرجال أعمال ولأشخاص ولإذاعات بتخاف، بتخاف من ردة فعل الأهل اللي ما بدهم يساعدوا. فارحموا من في الأرض كي يرحمكم رب الأرض، ارحموا الناس كي يرحمكم رب الناس، إما بتساعدوهم أو بتوقفوا معاهم بتعينوهم على تلقي المساعدة. لكن التنمر على الناس وإيذائهم بالكلام وقتلهم كل يوم بالإهانة والذل، هذا حرام، حرام إنسانيا لا يجوز، منطقيا لا يجوز، دينيا حرام شرعا إنك أنت تضل تتنمر على الناس وتأذيها وتذلها وتينها بس لأنهم فقراء أو لأنه عندهم ابن مبتلى. فأتمنى أنه تكون الرسالة وصلت. إحنا كل الحالات السابقة رح نرجع، يعني إحنا شغلات الأكل والشرب والأدوية البسيطة والمساعدات هاي يعني بنحاول قدر الإمكان دايما نأمنها للناس اللي فعلا تستحق. وأنا بحكي لكم من اليوم وطالع، يعني ما في عنا إشي مجهول، مجهول لن نتلقى أي معلومة أو لن نعطي أي معلومة لأي جهة ونقول مجهول، مش قادرين نقولكم مين. أي حدا بده يطلب المساعدة بده يكون مستعد إنه إحنا رح نعطي اسمه للمتبرع، رقمه، كامل تفاصيله حتى لو على الهواء، واللي ما بيقدر بنعتذر منه علنا قدام الجميع، لأنه ما بصيرش نضل. هلأ شو اللي نجح حملة مالك؟ شو اللي نجح حملة بسملة؟ إنه هاي الناس إجت بصفتها، بشكلها، بصورتها، باسمها، بعنوانها، حتى بأرقام هويتها، تفضل هاي أنا، أنا زلمة مبتلى عندي حاجة وحابب تساعدوني في قضائها. هلأ الناس واضحة قدامها المعلومات، واضحة الأسماء، واضحة التفاصيل، كمان واضح شو بده. يعني مالك كان مفهوم شو بده، بده 1,600,000 دولار، حصل على 1,700,000 دولار بحمد الله تعالى. ليش؟ لأنه واضح الأمور قدام كل الناس، تعالوا هذا الزلمة بده كذا، اسمه كذا، عنوانه كذا، وضعه كذا. أما والله تعالوا بدنا نلم لحاله بدون ما نعلن عن تفاصيلها، والله بيكون صعب، وصعب كتير. وهي رسالة موجهة للناس اللي بيجوا عندي، اللي كانوا مبارح واللي حكوا معي بالليل واللي كنت شفتهم الصبح اليوم، انه يا عمي ساعدونا. طب يا عمي ماشي، انا مستعد هلا اطلع اقول ربحي ابو رموز باسمه الثلاثي برقمه بتفاصيل حالته، بقولك لا لا لا تحكيش عني، بديش حدا يعرف، انت احكي عني. لا يا عمي ما رح يزبط ولا رح يمشي، لانه ثقة الناس مش اشي هين تكسبه، ولكن ولا اسهل منك تخسره. إذا بدك تخسر إشي سهل جدا الهدم، ولا أسهل منه البناء الصعب. إحنا بنينا هاي الثقة بيننا وبين الناس على مدار سنوات طويلة جدا، فما بدنا نجي نخربها في النهاية بشغلات إحنا ممكن نتجاوزها. اللي بده يعلن عن نفسه جاهزين، المهم ساعدوا بعض، شدوا بعض، لأنه إذا ما وقفنا مع بعض والله ما حدا رح يوقف لنا. حكيت كتير، طولت كتير عليكم، بدنا نروح لفاصل، بعد الفاصل راجعين وبنكمل وإن شاء الله خير. قولوا يا رب دائما وأبدا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بعض خيرات مرة تانية رجعنا لكم وأهلا وسهلا بالجميع. أول شيء يعني بتمنى على كل متابعينا والمستمعين إنهم يشاركوا البرنامج على صفحاتهم. ساعدونا في نشر صوتنا وصوتكم لكل الناس. نوال جحديد صباح الخير. هشام الأطرش صباح النور يا هشام، تحياتي يعطيك العافية.

طبعا لأي مداخلة أي مشاركة أي تعليق بإمكانك التواصل معنا على الرقم سلم 35 46. أبو طلال كتابة يا أبو طلال، الله يرضى عنك، كتابة ما بينفع. رجاء لما بكون على الهواء يعني في ناس كتير بيبعت لي رسائل صوتية أو بترن علي، لا بينفع أرن أرد عفوا، ولا بينفع أسمع رسائل صوتية وأنا على الهواء، ما بيزبط يعني. افرض الرسالة فيها إشي خاص، فيها معلومة ما بدهم حدا يعرف، رجاء يعني أنه دايما لما بدك تبعت لي ابعت لي شيء مكتوب.

ام راتب مسودي، صباح النور، صباح الورد، صباح السرور. ابو طلال كمان مره اكتب لي كتابه يا ابو طلال رجاء، يعني بقول لك كتابه تبعت لي رساله صوتيه. الله يهديك.

0: طيب مراتب صباح النور كمان مرة، تحياتي وبيعطيك ألف مليون عافية، صباح الخير لكل اللي عندك. أبو صبري يسعد الصباح يا أبو صبري، تحياتي. مرحبا. هاي ابو طلال وهي مراتب وكلهم صباح النور. طيب اي حدا حابب كمان يرسلنا برساله ممكن يبعتها على 37863 من جوال او من اريده على 6769.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

شفتوا حالة الحب اللي كانت خلال فترة الحملات اللي كانت الأيام الماضية، حالة التآلف بين الناس، حالة المحبة. شوف أنا حكيت مبارح و يعني بدي أرجع أكررها اليوم، عشنا أيام فعلا كثير حلوة بتفاصيلها، بتفاصيلها فعلا حلوة. في إيش؟ في محبة الناس، في رغبة الناس بالمشاركة، في الخير شو مكان. يعني سيبك من الدفع فلوس في موضوع الحملات الماضية، في ناس كثير كانت حابة تشارك هيك، يعني تشارك بأشياء تانية. في ناس كانت تتصل تقول لك بدي أجيب لك أكل، بدي أجيب لك فواكه، بدي أجيب لك حلو. كانت ناس تيجي متطوعة تقول لك شو بدك خدمة، احنا جاهزين. ناس تبعت لك رسائل تقول لك والله أنا موجود بعيد، يعني خارج البلاد أو في مكان بعيد، يا ريتني معاك. هاي الحالة من الحب للأمانة إحنا بحاجة إلها في كل إشي في حياتنا، في كل مشروع في حياتنا إحنا بحاجة إلها، بحاجة فعلا إن نحب بعض، نقرب من بعض أكثر ونحس ببعض أكثر. يمكن قدرنا فعلا من خلال حملة نب مالك نوصل وجع مالك للناس. مالك اللي 20 سنة وهو بحاول إنه يعني يلاقي حل لمشكلته، كانت صعبة، تحكي على 1,600,700,000 شيكل، يعني قصة كبيرة بالنسبة لأي واحد فينا. لكن لما صوته وصل للناس، لما قدرنا نوصل وجعه للناس، كل الناس حست فيه. هذا دليل على إنه الناس نزعة الخير فيها دائما موجودة وكبيرة، بس اللهم إنه بدك اللي يحرك هاي النزعة، بدك حدا يحركها فعلا ويحسس الناس قديش هي إلها قيمة. أنا ضد مبدأ التقليل من قيمة الناس والسوداوية اللي بحاول البعض ينشرها بين الناس. وصدقوني يعني هاي عن تجربة، يعني ضل قول الحياة سودة، الحياة سودة، الحياة صعبة، بتلاقيها هيك صارت، هيك صارت. لأنه خذوا أقداركم من أفواهكم. مراتب يسعد صباحك، بلشنا فعلا، أنا بستنى أسمع منك. والله إذا أنت يعني بلشنا فعليا فمش غلط، إذا حابة تحكي احكي، أنا بسمع. الله يسعد هالصباح. طيب أرجع لموضوع أنه فعليا إذا إحنا بنشوف الحياة حلوة ممكن فعلا تتحول لهيك رغم كل صعوبتها. حالة التآخي والمحبة والقرب هذا اللي كان خلال حملة نبض مالك، أقولكم أنا شفت ناس بحكوش مع بعض، والله بحكوش مع بعض من فترات طويلة، اشتغلوا مع بعض في هاي الحملات لأنه في هدف أسمى وأرقى من أي شيء تاني، يعني هدف سامي راقي حلو. فبتمنى أنه يعني هيك هاي الحالة تستمر بيننا، احنا بحاجة فعلا يعني انه نعيش هاي الفترة. طيب بس خليني ارد على طيب على امراتي. طيب احنا بحاجة فعلا نقرب من بعض، نحس ببعض، نساعد بعض، نوقف مع بعض. بلدنا حلوة وناسها كويسين والناس أصولهم طيبة والله العظيم. شو هذا أبو طلال؟ بدي مساعدة في 30 إبرة للدم. هدول لطلال طبعا. طيب ابعت لي صورة الإبر، صح يا أبو طلال انت بعت لي اياهم مشقلبات هيك، تصور لي بكيت هذا الإبر صح. على فكرة بدي أشكر حدا شكر كبير كبير عشان أوريكم إنه احنا ما نسينا فعلا، ما نسينا. بدي أشكر حدا إيده للخير دائما ممدودة، وأنا والله العظيم ما بقدر ألاحقه لأنه يعني دائما ما شاء الله عنه، ما بقصر ولا في أي شيء. امبارح يعني بعت لي تسجيل لإبر يعني تم شراءهم من تركيا، بعت لي التسجيل وهم بحطوهم في الشنطة إنه خلص هاي الإبر تأمنوا لإحدى الأخوات اللي وضعها صعب. طبعا قيمة الإبر 8,000 شيكل، هو دفع من تمنهم 5,000 شيكل، تخيلوا يعني بس بمجرد قلنا له جيبهم. بدنا نسألك على هاي الإبر من تركيا، هاي الإبر بقوله في تركيا أرخص، كورس الإبر هذا قديش حقه؟ يعني قالوا له هناك 8,000 شيكل. طا
طبعا هو من نفسه قال لي هذا سعره 8000 شيكل. قلت يا زلمة يعني هذه حالة إنسانية وضعها 1-2-3 وبعت له التقرير طبعا. فقال لي اسمع 5000 شيكل مني لهاي الإبر. وطبعا جابهم، هلأ بدنا نأمن له 3000 شيكل باقي حق الإبر. والله إنه أكثر من رائع، شكرا كثير عن جد، يعني فرصة إني تذكرت هذا الموضوع أقول لك شكرا. يعني تخيل بس مجرد إنه بعتنا له إنه يا عمي الله يرضى عنك، بس بدنا تسألنا على هاي الإبر، تطوع بشرائهم ودفع خلينا نقول 65 أو 70% من حقهم، 70% من ثمنهم دفعه هو بس لمجرد إنه يعني طلبنا منه يسأل. شفتوا هاي الناس اللي في بلدنا، هاي النوعية اللي لازم نبينها. مش والله كل يوم في عنا والله في عنا سرقة، في عنا إطلاق نار، في عنا تسريب أرض، في عنا مش عارف إيه. لا مش هاي صورة الخليل، صورة الخليل أحلى بكتير. هاي الناس اللي لازم نبينها، هاي الناس اللي لازم والله العظيم يا جماعة إنه مجرد ما طلبنا منه بس يسألنا على هاي الإبر بحكم وجوده في تركيا وعلاقاته في تركيا، ولأنه قالوا لنا هاي الإبر يعني أرخص في تركيا. طب مين بده يساعدنا في الموضوع؟ قلنا بنسأله. مجرد سألنا وحكينا له والله تطوعا، رغم أنه في حملة مالك شارك وبمبلغ كبير جدا، في حملة بسملة للأمانة شارك بمبلغ كمان عالي كتير، يعني قدم إشي رائع جدا. مجرد سألنا على هاي الإبر، سأل عنها لقيها بثمان ألاف شيكل، تعهد بأنه يدفع 5000 شيكل من ثمنها. لما شاف التقرير وشاف الاسم وشاف كل شيء وعرف أنه الحالة تستحق، تعهد أنه يدفع من ثمنها. إحنا بس سألينه قديش حقها، تعهد يدفع 5000 واشتراها ورح يجيبها. وطبعا أنا بعرف لو قلت له مثلا بدناش نعطيك 3000 مش رح يقول لا، بس هو هلا مش سامعني أكيد، عشان هيك بقولكم أنا عارف أنه لو قلنا له بدناش نعطيك رح يقول ماشي، بس لا إحنا بدنا نحاول يعني من أهل الخير نساعده شوي ونساعد هاي الأخت بتأمين هاي الإبر المهمة جدا، إبر يعني إلى علاقة بالدماغ ومرض صعب جدا. فكل الاحترام، كل الاحترام. وهاي الناس اللي لازم كل يوم نحكي عنها، هاي الناس اللي لازم يعني نبينها ونظهرها ونشهرها، هاي الناس اللي تستحق فعلا كل تقدير واحترام. مش الناس اللي والله إطلاق نار، والله سرقة، والله مش عارف إيش، احتيال، ابتزاز، حرام علينا، شوهنا صورة البلد بشكل مش لازم يكون. يسعد لي هالصباح الحلو إلكو كلكم.

خلدون ابو عبد الله يسعد هالصباح. خلدون احمره وابراهيم احمره ومؤمن احمره كل العاملين في بيت البركه. رشد شريم وعلي صباح الخير للكل بلا استثناء. الله يصبحكم بانوار النبي محمد ويعطيك العافيه ابو عبد الله انت والعاملين في شركه الجنيدي كمان للألبان والصناعات الغذائية. الله يصبحهم بالخير. صباح الخير لأخونا مشهور أبو خلف أبو صفوان. الله يعطيك العافية عزيزي.

0: طيب يعني اكيد احنا لنا كم يوم غايبين وشوي يعني خلينا نقول انه شوي لسه مكركبين يعني بصراحة مكركبين لانه البعض بيعتقد انه احنا خلصنا لا احنا ما خلصنا احنا لسه يعني بنقول يا هادي يمكن مش كتير بيصدقوا انه مثلا كل ليلة بنروح من مبنى الاذاعة الساعة 3 الساعة 2 الساعة 4 احيانا والساعة 6 صباحا احيانا من بداية حملة نبض مالك. ليش؟ لانه عم بنرتب الامور. يعني كمان بدي احكي شغلة سريعة هلا بتمنى فعلا انه توصلكوا وتسمعوها بالنسبة للاخوان اللي تعهدوا بمبالغ معينة لها علاقة بحملة بسملة تحديدا قالوا مثلا المبلغ الفلاني عندي وعندي وعندي أنا بتمنى أنه يوصلوا هاي الأمانات لأنه تقريبا اليوم هو آخر يوم. يعني مبارح كان المفروض أنه نسكر يعني موضوع الحساب لكن تأخرنا لليوم لأنه في بعض الناس لسه ما وصلت. في ناس عندها مبالغ بسيطة وفي ناس عندها مبالغ يعني ها في ناس عندها 10,000 و5,000 وفي ناس عندها 500 و1,000 وإشي زي هيك. فاليوم بتمنى إنه كل حدا يعني عنده مبلغ مال يضل بخص هاي الحملة إنه يوصله لأنه اليوم بدنا نسكر الحساب نهائيا بدنا نسكره ونوصل الفلوس لأصحابها للحساب البنكي الخاص ببسملة علشان يعني بدأ التنسيق فعليا لموضوع سفرها وإن شاء الله بيأسرع ما يمكن بتسافر وبتتعالج وبترجع سالمة غانمة بإذن الله تعالى. ف يعني تحملونا شوي إنه مكركبين يعني ما بنحكي كمان مش أقولكوا شوي انشغلنا مش بس عن الحالات الإنسانية انشغلنا كمان بشكل عام عن كل قضايا البلد. يعني هيك تكركبنا شوي الفترة اللي مضت بس بنرجع أكيد بنرجع لكم يعني باقي هالأسبوع بتكون تحملونا فيه وبعده بإذن الله تعالى يعني بتتغير الأمور بإذن الله وبنرجع مثل ما كنا بالأول وزيادة. إمراتب مشكورة كتير إمراتب مسودة شكرا على كلماتك وإن شاء الله ضلي دائما من متابعي إذاعة منبر الحرية ومن متابعي البرنامج وبالعكس أنا بعتز بكل حدا من أصدقاء هذا البرنامج من المتابعين من المشاركين والداعمين الكل الله يعطيهم ألف مليون عافية وأنا فعلا بعتز فيكو كتير مش شوي وبفتخر إنه عنا ناس رائعين وعنا ناس محترمين وعنا ناس فعلا يعني سباقين للخير. والله يعني أنا جدا يعني بفتخر إنه عندي هذا الكم من المتابعين المحترمين المؤثرين فعلا اللي بيأثروا في حياة الناس إيجابا. خلينا نروح لاستراحة فاصل قصير بعد الفاصل سنواصل ابقوا معنا.
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

الأطفال حاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: الطريق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل وادا مكتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مرة ثانية صباح الخير للجميع، صباح الخير لكل متابعينا وين ما كانوا. أهلا وسهلا فيكم بالجزء التالي من وسط البلد. اليوم الثلاثاء 29/9/2026. الأعياد اليهودية وما أدراك ما يجري خلالها يا سادة. حاليا الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل منتهك من قبل المستوطنين وعتات اليهود الذين جاءوا من كل أرجاء الداخل المحتل للاحتفال هنا في الحرم. فما تستغربوا الأصوات العالية والصراخ والضجيج والحفلات اللي بيقيموها داخل الحرم الإبراهيمي المقدس الشريف. صباح الخير لكل اللي بيتابعونا لأول مرة كمان معانا، صباح الفل لأصدقائنا اللي من جديد لسه يعني عم بيتابعوا معنا البرنامج. أبو طلال كمان مرة صباح الخير. أبو طلال بعت لي اسم الإبر، طبعا الإبر هاي اسمها كوناكيون MM بيدياتريكس أو بيدياترايس 2 ميلي جرام أورال، يعني إبر تستخدم كل يوم بعد يوم من قبل طلال الطفل اللي بيعاني من إعاقة تقريبا شبه كاملة، فهو طالب المساعدة بهاي الإبر. ما بعرف يعني أبو طلال، راح نحاول قدر الإمكان إذا قدرنا نساعدك فيها، مش غلط، ما عندنا أي مشكلة. صباح الورد للجميع، معنا اتصال تليفوني. صباح الخير.
1: صباح الخير عم برامي.
0: الله يسعد هالصباح.
1: كيف حالك؟
0: هلا يا عدي. عدي ها؟
1: عدي الأطلس.
0: والله إني عرفت إنه عدي.
1: الله يرضى عليك.
0: لاني بعرف انه في عندكم مشكله بتعانوا منها من فتره، صح؟
1: صحيح. احنا في قسم الكلى يعني احنا بنعاني من مشكله كبيره.
0: نعم.
1: ومرضى غسيل الكلى يعني قاعدين بيموتوا على البطيء شوي شوي.
0: ناتج
1: عندنا فيش ادويه، ثاني شيء فيش مواكين، ثالث شيء يعني
0: لحظه فيش ادويه،
1: مش قادرين شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي، ميه ومالح فيش من مره برضه.
0: طب لحظه هلا
1: فلاكر ميه.
0: يا عدي اسمعني هلا ادويه فاهمها، بس موضوع فيش ماكينات، يعني فيش اجهزه غسيل كلى، يعني في نقص في الاجهزه.
1: في غسيل كلى بس فيش، لا قادرين نجيب لا مية وملح ولا أدوية دواء زي العالم، والناس فيش يعني، والناس لا معاهم يعني، بكف المواصلات تيجي على حساب، وانت عارف شو اليوم الوضع يعني.
0: طب سؤال،
1: الواحد مش عارف شو بطل.
0: طب بس خليني أسألك، خليني بدي أسألك سؤال يا عودي.
1: مواكين إذا حالة تقدر تشوف لنا إياه يتبرح لنا بكم من مسينا، شو والله
0: نفس قلبنا. طب ليش فيش كراسي كفاية لغسيل الكلى يعني؟
1: شو
0: فيش كراسي كفاية أو ماكينات غسيل؟
1: فيش يعني مش عارف، فيش حدا مطلع لنا هون.
0: طيب خلينا يعني أنا دورة. طب سؤال يا عدي بدي أسألك سؤال، راجعتوا إدارة المستشفى؟
1: إيه؟
0: راجعتوا إدارة المستشفى؟
1: رجعنا كثير يا عم، بقولوا لك احنا مش بايدي من العلم من الوزاره، وقديش بيقول لنا الوزاره مش عارف شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي.
0: اها، يعني هو فعليا يمكن الموظفين اللي موجودين او حتى الاداره مش طالع بايدها شيء كثير في هذا الموضوع. بس
1: اي واحد عم ضامي، واحد بيسال كيلا كول شو بده يقول لك، شو دافع ما فهمت.
0: اعطيني اسمع.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: يعطيك العافيه.
0: يزيدك عافيه.
2: يعني احنا اول شيء الماكينات عندنا بتعمل يخربوا، ايش غير عن هذا يا اخي، يا مش غير هذا اول واحدة. تيجي للدكتور بتقول له بدي ابره مثلا، بقول لك اشياء من برا، بيجيك اروح اشياء من برا، وانا بشتغل بعض اروح اشياء من برا.
0: اها، يعني ابره، يعني شو الابر بالضبط، زي ايش مثلا؟
2: الله يرضى عليك يا عمي، والله بربيج ما فيه، ما احنا فيه، مش عارف ايه الدواء، اذا بدي حد الدواء بقول لك في شيء، من وين راح نجيب يا عمي؟ الله يرضى عليك يا عمي.
0: لا اله الا الله. طيب يعني انا ما يعني بعرف
2: شوف
0: ما بدي اجاوبك.
2: الله يجزي كل خير. تبرع كذا ميتك عويس تبرع كذا بس ما ليه. يعني برضو احنا برضو احنا بدنا مواكين. احنا بنقول كوش بدنا مصاري. احنا بدناش مصاري. احنا بنقولكم بدنا مواكين بدنا برابيس بدنا ملح بدنا مية بدنا عبار بدنا دواء.
0: طب هاي الامور يعني انا مستغرب. اول شيء في موضوع الاجهزة انه بتقول بدنا اجهزة او ماكينات على رأيك ماكينات غسيل، معقول انه ما في؟ الا الامور التانية هل هي غالية يعني مكلفة مش قادرين يجيبوها البرابيج والمية وملح هاي اللي بتحكي عنها؟
2: طيب ماشي ماشي ينابي كم في اخراط انت قدي تخسر عليها بفكك ولك وضع عملناك انا يزوط عبر ما تيجي المهندسة تسويها. احنا بدنا نتم المهندسة تيجي المهندسة بتعيش راكب كلك ما سويها
0: يا اخي. انا مستغرب. انا برجع وبقولك انا مستغرب اكتر من مرة صار في شغلات
2: هذا مش
0: لا. بس لا بس اسمعني اسمعني بس اسمعني. انا مستغرب انه اكتر من مرة قالوا انه في تطوير لقسم الكلى وفي ناس يعني جمعت فلوس لتطوير قسم الكلى. احنا في حملة مرضى الكلى اللي كانت يعني زاد معانا مبلغ كمان يعني حوالي 180 ألف شيكل برضو أعطيناهم لجمعية أصدقاء مرضى الكلى لتطوير قسم الكلى. أخونا نبيل الديك الله يجزيه الخير
2: لا عارف والله شوف
0: كمان
2: عارف
0: كمان جاب أجهزة غسيل كلى على حسابه.
2: احنا بدنا خاص نص للقسم بدناش احنا لواحد شخصيا.
0: لا انا بقول لك جابوا للقسم كله يعني وين راح هذا كله
2: يا سيدي؟ انت مشكور جدا يا عبراني والنبي توصل صوتنا النبي.
0: شوف انا راح اشتغل على الموضوع لانه انا صرت هيك يعني في عندي اشي ناقص في معلومة ناقصة في يعني اول اشي في ناس بتشتغل على تطوير القسم في ناس جابت اجهزة للقسم شغلات كتيرة يعني معقول مش قادرين نأمن أبسط الاحتياجات. سيبك من الإبر أنا بعرفش الإبر شو هي بس أجهزة إجا هلأ البرابيج والمية وملح اللي بتحكوا عنها أنا مش عارف بالضبط شو هي المية وملح بس هل هاي غالية لدرجة إنه مش قادرين نأمنها لمرضى الكلى؟
1: والله ما في لا في مية وملح ولا في فلاتر ولا في دواء ولا في إشي.
0: طب هل هي غالية يا عوداي؟
1: لا مش غير والله ما بعرف انا فيها يعني بشكر انا اول شيء تيسير ابو عيد مدير ابو انس مدير قسم الكلى والله ربنا الله.
0: طب والله تسال لي الاخ تيسير عدي انا بدي تسال لي الاخ تيسير يعني يوميا القسم قديش بيحتاج يعني مصاري بديش تسال لي يا كم بربيج بدي تسال لي يعني برابيج ومي وملح وفلاتر قديش هذول بكلفوا يوميا قسم الكلى في مستشفى عالي؟
1: خلص حاضر عم ابرامي بسألك اياه.
0: انا بدي تسأل اياه وترد لي خبر ضروري.
1: انا برد لك خبر وبحكي معاك يعني الماكنة هذه رواح يعني في كل واحد يعني لو حدا تبرع له بماكنة يعني بيحيي 100 روح.
0: طب قدي سعرها الماكنة او هو كرسي غسيل كلى او الجهاز؟
1: والله ما بعرف بس زي سعرها زي 12 دولار وفي ناس الله يجزيهم تبرعوا عرفت علي وربنا الله بس يعني ما فيش حدا مطلع لنا هون الكراسي زي العمى اللي المواكين زي العمى يعني هون بتيجي مش قادر يعني انت لو تيجي تشوف في عينك فيش عنا يعني حدا يعطينا الخدمات اللي بدنا اياها.
0: طيب خليني اشوف انا بس بدي تجيب لي معلومات والله يا عدي يعني بدي حدا منكم يتولى مهمة جمع بعض المعلومات قديش يعني احتياج قسم الكلى.
1: انا بجيب لك المعلومات عرفت علي وكل اشي وانا بحكي معك احنا بس حبيت انا اقول لك شو اللي بصير عندنا عرفت علي والاوجاع هذه اللي بصير الله يكون بالعون بس انا عيني 9 سنين مع ابي طبعت 9 مع ابي وانا بقوم فيه ومعات الغسيل الكلى
0: 9 سنوات وهو بيغسل 9 سنوات بيغسل كلى
1: وله 9 سنوات بيغسل كلى
0: يا الله
1: والحمد لله والله ربنا الله هون يعني التمريض ما شاء الله عنهم اللي المدير القسم ابو انس برضه ما شاء الله عنه عرفت علي ما بيأثر ولا من اشي بس الزلمه يعني مش بيقول لك انا اكثر من هيك ما بقدرش اسوي شيء طالع بيده اشي يعني ربنا الله طيب وحكيت أنا... حكينا مع الدكتور طارق البربراوي وقلنا له رب الله يعني اتصلوا لك هذا من الوزاره ومن ذا، طب انا اقول لي لمين اروح؟
0: هو فعليا اسمع اذا في تقصير هو من الحكومه في متابعه الامر، وانا بتمنى على اخونا الدكتور خالد فهد القواسمه رئيس جمعيه معا أصدقاء مرضى الكلى كمان يزودنا بمعلومات شو النقص اللي موجود في القسم. شوفوا يعني أنا شكرا يا عودي، بديش أطول عليك أكتر،
1: حياك الله.
0: بس بدي أحكي معلومة للناس اللي بيتابعونا واللي بيسمعونا، من أكثر الناس اللي بيعانوا في حياتهم مرضى الكلى، هي حقيقة. مرضى الكلى بيعانوا كتير كتير، الأوجاع كمان المضاعفات، مضاعفات المرض سيئة جدا جدا جدا، يعني ما بتتخيلوها قديش الوجع، الإنهاك، حتى يعني المظهر العام للجسم كمان بيسبب يعني حالة نفسية صعبة. شفت حالات كتير مرضى كلى للأمانة، الله يكون لهم معين. يعني أوكي أنا معاكم، مرضى السرطان كمان بيعانوا، ومرضى السرطان بيعانوا كتير، ويمكن أوجاعهم أحيانا في بعض الحالات بتفوق أوجاع الكلى، بس من أكثر الناس اللي بيعانوا فعليا في حياتهم هم مرضى الكلى. على فكرة الأسوأ من هيك إنه ما حدا فينا قاعد بيفكر ليش أعداد مرضى الكلى زادت بهذا الشكل الكبير. يعني طول عمره المرض موجود، ما بنقول إنه جديد، بس العدد زاد بشكل مش طبيعي الفترة الماضية، أعداد مرضى الكلى زادت بشكل كبير جدا. ليش؟ طب شو السبب؟ طب كيف ممكن نوقف هذا النزيف؟ كيف ممكن نخفف على المرضى؟ انا يعني انا اللي بعرفه انه في ناس كثير اشتغلت على موضوع الكلى وعلى موضوع مرضى الكلى وعلى موضوع قسم الكلى كمان، بس للامانه انا بقولكم يعني انا مستغرب انه ما فيش شغلات بيحكوا عنها بسيطه. انا بدي حدا من المرضى يقول لي بالضبط شو هي هاي الشغلات. البرابيج اوكي، فلاتر فهمنا، والبرابيج فهمنا، المي وملح ايش هي هاي؟ طب قديش بتكلف هاي الفلاتر والبرابيج والمي وملح؟ يعني لكل مريض قديش يوميا، او للقسم كامل قديش بيحتاج يوميا؟ انا بتصور في ناس كتير قدمت لقسم الكلى. انا بعرف اخونا نبيل الله يجزيه الخير جاب أجهزة لقسم الكلى، وفي غيره ناس جابت أجهزة غسيل لهذا القسم تحديدا. فوين راحت هاي الأجهزة؟ وهل معقول خربت وبدنا كل فترة أجهزة جديدة؟ وليش بتخرب بهذا الشكل؟ كمان ليش في نقص في المية وملح؟ على رأيه مية وملح أو برابيج تخيلوا، فلاتر. الفلاتر هي فلاتر فعلا بمعنى الكلمة، بتصفي الدم وبتنقيه زي فلتر السيارة. هاي مكلفة لدرجة انه مش قادرين نأمنها. طب اذا هدول المرضى مرضى الكلى تحديدا اللي هم من اصعب الحالات المرضية مش قادرين نأمن لهم اشي، شو نعمل؟ يعني وين يروحوا هذه الناس؟ وين تروح؟ شو تعمل؟ يعني والله العظيم هيك بتقعد تخيل الموقف. طب هاي الناس اصلا فقيرة وتعبانة يعني انا بعرف ناس معاها فلوس كتير ومش دقيقة عين، لا، بس انه هي حقيقة انه بعض الناس جابت اجهزة خاصة إلها. في اجهزة تباع في ايطاليا، هاي الاجهزة ممكن في البيت يغسل كلى. هاي الناس معاها مصاري تشتري هاي الاجهزة. هلا صفى انه الحقيقة بتقول او الواقع بيقول انه اللي بيروح على المستشفيات هو الناس الغلابة، الناس اللي معهاش. طب هاي الناس من وين تجيب؟ شو تعمل؟ من وين تأمن هاي الاحتياجات؟ معنا اتصال تليفوني. ألو أيوة،
3: صباح الخير أخ أبو راضي.
0: صباح النور يا هلا،
3: معك عبد الهادي الجيه ومن إدنا.
0: هلا يا عبد الهادي، هلا، يسعد صباحك.
3: بخصوص مرض الكلى، أنا مريض كلى من 8 سنوات. أنا يعني كنت حالة تضيق مصوى غالب، بس تعليق على مداخلة أخونا عدي أبو شنينة.
0: نعم،
3: احنا بنعاني من نقص الميه والملح واحيانا.
0: طب شو هاي الميه وملح؟ ميه وملح عاديه، الميه مش ميه وملح، هي بالاحرى هي ميه مقطره خصوصا.
3: ميه مقطره بالماكينات احيانا كثيره، بنضطر نزيد من دورها بال20 جرام وبال30 جرام، بكون المرضى ينتظروا لما نجيها.
0: نها.
3: فإحنا هاي معاناتنا معنا.
0: بالإضافة الفلاتر والبرابيج هاي مكلفة يعني غالية.
3: والله أنا هاي لا تباع في الصيدليات أصلاً يعني ما عندنا فكرة عن سعرها. هاي بتزودها فيها وزارة الصحة. لا تباع في الصيدليات. الفلاتر لا تباع في الصيدليات.
0: طب يعني في يعني نقص فيها برضو.
3: هذا المقصود عليها. أنا كنت أرى في الأردن أو في تركيا هاي بيستعملوها للأطفال. للأطفال في المستشفيات الثانية.
0: نعم.
3: ولكن للأسف عندنا بيجيبولنا إياها لأن أقل تكلفة. ولكن إحنا بنمشي حالنا يعني. يعني أنا إلي 7 سنوات بغسل كلى. بروح على الأردن بقعد شهر أو شهرين بغسل هناك. الكراتين بصير بوصل 6 عندي. لأن بغسل على فلاتر نوعية محترمة. ومدة أطول وهي المدة القانونية للغسيل 4 ساعات. طبعا في مستشفى عالية بنغسل 3 ساعات مش 4 لضيق الوقت وكثر المرضى. احنا في مستشفى عالي لوحدها بنغسل 320 مريض. فتصور يعني هم لا يلاموا في الوقت لانه بدون يغسل للجميع. عدد عالي جدا. ماكينات جزاه الله خير المتبرعين اخونا نبيل او الدكتور او الشيخ حاتم البشري الجمعية الخيرية والجمعية مع الاصدقاء مرضى الكلى. يعني بجيبوا الماكينات تبرع من الناس عشان نسلك حالنا. فاحنا فعلا في معاناة يعني.
0: عبد الهادي في نقص في نقص في الماكينات
3: من الادوية غير متوفرة ولا تباع في الصيدليات.
0: 90% من الادوية. يعني أنا عمال سفيان كمان بقول لي مصاريف كتير كتيرة.
3: يعني إحنا ناس نقارن حالنا في الدول الثانية. إنه مريض الكلى بيجي السيارة تأخذ من الدار وترجعه لأنه هذا مؤمن. إحنا ما بدنا نطالب بالمثالية. إحنا بنطالب بالحد الأدنى من الخدمات.
0: على فكرة يعني, في دول تانية زي ما حكى عبد الهادي
3: تقريبا من أرض المعارض في أحد الخيرين تبرع لنا بمجموعة كراسي.
0: نعم.
3: ثمن الكرسي 850 شيكل.
0: قديش؟
3: وأنا في البلدية التفوح مشكورين تبرعوا لنا.
0: قديش لحظة لحظة قديش ثمن الكرسي؟
3: 850 شيكل.
0: مش قصة كبيرة يعني.
3: مش قصة كبيرة لا.
0: طب بالنسبة للجهاز الجهاز نفسه يعني. عبد الهادي الجهاز نفسه جهاز غسيل الكلى قديش سعره إذا بتعرف يعني؟
3: جهاز الأجهزة تختلف من 15,000 ل50,000
0: دولار.
3: دولار طبعا.
0: 15.
3: الأجهزة تختلف. في أجهزة بدها نظام فلترة معينة. في أجهزة بتكون فلترها معها موجود واحد منها في الخليل اللي هي موجودة في قسم الICU في العناية المكثفة. هاي يعني في العناية المكثفة سعرها تقريبا 50,000 دولار لأنه مش بحاجة لنظام فلترة ولا لأشياء أخرى يعني. مريض في قسم العناية المكثفة وخفف كثير من معاناة المرضى إنه يلقي الواحد على جهاز التنفس الاصطناعي من العناية المكثفة على قسم الغسيل.
0: شوف عبد الهادي أنا بصراحة بعد اللي سمعته اليوم رح أعمل هيك زي بحث صغير عن كل هاي التفاصيل التكلفة وشو اللي ناقص وشو اللي مش ناقص وكيف ممكن نأثر
3: إيجابي. حتى يعني إحنا كمان الشيء يذكر جمعية مع الأصدقاء مرضى الكلى.
0: نعم.
3: بجهزوا في الطاف الثاني ونتوقع إنه في حال تجهيزه راح يخفف كثير من معاناة المرضى.
0: يعني بس والله صار له زمان يعني صار لهم زمان بيحكوا عليه. يعني معقولة
3: مكلف كمان يعني.
0: معقولة انه بحاجة لكل هذا الوقت يعني
3: هو مكلف بحاجة لوقته وللجهد وهو هذا على نفرة المجتمع المحلي والمتبرعين يعني مش على نفرة الحكومة يعني عشان ايه الظروف الحرفية اللي اثرت نوعا ما.
0: نعم.
3: على انه الناس يعني ما مش معها السيولة المطلوبة او عندها أبواب كثيرة غير مرضى الكلى. صديقي هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أنا بدي أحكي شيء خاص بعد إذنك يعني على الهواء مباشرة.
0: نعم.
3: المرض والفقر ليس عيبا كما يقول.
0: نعم أكيد طبعا.
3: أنا مريض مرض الكلى من 1/12/2018 عملت باللحظة الأولى فحوصات لثلاث من إخوتي وأحد أخواتي وزوجتي وابني، ولم يكن هناك التطابق المطلوب لزراعة الكلى.
0: فش بالمرة؟
3: فش بالمرة. بعد خمس، طبعا هاي الفحوصات استمرت خمس سنوات تعمل فحص للعائلة كاملة. يعني
0: بالنسبة للمية عمال بيبعتوا لي انه اختنا ام انس الله يسعد صباحها بتقول لي صباح الخير، غالية المية والملح، امبارح شريناها ب 80 شيكل علشان الكرتونة فيها 10 حبات 80 شيكل تقريبا، يعني غالية فعلا.
3: نرجع الموضوع، شايف انا بعد خمس سنوات من غسيل إلى 2023 توجهت لتركيا بدي أشتري كلى مشترى. كان في عندي شقة في عمارة الحسين على طريق المستشفى الأهلي، بعت في حينه $40,000. كان مطلوب مني مبلغ $90,000. توجهت لتركيا وعملت الفحوصات المطلوبة والتطابق، وتم تحديد العملية يوم الخميس في ذلك التاريخ اللي هو 22/5/2023، وكان إلي قسطرة يوم الاثنين اللي هو 19/5. تم اعتقالنا يوم 19/5 قبل عملية الزراعة ثلاثة أيام. تغنى تجارة الأعضاء.
0: وقفت
3: في تركيا لمدة 4 شهور محاكم بتهم تجارة الأعضاء إلى أن ثبت إنه أنا مش تجارة يعني.
0: أنا زلمة مريض وبدي أنقذ نفسي يعني.
3: نعم.
0: مريض وبدي أنقذ نفسي يعني، مش شغل التجارة أو.
3: سجنونا في تركيا 4 شهور.
0: نعم.
3: في شهر 9/23 قبل 3 سنوات أمرت المحكمة بالإفراج عني ومصادرة المبلغ اللي كان موجود بحوزتي اللي هو كان في حينها $12,000.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا مش بس لحالك، كان في معاك ناس ومظبوط. كان في حدا تاني وتوفى الله يرحمه برضه نفس المشكلة.
3: صحيح صحيح، كان الله يرحمه ناقد. الله يرحمه، أنا نفس القصة.
0: أنا أذكر القصة كاملة.
3: أنا كنت دافع للسلاسلة أو للمكتب $40,000 وصادروا 12,000، وكنت دافع للمستشفى 5,000 صادروهم.
0: نعم.
3: وانحبست 4 شهور وروح ومنعوني من دخول تركيا لمدة 3 سنوات.
0: نعم.
3: انتهى
0: طيب. عبد الهادي اسمعني.
3: نعم.
0: أنا عمالي بسمع أول شيء يعني اللي بسمعه مش غريب علي أنا، يمكن غريب على بعض الناس. أنا بدي أجمع معلومات كاملة عن حالتك أولا، لأنه أنت من الناس اللي تعرضوا مثل أخونا ناهض الله يرحمه.
3: الله يرحمه.
0: الله يرحمه ناهض من الناس.
3: وكان مع السامي الشريف نفس المشكلة الموضوع في دورة موجود حاليا.
0: مزبوط مزبوط.
3: في نفس الفترة سجلت أنا وياه وناهض.
0: للأسف في ناس بتتاجر بهم الناس وبوجع الناس، وهدول الناس انضحك عليهم وانتصب عليهم وكمان تبهدلوا، يعني باختصار نحكيها هيك بدون زعل عبد الهادي، تبهدلوا وسجنوا رغم مرضهم وتعبهم وطالعين بدهم يزرعوا، تبهدلوا وانسجنوا. خليني أتبع موضوعك وخليني كمان أتبع احتياجات قسم الكلى. أنا لأول مرة بسمع المعلومات الصادمة هاي، إنه مجرد مية وملح ما فيش، برابيج ما فيش، فلاتر ما فيش، كراسي كفاية ما فيش. يعني أنا بدي أدعو الإخوة في أرض المعارض، الحج نصري الحج نصار
3: الكرسي
0: بعرف
3: بساهموا معنا 30% من قيمته.
0: شوف يعني
3: بدعوه ب 1200 بحسبوله القسم 800.
0: سيبك أنا أنا أنا أذكر أنا مرة واحدة طلبت من أخونا نصار كراسي عادية للمكاتب في مستشفى، زرت المكاتب مرة لقيت بعض المكاتب بعض الموظفين في بعض الأقسام وخاصة في الأقسام الحيوية اللي فيها شغل يعني على طول على طول، لقيت الكراسي عندهم مكسرة. فطلبت من الأخ نصار في حينه أو نصري مجموعة كراسي، للأمانة فورا لبى النداء وحملوهم بسيارتهم ووصلوهم للمستشفى هم كمان، فما بقصروا الجماعة. أنا بدي أتمنى عليهم اليوم ورح أحاول التواصل معهم إن شاء الله إنه يزودونا بمجموعة كراسي كافية للمرضى. رح نشتغل على موضوع الأدوية والاحتياجات، رح أشوف إذا حدا بيساعدنا في موضوع تأمين البرابيج والفلاتر والمية وملح اللي المرضى يتسلكوا على الأقل مؤقتا لحين إيجاد حل تاني أو حل جذري لهذا الموضوع. إذا في حدا بحب لوجه الله تعالى ديروا بالكم هاي من أعظم الصدقات الجارية. إذا حدا بيقدر يجيب أجهزة مثلا جهاز 2-3 لهذا القسم ويحطهم في هذا القسم, أنا بتصور هذا عمل عظيم جدا وصدقة جارية راح تكون يعني إلى يوم الدين بإذن الله تعالى. عبد الهادي أشكرك مؤقتا.
3: أبو رامي ملاحظة أخيرة بس طلب أخير.
0: تفضل.
3: أنا من خلالك وبتوجه لعطفة المحافظ.
0: نعم.
3: وإذاعة منبر الحرية لكل الخيرين, الآن في فرصة للزراعة في سوريا بالقانون الجديد بيسمح لسوري من أصل فلسطيني يتبرع لفلسطيني. مساعدتنا في موضوع عملية الزراعة.
0: نعم.
3: لأنه إحنا اليوم قاعد العمر بيكبر, يعني إحنا ممكن نزرع اليوم بس ممكن بعد سنة أو سنتين ما بنقدر نزرع.
0: نعم.
3: فمعاناة مريض غسيل الكلى يعني الأمانة هي ليس بالبسيطة وليس سهلة.
0: أنا عن نفسي
3: يعني مريض الكلى أنا بطلع من دار الساعة 9 الصبح برجع الساعة 4.
0: أنا عن نفسي صرت فاهم هاي المعادلة وعارف قديش
3: هاي معاناة لا يشعر بها إلا من جربها ومن عانى منها. فمن خلالكم نتوجه لعطوف المحافظ ولأخونا أيمن القواسمة والأخ برامي ولكل الخيرين مساعدتنا في تأمين ما يلزم لعملية الزراعة. من خلالكم نتمنى أنه تنظرونا ويكون لنا يعني تأخذوا مرضى الكلى بالحسبان في الحملات القادمة.
0: والله يمكن أكثر ناس حاليا
3: بالحملتين عظيمات, ما بدنا نغرق الناس, ما بدنا نحمل الناس أكثر من طاقتها, ولكن نتمنى أن نكون على ذل والأعمال.
0: والله أكثر ناس اليوم حاطينهم إحنا يعني على سلم أولوياتنا واهتماماتنا هم مرضى الكلى, وبإذن الله بوعدك انه نبحث هذا الموضوع بشكل قوي جدا خلال الفترة القادمة. بس زي ما قلت يا عبد الهادي اعطونا فرصة بس ناخذ نفسنا. والله العظيم
3: انا بقول لك يعني
0: ما في ليلة
3: اطلب المستطاع يعني
0: يعني
3: ما بنقول كل يوم او بكرة او
0: لا لا يعني بس احنا انا بحكي مش بس لك, انا بحكي
3: سلم اولويات.
0: انا شو بقول لك, انا ما بحكي بس لك, انا بحكي بشكل عام. والله بس تعطونا فرصة نشم نفسنا. والله الليلة أقولك الليلة يعني روحنا الساعة 2:30, اليوم اللي قبله يعني يمكن هداك اليوم روحنا بدري بس اللي قبله روحنا الساعة 4 الصبح. بتعرف شو يعني تروح تنام ساعتين وترجع احنا مرهقين بصراحة, بدنا بس فترة استراحة وبعدها وعد اللي يكون موضوع مرضى الكلى أولوية بالنسبة لنا, لأنه أنا شايف أنه في عنا إمكانية لإنقاذ مجموعة من الناس مش واحد واثنين, في إمكانية صحيح صحيح يعني اللي قدر يجمع
3: يعني أنت عندك مريض اليوم زي ما حكيت لك أنا ممكن بيقدر يزرع اليوم.
0: شوف إحنا
3: بعد سنة ما يقدرش.
0: أنا لما بقول
3: يعني إذا المريض بأخذ وحدة الدم وحدة الدم يكون دم ضعيف وبعض وحدة الدم
0: نعم.
3: ما يزرع على مدة 6 شهور.
0: نعم صحيح.
3: طيب صور له إيه؟
0: اترك لنا الموضوع وقول يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بنقدر ان شاء الله بنقدر نعمل اشي. بوعدك انه يكون في اشي محترم في الايام القادمة.
3: بخصوص اقلام الانسولين بكرة بعمل لك مجموعة من اقلام الانسولين السريع والبطيء.
0: مش غلط
3: الله تعالى.
0: مش غلط الله يكرمك.
3: بوركت
0: يا عبد الهادي بوركت. تحياتي لك يسعد مليون صباحك. فاصل أو يعني ما في مجال حتى أنه ناخد فاصل لأنه تأخرنا كثير. بدي أصبح على صديق الإذاعة العريس المرتقب يوم الجمعة حمودة يسعد صباحك. ألف ألف مبارك طبعا من القدس سنتر وبنتمنى له تمام على خير وألف ألف مبروك يا حمودة منا في إذاعة منبر الحرية ومن القدس سنتر ومن كل الأصدقاء والأحباب جميعا. كمان بالمناسبة خليني أبارك لأحمد أحمد أبو علان. الله يسعد صباحه أحمد. والله شوي هيك بس لأنه أحمد أبو علان من الأشخاص اللي يعني أنا شخصيا بحبه. الله يا ربي يكرمه. تحياتي إله أحمد أبو علان ومبارك مبارك الخطوبة واللي كانت امبارح وإشهار القران. ألف مبارك لأخونا أحمد ولآل ناصر الدين طبعا أحمد كمان أخذ عروسة بتعز علينا يعني إحنا كأصدقاء لوالدها بنت المرحوم جهاد ناصر الدين. فمبارك لأخونا أحمد أبو علان ولعائلته ولوالده ولأصدقائه جميعا, وكمان لإخواننا أبناء المرحوم الحاج جهاد ناصر الدين بنقول لهم ألف مبارك خطوبة رغد, وإن شاء الله يا ربي الله بيتمم لهم على خير وبيسر أمورهم بتتسهل هاي الأمور وربنا يفرح جميع خلقه. مبارك يا أحمد إلك ولوالدتك ووالدتك وكل الأصدقاء, مش بس مني ومن العائلة كمان من أبو أنس حج حجازي أبو سنيني وعائلته كمان بنقول لك ألف ألف مبروك. وهيك يعني بنكون وصلنا الختام بما أنه ما أخذنا فاصل للإعلانات التجارية هيك تجاوزا, فبنشكر كل اللي كانوا معنا وكل اللي تابعونا. يسعد صباح الجميع, تحياتي للجميع, وأكيد مكملين معاك, وبكرة يوم جديد ولقاء جديد, وإن شاء الله بنكون ها يعني كمان شوي صحصحنا. أنا بقولكم على بداية الأسبوع القادم رح نرجع نتابع القضايا الرئيسية اللي بصراحة انشغلنا عنها الفترة الماضية بسبب الحملات المتتالية اللي قمنا فيها, بس أعتقد يعني إشي غطى على إشي, يعني عملنا إشي برضو يعني فرح الناس وأسعد الناس وساعد الناس في نفس الوقت. فكل تحياتي وتقديري وحبي واحترامي لكل المتابعين والأصدقاء ولفريق العمل في شبكة الحرية الإعلامية وعلى رأسها ربحي, وكمان للإخوة في شركة جوال. إلى أن نلتقي على خير بإذن الله تعالى, أهديكم أطيب المنى والتحيات, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: من الوقائع
4: الصورة كما هي
3: والوصول إلى الحقيقة مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
3: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا
3: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ومنشز نكون على الهواء.
3: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تزامنا مع الأعياد اليهودية، المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في قرى ومدن الضفة الغربية، ويقتحمون المسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل. مصادر طبية تفيد باستشهاد فلسطينيين في استهداف إسرائيلي بمدينة غزة، ونتنياهو وكاتس يعلنان اغتيال قائد لواء شمال غزة في القسام عز الدين البيك. قاليباف يقول إن أحداً لن يتمكن من بيع النفط في المنطقة إذا لم يضمن أمن إيران. وعرقتشي يلتقي وسطاء قطريين في نيويورك ويقدم اقتراحات لواشنطن تتضمن تلبية الشروط الإيرانية. مفوضية اللاجئين تحذر من حرمان أكثر من 8 ملايين شخص من المساعدات بسبب أزمة التمويل، وتقول إن أنظمة الحماية في بعض البلدان ومنها السودان تتجه نحو الانهيار.

البداية من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة وفي القدس كذلك، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة عورتة جنوب مدينة نابلس بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن مستوطنين اقتحموا بلدة سردا شمال مدينة رام الله وتجمعا بدويا قرب قرية النبي صالح غرب المدينة. وفي بيتونيا اقتحم عشرات المستوطنين البلدة وسط حماية من قوات الاحتلال. وقال مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الشوارع لتأمين الاقتحام. هذا ومنعت قوة الاحتلال مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة من استكمال مداخلته مباشرة على الهواء.

وأظهرت مقاطع مصورة الإغلاقات الإسرائيلية التي أدت إلى عرقلة مرور المواطنين الفلسطينيين وتكدس مركباتهم على الطريق. في السياق نفسه كشفت مشاهد مصورة التقطتها كاميرا شاهد عيان في قرية المغير بالضفة الغربية محاولة مستوطن إسرائيلي التخفي بينما كان يطلق النار على المزارعين الفلسطينيين في القرية شرق رام الله. اقتحمت أفواج من المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال موجة اقتحامات تتواصل لليوم الرابع إحياء لما يسمى بعيد العرش اليهودي. اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وذلك في سياق تأدية طقوس تلمودية.

0: إذن هذه صور مشاهدينا الكرام في الحرم الإبراهيمي لطقوس تلمودية إسرائيلية بمناسبة عيد العرش اليهودي، وكما رصدنا أيضا من سائر أرجاء الضفة الغربية مستوطنون أيضا يقيمون طقوسا شبيهة في قرى وبلدات الضفة، وكذلك الاقتحامات مستمرة في الباحات المسجد الأقصى المبارك منذ اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبرفقة الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، وكذلك بعد ذلك عدد وأفواج من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى. وهذه الصور أيضا للطقوس المستمرة في الحرم الإبراهيمي في الخليل. ينضم إلينا من بيتونيا مراسل التلفزيون العربي عميد شهادة. مرحبا بك عميد، لترصد لنا صورة الاقتحامات والتنكيل والطقوس المستمرة للمستوطنين في الضفة الغربية.
1: نعم محمد، قبل قليل انسحب المستوطنون من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بعد اقتحام واسع نفذوه لساعات منذ ساعات الصباح وهم يقتحمون هذه المنطقة. بدأ المستوطنون بالوصول إلى منطقة بيتونيا عند الساعة 8 صباحا بأعداد كبيرة من المركبات، نقلت أكثر من 100 مستوطن. طبعا يؤمن هذا الاقتحام أو كان يؤمن هذا الاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من آلياته العسكرية. المستوطنون قاموا بإغلاق الشوارع ووضعوا منصة ووضعوا مكبرات صوت ومقاعد ويافطة، وقاموا فعاليات واحتفالات وصلوات في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله قبل أن ينسحبوا من هذه البلدة قبل قليل. قوات الاحتلال كانت قد أطلقت النار بعد انسحاب المستوطنين وهاجمت مجموعة من الشبان الفلسطينيين. 4 شبان تعرضوا للاعتداء من جنود الاحتلال بعد انسحاب المستوطنين، وقامت قوات الاحتلال باحتجاز أحد الشبان ونقله إلى جهة مجهولة بعد أن أشبعوه ضربا لأنه فقط كان يوثق بهاتفه هجوم المستوطنين على القرية أو اقتحام المستوطنين للقرية لأداء فعاليات وصلوات في هذه القرية غرب مدينة رام الله. نتحدث عن

0: المستوطنون قبل أن ينسحبوا من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله. في هذه الأثناء يقوم المستوطنون بمهاجمة المنطقة الشرقية من أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. نتحدث عن هجمات لا تتوقف على مدار الأيام والأسابيع والأشهر الماضية، ولكنها اليوم أيضا تعتبر هجمات مكثفة في أكثر من منطقة. الآن في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله مجموعة كبيرة من المستوطنين اقتحموا أراضي المنطقة الشرقية وفقا لما أفاد رئيس مجلس قروي المغير للتلفزيون العربي. نتوجه في هذه الأثناء إلى تلك المنطقة لمشاهدة ما الذي جرى في هذه القرية تحديدا. مع ساعات الفجر الأولى كان هناك هجوم واسع للمستوطنين، أحرقوا خلاله 7 مركبات وأجزاء من منزل، وقاموا بطرد عائلات من أطراف القرية بعد هجوم منسق نفذوه بالتزامن مع هجوم آخر كانوا ينفذه المستوطنون فجرا على منزل أو مجموعة من المنازل، بنايتين تحديدا في قرية جالود جنوب مدينة نابلس. في هذه القرية كان المستوطنون قد استولوا على بنايتين لعائلة الطوباسي، استولوا على هاتين البنايتين منذ 2 تقريبا. العائلة لجأت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وحصلت على قرار بطرد المستوطنين من هذين المنزلين، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما عادت العائلة انسحب لدقائق قليلة من محيط المنزل حيث كان يتواجد بشكل دائم لتأمين وجود المستوطنين في هذا المنزل، في هذين المنزلين عفوا. انسحب جيش الاحتلال فعاد المستوطنون أكثر من 100 مستوطن وحاصروا عائلة الطوباسي في جالوت جنوب مدينة نابلس وأحرقوا البنايات التي عاد الفلسطينيون إليها وطردوا العائلات مرة أخرى منها. وتذرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لم يستطع صد هجوم المستوطنين أو لم يستطع إعادة عائلة فلسطينية إلى منزلها لأن 100 مستوطن هاجموا قرية فلسطينية عند ساعات الفجر. كل هذه البيانات التبريرية التي تصدر عن جيش الاحتلال وعن سلطات الاحتلال عمليا يمكن تفنيدها على أرض الواقع بأن جيش الاحتلال الذي ينتشر بأعداد كبيرة في الضفة الغربية، وكما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يستطيع خلال 5 دقائق إنهاء كل هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكنه لا يريد ولن يفعل ذلك لأن هذه سياسة الحكومة الإسرائيلية. المستوطنون ينفذون هجماتهم بظهر سياسي، بدعم سياسي من الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي كل ما يجري في هذا الإطار من مسرحيات من جيش الاحتلال أو المحاكم الإسرائيلية أنه تم الأمر بإعارة عائلة فلسطينية إلى منزلها أو إخلاء بؤرة استيطانية هي فقط إدارة لقصة هجمات المستوطنين والتنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية لتقديمها إلى جهات أجنبية وإلى من يتواصلون مع الاحتلال الإسرائيلي ويسألونه عن هجمات المستوطنين من دول العالم، يقدمون لهم أنهم يقومون بإجراءات، ولكن في الحقيقة كل شيء مرتب ومنسق ضمن سيناريو. يدخل جيش الاحتلال يبثل أنه يطرد المستوطنين، يعود المستوطنون يحرقون البنايات التي عاد إليها الفلسطينيين ويطردونهم مرة أخرى، يقتحمون القرى، يهددون الفلسطينيين بعدم الخروج من منازلهم حتى، وهذا ما يحصل اليوم وكل يوم في الضفة الغربية. بالتزامن مع هذه الاقتحامات التي نفذها المستوطنون، نتحدث عن اقتحام أيضا نفذوه لبلدة سردة شمال مدينة رام الله. نزلوا إلى شوارع هذه البلدة، قاموا بتعليق يافطات تؤيد من يمثلون المستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وضعوا يافطات على الطرق في بلدات فلسطينية لممثلي المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية المقبلة أو من سيدخلون انتخابات باسم المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. هذا ما يفعله المستوطنون في الضفة الغربية، ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع اقتحام متواصل للحرم الإبراهيمي في الخليل وأداء طقوس في تلك المنطقة. المستوطنون ينتشرون في كل مكان، الأماكن الدينية الفلسطينية، الأماكن الأثرية الزراعية، وكل مكان تل فلسطيني في الضفة الغربية أو نبع مياه يعتبره المستوطنون أنه مزار بالنسبة إليهم، ويبدأون بأداء طقوسهم في هذه المناطق. ونحن نتحدث عن مناطق جبلية، هذه المناطق الأمور كثيرة فيها، وبالتالي المستوطنون يختارون أشياء ستعجز الفلسطينيين عن الوصول إلى أراضيهم وتحول حياتهم إلى جحيم، وهذا ما يحصل فعليا في الضفة الغربية اليوم وكل يوم.
1: شكرا لك عميد شحادة، مراسل التلفزيون العربي من بيتونيا في رام الله. وينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. صباح الخير لك أحمد، أنت كنت تتابع كل عام هذه الطقوس وهذه الاقتحامات وهذه الاستفزازات سواء في القدس أو الضفة الغربية، هذه المرة تتزامن

0: مع سباق انتخابي محموم أحمد، كيف ألقى ذلك بظلال عليها؟
1: بطبيعة الحال الانتخابات تلقي بظلالها على اقتحامات المستوطنين وحتى على اعتداءات المستوطنين كذلك في الضفة الغربية، سواء في القدس أو في الضفة الغربية. الارتباط الأساسي هو الشعور لدى المستوطنين ولدى اليمين في إسرائيل بشكل عام أن عليه الحفاظ على الحكم بإسرائيل بالقوة، فبالتالي المستوطنون نتيجة للدعم الكبير الذي حصلوا عليه خلال السنوات الأربعة الماضية من وزارة الأمن، من وزير الجيش، وأيضا من الوزير في هذه الوزارة بتسلال سموتريتش. سموتريتش معروف أنه وزير مالية، لكن هو أيضا وزير في وزارة الأمن، فبالتالي وجوده في هذه الوزارة أعطى دعما كبيرا للمستوطنين، بالإضافة إلى قرار أقره وزير الأمن الجديد إسرائيل كاتس عندما دخل هذه الحكومة، وهو إلغاء الاعتقالات الإدارية للمستوطنين في الضفة الغربية. في السابق كان هناك عدد محدود من هذه الاعتقالات، عندما تصل معلومات استخباراتية لدى قوات الاحتلال أن مستوطنا ما ينوي إحراق منزل في الضفة الغربية بمن فيه من فلسطينيين، كان جيش الاحتلال يعتقل هذا المستوطن بصورة إدارية، لكن إسرائيل كاتس عندما استلم منصبه لم يعد ألغى الاعتقالات الإدارية، لم تعد هناك اعتقالات إدارية. هذا الأمر تسبب بموجة كبيرة من العنف في الضفة الغربية، تصل ذروتها هذا العام على شكل اعتداءات يومية، وتتكرر في الأعياد اليهودية وتتكثف في الأعياد اليهودية إلى شكل أن مئات المستوطنين تجمعوا بالأمس واستهدفوا منزلا واحدا في بلدة جلود قبل أن يستهدفوا المنازل المجاورة، وبعد ذلك القرى المجاورة وسط فرجة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. على العموم الانتخابات تلقي بظلالها، اليمين الإسرائيلي يريد أن يفرض وقائع على الأرض يثبتها إن فاز اليمين بالحكم في إسرائيل، ولا يتنازل عنها إن فشل اليمين في العودة إلى الحكم في إسرائيل، وهذا الموضوع صار واضحا واعتداءات المستوطنين تتكثف.
0: ولكن أحمد، هذا الشكل من الاعتداءات من المستوطنين في الضفة الغربية وما نراه في القدس أيضا كما تعلم يؤثر بشكل سلبي على العلاقة مع الدول الأوروبية، وهذا ظهر سواء في الأمم المتحدة من خلال مقاطعة نتنياهو أو في مناسبات أخرى. أيضا كيف يستثمر ذلك في السياق السياسي الإسرائيلي، العلاقات مع الدول الأوروبية، الأزمات الدبلوماسية التي تنعكس على إثر التنكيل وعلى إثر الخروقات الإسرائيلية وعلى إثر الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة وفي القدس؟
1: المعارضة الإسرائيلية بطبيعة الحال تستغل هذا الأمر، تستغل موضوع العقوبات الدولية والامتعاض الدولي من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية للقول إنها ستعيد إسرائيل إلى المكانة التي تليق فيها، وهي أيضا تركز على مسألة أن الدول الأوروبية تركز على اعتداءات المستوطنين، فبالتالي الصورة التي ترسمها المعارضة الإسرائيلية وكأنها ستعمل بصورة جدية على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإعطاء المستوطنين الذي يريدونه دون أن يؤدي ذلك إلى استفزاز الدول الأوروبية عبر عمليات إرهابية للمستوطنين. لكن أيضا هناك جهات داخل اليمين الإسرائيلي تستغل هذا الأمر، يدعي مثلا في نهاية المطاف وزير الخارجية الإسرائيلي بأن هذه الاعتداءات تنفذها ثلة من المستوطنين لا تمثل جمهور الاستيطان، وبالتالي يحاولون استقطاب المستوطنين لصالحهم، وكأنهم يقولون إن سموتريتش وبن غفير يضران بالمستوطنين في مقابل نتنياهو اليمين التقليدي الذي يدعم المستوطنين دون أن يؤدي ذلك إلى استفزاز العالم. هذه المسألة تلقي بظلالها مسألة العقوبات الدولية على الإسرائيليين حتى الآن وعلى المشهد السياسي في إسرائيل، لكن حتى الآن لم تصل العقوبات الدولية إلى المستوى الذي يوجع المستوطنين في الضفة الغربية وفي القدس والجولان السوري المحتل. لم تصل العقوبات الدولية إلى مستوى على سبيل المثال لا تكون فيه خدمات فيزا أو بطاقات ائتمان في المناطق المحتلة، بالتالي يشعر المستوطنون الإسرائيليون بخطورة ما يحدث حتى الآن لا تزال العقوبات عامة تتعلق بسياسات إسرائيل بشكل عام، لم تصل إلى مستوى فرض عقوبات شخصية على المستوطنين. ربما انحرف ذلك الأمر فسيشعر المستوطنون بخطورة العقوبات الدولية، أما الآن فالمستوطنون منفلتون وسط دعم سياسي وعسكري إسرائيلي.
0: شكرا لك أحمد روشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس. وإلى التطورات في قطاع غزة، إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس اغتيال قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام عز الدين البيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن البيك نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية قبل 6 أشهر. وكانت مصادر طبية في غزة أفادت بانتشال شهيدين بعد السيطرة على حريق اندلع داخل شقة
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة
3: عن شهيدين سقطا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة. صباح هذا اليوم أعلن عن استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أصيب مساء الليلة الماضية بالقرب من مدخل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي. وأيضا غارة ثانية أسفرت عن على شقة سكنية أسفرت عن استشهاد شهيدين، وبالتالي نحن نتحدث عن 3 من الشهداء بينهم القائد في كتائب القسام عز الدين البيك، وهو قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب الشهيد عز الدين القسام. بلا شك وتيرة الفروقات والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة في داخل قطاع غزة. على مدار ساعات الليل لم يتوقف إطلاق النار، لم تتوقف عمليات نصف المنازل، لم يتوقف القصف المدفعي في أكثر من منطقة، خاصة في المناطق الشمالية الغربية من قطاع غزة، خاصة شمال غرب بلدة بيت لاهية، وأيضا في شمال مخيم البريد وسط القطاع، وفي شرق مدينة غزة وشرق مناطق خان يونس. وبالتالي نحن نتحدث عن عمليات متواصلة للجيش الإسرائيلي في المناطق الصفراء، تتزامن معها بلا شك محمد مزيد من الاعتداءات واستهداف قيام النازحين واستهداف المدنيين الآمنين الذين سواء يقيمون على أنقاض منازلهم أو يقيمون في مخيمات مختلفة ومنتشرة في داخل قطاع غزة. وبالتالي كل ذلك لم ينفصل بلا شك عن مأساوية المشهد الإنساني داخل القطاع، والذي يعني بلا شك تأثر بصورة كبيرة جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذه القيود الإسرائيلية التي لا زالت مفروضة ومستمرة ومتواصلة على قطاع غزة بصورة عامة، والتي ضربت صلب الحياة والمشهد الحياتي اليومي بالنسبة للمواطنين داخل قطاع غزة بصورة عامة.
1: شكرا لك عبد الله مخلاد، مراسلة التلفزيون العربي من النصيرات. أعربت دولة قطر عن رفضها للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان ومناطق أخرى تمتد حتى الخط الأصفر في قطاع غزة، وصفة ذلك بالتحدي السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. هذا وحثت الخارجية القطرية المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف مخططاتها التوسعية وسياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

0: حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن إيران ستستهدف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمنها. وقال قاليباف في تصريحات صحفية إن على الولايات المتحدة وسائر الدول أن تعلم أنه لن يتمكن أحد من بيع النفط في المنطقة إذا لم يضمن أمن إيران، ولن تكون أي بنية تحتية آمنة. واستطرد قاليباف محذرا من أن إيران ستحبط محاولات الحصار البحري وإغلاق الممرات الجوية من خلال التخطيط في المجالات الاقتصادية والردود العسكرية، وخلص إلى القول إن إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها وكرامتها وحقوقها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن وسطاء قطريين ناقشوا مع طهران أفكارا لفتح الطريق أمام تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. في المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل إحراز تقدم في الملف النووي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران قريبا جدا.
1: في نيويورك بين واشنطن وطهران الرسائل تتحرك بعيدا عن الطاولة المباشرة. الوسطاء القطريون يدخلون مجددا على خط الأزمة. وزير الخارجية الإيراني يكشف عقد لقاء جديد مع وسطاء قطريين حاملين أفكارا بشأن كيفية تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. أفكار ستنقل مجددا إلى الجانب الأمريكي، ومن هناك ينتظر أن يعود الرد النهائي إلى طهران عبر الوسطاء، فيما يأمل عراقجي بوصوله اليوم الثلاثاء. لا يتعلق الأمر بمجرد رسائل عابرة. عراقجي يقول إن الاتصالات القطرية الباكستانية كانت قائمة دائما، لكنها اكتسبت الآن شكلا أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته طهران. لكن واشنطن لا تتحدث بلغة التنازلات. الرئيس الأمريكي ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران ويؤكد أن الولايات المتحدة ستنتصر قريبا.
2: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه.
1: وفي قلب هذه الحركة الدبلوماسية يقف مضيق هرمز، شريان استراتيجي تحول إلى إحدى أبرز أوراق الضغط في المواجهة. المقترح الإيراني المعدل يدور حول معادلة متسلسلة: إعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي ثم رفع العقوبات، فيما تبحث آلية منفصلة لتنظيم حركة السفن عبر تفاهم تناقشه طهران مع سلطنة عمان. هكذا تتحرك الدبلوماسية في الظل. رسالة تخرج من طهران في نيويورك، تمر عبر الدوحة، تصل إلى واشنطن، ثم تعود إلى نقطة البداية. ليبقى نجاح هذه الجهود مرهوناً بما ستسفر عنه الاتصالات المقبلة بين الطرفين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في تصريحات لفوكس نيوز إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، محذرا من أن امتلاك طهران سلاحا نوويا سيمنحها القدرة على التحكم بالمضيق وإمدادات الطاقة العالمية.
1: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
0: لجأت إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي مطالبة برفع القيود الأمريكية المفروضة على رحلاتها الجوية. وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية أبو ذر شيرفادي أن طهران قدمت شكوى إلى المنظمة مرفقة بوثائق تتعلق بهذه القيود، وتسعى عبر المسارات القانونية والدبلوماسية إلى استئناف الرحلات على الخطوط التي كانت تعمل سابقا. وأضاف أن الرحلات المباشرة إلى أوروبا تواجه قيودا، ما يدفع المسافرين إلى المرور عبر مطارات إقليمية أبرزها إسطنبول. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة تتراجع مع تعافي تدفقات النفط عبر المضيق. وقالت الصحيفة استنادا إلى بيانات شركة كابلر إن المسارات البديلة مكنت من عبور نحو 80% من مستويات ما قبل الحرب، مشيرة إلى أن صادرات كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط ارتفعت إلى نحو 13 مليون برميل يوميا هذا الشهر. بالمقابل قالت الصحيفة إن مخزونات النفط الإيرانية الموجودة خارج نطاق الحصار تتقلص وقد تنفد بحلول منتصف أكتوبر بحسب تقديرات كابلر.

0: بالعودة إلى الضفة الغربية مع هذا الخبر العاجل الذي نقله لنا مراسل التلفزيون العربي، مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم عين سينيا في رام الله بالضفة الغربية. إذن مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم عين سينيا في رام الله.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
2: 92.7
3: FM. محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. قالت وزارة الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بحثا أمن الملاحة والممرات الدولية، لا سيما مضيق هرمز وباب المندب. وأفادت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بحثا كذلك التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن.
4: Is it a coincidence that it's happening a month before the election?
3: وينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. صباح الخير لك خليل، وأبدأ بالتساؤل معك عن آخر ما صدر من الحوثيين، من جماعة أنصار الله الحوثيين، بشأن الغارات والمواجهات والتطورات الميدانية.
5: مرحبا محمد. فيما يخص الإحصائية اليومية لهذه الغارات وفقا لما يعلنه الجانب العسكري هنا في صنعاء، فإنه خلال الساعات الماضية حتى الآن تم رصد غارات تقول القوات التابعة للحكومة في صنعاء والجانب العسكري هنا إن الطيران السعودي نفذها على عدد من المديريات التابعة لمحافظة صعدة على الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. هذه الغارات تركزت على مديريات سحار ومز، وأيضا في اتجاهات أخرى تركزت الغارات أيضا على كما أعلن رسميا أنها استهدفت شبكات اتصالات في مديرية اللحية التابعة لمحافظة الحديدة على البحر الأحمر. وفي وقت سابق تم الإعلان عن أن نحو 30 غارة شنت خلال يوم أمس على عدد من المديريات والمواقع التابعة لكل من تعز وصعدة وحجة، استأثرت على ما يبدو تعز بالجانب الأكبر إن صح التعبير من هذه الغارات التي تقول القوات التابعة للحكومة في صنعاء إن الطيران السعودي نفذها على مديريات عدة بينها منطقة الربيعي في تعز ومديرية المعافر، بالإضافة إلى اتجاهات أخرى في الاتجاه الشرقي من المدينة تحديدا في الحوبان ومنطقة الجند. تقول القوات التابعة للحكومة في عدن إنها استهدفت تجمعات وثكنات عسكرية تابعة لقوات الحكومة في صنعاء، التي بدورها تقول إن يعني هذه الغارات استهدفت منشآت تعليمية ومدنية وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وبالتالي تحصي الحكومة هنا في صنعاء والجانب العسكري يحصي حتى الآن نحو أكثر من 1100 غارة منذ بدء التصعيد الأخير أواخر يوليو الماضي، وتقول بأن هذا التصعيد تتحمل تبعاته السعودية، وتتحدث عن أنها ستمضي في مزيد من تنفيذ معادلة التصعيد بالتصعيد المتمثلة بتنفيذ مزيد من العمليات العسكرية بالطائرات والصواريخ في الداخل السعودي، كما تم الإعلان أكثر من مرة خلال الأيام الماضية. في التطورات الميدانية تتحدث المصادر عن أن الجبهات المحتدمة الأكثر سخونة هي تتركز في المناطق الغربية من تعز تحديدا في الوازعية وعدد من المناطق التابعة لها مثل شريرة ومنطقة أيضا المناطق الفاصلة بين الوازعية والشمايتين المتمثلة بجبل راسن الذي تدور حوله مواجهات. تتحدث الأنباء عن أن معارك محتدمة حول عدد من السلاسل الجبلية في هذه المناطق، والأكثر سخونة هي تركزت فيها المناطق التابعة لمحافظة لحج وتحديدا القريبة من مضيق باب المندب وتحديدا في المضاربة ورأس العارة والمحاولة. وعلى ما يبدو هناك استماتة من قبل كل طرف ليحرز مزيد من السيطرة، وذلك لضمان تأمين المواقع التي تمت السيطرة عليها، لضمان أيضا تأمين آخر على حركة الملاحة بشكل أكبر. فيما يخص حركة الملاحة، بالمناسبة كانت وزارة النقل هنا في صنعاء قد أعلنت أنه خلال 5 أيام تم عبور نحو 198 سفينة من مضيق باب المندب خلال 5 أيام فقط، يعني رصد أو أربع و 90 الجنوبي والشمال وفقا لما عرفنا هنا رسميا. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها بأن حركة الملاحة آمنة تماما في مضيق باب المندب ومتاحة لجميع شركات النقل والسفن ما عدا الجانب السعودي أو السفن السعودية، وذلك تنفيذا لما تقول إنه يعني مبدأ أو معادلة الحصار بالحصار، في إشارة إلى ما تقول إنه حظر سعودي مفروض على الموانئ والمطارات اليمنية منذ أكثر من 10 سنوات.
3: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. وبالعودة إذن إلى التصريحات الإيرانية المرتبطة برئيس البرلمان الإيراني، والذي هدد فيها بأنه إذا لم تحصل بلاده على الأمان فإن أحدا لن يكون قادرا على تصدير النفط. وهدد كذلك البنى التحتية في المنطقة برمتها. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. إذن سقف مرتفع من التهديدات وردت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وكذلك على لسان عدد من ربما قيادة الحرس الثوري، تهدد المنطقة برمتها وتشترط الأمان لإيران، وإلا فإن أحدا لن يكون قادرا على تصدير النفط. الأمريكيون يقولون بأن مضيق هرمز عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة. تفضل أمير.
2: محمد، بالفعل يعني تصريحات قاليباف لافتة، خاصة في ظل محادثات نيويورك غير المباشرة ما بين طهران وواشنطن وبوساطة قطرية، وعراقشي يتحدث عن ابتكارات قطرية للتوصل إلى نتيجة وتقريب وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس ترامب وكذلك الوفد الإيراني المفاوض الذي ما زال متواجدا هناك في نيويورك. تأتي تصريحات قاليباف لتتحدث عن الأمن المنطقة وتتحدث عن شروط إيران والحديث بسقف عالي عن ما يجب أن تقوم به الولايات المتحدة وكذلك دول المنطقة فيما يتعلق بالتصعيد القادم ربما بين إيران و أميركا. قاليباف يؤكد على ضرورة أن ينتهي الحصار البحري الأميركي على المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، يشير إلى أن هذا هناك خطط اقتصادية وكذلك هناك ردود عسكرية على هذا الحصار المفروض، وهو يشير إلى الحصار البحري والحصار الجوي كما يقول قاليباف في كلمة افتتاح الجلسة البرلمانية لهذا اليوم. كذلك يتحدث عن مضيق هرمز، يقول المضيق ما زال بيد إيران وبحرية الحرس الثوري تسيطر على الوضع هناك. بالتوازي مع هذه التصريحات محمد، هناك تصريحات أخرى للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي، يتحدث عن كذلك مضيق هرمز ويقول بأن سنسمح لأي مواطن أميركي يريد أن يطلع على الأوضاع في مضيق هرمز بالوصول إلى المضيق عبر الأراضي الإيرانية، يشير إلى أن طهران لن تسمح بتصدير النفط إلا بعد إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. كذلك هناك إشارة إلى تحالف مكة، وربما للمرة الأولى الحرس الثوري يتحدث بإيجابية عن تحالف مكة، يقول بأن هذا التحالف يأتي في إطار أمن المنطقة بمساعي دول المنطقة ودون تدخلات أميركية ودون تدخلات أجنبية. بالتزامن مع هذه التصريحات، عراقجي صباح هذا اليوم كان قد أشار إلى أن طهران تنتظر الرد الرسمي على المقترح الإيراني وذلك بوساطة قطرية. يقول عباس عراقجي بأن الوسيط القطري وبعد الاجتماع مع عباس عراقجي ذهب إلى الجانب الأميركي لكي ينقل وجهات نظر إيران، وبعد ذلك سيأتي بالرد الأميركي على الخطة الإيرانية لإنهاء الحصار والعودة إلى طاولة التفاوض بشأن مضيق هرمز ومن ثم البرنامج النووي الإيراني. واللافت أيضا بأن عراقجي نفى أي مرونة إيرانية في هذا المقترح المقدم للولايات المتحدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وخاصة التقارير التي وردت في وسائل إعلام أمريكية بشأن أن هناك مرونة إيرانية فيما يتعلق بالتخصيب وأيضا بمخزون مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. نتحدث عن كمية 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. محمد،
3: شكرا لك أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي من طهران. نعود إلى ما يحدث في القدس مع هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو. الأوقاف الإسلامية في القدس تؤكد ارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى إلى 966 منذ ساعات الصباح فقط. إذن الأوقاف الإسلامية تؤكد ارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى إلى 966 منذ ساعات الصباح فقط. ونؤكد بأن هذه الصور وهذه الاقتحامات مستمرة منذ أيام بالتزامن مع عيد العرش اليهودي، وبالتزامن كذلك مع تحركات استيطانية واعتداءات في سائر أرجاء الضفة الغربية. وهذه الصور وردتنا قبل قليل من القدس. والآن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة للتعليق على هذه التطورات. إذن أحمد، نحن نتابع معك منذ ساعات الصباح ومنذ أيام هذه الاقتحامات وهذه الطقوس المستمرة. نتحدث عن 966 مستوطنا منذ ساعات الصباح فقط، ما الذي يقوله هذا الرقم؟
6: انتهت أيضا فترة الاقتحامات الصباحية، أغلق باب المغاربة بحسب ما تقول الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس. التقديرات بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية يقترب من 1000 مستوطن، العدد كبير تماما كما كان خلال الأيام الماضية. هناك فترة اقتحامات أخرى بعد الظهر، ما يعني أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير عادة في الأعياد اليهودية التي توصف بأنها أعياد الحج، ومن بينها هذا العيد الذي يأتي إليه الإسرائيليون من مختلف المناطق إلى مدينة القدس ويقتحمون المسجد الأقصى المبارك. تكون أعداد المستوطنين المقتحمين كبيرة، تختلف عن الأيام العادية أو عن المناسبات الدينية الأخرى. هذا يعني أن هذا العيد الذي يستمر لسبعة أيام سيقتحم آلاف المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك في ظل انتهاكات واسعة، سواء داخل المسجد خرق للوضع القائم بالصلوات التي يؤديها المستوطنون في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو ملك للمسلمين، بالتالي الصلاة فيه محصورة حصرا بالمسلمين. هذا وافق عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلال المسجد الأقصى المبارك، لكن حكومة إسرائيل تدعم المستوطنين الذين يعملون على خرق هذا الوضع القائم في المسجد الأقصى. لكن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على المسجد الأقصى وباحاته، إنما تطال كذلك المحال التجارية في البلدة القديمة، في سوق القطانين، في مختلف تلك الأزقة، وأيضا في مدينة القدس. خلال الساعات الماضية رصدت اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين على سيارات الفلسطينيين في البلدة القديمة وفي محيط البلدة القديمة وحتى في مناطق بعيدة نسبيا عن المسجد الأقصى المبارك مثل حي الشيخ جراح. أيضا رصدت اعتداءات لمستوطنين الليلة الماضية. حي الشيخ جراح هو أيضا يتعرض لسلسلة واسعة من الاقتحامات خلال الأيام الماضية. تعرف محمد ويعرف المشاهدون أن هذه المسألة حساسة. هناك قبر في هذا الحي يدعي المستوطنون أنه يعود إلى أحد القديسين اليهود، شمعون هتصديق، شمعون الصديق، وهو نفس الحي الذي حاول الإسرائيليون تهجيره في العام 2021. أيضا يشهد هذا الحي اعتداءات من قبل المستوطنين واقتحامات واسعة ومتواصلة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
3: شكرا لك أحمد روشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه شدد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي. وأكد نواف سلام أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة القوية للبنان في تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل. نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لعدد من المنازل خلال توغله في قرية معريا بريف درعا الغربي جنوبية سوريا بحسب ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي. ويضاف هذا التوغل إلى نحو 1500 توغل شهدتها البلاد منذ نهاية العام 2024 وفق ما جاء في كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. طلب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح القوات قوات الدعم السريع لتحقيق السلام في البلاد، داعيا إلى إجراء تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
7: فإن جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لصون حرمة اتفاق المقر، كما يطالب السودان توثيق هذه الواقعة رسمياً والنظر فيها من خلال الآليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
3: هذا وأعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور وصول 1390 نازحاً إلى منطقة طويلة بشمال دارفور خلال 5 أيام، ودعت إلى زيادة المساعدات مع استمرار تدفق الأسر الفارة من النزاع وانعدام الأمن والجفاف.
8: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة. في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثاً عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآو مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصاً وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصاً. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى: شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
3: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قصرا قد يفقدون المساعدات الحيوية جراء نقص حاد في التمويل. وقالت المفوضية إن تمويلها لم يتجاوز نسبة 32% من أصل 8,500,000,000 دولار تحتاج إليها هذا العام، محذرة من تآكل قدرتها على توفير الحماية والمساعدة لملايين المحتاجين. في الصومال قتل نحو 23 شخصا في معارك بين قوات الحكومة وميليشيات محلية في مدينة بيدوا جنوب غربي البلاد، وكانت قوات موالية لحاكم الولاية السابق عبد العزيز لفتاغرين قد شنت هجوما على هو الرابع من نوعه عقب سيطرة القوات الاتحادية الحاكمة في مقديشو على مدينة بيدوا في مارس الماضي. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد منتصف الليل إثر هجوم روسي استهدف العاصمة ومقاطعتها. وقال عمدة كييف إن الشظايا سقطت على منزل، في حين دلع حريق بمؤسسة تعليمية في حي سولوميانسكي وفي حي آخر في منطقة بيرشيسك. وكانت كييف قد تعرضت لهجوم مساء الاثنين أسفر وفق السلطات المحلية عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بنحو 15,500 جندي في رابع قرار من نوعه خلال عام. ويأتي القرار في وقت تواصل فيه روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في حين كان بوتين قد أصدر آخر قرار بتعبئة جزئية لعناصر الاحتياط عام 2022 عقب سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها القوات الروسية على الجبهة الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أكثر من 8,000 جندي من كوريا الشمالية موجودون على الأراضي الروسية، مضيفا في منشور على منصة إكس أن هناك استعدادات جارية لنشر 10,000 جندي إضافي. قال نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك إنه سيصبح في إمكان المقاتلات والمروحيات البولندية إسقاط الطائرات الأجنبية التي ترصد في أجواء البلاد وفق تدابير دفاعية تتخذ عادة في زمن الحرب. وقال تومتشيك إن مثل هذا التغيير سيسمح باتخاذ قرار إسقاط طائرة أجنبية استنادا إلى بيانات الرادار أو معلومات أخرى ترد إلى النظام. كذلك أشار إلى
0: راديو الحرية
9: 92.17 FM.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يفيد باستشهاد فلسطينيين في استهداف إسرائيلي بمدينة غزة. ونتنياهو وكاتس يعلنان اغتيال قائد لواء شمال غزة في القسام عز الدين البيك. قاليباف يقول إن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في المنطقة إذا لم يضمن أمن إيران. وعرقتشي يلتقي وسطاء قطريين في نيويورك ويقدم مقترحات لواشنطن تتضمن تلبية الشروط الإيرانية. مفوضية اللاجئين تحذر من حرمان أكثر من 8 ملايين شخص من المساعدات بسبب أزمة التمويل، وتقول إن أنظمة الحماية في بعض البلدان ومنها السودان تتجه نحو الانهيار.

في الضفة الغربية تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة عورتة جنوب مدينة نابلس بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. وأفاد مراسل التلفزيون العربية أن مستوطنين اقتحموا بلدة سردة شمال مدينة رام الله وتجمعا بدويا قرب قرية النبي صالح غرب المدينة. وفي بيتون يقتحم عشرات المستوطنين البلدة وسط حماية من قوات الاحتلال. وقال مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الشوارع لتأمين الاقتحام قبل أن ينسحبوا في وقت لاحق. هذا ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة من استكمال مداخلته مباشرة على الهواء. وأظهرت مقاطع مصورة الإغلاقات الإسرائيلية التي أدت إلى عرقلة مرور المواطنين الفلسطينيين وتكدس مركباتهم على الطريق. في السياق نفسه كشفت مشاهد مصورة التقطتها كاميرا شاهد عيان في قرية المغير بالضفة الغربية محاولة مستوطنين إسرائيليين التخفي بينما كانوا يطلقون النار على مزارعين فلسطينيين في القرية شرق رام الله. اقتحمت أفواج من المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال موجة اقتحامات تتواصل اليوم الرابع إحياء لما يسمى بعيد العرش اليهودي. اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين الحرم الإبراهيمية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، وذلك في سياق تأدية طقوس تلمودية.

0: من المغير ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. مرحبا بك عميد، وأتوقف معك عندما يحدث في قرية المغير على وجه التحديد، ثم تتوسع لتضعنا في صورة ما يحدث في عموم الضفة الغربية.
1: نعم، في قرية المغير التي نحن على أطرافها الآن في الطريق إلى الموقع الذي اقتحمه المستوطنون، هذه القرية تتعرض بشكل مستمر بشكل يومي على مدار الساعة. المستوطنون متواجدون في محيط هذه القرية، ولكن قبل قليل اقتحموا المنطقة الشرقية من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. يأتي هذا الاقتحام بعد هجوم واسع نفذوه فجرا وأحرقوا خلاله 7 مركبات وأجزاء من منزل خلال مهاجمة منازل الفلسطينيين في قرية المغير. في الأثناء هناك اقتحام لمجموعة من المستوطنين، نتحدث تقريبا عن 70 مستوطن شاهدتهم أنا في الطريق إلى قرية المغير يقتحمون عين سينيا شمال مدينة رام الله، ويتوجهون من منطقة عين سينيا باتجاه الأراضي الواقعة شمال بلدة بير زيت، يسلكون طريقا وعرية في هذه المنطقة ويقومون بتنفيذ جولات في منطقة عين سينيا شمال مدينة رام الله. نلاحظ التركيز الكبير للمستوطنين على منطقة ومحافظة رام الله بشكل عام اليوم، حيث نفذوا الاقتحام الذي ذكرناه عن قرية المغير فجرا وأحرقوا مركبات وهاجموا منازل الفلسطينيين وقطعوا الطريق على مركبات الإسعاف. طبعا اقتحام المغير والوقت الذي كان المستوطنون فيه يحرقون مركبات الفلسطينيين ويحاولون إحراق منازل، تمكنوا من إحراق أجزاء من أحد المنازل، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت ذاته بالتزامن في نفس اللحظة ينفذ حملة اعتقالات داخل أو في وسط قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. المستوطنون على الأطراف يحرقون المركبات ويحرقون المنازل، وجيش الاحتلال في وسط القرية ينفذ حملة اعتقالات ويحقق ميدانيا مع شبان فلسطينيين وينقلهم إلى مركز تحقيق ميداني، ويهددهم أنه في حال قام المستوطنون باقتحام القرية يمنع على الفلسطينيين التعرض للمستوطنين، ويمنع على الفلسطينيين، يوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي ما الذي على الفلسطينيين أن يقوموا بفعله خلال اقتحام المستوطنين لهذه المناطق، أنه يمنع عليهم مغادرة المنازل، ويصل المستوطنون إلى المنازل، يصلون إلى المنازل، يحرقون المركبات في ساحات المنازل ويحرقون المنازل والعائلات بداخلها. أحرقوا 7 مركبات، أحرقوا أجزاء من منزل، ومن ثم انسحبوا في ساعات الصباح ليعاودوا اقتحام المنطقة الشرقية مرة أخرى. هذا اقتحام جزء من اقتحامات واسعة نفذت في منطقة رام الله، شملت قرية المغير شمال شرق رام الله، عين سينيا شمال رام الله. المستوطنون باتجاه المناطق الشمالية لبلدة بير زيت، الأراضي الواقعة شمال بلدة بير زيت أيضا شمال مدينة رام الله، وقبلها تجمع كبير للمستوطنين وصل بموكب من عشرات المركبات يضم أكثر من 100 مستوطن، اقتحموا بلدة ليتونيا غرب مدينة رام الله، وهي بلدة مندمجة تماما بمدينة رام الله حتى أنها تظهر كأنها حي من أحياء المدينة. وصلوا إلى أطراف هذه البلدة ونصبوا مكبرات للصوت وقاموا بوضع منصة ووضع مقاعد، وكانوا يتصرفون في منطقة ليس فيها أي فلسطيني، وبدأوا بالاحتفال بأعيادهم وبدأوا بأداء صلواتهم والطوفان حول طوار في شارع الرئيس في تلك المنطقة. استمر اقتحام المستوطنين لمنطقة بيتونيا لساعات قبل أن ينسحبوا منها، وخلال ذلك كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوف في أي البلدة ينفذ جولات ويعتدي على شبان فلسطينيين، وأطلق النار فقط بعد انسحاب المستوطنين من أطراف البلدة. أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار واحتجزوا 4 شبان فلسطينيين، انهالوا عليهم بالضرب المبرح، وقاموا

0: خرطومية من الجهة الغربية من مدينة رام الله، قاموا بوضع مكعبات سمنتية لمنع الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة من الجهة الغربية تحديدا بينها وبين القرى في الجهة الغربية لمدينة رام الله. نتحدث كذلك عن هجوم كبير نفذه المستوطنون ولا يقل فعليا خطورة عما يجري في كل أنحاء الضفة الغربية، بل ربما الأخطر ما حصل اليوم في جالود جنوب مدينة نابلس. منذ شهرين المستوطنون استولوا على بنايتين في تلة بالقرب من قرية جالود جنوب مدينة نابلس. صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء المستوطنين وإعادة عائلة الطوباسي إلى منازلها في هذه التلة في قرية جالود. بالفعل عند ساعة منتصف الليل عادت العائلة، طرد جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين من المنزل وعادت العائلة إلى بنايتين في قرية جالود. بعد دقائق قليلة أكثر من 100 مستوطن نفذوا هجوما وحاصروا العائلة داخل المنزل. جيش الاحتلال انسحب وترك المستوطنين يدخلون إلى المنزل يحاصرون العائلات داخل المنزل، ثم تقدم جيش الاحتلال وسحب العائلات أخلى العائلات الفلسطينية بدلا من أن يخلي المستوطنين، طردهم من المنزل وأحرق المستوطنون المنزل وأحرقوا مرتبات في قرية جالود قبل أن يستولوا على هذه المنازل مرة أخرى ويظلوا في محيطها.
1: شكرا لك عميد شحادة، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا عبر الهاتف من المغير. من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، مرحبا بك أحمد. إلى أين يمكن أن تصل هذه الطقوس وهذه الاستفزازات وهذه الاقتحامات في القدس، وما هو المشهد أحمد، وما هو الهدف أيضا الأكثر تداولا لمثل هذه المشهدية بناء على الصحافة الإسرائيلية؟
2: الهدف هو إبراز فرض السيادة الإسرائيلية، هذا الأمر يتحدث عنه وزير الأمن القومي الإسرائيلي وهو مستوطن أيضا من كبار المستوطنين إيتمار بن غفير، يتحدث يوميا في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، حتى عندما يكون في السجون ونشر قبل يومين فيديو لاقتحام زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة. طوال هذه الاقتحامات يردد إيتمار بن غفير عبارة واحدة: نحن أصحاب السيادة، نحن أصحاب المكان. يريد المستوطنون إبراز هذا الأمر سواء في المسجد الأقصى وفي الحرم الإبراهيمي، لكن أيضا على الأرض في الضفة الغربية، لأن هناك هدفا للمستوطنين هو تهجير الفلسطينيين، هدف بعيد المدى، فبالتالي يعملون على هذا الأمر، يسعون لاستفزاز الفلسطينيين بشكل كبير، ليس فقط عبر الاقتحامات، أيضا عبر لافتات نشرت في الضفة الغربية خلال العقد الأخير، تنتشر بين الفينة والأخرى تحض الفلسطينيين على هجر الضفة الغربية والهجرة. هناك تفاوت بين المستوطنين، هناك من هو أقل طمعا بين قوسين طبعا، ويتحدث عن احتلال مناطق جيم التي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية، هناك من يتحدث مثل إيتمار بن غفير عن تهجير الفلسطينيين بشكل كامل والسيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية سواء كانت مناطق جيم أو باء أو ألف. لكن ما يحدث على الأرض أن الفلسطينيين يتعرضون للاعتداءات بصورة متواصلة من قبل قطعان المستوطنين الإسرائيليين، جيش الاحتلال الإسرائيلي المدجج بالسلاح والجميع يعرف قدراته العسكرية، يدعي الآن أنه غير قادر على منع اعتداءات المستوطنين أو على إعادة الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم التي اعتدى عليها المستوطنون. يدعي أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه غير قادر على التعامل مع هذه المسألة، لكن الواضح أن هناك قرارا سياسيا عسكريا أيضا إسرائيليا بإتاحة اعتداءات المستوطنين طوال الوقت في الضفة الغربية، وأن القيادة السياسية الإسرائيلية خصوصا بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس تخشى مواجهة المستوطنين في الضفة الغربية وتحاول التغطية على هذه الاعتداءات. عندما يخرج بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي وينفي وقوع اعتداءات للمستوطنين ويصفهم بالقلة القليلة، العالم يرى الآن ما الذي يحدث فعلا.
1: شكرا لك أحمد روشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس. في قطاع غزة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس اغتيال قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام عز الدين البيك، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن البيك نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية قبل 6 أشهر.

وكانت مصادر طبية في غزة أفادت بانتشال شهيدين بعد السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة. وأوضح الدفاع المدني أن الفريق الحريق اندلع إثر استهداف إسرائيلي، في حين باشرت طواقمه عمليات الإخماد والبحث داخل الشقة. شيع فلسطينيون جثامين 43 شهيدا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتمكن الطواقم الإنقاذ من انتشال الشهداء بعد عمل مضن بذلته على مدار الأسابيع الماضية جراء النقص الحاد في الآليات والمعدات الهندسية.

0: حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن إيران ستستهدف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمنها. وقال قاليباف في تصريحات صحفية إن على الولايات المتحدة وسائر الدول أن تعلم أنه لن يتمكن أحد من بيع النفط في المنطقة إذا لم يضمن أمن إيران، ولن تكون أي بنية تحتية آمنة. واستطرد قاليباف محذرا من أن إيران ستحبط محاولات الحصار البحري وإغلاق الممرات الجوية من خلال التخطيط في المجالات الاقتصادية والردود العسكرية. وخلص إلى القول إن إيران لا تسعى للحرب، لكنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها وكرامتها وحقوقها. في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن وسطاء قطريين ناقشوا مع طهران أفكارا لفتح الطريق أمام تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها.
1: في نيويورك بين واشنطن وطهران الرسائل تتحرك بعيدا عن الطاولة المباشرة. الوسطاء القطريون يدخلون مجددا على خط الأزمة. وزير الخارجية الإيراني يكشف عقد لقاء جديد مع وسطاء قطريين حاملين أفكارا بشأن كيفية تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. أفكار ستنقل مجددا إلى الجانب الأمريكي، ومن هناك ينتظر أن يعود الرد النهائي إلى طهران عبر الوسطاء، فيما يأمل عراقجي بوصوله اليوم الثلاثاء. لا يتعلق الأمر بمجرد رسائل عابرة. عراقجي يقول إن الاتصالات القطرية الباكستانية كانت قائمة دائما، لكنها اكتسبت الآن شكلا أكثر جدية في ضوء المقترح الذي قدمته طهران. لكن واشنطن لا تتحدث بلغة التنازلات. الرئيس الأمريكي ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران ويؤكد أن الولايات المتحدة ستنتصر قريبا.
2: لدينا أفضل المؤشرات الاقتصادية، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه.
1: وفي قلب هذه الحركة الدبلوماسية يقف مضيق هرمز، شريان استراتيجي تحول إلى إحدى أبرز أوراق الضغط في المواجهة. المقترح الإيراني المعدل يدور حول معادلة متسلسلة: إعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي ثم رفع العقوبات، فيما تبحث آلية منفصلة لتنظيم حركة السفن عبر تفاهم تناقشه طهران مع سلطنة عمان. هكذا تتحرك الدبلوماسية في الظل. رسالة تخرج من طهران في نيويورك، تمر عبر الدوحة، تصل إلى واشنطن، ثم تعود إلى نقطة البداية. ليبقى نجاح هذه الجهود مرهونا بما ستسفر عنه الاتصالات المقبلة بين الطرفين.
0: مشاهدينا الكرام، أنوه بهذا الخبر العاجل من اليمن. إذن مصادر عسكرية يمنية للتلفزيون العربي: مقتل 5 جنود وإصابة 3 في هجوم للحوثيين بمنطقة قعوة غربية محافظة عدن. إذن مشاهدينا الكرام، وفق ما أفادت التلفزيون العربي مصادر عسكرية، مقتل 5 جنود وإصابة 3 في هجوم للحوثيين بمنطقة قعوة غربية محافظة عدن. وللوقوف عند آخر التطورات والتصريحات القادمة من إيران، ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي في طهران أمير جابر. مرحبا بك مجددا أمير. التصريحات التي وردت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ما هي تفاصيلها وأحدث ما ظهر منها وكذلك السياق الذي وردت فيه؟
3: نعم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وكذلك هو رئيس الوفد المفاوض الإيراني، يتحدث عن أمن المنطقة ويتحدث عن ضرورة إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن التجارية الإيرانية. يقول بأن إذا لم تستطع طهران أن تصدر النفط فلن نسمح لأحد أن يصدر النفط. يكرر يعني تصريحات كنا قد سمعناها من القادة في المؤسسة العسكرية وكذلك في المؤسسة السياسية، سواء من أمين مجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضاي أو من عباس عراقجي أو حتى من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال الأيام الماضية يتحدث قاليباف عن ضرورة تأمين أمن المنطقة، يقول إما أن يكون الأمن للجميع أو أن لا يكون لأحد. يتحدث عن أن طهران لديها خطط اقتصادية لمواجهة الحصار البحري والجوي المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة، وكذلك يشير إلى أن طهران تستعد إلى ردود عسكرية على هذا الحصار المفروض على إيران. كذلك بالتزامن مع تصريحات محمد باقر قاليباف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي، وفي أول مؤتمر صحفي له منذ اندلاع الحرب في مارس الماضي حتى الآن، تحدث مع وسائل إعلام أجنبية هنا في العاصمة الإيرانية طهران وعن آخر التطورات الميدانية. عن مضيق هرمز قال بأن المضيق ما زال بيد بحرية الحرس الثوري الإيراني، يقول بأن طهران قامت بتدمير القواعد الأمريكية في المنطقة، ويشير أيضا إلى أمن المنطقة ويقول بأن دول المنطقة أدركت بأن لا يمكن لها أن تجلب الأمن من الولايات المتحدة. أشار إلى تحالف مكة، رحب بهذا التحالف، قال بأن هذا التحالف يأتي في إطار تعزيز أمن المنطقة عبر دول المنطقة ودون التدخلات الأمريكية. فيما يخص التصعيد أو أي مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، يقول محبي بأن طهران لديها سيناريوهات جديدة، تعلم تماما بأن الولايات المتحدة أيضا لديها سيناريوهات جديدة في أي مواجهة قادمة مع إيران، لذلك نستعد بأسلحة جديدة وبسيناريوهات جديدة للرد على أي تصعيد وأي اعتداءات أمريكية أو إسرائيلية في الأيام القادمة. بالتزامن مع هذه التصريحات، محمد، رئيس أركان الجيش الإيراني العميد حبيب الله سياري أيضا قال بأن على السكان مناطق الجنوب في إيران أن تستعد، وهي تعلم أنها في استعداد كامل للرد ولمواجهة أي توغل بري أمريكي.
0: شكرا لك أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي من طهران. من ورقة ضغط إلى مأزق استراتيجي، هذا ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها بشأن ما سمته تراجع قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز سلاحا في مواجهة الولايات المتحدة. الصحيفة الأمريكية قالت إن تدفقات النفط من المنطقة عادت تدريجيا، كما أن المنتجين الخليجيين والجيش الأمريكي نجحوا في تأمين مسارات بديلة لعبور الناقلات، في حين تواصل طهران تأكيد سيطرتها على حركة العبور في المضيق. الصحيفة أشارت أيضا إلى أن صادرات النفط بدأت تنتعش مع انكسار قبضة إيران الخانقة على مضيق هرمز، وبالاستناد إلى بيانات تتبع الشحنات اقتربت صادرات الخام من الشرق الأوسط هذا الشهر من أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، أي من 7,400,000 برميل يوميا. شركة كابلر ذكرت في بياناتها أن التدفقات عبر هرمز والمسارات البديلة بلغت حتى الأسبوع الماضي نحو 80% من مستويات ما قبل الحرب. أما صادرات كبار المنتجين ومنهم السعودية والعراق والإمارات فارتفعت إلى نحو 13 مليون برميل يوميا وفق شركة هواكس لتتبع السفن. السعودية بدورها أعادت تشغيل أجزاء من خط أنابيب شرق غرب بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به، وبدأت نقل الخام إلى ناقلات في البحر الأحمر وإن كان بكمية محدودة. في المقابل أضاءت صحيفة وول ستريت جورنال على حركة التصدير من إيران، وقالت إن خيارات طهران تبدو أضيق، مؤكدة أن الخام الإيراني الجديد لا يستطيع العبور من هرمز منذ عادت واشنطن لفرض حصارها على الموانئ الإيرانية في يوليو الماضي. ومن جديد أحالت الصحيفة إلى بيانات شركة كابلر لتشير إلى أن المخزونات الإيرانية الموجودة خارج نطاق الحصار انخفضت من نحو 29 مليون برميل مطلع سبتمبر إلى قرابة 15 مليونا، وقد تنفد بين أوائل ومنتصف أكتوبر إذا استمر معدل التصدير الحالي ومعظمه باتجاه الصين. ما الذي يعنيه ذلك؟ يخلص التقرير الصحفي الذي صدر في صحيفة أمريكية إلى أن ذلك يعني ضغطا مباشرا على مصدر رئيسي لإيرادات طهران وتقويضا لإحدى أهم أوراقها في التفاوض، وهي التحكم في شريان يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية. نتحدث عن تقريبا 20% من تجارة النفط في العالم.

0: ينضم إلينا من بغداد عاصم جهاد الخبير في قطاع النفط والطاقة. مرحبا بك سيد عاصم. السؤال بين الروايتين الإيرانية والأمريكية، يعني الحيرة قائمة لمعرفة ما إذا كان بالفعل التدفق للنفط من هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة عاد إلى مستوياته الطبيعية. إذن لماذا لا ينعكس ذلك على الأسواق؟
1: شكرا لكم. ما تقوله الأرقام حتى الآن لا يعني أن إيران فقدت قدرتها على تهديد الملاحة أو التأثير فيها، وإنما يعني أن قدرتها على خنق الصادرات النفطية الخليجية لم تعد كما كانت في بداية الأزمة. الدليل هو أن صادرات المنتجين الرئيسيين في المنطقة ارتفعت خلال أيلول إلى يعني نحو 12,800,000 برميل، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، كما ارتفعت الكميات العابرة عبر يعني هرمز إلى نحو 7,400,000 برميل يوميا. هذا يؤكد أن جانبا كبيرا من الاختناق الذي شهدناه في الأشهر الماضية قد تم تجاوزه، لكن في المقابل هذه الأرقام ما زالت بعيدة عن الوضع الطبيعي. المنطقة كانت تصدر نحو يعني ما يقارب 20,000,000 برميل باليوم، أي أننا ما زلنا أمام نقص يعني يقارب 6 إلى 8 مليون برميل يعني بالمقارنة مع شهر شباط الماضي. اليوم نستطيع أن نقيم الوضع أنه إيران نعم فقدت السيطرة يعني على هرمز، بل أن فعالية ورقة هرمز بدأت تضعف، لكن لابد يعني من وجود أيضا هناك يعني مخاطر، ولم تصل الدول المنتجة إلى يعني إلى الأرقام الحقيقية. نعم صحيح أن هناك تضارب في التصريحات، وصحيح أن هناك لم يكن هناك تأثير كبير على السوق النفطية نتيجة يعني إعادة مستويات الصادرات النفطية لدول الخليج، لكن ما زال هناك قلق في السوق النفطية، ما زال يعني عدم الاستقرار يعني يصيب يعني الدول المنتجة والسوق النفطية، وبالتالي ما زالت يعني هناك يعني تضارب وتخوفات. نعم. لأن الوضع لم يستقر بعد. نعم.
0: نعم طبعا سيد عاصم، التصريحات التي تأتي من إيران قبل قليل على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف تشير إلى ارتفاع في مستوى التهديد للملاحة في البحر وفي الجو، ولكن نحن نتحدث عن النفط، نتحدث عن مضيق هرمز. البعض يرى بأن إيران أرخت قبضتها قليلا في مضيق هرمز لأن الأسواق بدأت تتأقلم مع غياب المضيق، وذلك في انتظار العودة مرة أخرى للتضييق على هذه الملاحة، بمعنى يعني إعطاء الأسواق فترة للتنفس ثم الضغط مجددا. إلى أي مدى ذلك يمكن أن يؤثر في لحظة ما أيضا على إمدادات الطاقة، على القلق في الأسواق، أن يشكل صدمة مستقبلية لها؟
1: نعم يعني بالتأكيد لو يعني راقبنا أو راجعنا الموقف يعني خلال الفترة الماضية نجد أن هناك تكييف يعني أو تكيف يعني من قبل أولا الشركات الناقلة مع الوضع، يعني حتى لو كان هناك يعني خطورات يعني أو خطورة تهدد يعني أمن الناقلات وغير ذلك، إلا أن المغريات التي قدمتها الدول المنتجة يعني من تخفيضات كبيرة يعني في يعني سواء للشركات التي يعني تشتري النفط يعني أو التي تتعامل مع النفط الخليجي، أو التأمينات يعني أو عمليات النقل يعني اللي ارتفعت بشكل كبير، ويعني رضخت يعني الشركات.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مخزونات أو في طريقة التعاطي في عملية الصادرات الإيرانية أو التعامل مع الدول المستهلكة.
3: شكرا لك سيد عاصم جهاد الخبير في قطاع النفط والطاقة، كنت معنا من بغداد. نعود إلى التطورات في الضفة الغربية، وينضم إلينا من قرية المغير في رام الله مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. كنت قد أفدتنا عميد بوقوع انتهاكات إسرائيلية مستمرة في قرية المغير في رام الله، والآن وصلت إلى هناك لترصد من عين المكان ما يحدث، تفضل.
4: وما زالت رائحة دخان المركبات التي أحرقها المستوطنون تملأ الأجواء هنا في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله محمد. وصلنا إلى هذه القرية ومررنا بعدد من المركبات، 7 مركبات هاجم المستوطنون هذه القرية وأحرقوها، وقاموا أيضا بحرق أجزاء من منزل خلال وجود عائلة فلسطينية داخل المنزل. هذه المركبة مثلا على وجه التحديد ومركبة أخرى بالقرب منها هنا تعود لعائلة مسن فلسطيني لديه 4 أبناء في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وابن 5 شهيد، وابنين أيضا جرحى نتيجة لهجمات المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي طوال الأشهر الماضية على هذه القرية. المستوطنون مروا من هنا، أشعلوا النار بالمركبات، يريدون إحراق ممتلكات الفلسطينيين، وعادة ما يبدأون بالمركبات ثم ينتقلون للمنازل كما حصل في هذا المنزل لعائلة مسن فلسطيني لا يريد أو يخشى الحديث على الكاميرا خشية على أبنائه في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يقول: أخشى أن أقول ما الذي جرى معنا فيتعرضون لأبنائي في السجون. لديه 4 أبناء في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما تفعله قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، ليس فقط يقتلون ويحرقون ويهاجمون منازل الفلسطينيين، إنما يوصلون لهم رسائل أنهم إذا تكلموا سيتم التعرض لهم في كل وقت. مر المستوطنون من هنا، أحرقوا هذه المركبات كما تشاهد محمد، هجوم واسع نفذوه على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وهذا المنزل في مقابل هذه المركبات في هذه الجهة شاهدنا أن هناك أجزاء من هذا المنزل من الجهة الخلفية أيضا وصلت إليها النار، لأن المستوطنون قاموا بسكب المواد الحارقة داخل المنزل، وكان في داخل المنزل عائلة فلسطينية من بينهم مسن يخشى الحديث في هذه الأثناء عما تعرضوا له، ولكن آثار النيران ما زالت على النوافذ الخارجية لهذا المنزل الذي أحرقه أو أحرق أجزاء منه المستوطنون من الداخل. هجوم متزامن نفذوه على منطقتين فجر هذا اليوم، هنا على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ثم عاودوا اقتحام القرية بعد ساعات الظهر ونفذوا هجوما جديدا، وأيضا على قرية جالود جنوب مدينة نابلس بالتزامن مع اقتحامات نفذها المستوطنون لبلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله ومناطق مختلفة من محافظة الخليل أبرزها الحرم الإبراهيمي في الخليل. كل ما يجري هذا الذي نراه في الصورة محمد هو أعياد يهودية، هذا ما يعبر عنه المستوطنون خلال اقتحامهم للقرى الفلسطينية، وهو ما قرأناه بالأمس في قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله، حيث كتبوا خلال حرقهم مركبات في تلك القرية: عيد سعيد، تحية من اليهود الفرحين. وهذه هي الفرحة التي يعبر عنها المستوطنون في أعيادهم، حرق لممتلكات الفلسطينيين وهجوم واسع ينفذونه على القرى الفلسطينية لتكبيد الفلسطينيين خسائر كبيرة في هذه المناطق. يأتي المستوطنون من المنطقة الشرقية عادة محمد، هذه هي المنطقة الشرقية، وهذا الطريق المؤدي إلى منطقة الأغوار الذي تم إغلاقه بشكل كامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم خلع في الشهور الماضية كل أشجار الزيتون على امتداد هذه المنطقة الشرقية، وتحولت هذه المنطقة إلى منطقة يسيطر عليها المستوطنون. سأظهر لكم فقط البؤر الاستيطانية التي ينطلق منها المستوطنون إن كانت ستظهر في الكاميرا كما تظهر لنا من هنا. من هذه البؤر ينطلق المستوطنون لتنفيذ هجماتهم على قرية المغير. هذه إحدى البؤر، واحدة من أكثر من 9 بؤر محيطة بهذه القرية، وينفذون هذه الهجمات بشكل يومي على قرية المغير. وهذه الهجمات تؤدي عادة لسقوط شهداء وجرحى وعمليات حرق لا تتوقف لممتلكات الفلسطينيين. نتحدث مع مرزوق أبو نعيم، كان لدينا فقط دقيقة عما جرى هنا معهم في القرية. مرزوق هو عضو مجلس قروي في قرية المغير. شو اللي صار معكم مرزوق، وشو صار بالنسبة للهجوم الثاني اللي نفذوه مع ساعات الظهر؟
5: اليوم الساعة 2:30 في الليل تفاجأنا 150 مستوطن بهجموا على هذا البيت اللي هو على شمال قرية المغير. طبعا البيت فيه واحد عاجز صاحبه موسى أبو علي عمره 80 سنة، والباقي أولاده في السجون. في حوالي 25 طفل موجودين، بحركوا سيارتين بعدين بحاولوا يحركوا البيت كمان. لولا رحمة قدرة ربنا يعني، لولا الناس اللي إجوا كان البيت انحرق.
4: إذن هذا ما يتحدث به عضو المجلس القروي في قرية المغير. أحرقوا مركبات وحاولوا إحراق منزل فيه 25 طفلا من أحفاد هذا المسن الذي يبلغ من العمر 80 عاما، وأولاده في السجون وأحدهم في القبر وآخرين جرحى نتيجة لهجمات شبيهة بالتي جرت هذا اليوم.
3: شكرا لك عميد شحادة مراسل التلفزيون العربي من رام الله من قرية المغير. قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن طيران السعودية شن غارات على مواقع للاتصالات في الحديدة على البحر الأحمر ومواقع أخرى في منطقتي مجر وسحار بصعدة شمالي اليمن وتعز، فيما أعلنت القوات الحكومية أن الغارات استهدفت مواقع وثكنات للجماعة في المناطق ذاتها. نذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل نقلا عن مصادر عسكرية يمنية للتلفزيون العربي، مقتل 5 جنود وإصابة 3 في هجوم للحوثيين بمنطقة قعوة غربية محافظة عدن. ينضم إلينا في الاستوديو أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. مرحبا بك أستاذ أنور. نتحدث عن قصف على مواقع للحوثيين، قصف سعودي، وكذلك مصادر عسكرية تتحدث عن مقتل 5 جنود وإصابة 3 في هجوم للحوثيين في قعوة غربية محافظة عدن. هل دخلت المعارك في اليمن في دائرة مفرغة من كر وفر بين الجانبين، أم أننا نتحدث عن استراتيجية واضحة للحكومة اليمنية؟ وإذا كانت موجودة ما هي هذه الاستراتيجية؟
6: طبعا من الواضح أستاذ محمد من خلال الربط بين مجمل التطورات التي تحدث في اليمن أن الحوثيون ومن ورائهم الحرس الثوري الإيراني يركزون في الوقت الحاضر على استكمال السيطرة على مناطق جنوب البحر الأحمر وما حول باب المندب من مرتفعات وطرق وإلى آخر ذلك. إذا أخذنا بعين الاعتبار التصريحات الصادرة من طهران وهي تتحدى وتتوعد بمزيد من التصعيد ضد الولايات المتحدة وغيرها من المصادر المحلية في اليمن التي تتكلم أو تتحدث عن تحشيدات يقوم بها الحوثيون من صنعاء وبامتداد الطريق المؤدي منها إلى تعز، نفهم ما يلي: إيران لا تريد أن تفاجأ بضربة أمريكية كبيرة وموجعة قبل الانتخابات النصفية قبل أن تكمل سيطرتها التامة على مضيق باب المندب. هذه الضربة ربما تكون قبل الانتخابات التجديد النصفي، وذلك في قد تكون محاولة من الرئيس ترامب لحشد التأييد له ولحزبه بعد أن بدأ بعض التململ من إطالة أمد الحرب أو الصراع مع إيران، وقد تكون بعد انتهاء الانتخابات التجديد النصفي. حتى ولو لم تكن في صالح الرئيس ترامب فهو لا يريد أن يترك أو يقضي النصف الثاني من ولايته وهو يبدو مهزوما أو فاشلا في التعامل مع إيران. لهذا أتصور أنه مع هدوء الجبهات الأخرى في اليمن وتركيز الحوثيين ومن ورائهم الحرس الثوري على محافظة تعز، والحادث الذي أشرت إليه في الطريق من باب المندب باتجاه عدن هو واحد من هذه المؤشرات. ربما يريد الحوثيون جس النبض ومعرفة إذا كان الطريق ممهدا للذهاب في الطريق إلى نحو عدن من أجل أن يتمكنوا من الالتفاف على محافظة تعز وقطع طرق الإمداد للقوات اليمنية المتواجدة في تعز من محافظة عدن. طيب، هكذا تبدو لي الصورة.
3: من الواضح أستاذ أنور بأن الحكومة اليمنية تركز بشكل أساسي في استراتيجيتها على الضربات الجوية وكذلك الضربات التي يقوم بها التحالف الداعم للشرعية. هل سلاح الجو واستخدامه بكثافة في اليمن كفيل بدفع الحوثيين أو إجبارهم على التراجع؟
6: لا شك أن الحوثيين يتعرضون لعملية استنزاف مؤلم. هناك طبعا يبدو لي تكتيك لدى القوات اليمنية الموالية للحكومة، وهي أن تستنزف الحوثيين أرضا أو برا من خلال قيام الحوثيين بالمهاجمة بأعداد كبيرة من البشر، وفيما تظل القوات الموالية للحكومة أو حتى سكان المنطقة في مواقعهم يدافعون عن قراهم ومدنهم، وبالتالي الطرف المهاجم وهو الحوثيون هو الذي يدفع الثمن الأكبر لمثل هذه الهجمات. بالنسبة للجانب الآخر من الخطة أو هذا التكتيك هو استهداف العاصمة، استهداف مقار القيادة والسيطرة والتحكم سواء في العاصمة أو في الحديدة أو حتى في صعدة ومناطق سيطرة الحوثيين شمال البلاد، وفي حتى أيضا في محافظات أخرى مثل الجوف ومأرب وغيرها. كل هذا مع الوقت يؤدي بالفعل إلى إضعاف قدرات الحوثيين وتشتيتها في أكثر من مكان. مثل ما قلت لك، تركيز الحوثيين الآن ليس على بقية الجبهات رغم أهميتها ورغم ما تتعرض له ميليشياتهم من خسائر وفي الأرواح وفي العتاد، لكن تركيزهم في الوقت الحاضر هو باستماتة شديدة جدا هو في جبهات تعز وجنوب البحر الأحمر.
3: مفهوم تحديداً. هذه الجبهات التي هي أقرب إلى باب المندب، ولكن في نهاية الأمر أيضا الحكومة تتحدث عن تحشيد، تتحدث عن استنفار عام وافق عليه البرلمان اليمني. هل هذا يعني بأننا قريبا ربما نكون أمام معارك أشد على هذه الخاصرة، خاصرة باب المندب؟
6: طبعا أستاذ محمد، اليمن يعيش حالة استنفار وتعبئة منذ سنوات طويلة، ولكن وكان هناك طبعا تريث وصبر لعل الحوثيون يعودون إلى الحوار والتفاوض وإلى آخر ذلك، ولكن بعد التصعيد الأخير كان لابد من أن تتحرك الحكومة وحلفاؤها من أجل التصدي لمثل هذا التصعيد. اليمن في حالة حرب مفتوحة على كل حال، وكر وفر من مكان إلى الآخر، ولكن مثل ما قلت لك،
3: ولكن إعلان التعبئة والدعوة إلى التعبئة ربما يعطي انطباعا بأن مرحلة جديدة على الأرض على الميدان تنتظر هذه الحرب.
6: بكل تأكيد، لكن دعني أقول لك وأنا متأكد من هذا، أنه أي تحرك للحوثيين سواء في الساحل الغربي أو في يعني غرب اليمن عموما أو في الشرق هو مرتبط بالأجندة الإيرانية بهذا الشكل أو بغيره. ما نراه اليوم هو فعلا أن التركيز بكل ما تستطيعه الميليشيات الحوثيين المدعومة بخبراء من الجيش الإيراني هو أن تضع يدها وتمسك بكل ما تستطيع على مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر اتقاء واستعدادا مثل ما قلت لك لمعركة قد تكون كبيرة جدا.
3: على صعيد الكلف الإنسانية، النزوح مستمر، أعداد كبيرة في مناطق مختلفة. إذا انتقلنا إلى مرحلة تصبح فيها المعارك أشد ضراوة بعد الإعلان عن التعبئة، إنسانيا ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك في اليمن؟
6: بصراحة هذا موضوع مؤلم جدا ومأساوي إلى أبعد الحدود، لأنه في الوقت الحاضر قدرات الحكومة اليمنية على استيعاب موجات النزوح من الساحل الغربي أو من مناطق القتال إلى عدن ومحافظة أبين وشبوة وغيرها لا تزال متواضعة ومحدودة، وربما تفتقر الحكومة اليمنية وتحتاج إلى المزيد من الدعم والمساعدة من قبل المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة. للأسف الشديد خلال السنوات الماضية قل التمويل لبرامج الاستجابة الإنسانية التي تبنتها الأمم المتحدة في مختلف مناطق اليمن، دخلت الأمم المتحدة وبعض منظماتها إن لم تكن كلها في مشكلات وتوترات مع جماعة الحوثيين، والتي قامت باعتقال وسجن العديد من الموظفين المحليين الذين كانوا يعملون مع هذه المنظمات بتهم التجسس والعمالة للولايات المتحدة ولإسرائيل وللعدوان السعودي كما يصفه الحوثيون. أما بالنسبة للموظفين الأجانب فغادروا اليمن من وقت مبكر، وأعلنت منظماتهم عن وقف عملياتها الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد وبالذات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. المشهد الإنساني مؤلم إلى أبعد الحدود أستاذ محمد.
3: شكرا لك وكان الله بالعون.
6: نعم
3: أستاذ أنور العنسي الخبير الصحفي الخبير في الشأن اليمني، شكرا جزيلا.
6: شكرا.
3: حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قصرا قد يفقدون المساعدات الحيوية جراء نقص حاد في التمويل. وقالت المفوضية إن تمويلها لم يتجاوز نسبة 32% من أصل 8,500,000,000 دولار تحتاج إليها هذا العام، محذرة من تآكل قدرتها على توفير الحماية والمساعدة لملايين المحتاجين. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد منتصف الليل إثر هجوم روسي استهدف العاصمة ومقاطعاتها. وقال عمدة كييف إن شظايا سقطت على منزل، في حين اندلع حريق بمؤسسة تعليمية في حي سولمويانسكي وآخر في مبنى بمنطقة بيشيرسك. وكانت كييف قد تعرضت لهجوم مساء الاثنين أسفر وفق السلطات المحلية عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بنحو 15,500 جندي في رابع قرار من نوعه خلال عام. ويأتي القرار في وقت تواصل فيه روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في حين كان بوتين قد أصدر آخر قرار بتعبئة جزئية لعناصر الاحتياط عام 2022 عقب سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها القوات الروسية على الجبهة الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكثر من 8,000 جندي من كوريا الشمالية موجودون على الأراضي الروسية، مضيفا في منشور على منصة إكس أن هناك استعدادات جارية لنشر 10,000 جندي إضافي. أعلنت شركة أوبن إي آي تأجيل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT أسترا، وذلك على خلفية مخاوف أمنية أثارها باحثون في الشركة في خطوة تعكس توجها نحو التريث في طرح تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ويأتي الإعلان قبل يوم من اجتماع من المقرر أن يعقده مسؤولون في مجال الذكاء الاصطناعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطا متزايدة لتحمل المسؤولية عن كيفية إساءة استخدام نماذجها من الذكاء الاصطناعي. أكدت الصين على ضرورة أن تضلع الأمم المتحدة بدور محوري في إرساء نظام عالمي عادل ومنصف لحوكمة الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بالتعاون الصيني الأمريكي في قطاع الذكاء الاصطناعي، أبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية استعداد بلاده للحفاظ على التواصل والحوار مع الجانب الأمريكي عبر قنوات متعددة.
7: لقد شاركت الصين باستمرار في الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي بروح بناءة ومسؤولة، وقدمت مساهمات مستمرة تمثلت في حلول صينية. وتتمسك الصين بموقفها القائل بضرورة أن تطلع الأمم المتحدة بدور تنسيقي في إرساء نظام عالمي عادل ومنصف لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه فإننا نبدي استعداداً للحفاظ على التواصل والحوار مع الجانب الأمريكي عبر قنوات متعددة، إذ لا يعد ذلك مساراً حيوياً لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمثل أيضاً ركيزة أساسية لبناء علاقة استراتيجية بين الصين والولايات المتحدة تستند إلى الاحترام المتبادل والإنصاف والمعاملة بالمثل.
3: وبالعودة إلى تشييع قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام عز الدين بيك الذي اختلته إسرائيل، ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة إسلام بدر. مرحبا بك إسلام، تضعنا في صورة التشييع والأجواء لديك، تفضل.
8: محمد، نحن أمام مسجد النور المحمدي في مدينة غزة، حيث تجري في هذه الأوقات صلاة الجنازة على جثمان قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام، إضافة إلى مرافقه، والذين تم إعلان استشهادهما بعد غارة إسرائيلية على حي النصر في مدينة غزة فجر هذا اليوم. يشارك مئات الفلسطينيين من أهالي وأقارب وأيضا من سكان مخيم جباليا، حيث ينحدر الشهيد في هذه الجنازة في هذه الحالة. قبل قليل فقط كانت هناك كلمات رثاء للشهيد داخل المسجد، تتحدث عن سيرته وعن مناقبه وعن مسيرته في العمل المقاوم في كتائب القسام منذ أكثر من 25 عاما. بطبيعة الحال محمد، هذه الجنازات تأخذ طابعا خاصا هنا في قطاع غزة، على اعتبار أنها تخضع أيضا بدورها لرقابة عسكرية إسرائيلية، حيث منذ ساعات الصباح تحلق طائرات إسرائيلية مسيرة فوق سماء هذه المنطقة على ارتفاعات منخفضة وبشكل ملحوظ. رغم هذا التوتر الأمني، إلا أن مئات من الفلسطينيين يشاركون في تشييع جثمان الشهيد عز الدين البيك ومرافقه أيضا محمد أبو الفول، اللذين تم إعلان استشهادهما في الغارة الإسرائيلية. وفق شهود العيان، فجر هذا اليوم قرب الثالثة صباحا أو فجرا، أغارت الطائرات الإسرائيلية على شقة في منطقة النصر، ما أدى إلى إحداث عدد من الانفجارات، ثم اشتعلت النار. وصلت طواقم الدفاع المدني التي قالت إنها حاولت ولعدة ساعات إطفاء النار التي اشتعلت في الشقة السكنية التي أصيبت بهذه الغارة الإسرائيلية. شهود العيان يتحدثوا عن إمكانية استخدام إسرائيل للطائرات الانتحارية في عملية الاستهداف لهذه الشقة السكنية، وبطبيعة الحال تم استخدام أيضا وفقا لشهود العيان ثلاث طائرات انتحارية، يستدلون على ذلك بعدد الانفجارات التي حصلت في هذه الغارة الإسرائيلية. فجر هذا اليوم تم انتشال جثمان الشهيدين، وقد تم نقلهما إلى مستشفى الشفاء، ثم بعد ذلك تم إحضارهما إلى هذا المسجد، مسجد النور المحمدي في مدينة غزة، تحضيرا لعملية التشييع التي تتم في هذه اللحظات، حيث سيخرج المشاركون من بوابة هذا المسجد باتجاه مقبرة الشيخ رضوان، حيث سيوارى جثمان الشهيد الثرى. محمد، الشهيد عز الدين البيك هو قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب عز الدين القسام، ووفقا لكتائب القسام تقلد موقعه بعد استشهاد القائد السابق وهو أحمد الغندور بعد غارة إسرائيلية في نوفمبر 2023. وبطبيعة الحال خلال هذا الشهر اغتالت إسرائيل ثلاثة من مسؤولي الألوية، أي الصف الأول في قيادة كتائب القسام، لواء شمال القطاع ولواء رفح.
1: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: هنا، حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: نكون
1: إذاعة منبر الحرية.
0: هو انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية.
1: 92.7 FM.
2: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة وواقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: يسعد مساكم مستمعينا من أقطاف العنب اللي سال حلاها على بلدة الخليل القديمة، لريحة حبات الزيتون لما تنعصر لأول مرة على البراد. بتتحول حكايات أيلول وتشرين من حلو الثمر لخضار الشجر. يسعد أوقاتكم جميعاً أينما كنتم متابعين عبر برنامج خط أحمر عبر أثير إذاعة منبر الحرية على موجة 92.7 FM. بنرحب فيكم بحلقة جديدة خاصة من برنامج خط أحمر. طبعاً حلقتنا لليوم بعنوان موسم الزيتون 2026، من العنب للزيتون، رحلة بين موسمين مش هم مجرد محاصيل بس، بل هم ذاكرة وهوية ولمة عيلة على الأرض اللي ما بتخون. طبعاً معكم من الإعداد والتقديم داني نجاجري وزميلاتي شهد غنام وريهام تقاطقة، وتحياتنا إلى ربحي أبو رموز من الهندسة الإذاعية.
1: أهلاً فيك دانيا، وبما أنك بلشتي بهالكلام الجميل عن الأرض وريحتها، حابة أضيف أن الزيتون مش بس زيت وعصرة، الزيتون هو هوية بتتجدد كل سنة. مع أول قطرة زيت بتنزل بالجرة وبتبشرنا ببركة جديدة لبيوتنا.

0: يسعد أوقاتكم دانيا وريهام وأوقات كل مستمعينا. وفعلا مثل ما حكيتوا، إذا كان العنب هو حلاوة الموسم عفوا، فالزيتون هو سند السنة وعمود البيت الفلسطيني. واليوم رح نعيش معكم كل تفاصيل هذا الموسم من جذور الشجرة لقلب المعصرة.
1: طبعا زميلاتي كلامكم أضاف دفء لمقدمتنا لليوم، واليوم رح نكون معكم خطوة بخطوة في محاورنا الشاملة ونسمع تفاصيل الموسم مع ضيفنا ونستقبل رسائلكم عبر صفحتنا. وطبعا بإمكانكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك HR Live وعبر صفحة البرنامج برنامج خط أحمر، إضافة إلى موقعنا الإلكتروني HR.BS وعبر التلفزيونات التفاعلية. خلينا نبلش ونحكي في بدايتنا عن مهرجان العنب الخليل اللي صار قبل كم يوم، اللي تم افتتاحه يوم 26/9 في البلدة القديمة واستمر لمدة يومين. وأنا بصراحة بحب فكرة إنه المنتج الزراعي يكون له مساحة مش بس بالسوق، وإنما بفعالية بتجمع المزارع والمستهلك كمان.
2: أنا معك يا دانيا بالفكرة، بس عندي سؤال، هل المهرجان لحاله

0: يضل مربوط بمنتج واحد، يعني فينا نحكي أي تراجع للمحصول هذا أو انخفاض بالسعر بضربه بشكل مباشر.
1: طيب أنا هون بسألكم، هل ممكن نعمل نفس الفكرة مع الزيتون؟ لأنه إحنا لما نحكي عن الزيتون أول إشي بيجي ببالنا زيت الزيتون،
2: مع أنه في منتجات كتيرة ممكن ترتبط فيه سواء غذائية أو حرفية، بس يمكن الزيت عندنا له مكانة خاصة، فبيصير هو المنتج الأساسي اللي بياخد كل الاهتمام.
0: طيب، وهي يمكن النقطة الأهم معنا في الحلقة اللي رح نناقشها كمان شوي، لأنه بالأخير مساحة العنب في محافظة الخليل بتقدر بحوالي 23.700 دونم، والقطاع مرتبط بمعيشة أكثر من 8000 أسرة. خلينا نحكي عن هذا رقم كبير، يعني مصدر دخل كبير للأسر هاي، وبشكل مباشر إلها أو غير مباشر. خلينا نحكي، يعني لما إحنا بنحكي عن مصدر، هذا بيكون مصدر رزق حقيقي، مش فعالية بموسم فقط.
2: صحيح.
1: طبعا يا دانيا، منذكر انه المهرجان كمان رجع بعد انقطاع من سنة 23. صحيح. فممكن نسأل شو اللي بيخلي الفعالية زي هاي ترجع اصلا، وهل الناس فعلا صار عندهم اهتمام اكبر بالمنتج المحلي؟
2: ولا احنا يا ريهام منحب الفكرة وقت المهرجان بس، وبعدها منرجع منشتري المنتج المستورد من برا.
0: صحيح، حلو هذا السؤال، خلينا نخليه معنا ونزيد عليه كمان سؤال، انه هل المهرجانات الزراعية اللي بتصير بتغير فعلا سلوك المستهلك، ولا بس بتعطي المنتج المحلي دفعة مؤقتة؟ وكمان يعني مش بس مهرجان العنب بيصير عنا، في عنا مهرجان البتنجان البتيري. صحيح. ومهرجان العنب الخليلي.
2: صحيح.
0: وموسم الزيتون الأهم عنا طبعا.
1: بس في كمان جانب ثاني ما بنقدر نتجاهله، لأن بالرغم إنه المهرجان موسم العنب نفسه هذا العام ما كان بالمستوى اللي كان متوقع البعض، وفي حديث من مديرية زراعة الخليل عن تراجع الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة.
2: والأسباب مش سبب واحد بس، في تقلبات بدرجات الحرارة، توزيع الأمطار، وظهور أمراض فطرية زي البياض الزغبي والبياض الدقيقي والعفن الرمادي.
1: وهون دائماً بنرجع على سؤال الطقس. إحنا لما نحكي عن موسم زراعي أول إشي بنفكر في كمية المطر، بس هل كمية المطر هي العامل الوحيد؟

0: خليني إلهام أجاوبك على سؤالك. إحنا بنحكي أكيد لا، لأنه ممكن تنزل كمية مطر منيحة وإن شاء الله الشتاء الجاي تكون كمية الأمطار أفضل، بس إذا نزلت بوقت مش مناسب أو إجت معها درجات حرارة معينة ممكن يكون تأثيرها هون مختلف تماما. خلينا نحكي،
1: وهذا يمكن صار موضوع لازم المزارع يتعامل معه بشكل أكبر، لأنه زمان كان في أنماط مناخية الناس حافظتها تقريبا، اليوم التغيرات صارت تخلي التوقع أصعب.
0: طيب هل إحنا بنقدر نحكي إنه تغير المناخ هو السبب المباشر بكل تراجع زراعي يا شهد، ولا الموضوع بده دقة أكثر؟ خلينا ناخد جواب من عندك يا ريهام بالأول.
2: لازم نكون دقيقين، لأنه الإنتاج بتأثر في عوامل كثيرة: الزراعة، الأمراض، والري، والصنف، والخدمة الزراعية، والطقس كمان، فما بنقدر نحط كل إشي تحت عنوان المناخ.
1: بس بنفس الوقت ما بنقدر نتجاهل إنه تغيير درجات الحرارة وتوزيع الأمطار بيأثر على دورية المحصول،
0: وهذا الإشي بخلينا ننتقل للزيتون، لأنه إحنا اليوم أمام موسم جديد وإله مواعيد محددة واستعدادات مختلفة بشكل أكيد. خلينا ننتقل شوي لدقات الساعة ونرجع لكم.

0: نستنى بارك. ورجعنا لكم مستمعينا لنكمل معكم في حلقتنا اليوم، وخلينا نحكي أكثر عن موسم الزيتون. طيب خلينا نيجي ونحكي عن المواعيد بشكل أولي، لأنه كتير ناس بتسمع بلش موسم الزيتون بتفكر إنه كل الناس بتطلع بنفس الوقت.
1: لا، في مواعيد حسب نوع الزيتون واستخدامه. قطف الزيتون المخصص للكبيس بيبدأ بتاريخ 20 أيلول، وبعدها النبالي البلدي بتاريخ 15 تشرين الأول.
2: وبالنسبة للنبالي المحسن والأصناف المروية المخصصة لإنتاج الزيت، الموعد المعلن هو 5 تشرين الثاني.
0: وكمان المعاصر إلها استعداداتها من 11 تشرين الأول، يسمح للمعاصر بالفتح للتجهيز والصيانة والفحوصات مع استقبال المحصول حسب مواعيد القطاف.
1: والأرقام المتوقعة للموسم بتخلينا نستوعب حجم القطاع. التقديرات بتحكي إن حوالي 21 ألف طن من زيت الزيتون،
2: مقابل استهلاك محلي سنوي متوقع بين 15 و 15.5 ألف طن، وصادرات متوقعة حوالي 4000 طن.
0: يعني في فرق كبير بين كمية الإنتاج المتوقعة وبين احتياجات السوق المحلي والصادرات، وهذا الإشي بيخلينا نفكر بالموسم كقطاع اقتصادي كامل.
1: بس أنا عندي سؤال أبسط، كل هالحكي عن الإنتاج والزيت، مين رح يكون تحت الشجرة أصلاً؟
2: لأنه ممكن نحكي عن كل الأرقام وننسى أهم عنصر بالموسم، الناس اللي بتحضر لموسم القطاف،
0: هو أهم جزء بهذا الموسم. وإحنا بنوصل للسؤال الجاي، هيك هل لسه موسم الزيتون موسم العيلة؟ وأنا شخصياً لما أسمع قطاف الزيتون أول صورة بتيجي ببالي هي لمة العيلة الكبيرة، الفطور تحت الشجرة، صوت الضحكات بين الأغصان. بس مش متأكدة إذا جيل اليوم لسه بيشوف الموسم بنفس الطريقة، يعني أنا حتى تحديداً مش متذكرة آخر مرة طلعت مع أهلي قطفت فيها الزيتون.
1: طبعاً أنا بحس يا دانيا أنه تغير الوضع كثير. اليوم عندك طالب جامعي، موظف، حدا عنده دوام، الأطفال عندهم مدارس، فمش سهل أنه تجتمع العيلة مثل زمان. وهاي الظروف المفروض علينا في واقعنا.
2: بس يمكن المشكلة مش أنه الناس ما بدها تطلع، نمط الحياة نفسه وسرعة اليوم والالتزامات صارت تحكمنا. حتى الشاشات والتكنولوجيا أخذت جزء من اهتمام الأطفال والشباب على الأرض.
0: فعلياً المعرفة مش بس إنك تعرف إنه الزيتون بنقطفه بشهر معين، في تفاصيل وحب للأرض بنتعلمه من الممارسة والعرق تحت الشجرة كمان. وعلى سيرة لمة العيلة والذكريات، إحنا عم بنشوف رسائلكم الجميلة على صفحتنا. في متابع كتب لنا: زمان كنا ننتظر الموسم من السنة للسنة عشان نشوف قرايبنا فيه، اليوم صرنا نبعت لبعض صور الزيتون على الواتساب.
1: تعليق بمحله صراحة، حتى لو الشباب أو الأطفال ما صار مزارع، ليش ما يعرف كيف كانت عيلتها تجمع محصولها؟ وهي جزء من هويتنا وذكرياتنا وثقافتنا الوطنية.
2: وهون أنا بختلف معكم شوي بساوية الطرح، مش ضروري نحافظ على كل التفاصيل القديمة بحذافيرها. ممكن شكل الموسم يتغير ويتماشى مع عصرنا، بس تضل الفكرة الأساسية موجودة، العيلة تجتمع ولو ليوم واحد، والأطفال يتعرفوا على الأرض ويعرفوا قيمة المحصول.
0: يعني قديش يشهد هاي الذكريات كتير حلوة قديش كانت زمان، بس لما نيجي نطلع هلأ يعني ممكن عيلة عيلتين ثلاثة من منطقة واحدة بس الماشي عليها. يعني صراحة الإشي محزن لما الواحد يتذكر كيف كانت الأجواء هاي زمان.
2: صحيح.
0: وطنجرة الدوال اللي بعملوها على الفحم، يا سلام. والقضية مش بس إنه إحنا نرجع في الزمن لورا، القضية كيف إحنا نخلي موسم الزيتون يضل إله مكان بحياتنا وبقلوب أولادنا، حتى وإحنا ظروفنا بتتغير كل يوم عن اليوم اللي قبله.
2: طيب بعد ما نخلص القطاف شو بيصير؟ هل كل عيلة بتخزن إنتاجها للبيت؟
1: لا يا شاد، في عائلات بتبيع جزء من المحصول أو الزيت، خصوصا إذا احتاجت تغطي تكاليف الموسم أو مصاريف تانية.
0: صح، وفي عائلات يا ريهام بالنسبة إلها أهم إشي إنه تأمن زيت للبيت بشكل أولي، وبعدها بتشوف شو رح تعمل بالباقي إذا ضل باقي، لأنه في آخر كم موسم يعني كمية الزيت كانت أقل، إن شاء الله الموسم الجاي تكون أكتر.
2: طبعا، وهذا اصلا هو مفهوم المونة. الزيت مش مجرد اشي موجود بالمطبخ، كان جزء من حسابات البيت للسنة. صحيح. كلها.
1: بس هل المونة لسه بنفس القوة اليوم؟ لان في ناس بتشتري الزيت وقت ما تحتاج وما عندها فكرة انها تخزن كمية سنة كاملة.
0: يمكن يا ريهام حسب العيلة والمنطقة، وحتى خلينا نحكي القدرة المالية والمادية في الوضع هذا. بس برأيي في فرق كبير بين انك تشتري زيت من السوق وبين انك تعرف انه الزيت اللي عندك طالع من شجرة العيلة نفسها.
1: صحيح،
2: وهذا بفسر ليش كتير ناس حتى لو عندها كمية محدودة من الزيت تحرص انها تخلي جزء منها للبيت.
1: وفي النهاية مش كل شخص عنده أرض أو أشجار في السوق صار جزء أساسي من القصة.
0: هذا الاشي بيوصلنا للسؤال الأساسي اللي بيفتح باب أكبر. إذا إحنا اشترينا الزيت من السوق، كيف نعرف أصلاً إنه هذا الزيت اللي اشتريناه جيد ومش مغشوش؟ كل سنة تقريباً إحنا بنسمع نفس الجملة، خد الزيت الأخضر، إذا كان مر فهو مش منيح، وإذا حرق بالحل فهو ممتاز. طب شو إحنا نصدق؟
2: أنا أكتر إشي بسمعه هو موضوع اللون. في ناس مقتنعة إنه كل ما كان الزيت أخضر أكتر كل ما كان أجود وأصلي.
1: طبعا هذا مش معيار كافي، اللون لحالة ما بيقدر يحكي لنا إذا الزيت جيد أو لا.
0: طيب، عشان نعرف معلومات أكتر خلونا نروح لفقرة ضيفنا اللي بدنا معه نقرب أكتر من تفاصيل موسم زيتون 2026 ونفهم الصورة من شخص متابع للقطاع بشكل مباشر من الإنتاج والجودة وصولا للتسويق والمستهلك. ضيفنا اليوم المهندس فياض فياض، رئيس مجلس الزيت والزيتون في فلسطين. أهلا وسهلا فيك معنا مهندس فياض، وبنتشكرك على وجودك معنا في برنامج خط أحمر.
3: شكرا لك. اولا انا نوهت من اتصل معي امس اخونا، انا الان لم اعد رئيسا لمجلس زيتون فلسطيني، انا كنت المدير العام لمجلس زيتون فلسطيني، الان مستشار دولي في المجلس الدولي للزيتون وامين السر لنقابة اصحاب معاصر.
0: ما شاء الله.
3: يعني
0: تفضل. خلينا نبلش معك بما انك صاحب شأن ومن كنت المهتمين جدا في مجال الزيت والزيتون تحديدا في فلسطين.
3: ما زلت الخبير المخضرم في الزيتون لمدة 50 عاما. نعم صحيح.
0: ما شاء الله. طبعا هاي كلها سنوات من الخبرة اللي راح تفيدنا اليوم وتفيد كل مستمعينا. وخلينا نبلش من الصورة العامة معنا، كيف بتقيم حضرتك استعدادات القطاع لموسم الزيتون 2026؟ هل في توقعات بإنتاج حوالي 21 ألف طن من زيت الزيتون بتعكس موسم جيد للسنة، ولا في عوامل ممكن تأثر على الرقم مع بداية القطاف والعصر؟
3: شكرا لك لهذا السؤال الهام جدا. طبعا كما توقعت وزارة الزراعة الفلسطينية أن يكون هذا الموسم 21500 طن بإذن الله تعالى. طبعا هذا الكلام إذا حصل هذا الرقم وما كانش في أي أسباب أنها تحول دونه، فبتوقع أنه كافي جدا، لأنه إحنا احتياجنا بفلسطين في الضفة الغربية 19000 طن مع اللي بنصدره. إحنا في الضفة.
0: نعم تفضل كمل.
3: 13000 طن، وملزمنا ايضا في 4000 طن على اساس نبعث للخليج العربي كامانات، وملزمنا 1000 طن نبعث للاردن على شكل باعتبار هدايا، و2000 طن نستورد نصدرها للعالم كزيت فاخر بزيت من زيت فلسطين اللي مسهود له في العالم كله.
0: نعم اكيد.
3: اذا معناته اذا احتياجنا كون 19000 طن، وفي عنا موجود راح يكون في عنا 21500 طن، اذا معناته نحن بألف خير من هذه الوزن، يعني راح يكون في عنا وفره، غير على انه السوق مليان زيت من العام الماضي مما تم استيراده او تهريبه او دخل بطرق قانونيه او غير قانونيه.
0: نعم ان شاء الله.
1: طيب أستاذ، خلينا نحكي عن المزارع. بين ارتفاع تكاليف القطاف والعصر والتسويق، كيف وضع المزارع الفلسطيني اليوم؟ وهل العائد اللي بيحصل عليه من محصوله بيقدر يغطي تكلفة الموسم ويشجع على الزراعة؟
3: أعتقد أنه هو سؤال، يعني هذا بيختلف من مزارع إلى مزارع. من يقوم بالعمل الصح بأرضه ويستثمر استثمار صحيح وبيخدم الأرض تنتج، لكن إحنا بالنسبة لنا الأرض أبعدنا عنها، بطلنا نحص، بطلنا نقدم خدمات، لذلك الإنتاجية عمالها بتكون قليلة، وهذه الإنتاجية القليلة مع ارتفاع التكلفة تبع الأسمدة، ارتفاع التكلفة تبع العمال والزور التقييم وزور هذه كلها والمعاصر والعصر، هذا كلام كله يؤثر على أنها بتحد من بتحد من الإنتاجية. فالمزارع يعني المزارع الزيتون بالذات تحديدا مهما كان سعر الزيت بيظل قليل على ما يبذله من مجهود وما يكون. احنا في عنا مشكلة في القصف، القصف يعني احنا عنا كونه القرن اللي بياخذوا الارض، العمال بياخذوا تقريبا نصف الكمية او نصف الانتاج او ثلث الانتاج او 40%، فهذه باعتبار يعني ارتفاع هائل جدا في التكلفة. فالمزارع هذا غير على انه اذا استطاع يدخل ارضه، يعني احنا الان بنعرف انه في
0: عندنا الوضع الموجود صحيح
3: من اكتوبر 2023 حتى الان، هذا الموسم رقم 4، موسم 23 و 24 و 25، في ان هناك تقريبا 128 الف درهم اصحابها لم يستطيعوا دخولها.
0: صحيح،
3: هذه شكلت تقريبا 20% من انتاج الوطن، وهذا الان بتوقع هو الاشد. يعني الان تتزامن الانتخابات الاسرائيليه مع موعد خطاف الزيتون، وفي هذه الحال الان الاحزاب الاسرائيليه المتنافسه على المقاعد كلهم متفقين على من يعطينا اكثر هو اللي راح ياخذ اصراف عنهم اكثر. فمع الاسف فذلك السنه نتمنى السلام العام لجميع مزارعينا وأن يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم
2: إن شاء الله. أستاذ، كتير من المستمعين عندهم سؤال كل سنة تقريبا بيتكرر، كيف نعرف إنه الزيت اللي اشتريناه جيد؟ بعيدا عن اللون وكلمة بلدي والمرارة، شو العلامات أو المعايير اللي لازم المواطن يعتمد عليها لما يشتري زيت الزيتون؟ وهل الفحص المخبري هو الحل المضمون الوحيد اليوم؟
3: يعني المختبر هو الوحيد، المستوى هو الوحيد الذي يمكن أكشف وش الزيتون. يعني أنا اللي نحكي مع بعضنا، أنا في عندكم في الخليل في سنة من السنوات إحنا كنا نعمل معارض في الخليل تقريبا شبه سنوية. في إحدى المعارض وزارة الزراعة كان لها جناح، في جناح وزارة الزراعة كان معروض هناك عدة أنواع من الزيت، طلبوا مني أن أميز ما هو الأفضل وعلى الذوق يعني الحس، وتميزت وحطيت يعني خلينا نقول رأيي في قسم معين اللي طلع هذا الاعتبار اخترته أنا، وباعتبار بعتبر حالي خبير وباعتبر حالي كذا كذا، طلع هو المخصوص. ليس لأنه كانت المخصوص حديثا ولسه الأصنص فواح فيه ولسه يعني الصفات اللي هم حطوها، فلذلك المختبر هو الحل الوحيد، أو إنك تسفيها من صديقك من المعصرة مباشرة تأخذها من تحت الفراز.
0: يعني موضوع اللون يعني والطعم هذا ما بيأثر، لازم فقط من خلال المختبر.
3: المختبر طبعاً يعني إذا كان الطعم هو من ناحية أصلاً هو بحط لك يعني من يغش الزيت من هم جملته بحطه أصنصات، هاي الأصنصات هي مثبتات، يعني باعتبار أول ما يتنحط بيكون إشي سوبر، يعني ما مش ممكن تكتشفيه أو مش ممكن الواحد إنه يقدر يعرفه. صح. إلا إذا كان طريق الغش بداية، حاليا أصبح طرق الغش متخصصة جدا وذات إمكانيات تكنولوجيا دخلت فيها ودخلت الحواسيب فيها، فذلك صعب. المختبر هو الحل الوحيد.
0: نعم.
3: إلا إذا كان الغش واضح ومبين، يعني إنه مثلا تقول إنه لون مش طبيعي، إحنا اللون الزيت لا يدل على مقدار جودته ولا يدل على باعتبار غش.
0: صحيح، وبيختلف من منطقة لمنطقة.
3: ثمانية ألوان ممكن أن ندرج الزيت تحته وتعتقد إنه الزيت إنه يعني ثمان ألوان تحدد الزيت.
0: نعم.
3: تفضلي أي سؤال آخر.
0: نعم، خلينا نختم معك من زاوية أوسع. الزيتون عندنا مش بس محصول اقتصادي، هو موسم مرتبط بالعائلة والذاكرة والعادات، وطبعا مع تغير نمط الحياة وابتعاد جزء من الشباب عن الأرض، كيف ممكن نحافظ على علاقة الجيل الجديد بموسم الزيتون تحديدا، ونخلي هذا الموسم يضل حاضر كعادة وتراث مش بس كمنتج إحنا بنشتريه من السوق؟ رسالة بتوجهها إلى الجيل الجديد بخصوص موسم الزيتون.
3: يعني احنا شجرة الزيتون بالنسبة احنا إلنا كفلسطينيين ليست هي موضوع اقتصاد، هي موضوع هوية، موضوع أصالة، موضوع تبرك في الأرض. احنا يعني فاتين لشجرة الزيتون، احنا شجرة الزيتون مر علينا عبر التاريخ 25 احتلال غير الاحتلال الإسرائيلي حاليا، وال25 احتلال راحت وشجرة الزيتون ما زالت موجودة. شجرة الزيتون إذا ما عادت شجرة الزيتون بالنسبة لنا هي هوية، وهي تراث، وهي ثقافة أكثر منها موضوع أنه خرافية تنكة زيت ولا برتمان الصيح. فلذلك يعني هذا الجيل يجب أنه كمان يتوارثه أنه الزيت. لذلك لاحظي أنه مثلا الزيتون عندما بيجي موعد حصاد فرضا القيح، الناس المختصين بالحصد القيح بروحه، الزيتون هو الوحيد اللي بتروح الأسرة كلها، الدكتور قبل العامل قبل الموظف، المرأة قبل الرجل، يعني باعتبار انه كل الأسرة بكاملها بمستوياتها الاجتماعية كلهم بروحوا على الزيتون بيشتغلوا فيه، لانه هذا باعتبار يمثل تراثهم ويمثل ثقافتهم ويمثل شعبهم.
0: اكيد هو يعني اساسي في كل بيت.
3: عمال يعني الحمضيات لما بدهم يكتفوا الحمضيات بجيبوا عمال، هذول العمال هم بيكونوا عبر القفص، انما الزيتون لا، الأسرة اللي بتروح كلها بالكامل تقطب زيتونها.
0: صحيح. صحيح أجواء الزيتون غير عن أي محاصيل أخرى. مهندس فياض نعم،
3: الزيتون عندنا فلسطين، عندنا الأغاني، تراثنا، الأمثال، كل هذا الكلام موجود في ديننا، في نبينا رسول الله عليه وسلم حض على أكله والدهان به. وبعدين الزيت هو عبارة عن صيدلية،
0: شجرة مباركة شجرة الزيتون،
3: كل يوم قاعد بكتشف جديد، كل يوم بكتشف جديد عن موضوع الزيت ويعني باعتبار فوائده.
0: صحيح أكيد ذكرها في القرآن وتعتبر شجرة الزيتون شجرة مباركة. مهندس فياض شكرا كتير لك على وقتك وطبعا على المعلومات القيمة اللي شاركتنا فيها اليوم. يعني إن شاء الله يكون موسم زيتون 2026 موسم خير وبركة على مزارعينا وعلى كل أهلنا. يعطيك ألف عافية وكل عام وموسمنا جميعا أخضر أخير. شكرا لك مرة أخرى.
3: شكرا لك
0: يا يعطيك العافية. طيب بعد كل هالمعلومات القيمة اللي حكينا معها حول موسم الزيتون، خلونا ننتقل إلى استراحة قصيرة وبنرجع لكم.
4: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يومياً لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرمات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أطراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: لكم مستمعينا وبنرحب فيكم مرة أخرى في تكملة الجزء الأخير من حلقتنا. إحنا دائما بنحكي عن جودة الزيت، بس الجودة عفوا من وين بتبلش؟ من المعصرة ولا من الشجرة؟
1: من الشجرة، لأنه الزيتون بمر برحلة كاملة من القطاف والجمع والنقل وصولا للمعصرة والتخزين. كل مرحلة ممكن تأثر على جودة الزيت.
0: طيب، وين ممكن إحنا نأثر على جودة الزيتون من غير ما ننتبه يا ريهام؟
2: في أكثر من سبب، منها تأخير عصر الزيتون بعد القطاف أو ترك الثمار فترة قبل ما توصل المعصرة.
0: معلومة مهمة، وكمان طريقة جمع الزيتون ونقله ممكن يتأثر، خصوصا إذا انضغطت الثمار أو انحطت بأكياس لفترة طويلة.
1: حتى الزيتون اللي بوقع على الأرض ممكن يأثر على جودة المحصول إذا اختلط مع باقي الثمار. طبعا
0: معلومة جدا مهمة، لأنه بالعادة الناس بعد ما تلقط الزيتون بتصير تلم الأشياء اللي ضايلة تحتيها، فإحنا هيك ما بنضمن أنه يأثر على جودة الزيتون اللي بنعصره والزيت. وأضيف عليكم أنه كمان المعصرة إلها دور من مستوى النظافة لطريقة العصر ودرجة الحرارة فيها.
2: يعني ممكن يكون عندنا محصول ممتاز من الشجرة، لكن أخطاء القطف أو النقل أو العصر أو التخزين بتأثر بالنهاية على جودة الزيت.
1: وهون سؤالنا للمستمعين، وين بتشوفوا أكتر غلطة ممكن تأثر على جودة الزيت من وقت القطاف لحد ما يوصل الزيت للبيت؟
0: بس موسم الزيتون مش بس قصة شجر وزيت، هو كمان قصة ذكريات بتتكرر كل سنة زي ما حكينا.
1: صحيح، لأنه زمان كان الموسم يجمع العيلة كلها، الكل يطلع على الأرض وكل واحد يكون إله دور، وبين الشغل يكون في قهوة وأكل وحكايات وضحك.
2: وطبعا الأطفال كانوا جزء من هاليوم، يتعاملوا كيف يتعلموا كيف يقطفوا الزيتون وكيف يلموه، ويضلوا مع أهلهم من الصبح لحد آخر النهار.
0: وهذا اللي خلى موسم الزيتون يا ريهام وشهد بالنسبة لكتير من الناس مش مجرد موسم حصاد، صار ذكرى مرتبطة بالعيلة والطفولة والأرض، وخلينا نحكي كمان والدين، لأنه ذكرت شجرة الزيتون في القرآن في قوله تعالى والتين والزيتون.

0: بس مع تغير الحياة كتير من هاي التفاصيل خفت، صار وقت الناس أقل والالتزامات أكتر، وصارت اللمة الكاملة تحت الشجرة أصعب من أيام زمان.
1: ومع هيك حتى لو تغير شكل الموسم بتضل بعض التفاصيل عالقة بالذاكرة، ريحة التراب، صوت الحكي والضحك، فنجان القهوة ولمة العيلة تحت شجرة الزيتون.
2: وتحديدا في هذا الموسم الجو بيكون رهيب صراحة، فيعني يا ريهم رجعتينا لزمان. أنا هلأ في الموسم اللي جاي إن شاء الله بدي أطلع مع أهلي ألم زيتون.
0: خدينا معك.
2: طب بما أنه بنحكي عن لمة الزيتون، متى آخر مرة يا ريهام وشهد طلعت وجديت زيتون مع أهلكم؟
1: يعني
0: ولا مرة،
1: يعني زمان كثير صراحة.
2: معناته أنا بدي أخذ شهد السنة معنا.
0: وأنا جاهزة.
2: وريهام بتيجي ولا لا؟
1: لا باجي.
2: أو بنيجي عندكم كمان يعني من مرة.
1: أهلا وسهلا.
2: وهون مستمعينا بنوصل لسؤال يمكن أهم من كل الأسئلة اللي حكيناها، إذا إحنا الجيل الحالي تغيرت علاقته مع الأرض، مين رح يحمل حكاية الزيتون للجيل اللي بعده؟
0: يعني الطفل اليوم هل بيعرف أصلاً كيف تتحول الزيتون الموجودة على الشجرة لزيت موجود على السفرة؟
1: أصلاً هل بيعرف أنواع الزيتون وكيف بنقطف؟ وكيف أصلاً هل بيعرف شو يعني موسم قطف الزيتون؟
2: يعني على سيرة أنواع الزيتون، يعني إحنا بنحكي عن الأجيال الجديدة كيف بدها تعرف، يعني حتى إحنا كأجيال ما بنعرف أنواع الزيتون بشكل كبير.
1: صح، ما عندناش هدول المعلومات العميقة.
2: صحيح، وما بنقدر نميز بينهم، لو جابوا لنا نوعين ثلاثة إحنا ما بنقدر نميز بينهم، فمش غلط يصير عنا معرفة في هذا الموضوع برضو. وخلينا نحكي عن موضوع التكنولوجيا، إنها أخذت مساحة كبيرة من حياة الأطفال والشباب، وصارت كتير من الأشياء اللي كنا نتعلمها على أرض الواقع نتعلمها اليوم من الشاشة بس.
0: بس يمكن المشكلة مش بس بالتكنولوجيا نفسها، المشكلة إذا انقطعت العلاقة بالأرض وبالموسم.
1: عشان هيك لازم الطفل يعيش التجربة، يروح على الأرض يشوف كيف بيقطفوا الزيتون، يزور المعصرة ويعرف رحلة الزيت لحد ما يوصل البيت.
2: صحيح، لأنه بالنهاية موسم الزيتون مش محصول وبس، هو يعني جزء من ذاكرة الناس وعاداتهم وحكايات عائلاتهم. وزي ما حكينا أنه مش بس لمة وذكريات، هو كمان تعب وتكاليف على المزارع نفسه،
0: من خدمة الأرض والقطاف للعمال والمعصرة. هل المردود اليوم بيوازي كل هالتعب؟
1: وكيف المزارع بقرر يبيع المحصول ويعصره ويبيع الزيت ولا يخزن جزء من البيت؟
2: وأزيد على أسئلتكم إنه هل كلفة الموسم اليوم أثرت على ربح المزارع أو لا؟ أكيد أثرت.
0: يعني بالنهاية هل موسم الزيتون ما زال مجديا اقتصاديا للمزارع؟

0: طيب إحنا ليش بنتذكر الزيتون بس وقت القطاف؟ الشجرة والمزارع والمنتج موجودين طول السنة.
1: ومش بس الزيت يا ريهام، في الزيتون المكبوس ومنتجات تانية ممكن تكون مصدر لمشاريع صغيرة.
2: وكمان السوشيال ميديا اليوم بتساعد المزارع والمشاريع الصغيرة يوصلوا لناس أكتر ويحكوا قصة منتجهم.
0: فكيف نخلي موسم الزيتون حاضر طوال السنة مش بس كموسم قطف؟
1: وهل الدور ببلش من العيلة ولا المدرسة ولا المزارع حتى ولا حتى السوشيال ميديا؟
2: لأنه بالنهاية الشجرة بتكبر سنة ورا سنة، بس الحكاية ما بتكمل إلا إذا حدا نقلها.
1: وهون مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، حكينا عن موسم الزيتون من أكثر من زاوية، من الشجرة والقطاف للمعصرة وجودة الزيت، وصولا لذكريات الموسم وعلاقته بالجيل الجديد.
2: وموسم الزيتون يا جماعة مش بس موسم حصاد، هو لمة عيلة وتعب مزارع وذاكرة وحكايات بتنتقل من جيل لجيل.
0: ويمكن أهم إشي نضل نتذكره أن الزيتون مش بس شجر بنستناها كل سنة، بل هي جزء من حكاياتنا ومن تفاصيل حياتنا وبيوتنا.
1: شكرا لكل مستمع شاركنا اليوم، وكل مستمع سمعنا، وكل مشاهد شاهدنا لليوم، ونتمنى تضل حكاية الزيتون دائما حاضرة بيننا. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا دنيا جاجري، وكل الشكر لزميلاتي شاد غنام وريهام طقاطقة، ومن الهندسة الإذاعية كل الشكر إلى ربحي أبو رموز. في أمان الله، إلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: هواوي عالم من التسالي.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: وأرحب بداية بشبكة مراسلي تلفزيون العربي من الدوحة صابر أيوب، من طهران أمير جابر، من واشنطن عماد الرواجدة، من الضفة الغربية عميد شحادة، من القدس أحمد دروشة، من غزة عبد الله مقداد، ومن صنعاء خليل القاهري، من عدن عمر المقرمي. تحياتي لكم فردا فردا. سنبدأ مشاهدينا من ملف الوساطة بين طهران وواشنطن، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة تركز حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الطرفين، مشيرا إلى استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل والالتزام بالحل السلمي. أدان الأنصاري استهداف البنية التحتية ومسارات الطاقة والسكان في المنطقة، ومؤكدا أن تهديد البنية التحتية يمثل انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، كما شدد على استمرار جهود قطر للتوصل إلى حل سلمي رغم تعرضها للاستهداف غير مرة خلال الحرب.
1: كما التقت سعادتها.
0: وحذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
2: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لفوكس نيوز إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، محذرا من أن امتلاك طهران سلاحا نوويا سيمنحها القدرة على التحكم بالمضيق وإمدادات الطاقة العالمية.
3: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
0: ومع مراسلي تلفزيون العربي من الدوحة صابر أيوب، من طهران أمير جابر، ومن واشنطن عماد الرواجدة، نستطلع آخر ما استجد. لأبدأ من هنا من الدوحة معك صابر، في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية تأكيد على استمرار الوساطة ما بين واشنطن وطهران، دعنا في تفاصيل ما تحدث عنه ماجد الأنصاري.
4: ديما، بالفعل هذه الوساطة القطرية مستمرة على أعلى مستوى ومكثفة أيضا، خاصة في الأيام الأخيرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. اتصالات أيضا من الدوحة ما زالت قائمة، وستكون هنالك لقاءات واتصالات في الفترة المقبلة، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية القطرية، واضح جدا من خلال إجاباته عن تساؤلاتنا حول العقبة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق أو على الأقل حصول على توافق واختراق في هذا الملف الوساطي الطويل الشاق. واضح جدا أن الهوة ما زالت، هوة الخلاف ما زالت بعيدة جدا بين الولايات المتحدة وإيران، وأن التوتر ما زال على أشده بين الطرفين. لذلك تعمل الوساطة القطرية كما قال المتحدث باسم الخارجية على جسر هذه الهوة بين طرفي الصراع والبحث عن أرضية مشتركة. لم يجب عن تساؤلنا إذا ما كانت الدوحة لديها أفكار جديدة أو مقترح جديد، باعتبار أن الولايات المتحدة رفضت المقترح الذي تقدمت به إيران حول مضيق هرمز، مقترح السبعة أيام. أيضا تحدث عن أو رد بالأحرى عن التهديدات الإيرانية التي صدرت مؤخرا عن عدد من المسؤولين الإيرانيين بأن الحرب ستمس جميع دول المنطقة وتطاولها في حال ما إذا استأنفت الولايات المتحدة حربها الجارية أو حربها على إيران. ووجه رسالة واضحة المتحدث باسم الخارجية القطرية، وجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها أن استهداف البنية التحتية ودول المنطقة ومقدرات شعوبها يمثل خرقا للقوانين الدولية ولحسن الجوار، أيضا محذرا المسؤولين أو إيران من مغبة الاعتداء على البنية التحتية في المنطقة، وقال بأن دول المنطقة دخلت في غضون هذا الصراع أو تم استهدافها في الآونة الأخيرة خلال هذا التصعيد العسكري، رغم أنها لم تكن طرفا في هذا النزاع، بل إن الدوحة رغم ما طالها من اعتداءات إيرانية ما تزال مواصلة لجهودها بحثا عن حل سلمي لهذه الأزمة.
0: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسل تلفزيون العربي صابر أيوب. وننتقل الآن إلى طهران معك أمير جابر. تصريحات كثيرة لقاليباف، لرئيس الحرس الثوري، أيضا لوزير الخارجية الإيراني، دعنا في حصيلتها.
5: ديما، يعني اللافت بالتزامن مع محادثات نيويورك غير المباشرة ما بين إيران والولايات المتحدة وبوساطة قطرية، وعباس عراقجي يتحدث عن يعني أفكار ومقترحات جديدة من الوسيط القطري استمع إليها الجانب الإيراني ومن ثم رد عليها، وذهب الوسيط القطري إلى الجانب الأمريكي لنقل وجهات نظر إيران في هذا الشأن. تأتي تصريحات بلهجة تصعيدية ليس من المؤسسة العسكرية ديما، من رئيس البرلمان ومن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، عندما يتحدث عن أن إما أن يكون الأمن للجميع في المنطقة أو أن لا يكون لأحد. يكرر هذه الرواية الإيرانية والتي سمعناها من أكثر من مسؤول سياسي وعسكري خلال الأيام والأسابيع الماضية، تتحدث عن أمن المنطقة وضرورة ألا تبقى إيران في هذه الحالة، حالة انعدام الأمن في ظل الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، وأيضا الحصار الجوي الذي بدأ يطبق على المطارات والطائرات الإيرانية وشركات الطيران. يمكن القول بأن محمد باقر قاليباف وجه رسالة قوية للولايات المتحدة، يتحدث عن استهداف البنى التحتية في المنطقة إذا ما تعرضت إيران لأي اعتداءات جديدة من الولايات المتحدة أو أن تبقى في هذه الحالة. الواضح ديما طهران تريد أن تخرج من هذه الحالة، حالة الحرب اللاسلم، إما بمقترح جديد قدمته للولايات المتحدة عبر قطر وتطالب الولايات المتحدة بإنهاء الحصار لكي تقوم بفتح المضيق وأن تعود لطاولة التفاوض، وإما بردود عسكرية. هكذا يصرح محمد باقر قاليباف بأن لدينا خطط اقتصادية لمواجهة الحصار المفروض الآن على إيران، ولدينا أيضا ردود عسكرية. هكذا يتحدث عن المستقبل القريب. بالتزامن مع هذه التصريحات، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي يشير إلى الوضع في مضيق هرمز، يقول بأن هناك سيطرة تامة على هذا المضيق.

0: أيضا لهذه السيناريوهات، ويتحدث عن أن الحرس الثوري الإيراني بدأ بإعداد هذه السيناريوهات وأيضا بالأسلحة الجديدة التي سيكشف عنها خلال المواجهة المقبلة إذا ما كانت هناك مواجهة مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة. ولكن هناك تأكيد من المؤسسة السياسية سواء من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أو من وزير خارجيته عباس عراقشي بأن طهران ملتزمة بالقوانين الدولية وتريد حل الخلاف وهذا وإنهاء هذا الصراع مع الولايات المتحدة عبر التفاوض العادل وأن يضمن حقوق الشعب الإيراني.
1: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. وقبل أن أنتقل إلى واشنطن، أنوه إلى هذا العاجل ننقله عن الهيئة البحرية البريطانية. حريق نشب في سفينة إثر إصابتها بمقذوف خلال عبورها مضيق هرمز مساء الاثنين. إذن الهيئة البحرية البريطانية تتحدث عن حريق نشب في سفينة إثر إصابتها بمقذوف أثناء عبورها أو خلال عبورها مضيق هرمز مساء الاثنين. أعود الآن إلى واشنطن ومعك عماد الرواجدة، إضافة إلى تصريحات ماركو روبيو، ما التفاصيل فيها بداية وماذا يترشح أمريكيا عن محاولات الوساطة وطرح أفكار جديدة على الطرفين؟
2: في الواقع ديما يبدو أننا أمام روايتين حتى الآن، والروايتين أمريكيتين. الأولى ينقلها مسؤولون مختلفون داخل الإدارة الأمريكية، تقول بأن الإدارة الأمريكية تسعى الآن إلى رفع العقوبات والتجميد عن الأموال الإيرانية ولو بشكل جزئي مقابل تقدم ملموس في الملف النووي الإيراني، مقابل تنازلات تقدمها إيران في الملف النووي الإيراني. لكن هناك رواية أخرى للرئيس الأمريكي نفسه كما تعلمين، يقول بأن هذا كله غير دقيق. هو أكد بأن هناك مفاوضات مع الوسطاء باكستان وعمان، لكن لا يوجد أي تفاوض على رفع العقوبات أو رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. مسؤولون آخرون إيرانيون يسربون للصحافة الأمريكية قولهم بأنهم لا يعرفون ما الذي تريده الولايات المتحدة من وراء هذا التفاوض الجاري الآن، وهذا يصعب الانتقال من مرحلة المفاوضات والمحادثات إلى مرحلة اتخاذ خطوات جادة. الواضح أن الرئيس الأمريكي أيضا وفق التسريبات التي نقلت عن مسؤولين سربوا تقريبا نفس التصريح لمعظم وسائل الإعلام الأمريكية، ما يشي بأنه موقف البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض يعتقدون بأن موقف واشنطن قوي للغاية، لأن الحصار يزيد على إيران، الوضع الاقتصادي في إيران يزداد سوءا، في المقابل السفن تتحرك من المضيق بأعداد متزايدة. آخر رقم قدمه الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي 20 مليون برميل في يوم واحد، وهو مستوى تقريبا أو ليس تقريبا هو بالفعل المستوى الذي كانت عليه الأوضاع في المضيق قبل الحرب، كان يمر من المضيق 20 مليون برميل. طبعا يجب أن أنوه إلى أن هذه الأرقام هناك مصادر مستقلة أيضا تشكك في دقتها، وهناك حديث كثير عن أن الإدارة الأمريكية لا تقدم معلومات دقيقة لا فيما يتعلق في الأوضاع العسكرية أو حتى في أعداد الجنود الجرحى والقتلى الأمريكيين، طبعا أيضا بالإضافة إلى حركة الملاحة في المضيق. ما يزيد الأمر تعقيدا وفق مراقبين للرئيس الأمريكي اليوم هو التغيرات في السوق الأمريكي. ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية أدى في اليومين الماضيين أدى إلى هبوط حاد في سوق الأسهم الأمريكي. أسعار الديزل لا تزال مرتفعة، هو يفكر بمنع التصدير من الولايات المتحدة لخفض الأسعار داخليا، وهذا ما يطالب فيه بعض المشرعين. لكن أيضا الخبراء في القطاع في قطاع الطاقة يقولون بأن هذه الخطوة إن تم اتخاذها، أي منع التصدير تصدير الديزل من الولايات المتحدة، ستؤدي بعد فترة قصيرة إلى عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى في السوق الأمريكي لمستويات عالية. بالتالي الصورة معقدة للغاية داخليا، لكن معظم المراقبين يقولون بأن الرئيس معني بالوصول إلى حل ولو كان مؤقتا يهدئ من تصاعد الأسعار في الأسواق والانهيارات في سوق الأسهم حتى يصل إلى الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر بوضع اقتصادي أفضل من الوضع الحالي، وربما تكون هذه هي غايته من المحادثات الجارية الآن ديما.
1: شكرا جزيلا.

0: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدة. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة تتراجع مع تعافي تدفقات النفط عبر المضيق. وقالت الصحيفة استنادا إلى بيانات شركة كيبلر إن المسارات البديلة مكنت من عبور نحو 80% من مستويات ما قبل الحرب، مشيرة إلى أن صادرات كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط ارتفعت إلى نحو 13 مليون برميل يوميا هذا الشهر. بالمقابل قالت الصحيفة إن مخزونات النفط الإيرانية الموجودة خارج نطاق الحصار تتقلص وقد تنفذ بحلول منتصف أخرى.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرون أو آخرين من منتسبي قوات درع الوطن، وذلك جراء هجوم باليستي شنته جماعة أنصار الله الحوثي واستهدف إحدى مقرات درع الوطن غربي محافظة عدن. وأظهرت صور متداولة آثار الهجوم وبقايا الصاروخ الذي تم توجيهه. في المقابل قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية كثفت قصفها على مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين خاصة في محافظة تعز جنوبا. وأضافت القوات الحكومية أن غاراتها استهدفت تمركزات في محيط مطار تعز ومناطق الجند والأعروق بحيفان والشقيراء. من جهتها قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي شن غارات على مواقع للاتصالات في محافظة الحديدة على البحر الأحمر ومواقع أخرى في تعز وصعدة. ونتابع آخر التطورات في اليمن مع مراسلي تلفزيون العربي من عدن عمر المقرمي، من صنعاء خليل القاهري. تحياتي لكما. أبدأ معك عمر، خاصة وأن الاشتباكات تزداد حدة ليس في تعز فحسب بل لحج أيضا.
4: نعم ديما، تطورات اليمن متسارعة، لكن نبدأ بما استجد. مقتل 5 من قوات درع الوطن وإصابة 3 آخرين بهجوم صاروخي باليستي للحوثيين، وفق معلومات أولية حصلنا عليها من مصادر عسكرية حكومية. في الأثناء تدور مواجهات قاسية بين القوات الحكومية مدعومة أو مسنودة بالقبائل والمقاومة الشعبية، وبين جماعة الحوثيين عند جبل قرفان الاستراتيجي عند محيط جبل جردد الاستراتيجي في منطقة بني عمر بمديرية الشمايتين على الجنوب الغربي لمحافظة تعز. وهذه التطورات تأتي تزامنا مع مواجهات محتدمة بين قوات الحكومة اليمنية وقبائل الصبيحة من جهة، وبين جماعة الحوثيين في منطقتي المضاربة والوازعية. كذلك الطيران الحربي اليمني استهدف مواقع ومرابط دفاعية للحوثيين في مركز الشقيراء في مركز مديرية الوازعية. الحوثيون دفعوا بتعزيزات عسكرية كبيرة للتوغل في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. قوات الحكومة اليمنية وقبائل الصبيحة تؤكد أنها صدت تلك الهجمات، لكن عملية الصد هذه كلفت القبائل الصبيحة مقتل 12 مقاتلا من قبائل الصبيحة وإصابة نحو 15 آخرين جراء المواجهات. وهذه التطورات العسكرية في المضاربة هي متاخمة لجبهة كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. قوات العمالقة هناك تؤكد أنها استهدفت بطائرات مسيرة وراجمات صواريخ، استهدفت آليات عسكرية وتجمعات للحوثيين في هذه المنطقة. الحوثيون حاولوا هناك التقدم باتجاه المرتفعات، لكن قوات العمالقة تقول إنها أجبرتهم على التراجع وألحقت بهم خسائر كبيرة. هذه التطورات أيضا تأتي تحت قصف جوي مكثف للطيران الحربي اليمني خلال الساعات الأخيرة، استهدف منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المدينة، استهدف كذلك منطقة الشقيراء على مركز مديرية الوازعية، استهدف آليات عسكرية وتجمعات للحوثيين في منطقة الأعروق مديرية حيفان على الجنوب الغربي لتعز، وكذلك استهدف تحركات عسكرية للحوثيين في جبهتي الأحكوم والكدحة وفق ما أكدت مصادر عسكرية، وكذلك تصريح للمتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي. محور تعز العسكري قال إنه صد هجمة عنيفة على الجبهة الشرقية لمدينة تعز مع صباح هذا اليوم عقب سماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة تعز صباح اليوم. إذا التطورات العسكرية والجبهات في محافظة تعز جميعها مشتعلة، وكل هذه التطورات العسكرية في تعز تأتي تزامنا مع التطورات العسكرية بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، حيث كثفت القوات الحكومية هناك التابعة في المنطقة العسكرية الخامسة تجمعات للحوثيين وتعزيزات لهم في المنطقة العسكرية أو على الشريط الحدودي، استهدفتهم براجمات صواريخ وطيران مسير. كذلك بمحافظة مأرب قوات المنطقة العسكرية الثالثة أعلنت أنها استهدفت مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في منطقة البلق الشرقي وفي الجبهة الغربية وتحديدا في جبهة الكسارة. وكذلك في محافظة الجوف المجاورة العمليات العسكرية هناك لا تزال تراوح مكانها. إذن التطورات العسكرية ديما تدور في جميع محاور القتال الرئيسية، لكن تعز تشهد مواجهات هي الأعنف منذ بدء الحرب في اليمن. عند محيط جبهة جردد الاستراتيجي تدور مواجهات محتدمة في هذه اللحظات ديما.
3: شكرا جزيلا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي. وإلى صنعاء الآن خليل، يعني قد تكون تعز هي الأكثر سخونة، ولكنها ليست الوحيدة كما نتابع. تتكاثر نقاط التماس والجبهات الساخنة من لحج وغيرها. ماذا يقول الحوثيون؟
1: مرحبا ديما. في العادة يعني وخلال هذه الفترة الماضية ليس هناك يعني بيانات مواكبة أو تعاطي مع ما يدور على الميدان، لا في جبهات تعز ولحج ولا في غيرها من الجبهات، فيما عدا ما يبث بين الوقت والآخر من عمليات يتم بثها بشكل رسمي من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء عن عمليات استهداف في هذه الجبهات لقوات الحكومة في عدن، وعن أيضا إحراز وتقدم وسيطرة على بعض المواقع والمناطق. ولكن في المجمل التركيز ينصب بدرجة رئيسية على التطور الآخر يعني جزئية التصعيد المتمثل كما تسميه الحكومة هنا في صنعاء بالغارات السعودية المكثفة التي تقول بأنها يعني بشكل يومي تقريبا تشن، رغم أن جانب الحكومة في عدن والقوات التابعة له يقول أنه هو الذي ينفذ هذه الغارات. الحكومة هنا في صنعاء والقوات التابعة لها تقول بأن هذه الغارات التي تنفذ تشنها القوات السعودية أو يشنها الجانب السعودي وبشكل مكثف. خلال الساعات الماضية ساعات هذا الصباح كان هناك غارات وفقا لما أعلن رسميا على محافظتي صعدة والحديدة، في محافظة الحديدة تحديدا في مديرية اللحية وفقا لما أعلن رسميا أيضا فإن عددا من الغارات استهدفت أبراج اتصالات وشبكة اتصالات في هذه المنطقة، فيما غارات أخرى استهدفت مديريتي سحار ومجز التابعتين لمحافظة صعدة على الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. وكان خلال يوم أمس قد تم الإعلان عن أن نحو 40 غارة خلال 24 ساعة تقريبا نفذت على محافظات تعز وحجة وصعدة، ربما كان العدد الأكبر من هذه الغارات على محافظة تعز، استهدف مناطق عدة بينها الاتجاه الشرقي من المدينة في منطقة الجند وأيضا مناطق في مديرية المعافر و منطقة الربيعي. تقول القوات التابعة للحكومة في صنعاء بأن هذه الغارات تستهدف منشآت يعني ذات طابع مدني وتحصي سقوط ضحايا من المدنيين، بينما أيضا وفقا للإحصاء الرسمي هنا في صنعاء فإن عدد هذه الغارات الآن يكاد يقترب من 1150 غارة وصاروخا خلال فترة التصعيد الأخيرة التي تمتد منذ نهاية يوليو الماضي. ثم أن التركيز أيضا بدرجة أيضا مماثلة ينصب على ما يتعلق بتطبيع الأوضاع في منطقة الساحل الغربي ومضيق باب المندب من خلال ما تصدره وزارة النقل في صنعاء عن إحصائيات يعني أسبوعية لعبور حركة السفن في المضيق. فوفقا لما أعلن يوم أمس من قبل وزارة النقل في صنعاء فإن نحو 200 سفينة عبرت مضيق باب المندب خلال 5 أيام. وفي البيان أيضا أكدت وزارة النقل أنها الآن تمضي في مسألة الرقابة على ضمان حرية أو حركة الملاحة في باب المندب بشكل دقيق، وأن حركة الملاحة عبر المضيق والبحر الأحمر متاحة لجميع السفن والشركات فيما عدا السفن السعودية، وذلك من منطلق ما تطلق عليه الحكومة في صنعاء مسألة أو معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ديما
3: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. وأنوه مشاهدينا لهذا العاجل ننقله عن مراسل تلفزيون العربي في قطاع غزة، شهيد ومصابون في استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة الفاخورة غربي مخيم جباليا. إذن ننقل عن مراسل تلفزيون العربي في غزة، شهيد ومصابون في استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة الفاخورة غربي مخيم جباليا. إذن استهداف وتكرار للاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة، هذه المرة يستهدف محيط مدرسة الفاخورة غربي مخيم جباليا في القطاع. وينقل مراسلنا
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM. زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: إلى أكثر من 1425 شهيداً. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
5: أيضا شيع فلسطينيون 43 شهيدا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال رفات الشهداء على بعد عمل مضن بذلته على مدار الأسابيع الماضية جراء النقص الحاد في الآليات والمعدات الهندسية. وإلى الضفة الغربية، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات عدة في عرتة جنوب نابلس. اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. وفي سياق متصل، أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن مستوطنين اقتحموا بلدة سردة شمال مدينة رام الله وتجمعا بدويا قرب قرية النبي صالح غرب المدينة. وفي بيتونيا، اقتحم عشرات المستوطنين البلدة وسط حماية من قوات الاحتلال، حيث قال مراسل تلفزيون العربي إن قوات الاحتلال أغلقت الشوارع لتأمين الاقتحام قبل أن ينسحبوا في وقت لاحق. وأظهرت مقاطع مصورة الإغلاقات الإسرائيلية التي أدت إلى عرقلة مرور المواطنين الفلسطينيين وتكدس مركباتهم على الطريق. وفي السياق نفسه، كشفت مشاهد مصورة التقطتها كاميرا شاهد عيان في قرية المغير بالضفة الغربية محاولة مستوطن التخفي بينما كان يطلق النار على مزارعين فلسطينيين في القرية شرق رام الله. واقتحمت أفواج من المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال موجة اقتحامات تتواصل لليوم الرابع بمناسبة عيد العرش اليهودي. أيضا اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وذلك في سياق تأديات طقوس تلمودية. وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من المغير في رام الله عميد شحادة، ومن القدس أحمد دراوشة. تحياتي لكما عميد، نتابع معك خلال ساعات الصباح وصولا إلى اللحظة الاقتحامات الإسرائيلية من المستوطنين مدعومة بقوات الاحتلال، ومن الأماكن التي يعني دائما هي تحت الاقتحام وتحت التهديد، المغير، دعنا في الصورة.
2: نعم، أحدث هذه الاقتحامات الآن في منطقة جنين، جنوب مدينة جنين تحديدا بالقرب من بلدة جباع. هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار باتجاه مجموعة من المزارعين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى حقولهم وأشجار الزيتون في تلك المنطقة. ثم نزل المستوطنون من مستوطنة حومش القريبة من هذه المنطقة وأشعلوا النار بين أشجار الزيتون، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار وتوجهت مركبات الإسعاف إلى تلك المنطقة، ولكنها حتى الآن تواجه صعوبة في الوصول إلى هذه المنطقة الجبلية تحسبا لوجود إصابات في هذا الموقع. جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون نسقوا هجمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها بشكل مستمر خلال هذا اليوم. أبرز الهجمات كانت هنا على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، حيث وصل مستوطنون فجرا وقاموا بإحراق 7 مركبات في هذه القرية، وحاولوا إحراق منزل على من فيه من أطفال وعائلة بأكملها، ولكن رب المنزل كان مستيقظا وتمكن من إنقاذ أطفاله عندما اشتعلت النيران من جهة المطبخ كما أفادنا، وتمكن من نقلهم إلى السطح لحمايتهم من النار التي أشعلها المستوطنون سواء بالمركبات التي تقف في ساحة منزله أو في المطبخ الذي سكبوا فيه مواد حارقة واشعلوه، والعائلة كانت بداخل المنزل عند ساعات الفجر. بعد ذلك نفذ المستوطنون هجوما آخر، أطلقوا خلاله النار على مجموعة من المزارعين الفلسطينيين. كان مستوطن يحاول التخفي لكي لا يشاهده المزارعون وهو يطلق النار، ولكن أحد المزارعين وثق عملية إطلاق النار التي نفذها مستوطن بمسدس باتجاه مجموعة من المزارعين في هذه القرية، ليقوم المستوطنون فيما بعد باقتحام المنطقة الشرقية من قرية المغير لطرد المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في هذه المنطقة التي هاجموها 3 مرات خلال هذا اليوم، وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مدخلها قبل أن يقوم بتفتيش عدد من المركبات لمنعهم من الخروج من هذه القرية. هجمات أخرى شملت مناطق مختلفة من جنوب مدينة نابلس، تحديدا قريتي جالود وقريوت. في جالود أحرق المستوطنون بنايتين بعد أن حاصروا عائلة عادت الليل فقط إلى منزلها بقرار حتى من المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن استولى المستوطنون على بنايتين في قرية جالود جنوب مدينة نابلس. تمكنت العائلة الليلة من العودة إلى منزلها، ولكن بعد دقائق قليلة أكثر من 100 مستوطن اقتحموا القرية وأحرقوا المنزلين وحاصروا العائلة التي تمكنت من الخروج باتجاه القرية، وسيطر المستوطنون مرة أخرى بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه المنطقة بشكل كامل. في بيتونيا غرب مدينة رام الله اقتحام شارك فيه أكثر من 100 مستوطن، أغلقوا الطرقات. أمن جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاقتحام لأنه وصل قبل المستوطنين، وظن أهالي البلدة أن هذا الاقتحام اقتحام روتيني لتنفيذ عمليات اعتقال أو ما شابه ذلك، ليفاجأوا بوجود موكب كبير من مركبات المستوطنين يقتحم البلدة ويقومون بوضع مكبرات للصوت ويقومون بعمل فعاليات وصلوات بمناسبة الأعياد اليهودية داخل بلدة فلسطينية قبل أن ينسحبوا من تلك المنطقة. اليوم شهدت احتفالات المستوطنين أسلوبين، الرقص والاحتفالات ومكبرات صوت في بيتونيا غرب مدينة رام الله، والنار هنا في المغير شمال شرق مدينة رام الله، وهو الأسلوب الذي يتبعه المستوطنون في مهاجمة الفلسطينيين خلال أعيادهم لكي يكونوا أكثر سعادة عندما يشاهدوا النيران تشتعل في منازل الفلسطينيين ومركباتهم وإن تمكنوا من أجسادهم.
5: من المغير في رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك. ومن القدس نستكمل معك أحمد دراوشة التصريحات وأيضا الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
3: اقتحامات واعتداءات أيضا في مدينة القدس وليس فقط في الضفة الغربية. نحو 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال ساعات الصباح اليوم، على أن تتجدد الاقتحامات أيضا خلال الدقائق القليلة المقبلة. هذه الاقتحامات تخللتها اعتداءات من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي وكذلك من قبل المستوطنين في أزقة البلدة القديمة في مدينة القدس، وإجبار عدد من المحال التجارية على إغلاق أبوابها. منذ ساعات الصباح الأولى سجلت اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين في باب العمود وكذلك في مناطق أخرى من البلدة القديمة، لكن أيضا في مناطق أبعد منها حي الشيخ جراح الذي يشهد اقتحامات واسعة وتتوسع للمستوطنين لتلك المنطقة. للتذكير، في حي الشيخ جراح قبر يزعم مستوطنون إسرائيليون متطرفون أنه يعود إلى شمعون الصديق، شمعون هاتصديق الذي ينسبون إليه مكانة دينية معينة، فبالتالي يقتحمون حي الشيخ جراح ويمنعون الأهالي من الخروج من منازلهم ويضيقون عليهم من أجل أداء الصلوات والرقصات الاحتفالية وغيرها من هذه الأمور. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تحظى بدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي. صحيح أن بنيامين نتنياهو أصدر بيانا وصف فيه اعتداءات المستوطنين بأنها لا تمثل الغالبية المستوطنة، ووصفهم بأنهم قلة، ووصفهم بأنهم ثلة أيضا، لكن على أرض الواقع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرسمية تدعم المستوطنين على الأرض. الزميل عميد الشحادي شرح كيف تصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان. بالتأكيد الجيش الإسرائيلي ليس عاجزا عن مواجهة هؤلاء المستوطنين، لكن هناك تعليمات من قيادة الجيش الإسرائيلي وكذلك من القيادة السياسية بعدم خوض أي مواجهة مع هؤلاء المستوطنين. عندما يعتقلون يسلمون للشرطة الإسرائيلية وتلك لا تتعامل معهم كما يجب التعامل معهم، فبالتالي تحظى اعتداءات المستوطنين بالدعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. للتذكير، كان معمولا في السابق خلال السنوات الماضية بأوامر اعتقال إدارية من قبل وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من المستوطنين. منذ جاء إسرائيل كاتس إلى الوزارة لغى هذه الاعتقالات الإدارية، فبالتالي أصبح هناك شعور لدى المستوطنين الذين يعتدون بأن لهم ظهيرا سياسيا. هذا الأمر أدى إلى الانفلات الذي نشاهده خلال الأشهر الأخيرة.
5: من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة، شكرا جزيلا لك. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات مداهمة لعدد من المنازل خلال توغله في قرية معريا بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وذلك بحسب ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي. يضاف هذا التوغل إلى نحو 1500 توغل شهدتها البلاد منذ نهاية عام 2024، وفق ما جاء في كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. حذرت المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين من ان نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون المساعدات الحيويه جراء نقص حاد في التمويل. وقالت المفوضيه ان تمويلها لم يتجاوز نسبه 32% من اصل 8,500,000,000 دولار تحتاج اليها هذا العام، محذرة من تآكل قدرتها على توفير الحماية والمساعدة لملايين المحتجين. في الصومال قتل نحو 23 شخصا في معارك بين قوات الحكومة وميليشيات محلية في مدينة بيداو جنوب غربي البلاد، وكانت قوات موالية لحاكم الولاية السابق عبد العزيز لافتاغرين قد شنت هجوما هو الرابع من نوعه عقب سيطرة القوات الاتحادية الحاكمة في مقديشو على مدينة بيداو في مارس آذار الماضي. في أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استهدف هجوم روسي ليلي مصنعا للأدوات البلاستيكية في مدينة أوديسا الأوكرانية، وأظهرت مشاهد متداولة أضرارا ودمارا واسعا في المنشأة بمدينة أوديسا عقب الهجوم الروسي. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد منتصف الليل إثر هجوم روسي استهدف العاصمة ومقاطعتها. قال عمدة كييف إن شظايا سقطت على منزل في حين اندلع حريق بمؤسسة تعليمية في حي سلوميانسكي وآخر في منطقة في مبنى بمنطقة بشريسي. وكانت كييف قد تعرضت لهجوم مساء الاثنين أسفر وفق السلطات المحلية عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن أكثر من 8000 جندي كوري شمالي موجودون حاليا على الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لنشر 10000 جندي إضافي وأنه يجري اختيارهم للتدريب قبل إرسالهم إلى روسيا.
6: روسيا بدأت إجراءات لتعبئة إضافية وزيادة عمليات تجنيد الأجانب للانضمام إلى قواتها. لدينا معلومات جديدة تفيد بوجود أكثر من 8000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية، وهناك استعدادات لنشر 10000 جندي إضافي يجري اختيارهم حاليا للتدريب تمهيدا لنشرهم. من المهم أن تتخذ حكومات الدول التي تجند روسيا مواطنيها للانضمام إلى جيشها إجراءات حازمة لمنع ذلك.
5: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بنحو 15500 جندي في رابع قرار من نوعه خلال عام. يأتي القرار في وقت تواصل فيه روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في حين كان بوتين قد أصدر آخر قرار بتعبئة جزئية لعناصر الاحتياط عام 2022 عقب سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها القوات الروسية على الجبهة الأوكرانية. كشفت وسائل إعلام أمريكية عن اختراق وصف بالضخم استهدف قاعدة بيانات حساسة تخص نحو 3 ملايين من الموظفين والعسكريين في وزارة الحرب الأمريكية. أضافت أن حجم المعلومات المكشوفة قد يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
7: من قلب ولاية فيرجينيا حيث تحرس أسرار القوة الأمريكية بأشد أنظمة الحماية تطوراً، هنا تدور حرب من نوع آخر، حرب صامتة لا تسمع انفجاراتها لكن خسائرها قد تبدأ بكبسة زر. وخلف أبواب رقمية يفترض أنها محكمة الإغلاق يجد متسللون طريقاً إلى الداخل. وزارة الحرب الأمريكية تواجه اختراقاً وصفته وسائل الإعلام بالضخم، طاول بيانات نحو 3 ملايين مدني وعسكري. الاختراق السبراني لم يترك حتى الأموات، فبيانات نحو 300,000 شخص متوفى حساباتهم اخترقت. بيانات شديدة الحساسية منها أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات عن الوظائف التي شغلها عسكريون ومدنيون ومتعاقدون ومتقاعدون. البنتاغون قال إن الثغرة اكتشفت وأغلقت وأن لا مؤشرات على إساءة استخدام البيانات حتى الآن. اللافت أن الحكاية لم تتوقف عند وزارة الحرب، سبقها قبل أيام على الضفة الأخرى من واشنطن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الذي واجه والآخر اختراقاً استهدف بوابة التوظيف التابعة له. مجموعة قرصنة تطلق على نفسها شايني هانترز أعلنت مسؤوليتها عن العملية وزعمت حصولها على بيانات تخص موظفين فضلاً عن عناوين لمنازل وأرقام هواتف وحتى معلومات طبية. أبواب رقمية لدول عظمى تتعرض للطرق واحداً تلو الآخر، لكن المشهد لم يكتمل بعد، فهناك متهم جديد بدأ اسمه يسطع في كل غرفة أمن سبرانيك. اختبارات أمنية أظهرت أن نماذج ذكاء اصطناعي باتت قادرة في ظروف معينة على اكتشاف ثغرات والتفاعل مع الإنترنت وتنفيذ سلسلة من المهمات الرقمية بصورة شبه مستقلة. في عالم رقمي المعركة لم تعد بين قرصان ونظام حماية، فالمعلومة لم تعد تقاس بحجمها بل بقيمتها وحساسيتها، والأهم بمن يصل إليها أولاً.
5: تستمر الاعتصامات في العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجاً على ارتفاع قيمة الإيجارات وتضامناً مع المواطنة المسنة ماري كارمن التي طردت من مسكنها، في حين تأجلت جلسة البرلمان التي كان مقرراً أن تنعقد اليوم للنظر في اقتراح تعديل القانون الخاص بالإسكان. سنتابع التطورات من مدريد مباشرة الآن مع مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد، وأنت تتابع الاعتصامات ونبض هذه الاعتصامات معاذ، الذي لربما ازداد وطأة بعد تأجيل الجلسة. دعنا في الصورة.
8: نعم ديما، في الحقيقة الأعداد تتزايد وسط ساحة سول في مدينة مدريد، هذه الساحة التاريخية التي شهدت العديد من الحوادث الاحتجاجية. هنا في هذا المكان نصبت مئات الخيام، يرفع المتظاهرون مفاتيح المنازل للدلالة على أهمية هذا الموضوع ومطالبتهم للحكومة بإقرار القانون الذي توصلت إلى اتفاق بطبيعة الحال قبل قليل. تم التوصل إلى مسودة الاتفاق ما بين الحزب الاشتراكي الحاكم إضافة إلى قائمة الأحزاب اليسارية. المسودة هذه ستتضمن تمديد حماية ضد عمليات الإخلاء حتى عام 2030، تنظيم الإيجارات الموسمية وإيجار الغرف، وحظر الشراء من قبل الصناديق الانتهازية حتى عام 28، وتمديد العقود السارية التي تنتهي قبل 31 سبتمبر 2028 لمدة عامين. في الحقيقة الآن المتظاهرون هنا يطالبون باستقالة رئيسة الحكومة المحلية التابعة لليمين الإسباني في مدينة مدريد، يحملونها المسؤولية. الحكومة تقول أنها سوف تعرض هذه القوانين الجديدة يوم الجمعة المقبل. الحراك في الشارع ينتقل إلى مدن عديدة مثل برشلونة، ملقا وإشبيليا. بطبيعة الحال هذا الحراك يتوسع. الحكومات اليمينية المحلية في والتي تحكم العديد من الأقاليم الإسبانية تنتقد الحكومة الإسبانية لعدم تدخلها لقمع هذه المظاهرات وعدم وفض الاعتصام الموجود، إضافة إلى أن حتى نقابات الشرطة الإسبانية تنتقد الحكومة الإسبانية بسبب عدم قمعها لهذا الحراك حتى هذه اللحظة. المتظاهرون هنا يقولون أنهم سوف يبقون في الساحات في ساحة سول وفي مختلف الساحات في إسبانيا حتى يجبر الكتل البرلمانية على إقرار هذا المسودة يوم الجمعة القادم. إليك ديما.
5: شكرا على نقل الصورة من مدريد من وسط الاعتصام، المراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. في فرنسا نظم موظفو القطاع العام إضراباً ومظاهرات في عدد من مدن البلاد احتجاجاً على قرار حكومي صدر مطلع الشهر الجاري بتجميد الأجور، وذلك قبل أيام من إقرار ميزانية العام القادم. شهدت مدينة مرسيليا واحدة من أكبر المسيرات ضمت موظفين بالإدارات المحلية والقطاع الصحي ومعلمين وعمال إطفاء. كما شهدت مدينة نانت غربي فرنسا انطلاق مظاهرة واسعة أخرى تلبية لدعوة نقابات عديدة للإضراب والاحتجاج، وذلك قبل أيام من إقرار الحكومة قانون الميزانية العام القادم. ورفع المحتجون لافتات
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

السلام عليكم متابعينا ومستمعينا أينما كنتم في هذه اللحظات، تحياتنا لكم وين ما كنتم بتسمعونا وبأي مكان، وين ما كنتم تسمعونا تحياتنا لكم دائما في مواضيع جديدة وحلقات جديدة من برنامج دكات. كل التحية للي بيسمعونا على 92.7 FM على الراديو، أو اللي بيشاهدونا على البث المباشر على HR Live على الفيسبوك، كمان كل التحية لكم أصحاب التكاسي أو حتى العاملين في أي مكان بيسمعونا في هاي اللحظات. إن شاء الله ربنا بيعطيكم العافية، وإن شاء الله بيكمل يومكم بخير وسلام، بتكون الأمور أفضل من ما تتوقعون دائما. ذكورا وإناثا، عاملين أو عاطلين عن العمل، يسعد مساكو وين ما كنتم. إن شاء الله دائما دائما شعارنا القادم أفضل رغم عدم توفر، أو خلينا نحكي فيش أي مؤشر يعني، بس إن شاء الله دائما القادم أفضل، ودائما نكون متفائلين، ودائما إذا كنا متفائلين بيجي الخير إن شاء الله. فأكيد بنتمنى لكم اليوم وكل يوم وتكونوا بخير وسعادة. كمان التحية لربحي أبو رموز العريس المنتظر معنا من الهندسة الإذاعية، ألف مبارك لك يا ربحي، وإن شاء الله يا رب دائما عقبال عند العايزين كلهم. ومن خلف المايك معكم رح أكون أنا ملاك أبو رعيه.

يعني دائما رغم أي شيء دائما أنا أدعو إلى التفاؤل، ويمكن الشخص المتفائل مش هو الشخص اللي عايش في عالم موازي، ولا هو الشخص اللي مش مطلع على المش واقع. خلينا نحكي بالعكس، هو ممكن من أكثر الناس الواقعيين واللي شايفين الواقع واللي شايفين الألم اللي إحنا بنعيش فيه، ولكن بكون مقتنع ومتيقن بأنه ما في حل آخر غير أنه إحنا نتفائل أو يكون عندنا أمل بأنه اللي جاي أفضل. يعني ما شاء الله، يعني مثلا اليوم يعني أنا من الأشخاص اللي أي شيء بيخص اعتداءات المستوطنين أو أي شيء سواء بأي منطقة بأي محافظة من محافظات الوطن، من أكثر الشغلات المستفزة بصراحة. فإنه اليوم تفاجأنا أنه في مجموعة من المستوطنين يعني بياخذوا لفة في بيتونيا، فشغلة زي هاي بتخلينا نزعل أنه إحنا طب إحنا وين من هذا الموضوع. يعني كمان شوي نتفاجأ بأنه إحنا ممكن نفتح بابنا الصبح ونشوف مستوطن قاعد على الباب. بكينا صباح الخير. هسا ما بعرف شو السيناريو من هذا الموضوع، لأنه إحنا شوي شوي المفترض نتعود على وجودهم على الأغلب هاي النية، ولكن في عتب على جهات معينة إحنا يفضل إنه الواحد يضل ساكت. عشان البلد ما هي مش لناس وناس، علشان هيك لازم كلنا يكون ندير بالنا على البلد، واللي كانوا يحكوا البلد إلنا المشكلة إنهم مش مبينين. أبصر ورا أو أبصر بشو مشغولين.

0: سرها بيني.
1: عموما هو بكل الحالات الله يسعد مساكو جميعا، وان شاء الله الامور بتكون افضل، ان شاء الله بتكون افضل يعني الامور، ان شاء الله الحال بتصلح، وان شاء الله يعني رغم اي شيء ما نصل لمرحلة انه نتعايش مع الاذى، ما نصل لمرحلة نتعايش مع الخذلان، لانه بصراحة هاي من أسوأ المراحل اللي ممكن يوصلها الإنسان، إنه يكون متقبل للخذلان، إنه أنا صرت عايش في بلد متقبل إنه هاي البلد اللي فيها فاشلين، وهاي بلد محتلة، وهاي بلد مش ضابطة، وللأسف بصير علينا اعتداءات من كثير أطراف، ولكن إحنا متقبلين. فإن شاء الله ما نصل لهاي المرحلة ويصير الوضع عنا عادي، ويصير يعني كل من هب ودب يعتدي علينا أو يمنعنا نمشي أي شارع، وبعدين نصير نتقبل الموضوع، نصير عادي حتى ما نحكيش فيه ولا نستهجنه ولا ندافع عن حالنا. يعني شايفين هاي مرحلة الطفيان ومرحلة التقبل، إنه إحنا نتقبل الوضع اللي إحنا عايشين فيه. هاي مشكلة، هاي مشكلة.

فالله يفرجها بس. هسا مش مطلوب بنا نعمل اشي, بس على الاقل على الاقل ندافع عن حالنا. يعني انه يعني الواحد ما يعمل اشي, ما يبادر باشي, بس لما الاشي بده يوصل لعنده ما يتعاملش مع الموضوع كأنه عادي. وهيك وضعنا بالبلد.

حاسة بعيدا عن كل شيء، الجو اليوم بصراحة يعني بلش الجو يبرد وبلش الشتاء وبلش، يعني هو مش بلش يعني، بس يمكن أنا مستعجلة شوي، بس إنه الجو اليوم جدا جدا لطيف لمحبين الشتاء ومحبين الجو الغائم، انبسطوا بهاليوم، ومحبين الصيف وأشعة الشمس الكل يعني. اليوم الجو جميل، استغلوه بأشياء لطيفة، بتجمعات حلوة، بطلعات، بأي شيء. الجو اليوم صدقا جميل، وإن شاء الله دائما بضل هيك براد ومش كثير بأشعة شمس. أهلا وسهلا يا أشرف، أهلا وسهلا.

0: اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم. هذا الموضوع يعني في منه ناس بتعاني هاي الفترة، فزي ما بيحكوا المعرفة قوة، انه احنا يكون عندنا مخزون معرفي يعني كتير اشياء هاي قوة، ولكن ما حدا حكى عن ثقلها، ما حدا حكى عن ثقل المعرفة او عن اللحظة اللي بتصير فيها تفهم النظرة قبل الكلام، تشوف الحقيقة خلف الموقف ونفكر بأشياء كان يمكن أريح إلنا لو مرت من دون ما ننتبه إلها. فهل الوعي دائما نعمة ولا أحيانا كل ما فهمنا أكثر تعبنا أكثر؟ اليوم بدنا نحكي عن لعنة الوعي، وحين يصبح الفهم عبئا. يعني كنا بنعرف الفهم هو كنز، والمعرفة والفهم وكل هاي كنز، ما أي حد، مش أي حد عنده القدرة ولا أي حد عنده الوعي، ولكن في مرحلة من المراحل ممكن يصير عبء، ممكن يصير لعنة. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة نادرة العجلوني أخصائية النفسية بعد دقات الساعة، فخليكم معنا وراجعين لنحكي بكل تفاصيل هذا الموضوع.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: يمكن المشكلة عمرها ما كانت إنه وعينا أكثر، المشكلة إنه اعتقدنا إنه كل إشي بنلاحظه لازم نفسره، وكل إشي نفهمه لازم نحمله معنا. النضج مش إنك تبطل تشوف، النضج إنك تشوف بوضوح وتعرف شو بيستحق منك التفكير وشو اللي بيستحق منك التجاوز، مش كل إشي بيستحق إنه إحنا عن جد نوقف عنده ونحلله. لأنه يمكن أجمل مرحلة من الوعي مش لما أنه إحنا نفهم كل إشي، بل لما نفهم أنك مش مضطر أنك تفهم كل إشي. فدائما بدنا نخلي وعينا هو النور اللي بيخلينا نشوف فيه الطريق، مش الحمل اللي بيثقل علينا كل خطوة بنخطيها. عن لعنة الوعي، وحين يصبح الفهم عبئا، بدنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. ومعانا الأخصائية النفسية الأستاذة نادرة العجلوني، يعطيك العافية.
1: يزيدك عافية، هلا فيكي وبالمستمعين.
0: يسعد مساكي، إن شاء الله أمورك تمام بداية.
1: الحمد لله تمام، الله يخليك.
0: يعني أستاذة نادرة، إحنا اليوم بدنا نحكي عن شغلة من المفترض إنها تكون شيء لطيف، شيء جميل عند أي شخص، الوعي. إحنا لما بدنا نحكي فلان واعي تلقائيا هاي صفة إيجابية، ولكن اليوم بدنا نحكي عن كيف ممكن يكون الوعي هو لعنة، كيف ممكن يكون الوعي هو مصدر تعب. فقبل ما ننطلق لكيف ممكن إحنا نستخدم الوعي بطريقة غير صحية، خلينا نحكي كيف يعني، أو شو يعني أصلا وعي، شو المقصود فيه نفسيا، وهل ممكن أنه يكون نسبة الوعي تختلف من شخص إلى آخر؟
1: طبعا هو نظرة، يعني بكيف أنا بشوف أنه هو نظرة شمولية لموضوع معين، بيشغل تفكير الإنسان في مرحلة معينة، أو يعني بشكل عام بتكون شخصية هذا الشخص باستمرار يعني بشوف المواضيع بدقة أكبر، بشوفها بشمولية أكبر عند غير عن باقي الناس اللي ممكن ما يعطوش أهمية كبيرة لهذه التفاصيل.
0: طب إحنا أحيانا كثير دائما بنشوف أو بنسمع ناس بتحكي أنا فهمي تعبني، أنا بعرف، يعني اللي مخليني أعرف كل إشي وأفهم كل إشي حوالي سبب لي تعب. طب هسا إحنا خلينا نحكي من ناحية نفسية، زي ما حكيت لك أنا بالبداية، إحنا لما بدنا نحكي وعي يعني أنا واعي فاهم كل إشي، مفروض إني أكون مرتاح. فكيف ممكن الوعي الزايد والفهم والتحليل الزائد للأشياء اللي حوالي ممكن تتعب الشخص نفسه؟
1: ما هو يعني كتير بعتذر منك، يعني لما يكون الإنسان واعي بمعنى كلمة الوعي اللي احنا بنعرفها، الإحاطة والشمولية والفهم والإدراك للموقف اللي بيكون فيه، بده يكون يفهم حدوده، بده يعرف انه هون انا من حقي افكر حتى التفكير لانه بيأذيني نفسيا، وبالتالي من اولى اولويات الحفاظ على نفسيتي، الحفاظ على شخصيتي، على تفكيري، على تواصلي، لأنه حتى التفكير الزائد بأي موضوع كان هو بالنهاية مردوده سلبي، وسلبي جدا على شخصية الإنسان، على تفكيره، على صحته النفسية والجسدية. لأنه نحن اليوم عم نشوف أنه 90% بشهادة معظم الأطباء معظم الأمراض العضوية منشأها نفسي، عفوا معظم الأمراض النفسية منشأها عضوي،
0: صح.
1: وبالتالي كثرة التفكير في موضوع يمكن أصلا ما بخصني، مش لازم أنا أفكر فيه، وممكن يكون من صلب حياتي، لكن التوازن التوازن التوازن يجب أن يكون حاضر في كل موقف لكل إنسان فعلا هو واعي وبيعرف أنه الحياة مراحل، الحياة مواقف، كل موقف أكيد رح يترك أثر لعندي وبشخصيتي وبسلوكي، وبالتالي لازم أحط حدود واضحة وحدود مفهومة ومقروءة لنفسي أولا ثم للآخرين.
0: طب
1: لنفسي بمعنى أنه أمنع نفسي من أني أفكر بأشياء ما بتخصني، أحط حدود لتفكيري في المواضيع اللي بتخصني، أنه أنا بعمل علي، وبعدين ما هو كل حدا فينا في إشي أكبر منه، كل حدا فينا قد ما يكون عنده شمولية حوالين موضوع معين إلا أنه بينقصنا الكمال،
0: صح.
1: وبالتالي لازم نكون فاهمين إحنا هاي النقطة ومستوعبين إنه الكمال لرب العالمين. وبالتالي بلاش نضلنا نحكي، وهي كتير بسمعها وبشكرك كتير على إثارتك لهذا الموضوع، لأنه كتير بيجي بتقولك أنا مخي تعبني، أنا تفكيري، أنا وقتي، أنا مش عم بعرف أشتغل. طب ليش يعني؟ يعني قد ما يكون بالنهاية في رب يدبر كل الأمور.
0: بالضبط هاي اللي يعني أنا مثلا في كثير حوالي ناس عن جد بيكونوا بيفكروا بطريقة مرعبة. يعني حلو أنك تكون أنت فاهم اللي حواليك، حلو أنك تكون أنت كمان فاهم نفسية اللي حواليك، وحلو أنك أنت أي حدا بتصرف أمامك تصرف بتحلله وبطلع تحليلك صح، ولكن كيف ممكن هذا الشيء يقلل من إرهاق العقل؟ يعني عندهم يعني مثلا مهما حاولنا نحكي لهم انه اتركوا الامور، يعني ماشي انت فاهم خلص فاهم، هسه مش ضروري فهمك تفرضه على اللي حواليك. يعني مثلا كثير بنكون بجلسه بالعيله تمام، احد افراد الاسره مثلا ممكن يكون فاهم كثير كثير، يعني في وعي لدرجه انه حتى اذا حدا حكى حديث ممكن يكون غلطان فيه او تفسيره خاطئ بده يصوبه، وممكن يعصب إذا ما تقبل فكرة التصحيح لهذا الموضوع، ممكن يعمل تصرف سلوك معين بده يجي يحكي له لا ما تعمل هيك هيك غلط، إنه لا اعمل هيك هيك أصح. بتحسي إنه جالسين بالمكان فقط للتنبيه، فقط للتوجيه، فقط لعشان يصحح اللي حواليهم. يعني يعني أنا بوجهة نظر هذا يعتبر مرض بصراحة، يعني أكثر من إنه وعي.
1: بدك تاخدي بعين الاعتبار الشخص اللي بيفرض نفسه بهاي المعلومات اللي بمعظم وقتها بتكون مش صحيحة، عمره، خلفيته الثقافية والاجتماعية والدينية، فكره، هل هو منفتح هل هو منغلق، هاي الأمور كلها إلها علاقة بجزء كتير كبير موجود بشخصية كل حدا فينا، وهو الخوف. هذا الخوف احيانا خوف من انه الناس تكتشفه انه هو ما عندوش معلومات، بيضطر يفرض نفسه بالخطا وبيحكي لحتى يعمل لفت انتباه له. حتى لو كان عمره 60 سنه و70 سنه، احيانا يعني مش كلنا بنعرف كل المواضيع اللي في الدنيا نحكي فيها، علما بانه كتير حلو انه انا اخذ من كل علم جزء ويكون عندي ثقافه واكون ملمه لحتى لما ينثار امامي موضوع اتفهمه، اقدر استوعبه واكون انسان متماشي مع الواقع ومع التغيير الطبيعي اللي هو سنه ربنا بالكون. لكن ما بكون انا سيده الموقف في كل موقف بصير، وانا اللي لازم ابدي رايي وحديثي لازم يكون هو الصح وانا اصحح للاخرين. حلو تبادل النقاش وتبادل الاراء في موضوع في راي، لكن في قضايا اصلا مقطوعه مثل ما حضرتك تفضلتي. الايه والحديث هدول فيش مجال فيهم انه اغير ولا اقول صح ولا خطا، لانه النص واضح وصريح. وان اخطا جل من لا يسهو، يعني كمان بدنا نستنى يا إما بصحح حاله يا إما في طريقة للتدخل. يعني فدايما دايما بتلاحظي إنه اللي عنده وعي بيتصرف بحكمة، اللي عنده وعي بتكون نظرته الشمولية بتفرض عليه حدود لإله خاصة فيه، وبيفهم حدود الناس وما بتخطاها. لأنه الوعي الحقيقي بمنحنا قدرة كتير كبيرة على الفهم، وكمان بيخلينا إنه نشوف أشياء ببعض الأحيان يعني كنا نتمنى إنه إحنا ما نشوفها هاي الأشياء، لأنه أنا عم بشوف الطرف اللي قبالي عم بتصرف ممكن بخداع بكذب بلف بدوران بتملق، فأنا كاشف أنا هاي هذا السلوك أحيانا بيأذيني لأنه أنا إنسان صادق وبتمنى كل الناس يكونوا بنفس المستوى من الصدق ومن التعامل البريء والطاهر، ولكن هاي حياة فيها كل شيء.
0: يعني أنا دائما بحكي إنه الصفات النبيلة والصفات الحلوة هي حلوة عند الشخص اللي بيعرف كيف يستخدمها. يعني الوعي مش كل شخص واعي على فكرة، أنا بعتبر إنه الشخص الواعي هو اللي بيعرف كيف يدير الوعي عنده، كيف ممكن يتعامل بهاي الطريقة، لأنه حتى يعني أي شيء ممكن يستخدم بطريقة خاطئة أو بأسلوب أو بأي شيء بطريقة خاطئة ممكن يعطينا نتائج عكسية، والوعي كذلك الأمر. فممكن يعني هل باعتقادك ممكن في بعض الأشخاص اللي عندهم درجة وعي عالية ممكن يكونوا يعني أشخاص نرجسيين، عندهم هاي النرجسية اللي دائما ممكن يكونوا على صواب؟ يعني إحنا لما بدنا نحكي واعي إنه هذا الشخص هو بكون فعلا واعي، ولكن إحنا بدنا نحكي عن الاستخدام الخاطئ للوعي وكيف ممكن يكون الوعي لعنة. هل ممكن يكونوا هذول الأشخاص يتحولوا لنرجسيين ويكونوا دائما بدهم يثبتوا حالهم ولو كانوا فعلا على حق؟
1: احيانا انه بيكونوا نرجسيين، لانه كمان النرجسي في له اطباع وفي له سلوك وفي له مواقف تختلف من موقف لاخر ومن شخص لاخر ومن تعامل كمان لاخر. بس الاهم انه احنا يعني المفروض انه ما ننسى انفسنا، ننساق وراء الاخرين. يعني بكفيش انه انا افهم سين من الناس ليش كذب او ليش سرق او ليش ابن فلان ما جابش نتيجه عاليه بالامتحان او ليش فلان نقل من بيته. يعني اول شيء هذا ما بيهمنيش. ثاني شيء ما بنفعش كمان يعني باستمرار اضل ابرر للناس اخطائهم، هذا خطئ لانه كذا وهذا لا. يعني لما يكون في حدود بيني وبين الناس حتى لو بدهم يخطئوا بيتراجعوا بحقي، ما بيتمادوا علي. فاذا انا صاحبه الموقف، انا اللي الكره بملعبي. لما بحاسب نفسي أنا على كل كبيرة وصغيرة بتعد نفسي وبرهقها وبدخل في دوامة عقاب الذات وجلد الذات وممكن يتولد عندي أمراض نفسية. لكن لما بحاسب نفسي على المطرح على الخطأ والصح وما بتفوهش إلا بكل إشي أنا مقتنعة فيه تماما وما ببرر إلا بأضيق الظروف، يعني بأضيق المواقف لما ينطلب مني وأشعر فعلا أني أنا ممكن ما قدرتش أوصل وجهة نظري بصورة صحيحة، هون ممكن أبرر. لكن إذا تاخذ عني فكرة أنه أنا بكل تصرف عم ببرر وبحط له أسباب ومسببات بيفقد كلامي جوهره ومعناه، وبالتالي صورتي بتهتز أمام الآخرين. فالإنسان بده يكون واعي لكل هاي التصرفات، وعي أنه أفهم نفسي وكمان أفهم الآخرين، أفهم دوافعهم، لكن ما أوجد لهم مبرر على حساب صحتي النفسية وعلى حساب وقتي أنا. لأنه عشان أنا أكون عندي نضج حقيقي بيعني ليش أنه أنا لازم مطلوب مني أني أفهم كل إشي، كتير أني أكون ناضجة بالمواقف أني أعرف كيف أتعامل معها. يعني أعرف كيف أتعامل في حال حدا تدخل فيي، حدا مثلا شفته وهو قاعد بالجلسة ضله صامت ما حكى، ممكن أنا أتسامح مع شخص بوقت فعلا هو يستحق أني أتسامح معاه، لكن في وقت أنه هو ما بيستحق ما بصير أتسامح معه، لأن إذا تسامحت معه رح أجلد ذاتي.
0: بالضبط. فهون الوعي الزايد عند الشخص والتماس الأعذار بطريقة غير صحية فعليا هو شخص فعلا بيأذي نفسه أكثر. بدنا نحكي عن بس بعد الفاصل بدنا نحكي عن الوعي كيف ممكن يسلبنا العفوية وليش الإنسان أحيانا لما بده يكون أكثر وعي بنحسه ببطل حدا عفوي، بصير يحسب كل إشي، كل شغلة بتصير يحسب لها. بدنا نحكي عن هذا، عن هاي الجزئية، ولكن خلينا نخرج لفاصل. خليكم معنا وخليكم الحرية 97.10 FM.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يومياً لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا، وما زالت معنا على الهواء مباشرة الأستاذة نادرة عجلوني. تحياتنا لك مجددا أستاذة نادرة.
1: الجميع،
0: يعني استكمالا لحديثنا، وحكيت أنا شوي ما قبل الفاصل عن الوعي والعفوية، الشخص الواعي زيادة أحيانا ممكن بنحسه شخص غير عفوي، فليش الإنسان لما تلقائيا لما يصير أكثر وعي ممكن يبطل يعرف يعيش بعض اللحظات ببساطة، بصير يحلل كل كلمة وكل موقف وحتى مشاعره كمان بتصير بتبطل ببساطة، فكيف أو ليش هيك بكون بعض الأشخاص اللي عندهم هذا الوعي؟
1: لأنه بصير يحسب حساب، بصير يخاف من أي كلمة، الخوف بيكون مطارده لأنه بيمتلك الوعي، لكنه بنفس الوقت مش عم بيمتلك الأدوات اللي يحمي نفسه من هذا الوعي. يعني المفروض أنه إحنا ما منخاف، يعني ما نخاف من وعينا، بالعكس أنه إحنا ما نتعلم كيف نعيش مع هذا الوعي. كيف بدي أعيش أنا مع هذا الوعي؟ بدي أفهم الناس، بس بالقبل بدي أفهم نفسي، بدي أفهم أنا يعني حدودي بتدخلي بهاي المواضيع، حدودي اللي فعلا هي بتريحني وبتريح الناس اللي قبالي. النضج اني النضج الحقيقي اني مش افهم كل اشي، لا، انه انا اعرف امتى اتدخل، اعرف امتى اسكت، اعرف امتى اتسامح مع الناس، امتى اضع لهم يعني حد في سلوك معين، امتى ارحل وما اخليهم يكونوا بحياتي، لكن بادب وبكل ذوق وبكل احترام وبدون الفوضى اللي اليوم نحن بنشوفها بالعلاقات الاجتماعية بين الناس.
0: صح.
1: واللي عملها بتكبر وبتسبب لمشكلات كبيرة وأساسها بيكون جدا تافه للأسف.
0: يعني أحيانا عفوا منك، يعني أحيانا ممكن الشخص الواعي الصحيح هو اللي المفترض أنه هو مش ريبوت، فعليا هو مش ريبوت ولا جهاز مش المفروض يكون في أي خطأ. أنت كحدا واعي المفترض تكون تعيش عادي بعفوية، ممكن تخفق في بعض الأشياء، ممكن تكون صح في بعض الأشياء، فمش المفروض يعني أنت لما أنت تسمي حالك واعي أو أنت تكون فعلا واعي يعني مش مفروض تغلط.
1: هو عدم امتلاكنا لأدوات التعايش مع وعينا اللي إحنا بنمتلكه، هذا هون بيسبب لنا هذا الإزعاج.
0: بالضبط.
1: أدوات الوعي، الصبر، التحمل، التفكير المنطقي، الإحاطة الشمولية، عدم التسرع، حساب النتائج والتوكل على رب العالمين، يعني إذا صار هيك رح يصير هيك، لكن بالنهاية ربنا قادر يغير كل الأقدار.
0: صح.
1: وبالتالي هذا الأشياء اللي لها علاقة برب العالمين كتير بتريح لما أنت بتربط الإشي بالنهاية إنه بقد شو ما أعمل شو ما أفكر بالنهاية في رب رح يجي ويتدخل ويكون تدخله هو حاطط الحد النهائي لهذا الموضوع إذا هو كتير كبير. كمان بدي أعالج خوفي، لأنه معظم الناس اللي بتفكر كتير وبتحسب كتير بتكون خايفة من النتائج.
0: بالضبط. طب خلينا نحكي، احنا كثير احيانا يعني انا بحاول اشارك معاكي بعض الجمل اللي احنا بنتراودها لنوصل الفكرة اسرع للمستمع. يعني احنا دائما مرات بنحكي يا ريت نرجع زي اول، من ما نفهم يعني نرجع زي اول، يعني لانه احنا لما وعينا وصار عندنا وعي اكثر تعبنا اكثر. فكثير احيانا بيحكوا ان احنا يعني اشتقنا فعلا لنسخة اقدم من اللي احنا فيها، فرغم أنه كانت طبعاً النسخة القديمة هي أقل وعي من المرحلة اللي هم وصلوا لها. فهل فعلاً الجهل في بعض الأشياء بيمنح راحة؟ كثير بنحكي والله فلان صغير، أو خلينا نحكي فلان على نياته، دائماً بنحكي والله نحكي والله أنت المرتاح، كثير بنحكيها
1: طبعاً
0: يعني.
1: طبعاً طبعاً مريح يعني، بس على الجانب الآخر بلاقي مشاكل بين جانب تاني بشخصيته بنفسيته بحياته. لأنه الوعي إذا إحنا زي ما قلت لك استخدمناه صح، وإذا جندنا الأدوات اللي لازم تكون موجودة في التعامل مع وعينا، منكون فعلا هيك إنه وصلنا لمرحلة إيجابية وناضجة وناجحة في الحياة. ولكن الجهل مش دايما يعني بدور صاحبه، أحيانا الجهل بريحك. لا ندعو للجهل، هذا منبر حر ومحترم.
0: أكيد.
1: وأحترمه وأحترم مستمعيه، لا ندعو للجهل ولا بأي موقف، بالعكس إحنا مع إنه الواحد يتطور ويعرف كل شيء جديد ويتابع، ولكن في بعض الأمور اللي لو أجهلها هي ما بتخصني أصلا، في داعي أنا أبحث وراها، لأنه في أشياء كتير بتخصني أنا وبتأثر على مستقبلي وعلى حياتي وعلى مستقبل عائلتي وأبنائي والدائرة المحيطة فيي، اللي هي يجب أني أركز كل تفكيري فيها. فبالتالي أجهل الناس اللي بعاد إيش بيعملوا مريح لإلي، أجهل شغلات لها علاقة بأسرار الناس وما أبحثش عنها كمان هذا مريح لإلي. يعني السهل الممتنع، المفروض التركيز يكون على نفسي، على أسرتي، على الناس المحيطين في، على الناس اللي القدر حطهم بحياتي، زملائي بالعمل، جيراني، العلاقات الأوسع شوي اجتماعيا. كمان بدي أكد هون على أهمية وضع الحدود. لما أنا بربط الوعي بالحدود بصير أنا حكيمة، بصير أمتلك الحكمة. فحتى ما يتحول الوعي لاستنزاف داخلي ويخليني أضل أحط مبررات وأضل أفكر فلان زعلته وفلان زعل مني ولا أنا ما كانش قصدي هيك، بس مع كتر الكلام طلعت الجملة غلط. فالمفروض إنه يكون في حدود.
0: يعني
1: الحدود هي مش عيب، الحدود هي طاقة إيجابية بتمنحني القوة وبتعمل لي هيبة قدام الناس وبتخليهم لما بدهم يتصرفوا معي أي تصرف، كمان مش بس أنا بحسب حساب، هم بيحسبوا حساب
0: بالضبط،
1: لأني بدي أحط حد وأحترمه وببدأ في نفسي أنه أحترم حدود الآخرين وأبعد عن التدخل في خصوصياتهم. بهاي اللحظة لا شك من مرة مرتين ثلاثة هم كمان رح يرجعوا ويبنوا هاي الحدود ويحترموها، لكن بدها صبر وبدها ذكاء اجتماعي بالتعامل.
0: يعني على موضوع، على كلمة الحدود، يعني احنا لازم نطلع حلقة كاملة عن هذا الموضوع لانه موضوع جدا كمان حساس، موضوع
1: أساسي في بناء العلاقات الاجتماعية،
0: أساسي جدا جدا جدا، وخصوصا في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها بصراحة والانفتاح اللي احنا بنعيش فيه. فرح نحكي أكثر أكيد بحلقة منفصلة عن موضوع الحدود، ولكن في سؤال أخير بدي أسألك إياه، بس ممكن نخرج نصف دقيقة لدقات الساعة وبدي أختم معاك، فخليك معنا.
1: تفضل.
0: طيب اتأجل لدقات الساعة لنهاية الحلقة علشان احنا يكون في تسلسل بحديثنا. أستاذ نادرة، خلينا نحكي عن الوعي والألم. بنحس دائما، أو هل الشخص الواعي هو فعلا بيتألم أكثر، ولا هي المشكلة مش بالوعي نفسه، بينما المشكلة بعدم قدرته على إيقاف التحليل والتفكير؟
1: المضبوط، حسب الموقف. يعني المواقف اللي مقدور عليها، خلينا نقول بالعامية العلاقات الاجتماعية اللي ممكن احنا كتير بنكبرها احيانا لسوء تصرف بين سين وصاد، يعني هاي ممكن. لكن في الناس الاكثر وعي، مثلا خلينا نحكي الواقع الاقتصادي، الواقع السياسي اليوم، الناس الواعيين سياسيا وواعيين اقتصاديا وبيعرفوا حسب قراءاتهم ممكن ايش يصير، هدول ما بقدر ألومهم انه وعيهم عماله بسبب لهم وجع، بسبب لهم ألم، مش لانهم هم بيفتقدوا لأدوات التعامل معه، بالعكس لانه هم بهذا الموضوع متخصصين اكتر وهم شايفين اكتر من اللي انا شايفته.
0: صح.
1: وبالتالي كمان كصحة نفسية بدنا نرجع للقاعدة الأساسية ونقول انه على قد ما هو مسموح لي خليني أفكر، على قد ما هو ممكن طاقتي تتحمل خليني أفكر وخليني أكون واعية بالنسبة اللي بتتناسب مع حجمي، بالنسبة اللي بتتناسب مع حجم عطائي. أنا عندي وعي كتير كبير بس بقدرش أنا أوصل في هذا الوعي لأكثر مثلا من أسرتي. إذا وصلت لبرا أسرتي وبدي أبلش أوعي، وزي ما في كتير ناس بقدموا وعي لبعض الناس فعلا بكونوش بيمتلكوا حتى المعلومة الخاطئة.
0: صح.
1: لكن بيسردوا نفسهم. هون أنا بدأ أعرض نفسي لمساءلة اجتماعية، والمفروض كمان يكون في مساءلة قانونية، وياريت، لأنه كتير بنسمع من روح على يعني مجالس بيكون في ستات بيقوموا بيقدموا معلومات بعرفش نصها بيكون مش صحيح، غير مستوفية للشروط. فعشان هيك الإنسان فعلا بالعودة لسؤالك، إنه اللي بيعرف أكتر هو بيتألم أكتر.
0: بالضبط.
1: لكن بدنا نأكد على معرفته يجب أن تكون شاملة، يعني أنا بعرف بموضوع خليني أتعمق وأعرف أكتر بموضوع الصحة النفسية والصحة الاجتماعية علشان أحمي نفسي من التأثير السلبي من معرفتي ووعي بباقي المواضيع.
0: طيب.
1: تأثر على شخصيتي وعلى نفسيتي.
0: طب أستاذة نادرة، هل خلينا نحكي وعينا بنفسنا بعيدا عن وعينا بما حولنا، هل ممكن هي المراقبة المستمرة لأفعالنا، شو عملنا شو حكينا شو كذا شو كذا بأنفسنا، هل ممكن يحولنا من شخص عايش الحياة لشخص متفرج على حياته؟
1: ممكن إذا بده ينصب الإنسان نفسه يراجع كل كبيرة وصغيرة هو بيعملها. إشي كتير مزعج لأنه الحياة بدها تستمر. هلأ حلو كتير إني أراجع نفسي كل ليلة قبل ما أنام، بدناش نقول حساب ولكن أستعرض إنجازاتي على سبيل التحفيز. كان اللي اليوم أنا ما قدرت أعمله بكرة أعمله، اليوم كان برنامجي شوي ملخبط بدي أعرف شو السبب إنه كان ملخبط عشان أكون بكرة أنظم عشان أنجز إشي أكتر بوقت أقل. ولكن إني مثل ما حضرتك يعني حكيتي إنه أتصفى لنفسي إنه أنا ما بديش أحكي مع حدا وبديش أعمل علاقات مع أي حدا وبس بدي أضل أراقب بتصرفات نفسي، طبعا هاي حالة مرضية. الإنسان اجتماعي واجتماعي بطبعه، أدوات التعامل الاجتماعي بسيطة ومفهومة، الصراحة الصدق الاحترام المتبادل الحدود الواضحة والصريحة بتبني أجمل العلاقات. البعد في في في في كتير من المواقف وكتير من الأشخاص اللي ممكن يسببوا لي أذى. كمان الحياة مليانة بأشياء كتير أشغل نفسي فيها، أشياء إيجابية تعود علي بالمنفعة بالذات بهذا الوقت، يعني يمكن بالوقت السابق كان كتير صعب تحصلي على معلومة تحصلي على مهنة على إشي، لكن اليوم بتهيأ لي مع شبكات التواصل الاجتماعي واللي فعلا هي متوفرة وين ما كان سهل الإنسان إنه يقضي وقت لطيف ووقت جيد وإيجابي مع نفسه ومع الآخرين.
0: طيب يعني خلينا نحكي في نهاية أو ختام حديثنا لهذا الموضوع اللي بصراحة مهم جدا، كيف ممكن نوصل لمرحلة نمتلك فيها الوعي ولكن ما نخليه هو اللي يمتلكنا، كيف ممكن نتعلم ونفهم الأشياء بعمق وبالوقت نفسه نعرف متى نتوقف عن تحليلها؟
1: يعني برجع للأساس، الأهم إنه قدرتي على قراءة ما وراء الكلمات وقدرتي على قراءة ما وراء التصرفات وما وراء الدوافع لكل شخص متعبة جدا، فإذا ما بتخصني ما في داعي للخوض فيها. لكن إذا بتخصني وبناء على تحليلي بدي أخذ قرار في موضوع معين فيجب إني أكمل.
0: يعني شكرا لك أستاذ نادرة بصراحة على كلامك وتحليلك المنطقي لهاي الجزئية يلي صدقا في كثير ناس بتعاني منها، فشكرا شكرا كثير لكلامك عن هذا الموضوع، وأكيد إن شاء الله في مواضيع مختلفة ممكن إن شاء الله يعني إذا وقتك بيسمح نستضيفك معنا لنحكي بمواضيع مختلفة. يعني شكرا لكل حدا سمعنا من البداية للنهاية، ولكن في نهاية الموضوع هذا الموضوع اللي احنا بنحكي فيه كيف احنا ممكن نستخدم وعينا بطريقة صحيحة، كيف احنا ممكن نكون منطقيين بوعينا، لأنه حتى الوعي مثل كثير صفات حلوة انها تكون فينا ولكن استخدامها الخاطئ بخلينا للأسف نكون ضحايا أنفسنا، أو خلينا ما نصل لمرحلة فعلا نكون ضحايا الوعي وما نكون فعلا بنعيش لعنة الوعي، وكمان ما يكون فهمنا عبء علينا. الفهم دائما هو يعتبر من الأشياء المهمة، مش أي حدا واعي، الحدا الواعي هو هاي نعمة إنه إحنا نكون واعيين، ولكن إذا استخدمنا الوعي بطريقة مختلفة ممكن يكون لعنة علينا هذا الوعي، فدائما نكون شوي حريصين على هذا الموضوع وما نستغرق وما نستهلك وما نستنزف كل الأشياء اللي بداخلنا بوعينا وما نعيش الحياة. يعني بدنا شوية إن احنا نعيش الحياة بعفويتها وبكل شيء فيها. فشكرا لربحي أبو رموز اللي كان معنا في الهندسة، شكرا لكل اللي تابعونا وسمعونا في هاي الساعة، والشكر أكيد مني أنا ملاك أبو رعي، كنت معكم من خلف المايك، استنونا بحلقة جديدة وموضوع جديد الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الأطفال حاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حلحول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: الله أكبر، الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية 92.7 FM.
1: خارجية القطرية تؤكد استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، ورئيس البرلمان الإيراني يؤكد أنه لن يتمكن أحد من بيع النفط في المنطقة إذا لم يضمن أمن البلاد. ونتنياهو يقول إن هناك إشارات بأن أعداء إسرائيل قد يهاجمونها مع اقتراب الانتخابات. معارك محتدمة في اليمن. مصادر عسكرية يمنية تؤكد للتلفزيون العربي سقوط قتلى وجرحى في هجمات شنها أنصار الله الحوثيون في محافظتي عدن ولحج، والجماعة تقول إن الطيران السعودي استهدف شبكات اتصالات بمحافظة الحديدة. تزامنا مع الأعياد اليهودية، المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في قرى ومدن الضفة الغربية، ويقتحمون المسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل. جرحى خلال استهداف إسرائيلي لمحيط مدرسة في جباليا، وتشييع قائد القسام في شمال قطاع غزة عز الدين البيك ومرافقه عقب اغتياله في غارة إسرائيلية على مدينة غزة.

0: أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، مشددا على الالتزام بالحل السلمي وتجنب التصعيد. وقال الأنصاري إن على إيران أن تعمل على إبعاد دول المنطقة عن تداعيات الحرب واتخاذ موقف واضح يؤكد التزامها بعدم الاعتداء على دول الجوار.
1: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف.
0: وقال الأنصاري إن تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي باتت لا تحتمل وستزداد خطورتها مع اقتراب الشتاء، لافتا إلى أن الخطر الأكبر يقع على عاهل المجتمعات الهشة.
2: أثر هذه الحرب على الاقتصاد الدولي لا يحتمل، ونحن على أبواب الشتاء، ما يجعل الوضع أكثر خطورة خاصة على المجتمعات الهشة. والسؤال المطروح الآن، كم يستطيع الاقتصاد العالمي الصمود؟ لا أحد لديه جدول زمني.
0: حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
0: من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لفوكس نيوز إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، محذرا من أن امتلاك طهران سلاحا نوويا سيمنحها القدرة على التحكم بالمضيق وإمدادات الطاقة العالمية.
4: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
0: زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود إشارات على نية من سماهم أعداء إسرائيل في شن هجوم عليها مع اقتراب الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل. جاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة له على قاعدة تل نوف الجوية قرب تل أبيب.
5: هناك إشارات تفيد بأن أعداءنا مع اقتراب الانتخابات قد يحاولون استهدافنا. أقول لكم لا تتعاملوا معنا، ذراعنا الطولة ستصل إليكم في كل مكان وكل زمان.
0: قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة تتراجع مع تعافي تدفقات النفط عبر المضيق. وقالت الصحيفة استنادا إلى بيانات شركة كيبلر إن المسارات البديلة مكنت من عبور نحو 80% من مستويات ما قبل الحرب، مشيرة إلى أن صادرات كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط ارتفعت إلى نحو 13 مليون برميل يوميا هذا الشهر. بالمقابل قالت الصحيفة إن مخزونات النفط الإيرانية الموجودة خارج نطاق الحصار تتقلص وقد تنفد بحلول منتصف أكتوبر بحسب تقديرات كيبلر. أفادت وزارة النقل العراقية أن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية عفاء من العقوبات على إيران. وقال مصدر في الوزارة إن الطيران العراقي حصل على استثناء ولكن بشروط لتيسير رحلات بين النجف وإيران. بدوره قال مصدر في مطار النجف الواقع في جنوب بغداد إن المطار تلقى إشعارا باستئناف رحلات الطيران إلى إيران، لكنه أضاف أنه لا توجد جداول رحلات حتى الآن. ومن بغداد ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. تحياتي حسام، عن هذا الاستثناء وهذا الإعفاء ما التفاصيل التي نعرفها؟
6: الاستثناء صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ اليوم ديما، تضمن شروطا مشددة. أتى تعليق وحيد فقط من وزارة النقل وتحديدا عبر الخطوط الجوية العراقية التي أكدت أنها هي من ستسير الرحلات إلى إيران ومن مطار النجف حصرا، وأشارت كذلك إلى أن الرحلات لن تبدأ على المدى القريب بل ستبدأ الشهر المقبل بعد إكمال المتطلبات التنظيمية والضوابط المحددة بحسب البيان الرسمي العراقي، دون أن تشير إلى تلك الضوابط. لكن بيان وزارة الخزانة أو الترخيص الذي منحته وزارة الخزانة الأمريكية لشركة الخطوط الجوية العراقية أشار إلى أنها الوحيدة المرخص لها تسيير رحلات إلى إيران وعبر مطار النجف الدولي في العراق حصرا. كذلك اشترط الاستثناء الممنوح أن يتم نقل المسافرين الراغبين بالزيارات الدينية فقط. أيضا قدم هذا الاستثناء جملة من التحذيرات والمحظورات، من بينها أولا منع نقل أموال عبر تلك الرحلات، وكذلك منع نقل مواد حساسة أو تلك التي ممكن أن يستخدمها الجانب الإيراني على الصعيد الاستخباري والعسكري. وأيضا حظر الاستثناء إدخال أموال عبر شركة الخطوط الجوية العراقية من إيران للعراق أو من العراق لإيران وبالعكس، وشدد على وجوب أن تقتصر العمليات المالية على التحويلات وعبر النظام الأمريكي المالي حصرا. أيضا حظر الاستثناء نقل شخصيات عليها عقوبات أمريكية ومن بينها شخصيات تعمل في الحكومة الإيرانية. وأيضا حظر الاستثناء نقل معدات أو أي معدات ثمينة بحسب الاستثناء. وأيضا اشترط على أن يكون لمدة شهر واحد، أي ينتهي في 28 من شهر أكتوبر المقبل. وأيضا اشترط الاستثناء الأمريكي تقديم السلطات العراقية بيانات كاملة بعد نهايته بعشرة أيام، بعد نهاية الاستثناء بعشرة أيام، تتضمن أسماء الأشخاص وحتى صور جوازاتهم، الأشخاص الذين تم نقلهم من إيران للعراق أو من العراق لإيران وبالعكس. حتى الآن الحكومة العراقية لم تعلق على هذه الاشتراطات سوى البيان الذي أشرت إليه قبل قليل، كان بيان وزارة النقل والذي أشار إلى أنها تعمل على تجهيز الطائرات وكذلك المتطلبات التنظيمية وبحسب الضوابط لتسيير الرحلات اعتبارا من الشهر المقبل ديما.
0: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. نعود مشاهدينا لزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هناك إشارات علنية من سماهم أعداء إسرائيل بشن هجوم عليها مع اقتراب الانتخابات المقررة.

0: المقبل، ولكن هذه التصريحات تقرأ في إسرائيل على أنها ضمن الدعاية الانتخابية. هذا على الأقل ما جاء في بيان حزب يشار الذي يتزعمه جادي أيزنكوت، وهو يعني أحد المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة، وربما هو الأكثر حظوظا من ضمن قادة المعارضة الإسرائيلية. قال البيان بأنه طالما هذا صحيح ما تفوه به نتنياهو، فيتوجب على نتنياهو إبلاغ الرئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد. وعادة هناك اجتماعات دورية تعقد بين رئيس الوزراء وأيضا زعيم المعارضة، ويتم الإفصاح وإعطاء إحاطات أمنية تحديدا فيما يتعلق فيما تسميه إسرائيل بالمخاطر الأمنية، ولكن هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة. وهذا ربما ما دفع حزب يشار إلى الاعتقاد أن ما أدلى به نتنياهو من تصريحات خلال الساعات الماضية يأتي ضمن الدعاية الانتخابية، ودعا الليكود إلى الفصل بين الدعاية الانتخابية وأمن إسرائيل. ولكن إذا ما عدنا ديما إلى الأيام الماضية، هذا ليس التصريح الوحيد من مسؤول إسرائيلي بشأن إمكانية توجيه ضربات من قبل إيران تحديدا، فقبل الأعياد اليهودية وتحديدا قبل يوم الغفران وعيد العرش أو السكوت، كان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أدلى في أكثر من مناسبة بتصريحات مماثلة، وقال بأن إسرائيل ترصد إشارات بإمكانية مهاجمة إيران إسرائيل في الأعياد اليهودية، وأسهب بذلك كثيرا. ولكن نحن الآن في عيد العرش اليهودي، ومر عيد رأس السنة العبري، ومر أيضا يوم الغفران، ولم نشهد أي تهديد أمني يعني من قبل إيران تجاه إسرائيل. وهذا أيضا ربما يعطينا مؤشرا على مساعي نتنياهو لاستغلال الوضع الأمني، لأن الدعاية الانتخابية قائمة على جزئية أن نتنياهو هو الوحيد القادر على الوقوف في وجه التحديات الأمنية والوقوف في وجه الإدارة الأمريكية ومعارضتها، وأيضا هو الوحيد القادر على مهاجمة إيران ولبنان وغيرها من الإجراءات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في السنوات الماضية. لذلك مثل هذه الأجواء، أجواء ارتقاء ترقب بإمكانية استهداف إسرائيل، الحديث عن تحديات أمنية قد تخدم نتنياهو، رغم أن كل ما قام به نتنياهو في السنوات الثلاث الماضية لم ينعكس على واقع استطلاعات الرأي. وحتى اللحظة حزب الليكود خسر 14 مقعدا كفارق عن الانتخابات السابقة وفقا لاستطلاعات الرأي التي تعطيه ما يقارب 18 مقعد.
1: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. الآن إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية قبل قليل استهدافها بغارتين مواقع وتجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة العروق بمديرية حيفان جنوب تعز. وأفاد مراسل تلفزيون العربي في وقت سابق أن القوات الحكومية اليمنية خاضت بمساندة من قبائل الصبيحة معارك عنيفة مع أنصار الله الحوثيين، وذلك على طول خطوط المواجهة الممتدة بين مديريتي الوازعية جنوبي تعز والمضاربة غربي لحج. بحسب مصادر عسكرية وقبلية، فإن نحو 12 فردا من قبائل الصبيحة قتلوا وأصيب 15 آخرون خلال تلك المعارك، في حين تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على جبل بازل الاستراتيجي بمحافظة لحج وقتل العشرات من جماعة أنصار الله الحوثيين بحسب المصادر. وأفادت مصادر يمنية للتلفزيون العربي بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين من منتسبي قوات درع الوطن جراء هجوم بصاروخ باليستي شنته الجماعة على أحد مقرات قوات درع الوطن غربي محافظة عدن. أظهرت صور متداولة آثار الهجوم وبقايا الصاروخ الباليستي. أيضا قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية كثفت قصفها على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين خاصة في محافظة تعز جنوبا. أضافت القوات الحكومية أن غاراتها استهدفت تمركزات في محيط مطار تعز ومناطق الجند والأعروق بحيفان والشقيراء. وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن 3 غارات سعودية استهدفت مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. قالت جماعة أنصار الله الحوثيين في وقت سابق إن الطيران السعودي شن غارات على مواقع للاتصالات في محافظة الحديدة على البحر الأحمر.

0: ونتابع التطورات من صنعاء مع مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. دعنا في صورة الجبهات المختلفة خليل. عفوا علي الذهب علي
1: بخصوص التطورات عذرني. المشهد الميداني اليوم ربما نعم لا مشكلة ديما مرحبا ديما من جديد. بخصوص التطورات اليوم يبرز في الواجهة طبعا واجهة التطورات الميدانية كثافة الغارات كما يبدو خلال الساعات الأخيرة تحديدا على محافظات عديدة. نتحدث عن على محافظات صعدة وكذلك حجة. قبل قليل شنت أربع غارات على مديرية الصفراء بعد أن كانت شنت أربع غارات على نفس المديرية في محافظة صعدة شمالي اليمن، المحافظة التي شنت عليها اليوم نحو 14 غارة وفق ما رصدت من غارات منذ ساعة الصباح وحتى اللحظة، وعلى مناطق تحديدا مثل مجز والسحار وكذلك الظاهر وأخيرا الصفراء التي تحدثت عنها قبل قليل، إلى جانب غارات شنت على منطقة مستبى في محافظة حجة وعلى كذلك منطقة اللحية في محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى جانب غارات متفرقة أيضا كذلك شنت على عدد من المناطق في محافظة تعز، حيث تبدو العمليات العسكرية هناك هي الأعنف سواء من خلال الضربات الجوية التي تشن بين وقت وآخر على عدد من المناطق، وآخرها كان قبل قليل على منطقة الأعروق في مديرية حيفان بجنوب تعز، أو كذلك من خلال المواجهات التي تدور في هذه الجبهة وتحديدا جبهة الجنوب الغربي من محافظة تعز والمربع الجغرافي الممتد من ما بين محافظة لحج وتعز وكذلك باب المندب. هذا المحور الذي تتركز فيه العمليات العسكرية خلال الساعات الأخيرة وتحديدا مناطق مثل مناطق المضاربة أو كذلك مناطق الأغبرة وجبل حبشي، إلى جانب أيضا مواجهات وهجمات ما زالت محدودة ومتبادلة كذلك في سلسلة جبال كهبوب أو كما تحدثت مديرية حيفان وجبل راسن والعلاقمة وعدد من المناطق والجبهات المتوترة في هذه الجبهة التي شهدت خلال الساعات الأخيرة وفقا للمصادر والمعلومات الميدانية تحشيدات عسكرية كبيرة من الطرفين في هذا الاتجاه جانب الحكومة في عدن وفقا لمصادر عسكرية تابعة للحكومة في عدن تتحدث أنها كسرت أكثر من هجوم تابع لقوات حكومة صنعاء في جبهة تعز تحديدا وفي هذه المنطقة كما تحدثت المضاربة تحديدا جبهة الأغابرة والمضاربة وكذلك راسن والعلاقمة، إضافة إلى أن هنالك غارات شنت أيضا على مناطق في حيفان ومناطق في الوازعية والشمايتين التي هي الأخرى إحدى الجبهات المتوترة خلال الأيام الأخيرة. الغريب أو اللافت خلال الساعات الأخيرة أنه لا بيانات أيضا من قبل جانب الحكومة في عدن كما هو المعتاد دائما بخصوص طبيعة العمليات العسكرية وسير المعارك في هذه الجبهة، باستثناء ما أعلن كان قبل قليل أن هنالك غارات استهدفت تجمعات وقدرات لحكومة للقوات الموالية لحكومة صنعاء تحديدا في منطقة الأعروق بحيفان. أيضا هنا في المقابل في صنعاء أيضا لا بيانات عسكرية بخصوص العمليات العسكرية في جبهة تعز أو الجبهات الأخرى كجبهة مأرب والجوف والبيضاء، والتي كما يبدو ديما ربما تشهد بعض الهدوء النسبي والحذر خلال الأيام والساعات الأخيرة والحديث هنا عن مأرب أو الجوف أو البيضاء. لكن ما أعلن عسكريا من الجانب العسكري في صنعاء خلال الساعات الأخيرة هو بشأن كثافة الغارات فقط وحصيلة هذه الغارات التي تحدثت عنها، لكنهم يقولون خلافا للرواية التي يقولها جانب الحكومة في عدن يقولون بأن هذه الغارات استهدفت أعيانا مدنية وأن هنالك ضحايا مدنيون، يتحدثون عن تدمير أبراج اتصالات في منطقة اللحية بالحديدة بفعل هذه الغارات وبعض الجسور والطرقات، ويقولون أن هنالك ضحايا مدنيين طبعا، ويتهمون الجانب السعودي والطيران السعودي بشن هذه الغارات، ويتحدثون عن حصيلة تقترب من 1150 غارة بأنه تم شن هذه الغارات منذ بدء التصعيد وحتى نعم. الساعات الأخيرة من اليوم.
0: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب.

0: في الضفة الغربية تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة. في عرت جنوب نابلس اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. وفي السياق نفسه كشفت مشاهد التقطتها شاهد عيان في قرية المغير بالضفة الغربية محاولة مستوطن إسرائيلي التخفي بينما كان يطلق النار على مزارعين فلسطينيين في القرية شرق رام الله. هاجم مستوطنون قرية المغير شمال الشرق رام الله وأحرقوا 7 مركبات فيها، بينما حاولوا اقتحام أحد المنازل وسكبوا على نوافذه مواد حارقة وأشعلوها، ما أدى إلى احتراق أجزاء من المنزل.
1: بدأ الفلسطينيون يومهم في قرى محافظة رام الله بالنار التي أحرق فيها المستوطنون مركبات في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، واختتموا يومهم برقصات نفذها المستوطنون خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب المدينة. هنا في قرية المغير هجوم واسع نفذه المستوطنون، أحرقوا خلاله 7 مركبات وأجزاء من منزل لعائلة فلسطينية يعيش معظم أفرادها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. خلال هجوم المستوطنين على هذه القرية تمكنوا من سكب مادة حارقة داخل منزل العائلة وأحرقوا أجزاء من المنزل ليتمكن الأب من إنقاذ أطفاله قبل أن تصل إليهم النيران، لأنه كان مستيقظا عندما نفذ المستوطنون هجومهم على هذه القرية. بعد انسحابهم صباحا من قرية المغير بدأوا بإطلاق النار وحاولوا التخفي خلال إطلاقهم النار على منازل المزارعين الفلسطينيين، ولكن أحد الفلسطينيين تمكن من توثيق ذلك خلال رصده للمستوطنين يقتربون من قريته قرية المغير في رام الله. المستوطنون أحرقوا 7 مركبات وأحرقوا أجزاء من منزل وهاجموا عمليا 5 قرى وبلدات اليوم في محافظة رام الله، منها قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله التي تعرضت للهجوم بما فيها هذا المنزل الذي احترقت أجزاء منه في الجهة الخلفية، وأيضا قرية سردة شمال رام الله وعين سينيا شمال رام الله ومنطقة أو تجمع بدوي بالقرب من قرية النبي صالح أيضا شمال مدينة رام الله وبلدة بيتونيا التي نفذ فيها المستوطنون اقتحاما واسعا أدوا خلاله رقصات وصلوات في شوارع القرية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانوا أكثر من 100 مستوطن الذين نفذوا ذلك الاقتحام لبلدة بيتونيا، وهنا الذين نفذوا الاقتحام لقرية المغير أكثر من 150 مستوطن بحسب العائلات الفلسطينية في هذه القرية. مستوطنون يقتحمون المغير لحرق منازل ومركبات الفلسطينيين في الأعياد اليهودية، ومستوطنون آخرون يقتحمون بلدة بيتونيا للرقص أيضا في الأعياد اليهودية. بالنسبة لهم الحرق عيد والرقص عيد، ولكن لا تكتمل الأعياد بالنسبة للمستوطنين من دون حرق منازل وممتلكات الفلسطينيين، وهذا ما عبروا عنه صراحة في شعارات يخطوها على جدران المنازل في كل قرية يقتحمونها. عميد شهادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
0: وفي سياق متصل أفاد مراسل تلفزيون العربي أن مستوطنين اقتحموا بلدة سردة شمال مدينة رام الله وتجمعا بدويا قرب قرية النبي صالح غرب المدينة. أيضا في بيتونيا اقتحم 10 المستوطنين البلدة وسط حماية من قوات الاحتلال. وقال مراسل تلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الشوارع لتأمين الاقتحام قبل أن ينسحبوا في وقت لاحق. اقتحمت أفواج من المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال موجة اقتحامات تتواصل لليوم الرابع بمناسبة عيد العرش اليهودي. قالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح. واقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وذلك في سياق تأدية طقوس تلمودية.

0: إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي قبل قليل بسقوط شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي القطاع. وأفاد مراسل تلفزيون العربي في وقت سابق بإصابة فلسطينيين بجروح في استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة الفاخورة غربي مخيم جباليا شمالي القطاع. شيع فلسطينيون جثمان قائد لواء الشمال في كتائب القسام ومرافقه اللذين استشهدا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن كاتس أعلنا اغتيال المسؤول في كتائب القسام بغارة فجر اليوم.
1: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيدا. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
0: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الجولان أرض سورية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لسيادة إسرائيل عليها. أطالب الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري.
2: تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالب والفضلا عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
0: وينضم إلي الآن من دمشق مراسل تلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. تحياتي عمر. هذا جزئية طرحت ما بين الشيباني وكايا كالاس إضافة إلى جزئيات أخرى تتعلق أيضا بدعم الاتحاد الأوروبي لسوريا في مرحلتها الراهنة، دعنا في التفاصيل من فضلك.
3: بالفعل ديما تم بحث عدد من الملفات المهمة الداخلية والخارجية، وأيضا تم استعراض عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة السورية الجديدة، وكذلك بعض الإنجازات التي تمثلت بالشراكة بين الحكومة السورية الجديدة والاتحاد الأوروبي. من جانبه وزير الخارجية السوري أكد على أن سوريا عملت أو الحكومة السورية الجديدة عملت على عملية انتقال سياسي شامل كما وصفها، عبر عنها كما قال بانعقاد مجلس الشعب وأيضا إعادة توحيد البلاد بعد إدماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة على أساس المواطنة كما تحدث. وأكد أيضا على الشراكة الفاعلة لسوريا في مواجهة الجريمة العابرة للحدود وأيضا مكافحة الهجرة غير النظامية وكذلك الحد من تجارة الكبتاغون. وطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لخفر السواحل السورية وكل المؤسسات المعنية كل هذه الملفات الأمنية. كذلك يعني طالب الوزير الخارجية السوري الاتحاد الأوروبي برفع مستوى الحوار السياسي بين الطرفين وإدراج سوريا كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وكذلك أشار إلى أنه في بداية العام المقبل سيتم بحث اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية بين سوريا والاتحاد الأوروبي خلفا لاتفاقية عام 1977، وكذلك أكد بأن سوريا نأت بنفسها عن الحرب الدائرة في المنطقة ورفضت أن تكون منصة لأي عدوان من أي طرف على طرف آخر، وعبر كذلك عن تضامن سوريا مع أشقائها في الخليج وفي الأردن أزاء الضربات الإيرانية. من جانبها المسؤولة الأوروبية أكدت أيضا على دعم الاتحاد الأوروبي واستعرضت بعض سبل أو أوجه هذا الدعم المتمثل برفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية خاصة وزارة الدفاع وزارة الداخلية، وطالبت أيضا ببعض المطالب الأوروبية فيما يخص إشراك فئات المجتمع السوري وكذلك التعامل مع ملف السويداء بالحوار والتأكيد على موقف سوريا الصحيح بنأي نفسها عن الدخول في الصراع القائم في منطقة الشرق الأوسط، وطالبت أيضا فيما يخص إشراك المرأة في العمل، وقالت أيضا بأن جلب الاستثمارات وحده غير كافي لعملية الانتقال في سوريا، وطالبت العديد من الطلبات التي يعني تم يعني تكرارها من قبل مسؤولية الاتحاد الأوروبي فيما يخص الشفافية وفيما يخص إشراك قطاعات واسعة من فئات المجتمع في الحياة السياسية، وقالت أن الانتقال السياسي في سوريا مهم جدا للاتحاد الأوروبي. إذن هذه خطوة ديما تؤسس لمرحلة جديدة ربما في العلاقات بين سوريا وبين الاتحاد الأوروبي. لدى سوريا طلبات أيضا من الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية السوري عبر عنها بشكل واضح وكان لافت هذا التعبير، وقال بأن التعامل مع سياسة الدعم المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا على أساس العقل الأوروبي سيكون طويل. نحن نطالب بأن يتم التعامل في هذا المجال، مجال الدعم إلى سوريا، فيما يعني يستند إلى أولويات الحكومة السورية في طلب هذا الدعم، وأن يكون هذا الدعم سريع. يبدو يعني إشارة إلى البيروقراطية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخضراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: عجز بدأت تخفضت المساعدة المقدمة للعائدين إلى أقل من النصف إلى دعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتظهر تداعيات الأزمة في مناطق عدة. ففي تشاد يواجه نحو 319,000 شخص تأخيرات في التسجيل، بينما قد تفقد 200,000 امرأة وفتاة إمكانية الوصول إلى أماكن آمنة وبرامج وقائية. وفي السودان ظل قرابة 140,000 لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف هذا العام. أما في أفغانستان فخفضت المساعدة المقدمة للعائدين إلى أقل من النصف، من 375 دولاراً للفرد إلى 170 فقط، في وقت عاد فيه ما يزيد عن مليون شخص إلى البلاد هذا العام. وأمام اتساع الاحتياجات تقول المفوضية إنها خفضت قوتها العاملة بنسبة 33% وأغلقت مكاتب في 140 موقعاً، كما أوقفت عملياتها في 15 دولة مقارنة بعام 2024.
4: في الصومال قتل نحو 23 شخصا في معارك بين قوات الحكومة وميليشيات محلية في مدينة بدوا جنوب غربي البلاد، وكانت قوات موالية لحاكم الولاية السابق عبد العزيز لفتاجرين قد شنت هجوما هو الرابع من نوعه عقب سيطرة القوات الاتحادية الحاكمة في مقديشو على مدينة بدوا في مارس آذار الماضي. إلى أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استهدف هجوم روسي ليلي مصنعا للأدوات البلاستيكية في مدينة أوديسا الأوكرانية، وأظهرت مشاهد متداولة أضرارا ودمارا واسعا في المنشأة بمدينة أوديسا عقب الهجوم الروسي. ودوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد منتصف الليل إثر هجوم روسي استهدف العاصمة ومقاطعتها. وقال عمدة كييف إن شظايا سقطت على منزل واندلع حريق بمؤسسة تعليمية وآخر في مبنى. وكانت كييف قد تعرضت لهجوم مساء الاثنين أسفر وفق السلطات المحلية عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن أكثر من 8,000 جندي كوري شمالي موجودون حاليا على الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لنشر 10,000 جندي إضافي وأنه يجري اختيارهم للتدريب قبل إرسالهم إلى روسيا.
5: روسيا بدأت إجراءات لتعبئة إضافية وزيادة عمليات تجنيد الأجانب للانضمام إلى قواتها. لدينا معلومات جديدة تفيد بوجود أكثر من 8,000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية، وهناك استعدادات لنشر 10,000 جندي إضافي يجري اختيارهم حاليا لتدريب تمهيدا لنشرهم. من المهم أن تتخذ حكومات الدول التي تجند روسيا مواطنيها للانضمام إلى جيشها إجراءات حازمة لمنع ذلك.
4: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بنحو 15,500 جندي في رابع قرار له من نوعه خلال عام. يأتي القرار في وقت تواصل فيه روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في حين كان بوتين قد أصدر آخر قرار بتعبئة جزئية لعناصر الاحتياط عام 2022 عقب سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها القوات الروسية على الجبهة الأوكرانية. رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بشدة اتهامات السلطات الأستونية لروسيا بالضلوع في حادثة إضرام حريق بمنشأة عسكرية في البلاد.
1: إن مثل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى التروي ولا تمت للواقع بصلة، كما أنها تفتقر إلى أي منطق، وعليه فإننا لا نستطيع أن نأخذها على محمل الجد.
4: ومن موسكو ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. سعد، إذن الرئيس الروسي يوقع قرار مرسوم بزيادة أعداد أفراد الجيش الروسي، وفي ذات الوقت اتهامات من زيلينسكي بأن هناك استعانة روسية بجنود من كوريا الشمالية. ضعنا في التفاصيل.
6: ديما، بالفعل هذا المرسوم وقعه بوتين بالأمس لزيادة تعداد الجيش الروسي العامل، أي الجيش الذي يجند تجنيدا نظاميا، بعدد 15,000، وهي الزيادة الرابعة خلال عام واحد، وكلها بالطبع محاولات لعدم اللجوء إلى تعبئة جزئية كتلك التي حدثت في عام 2022 وأدت إلى موجة من الارتباك الاجتماعي في الداخل الروسي. هنا كانت هناك تلميحات كثيرة، وفي المقام الأول جاءت على لسان الرئيس زيلينسكي بأن بوتين سيتبنى قرارا بالتعبئة الجزئية لعدد نصف مليون جندي بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، وهو ما فنده الروس مرارا وتكرارا، وأكدوا أنه لا حاجة لمثل هذه التعبئة التي ستثير الارتباكات والغضب الداخلي، وبالتالي ستؤدي إلى تأجيج احتجاجات اجتماعية بوتين في غنى عنها. يأتي بالطبع مثل هذا القرار بهذا التدريج، قلنا 4 مرات على مدار العام، حتى لا تحدث هذه القلاقل الاجتماعية ويتلافاها بوتين. في الوقت نفسه بالطبع لدينا التصعيد الأمني الحاد مع دول البلطيق، وهو ما نشهده بشكل شبه يومي. اليوم التصريح الإستوني أو الاتهام الإستوني يأتي على حادثة وقعت منذ منتصف أغسطس. الجانب الروسي يؤكد أنه لم يكن وراء هذا الاستهداف، وليس من مصلحة التصعيد مع هذه الدول. هناك زيادة في الاستعدادات الأمنية في دول البلطيق بشكل غير مسبوق، تحت ذريعة أو تحت شعار حسب ما يقول الجانب الروسي التهديد الروسي. في الوقت نفسه الجانب الروسي يصعد من لهجته للتصعيد ضد أوكرانيا في المقام الأول، وضد الدول التي تقف وراء أوكرانيا. بالأمس ديمتري بيسكوف يقول أن أوكرانيا ستدفع ثمنا غاليا على ما قامت به خلال الشهرين الأخيرين من استهداف للمنشآت الروسية وتحديدا مصافي النفط. ومساء يتبنى بوتين قرارا ويصدر مرسوما بحجب كل بيانات الطاقة الروسية، أي كل ما يتعلق بإنتاج النفط والغاز الروسي، وما يتعلق بمعالجتهم، وما يتعلق بتصدير هذين المنتجين. وبالتالي هذا يعتبر تأثيرا انعكاسيا أو ردة فعل على هذه الهجمات الأوكرانية التي آلمت، وهذا أمر واضح ومثبت بالأرقام، الجانب الروسي والاقتصاد الروسي وقطاع الطاقة الروسي تحديدا، مع تبني الولايات المتحدة لقرارا الذي أقره الرئيس ترامب بموجب توقيع الكونغرس على قانون ما يعرف العقوبات الجهنمية التي كان يقودها السيناتور الراحل لينسي جراهام، والتي تفرض رسوم جمركية تصل إلى 110% على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين. بوتين يحاول بهذه الطريقة حماية الصين والهند، وفي الوقت نفسه حماية الوضع الداخلي الذي يتوتر أمنيا يوما بعد آخر في سياق التصعيد مع الأوروبيين بمجمله.
4: شكرا لك من موسكو مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. في تطور يثير القلق بشأن الأمن السيبراني الأمريكي، شهدت الأشهر الأخيرة اختراقات لمؤسسات حساسة، بدءا من مكتب التحقيق الفيدرالي FBI إلى وزارة الأمن الداخلي وصولا إلى البنتاغون. وكل هذا يطرح تساؤلا، كم حجم المعلومات الحساسة التي خرجت قبل اكتشاف الاختراق؟ اختراق حديث شمل قاعدة بيانات ضخمة تابعة لوزارة الحرب الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها على الأمن القومي، وذلك بعدما تمكن مستخدمون غير مصرح لهم من الوصول إلى بيانات ومعلومات شخصية تخص أفرادا حاليين وسابقين في الجيش الأمريكي. أحدث الوقائع تتعلق بمركز بيانات القوى البشرية التابع للبنتاغون، حيث كشف مسؤول في وزارة الحرب عن خرق أمني ضخم استهدف نظام المعلومات التابع لمركز بيانات القوات العسكرية. هذا الخرق تسبب في تسريب بيانات شخصية حساسة لنحو 3 ملايين شخص على قيد الحياة. الخرق هنا مشاهدينا لم يكتفي ببيانات الأحياء من الموظفين، امتد أيضا إلى الأموات، حيث جرت سرقة بيانات 294,000 من المتوفين. المعلومات المسربة تضمنت أرقام الضمان الاجتماعي، تفاصيل مرتبطة أيضا بالوظائف التي شغلها عسكريون وموظفون ومدنيون ومتعاقدون وغيرهم، في حين طمأن مسؤول بوزارة الحرب أن الثغرة الأمنية اكتشفت وتم إصلاحها. وبينما لم تسجل الوزارة حتى الآن وفق تعبير مسؤول فيها مؤشرات على إساءة استخدام البيانات المسروقة، يحذر خبراء في الأمن القومي من أن المعلومات المكشوفة قد تشكل أداة مفيدة لأجهزة استخبارات أجنبية أو لمجرمي الإنترنت، لا سيما إذا ربطت بقواعد بيانات ومعلومات أخرى. إذن اختراق مؤسسة أمنية حساسة بحجم البنتاغون ليس الوحيد في الولايات المتحدة، جاء متزامنا مع بدء التحقيق في اختراق إلكتروني لبوابة التوظيف التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي اختراقات أثارت تساؤلات جدية، من يقف وراء هذه الهجمات؟ في حادثة FBI جماعت قرصنة تطلق على نفسها شايني هانترز أعلنت مسؤوليتها عن الاختراق، زعمت الحصول على بيانات موظفين ومتقدمين للوظائف. قالت شايني هانترز إن هدفها لم يكن المال بل الرد على اتهامات وجهها المكتب إليها، لكن هذه الرواية لم تثبت بالكامل بصورة مستقلة. التحقيق الأمريكي ما زال مستمرا بخصوصها. أعين أخرى تتجه إلى الذكاء الاصطناعي، فهل هو المتهم الخفي؟ حتى الآن لا توجد أدلة علنية تربط اختراق البنتاغون أو حتى FBI مباشرة بهجوم نفذه الذكاء الاصطناعي، لكن أيضا التطور يستحق الانتباه. في يوليو الماضي أعلنت شركة OpenAI أن نماذج ذكاء اصطناعي تمكنت من اختبارات من تجاوز بعض الضوابط والوصول إلى الإنترنت وتنفيذ اختراقات، كما كشف أخيرا عن تفاعلات غير مقصودة لوكلاء ذكاء اصطناعي مع مواقع حكومية أمريكية من بينها مواقع لجهات اتحادية، وكل هذا بدون دليل على الوصول إلى بيانات حكومية خاصة.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلي من واشنطن ديفيد بولجر، مستشار في شؤون الأمن القومي الأمريكي. تحياتي لك ديفيد وشكرا لوجودك معنا. ديفيد، أود أن أفهم منك مكامن الخطر على الأمن القومي فيما حصل مع البنتاغون. أيا كان الخصم، ما الذي يعنيه معرفة بيانات أكثر من ما يقارب 3 ملايين شخص، أسماءهم، بياناتهم، ضمانهم الاجتماعي، تخصصاتهم أيضا؟
1: Well, thank you very much for having me.
2: This
1: is a critical subject.
2: هذا موضوع حساس وأوقات حساسة في الولايات المتحدة كما سائر العالم. نحن نقترب من انتخابات نصفية كما نسميها هنا، حيث المجلس أو الكونغرس بأسره، أي جزء كبير من مجلس الشيوخ، سوف يتم انتخاب أعضائه. وهذه الهجمة ضد الأمن القومي وبعض الوكالات الأخرى هي نتيجة أن مواردنا تم جعلها تنضب من قبل الرئيس ترامب في ولاياته الثانية، ليس فقط في وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على كامل عمليات أو برامج الأمن السيبراني القومي، ولكن حتى أنه دخل في شطب أشخاص أساسيين في وزارة الدفاع أو كما يسميها وزارة الحرب. لذلك حينما تم نضوب هذه الموارد في 18 شهر الأخيرة، المرتكبون كإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية يغتنمون الفرصة ويستعملون هذا المورد الكبير للبيانات أو الانتخابات، وهذا مضر للغاية لأنظمتنا المرساتة في الحكومة الأمريكية.
0: يعني ديفيد، هل معقول كل هذا فقط لتقليل الموارد ويحصل كل هذا الانهيار في 2 سنين؟ يعني كما كنا نتحدث عن ما حصل في البنتاغون، هناك FBI، هناك مواقع اتحادية أخرى، هل يعقل بأنه هذا هو السبب الوحيد لتفسير هذه الهجمات المتتالية؟
2: إن الهجمات السيبرانية تجري طوال الوقت كل يوم، وطريقة حماية الدول ضدها هو أنها لديها دفاعات ضد الهجمات السيبرانية التي يجب أن يتم تحديثها وإعادة ابتكارها، وأن يتم تعريضها لهجمات مستمرة ضد مرتكبين محتملين. لذلك كما قلت، إن إيران ربما الجاني الأول وروسيا الثاني في الهجمات السيبرانية في باقي أرجاء العالم. لذلك حينما نكون في موقف أو موضع حيث الولايات المتحدة أو عاد الرئيس ترامب إلى منصب الرئيس في 2025، لقد رمى بإيلون ماسك خارجا وأوقف آلاف البرامج والمشاريع كما المواهب أيضا في وزارة الأمن الداخلي والبنتاغون، أي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالات وأجهزة أخرى. وذلك استحدث فرصة لممارسي الشر كما يقول جورج دبليو بوش أن يكون لهم مجال وأن يستغلوا حقيقة أن ثمة أشخاص جدد أو لا أحد في هذه المواقع الجديدة الحساسة. لذلك نعم، أعتقد أن الهجمات تجري كل يوم، ولكن حدتها تتفاقم بحقيقة مفادها أن أشخاص قلة جدا بإمكانهم أن يحموا الحكومة الأمريكية منها.
0: طيب ديفيد، دعنا نعود إلى الاختراق الجديد في البنتاغون. كما ذكرت، نتحدث عن بيانات ما يقارب 3 ملايين من القوى البشرية هناك. أيضا يعني مرت أشهر تفصل ما بين بداية الاختراق إلى حين اكتشافه ومن ثم الكشف عنه، فبالتالي يعني كم تثق بمقولة البنتاغون بأنه حتى الآن لا يوجد دليل على إساءة استخدام المعلومات؟ هل البنتاغون مسيطر على الوضع؟
1: Well, under Secretary Hegseth's,
2: وفقا وتحت قيادة الوزير هيكسيث، وأستعمل هذا المصطلح بعناية لأنه لم يظهر مستوى عال من القيادة، حيث أنه جعل من مسؤولين مخضرمين لديهم باع طويل في الخبرات والتقنيات والمعلومات، صرفهم لأنه لم يحب أو لم يحبذ اتجاه البنتاغون، لذلك أوزار الحرب. لذلك نعم، لدي انعدام ثقة في الوزير هيكسيث وقيادته وما يقوله مسؤولوه، وأعتقد أن هذه قصة ستتكشف شيئا فشيئا في الأشهر والسنوات المقبلة، لأننا سوف نكتشف المزيد من الاختراقات أكثر مما نقرأه اليوم. إن 3 ملايين شخص عدد هائل، والكثير منهم متوفون، ولكن عائلاتهم تستفيد أو تتقاضى مزايا قد تقطع هذه بسبب هذا الاختراق. لذلك هذا هجوم مروع، وهذا أمر يجب أن يحاسب البنتاغون عليه.
0: شكرا جزيلا لوجودك معنا ديفيد بولجر، مستشار في شؤون الأمن القومي الأمريكي. أعلنت شركة أوبن أي آي تأجيل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT أسترا، وذلك على خلفية مخاوف أمنية أثارها باحثون في الشركة، في خطوة تعكس توجها نحو التريث في طرح تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة. يأتي الإعلان قبل يوم من اجتماع من المقرر أن يعقده مسؤولون في مجال الذكاء الاصطناعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطا متزايدة لتحمل المسؤولية عن كيفية إساءة استخدام نماذجها من الذكاء.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الأنصاري أضاف أن تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي باتت لا تحتمل وستزداد خطورتها مع اقتراب الشتاء، لافتا إلى أن الخطر الأكبر يقع على عاهل المجتمعات الهشة.
6: أثر هذه الحرب على الاقتصاد الدولي لا يحتمل، ونحن على أبواب الشتاء، ما يجعل الوضع أكثر خطورة خاصة على المجتمعات الهشة. والسؤال المطروح الآن، كم يستطيع الاقتصاد العالمي الصمود؟ لا أحد لديه جدول زمني.
5: هذا بينما كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يحذر الولايات المتحدة من استمرار الحصار المفروض على بلاده، وهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
7: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
5: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد قال في تصريحات لفوكس نيوز إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، وحذر من أن امتلاك طهران سلاحا نوويا سيمنحها القدرة على التحكم بالمضيق وبإمدادات الطاقة العالمية.
8: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
5: زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود إشارات علنية من أسماهم أعداء إسرائيل لشن هجوم عليها مع اقتراب الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة له في قاعدة تلنوف الجوية قرب تل أبيب.
9: هناك إشارات تفيد بأن أعداءنا مع اقتراب الانتخابات قد يحاولون استهدافنا. أقول لكم لا تتعاملوا معنا، ذراعنا الطولة ستصل إليكم في كل مكان وكل زمان.
5: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، يعني الآن إن أردنا أن نلخص الموقف الإيراني، إيران تنتظر الرد الأمريكي الذي نقله الوسطاء القطريون، ومع الانتظار هناك تحذيرات من قاليباف لما قد يحدث للمنطقة إذا منعت وحرمت إيران من تصدير النفط وإذا ضربت إيران مرة أخرى.
10: خالد، لا مجال بالنسبة للإيرانيين سوى إعطاء الدبلوماسية المساحة الكبرى علها تصل بالبلاد إلى ما تصبو إليه وتمنع حرب قد تكون أقسى وأشد هذه المرة مقارنة بالحربين السابقتين اللتان خاضتهما إيران خلال أقل من عام مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. الخارجية الإيرانية هي الذراع التنفيذية للسياسة الخارجية التي تضعها القيادة العليا ممثلة ببيت المرشد وأيضا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ولكن أن يستعمل عراقشي خلال اليومين الماضيين صيغة أو تعبير معين يصف الحرب القادمة بأنها قد تكون حرب آخر الزمان أو الحرب الأشد إن صح التعبير، هذا يعطي انطباع بأن هناك قلق واضح في العقلية الإيرانية فيما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تنجح الضغوط داخل الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة بترك الحل السياسي وانتهاج العمل العمل العسكري مرة أخرى. بالنسبة لمحمد باقر قاليباف، عندما يقرأ تقريرا من التقارير الواردة اليوم عبر اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، وهو رئيس البرلمان الإيراني بطبيعة الحال ورئيس الوفد الإيراني المفاوض، عندما يقرأ أرقاما مثل 5.9 مليار دولار على سبيل المثال، وهي الأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع الصلب الإيراني خلال الحرب الماضية جراء الضربات الأمريكية، نتذكر ضربة وجهت إلى شركة فولاد مباركة، إحدى المنشآت المهمة على مستوى الشرق الأوسط ووسط آسيا إن صح التعبير فيما يتعلق بتأمين الموارد المهمة المالية لإيران. وعندما يقرأ أرقام أو خسائر تصل إلى 5.6 مليار دولار أيضا فيما يتعلق بخسائر إيران الناتجة عن عدم بيعها للبتروكيماويات خلال الأشهر الستة الماضية، وكونه كان محافظا لطهران هو يدرك تماما مسألة البنى التحتية، لذلك يتجه إلى توجيه مثل هذه التحذيرات لدول الجوار، لأنه يعلم أن استهداف البنى التحتية سيشكل عامل ضغط على هذه الدول، لأن إيران عانت من نقص البنى التحتية وضعفها خلال العام الماضي، وهذا كبد الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني ككل خسائر كبيرة لم تتمكن إيران من جبرانها حتى هذه اللحظة. يضاف إلى ذلك حالة الحصار الأمريكي المطبقة على السواحل الإيرانية والتي تحرم حتى هذه اللحظة إيران من موارد مالية مهمة. واليوم أيضا بالمناسبة وصل أيضا الريال الإيراني إلى مستويات متدنية للغاية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع أمام الدولار الأمريكي. هذا ما يدفع قاليباف انطلاقا من خلفيته العسكرية وانطلاقا أيضا من كونه رئيس الوفد الإيراني المفاوض، وفي محاولة ربما قد تكون الأخيرة لإقناع دول المنطقة بتطبيق الضغوط اللازمة على الولايات المتحدة الأمريكية لمنعها من استخدام أي عمل عسكري أو الضغط بأي شكل من الأشكال من الناحية العسكرية أو الأمنية ضد إيران خلال المرحلة المقبلة، وحتى من جانبها الاقتصادي. هذا يدفع الدول الأخرى إلى التريث قليلا ربما والتماشي أكثر مع السياسة الإيرانية، خاصة وأننا بتنا نسمع خلال اليومين الماضيين عن أن اللجنة السداسية التابعة للجنة الأمن القومي أو التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هي التي اتخذت قرارا بأن يكون دور الوساطة القطري هو الأبرز خلال هذه الفترة، وهذا أيضا ما تترجمه تحركات الخارجية القطرية خلال الأيام القليلة الماضية على ما يبدو تقريب وجهات النظر ما بين طهران وما بين واشنطن.
5: أشكرك حسام دياب مرسلنا في طهران. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة تتراجع مع تعافي تدفقات النفط عبر المضيق. الصحيفة أضافت استنادا إلى بيانات شركة كيبلر إن المسارات البديلة.
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن أكثر من ربع أطفال اليمن النازحين بفعل الصراع الحالي يعانون من سوء تغذية حاد بحسب نتائج فحوصات طبية شملت 2900 طفل. كما حذر مكتب أوتشا من تفاقم مخاطر النزوح التي يواجهها الأطفال في اليمن، وشدد على الحاجة الماسة إلى تقديم الدعم الإنساني لكافة المتضررين من تصاعد النزاع. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده تعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ الاتفاق الإطاري، لأنها لا تزال تمتنع عن التقيد ببنود الاتفاق رغم التزام لبنان بتطبيقه كاملا. وأضاف عون خلال استقباله أعضاء من الكونغرس الأمريكي في قصر بعبدة، أضاف أن تفعيل الاتفاق الإطاري يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الأسرى اللبنانيين وتصحيح النقاط المختلف عليها على طول الخطوط أو على طول الخط الأزرق، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من الأراضي اللبنانية وانتشار قوات الجيش. كما حذر من أن أي تأخير إسرائيلي في تنفيذ الاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكين الدولة أو تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية وإزالة

0: إعادة سيادة الدولة وضمان حصرية السلاح بيدها ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين. وأضاف نواف سلام في كلمة له بالسفارة اللبنانية في واشنطن، أضاف أن لبنان لم يختار الحرب واختار الدبلوماسية، لكن لا يمكن القبول بأن يكون الاتفاق الثلاثي مسار يكتفي بإدارة النزاع مع إسرائيل وفق تعبيره بدلا من حله.
1: علينا حشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة بصورة فاعلة في إعادة بناء البلاد وإصلاح البنية التحتية واستعادة النشاط الاقتصادي، وكما ينص الإطار تمكين النازحين من العودة. لا يمكننا أن نسمح بأن يتحول الإطار الثلاثي إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله. نريده أن يغير الواقع على الأرض، نريده أن يحقق نتائج ملموسة، نريده أن ينجح.
0: إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحتل، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي أفاد باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة بجباليا، جباليا البلد تحديدا شمالي القطاع. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لاستهداف مسيرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم حلاوة بجباليا البلد.

0: كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة فلسطينيين بجروح في استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة الفخورة غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.
1: أمام عيادة الفخورة استهداف
0: الاحتلال. ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. مرحبا بك مجددا أحمد. أحمد، الاعتداءات مستمرة والغارات الإسرائيلية مستمرة خاصة على جباليا.
2: خالد، وحصيلة الشهداء مستمرة بالارتفاع، نتحدث عن 5 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم جراء هذه الاستهدافات المتواصلة، آخرها في مخيم حلاوة، هذا المخيم الذي يستهدف يوميا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتحديد موقع عسكري قريب، وهذا هذا المخيم يقام قرب الخط الأصفر، ما يسمى بالخط الأصفر إلى الشمال من مدينة غزة، ومقابل هذا المخيم باتجاهه الشرقي يوجد موقع عسكري مستحدث مصنوع من السواتر الترابية، يطلق النيران تجاه هذا المخيم يوميا ويوقع شهداء وجرحى، لكن هذه المرة الاستهداف كان من مسيرة إسرائيلية، أصيب 7 من الفلسطينيين واستشهد 2 منهم، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي مع الجرحى قبل قليل، ليرفع عدد الشهداء منذ فجر هذا اليوم ل5 من الشهداء. ابتدأت هذه الساعات الصعبة على الفلسطينيين بقصف شقة سكنية اغتيل فيها قائد لواء شمال القطاع في كتائب القسام ومرافقه، ثم أيضا استشهدت مواطنة متأثرة بجراحها في جنوبي القطاع برصاص جيش الاحتلال، كانت قد أصيبت بهذه النيران قبل أيام من الآن وكانت تتلقى العلاج في مجمع ناصر الطبي إلى حين استشهادها صباح هذا اليوم. وأيضا كان هناك استهداف آخر في محيط مدرسة الفخورة بجباليا، أصيب 2 من الفلسطينيين، 1 منهم على الأقل بحالة حرجة جدا، وأيضا نتحدث عن إصابة فلسطيني 1 على الأقل باستهداف سطح منزل قبل نحو نصف ساعة من الآن في حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة. الأنباء متضاربة ما بين استهداف بقنبلة من مسيرة كواد كابتر أو باستهداف من طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ إسرائيلي. بطبيعة الحال كل هذه التفاصيل تأتي في إطار ارتفاع حدة الغارات. الفلسطينيون حقيقة يعيشون أيام صعبة سواء في ما يحدث على الأرض وفيما يترقبونه خلال الأيام القادمة. هم يعرفون ويتحدثون فيما بينهم أن ما يحدث من رفع حصيلة القصف والغارات والاغتيالات وقتل الفلسطينيين يأتي في دائرة البرنامج الانتخابي الإسرائيلي لقادة جيش الاحتلال في إطار الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وأن ما يحدث في غزة وكل هذه الدماء التي تسقط نتيجة الغارات هي ضمن هذه الدعاية الانتخابية الإسرائيلية داخليا على حساب دم الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى حساب أيضا تأزيم الموقف الإنساني والمعيشي عليهم من خلال تشديد الحصار ومنع إدخال ما يلزم من لوازم معيشية وإنسانية.
0: أشكرك أحمد البطة مراسلنا، كنت معنا من خان يونس جنوبي القطاع. شيع فلسطينيون جثمان قائد لواء الشمال في كتائب القسام ومرافقه اللذين استشهدا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن كاتس أعلنا اغتيال المسؤول في كتائب القسام بغارة فجر اليوم.
3: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيداً. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
1: أعربت دولة قطر عن رفضها للتصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان ومناطق أخرى تمتد حتى الخط الأصفر في قطاع غزة، واصفة ذلك بالتحدي السافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. هذا وحثت الخارجية القطرية المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف مخططاتها التوسعية وسياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى الضفة

0: الغربية المحتلة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدة عدة. في عورتا جنوب نابلس اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. هذا وكشفت مشاهد التقطتها كاميرا لشاهد عيان في قرية المغير بالضفة الغربية المحتلة أظهرت محاولة مستوطن إسرائيلي التخفي بينما كان يطلق النار على مزارعين فلسطينيين في القرية شرق مدينة رام الله. هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله وأحرقوا 7 مركبات فيها، بينما حاولوا اقتحام أحد المنازل وسكبوا على نوافذه مواد حارقة وأشعلوها، مما أدى إلى احتراق أجزاء من المنزل.
1: بدأ الفلسطينيون يومهم في قرى محافظة رام الله بالنار التي أحرق فيها المستوطنون مركبات في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، واختتموا يومهم برقصات نفذها المستوطنون خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب المدينة. هنا في قرية المغير هجوم واسع نفذه
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.

0: صار الشركة السورية للبترول خرجت ببيان رسمي نفت فيه وجود اختلاس، وقالت أن الرقم المتداول ليس أموالاً مفقودة وإنما تقدير أولي لضرر محتمل ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق والتدقيق. صح ما حدا فهم شيء، بس أنه معقول. الشركة أوضحت أن بعض العقود أبرمت في ظروف استثنائية بعد استعادة منشآت وحقول نفطية في المنطقة الشرقية، وأن عقوداً أخرى جرت عبر طلب عروض ومنافسة بين شركات عدة، كما نفت الشركة توقيف رئيسها التنفيذي أو إحالته إلى التحقيق. شو صار بعدها؟ كان يمكن أنه يبقى النقاش بحدود العقود والأرقام والوثائق، حتى ظهر الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة للشركة السورية يعني للبترول يوسف قبلاوي من داخل مصفات حمص ليدافع عن عمل الشركة. تحدث قبلاوي عن العقود المبرمة مع شركات سماها بالاسم، وأكد أن هذه الشركات مؤهلة وأن معظم العاملين فيها من أبناء المنطقة الشرقية، واتهم ما وصفها بقنوات معادية بمحاولة التشكيك في قطاع النفط. ثم قال العبارة التي ابتلعت كل التبريرات والأرقام. شو قال؟ قال الشعب السوري ينقاد كالقطيع خلف الفيسبوك. بلحظات لم يعد الحديث عن عقود النفط وحده، أصبح الحديث عن مسؤول يواجه أسئلة المواطنين بوصفهم قطيعاً وعن لغة ظن السوريون أنهم تركوها خلفهم.
1: الفيسبوك صار للأسف هو القائد لجميع الشعب السوري إلا شوي، يعني زي القطيع الواحد ماشي وراه.
0: انتشر هيدا المقطع يلي حضرتوه هلأ كالنار على منصات التواصل. طالب بعض السوريين بإقالة قبلاوي، ورأى آخرون أن المسؤول الذي يدير واحداً من أخطر القطاعات الاقتصادية لا يملك ترف إهانة الناس عندما يسألونه عن المال العام. بعد ساعات من تصاعد الغضب ظهر قبلاوي في تسجيل جديد بعنوان من شيم الرجال الاعتذار ومن شيم الكرام قبوله. قال إن الكلمة صدرت منه بصورة غير مقصودة خلال وجوده في مصفات حمص، وأنها لا تمثله ولا تعبر عنه، وأرجع سوء التعبير إلى ضغوط العمل، وأنه عاش معظم حياته خارج سوريا، ما يدفعه أحياناً إلى ترجمة بعض المصطلحات بين العربية والإنجليزية بطريقة توقعه في الخلط، وأضاف أنه أنا منكم فيكم وابن البلد. طالباً القبلاوي من السوريين قبول اعتذاره، ومعلناً أنه سامح كل من أخطأ بحقه.
2: الكبير والصغير ببلدنا الحبيب، امبارح كنا مصفات حمص مع الشباب هناك لننجز جهاز جديد، وللأسف بشكل غير مقصود طلع مني كلمة ما أقصدها نهائيا وما بتعبر عني نهائيا، فأنا بعتذر منكم جميعا عن الشيء البدر، وبحب أخبركم بصراحة أنه إحنا حاليا عايشين تحت ضغوطات شديدة وتحديات كبيرة ومنهمكين جدا بالعمل، وكمان بخبركم أني أنا مسامح جميع حد أي شخص غلط بحقي، مسامح له بشكل شخصي مما كان يكون. بشكركم جميعا من خالص قلبي، وزي ما بيحكوا من شيم الرجال الاعتذار، وأنا بعتذر مرة تانية إذا بدر مني أي خطأ، وأنا يعني شخصيا ما بمثل هالكلام نهائيا.
0: يعني جل من لا يخطئ. لا المنصات، لا شوف كيف تفاعل رواد المنصات. صهيب اليعربي بيقول حين يخرج مسؤول رسمي بحجم مدير المؤسسة السورية للنفط يوسف قبلاوي ليصف الناس عبر وسائل التواصل بأنهم قطيع، فإن المسألة هنا تتجاوز زلة لسان وإلى أزمة وعي وسلوك بإدارة الشأن العام. قد لا أملك وثائق أو أحكاما قضائية تجزم بفساد الرجل المالي أو الإداري، لكن لغة الاستعلاء والتعالي على المواطنين تسقط عنه الأهلية الأخلاقية. إن سوريا التي يطمح إليها السوريون لا تقبل إعادة إنتاج منطق الوصاية والازدراء، فالمسؤول خادم للعامة. توفيق بيقول اعتذر الرجل وقد يقبل السوريون اعتذاره، فالاعتذار العلني فضيلة نادرة في الحياة العامة، والتراجع عن الخطأ أفضل من المكابرة فيه، لكن الاعتذار عن الكلمة لا يجيب عن الأسئلة يلي سبقتها. ما حقيقة العقود؟ ما حجم الضرر الفعلي؟ من يتحمل المسؤولية إذا أثبتت التحقيقات وجود مخالفات؟ علي بيقول للأسف الشديد الفساد المالي والإداري بدوائر ومؤسسات الدولة ما زال موجوداً بنسب متفاوتة على الحكومة الجديدة مسؤوليات كبيرة وصعبة. أما يمان فبيقول كلمة القطيع ما هي إلا قنبلة صوتية أطلقها قبلاوي للتشويش على البلاوي المؤسسية والقانونية التي كشفها مقطع له من دقيقتين. في أي دولة طبيعية المفروض من الرجل التزام الصمت حتى انتهاء التحقيقات وأن يجمد عمله ويمنع من التصريح كإجراء احترازي؟ المخالفات الإدارية الجسيمة لا تغلق بالاعتذارات.

0: يا جماعة، ماذا يحدث عندما يذهب أحدكم لاسترجاع سيارته أو دراجته المحجوزة من أحد المقرات الأمنية؟ هالشي وارد، شخص تعرضت سيارته للحجز يذهب لاسترجاعها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. لكن في تونس الوضع مختلف، فبدلاً من أن تحل المشكلة وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة، وجد أحدهم نفسه في مشكلة أكبر مع رجال الأمن، لقوا شتائم وتوبيخ ومعاملة سيئة. القصة بدأت بعد انتشار تسجيل صوتي يوثق ما جرى مع شاب تونسي داخل مقر أمني في العاصمة، حيث تعرض للشتائم والإهانة بسبب مطالبته بدراجته المحجوزة. حادثة تحولت إلى قضية رأي عام بتونس، ودعت كثيرين إلى المطالبة بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة أي عنصر أمني يثبت تجاوزه للضوابط المهنية. خلونا نستمع لجزء من التسجيل ونرجع.
1: أخويا ورقة حضرت علشان أرجع.
2: أرجع لي قدوة السباحة.
1: عليش؟
2: أرجع لي قدوة السباحة.
1: أنا رجعت قدوة السباحة ورقة حضرت قلت لي تخرجني أعطيني مفتاح موتوري توا نخرجها. عليش ورقة قدوة السباحة؟ شنيتها هذي الكل ولا كيفاه؟ أخويا أنا ورقة حضرت، أخويا أنا ورقة حضرت توا تعطيني مفتاح، أنا مانيش متحرك من هنا الجنة، واضح؟
0: من كتر الشتائم كله توت توت. نعتذر عن عرض التسجيل الصوتي كاملا لما يتضمن من ألفاظ لا يمكن تمريرها ومخالفة للمعايير المهنية. النقاش في تونس لم يتوقف عند حقوق المواطن ومحاسبة رجال الأمن الذين يتجاوزون القانون ويسيئون المعاملة. هناك دعوات لتركيب كاميرات مراقبة داخل المراكز الأمنية لتوثيق التعامل بين المواطنين والأمنيين وحماية حقوق الطرفين. طيب كيف ردت قوات الأمن على هذه الاتهامات؟ الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي ردت بالتشكيك في التسجيل، مؤكدة أنه اقتطع من سياقه الكامل، وقالت إنها تابعت ما وصفته بالتسجيل المنسوب إلى محادثة بين مواطن وعنصر أمن داخل أحد المقرات الأمنية بالعاصمة، معتبرة أن المقطع جرى تحويله وتوظيفه بصورة تسيء إلى المؤسسة الأمنية وأعوانها. كما طالبت أيضاً الأمانة العامة قوات الأمن الداخلي والجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل، وأكدت أنها ستحاسب المقصرين، وأن احترام كرامة المواطن وحسن استقباله يمثلان أحد المبادئ الأساسية لعمل الأمن الجمهوري، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي عنصر يثبت تقصيره أو تجاوزه للضوابط المهنية. الغضب بتونس لم يقتصر على ردود الفعل الشعبية فحسب، بعض الأصوات الحزبية تساءلت عن طريقة تعامل بعض عناصر الأمن مع المواطنين وعن الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية للتحقيق في هذه الواقعة. نشير مشاهدينا إلى أن الحادثة تأتي في وقت ينص فيه الإطار المنظم لعمل قوات الأمن الداخلي في تونس على قواعد تتعلق بالسلوك المهني والسرية والتعامل مع التسجيلات والمعلومات المرتبطة بالعمل الأمني، حيث تنص مدونة سلوك قوات الأمن المصادق عليها عام 2023 على ضوابط بشأن نشر أو تداول التسجيلات والمواد المرتبطة بالمؤسسة الأمنية. دعونا الآن ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلاً واسعاً مع هذا التسجيل. محمد الوحيشي بيقول رجاءً من إخوتنا الأمنيين الكلمة الطيبة بتنفع، خاصة مع شخص إجا لقضاء حاجة، ليش السب والكلام الزائد؟ لكل شخص خصوصيته، وهذا لا يمنع من أن هناك أمنيين بغاية الطيبة والتربية والأخلاق. ميلا بنت حبيب بتقول أنت لست وحدك، أنت ابن تونس كلها وقلوبنا معك، أنت صغير وبتستحق الرحمة والحنان والاحترام، لا المعاملة القاسية والخوف، ارفع راسك ولا تدع حدث يكسر خاطرك، فالحق لا يضيع. خليفة حمدي كتب طبقوا عليه القانون بسبب ما فعله بالتلميذ، شتمه وتفوه بكلام بذيء والإساءة إليه ثم التهجم عليه وتهديده بالاعتداء عليه بعنف شديد. بينما قالت غزية طارق طبقوا عليه القانون إن كان مخطئاً، لكن لماذا العجرفة والكلام الزائد والقوات المفرطة؟

0: حسيت لازم بلش بأغنية علي الكوفية. علي الكوفية الفلسطينية موضوع هذه القصة مشاهدينا، سنتناول تاريخها بعجالة دون أن نغوص كثيرا في تفاصيلها، لكننا سنقف على مسألة الاعتبارات يلي بتمثل الكوفية الفلسطينية. قطعة القماش هذه التي لا يزيد طولها على متر واحد، سعرها التجاري رخيص بمتناول الشراء، ولكن الرمزية التي تحملها باهظة وترتبط في الذاكرة الجمعية العربية وبالمقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل. قبل نكبة 48 كانت الكوفية سلاحاً يستخدمه الفلاحون للتمويه في مقاومتهم الانتداب البريطاني، وكانت الشرطة البريطانية تعتقل أي شخص يرتدي الكوفية بتهمة أنه ثائر. بعد النكبة تحولت الكوفية الفلسطينية إلى رمز لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي واعتمدتها قيادات فلسطينية بارزة. أما بعد حرب الإبادة في غزة فلوحظ أن الشباب الأمريكيين والأوروبيين يعتمدون هذا الوشاح كتعبير عن دعم القضية الفلسطينية، ما عرضهم إلى الملاحقة والاعتقال باعتبارها تستفز طبعاً إسرائيل ومؤيديها. وهذا ما حصل فعلاً مع المواطنة الأمريكية يون لي يلي نحن شايفينها هلأ بالصورة هون ورانا. بصباح يوم عادي نزلت لي إلى صالة الألعاب لأداء تمارينها اليومية وكانت ترتدي الكوفية الفلسطينية. هناك فوجئت كما تقول في فيديو مصور برجل كان يرمقها بنظرات غريبة وكأنه عم يستنكف ما ترتديه الفتاة. لي بتقول إن هي شعرت بالخوف وسألته لماذا تنظر إلي هكذا؟ رد عليها الرجل وسألها عن سبب ارتداء الكوفية الفلسطينية. لي ردت عليه وقالت له ارتديها لأنني أدعم فلسطين حرة. هنا تصادم الطرفان بعد أن قال الرجل أنت لا تعرفين ماذا يعني هذا الوشاح، إنه رمز للإرهاب ومن يرتديه يدعم الإرهابيين. بعد أيام من انتشار الفيديو أبلغت إدارة الشركة التي تعمل فيها لي مديرة استشارات بقرار فصلها من الخدمة. طبعاً فوجئت لي بالقرار كما تقول، واتهمت الملياردير الأمريكي والمستثمر البارز بول ستريت بيل أكمان بالوقوف خلف هذا القرار. هلأ هون نسأل شو دخل ملياردير أمريكي بفصل موظفة من العمل؟ لي بتقول أنه بيل أكمان أعاد نشر الفيديو على حسابه الخاص الذي يتابعه الملايين ثم أرسله إلى الشركة التي تعمل فيها وطلب منهم فصلها. وحتى الساعة لم يعلق رجل الأعمال بيل أكمان على ادعائي لي، ولكن خلونا نشوف شو قالت لي ومنرجع منكف القصة.
1: Morning of September 16th, I was alone when I noticed a man behind me staring and repeatedly gesturing towards me. Jinned whether it was appropriate for me to wear my kufiya, which was tied around my waist, and I responded with yes, that I support a free Palestine. He then went on about how I didn't know the real meaning behind the scarf and explained to me that wearing the scarf meant that I supported terrorism and that I was a terrorist. I asked him, shared my video with a false title to his 3 million followers and tagged my employer, essentially requesting that I be fired. Fortunately, it worked. I was doxxed, my name, job title, and the name of my employer was published online. This information was then used to wage a coordinated campaign against me. Emails have been sent to senior management calling me a racist and demanding that I be fired. As of Friday, I was let go from my firm.
0: بلاد حرية الرأي والتعبير. الفيديو أصبح مشاهدينا حديث وسائل الإعلام الأمريكية منها صحيفة نيوزويك التي نشرت مقالا أشارت فيه إلى أن ما دار بين يون لي ومواطنها الأمريكي تسبب في حدوث ضجة واسعة على المنصات الرقمية. لقد انقسمت، أضافت أيضا أنه انقسمت الآراء بين من أعطى الحق للفتاة في ارتداء ما يحلو لها باعتبارها حرية شخصية وبين فئة أخرى أيدت الرجل المهاجم. مشاهدينا هذا السجال أعاد إلى الواجهة من جديد الجدل حول ملف حرية التعبير بالولايات المتحدة. كثيرون تساءلوا ما حدود حرية التعبير في أمريكا الجديدة، وهل يلتزم الساسة في مراكز القرار بما نص عليه الدستور الأمريكي؟ الردود جاءت مختلفة. البعض وصف سلوكيات المنظومة السياسية والأكاديمية في الولايات المتحدة بأنها تخضع لمعايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر طبعا بفلسطين. أما مراقبو الشهد العربي فعلقوا على ما يحدث قائلين حرية التعبير التي دفع عنها لعقود أساس الأمريكيون تكاد تتوقف عندما يتصل الأمر بالحقوق الفلسطينية أو انتقاد السياسات الإسرائيلية، بل يضعونها في أغلب الأحيان في خانة معاداة السامية البعبع اللي بيطلعوا دايما. لكن ما يلفت النظر في موضوع يون لي هو أن هناك فئة أخرى داخل المجتمع الأمريكي قلبت الموقف وحولته من ملف سياسي إلى ملف اجتماعي وموضوع اجتماعي، واعتبرت أن ما حدث للفتاة حادث لا يخرج عن قالب التحرش بالنساء في الأماكن العامة. وهيك بنكون خلصنا القصة، وبالتعليقات قولوا لنا شو رأيكم باللي صار، وخلونا نمرق على تعليقات المغردين. إريكا نعومي كتبت: يون لي ردت على رجل تحرش بها في النادي الرياضي بسبب ملابسها، فقال فقام ملياردير بنشر معلوماتها الشخصية عبر الإنترنت سعيا لفصلها من عملها بسبب ذلك، يا له من مرض حقيقي. دوريت يقول تكريما ليون لي التي فصلت وطردت من النادي الرياضي بسبب دفاعها عن فلسطين، سأرتدي الكوفية في الأماكن العامة. أما أندرو فتقول: ما حدث للي تحرش واضح، ولكن ما الذي يحدث؟ هل يقصد من يهاجمونها بأن عليها التزام الصمت وتقبل التحرش؟ وأخيرا كتب ليوناردو: نحن نقف معك يا يون، فالعدالة ليون والحرية لفلسطين، إنه لأمر مشين ومستفز للغاية أن ترضخوا وتستسلموا في وجه إبادة جماعية.

أول ترند بيزمط من تحت إيدي ما عملته. معظمنا استمتعنا بترند الثمانينات أكيد، ورجعنا أعادنا إلى فترة زمنية بتصاميمها الجميلة من ملابس وسيارات ومنازل عبر الذكاء الاصطناعي. منذ أيام يغزو منصات التواصل الاجتماعي المصرية ترند جديد. يا عمي ناس رأيين، هذه المرة ترند لا يتعلق بالتصاميم والأزياء والفترة الزمنية، الشعب المصري وأفكاره. ترند ينتج سيناريوهات وخيارات لمن سينقذك يا عزيزي المشاهد عند تعرضك لخطر السقوط من حافة هاوية مرتفعة. خلونا نشرح لكم أكثر. ما بعرف ليه حبيبتنا يا مصريين شو بدكم فينا نحن نوقع وحدا ينقذنا وما بعرف شو وندور عليه. تدور فكرة الترند الجديد أنه أنقذ نفسك، Save yourself، حول ظهور شخص هو يواجه خطر السقوط من مكان مرتفع، بيظهر له شخص آخر بمدله إيد المساعدة وبينقذه، وفي بعض المقاطع تكون الشخصية التي تقوم بالإنقاذ هي نسخة أخرى من الشخص نفسه، بينما تختلف القصة والنهاية من فيديو إلى آخر. ترند لم يقتصر على الأشخاص الحقيقيين، فقد انتقل سريعاً إلى شخصيات الأفلام والمسلسلات، لتتحول مشاهد ومواقف شهيرة إلى نهايات جديدة من صنع الذكاء الاصطناعي. وخلال الأيام الماضية انتشرت الفكرة بين الفنانين ورواد مواقع التواصل بمصر، وأصبح الترند طريقة لاستعادة ذكريات وعلاقات بين شخصيات الأعمال الفنية من خلال مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي. شفت كثير منها أنا وشي كثير بضحك. نشاهد جزء من هذه المقاطع.

شيء كثير مهضوم. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع هذا الترند. نوران احمد قالت في فيديو منتشر اليومين دول بالاي اي ان ما حدش حيقدر ينقذك غير نفسك. والصراحه اكيد ما حدش حيساعدك غير نفسك، بس السؤال الحقيقي هو هل احنا فعلا عارفين نساعد نفسنا؟ اما عبد الله عاطف علق وقال لا يوجد احد قادم لانقاذك، عليك انقاذ نفسك بنفسك، مالكش غير نفسك. بينما قال محمد العارضة لن ينقذك من يفهمك ولا من يحبك، سينقذك من يؤمن بك حد الجنون. المجانين هم من ينقذون العالم بإيمانهم. أما سمية فقد قالت مجرد ترند للتسلية والمزاح، وما تكبروش الموضوع كتير.

0: مشاهدينا ركزوا معي منيح، هذا الفيديو غريب ولطيف، بتحدث عن القرع. يعني بالعادة بيبلغ القرع، بيبلغ متوسط وزن ثمرة القرع بين كيلوغرامين إلى 4، يعني كبيرة، وإذا كانت كتير كبيرة بتوصل ل 11 كيلوغرام 12 كيلوغرام، وهو أكبر حجم ممكن أن يزرع ويرى. لكن بإقليم كردستان العراق، أهل العراق كرماء والقرع عندهم كريم يبدو. صور رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثمرة قرع مستوردة من أمستردام تزن 370 كيلوغرام. القرع ضخم وثقيل لدرجة أنه استعانوا برافعة لنقلها إلى متجر صاحب القرع يلي وضع الثمرة على باب المتجر، وصاروا الناس يجوا ويتصوروا حد هذه القرع الضخم. صاحب المتجر وضع القرع أمامه، بصراحة أنا مش مستوعب الوزن، يعني 370 كيلو عم تتخيلوا، يمكن غطى باب المحل. نعم معقول، وهذا ما سنشاهده في هذا الفيديو.
1: صلوات هاني بالأوشتك الباس مالك ويكم جار لهربي في دوسان العراق أما يا سيري كورا سيري أسمي أمكو لك قوريك أمكو دي قوريك ما شاء الله يبيت وزنكي سيصوح أفتا كيلو جراما ويا كم جار لأصل لسل أصل العراق وهربي في دوسان وزنكي أوا قورا فيتيرا براسيش لك الزوزر عزيبا ما شاء الله
2: كابرا ها سيري كابرا ها سيري كابرا سيري كابرا ما شاء الله
3: راديو الحرية 92.7 FM.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: جماعات شنها أنصار الله الحوثيين في محافظتي عدن ولحج شهيد خلال قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة في جباليا، والاحتلال يستهدف محيط مدرسة في المنطقة. الأهالي يشيعون قائد القسام في شمال قطاع غزة عز الدين البيك ومرافقه عقب اغتيالهما في غارة على مدينة غزة. تزامنا مع الأعياد اليهودية، المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في قرى ومدن الضفة الغربية ويقتحمون المسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل.

0: أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، مشددا على الالتزام بالحل السلمي وتجنب التصعيد. وقال الأنصاري إن على إيران أن تعمل على إبعاد دول المنطقة عن تداعيات الحرب واتخاذ مواقف واضحة تؤكد فيها التزامها بعدم الاعتداء على دول الجوار.
1: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف.
0: وقال الأنصاري إن تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي باتت لا تحتمل وستزداد خطورتها مع اقتراب الشتاء، لافتا إلى أن الخطر الأكبر يقع على عاهل المجتمعات الهشة.
2: أثر هذه الحرب على الاقتصاد الدولي لا يحتمل، ونحن على أبواب الشتاء، ما يجعل الوضع أكثر خطورة خاصة على المجتمعات الهشة. والسؤال المطروح الآن، كم يستطيع الاقتصاد العالمي الصمود؟ لا أحد لديه جدول زمني.
0: حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
0: زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جود إشارات على نية من سماهم أعداء إسرائيل في شن هجوم عليها مع اقتراب الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة له في قاعدة تل نوف الجوية قرب تل أبيب.
4: هناك إشارات تفيد بأن أعداءنا مع اقتراب الانتخابات قد يحاولون استهدافنا. أقول لكم لا تتعاملوا معنا، ذراعنا الطولة ستصل إليكم في كل مكان وكل زمان.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار بشكل سيء جدا وأن الأمر سينتهي قريبا جدا. وأضاف في فعالية بشأن الذكاء الاصطناعي أن العملية ضد إيران كانت موفقة للغاية، وهي من أهم الإنجازات التي حققها خلال ولايته. كما كرر ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشدة تماما لتعود كما كانت قبل الحرب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لفوكس نيوز إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، محذرا من أن امتلاك طهران سلاحا نوويا سيمنحها القدرة على التحكم بالمضيق وإمدادات الطاقة العالمية.
5: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
0: قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة تتراجع مع تعافي تدفقات النفط عبر المضيق. وقالت الصحيفة استنادا إلى بيانات شركة كيبلر أن المسارات البديلة مكنت من عبور نحو 80

من مستويات ما قبل الحرب، مشيرة إلى أن صادرات كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط ارتفعت إلى نحو 13 مليون برميل يوميا هذا الشهر. بالمقابل قالت الصحيفة إن مخزونات النفط الإيرانية الموجودة خارج نطاق الحصار تتقلص وقد تنفد بحلول منتصف أكتوبر بحسب تقديرات كبلر.

0: أفادت وزارة النقل العراقية أن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على إيران. وقال مصدر في الوزارة إن الطيران العراقي حصل على استثناء ولكن بشروط لتيسير رحلات بين النجف وإيران. بدوره قال مصدر في مطار النجف الواقع في جنوب بغداد أن المطار تلقى إشعارا باستئناف رحلات الطيران إلى إيران، لكنه أضاف أنه لا توجد جداول للرحلات حتى الآن. ونوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن القناة 15 الإسرائيلية. تقول القناة إن الكابينت الوزاري المصغر يجتمع الليلة. إذن اجتماع للكابينت الوزاري المصغر في إسرائيل في هذه الليلة بحسب القناة 15 الإسرائيلية. عودة إلى التطورات بخصوص الملف الإيراني الأمريكي من واشنطن، ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. مرة لا أعرف كم عددها عبد الرحمن، يقول ترامب بأن الحرب ستنتهي قريبا وكل شيء حقق أهدافه وإلى ما ذلك، طعن في صورة تصريحاته الأخيرة.
1: نعم صحيح ديما، ولكن اللافت هو التكرار المستمر خلال الأيام القليلة الماضية في وقت يقول المراقبون أنه سيكون من الصعب جدا على واشنطن أن تقدم على أي عملية عسكرية موسعة أو حتى محدودة قبل الانتخابات النصفية في أوائل نوفمبر المقبل. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن أسعار النفط وأن أسعار النفط سترجع وستنخفض إلى نفس الأسعار التي كانت قبل بداية هذه الحرب، وإلا فسنذهب إلى رحلة قصيرة إلى إيران لإنهاء الأمر عسكريا بعملية محدودة. هذا ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما ذكره أيضا من قبل خلال اليومين الماضيين بالحديث على عملية عسكرية محدودة وأن الأمر سينتهي سريعا وسريعا جدا جدا. ونذكر أيضا بأنه قال في أمام الأمم المتحدة أمام زعماء العالم بأنه إن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيتم إبادة إيران من على الخريطة بطريقة موسعة، وتهديد بالإبادة الجماعية كما ذكر حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسم ل 93 مليون إيراني من المدنيين. ولذلك لا نعلم ما هي الخطة التي يتحكم أو يتكلم عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مراسل أكسيوس تحدث يوم أمس إليه وقال الرئيس ترامب قال لمراسل أكسيوس بأنه ربما يخفف العقوبات تدريجيا، وبعدها بعدة ساعات نفى ترامب هذه التصريحات على تروث سوشيال وقال لابد لموقع أكسيوس أن يحذف هذا الخبر فلن أخفف أي عقوبات على إيران. وإن كان هناك تفاؤل أمريكي في أن النفط يتم تصديره بكميات نفس الكميات التي كانت قبل الحرب، ولكن المراقبون المستقلون هنا ديما يؤكدون أن هناك حالة من التخوف للإبحار في مضيق هرمز، خاصة أنه من السهولة بمكان أن يتم تهديد هذه السفن، لأن الولايات المتحدة عسكريا لن تستطيع الاستمرار في وجود هذا العدد الهائل من المدمرات الأمريكية والسفن الحربية الأمريكية التي تحرس هذه السفن التجارية للعبور بسلام دون أي مضايقة من الإيرانيين. ولذلك لا نعلم ما الذي يحدث تقريبا فيما يتعلق بسير المفاوضات، فيما يتعلق بأي عملية عسكرية محدودة أو موسعة، لأن هذا سيعتبر

0: إلى إضافة إلى تصريحات بنيامين نتنياهو بأن هناك مؤشرات لديهم بأن هجوم ما قد ينفذه من سماهم أعداء إسرائيل قبيل الانتخابات. من القدس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، هل اجتماع الكابينت الوزاري المصغر مرتبط بحديث نتنياهو أم في أي سياق يأتي؟
1: ديما، كل شيء يتسارع في الساعات الماضية منذ أن صرح نتنياهو بوجود جهات تريد وترغب بمهاجمة إسرائيل خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية، وما صاحب ذلك من هجوم من المعارضة الإسرائيلية لعدم إبلاغ نتنياهو لزعيم المعارضة حول هذه التهديدات. نتحدث حاليا عن اجتماع مرتقب للكابينت الإسرائيلي المقلص، وأيضا جلسة تقييم للوضع الأمني سيعقدها بنيامين نتنياهو بحسب القناة 13 الإسرائيلية برفقة رؤساء المنظومة الأمنية، وأيضا إحاطة أمنية سيتلقاها يائير لبيد وهو زعيم المعارضة الإسرائيلية عند الساعة 11:30 من مساء أو من في هذه الليلة أو من مساء هذا اليوم. لذلك كل شيء يتسارع، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نفصل ما يجري ضمن مراوغة من قبل بنيامين نتنياهو، لأنه هو تحدث عن وجود جهة تسعى لمهاجمة إسرائيل خلال فترة الانتخابات. وإذا ما عدنا في الأسابيع الماضية، كان ذات التصريح من قبل إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي الذي قال بأن إيران ترغب أو ربما تفكر بمهاجمة إسرائيل فترة الأعياد اليهودية، ونتحدث عن أعياد مرت خلال الفترة الماضية من بينها عيد رأس السنة العبرية، نتحدث عن يوم الغفران، وحاليا اليوم الرابع أو الثالث من عيد العرش أو السكوت اليهودي. لذلك هناك يعني البعض ممن يشكك بجدية نتنياهو عندما تحدث وصرح بهذا التصريح، ولكن الوتيرة متسارعة بدءا بانعقاد جلسة للكابينت المقلص، والكابينت المقلص هو عبارة عن وزراء محددين يعني يحضرون مثل هذه الاجتماعات، ومن ثم هناك جلسة لتقييم الوضع الأمني. ولكن أيضا نتنياهو أكد في بيان صدر عن مكتبه
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يعني وتيرة متسارعة منذ أن أدلى نتنياهو بتصريحاته بشأن الهجوم فترة الانتخابات. نحن على بعد أقل من شهر من موعد الانتخابات الإسرائيلية، وهي توصف في إسرائيل بأنها انتخابات مصيرية. هناك من يعني يشكك بعدة أمور، من بينها أن نتنياهو قد يفتعل حربا ما، قد يفتعل هجوما ما لتعطيل هذه الانتخابات. هناك من يقول بأن اليمين الإسرائيلي قد لا يقبل بنتيجة الانتخابات في حال فشل الائتلاف أو اليمين الإسرائيلي في الانتخابات المقبلة، ولكن نتحدث عن سيناريوهات عديدة وتحليلات دون وجود يعني خبر حقيقي أو وقائع حقيقية تشير إلى حدث قريب.
4: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جردات. إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد الدخان جراء استهداف طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية اليمنية عناصر وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة مأرب. كما وثقت مشاهد أخرى احتفال مسلحين مساندين للقوات الحكومية اليمنية بعد شنهم ضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأغبرة بمحافظة لحج. وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت استهدافها بغارتين مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي أو لجماعة أنصار الله الحوثيين في

0: منطقة الأعروق بمديرية حيفان جنوب تعز. وأفاد مراسل تلفزيون العربي في وقت سابق إن القوات الحكومية اليمنية خاضت بمساندة من قبائل الصبيحة معارك عنيفة مع أنصار الله الحوثيين، وذلك على طول خطوط المواجهة الممتدة بين مديريتي الوازعية جنوبي تعز والمضاربة غربي لحج. وبحسب مصادر عسكرية وقبلية فإن نحو 12 فردا من قبائل الصبيحة قتلوا وأصيب 15 آخرون خلال تلك المعارك، في حين تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على جبل البازلة الاستراتيجي بمحافظة لحج وقتل العشرات من جماعة أنصار الله الحوثيين بحسب المصادر. أفادت مصادر يمنية للتلفزيون العربي بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين من منتسبي قوات درع الوطن جراء هجوم بصاروخ باليستي شنته الجماعة على أحد مقرات قوات درع الوطن غربي محافظة عدن. أظهرت صور متداولة آثار الهجوم وبقايا الصاروخ الباليستي. قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن 3 غارات سعودية استهدفت مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وقالت أيضا إن في وقت سابق إن الطيران السعودي شن غارات على مواقع للاتصالات في محافظة الحديدة على البحر الأحمر ومواقع أخرى في تعز وصعدة. ومن الحديدة ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي صدام حسن، نتابع معك التطورات وآخر ما استجد من معلومات. صدام
1: ديما، حتى الآن لا يوجد حديث من قبل حكومة صنعاء سوى الحديث عن مجموعة من الغارات التي استهدفت أبراج اتصالات وغيرها من المرافق والمنشآت الحيوية المدنية التي تقول صنعاء بأن تم استهدافها من قبل طائرات سعودية سواء في محافظة الحديدة تحديدا في منطقة الحية الساحلية على البحر الأحمر أو في محافظة صعدة أو في تعز أو في جنوب مأرب أو غيرها من المناطق اليمنية التي تحدثت صنعاء عبر وكالة الأنباء اليمنية سبق ذاكرة بأنه تم استهداف تلك المرافق المدنية من قبل المقاتلات السعودية في عدوان جديد تقول بأنه يضاف إلى سلسلة الغارات الجوية التي تنفذ على اليمن من قبل الجانب السعودي ليصل إلى مجموعها حتى الأمس إلى أكثر من 1125 غارة جوية تم رصدها صنعاء. صنعاء بشكل يومي تقوم برصد تلك الغارات ثم تصدر عند 7:30 مساء أو 8 كما جرت العادة بيانا عبر المتحدث الرسمي أو العسكري للقوات المسلحة لحكومة صنعاء يتحدث عن تلك الغارات ومصدرها ومن أين انطلقت والمقاتلات ونوع المقاتلات التي استهدفت التي قامت بعملية الاستهداف وأيضا ما إذا كان هناك ضحايا من المدنيين شهداء أو قتلى. أيضا صنعاء تتحدث عن تحشيدات لكن حتى اللحظة لا يوجد بيانات سواء فيما يتعلق باستهداف التحشيدات كما ذكر الإعلام الحكومي التابع لحكومة عدن بأنه تم إطلاق صاروخ باليستي من قبل جماعة صنعاء أو من قبل قوات حكومة صنعاء، لكن صنعاء تتحدث فيما يتعلق ببيانات خاصة باستهداف تلك التحشيدات العسكرية السعودية في إشارة منها إلى القوات التابعة لحكومة عدن المدعومة سعوديا أو تتحدث عن عمليات عسكرية داخل الأراضي والعمق السعودية كما تقول ردا على تلك العمليات التي تنفذها المقاتلات السعودية في الأراضي اليمنية أو انتهاك الأراضي والسيادة اليمنية، وبالتالي لا حديث الآن عن تلك العمليات. أيضا لا حديث عن عمليات في البحر الأحمر، كل حديث ينصب حتى اللحظة عن مجموعة من الغارات الجوية التي تقول بأنها شنت على الكثير من المناطق اليمنية، وبالتالي في انتظار البيان التي سيصدر عنها ربما في 7:30 أو في 8 مساء هذا اليوم. لكن على في المجمل يبدو يبدو أن هناك توتر شديد في كافة معارك وجبهات القتال، خاصة أن ليلة الأمس كانت ليلة استثنائية من حيث المواجهات والمعارك الحامية والضارية التي جرت بين الجانبين، وتحديدا في مناطق أو جبهات تعز ولحج، وهناك حمبة متضاربة حول إحراز تقدمات من عدمه. أيضا ما زالت خارطة السيطرة غير واضحة المعالم، لم تحدد بعد طبيعة السيطرة وحقيقة السيطرة لأي طرف من الأطراف، وبالتالي لابد من الإشارة إلى أن هذا التصعيد يتزامن أيضا مع تصعيد على الجانب في الجوي، يعني معارك في الأرض وأيضا معارك ربما تدور عبر الطيران، من حيث أن قوات صنعاء تتحدث عن غارات جوية السعودية، في حين قوات عدن تتحدث عن أن الغارات تلك يشنها طيران تابع لقوات حكومة عدن ولسلاح الجو التابع للقوات المسلحة. تضارب في الأنباء في كل المواضيع، سواء في تلك المواضيع المتعلقة بالغارات الجوية أو حتى تضارب في الأنباء فيما يتعلق بمواقع السيطرة، نعم، وحدود سيطرة كل طرف من الأطراف على أماكن تواجده.
0: نعم، شكرا لك من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. إلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي القطاع. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لاستهداف مسيرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم حلاوة بجباليا البلد. كما أفاد مراسل تلفزيون العربي بإصابة فلسطينيين بجروح في استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة الفاخورة غربي مخيم جباليا شمالي القطاع. ومن خان يونس ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. ما بين جباليا البلد وجباليا أيضا استهدافات عدة، ولربما في مناطق أخرى. أحمد، دعنا في الصورة.
2: سبعة شهداء ديما منذ فجر هذا اليوم جراء كل هذه الاستهدافات، وبين أيضا هذه الاستهدافات شهداء قد متأثرين بجراحهم. آخر الغارات كانت من مسيرة إسرائيلية على سطح منزل في حي التفاح، استشهد مواطن أصيب عدد آخر. قبل هذا الاستهداف بدقائق خلال عصر هذا اليوم، كانت مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم حلاوة، 2 من الشهداء و7 من الجرحى على الأقل. وقبل ذلك نقل عدد من الجرحى في محيط مدرسة الفاخورة، بينهم 1 على الأقل بحالة حرجة جدا. وظهر هذا اليوم أيضا شيع مئات الفلسطينيين، 2 من الشهداء هم عز الدين البيك ومرافقه. عز الدين البيك هو قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام وعضو المجلس العسكري العام. بالتالي تركيز الاستهدافات على شمال القطاع منذ فجر هذا اليوم، بالإضافة أيضا للشهداء متأثرين بجراحهم 2، الأول في مدينة دير البلح جراء إطلاق نار تجاه شارع صلاح الدين في وسط القطاع، استشهد هذا الفلسطيني متأثرا بجراحه، فيما أيضا استشهدت سيدة أو فتاة خلال ساعات صباح هذا اليوم متأثرة بجراحها جراء إطلاق نار تجاه مواصي مدينة خان يونس، بالتحديد المواصي الجنوبية في المدينة. هذه هي الحصيلة حتى اللحظة في ظل ساعات صعبة على الفلسطينيين ترتفع فيها حدة الغارات، ليس ساعات بل أيام أيضا ديما. هذا الواقع والمشهد نعيشه منذ أيام طويلة، ونحن أيضا نصل تقريبا إلى العام الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يتغير شيء في واقع الفلسطينيين، بل تأزمت وتعمقت الأزمة الإنسانية على الفلسطينيين والمعيشية في ظل حصار إسرائيلي مطبق وخروقات ميدانية متواصلة وتهديدات أيضا بعمليات عسكرية قادمة. بطبيعة الحال نتحدث عن اغتيالات كبيرة خلال شهر سبتمبر، من بينها 3 من أبرز الاغتيالات خلال الأسابيع الماضية. نتحدث عن 3 من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب القسام، وما بين هذه الاغتيالات عمليات اغتيال لقادة ميدانيين في فصائل المقاومة وفي كتائب القسام، وأيضا عملية اختطاف معين العربيد وهو أحد قادة جهاز الأمن الداخلي من المناطق الغربية لمدينة غزة، وتحت غطاء ناري كثيف أدى لاستشهاد فلسطينيين وأيضا أصيب عدد آخر. طبيعة الحال هذا هو المشهد في قطاع غزة أمنيا وميدانيا وإنسانيا أيضا لا يختلف كثيرا في ظل حصار إسرائيلي خانق يمنع إدخال أبسط مقومات الحياة لغزة.
0: من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة، شكرا جزيلا لك. وكما ذكر الزميل أحمد، شيع الفلسطينيون جثمان قائد لواء شمال في كتائب القسام وجثمان مرافقه اللذين استشهدا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلن اغتيال المسؤول في كتائب القسام بغارة فجر اليوم.
3: شيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف، ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيداً. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
0: وهدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال قادة حماس في الخارج قائلا إنهم مدرجون على قائمة الاستهداف الإسرائيلية. أضاف كاتس أن قادة الحركة نجوا في السابق بسبب خلل على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل ملاحقتهم.
4: قادة حماس في الخارج أيضا ضمن قائمة الاستهداف، لا يجوز أن يموت أي من هؤلاء القتلة الذين كانوا جزءا مركزيا من مجزرة 7 أكتوبر، لا يجوز أن يموت بهدوء في فراشه. هذه مسؤوليتنا كشعب وكدولة. لقد نجوا سابقا بسبب خلل، لكن المرة القادمة ستأتي وسيرسلون إلى أعماق الجحيم.
0: في الضفة الغربية تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة. في عرتة جنوب نابلس اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. في السياق نفسه كشفت مشاهد التقطها شاهد
5: راديو الحرية
6: 6:30 PM بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
4: انتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إسرائيل، من هنا التقاطع اللبناني بين الرؤساء الثلاثة على مناشدة الولايات المتحدة، الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بتطبيق بنود اتفاق الإطار، وهذا ما لا تلتزم به إسرائيل. وقد رأينا منذ دقائق كيف أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يختلق الذرائع في سبيل تنفيذ المزيد من العدوان في جنوب لبنان. صحيح. قبل الانتخابات الإسرائيلية.
3: طيب. غدا دعينا نأخذها مجزأة الآن، يعني ما بين حديث عون وما بين حديث إسلام عون. نعم. كما أشرتي إلى النقطة المشتركة، الجميع يعول على ضغط أمريكي، وأعاد التأكيد على ذلك عون لإلزام إسرائيل. سلام من جهته يتحدث عن الانتقال من إدارة النزاع إلى تغيير الواقع، ويتحدث عن الخطوة مقابل الخطوة وإلى ما ذلك. هل تعتقدين أن هناك استراتيجية لبنانية تتكامل ما بين الرئاستين، أم أنه يعني قد تختلف المفردات ولكن الجوهر هو التعويل على الضغط الأمريكي؟
2: هناك تعويل على الولايات المتحدة في سبيل الضغط على إسرائيل. التقاطع أو الاتفاق بين الرئاستين واضح، بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة، بينما رئيس مجلس النواب نبيه بري هو حذر ووضع الكرة في الملعب الأمريكي، ولكن مع تحذيره من عدم إمكانية ترك إسرائيل تستبيح الجنوب من دون إمكانية لمقاضاتها وحصد اعتداءاتها والتقدم بشكوى حيالها. وهذا ما يعتقده بري، وهو في الأساس الثغرة التي تنتاب اتفاق الإطار، بحيث اتفاق الإطار نص على عدم إمكانية محاكمة إسرائيل طوال فترة المفاوضات. الاختلاف بين الرئاسات، هناك تقاطع بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما المتمسكان باتفاق الإطار واعتباره طريقا أوحدا لحل مشكلة الاحتلال الإسرائيلي، بينما رئيس مجلس النواب لديه فكرة مختلفة، لديه رؤية تقول أن المفاوضات المباشرة لن تؤتي إلى نتيجة، وأن إسرائيل ستمضي قدما في احتلال جنوب لبنان، بل أن لبنان منحها إمكانية عدم التقدم وعدم مقاضاتها أمام المحاكم الدولية. هذا من شأنه أن يفيد إسرائيل، كما هي تتخذ من اتفاق الإطار إطارا كي تختبئ خلفه فلا تلتزم بتنفيذ بنوده، ولكنها تتكل عليه لتقول أنني أساعد لبنان ضمنا في نزع سلاح حزب الله والقضاء على سلاح حزب الله. وهنا لابد من الإشارة إلى أن واشنطن ومحادثات واشنطن لم تأتي بالنتيجة المرجوة للبنان. ما سمعه رئيس الحكومة حسب المعلومات في واشنطن كما في نيويورك هو تأنيب المجتمع الدولي، لأن الحكومة اللبنانية لم تفعل ما هو واجب وضروري لنزع سلاح حزب الله. هناك ربط مباشر بات مفهوما ما بين استمرار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على لبنان ونزع سلاح حزب الله، وهذه معضلة كبيرة وشائكة.
3: طيب غدا، يعني نأتي إلى السؤال الصعب، أو بالأحرى كما بدأت حديثك، الواقع الصعب أن الجنوب متروك لاعتداءات إسرائيلية لم تتوقف، ولا نية للانسحاب كما يتحدث الإسرائيليون، ولا نية للالتزام بالاتفاق الإطاري. من هنا يعني ما الاحتمالات أمام الرئاسات الثلاث، وتحديدا بري كونه يعني أيضا هو حلقة الوصل إن صح التعبير مع حزب الله؟
2: ليس هناك من أفق لبناني، ولا يمكن اليوم أن يقدم لبنان على أي خطوة. هناك وجهة نظر تقول بتقدم الدبلوماسية، اتفاق الإطار تعتبره أنه لابد منه، وهو الذي برأي هذا يعني من يشجع على اتفاق الإطار، أن اتفاق الإطار وضع حدا للتقدم الإسرائيلي في جنوب لبنان، وإلا يقول أصحاب هذه النظرية كانت إسرائيل وصلت إلى الزهران وحتى إلى صيدا، بينما من جانب رئيس مجلس النواب وحزب الله هما يعتبران أن اتفاق الإطار أعطى ورقة لإسرائيل كي تستبيح الجنوب وتتحرك على مداها من دون أي ضغط ومن دون أي من يوقفها. فإذا رئيس مجلس النواب اليوم ليس هناك باليد حيلة في لبنان سوى الضغط. الموقف اللبناني الموحد من شأنه أن يضع حدا للعدوان الإسرائيلي وأن يظهر لبنان متماسكا اتجاه الرأي العام الدولي، ولكن هذا التوافق وهذا الموقف اللبناني الموحد الذي يمكن أن يساهم في ردع إسرائيل لبنان يفتقر إليه، بالنظر لوجود شرخ ما بين من يعول على اتفاق الإطار ويذهب به بعيدا ويقول للولايات المتحدة أمضي قدما بالضغط على إيران من أجل سحب سلاح حزب الله، ومن يقول أن اتفاق الإطار لا طائل منه ولنعود إلى الداخل لتمتين الصف الموقف الداخلي ونتحاور مع حزب الله في سبيل سحب سلاحه وفي سبيل الاتفاق على استراتيجية دفاعية. أي أريد القول أن هناك إشكالية شائكة. ما يقوم به لبنان اليوم هو رمي الكرة، كرة اللهب في ملعب الولايات المتحدة والاستنجاد بها في سبيل ردع إسرائيل كي تفوز وجهة النظر المؤيدة لاستمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. اليوم ما يقوم به لبنان يقول للأمريكي رجاء امنحنا ورقة، اضغط على إسرائيل لتمنحنا ولو أي خطوة مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات، وإلا منيت وجهة النظر المؤيدة للدبلوماسية بالخسارة.
3: شكرا جزيلا لك من بيروت غادة حلاوي، مسؤولة القسم السياسي بجريدة المدن. قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن جولان أرض سورية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لسيادة إسرائيل عليه. وطالب الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري.
4: قد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالبة والفضلا عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
3: قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال لقائها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق، قالت إن قرار سوريا البقاء خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة ساهم في عدم تمدده.
5: إن نجاح العملية الانتقالية في سوريا مهم لأوروبا ومستعدون لمساعدتها. وفيما يتعلق بمسألة الأمن في الإقليم، فإن قرار دمشق البقاء خارج النزاع بين طهران وواشنطن ساهم في عدم تمدده.
3: طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام في البلاد، داعيا إلى إجراء تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: فإن جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لصون حرمة اتفاق المقر، كما يطالب السودان توثيق هذه الواقعة رسميا والنظر فيها من خلال الآليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
3: استجابة للاحتجاجات الواسعة، أقر مجلس الوزراء الإسباني حزمة إجراءات لازم لأزمة السكن بمرسومين سيصوت عليهما البرلمان يوم الجمعة. قالت وزيرة الإسكان والشؤون الاجتماعية إيزابيلا رودريغيز إن الحكومة ستنشر نص المراسيم التي أقرتها الحكومة في أقرب وقت ممكن.
7: هناك إجماع شعبي كبير في بلدنا على تحديد التدابير التي يجب أن تنفذ للتخفيف من هذه الأزمة الإسكانية، وما كان ينقص هو الإجماع والاتفاق السياسي. سنحاول أن يرى هذا النص النور في أقرب وقت ممكن والمصادقة عليه في مجلس النواب، مع توقع عقد جلسة استثنائية يوم الجمعة.
3: للتفاصيل من مدريد ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. إذن بعد الضغط مرسومان للتصويت، ما التفاصيل معاذ؟
8: نعم، في الحقيقة أقرت الحكومة الإسبانية صباح هذا اليوم بعد مفاوضات عسيرة ما بين الحزب الاشتراكي الحاكم وإضافة إلى أحزاب اليسار ممثلة بتحالف سومار، توصلوا إلى مرسومين سوف يتم تمريرهما إلى البرلمان، يقضيان بعدم ترحيل أي من السكان من منازلهم أو إخلاء أي من السكان من منازلهم حتى عام 2030، إضافة إلى تجديد الإيجارات لنحو عامين حتى عام 2028، وعدم انتهاء هذه الإيجارات التي تنتهي بطبيعة الحال بعد 5 سنوات، ومن ثم يتم التفاوض على أسعار جديدة، إضافة إلى منع الشركات الكبرى من شراء المنازل بطريقة دعينا نقول غير نزيهة، محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار. لكن المتظاهرون هنا والمعتصمون وسط ساحة سول في مدريد طبعا يعني ينتظرون حتى يوم الجمعة عندما يتم تمرير هذه القوانين إلى البرلمان، لأنه حتى هذه اللحظة فإن أحزاب المعارضة اليمينية تعترض على هذه القوانين، إضافة إلى أن بعض الأحزاب المحسوبة على الكتلان المؤيدون للاستقلال وهي من الأحزاب القومية الكتلانية لم تعلن موقفها حتى هذه اللحظة، لأنها تقول أنها لم تطلع بعد على النص الذي توصلت إليه الحكومة مع أحزاب اليسار للوصول إلى حل في هذه الأزمة. لكن التصعيد القادم هنا في مدينة مدريد هو من بلدية مدريد ومن حكومة مدريد المحلية المحسوبة على اليمين، والتي هددت بأنها سوف تلجأ إلى القضاء لإزالة الخيام المعتصمين من هنا، وهددت بمقاضاة الحكومة المركزية لأنها ترفض إزالة هذه الخيام وأعداد الآلاف من المواطنين الذين يعتصمون داخل هذه المنطقة. نحن نتحدث عن آلاف يتواجدون في هذا المكان، أكثر من 400 خيمة تم نصبها وسط مدريد، بالتالي فإن أي محاولة للشرطة الإسبانية لإزالة هذه الخيام فإنها ستؤدي إلى مواجهة مباشرة، إضافة إلى تهديدات من اليمين المتطرف الإسباني الذي من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يصل إلى هنا للاحتجاج على وجود هذه الخيام. بطبيعة الحال سيكون هنالك صدام مباشر ما بينهم، بالتالي تدخل الشرطة لفض ذلك الصدام. نحن أمام ساعات مفصلية، يقول المعتصمون هنا أنهم لن يفضوا الاعتصام قبل التأكد من أن الحكومة استجابت لجميع مطالبهم. إليك
3: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من مدريد مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. نظم موظفو القطاع العام في فرنسا إضرابا ومظاهرات في عدد من مدن البلاد احتجاجا على قرار حكومي صدر مطلع الشهر الجاري بتجميد الأجور، وذلك قبل أيام من إقرار ميزانية العام القادم. شهدت مدينة مرسيليا واحدة من أكبر المسيرات، ضمت موظفين بالإدارات المحلية والقطاع الصحي ومعلمين وعمال إطفاء. كما شهدت مدينة نانت غربي فرنسا انطلاق مظاهرة واسعة أخرى تلبية لدعوة من النقابات للإضراب والاحتجاج، وذلك قبل أيام كم من إقرار الحكومة قانون الميزانية العام. ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين الأجور وتخصيص موارد مالية تتناسب مع مهام الخدمات العامة. بانتظار ما ستؤول إليه المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تناولت صحف أجنبية التباين في أهداف التفاوض بين الطرفين. وبشأن ملف أوكرانيا، رأت صحف أن إنهاء الحرب بات في مصلحة الجميع تقريبا، بينما اعتبرت أخرى أن خفض التصعيد الروسي يتطلب استعراضا أكبر للقوة الغربية.
9: صحيفة بوليتيكو الأمريكية أشارت إلى خلاف بشأن أهداف التفاوض بين واشنطن وطهران، والذي تجلى برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح إيران الأخير بشأن الهدنة لسبعة أيام. ونقلت عن مسؤول إيراني أن المشكلة الرئيسية هي أنه لا يبدو أن ترامب استقر على موقف واضح ومتسق بشأن ما يريده بالفعل من المفاوضات، لذلك يصعب الانتقال من المناقشات إلى وضع اتفاق ملموس. في المقابل قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن إيران تريد الحصول على تنازلات أمريكية مسبقة من دون ضمان تنفيذ التزاماتها. وخلصت الصحيفة إلى أن الحصار والعقوبات الأمريكية المتصاعدة تلحق في الوقت الحالي ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإيراني، وقد يكون ترامب على استعداد لمواصلة هذا الضغط إلى جانب إمكانية استئناف القصف. في موقع بلومبرج الأمريكي رأى مارك تشامبيون أنه ضاعت فرصة تسوية عندما قدمت طهران مقترحاً رفضه دونالد ترامب، حيث لم يكن أي من الجانبين مستعداً للتنازل، معتبراً أن الرئيس الأمريكي يتبع نهجاً متشدداً بثقة متزايدة. وقد صرح مساعدوه لوسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة هي من تملك زمام الأمور. في المقابل تعتبر إيران الصراع وجوديا ومن غير المرجح أن تقدم تنازلات، إذ يعطي قادتها الأولوية لبقاء النظام، وقد تلجأ للتصعيد من خلال وسائل غير متكافئة. وأضاف الكاتب أنه إذا كان الإيرانيون يبالغون في تقدير قدرتهم على الضغط على ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، فإن واشنطن تبالغ في المقابل في تقدير مدى تأثر طهران بالضغوط الاقتصادية. وخلص إلى أنه مع استمرار الجهود الدبلوماسية قد يسفر العرض الإيراني المرفوض عن اتفاق، والذي كان في حد ذاته نسخة مختصرة من مذكرة التفاهم السابقة، لكن الأمر المؤكد الوحيد هو أن أياً من الطرفين لا يملك زمام الأمور ولا يمكنه التنبؤ بما سيحدث لاحقاً في حال فشل الدبلوماسية. في ملف أوكرانيا رأى ستيفن وولت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه في هذه المرحلة بات إنهاء الحرب في مصلحة الجميع تقريبا، فاستمرارها بات يضر بالجميع.
1: راديو الحرية
10: 97.17 FM. هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
11: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
12: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
13: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. إسرائيل الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة،
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية،
2: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي،
5: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
2: عباس إبراهيم، المدير السابق للأمن العام اللبناني.
7: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
6: قلت له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدي.
7: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
6: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
7: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
2: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العالم. الدوحة تؤكد استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. الباف يقول إنه لن يتمكن أحد من بيع النفط في المنطقة إذا لم يضمن أمن البلاد. ونتنياهو يتحدث عن مؤشرات لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مناطق في جنوب مأرب وتتقدم في جبهة الغبارية بمحافظة لحج، وقتلى وجرحى إثر هجمات شنها أنصار الله الحوثيون في محافظتي عدن ولحج. شهيد خلال قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة في جباليا. الاحتلال يستهدف محيط مدرسة في المنطقة، والأهالي يشيعون قائد القسام في شمال قطاع غزة ومرافقه بعد اغتيالهم.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. نبدأ بالملف الإيراني، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، وشدد على الالتزام بالحل السلمي وتجنب التصعيد. الأنصاري قال أيضا إن على إيران أن تعمل على إبعاد دول المنطقة عن تداعيات الحرب واتخاذ موقف واضح يؤكد التزامها بعدم الاعتداء على دول الجوار.
1: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف.
0: الأنصاري قال أيضا إن تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي باتت لا تحتمل وستزداد خطورتها مع اقتراب الشتاء، لافتا إلى أن الخطر الأكبر يقع على عاهل المجتمعات الهشة.
2: أثر هذه الحرب على الاقتصاد الدولي لا يحتمل، ونحن على أبواب الشتاء، ما يجعل الوضع أكثر خطورة خاصة على المجتمعات الهشة. والسؤال المطروح الآن، كم يستطيع الاقتصاد العالمي الصمود؟ لا أحد لديه جدول زمني.
0: هذا بعد أن حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبافة الولايات المتحدة من استمرار الحصار المفروض على بلاده، وهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
0: اتهم الجيش الإيراني الولايات المتحدة بمحاولة إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية، وذلك عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في الماضي، وأشار إلى أن مهمة القوات المسلحة الإيرانية تتمثل اليوم في بسط سيطرة إيران على المضيق والحفاظ عليه. وهدد الجيش الإيراني بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو أصبح وشيكا، وفق قوله، معتبرا أن ورقة مضيق هرمز أهم إنجاز لإيران خلال الحرب الأخيرة. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن العاهل المغربي عين فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة وزراء في تاريخ المملكة المغربية. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن العاهل المغربي يعين فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة وزراء في تاريخ المملكة. طبعا فاطمة الزهراء المنصوري هي من الأصالة والمعاصرة وحزب الأصالة والمعاصرة، والحزب الذي جاء في المركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب بعد حصوله على 97 مقعد. بالعودة إلى موضوع إيران، ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك مجددا حسام. حسام، واضح تماما أن الحرب دائرة فيما يخص مضيق هرمز، وجزء منها إعلام الآن. كل طرف أمريكي يحاول أن يثبت أن إيران لا تملك ورقة مضيق هرمز، والآن نسمع تصريحات جديدة من إيران تؤكد أن طهران هي من يسيطر على مضيق هرمز.
4: وتعترف إيران بالفعل بأن الآلة الإعلامية الأمريكية جبارة، وهي تشكل بشكل كبير الرأي العام ونظرة المجتمع الدولي إلى ما يجري حاليا عند مضيق هرمز. الأمر دفع المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اليوم ولاحقا الحرس الثوري لإطلاق بيان أو رسالة موجهة إلى الشباب الأمريكي، يعلن فيه الحرس الثوري استعداده لاستقبال الشباب أو أي مواطن أمريكي راغب بالقدوم إلى المنطقة للاطلاع على مجريات أو ما يحدث في في مضيق هرمز عن قرب، وهذه إشارة واضحة من قبل الجانب الإيراني أو تشكيك واضح في السردية الأمريكية، لأن الجانب الإيراني يتحدث عن قبضة أمنية وعسكرية مشددة عند مضيق هرمز وعن مستويات ملاحة بأدنى درجاتها، لكن الجانب الأمريكي يتحدث عن ملايين البراميل النفطية التي تمر يوميا وعن حركة ملاحة طبيعية وعن سردية تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمظهر البطل في الداخل الأمريكي قبيل الانتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا وعلى ذات الخط تصريحات قاليباف أتت اليوم وهي مهمة للغاية، لأنها من قاليباف نفسه وليست من أي شخصية عسكرية أخرى. التصريحات العسكرية خلال الفترة الماضية باتت مكررة وطبيعية، لكن الجانب المعني بالمسألة الدبلوماسية متمثلا بقاليباف كونه رئيس الفريق الإيراني المفاوض عندما يطلق تصريحات من العيار الثقيل ويهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة، هذا يعكس قلقا واضحا في العقلية في هنا في الداخل الإيراني فيما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن إيران عانت من استهداف البنى التحتية خلال الأشهر الثمانية الماضية وتكبدت خسائر كبيرة لم تتمكن من جبرانها حتى هذه اللحظة. اليوم اللجنة الاقتصادية التابعة للبرلمان الإيراني قدمت تقريرا حول قطاعات النفط والطاقة التي تضررت خلال الأشهر الماضية، أرقام مهولة تكبدتها كل من قطاعات الصلب والحديد وأيضا قطاع البتروكيماويات. القطاع الأول قطاع الصلب والحديد تلقى ضربات ثقيلة من الطائرات الأمريكية خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما، منها ما جرى على منشأة فولاد مباركة المهمة جدا على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج وبيع الصلب والحديد. أيضا ما يتعلق بتجارة البتروكيماويات خسائر فادحة تكبدتها إيران خلال الأشهر الماضية جراء الحصار المطبق على السواحل الجنوبية لإيران. عندما يتحدث قاليباف عن استهداف البنى التحتية هو يحاول دفع الدول الموجودة في المنطقة للتحرك أكثر نحو الوقوف إلى جانب السردية الإيرانية وتشكيل ضغط ما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقي البلاد والمنطقة حرب. يقول محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منذ أسابيع قليلة بأنها قد تكون بالفعل شرارة حرب عالمية ثالثة.
0: أشكرك حسن الياب مراسلنا في طهران. زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود إشارات على نية من أسماهم أعداء إسرائيل في لشن هجوم عليها مع اقتراب الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل. جاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة له في قاعدة تل نوف الجوية قرب تل أبيب.
5: هناك إشارات تفيد بأن أعداءنا مع اقتراب الانتخابات قد يحاولون استهدافنا. أقول لكم لا تتعاملوا معنا، ذراعنا الطولة ستصل إليكم في كل مكان وكل زمان.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار بشكل سيء جدا وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. ترامب أضاف في فعالية بشأن الذكاء الاصطناعي أن العملية ضد إيران كانت موفقة للغاية وهي من أهم الإنجازات التي حققها خلال ولايته. كما كرر ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بشدة تماما لتعود كما كانت قبل الحرب. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لمحطة فوكس نيوز الإخبارية إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، وحذر من أن امتلاك طهران سلاحا نوويا سيمنحها القدرة على التحكم بالمضيق وإمدادات الطاقة العالمية.
6: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
0: أفادت وزارة النقل العراقية بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على إيران. المصدر قال إن الطيران العراقي حصل على استثناء ولكن بشروط لتسيير رحلته بين النجف وإيران. بدوره قال مصدر في مطار النجف الواقع جنوب بغداد أفاد بأن المطار تلقى إشعارا باستئناف رحلات الطيران إلى إيران، لكنه أضاف أنه لا توجد جداول رحلات حتى الآن. إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد الدخان جراء استهداف طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية اليمنية عناصر وأليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة مأرب. كما وثقت مشاهد أخرى احتفال مسلحين مساندين للقوات الحكومية اليمنية بعد شنهم ضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأغبرة بمحافظة لحج. أفادت مصادر يمنية للتلفزيون العربي بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين من منتسبي قوات درع الوطن جراء هجوم بصاروخ باليستي شنته الجماعة على أحد مقرات قوات درع الوطن غربي محافظة عدن. وتظهر هذه الصور آثار الهجوم وبقايا الصاروخ الباليستي.

0: أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي، أفاد باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي القطاع. وتظهر هذه المشاهد اللحظات الأولى لاستهداف مسيرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين في المخيم. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة فلسطينيين بجروح في استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة الفخورة غربي مخيم جباليا شمالي القطاع. هذا وشيع فلسطينيون جثمان قائد لواء الشمال في كتائب القسام ومرافقه والذين استشهدا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن كاتس أعلنا اغتيال المسؤول في كتائب القسام بغارة فجر اليوم.
1: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول الذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيدا. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
0: هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال قادة حماس في الخارج وقال أنهم مدرجون على قائمة الاستهداف الإسرائيلية. كاتس أضاف أن قادة الحركة نجوا في السابق بسبب خلل على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل ملاحقتهم.
2: قادة حماس في الخارج أيضا ضمن قائمة الاستهداف، لا يجوز أن يموت أي من هؤلاء القتلة الذين كانوا جزءا مركزيا من مجزرة 7 أكتوبر، لا يجوز أن يموت بهدوء في فراشه. هذه مسؤوليتنا كشعب وكدولة. لقد نجوا سابقا بسبب خلل، لكن المرة القادمة ستأتي وسيرسلون إلى أعماق الجحيم.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات عدة. في عورتا جنوب نابلس اقتحمت مجموعة من المستوطنين كما نتابع الآن البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. كما كشفت مشاهد التقطها شاهد عيان في قرية المغير بالضفة الغربية محاولة مستوطن إسرائيلي التخفي بينما كان يطلق النار على مزارعين فلسطينيين في القرية الواقعة شرق رام الله.
3: بدأ الفلسطينيون يومهم في قرى محافظة رام الله بالنار التي أحرق فيها المستوطنون مركبات في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، واختتموا يومهم برقصات نفذها المستوطنون خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب المدينة. هنا في قرية المغير هجوم واسع نفذه المستوطنون، أحرقوا خلاله 7 مركبات وأجزاء من منزل لعائلة فلسطينية يعيش معظم أفرادها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. خلال هجوم المستوطنين على هذه القرية تمكنوا من سكب مادة حارقة داخل منزل العائلة وأحرقوا أجزاء من المنزل ليتمكن الأب من إنقاذ أطفاله قبل أن تصل إليهم النيران، لأنه كان مستيقظا عندما نفذ المستوطنون هجومهم على هذه القرية. بعد انسحابهم صباحا من قرية المغير بدأوا بإطلاق النار وحاولوا التخفي خلال إطلاقهم النار على منازل المزارعين الفلسطينيين، ولكن أحد الفلسطينيين تمكن من توثيق ذلك خلال رصده للمستوطنين يقتربون من قريته قرية المغير في رام الله. المستوطنون أحرقوا 7 مركبات وأحرقوا أجزاء من من منزل، وهاجموا عمليا

0: 5 قرى وبلدات اليوم في محافظة رام الله، منها قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله التي تعرضت للهجوم، بما فيها هذا المنزل الذي احترقت أجزاء منه في الجهة الخلفية، وأيضا قرية سردة شمال رام الله وعين سينيا شمال رام الله ومنطقة أو تجمع بدوي بالقرب من قرية النبي صالح أيضا شمال مدينة رام الله وبلدة بيتونيا التي نفذ فيها المستوطنون اقتحاما واسعا أدوا خلاله رقصات وصلوات في شوارع القرية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانوا أكثر من 100 مستوطن الذين نفذوا ذلك الاقتحام لبلدة بيتونيا، وهنا الذين نفذوا الاقتحام لقرية المغير أكثر من 150 مستوطن بحسب العائلات الفلسطينية في هذه القرية. مستوطنون يقتحمون المغير لحرق منازل ومركبات الفلسطينيين في الأعياد اليهودية، ومستوطنون آخرون يقتحمون بلدة بيتونيا للرقص أيضا في الأعياد اليهودية. بالنسبة لهم الحرق عيد والرقص عيد، ولكن لا تكتمل الأعياد بالنسبة للمستوطنين من دون حرق منازل وممتلكات الفلسطينيين، وهذا ما عبروا عنه صراحة في شعارات يخطوها على جدران المنازل في كل قرية يقتحمونها. عميد شهادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخصان وأصيب آخرون في هجوم روسي استهدف مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إن المدينة تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ضربت وسط المدينة وأدت إلى تدمير مبنى سكني وتضرر مدرسة وعدد من المنازل المحيطة. ينضم إلينا من كييف مراسلنا إياد الساتية. مرحبا بك إياد. إياد، إذن سومي الآن وقبل سومي العديد من المدن تعرضت للضرب ومنها كييف.
2: نعم خالد، مساء الخير. طبعا يبدو أن الوضع في كييف خلال ساعات النهار اليوم كان يعني يشهد هدوءا نسبيا، إذ لم تطلق صافرات الإنذار سوى ثلاث مرات قبل نحو يعني ربع ساعة من الآن، 15 دقيقة دوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف، ولكن بعد دقيقة منها كانت قد انتهت فترة التحذير. طبعا كما ذكرت كان هناك ضربة روسية بالصواريخ بالقنابل الموجهة، كما تحدثت السلطات الأوكرانية في مقاطعة سومي شمال شرقي البلاد. تحدثت عن أن القوات الروسية أطلقت 4 قذائف أو 4 قنابل موجهة على وسط المدينة على منطقة سكنية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال. إضافة إلى ذلك طاول القصف أيضا مدرسة للأطفال في ذات الموقع، وتحدث الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي عن هذه الهجمات والتي كان قد وصفها بأنها هجمات تتعمد فيها القوات الروسية استهداف المدنيين فيها. وأيضا من خلال منشور على منصة إكس قال زيلينسكي بأنه يدعو الدول الحليفة أوروبا والولايات المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد روسيا، وأن تترجم الأفعال إلى كلمات، ويعني أنه لم يرد فقط من هذه الدول الحليفة فقط دعم أوكرانيا بالكلمات، هذا ما جاء في منشور الرئيس زيلينسكي. بطبيعة الحال خالد، كانت هناك هجمات خلال ساعات الليل وخلال ساعات النهار طاولت العديد من المناطق الأوكرانية. نتحدث بالتحديد عن مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد، هناك القوات الروسية استخدمت في هذه الهجمات المسيرات النفاثة بحسب ما ذكره رئيس الإدارة العسكرية فيها، وقال بأن الهجمات كانت قد طاولت بنى تحتية مدنية من بينها مسكن للطلاب وأيضا مبنى يعود لإحدى المؤسسات التعليمية في مقاطعة أوديسا. هذه الهجمات كانت قد أدت إلى إصابة 8 أشخاص. كذلك الأمر في مقاطعة زاباريجيا، الإدارة العسكرية تحدثت عن إصابة 34 شخصا خلال 24 ساعة الماضية بعد هجمات روسية بالمسيرات وبالمدفعية وبقاذفات الصواريخ أيضا، والتي طاولت أكثر من 50 بلدة وقرية في المقاطعة.
1: أشكرك إياد الساتية، مراسلنا في كييف. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم ردا على سؤال حول الاتهامات الغربية بأن موسكو تشن حربا بكل الوسائل على دول الأوروبية، قال أن أوروبا هي التي تخوض حربا ضد روسيا، مشيرا إلى إمدادات الأسلحة الأوروبية لأوكرانيا. ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. مرحبا بك سعد. سعد، عندما نسمع تصريحات وزير الخارجية الروسي قد يفهمها البعض، أو أقول قد يفهمها البعض، على أنها نوع من التبرير، وبالتالي فكرة أن يكون هناك رد فعل من موسكو على ما تفعله أوروبا شيء طبيعي، لكن نعلم تماما أن هناك تصريحات روسية أخرى تنفي أن يكون لروسيا أي شيء في الاتهامات التي توجه لها من أوروبا.
3: خالد، ما نحن بصدد من كلام لافروف ليس تبريرا بل اتهاما مباشرا من وزير الخارجية الروسي للأوروبيين بأنهم ضالعون في الحرب ضد روسيا في أوكرانيا بشكل مباشر. يعني اتهام لافروف جاء ردا على سؤال لصحفي البي بي سي هنا ستيف روزنبرغ في على هامش نادي فالداي الدولي للحوار الذي يعقد في ضواحي موسكو. ستيف روزنبرغ يسأل لافروف هل تشن روسيا حربا هجينة على أوروبا، فجاء رد لافروف عليه حازما وقاطعا بل وصارما، نستطيع القول بأن أوروبا هي التي تشن هجوما وحربا على روسيا، هذا في اعتقادي حسب ما يقول لافروف. ويقول لافروف أنه إذا كان الأوروبيين يعتقدون بأن الأسلحة الأوروبية التي تستخدم في أوكرانيا ويضربها الروس باستخدام القوى الخشنة هو أي حرب من روسيا، فالحرب التي تشنها يشنها الأوروبيون ضد روسيا باستخدامهم أو بتزويدهم أوكرانيا بكل هذه الأسلحة بشكل مباشر. إذن نحن أمام اتهام جديد على لسان وزير الخارجية الروسي بالطبع، ولا يتهم الأوروبيين باستخدام القوات المسلحة الأوروبية بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا، لكنه يرتفع أو يرتقي درجة أخرى في سلم التصعيد بين روسيا والدول الأوروبية. إذن اتهام سياسي مباشر بأن الأوروبيين ضالعون بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا، واتهام مباشر بأن الأوروبيين ضالعون بشكل عسكري غير مباشر في الحرب ضد روسيا، ولذلك روسيا يحق لها أن تستخدم كل الوسائل التي لديها لصد هذه الحرب وهذا العدوان من جانب الأوروبيين عليهم. إذن لافروف لا يبرر، بل بالعكس تماما هو يرسل رسالة مباشرة للأوروبيين بأنهم إذا كنتم ستواصلون التصعيد فنحن أيضا سنواصل التصعيد ضدكم باستخدام كل الوسائل المتاحة لدينا.
1: شكرا لك سعد خلف مراسلنا في موسكو. أفاد مراسل التلفزيون العربي بتعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للوزراء، وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. ينضم إلينا من الرباط مراسلنا يوسف البقالي. مرحبا بك يوسف. يوسف، نريد أن نعرف أولا من هي أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب، ولماذا تم اختيارها هي تحديدا، إن كان هناك تفسير وشرح لذلك؟
4: نعم خالد، بعد 6 أيام من إعلان نتائج انتخابات استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء فاطمة الزهراء المنصوري، وعينها كما أشارت رئيسة للحكومة وفقا للفصل 47 من الدستور الذي يقضي بتعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس طبعا نتائجها وبهذا التعيين تصبح فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة 20 في تاريخ المغرب منذ استقلال البلد، وأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. المنصوري هي محامية وسياسية ابنة مدينة مراكش، راكمت تجربة في العمل السياسي والحكومي والحزبي، وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة المنتهية ولايتها، وعمدة لمدينة مراكش لولايتين، كما تتولى منذ 2024 مهمة منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة. والآن ومن موقع رئاسة الحكومة تدخل المنصوري مرحلة جديدة عنوانها تشكيل الأغلبية ثم تشكيل الحكومة. فحزب الأصالة والمعاصرة خالد رغم تصدره انتخابات 23 من شتنبر 97 مقعدا من أصل 395، لكنه لا يملك الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا، ما يفرض الدخول في مشاورات مع الأحزاب لتأمين أغلبية برلمانية قادرة على دعم الحكومة وبرنامجها. وهنا عند هذه النقطة تتجه الأنظار إلى شكل الأغلبية المقبلة، هل تستمر بالصيغة القديمة التي جمعت في الولاية السابقة الأصالة والمعاصرة بحزب التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال، أم ستفرز نتائج الانتخابات الحالية تحالفا ربما مختلفا عن سابقه؟ وبعد طبعا تشكيل الحكومة يأتي الاختبار البرلماني لبرنامجها، إذ ينص الفصل 88 من الدستور على أن يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه قبل مناقشته والتصويت عليه في مجلس النواب، وتعتبر الحكومة بعد ذلك منصبة بعد حصولها على ثقة المجلس، بذلك تغلق خالد مرحلة الانتخابات بنتائجها وتفتح الآن مرحلة جديدة، مرحلة التفاوض على الأغلبية ثم تشكيل الحكومة وبرنامجها في أول اختبار سياسي لرئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة الجديدة خالد.
1: وطبعا اختيار سيدة لتترأس الحكومة وتقود الحكومة في تنفيذ السياسات التي يحدد خطوطها العامة الملك بنفسه بحسب الدستور، هي محاولة أيضا لإعطاء صورة الدولة العصرية للمغرب باختيار سيدة، وهي أول مرة في تاريخ المملكة المغربية. شكرا لك، كنت معنا البقالي من داخل الرباط. استجابة للاحتجاجات الواسعة، أقر مجلس الوزراء الأسباني حزمة إجراءات لأزمة السكن بمرسومين سيصوت عليهما البرلمان يوم الجمعة. وقالت وزيرة الإسكان والشؤون الاجتماعية إيزابيلا رودريغيز، قالت أن الحكومة ستنشر نص المراسيم التي أقرتها الحكومة في أقرب وقت ممكن.
5: هناك إجماع شعبي كبير في بلدنا على تحديد التدابير التي يجب أن تنفذ للتخفيف من هذه الأزمة الإسكانية، وما كان ينقص هو الإجماع والاتفاق السياسي. سنحاول أن يرى هذا النص النور في أقرب وقت ممكن والمصادقة عليه في مجلس النواب مع توقع عقد جلسة استثنائية يوم الجمعة.
1: ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، تتابعون الآن برنامج مسبار.
6: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أخبار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. تعرفون أننا نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، بل ونأتي بأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، انفجارات غامضة في مأرب، والحوثيون هزيمة في تعز، والشرعية تتقدم نحو المخا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: المنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا الفيديو الذي شاهدناه الآن يعود للثاني عشر من شهر يوليو شهر 7 الماضي، وقد نشرته صفحة رسمية للمركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية عبر منصة فيسبوك. يوثق الفيديو تنفيذ قوات العمالقة الجنوبية مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في ختام دورة تدريبية جرت تحت إشراف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لرفع الكفاءة القتالية. لم يتضمن المشهد أي عمليات انسحابنا وتحركات ميدانية لجماعة أنصار الله الحوثيين. من الجدير بالذكر أن المنشور المضلل انتشر بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على قمة جبل نمان تحديدا وتلة دار الكافر عقب عملية عسكرية شاركت فيها قوات درع الوطن والعمالقة والمقاومة الشعبية ضد مواقع للحوثيين مطلة على مديرية الوازعية، مما أدى لانسحاب عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين نحو مدينة الشقيرة. يعني الأحداث وفق رواية الحكومة المعترف بها دوليا وقعت، لكن الحوثيين نفوها على أي حال، والفيديو لا يجسدها، يعني فبركة ونص. دائما مع المنشورات التي تتحدث عن تحقيق قوات الحكومة المعترف بها دوليا اليمنية وحلفائها من المقاومة الشعبية تقدما في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، وبالأخص مقطع مصور أرفقه مروجوه بخبر يقول قوات العمالقة ودرع الوطن تتقدم إلى المخا، قربت نهايتكم يا ميليشيات الحوثي الإرهابية، منشور اليمن عاجل. نشاهد.

منشور مضلل الفيديو يعود إلى شهر أبريل شهر 4 من عام 2024، وقد نشره مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبي أصيل السقلدي على حسابه الرسمي في منصة أكس. وذكر أصيل أنه يظهر تحرك قوات من العمالقة ضمن حملة أمنية مع قوات الحزام الأمني في مديرية الحد بمحافظة لحج لإيقاف اقتتال قبلي وفرض الاستقرار وملاحقة المطلوبين في اليمن. نطلب من الأهل أن يتوقفوا عن التحارب لو سمحتم. نبقى في الملف اليمني، حيث لا يزال الهجوم الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذه ضد أراضي المملكة العربية السعودية لا يزال متسيدا في الفضاء الرقمي رغم مرور أيام عليه. صفحات وحسابات يمنية نشرت مقطعا مصورا يتحدث عن هجوم حوثي بالصواريخ على المملكة العربية السعودية مع وصف يقول شاهد، مش المنصة، شاهد هروب جماعي في الرياض لمجموعة من المهايطية في وسائل التواصل عند وصول الصاروخ اليمني. شردوا مهايطية في وسائل التواصل، عبارة عظيمة بصراحة. طبعا نتحفظ على هذه الألفاظ وأعتذر للمشاهدين لأني مش فاهم أصلا ماذا تعني مهايطية. أنا كنت فكرها يعني تعني مجموعة خرطية وضعفاء أو شيء، بس مش متأكد. على أي حال، إياد أرحب به ضمن نادي مفبركين إسبار لنتابع. المنشور زائف ومضلل الفيديو ليس من العاصمة السعودية الرياض أصلا، وهو يعود إلى 24 من الشهر الجاري شهر سبتمبر، يظهر احتفال مواطنين سعوديين في محاي العسير باليوم الوطني. في المقطع الأصلي الكامل نراهم وهم يحملون راية بلادهم ويهتفون باسم المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن آخر هجوم موثق للحوثيين على السعودية لم يكن بصواريخ الباليستية أصلا، حيث أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه اعترض ودمر مسيرتين حوثيتين كانتا تحلقان باتجاه الرياض في 26 من الشهر الجاري. مجددا وبعيدا عن أي مزح، طبعا العبارات الخارجة أنا أتحفظ عليها رغم أنه نضحك مع بعض يعني، لكن لو سمحتوا يا مفبركين لا توقعوني في مثل هذه الحركات. تبني جماعة أنصار الله الحوثيين هجمات ضد ما وصفوه بأنه هدف حساس في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع، وإعلان التحالف صد الصواريخ التي كانت تستهدف مدينة الطائف غربي المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. انعكس كله على رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين روج بعضهم بكثافة لمقطع مصور مع تعليق يقول هاشتاغ كالعادة عاجل، شاهد عامل يوثق صعوبة السيطرة على الحريق في شركة أرامكو في ينبع قبل قليل إثر الاستهداف الناتج عن القوات المسلحة اليمنية، يقول عزيزنا يماني عنيد عنيد. نشاهد.

يماني عنيد خبره كذائف. هذا الفيديو نشرته وسائل إعلام هندية خبر هندي يعني في 24 من شهر أغسطس الماضي، وقالت إنه يوثق انفجارا وحريقا وقعا في محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة ما تشينا ماستيكا للإسمنت والحديد في مقاطعة رامغا الهندية. وإن شاء الله نكون نعرف نحكي هندي. بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع جوي إلى السعودية للمساعدة في حماية منشآت ينبع التي تعد من أبرز مصادر الطاقة في السعودية، كما يمثل ميناؤها بالمناسبة منفذا رئيسيا لتصدير الخام عبر البحر الأحمر، سارع مغردون ومغردات على منصة إكس بنشر مقطع مصور مع خبر يقول باختصار شديد 4 كلمات: ينبع الآن في السعودية. فواز أحمد عياش، هلا وغلا، مرحبا بك ضمن نادي مفبركي مسبار. مشاهد.

يعني في المثل العربي نقول ما قل ودل، هذا ما قل ولم يدل. الخبر ليس صحيحا والمنشور مضلل. الفيديو يظهر اندلاع حريق في محطة تابعة لشركة لوما انرجي في منطقة كارولينا في جزيرة بويرتوريكو التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى اضطرابات واسعة في شبكة الكهرباء وخروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة وانقطاع التيار عن أكثر 217 ألف مشترك في مناطق عدة. وديسباسيتو دائما مع التصعيد القائم بين جماعة أنصار الله الحوثيين والمملكة العربية السعودية، وتطور خطير غاب عن الأخبار وصحف والمتخصصين والمراقبين والمتابعين والمذيعين. من انتبه إليه؟ المفبركين يكدون في شغلهم. صفحات وحسابات مجهولة على منصة إكس نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول هاشتاج الآن أو عاجل الآن، طبعا عاجل لازم تكون كلمة عاجل في الموضوع، الدفاعات السعودية تنقل منظومات الباتريوت الاعتراضية إلى وسط الشوارع والأحياء العامة وسط استعدادات تحسبا لهجوم مفاجئ وواسع النطاق. يقول مهدي، المرة اللي فاتت لقيت لكم الحوثي، المرة هذه لقيت لكم مهدي، مش المهدي، نشاهد.

خبرك ليس صحيحا يا مهدي، ولا شك أن دقيقي الملاحظة انتبهوا أن المضادات التي شاهدناها ليست باتريوت وليست أمريكية أصلا، طبعا لمن يعرف باتريوت، وهم محقون في ذلك. هذا الفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 20 من شهر سبتمبر الجاري، وقد تداولته حسابات روسية وأوكرانية مع وصف يقول نظام دفاع جوي روسي من طراز بانتسير في وضعية قتالية مع تفعيل راداره متمركز مباشرة فوق طريق سريع مزدحم في موسكو بالقرب من مصفات نفط في موسكو. طبعا شغل المسيرات خلى الموضوع يخرج عن السيطرة، اللهم عافينا من المضادات. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع 74,000 شهيد في غزة، سنعود بعد الفاصل.

0: دياب مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسرارا وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: فيديو يظهر بالفعل إطلاق خفل السواحل اليونانية النار على زوارق تقل مهاجرين غير نظاميين في محاولة لدفعها تجاه الشواطئ التركية. غير أنه قديم لأنه يعود إلى الثاني من شهر مارس من عام 2020، أي أن عمر هذا الفيديو 6 سنوات ونصف كما تشاهدون هنا في منشور بي بي سي. باختصار الواقعة أليمة ولكنها قديمة، ولكن حتى إن أصبحت قديمة فهي لا تنسى مع الزمن. وأعذر ارتباكي لأن الموضوع إنساني ويجعلني في حالة صعبة بصراحة. في الوقت الذي توعدت فيه موسكو بمواصلة الحرب ضد أوكرانيا مهما كانت النتائج، وبالتزامن مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن روسيا قد أطلقت أكثر من 3900 طائرة مسيرة خلال الأسبوع الماضي وحده، كانت صفحات رقمية أوكرانية تغطي على حسابها خبر استهداف أوكرانيا لمصفات نفط في روسيا، حيث نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول إنهم يهاجمون ونحن نرد، تلك هي قوتنا، رغم كل العقبات نحن بعيدون كل البعد عن الضعف. كلمات زيلنسكي تدعمها النيران، فقد أدت الضربة الأوكرانية التي استهدفت مصفات كوبيشيف إلى شل وحدتي المعالجة الرئيسيتين، مما أدى إلى توقف تام لعمليات معالجة النفط الخام، ولكل فعل عواقب. منشور يوكرين نيوز، صدق تأثرت، نشاهد.

0: ما ضيع المفبركين مثل هذه الفيديوهات. أول ما يشوفوا نار أوبا فبرك. خبر زائف، الفيديو لا يوثق انفجارا في مصفاة نفط روسية بل انفجارا في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيليورت بداغستان في روسيا في شهر يونيو الماضي، والحمد لله لم تسجل أي وفيات. وبالتأكيد شاهد بعضكم أحد المصورين وهو يذكرك بخبيب بتاع الفايت. يلا اخترعنا في هذا العنوان همزة لكلمة لا لكي نقول لكم إنها لؤة. إلى فقرة تصريحات متناقضة التي تأتينا هذه المرة من منظمة دولية وليس من دولة واحدة بعينها. تباينت في الأيام الأخيرة تصريحات مسؤولين داخل حلف شمال الأطلسي ودوله الأعضاء بشأن طبيعة التهديد الروسي واحتمالات اتساع الحرب في أوكرانيا إلى مواجهة مباشرة مع الناتو. والبداية جاءت في 17 من سبتمبر الجاري عندما حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمام البرلمان من أن تقييمات استخباراتية تشير إلى احتمال تعرض أراضي دول في الناتو لهجمات روسية بطائرات مسيرة أو صواريخ خلال الأشهر المقبلة. في 22 من سبتمبر حذر نائب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا المارشال البريطاني جون سترينجر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أكثر مجازفة وخطورة واستعدادا لتحمل المخاطر مع استمرار الحرب في أوكرانيا ومحاولات موسكو اختبار وحدة الدول الغربية. رسالة الأمين العام للناتو لم تشذ عن القاعدة، فقد حذر مارك روتي من أن الحلف جاهز للتعامل مع التهديدات الروسية وأن لديه خططا وخيارات متعددة للرد. لكن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لم يذهب مذهب أترابه الأوروبيين، بل قال إن بعض من في الغرب يسعى لإيقاع حرب بين روسيا والناتو، أي أن الخطر من وجهة نظري الرجل لا يكمن فقط في روسيا وإنما أيضا في احتمال أن تؤدي السياسات الغربية إلى توسيع نطاق الحرب. إستونيا أيضا كان لها رأيها المغاير، فقد اعتبرت أن روسيا تفتقد إلى القدرة للهجوم على الناتو. ارسوا على بر يا جماعة. بهذا أنهي تناقضاتكم التي لا أظن أنها ستنتهي. نصل إلى نهاية حلقة اليوم مع فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار. بعد نحو 3 أعوام من الحرب تجاوز عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة حاجز 74,000 وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي أفادت بتاريخ 27 من سبتمبر أيلول الجاري بارتفاع الحصيلة إلى 74,018 شهيداً و175,000.
1: راديو الحرية
2: 72.7 FM.

مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف.
4: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهم يفشلون فشلا ذريعا، وسينتهي ذلك قريبا جدا جدا. لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماما كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية. لقد كانت تجربة مثيرة جدا، وأعتقد أنهم سيكتبون كتبا في السنوات المقبلة، سيكتبون تاريخ بلادنا، وسيقولون إن ذلك كان أحد أهم الأمور التي قمنا بها.
5: والتهديد بالتهديد، رئيس البرلمان الإيراني لوح بشعار: إما أن تبيع إيران نفطها وإلا فلن يبيع أحد نفطاً في المنطقة.
6: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقاً، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
5: الصحف الأجنبية ركزت على المفاوضات الأمريكية الإيرانية عبر وسطاء. نتحدث عن صحيفة بوليتيكو الأمريكية التي أشارت إلى خلاف حول أهداف التفاوض بين واشنطن وطهران. نقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله إن المشكلة الرئيسية هي أن ترامب لا يبدو أنه استقر على موقف واضح بشأن ما يريده بالفعل من المفاوضات، لذلك يصعب الانتقال إلى اتفاق ملموس. في المقابل، مسؤولون أمريكيون يقولون أنهم يعتقدون أن إيران تريد الحصول على تنازلات أمريكية مسبقة بدون ضمان تنفيذ التزاماتها. أيضا مجلة Foreign Affairs نتابع ما جاء فيها، يقول الكاتب أن هذه الحرب قد تستمر. طبعا في هذه الصحيفة الأمريكية يتحدث عن إمكانية استمرار الحرب لأجل غير مسمى. واشنطن غير قادرة على إسقاط النظام الإيراني أو إجباره على التخلي عن برنامجه النووي، لكنها تعتقد أن بإمكانها إضعاف الجيش الإيراني وتقييد اقتصاد البلاد. أما إيران فلا تستطيع طرد القوى العظمى الوحيدة في العالم من الشرق الأوسط، ومع ذلك بإمكانها إلحاق الضرر بقواعدها في المنطقة وقصف حلفائها الإقليميين وتعطيل التجارة الدولية بحسب مجلة Foreign Affairs. وبالتالي هناك مخاوف دولية من أن واشنطن وطهران قد تختاران الطريق الصعب، وهو خوض حرب طويلة في ظل انسداد أي خيارات بديلة مع استمرار التباين في بنك أهداف الحرب ونتائجها. نتابع كل هذه التطورات مع مراسلينا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، وأيضا من طهران حسام دياب. أهلا بكما معنا. نتابع يعني خلال هذا اليوم تهديد وتهديد مقابل تصريحات فيما يتعلق بالملاحة ومضيق هرمز. أبدأ معك عبد الرحمن البرديسي، يعني تصريحات أمريكية متتالية لكن الصورة ليست واضحة كما تبعنا في الصحف الأمريكية، يعني فيما يتعلق بموقف ترامب. ما الذي نفهمه من تصريحات ترامب وكذلك تصريحات جيدي فانس الأخيرة؟
7: نعم سونيا، الصورة ليست واضحة بسبب عدم وجود استراتيجية حقيقية لإنهاء هذه الحرب. في العسكرية الأمريكية دائما هناك خطوات يتم العمل عليها تباعا عندما يكون هناك حرب مثل هذه الحرب، ولا توجد خطوات عملية في وزارة الحرب الأمريكية بشهادة مسؤولين كبار في وزارة الحرب الأمريكية لاتباع هذه الخطوات للانتهاء من هذه الحرب. الحرب. الرئيس الأمريكي اليوم هدد بعملية محدودة، عملية عسكرية محدودة، ومن بعدها ربما تنخفض أسعار النفط، وهذا أكثر ما يشغل الرئيس الأمريكي في هذه الأثناء بسبب الانتخابات. جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي قال إن الإيرانيين عملوا عمل وصفه بالعمل الغبي، على حد ما وصف بأنهم قصفوا السفن التجارية بعد إبرام الاتفاق، وبسبب أن هناك استخبارات أمريكية يقظة بحسب جيري فانس. كنا نعلم، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم بأن هناك من يعمل في الإدارة الإيرانية رفض هذه الضربات، ولكن الأمر سينتهي أيضا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحكم في زمام الأمور. وبسبب عدم وجود استراتيجية واضحة، المفاجآت يمكن أن تطفو على السطح في أي وقت، بين ليلة وضحاها يمكن بشكل كبير جدا أن يتغير الأمر من هدوء إلى حرب، إلى مناوشات عسكرية، إلى ضرب لجبل فأس، منشأة جبل فأس النووية. ولذلك هناك مخاوف كبيرة جدا على عدم وجود استراتيجية تتقلب الأسواق، وأيضا المزاج للناخب الأمريكي يتقلب ويريد تغيير سريع في الكونغرس الأمريكي بأن يصبح الأغلبية أو تصبح الأغلبية في يد الديمقراطيين، حتى يوقفوا الكثير من طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يوجد لديه استراتيجية حقيقية لإدارة الأزمة، ليس فقط للخروج من الأزمة، ولكن حتى إدارة الأزمة تصعب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشهادة الكثير من الخبراء المستقلين هنا. سونيا،
5: واشنطن إذن تهدد، عبد الرحمن حسام، أيضا تهديدات إيرانية. قاليباف يقول إما أن تبيع إيران النفط أو لن يبيع أحد في هذه المنطقة. تهديدات مستمرة، كيف تتابع طهران التهديدات الأمريكية بضربة عسكرية محددة ومحدودة، وكيف تستعد لمواجهة هذه التهديدات الأمريكية بتهديدات مضادة أيضا؟
1: من الناحية العسكرية، تتحدث منذ مدة طويلة عن جهوزية على مستوى عال وعن تقنيات جديدة قد تدخل حيز التنفيذ خلال أي حرب أو معركة مقبلة. هذه الحرب، باعترافات محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد تكون شرارة لحرب عالمية ثالثة. وبالمناسبة، محسن رضائي قبل دقائق كان يرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول بأن ترامب عاجز عن اتخاذ قرار فيما يتعلق بوقف هذه الحرب. أبلغنا شروطنا عبر الجانب القطري للجانب الأمريكي، أيضا فيما يتعلق بالعقوبات الجوية المطبقة على قطاع الطيران الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية. قال بأن أمريكا، ومن باب اليأس وبعد أن فشلت في تنفيذ ما تريده من العمل العسكري والضغوط الاقتصادية، لجأت إلى مثل هذا النوع من الضغوط غير القانونية. هذا ما رد به محسن رضائي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، التي قال من خلالها بأن هناك تيار متشدد هو الذي دفع باتجاه إطلاق النار على السفن بعد توقيع مذكرة التفاهم. وكأنه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا ينقر على وتر وجود خلاف في الداخل الإيراني ما بين تيارين، تيار داعي إلى الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والتصعيد مع أمريكا ومع حلفائها في المنطقة، وتيار آخر يمثله الرئيس الإيراني وأيضا محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، يريد التوصل إلى حل دبلوماسي مع الجانب الأمريكي. فيما عدا ذلك، كل طرف حاليا يقوم بتنفيذ ما عليه من سياسات، سواء على مستوى الخارجية الإيرانية وجولات ولقاءات عراقشي المكوكية خلال الأيام الثلاثة الماضية لدى تواجده في نيويورك. ينتظر حاليا رد من الجانب القطري فيما يتعلق بالردود الإيرانية التي سلمت إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري يوم أمس على ما يبدو، وهو قال في ساعات سابقة من صباح هذا اليوم بأن الجانب القطري يعلم تماما كيف يرد أو يرسل الرسالة أو الردود الأمريكية إلى الجانب الإيراني عندما يصبح الجانب الأمريكي جاهزا للرد على المقترحات الإيرانية. ما يجري حاليا هو انتظار للرد الأمريكي كما قلنا على مقترحات إيرانية تتعلق بتعديلات فيما قالت إيران بأنه شروط إيران السبعة خلال الأيام الماضية التي سلمت للجانب الأمريكي فيما يتعلق بوقف الحرب ورفع الحصار وغيرها من المسائل التي تمثل انعكاسا أو إعادة صياغة للبنود الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم التي ما تزال حتى الآن بحكم شبه الميتة، لكن تصريحات قاليباف أتت اليوم ببعض بحسب بعض القراءات هنا أتت لتزيد الطين بلة، لأنها تعكس من ناحية مدى قدرة إيران وإرادتها ربما للذهاب نحو تصعيد أوسع في المنطقة على مستوى استهداف البنى التحتية. لكن عندما تأتي هذه التصريحات من شخص كقاليباف يمثل الوجه الدبلوماسي حاليا لإيران كونه رئيس الوفد الإيراني المفاوض، هذا يعني بأن هناك قلق جدي لدى الجانب الأمريكي من إمكانية أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشن ضربة عسكرية من العيار الثقيل سواء على السواحل الجنوبية لإيران أو في المدن الرئيسية ومنها العاصمة الإيرانية طهران، أو ربما الذهاب نحو تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل بالنظر إلى تصريحات ترامب المتعلقة بمنشأة جبل فأس.
5: واضح، شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران، وأشكر عبد الرحمن البرديسي مراسلنا من واشنطن. أشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، وزارة الخزانة الأمريكية تتحدث عن عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. الآن الحديث من قبل وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. إذن عقوبات جديدة تسلطها وزارة الخزانة الأمريكية. استقبل الآن ضيفي في الاستوديو الدكتور أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بمعهد دوحة للدراسات. دكتور أيهب أهلا بك معنا، وكان حديثنا يعني سيكون على مضيق هرمز ووقع الحال هناك، ولكن بالإشارة إلى الخبر العاجل الذي ذكرناه فيما يتعلق باستمرار يعني تسليط العقوبات. بالأمس ترامب كان يتحدث عن استعداده أو إمكانية استعداده لتخفيف بعض العقوبات على إيران في سبيل الوصول إلى حل. اليوم يعني نجد عقوبات جديدة على 10 أفراد وكيانات مرتبطة بشراء يعني أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. هذا

0: إذا ننتبه كيف كانت ردة فعل الأسواق لتصريحات ترامب مع بداية الحرب حتى بالأشهر الأولى للحرب تختلف عن ردة فعل الأسواق اليوم لتصريحات ترامب، وهذا كمان الموضوع مربوط بتصريحاته بالأمس عن النفط وكمان بتصريحات وزارة الخزنة الأمريكية عن العقوبات.
1: صحيح.
0: فبالتالي إذا بتتذكري لما كان يصرح تصريح ترامب أنه الحرب يمكن أن يكون هناك هدنة، فوراً أسعار النفط تنزل لكن في تفاؤل وتحسن. تصريح آخر بالتجديد أسعار النفط تصعد. الآن ردة فعل الأسواق مختلفة تماماً.
1: هل هذا يرتبط كذلك بتصريحي فيما يتعلق بقدرتي على خفض أسعار النفط؟
0: تماماً. هلأ لنفكر بالموضوع بشكل عام بغض النظر ما هو التصريح. لأنه أنا هذا النقطة اللي بدي أذكرها أنه الأسواق بدأت تفهم أو استوعبت أنه تصريحات ترامب ليس بالضرورة لها المعنى الحقيقي المؤثر أو بالضرورة سيكون ترجمة لها على أرض الواقع. هذا واحد. اثنين، الحرب الآن بدأت حرب طويلة أمد، متوسطة لطويلة، ويبدو أن الأسواق استوعبت أن الحرب لن تنتهي بسرعة وأنه هذه مجرد تحركات استراتيجية سواء من الجهة الأمريكية أو من الجهة الإيرانية، وبالتالي تأثيراتها على الحركات القصيرة في الأسواق قليلة جدا. طبعا المدى البعيد هذا يختلف. فالأسواق بطبيعة الحالة استوعبت هالأخبار، استوعبت الحرب، عم تتعاطى مع الحرب كحقيقة يومية أو حقيقة هون اللي ممكن تطول لسنوات. فبالتالي ردة فعل الأسعار شوي أقل من ما هي ما كانت عليه ببداية الحرب.
1: ما حقيقة ما يتداول من خلال التصريحات الأمريكية وكذلك الإيرانية؟ ونبدأ بالتصريحات الأمريكية والحديث عن تدفق النفط عبر مضيق هرمز بنسبة 80% مما كانت عليه قبل الحرب. ما فعليا حقيقة هذا الآن؟
0: أنا لا أصدق ترامب، دعيني أحكي هذا، يعني لا أصدق بمعنى هو يتعمد أحيانا بنشر أخبار ليست بالضرورة دقيقة لأمور استراتيجية. ولكن المثير في الموضوع لنبتعد عن التصريح وعن الرقم هل هي 80 أو 70 أو 60، هو لا شك به أن التفكير على المدى البعيد بدأ، يعني هناك تفكير جدي بتخطي مضيق هرمز بعدة الطرق. لن يحدث اليوم أو غدا، ولكن إذا استمرت هذه الحرب لفترات أطول، يوم نسمع عن قناة بحرية بالإمارات تجتاز مضيق هرمز عن استثمارات ضخمة هلا لنقل الغاز والنفط بطرق أخرى مختلفة، هذا بالتأكيد سيحدث إذا استمرت الحرب لدرجة، وحتى إذا توقفت الحرب، لأن دول المنطقة استوعبت الدرس. لا يمكن الاعتماد على مضيق هرمز كمخرج وحيد،
1: لابد من إيجاد بدائل.
0: البدائل سوف توجد، ليس بقصيرة الأمد. أعتقد 80% رقم مبالغ به جدا، إلا إذا إيران سمحت بهذا 80%. فلا يعني لم
1: إيران تقول لن يبيع أحد النفط إن لم تبيع إيران. يعني طيب. فعليا ما مدى قدرة إيران اقتصاديا الآن مع هذا الخنق الذي تعانيه؟ صحيح. من استمرار تشجيدها على مضيق هرمز وعدم السماح بمرور السفن والناقلات.
0: صحيح. بس خليني أرجع لنقطة 80% سريعا.
1: ارجع تفضل.
0: شوفي، أحيانا لنصدق الخبر أو نكذبه ونشوف انعكاسه بالسوق. إذا كان الرقم 80% صحيح حتى بدون الإعلان عنه كنا رايحين نشوف هذا بأسعار النفط. يعني ليس بحاجة لإعلان أنه 80% من النفط يمر، لأنه النفط راح يكون موجود بالأسواق وبالتالي زيادة العرض.
1: صحيح.
0: فبالتالي انخفاض الأسعار. ما يحدث الآن العكس تماماً. الأسعار ما زالت في صعود، كان في تذبذب خلال 4-5 أشهر ولكن بالمعدل أعلى بكثير مما قبل الحرب. فلا يمكن تبرير رقم 80% على أرض الواقع. ولا ننسى أنه الطلب على النفط كمان قل. لو فعلاً كان في 80% بتمرك من هرمز كان هلا سعر النفط اقل من 50 او 40.
1: واضح، يعني هذا يضحط تصريحات.
0: انا نسيت سؤالي كذا.
1: سؤالي الاخير فيما يتعلق بتصريحات ايران، في حال لم تبع ايران النفط فلن يبيع احد النفط في المنطقه، الى اي مدى هي فعليا قادره على الصمود؟ والعقوبات ما زالت تتوالى، يعني حتى هذه اللحظه تسليط عقوبات جديده حتى على الافراد والكيانات المرتبطه بايران بشكل مباشر او غير مباشر. هل هي قادره فعليا على تثبيت هذه المعادله؟
0: هنا نحن بحاجه لتعرف الصمود. يعني إذا أي مدى إيران قادر على الصمود؟ ماذا نقصد بالصمود؟ هل هو صمود النظام؟ هل هو صمود الشعب الإيراني؟ الشعب الإيراني من الآن غير صامد.
1: اقتصادياً
0: الشعب الإيراني يعاني بدرجة كبيرة، يعني ليكون واضحين وصريحين، فهو مش مفروض يعني. ولكن بالنسبة لحسابات النظام، إذا كان النظام بحسابات أنه يستطيع أن يصمد بهذا الوضع الاقتصادي المتردي القائم لفترات طويلة، ممكن ينفذ تحديده. فأنا بتوقع أنه حسابات الصمود هنا تتعلق بقدرة النظام على البقاء
1: على الاستمرار.
0: أو على الاستمرار، وهي يمكن راح تكون إذا زاد الوضع صعود بدأ

0: أكيد هذا راح يقلل من حظوظه في الوكالة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بمعهد الدوحة للدراسات، أشكرك جزيلا شكرا على الحضور معنا. شكرا. في الاستوديو.
0: شكرا.
1: وساطة على ضفة مضيق هرمز، إذن يؤمل أن تكون خواتمها خيرا، بينما خطوط المواجهة على الجبهة اليمنية تتشعب بين المحافظات وتتمدد إقليميا. معارك بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين تتوسع من لحج وتعز إلى عدن ومأرب، كذلك صعدة. أما الجبهة الإنسانية فتلقى اهتماما من الأمم المتحدة التي حذرت من تفاقم مخاطر النزوح والجوع خاصة لدى أطفال اليمن. منذ مطلع سبتمبر لم تعد خريطة اليمن مشاهدينا كما كانت. تصعيد عسكري متسارع نقل المواجهات من خطوط التماس التقليدية إلى ساحات جديدة كليا، من الساحل الغربي إلى تعز، ومن الجوف إلى مأرب، ومن الضالع والشبوة. فكيف أعاد هذا التصعيد رسم خريطة السيطرة؟ قبل الدخول في تفاصيل كل جبهة، خريطة اليمن ليست مقسومة بين الطرفين متجانسين. أنصار الله الحوثيون يتمركزون ضمن الكتلة السكانية الكبرى شمالا وغربا، أما الحكومة المعترف بها دوليا وحلفاؤها فيسيطرون على مساحة أوسع جنوبا وشرقا. لكن هذه الحدود ليست ثابتة كما سنرى الآن. نبدأ من مأرب، هذه المدينة وحولها الجوف وشبوة وصنعاء، أيضا حضرموت نجد هنا كذلك، تحمل ثقلا اقتصاديا بموارد النفط والغاز، وثقلا استراتيجيا أيضا كعقدة طرق تربط وسط اليمن بشرقه وشماله. القوات الحكومية تتحرك على عدة محاور رئيسية أبرزها جنوبا وغربا وكذلك شمال الغرب. في المقابل يدفع أنصار الله الحوثيون على هذه المحاور نفسها بهدف الوصول إلى منشآتها النفطية، وهي أولويتهم الثانية بعد المخا. ننتقل الآن جنوبا تحديدا إلى لحج، لحج التي حولها كما نشاهد عدن وكذلك الضالع وأبين أيضا. أهمية لحج تأتي من موقعها، هي العمق البري المباشر لعدن. القوات الحكومية تنتشر ضمن المنطقة العسكرية الرابعة، بينما يحتفظ الحوثيون بمواقع في شمال المحافظة. وجبهات لحج الشمالية مرتبطة مشاهدين مباشرة بما يجري في كل من تعز وكذلك الضالع. الآن ننتقل بكم إلى تعز. هذه تعز، حولها نجد إب ولحج وكذلك الحديدة، وأيضا هنا البحر الأحمر وخليج عدن أيضا. تعز هذه هي الأكثر تعقيدا لأنها تربط وسط البلاد بالساحل الغربي، وتمتد خطوط تماسها من قلب المدينة إلى المرتفعات وحتى الطرق المؤدية إلى البحر. وحدات وألوية متعددة تدير كل جبهات تعز. الآن ننتقل من تعز إلى الشمال، نصعد شمالا إلى حجة تحديدا. هنا حجة وحولها نجد عمران، كذلك الجوف وصنعاء، وأيضا من الجهة المقابلة البحر الأحمر. تكتسب أهميتها من قربها من الحدود السعودية واتصالها بالساحل الشمالي الغربي. القوات الحكومية تنتشر على الشريط الحدودي والساحلي أيضا، بينما يحتفظ أنصار الله الحوثيون بمواقع في المناطق الداخلية وكذلك الشمالية. الآن ننتقل إلى صعدة. صعدة هي المعقل الأبرز للجماعة، وحولها نجد الحديدة، الجوف، وكذلك تطل صعدة على ماذا؟ تطل على البحر الأحمر وتضم المنطقة الحدودية مع السعودية، في حين تنتشر القوات الحكومية على محاور حدودية عدة. وبينما تتغير خطوط التماس بسرعة شديدة من جبهة إلى أخرى، يبقى التطور الأبرز مشاهدينا هو الساحل الغربي. سيطرة أنصار الحوثيين على المخا وكذلك ذباب وجزيرة ميون المشرفة على باب المندب ما وسع نفوذهم على ساحل البحر الأحمر بأكمله. لكن خريطة اليمن اليوم لا تختصر بحدود إدارية فعليا، بل بشبكة متحركة قابلة للتغير. للمزيد حول هذه التطورات الميدانية التي يعني تعرفنا عليها الآن من خلال الخرائط، ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، أهلا بك معنا. تتقسم إذن خريطة اليمن كما تابعنا ليس بشكل متساوي ولكن بأشكال متفرقة بين جماعة أنصار الحوثيين والقوات الحكومية المعترف بها دوليا، ما الذي يجري هناك في آخر المستجدات؟
2: نعم سونيا، هذا التغير في خريطة السيطرة هو بعضه ما كان خلال سنوات، وبعضه بعض هذه التحولات الميدانية كانت نتيجة حالة التصعيد الأخير والتطورات العسكرية الأخيرة. لكن بخصوص تطورات اليوم تحديدا، يمكن تلخيص هذه التطورات في زاويتين. الزاوية الأولى، نتحدث عن تكثيف لعمليات أو للضربات الجوية تحديدا والغارات الجوية التي استهدفت اليوم عديد من المحافظات اليمنية، لكن تحديدا كان الاستهداف الأكثر لمحافظتي صعدة وتعز. على صعدة تحديدا شنت العديد من الغارات الجوية وعلى 5 مديريات من هذه المحافظة في شمالي اليمن، مثل مديريات مجز وسحار والظاهر وكذلك سفيان، وكذلك أيضا مديرية الصفراء، إلى جانب غارات شنت كذلك على محافظتي حجة وعمران بشمال العاصمة صنعاء على مناطق هناك، وغارات شنت على منطقة اللحية في الحديدة، إلى جانب أيضا أن أغلب الغارات شنت اليوم تحديدا على مواقع متفرقة من تعز وعلى مواقع الجبهات في هذه المحافظة التي تشهد توترا وتصعيدا منذ أيام عديدة، إلى جانب غارات شنت كذلك على مواقع في جنوب مأرب وفقا لما أعلن عسكريا. الزاوية الأخرى تتمثل في مسألة أن معارك ما زالت تدور تحديدا في الجبهة الجنوبية الغربية من تعز، هذا الامتداد الجغرافي الممتد بين 3 محاور، محور باب المندب إلى شمال لحج، إلى أيضا كذلك جنوب وغرب تعز كمناطق مثل المضاربة، مثل كذلك الوازعية، الشمايتين، الكدحة، جبل حبشي. هنالك هجمات متبادلة كانت اليوم في هذه الجبهة مع تعزيزات عسكرية مستمرة. جانب الحكومة في عدن كان تحدث أنه استهدف تعزيزات وتحشيدات في هذه الجبهة للقوات التابعة لحكومة صنعاء، وأنه كسر عدة هجمات في هذه الجبهة وتحديدا في المضاربة والأغبرة ومناطق في جبل حبشي في جبهة تعز. واضح أيضا إلى جانب أيضا منطقة حيفان، واضح أن هنالك اتساعا لرقعة الصراع في هذه الجبهة، لكن خلال الساعات الأخيرة لم تسجل أي تحولات ميدانية مهمة في هذه الجبهة أو تقدم ميداني لأي طرف في هذه الجبهة، كما هو الحال أيضا في جبهات مثل الجوف ومأرب والبيضاء التي تشهد هجمات محدودة، وإن كان هنالك بعض الهدوء النسبي والحذر على امتداد هذه الثلاث الجبهات الأخيرة، والحديث هنا عن مأرب والجوف وكذلك ذلك البيضاء مع تعزيزات عسكرية مستمرة في هذه الجبهات. إضافة إلى أنه أود أن أشير إلى أنه نتيجة هذا الاشتداد في المعارك هنالك وضع إنساني صعب يتمثل في تزايد أرقام أعداد النازحين، وفقا لتقارير حديثة وجديدة تتحدث عن ارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 180,000 نازح، في ظل أيضا ارتفاع لمؤشرات سوء التغذية وكذلك ما يتعلق بتراجع الخدمات الصحية وخدمات مشاريع المياه وغيرها من الخدمات الإنسانية في هذه المناطق المتوترة.
1: شكرا جزيلا لك علي الذهب، مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. لا يكتفي جيش الاحتلال باختيال قادة حركة حماس في غزة، بل يهدد وزير الأمن الإسرائيلي باغتيال من هم خارج القطاع.
3: قادة حماس في الخارج أيضا ضمن قائمة الاستهداف، لا يجوز أن يموت أي من هؤلاء القتلة الذين كانوا جزءا مركزيا من مجزرة 7 أكتوبر، لا يجوز أن يموت بهدوء في فراشه. هذه مسؤوليتنا كشعب وكدولة، لقد نجوا سابقا بسبب خلل، لكن المرة القادمة ستأتي وسيرسلون إلى أعماق الجحيم.
4: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول، اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف، ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيداً. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
5: جنازة جماعية جديدة في قطاع غزة انطلقت اليوم من مخيم النصيرات وسط القطاع بعد سلسلة جنازات انطلقت في مناطق مماثلة من القطاع. اليوم يشيع مخيم النصيرات وسط قطاع غزة جثامين نحو 43 شهيدا تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشالهم في قطاع غزة. معنا الناجي الوحيد من مجزرة مخيم النصيرات، يعطيك العافية والحمد لله على السلامة.
6: احنا الناجي الوحيد من اكبر مجزرة، ابشع مجزرة في مخيم النصيرات، عائلة الطويل. ان تحت الانقاذ 13 شهيد من اول الحرب من 15/10/2023، واحنا بننتظر ان احنا نطلعهم، ندفنهم مثلهم مثل الشهداء. كان 54 شهيد في المنزل غير الإصابات. كانت اليوم إحنا بنطلع شهيدين وما زلنا نبحث عن الباقي.
5: بلا شك هذه كلمات خرجت من قلب مقهور وموجوع في قطاع غزة. هذا الرجل نجا وحيدا بعد أن شيع جميع أفراد أسرته، ولا زال البعض الآخر منهم لا زالوا تحت أنقاض منزلهم المدمر في مجزرة بشعة ضمن مجازر كثيرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات الحرب. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: العدالة الانتقالية وملف المفقودين والعلاقة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، كلها ملفات حضرت في حقيبة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال زيارتها العاصمة دمشق اليوم، في حين تشدد الخارجية السورية على أهمية الدعم الأوروبي لإعادة الإعمار ورعاية الانتقال السياسي.
7: قد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالب والفضلاً عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
8: إن نجاح العملية الانتقالية في سوريا مهم لأوروبا ومستعدون لمساعدتها. وفيما يتعلق بمسألة الأمن في الإقليم، فإن قرار دمشق البقاء خارج النزاع بين طهران وواشنطن ساهم في عدم تمدده.
1: ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. عمر، أهلا بك معنا. ما هي مخرجات زيارة كايا كالاس إلى دمشق، وهل من خطوات فعلية لدعم سوريا؟
9: نعم سونيا، المخرجات يعني يبدو أن هناك اتفاقا في ملفات محددة، وهناك اختلافات في الرؤى في ملفات أخرى، وهناك أولويات متباينة بين الطرفين في عدة قضايا. الجانب السوري يريد من الاتحاد الأوروبي أن تكون أولويات سوريا حسب ما تراها الحكومة السورية هي التي تسيطر على جدول الأعمال وكذلك على برنامج المساعدات والدعم بكل أشكاله، سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري أو فيما يخص دعم البنية التحتية من أجل العودة الطوعية. الجانب الاتحاد الأوروبي يهتم بقضايا مثل العدالة الانتقالية، ونحن عندما نتحدث عن العدالة الانتقالية فالجانب الأوروبي ينظر إليها كنظام متكامل يشمل حقوق الإنسان، يشمل بناء أجهزة أمنية وشرطية تقوم على احترام حقوق الإنسان وعلى احترام كرامة المواطن، وأيضا تنظر إلى ملف العدالة الانتقالية إلى جانب يعني الوصول الوصول إلى الجنات، وأيضا يعني إجراء العقوبات اللازمة على من ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوري طوال السنوات الماضية. ينظر الاتحاد الأوروبي أيضا على أن حفاظ على حقوق الأقليات ومكونات المجتمع السوري وإشراكهم أيضا في السلطة السياسية وفي مؤسسات الدولة والعمل بدون تمييز بين مكونات المجتمع السوري هو أحد جوانب العدالة الانتقالية. على هذا الأساس وجدنا دعوة من وزير الخارجية السوري بحضور نائبة رئيس المفوضية السياسية الأوروبية كايا كالاس، يدعو إلى أن تكون أولويات الحكومة السورية هي التي يجب أن تتبع من قبل الاتحاد الأوروبي. طالب يعني بذات المؤتمر أيضا الوزير السوري طالب الاتحاد الأوروبي بالأفعال لا الأقوال، خاصة في ما يخص الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وكذلك طلب يعني دعما واتهاما واضحا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك السيادة السورية، وطلب بهذا الشأن ضغوطات من الاتحاد الأوروبي على الجانب الإسرائيلي للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر. وهذه كانت يعني لفتة واضحة من قبل وزير الخارجية السوري بالتأكيد على الثوابت السورية فيما يخص العلاقة مع إسرائيل والانتهاكات الحاصلة. كذلك كان لافتا سونيا بأن الوزير السوري طالب أيضا الاتحاد الأوروبي بأن لا تكون برنامج المساعدات الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي فيما يخص سوريا يسير وفق العقلية الأوروبية، في إشارة إلى أنواع البيروقراطية الموجودة في الغرب وأن هذا الأمر سوف يأخذ وقتا طويلا، وطالب بأن تكون أولويات سوريا هي الرئيسية على جدول الأعمال. فإذا هناك تباينات في بعض القضايا والملفات بين الاتحاد الأوروبي وبين الحكومة السورية الجديدة، لكنها تؤسس إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي ستظهر مع بداية العام القادم. سونيا،
1: شكرا جزيلا لك. عمر الشيخ إبراهيم مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دمشق. ونبقى دائما في سوريا. العملية التعليمية في القنيطرة السورية تواجه تحديات مع استمرار التوغلات الإسرائيلية ونقص الكوادر وتضرر المدارس. متابعة.
10: رحلة يومية يقطعها المدرس نضال للوصول إلى مدرسته. نجح هذه المرة في الوصول دون تأخير، لكن لا يعلم غدا إن كانت رحلته ستنتهي بالوصول، وقد تتعطل في الطريق أو تتأخر أو تنتهي عند حواجز الاحتلال بسبب التوغلات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.
11: أعاني من بعض الصعوبات من قدومي من منطقتي، منطقة خان أرنبة، للتعليم في طرنجة، وهذا الخوف ينتاب أي إنسان، وشعور الخوف نتيجة التوغل الإسرائيلي وإقامة حواجز صباحية ربما أو مسائية أو أي شيء.
10: ففي داخل المدارس نفسها تواجه العملية التعليمية صعوبات مرتبطة بنقص الكوادر واحتياجات المدارس المتضررة التي ما زالت تؤثر في قدرة القطاع التعليمي على تأمين بيئة مستقرة للطلاب والمدرسين. في القنيطرة دمرت 11 مدرسة، في حين تقدر احتياجات قطاع التربية بنحو 1550 عاملاً بين مدرسين وكوادر تربوية، أرقام تعكس حجم النقص في منطقة تواجه في الوقت نفسه ظروفا أمنية خاصة بحكم موقعها الحدودي.
12: واجهتنا بعض الصعوبات، الصعوبات أنه يعني مثلا أنه إحنا منطقة يعني حدودية عم يصير فيها مثلا تعديات إسرائيلية على المنطقة الحدودية، وهذا مثلا عم يؤدي مرات إلى يعني خوف التلاميذ أو عدم استقرار العملية التعليمية على الشريط الحدودي. واجهتنا بعض الصعوبات في بعض المواد، يعني عم يكون في نقص بالمدرسين مثل مادة الفيزياء الكيمياء الرياضيات.
10: على الحدود مع الجولان المحتل لا تقتصر تداعيات التوغلات على التعليم وحده، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية وسط إصرار على البقاء والتمسك بالأرض وصناعة الحياة رغم محاولات الاحتلال تعطيلها.
13: لا تتوقف أعباء التعليم في القنيطرة عند نقص التجهيزات أو تضرر الأبنية ونقص الكوادر التعليمية، فتداعيات التوغلات الإسرائيلية والمخاطر المترتبة عليها تهدد انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والعاملين. خالد دلبي، التلفزيون العربي، بمدينة السلام عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.
1: 190 مليون دولار كل يوم، هذا ما تدفعه أوكرانيا لتبقى في الحرب ضد روسيا. الأرقام الأوكرانية لا تقاس فقط بالجبهات بل بالميزانية. من يدفع؟ وإلى متى يستطيع الدفع؟ فإذا كانت كييف تنفق أكثر مما تجمع من مواردها الداخلية، فمن يسد هذه الفجوة؟ ولماذا ارتفعت كلفة الحرب اليومية بهذا الشكل خلال عامين فقط؟ نستعرض مشاهدينا من يدفع فعليا فاتورة هذه الحرب مع روسيا. في كييف الرقم الذي يتكرر على ألسنة المسؤولين هو 190 مليون دولار كلفة الحرب اليومية على الخزانة الأوكرانية خلال العام الجاري، هذا بحسب رئيسة لجنة الموازنة في البرلمان. قبل عامين فقط كان الرقم 140 مليون، أي قفز بنسبة 36% في عامين، من دون احتساب قيمة الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية مباشرة. الجواب في تفاصيل الجيش نفسه. قوات أكبر تعني رواتب أكثر للعسكريين والأجهزة الأمنية وذخيرة ومسيرات وإصلاحاً لما تدمره المعارك، والأخطر في المرحلة الأخيرة طلب متصاعد على أسلحة بعيدة ومتوسطة المدى، والنتيجة 42 مليار دولار أنفقتها أوكرانيا على الأمن والدفاع في 8 أشهر فقط من 2026. هذا الرقم يكشف أزمة حقيقية. الأموال هي من مواردها الداخلية من الإيرادات الحكومية والاقتراض عبر السندات. لم تجمع أوكرانيا في الفترة نفسها سوى 39 مليار دولار. للمرة الأولى مشاهدينا، لا يكفي الاقتصاد المحلي وحده لتغطية فاتورة الحرب. هنا يدخل الاتحاد الأوروبي كممول خارجي. آلية جديدة تصل فاتورتها إلى 90 مليار يورو خلال عامين، لكن هذا المال ليس هدية، هو قرض تقترضه أوروبا نفسها من الأسواق، وسداده مرتبط مستقبلا بتعويضات روسية محتملة أو كذلك الأصول الروسية المجمدة. أوروبا تدفع اليوم على أمل أن تسترد لاحقا. إلى جانب أوروبا طبقة تمويل ثالثة عبر صندوق النقد الدولي الذي أقر في فبراير برنامجا أكثر من 8 مليارات دولار، فيما حشد البنك الدولي نحو 91 مليار دولار منذ بدء الحرب. في المقابل يقول مصدر لوكالة بلومبرغ إن موسكو رفعت إنفاقها العسكري للعام المقبل بنسبة 27%، وهي أعلى نسبة منذ بدء الحرب. الحرب إذن لا تخاض بالسلاح فقط، وإنما أيضا بالميزانيات كما تبعنا بالأرقام. ومع اقتراب الشتاء وتصاعد وتيرة الاستنزاف على الجانبين الأوكراني وكذلك الروسي، لم يعد السؤال من يملك سلاحا أكثر، بل من يستطيع تمويل حربه لوقت أطول. نتحدث بتفاصيل أكثر مع مراسلة التلفزيون العربي من كييف إياد ستيتية ومراسلنا من موسكو سعد خلف. أهلا بكما معنا. أموال كثيرة وكثيرة جدا تصرف على هذه الحرب في موسكو كما في كييف. أبدأ معك إياد ستيتية عن هذه الكلفة والحديث عن كلفة باهظة، ورغم ذلك ما زالت الحرب مستمرة ولا حديث عن اتفاق قريب ينهي الحرب ومآسيها وينهي هذه النفقات المرتفعة. ماذا تقول كييف؟
14: نعم سونيا، مساء الخير. أود أولا أن ننوه إلى سماع ذوي انفجارات في العاصمة كييف قبل قليل، وذلك بعد رصد مسيرات في سماء العاصمة. كانت تشهد كييف خلال هذا اليوم بعض الهدوء النسبي، دوت سفارة إنذار نحو 4 مرات، لكن يعني في هذه المرة تحدث عمدة المدينة عن أن هناك إصابات مباشرة لمسيرات في منطقتين، في حي سالومينسكي وفي حي بديل، لمباني إدارية. طبعا إذا ما تحدثنا عن كلفة الحرب سونيا، بطبيعة الحال كما ذكرتي الكلفة باهظة جدا بالنسبة للجانب الأوكراني. كما قلت هناك يعني يجري الحديث عن الإنفاق العسكري، إنفاق على قطاعي الأمن والدفاع في أوكرانيا، وهذه هي الأولوية التي تعطيها الحكومة الأوكرانية الآن من خلال الإنفاق. نتحدث بالتحديد عن 42 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، من عام 2026، كانت قد أنفقتها الحكومة الأوكرانية فقط على هذين القطاعين مقارنة مع 39 مليار دولار قبل عامين، أي بزيادة بمقدار 3 مليارات دولار بنسبة 36% زيادة عن عام 2024. بطبيعة الحال هناك أسباب لزيادة هذه الكلفة، لزيادة هذا الإنفاق. نتحدث بالتحديد كما قلت عن زيادة عديد أو قوام الجيش الأوكراني. هناك رواتب ومخصصات تدفعها الحكومة بطريقة منتظمة إلى منتسبي القوات المسلحة الأوكرانية، إلى العسكريين. بطبيعة الحال هناك مساعدات اجتماعية تقدم لعائلات العسكريين ممن يعني سقطوا أو قتلوا في خلال هذه الحرب. وهناك أيضا ما يجري الحديث عنه هو أيضا تخصيص جزء من هذه الأموال ل إنتاج المزيد من الأسلحة والمعدات. نتحدث بالتحديد عن المسيرات وعن الأنظمة الصاروخية وأيضا المعدات الباقية بالتأكيد من الصنع الأوكراني. إذن يعني كلفة باهظة وتدفعها أوكرانيا بشكل دائم لأن هذه الحرب لا تزال مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف. علاوة على ذلك تحدث رئيس الحكومة الأوكرانية قبل نحو يومين عن أن هناك إجراءات سوف تتخذها الحكومة، إجراءات صارمة فيما يتعلق بموضوع المدفوعات حتى للأولويات في المدفوعات أو التزامات الحكومة. تحدث عن أن يعني هناك إجراءات منها تخصيص الأولويات من هذه المدفوعات للحكومة لموظفي القطاع العام، للمساعدات الاجتماعية، وأيضا لخدمة الدين العام المحلي. وأيضا يعني تحدث عن أن هناك يعني هناك يبدو إجراءات قاسية سوف تتخذها الحكومة في ذلك في حال تأخر التمويل الدولي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي.
1: شكرا جزيلا لك أيد ستيتية، مراسلة التلفزيون العربي من كييف. من موسكو سعد خلف، أيضا الكلفة مرتفعة في روسيا، ماذا تقول موسكو عن إنفاقها الحالية عسكريا وكذلك عما يتم تداوله من رفع إنفاقها العسكري في السنة القادمة بنسبة كبيرة، نتحدث عن 27%، هل هناك معلومات رسمية حول هذا؟
15: بالفعل سونيا، يعني روسيا خلال سنوات الحرب زادت إنفاقها العسكري بشكل كبير، ميزانية الدفاع الروسية يمكن القول تضاعفت. إذا عدنا إلى ما قبل الحرب الأوكرانية كانت ميزانية الدفاع الروسية تبلغ تقريبا 70 مليار دولار، الآن بلغت هذه الميزانية أو تجاوزت 120 مليار دولار. وفقا لآخر المعلومات المتداولة سيزيد الإنفاق الدفاعي الروسي حتى 27%، بل هناك معلومات تقول بأن هذا الإنفاق واقعيا قد يصل إلى 35% من إجمالي الميزانية العامة للدولة في السنة القادمة. بالطبع زاد الإنفاق العسكري بشكل كبير، ليس فقط على إنتاج السلاح وتمويل الحرب، بل زاد كذلك بسبب إنشاء مناطق عسكرية جديدة، منطقتان عسكريتان أنشأتهما روسيا بعد انضمام فنلندا والسويد إلى تحالف الناتو، واضطرار موسكو إلى إنشاء مناطق عسكرية جديدة لتأمين هذه الحدود، حدودها مع فنلندا والسويد. الحدود الروسية مع فنلندا تبلغ 1300 كيلو متر، لذلك هي تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق الدفاعي. فضلا عن ذلك هي تقدم يعني معونات كبيرة جدا لمن يلتحق بالقتال في أوكرانيا، تقدم للمتطوعين أو ترفع رواتب مرتفعة جدا لمن يشارك بالتوقيع عقود مع وزارة الدفاع حتى تتلافى الحاجة إلى فرض أو تبني قرارات بالتعبئة الداخلية، تعبئة جزئية أو تعبئة عامة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية بوتين في غنى عنها والمجتمع الروسي في غنى عنها. لكن القول أن الاقتصاد الروسي أنهكته الحرب تماما وفقا للتقارير الغربية أعتقد أنه بعيد قليلا عن الدقة، لأن الاقتصاد الروسي هناك إعادة هيكلة له، وضعه بالطبع على المسار الحربي، لكنه لم يعني يتوجه أو لا يمكن وصفه بأنه اقتصاد حرب بالكامل وفقا لما يقوله أو يدعيه الغرب بالطبع.
1: شكرا جزيلا لك سعد خلف، مراسل التلفزيون العربي من موسكو. النفط والغاز يحركان دول العالم ويوجهان سياساته، خاصة الإدارة الأمريكية. ترامب قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه عند جمع واشنطن وكاراكاس معا ستمتلك بلاده أكثر من 60% من نفط العالم. النفط الفنزويلي بات في الخزانات الأمريكية، هكذا يعتقد ترامب، خاصة مع توقيع اتفاقيات مع كاراكاس. لكن هذه الصفقة مشاهدينا تواجه عقبات قانونية وتتطلب بنية تحتية معقدة، ورغم الصفقة تستضيف كاراكاس قمة دولية للنفط والغاز، وهي أول قمة للطاقة منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. 65 مليار برميل، هذا حجم الاحتياطي النفطي الذي تقول إدارة ترامب إنها ضمنت السيطرة عليه في فنزويلا. ترامب يسميها أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، وقال في الأمم المتحدة إن الغنائم تكون من نصيب المنتصر، لكن تحقيقا لصحيفة الجارديان يرى أنها قد تكون غير قابلة للتنفيذ. فما الذي وقعته واشنطن فعلا؟ القصة مشاهدين تعود إلى ما قبل 4 عقود تقريبا، عندما تساءل ترامب على شاشة ABC لماذا لا ندخل ونستولي على بعض نفطهم. وقتها كان يقصد إيران. في يناير الماضي جاءته الفرصة، اقتحمت قوات أمريكية فنزويلا واعتقل رئيسها مادورو. بعدها جاء أعلان أغسطس، مكتب رأس المال الاستراتيجي في البنتاغون سيمتلك 35% من نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز، ثاني أكبر شركة نفط خاصة في فنزويلا. لكن في إحاطة مكتوبة أبلغ البنتاغون الكونغرس بأنه يمتلك ضمانات فقط، أي حقوق شراء أسهم لا أسهما فعلية. ثمت هنا مشكلة قانونية. يقول خبراء إن مكتب رأس المال الاستراتيجي غير مخول بموجب القانون الأمريكي بامتلاك أسهم في شركات، والبنتاغون نفسه قال إن المكتب لا يأخذ حصصا في شركات خاصة. 25 عاما، هذا أقصى ما يسمح به القانون الفنزويلي لعقود تطوير النفط. ويؤكد خبراء أن الصفقة بصيغتها الحالية لن تجلب رأس مال جديد إلى قطاع متدهور، ولن تعيد ملء الاحتياطي الأمريكي في وقت قريب. كان رئيس شركة إكسون وقد وصف فنزويلا بأنها غير قابلة للاستثمار. من الرابح إذن؟ رجل واحد يظهر في قلب الصفقة، من هو؟ الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت. أدخل إلى الصفقة بواسطة شريك خاص لوزير الخارجية الأمريكي بحسب ما تنقله الجارديان، ولعب دور الوسيط في المفاوضات، واسمه مرتبط بتحقيقات دولية في شبهات فساد وغسل أموال. أخذ كل ما ذكرته الآن في هذا العرض لشرح أكثر مع مراسلنا من كاراكاس معاذ موسى. معاذ أهلا بك معنا. الأمور تبدو معقدة فيما يتعلق بالصفقة، كذلك يعني ما تحتضنه فنزويلا الآن من قمة أولى بعد يعني رحيل أو اختطاف نيكولاس مادورو. ما الذي نفهمه من كل هذه التعقيدات فيما يتعلق بهذه الصفقة الأمريكية الفنزويلية؟
16: نعم سونيا، تماما كما أشرت في هذا العرض التفصيلي، التعقيدات ليست مقتصرة على الإدارة الأمريكية أو الواقع القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، بل كذلك تطاول الواقع القانوني والتشريعي هنا في فنزويلا. الجمعية الوطنية الفنزويلية كانت قد عدلت بشكل جوهري قانون المحروقات الفنزويلي مطلع هذا العام، تحديدا في فبراير، بعد أقل من 20 يوما على اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. أدخلت التعديلات وصفت بالتاريخية، أعادت قوانين النفط التي كانت سارية في أربعينيات القرن الماضي، والتي سمحت في حينها لتدفق الاستثمارات ووصول الشركات الأمريكية إلى النفط الفنزويلي وضمان تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية في ذلك الحين. لكن الخبراء القانونيين والمستشارين الاقتصاديين الكبار هنا في العاصمة الفنزويلية، حتى أولئك المتحمسين للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يقولون أن الغموض الذي يلف هذه الصفقة وعدم الوضوح في مفرداتها وصياغاتها وتناقض الحديث بين الإدارة الأمريكية والحكومة الفنزويلية برئاسة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز، يشير إلى أن هناك الكثير مما يجب الإجابة عنه. رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أجاب على أسئلة للصحفيين حول التباين في المدة. الإدارة الأمريكية تتحدث عن 100 عام، هنا في كاراكاس تحدثوا عن 25 عاما، وقال في ذلك خورخ رودريغيز أن الاحتياطات المقدرة ب 65 مليار برميل تتطلب بالفعل استثمارا يقارب 100 عام، نتحدث عن حوالي 1,700,000 برميل. في ظل كل ذلك تعقد فنزويلا هذه القمة التي يشارك بها حوالي 30 دولة، أكثر من 250 شركة أجنبية. تريد فنزويلا إعادة دمج قطاع الطاقة بالواقع الدولي، تدفق الاستثمارات، ضمان إعادة استثمارات إلى الواقع الفنزويلي. تعد الحكومة الفنزويلية أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الفنزويلي، ولكن دون ضمانات حقيقية. أكثر من 14 مليار دولار عوائد مبيعات النفط الفنزويلي منذ يناير إلى غاية الآن، لا أحد يعلم عنها شيئا، أين تقع، تستولي عليها وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة الفنزويلية.
1: تبقى الأسئلة مطروحة
16: في هذا السياق أمام البرلمان الفنزويلي. نعم
1: بالفعل أسئلة في انتظار إجابات. شكرا جزيلا لك معاذ موسى مراسل التلفزيون العربي من كاراكاس. فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة للحكومة في تاريخ المغرب. المنصوري محامية تدرجت في العمل السياسي عندما انتخبت عمدة لمراكش، وأيضا كانت أول امرأة تتولى رئاسة المجلس البلدي للمدينة، وتولت حقيبة وزارية أيضا، ولا نغفل عن دورها في تأسيس وعضوية حزب الأصالة والمعاصرة المغربية الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية. المزيد من التفاصيل نتابعها من أمام البرلمان المغربي بالرباط، مراسل التلفزيون العربي يوسف البقالي. يوسف أهلا بك معنا، أول امرأة تقود الحكومة المغربية، نتابع معك، تفضل.
17: بالفعل سونيا، عملا بمقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي الذي ينص على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس طبعا نتائجها استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء فاطمة الزهراء المنصوري، وعينها رئيسة للحكومة، وكلفها باقتراح أعضائها و إشراف على تشكيلها. بهذا التعيين تصبح المنصوري سونيا رئيسة الحكومة العشرين منذ استقلال المغرب، وأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. فاطمة الزهراء المنصوري كما أشرتي هي محامية بهيئة مراكش منذ 2005، راكمت مسارا سياسيا وحكوميا متنوعا، بحيث كانت عمدة لمراكش بين 2009 و2015 قبل أن تعود إلى رئاسة المجلس الجماعي لنفس المدينة في عام 2021. انتخبت نائبة برلمانية لولايتين، كما تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وتعتبر من أبرز مؤسسيه، قبل أن تشغل منذ عام 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب. وحكوميا تولت منذ عام 2021 حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، واليوم تنتقل المنصوري إلى استحقاق مختلف، تشكيل الحكومة التي ستقود البلاد خلال الولاية الجديدة وللخمس سنوات المقبلة. والمهمة تبدأ من البرلمان، فالحزب الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري الأصالة والمعاصرة تصدر الانتخابات ب 97 مقعدا من أصل 395 صحيح، لكن هذه النتيجة لا توفر له الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا، وبالتالي سيكون أمامها مشاورات مع باقي القوى السياسية لبناء أغلبية برلمانية. على طاولة هذه المشاورات ستحدد ملامح التحالف الحكومي المقبل، سواء عبر الحفاظ على التركيبة أو الائتلاف السابق أو التوجه نحو صيغة سياسية جديدة تفرضها نتائج اقتراع الثالث والعشرين من تشمبر.
1: شكرا سوني. شكرا جزيلا لك يوسف البقالي مراسل التلفزيون العربي من الرباط. نهاية العربي اليوم، في أمان الله.

في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية، لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. هل تنجح الوساطة القطرية أخيرا في اختراق جمود التصعيد الإيراني الأمريكي وفتح مضيق هرمز؟ التوتر يدخل شهره الثامن ومشهدان متناقضان يخيمان على الموقف الإيراني، تصعيد وتحذيرات إيرانية باستهداف البنى التحتية وعدم السماح ببيع النفط في المنطقة من جانب، ومسار دبلوماسي يسمح للوساطة القطرية بالتدخل وتقديم مقترحات جديدة لواشنطن من جانب آخر. رد أمريكي مرتقب على المقترح الإيراني الجديد بعد رفض ترامب لمقترح سابق لإعادة فتح مضيق هرمز. كل هذا يتزامن مع تزايد حركة النفط في المضيق وتراجع قدرة إيران على استخدامه كورقة ضغط بحسب موقع كيبلر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: هل سيرضخ ترامب للمقترح الإيراني أسابيع قبل الانتخابات الأمريكية النصفية؟ في حال رفض وتصعيد أمريكي، ما هي خيارات إيران؟ هل تنجح الوساطة القطرية في وقف التصعيد وتقليص التهديد الأمني في الخليج؟ أناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي، وأبدأ بضيوفي في الاستوديو: الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أهلا بك دكتور. وكذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أهلا بك دكتور. وكذلك من طهران مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام في إيران، ومن واشنطن تيم قسطنطين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: إذن أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا مرة أخرى، ونبدأ بسؤال الحلقة المركزي ربما هذا اليوم، وأتمنى من جميع الضيوف الإجابة في دقيقة على هذا السؤال أو أقل، ومن بعدها ندخل في التفاصيل. بالنسبة لمضيق هرمز اليوم العنوان الأبرز في هذه المرحلة، هل تفقد إيران أو بدأت تفقد إيران ورقة مضيق هرمز دكتور مروان؟
1: لا، بحسب البيانات المتوفرة عن أكثر من جهة خاصة تلك المهتمة بالنقل البحري، بأنه بالفعل يعني ازداد بشكل كبير على ما يبدو حجم النفط الذي يتم نقله من خلال مضيق هرمز، بمعنى أن الجيش الأمريكي يبدو أنه أمن المسار العماني أو المسار الجنوبي، ويتم استخدامه الآن بشكل كبير. الأرقام تتحدث عن حوالي 13 مليون برميل من النفط يتم نقله يوميا، وهذا بعتقد يعني بيعكس نوع من التوتر نشهده الآن بالموقف الإيراني، بدليل أنه التصريحات التي سمعناها اليوم من قاليباف خلال حديثه بأنه إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها فإن أحدا لن يتمكن من تصدير نفطه، وكذلك يتبين ذلك من خلال المبادرات التي طرحتها إيران خلال الأسبوع الأخير، خاصة في الجمعية العامة أو خلال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق برغبتها في التوصل إلى اتفاق خلال 7 أيام يتم خلاله فتح المضيق. أنا بعتقد أنه يعني إلى حد ما هناك اقتناع عام بأنه بالفعل الإيرانيين بدأوا ربما يفقدوا القدرة على التحكم بمضيق هرمز، بدليل أنه كميات النفط التي تخرج منه أصبحت أكبر بكثير خلال هذه الأيام.
0: دكتور عبد الله، هل فعلا نتحدث عن فقدان هذه الورقة من إيران؟
2: يعني واضح رولا بأن إيران تخسر هذه الورقة، لكن في النهاية مضيق هرمز ليس ببوابة من يسيطر عليها يغلقها بشكل كامل أو يفتحها بشكل كامل. أعتقد الموضوع مختلف بشكل كبير. يعني الولايات المتحدة حسب الإحصائيات تخرج ملايين البراميل تقريبا بشكل يومي، واعتقد الجانب الايراني ايضا اعترف بهذا الشيء اليوم بان هناك نسبه من السفن تخرج من هرمز، لكن اعتقد ايران ما زالت تمتلك القدره على التهديد، او حتى لو لم يكن هناك هجوما احتماليه التهديد هي التي تبقي اسعار الوقود مرتفعه جدا وسعر البرميل مرتفعا جدا فوق $100، وهذا ما يحاول الجانب الامريكي اعتقد من خلال المعلومات الدائمه والمستمره بانه هو المسيطر ان يحاول ان يهدئ الاسواق، لكن ما زالت الاسواق اعتقد بانها ما زالت تتفاعل بطريقة معينة. الآن موضوع هرمز، أعتقد أن اللعبة الآن أن إيران تحاول استدراج الولايات المتحدة إلى دهاليز المفاوضات والبدء بهرمز والاستمرار لعدة أشهر في هرمز حتى الانتخابات النصفية قبل، وهذا أعتقد هو المعضلة الكبرى. الولايات المتحدة تريد الذهاب بشكل رئيسي للنووي، فأعتقد هو الكرت أن كيف يمكن فتح المضيق أو كيف يمكن أن تتخلى إيران عن المضيق ولا تهدده بشكل كبير، وأعتقد البوابة ستكون من المنطقة.
0: دكتور مهدي عزيزي، هل فعلاً طهران الآن تفقد ورقة مضيق هرمز أم ما زال بإمكانها تهديد الملاحة ورفع الكلفة على الرغم من الإعلانات الأمريكية بالسيطرة عليه؟
3: تحياتي لك ولضيوفكم الكرام. يعني حقيقة أنا لا أوافق يعني ما تفضل به أستاذ مروان بالنسبة يعني ورقة مضيق هرمز. لا تزال هذه الورقة بيد طهران، وإيران تمتلك أدوات الزقوط الآن أكثر من قبل الحرب وأقوى الآن يعني، ويعني كما يبدو هناك يعني إيجاد الممرات البديلة من أجل عبور السفن من قبل الجانب الأمريكي أدت بالفشل يعني، وهناك دفع تكاليف باهظة من أجل إزالة الألقام يعني في المضيق من جانب الأمريكي، وكيف استخدمت الحكومة الأمريكية احتياطاتها من النفط يعني، ويعني هذا بمعناته المشكلة يعني لا تزال موجودة عند الجانب الأمريكي، وتحديات والأزمات بنسبة ارتفاع أسعار الطاقة يعني بالسوق العالمي والأوروبيين، وخاصة نحن نقترب إلى فصل الشتاء يعني. وأنا أعتقد تداعيات التحكم إيراني وإدارة إيراني في مضيق هرمز لن تترك آثارها بعد على السوق العالمي والتحديات وتأثير على التحديات والأزمات بالداخل الأمريكي. دونالد ترامب يخاف من تأثير ورقة مضيق هرمز على المشهد السياسي في الداخل الأمريكي، لأن حقيقة هذه أول مرة هناك تأثير كبير من جانب إيراني في مشهد السياسي والانتخابات النصفية، وهذا ما يخافه دونالد ترامب، وتصريحاته دونالد ترامب بشان الانتصار والضغوط على ايران ورفض اقتراحات ايراني معناته بانه يريد ان يخرج من هذه المعركه، ولكن يبدو بانه منتصرا ويحفز بما وجهه. ولكن الكل يعرف هناك تحركات دبلوماسيه خاصه من جانب الحكومه القطريه وجهود مكثفه يعني من جانب القطري وتحركات دبلوماسيه بالطلب امريكي، وهذا معناته بان انه ايران لا تزال تتحكم بمضيق هرمز من كل المناورات السياسيه والاعلاميه. طيب. والحرب النفسيه من قبل دونالد ترامب.
0: على الرغم من ذلك، ولكن الارقام حتى اللحظه تتحدث عن ان قطاع الطاقه في الولايات المتحده يعني يربح حتى اللحظه من اغلاق مضيق هرمز، على الرغم من انعكاس ما يحدث الان على المستهلك واسعار الوقود والتضخم امريكيا داخليا، ولكن شركات الطاقه وقطاع الطاقه تحديدا يعني يحصل على ارباح كبيره منذ اغلاق هذا المضيق. سيد تيم قسطنطين، إذا كان فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتاح في هذه المرحلة يسيطر على مضيق هرمز، لماذا باعتقادك يسعى إلى التفاوض؟
4: حقيقة لم يكن في عجلة للتفاوض. أعتقد أنه إذا نظرنا إلى 175 يوما الماضية، أعتقد أننا كنا نرى أن الرئيس ترامب كان يريد التفاوض في كل الوقت. إذا عدنا إلى اليوم 35 عندما وعدت إيران بفتح مضيق هرمز كجزء من وقف إطلاق النار ولم يفعلوا ذلك، ولكن هذا كان محاولة من الرئيس ترامب. نحن لا نرى أنه يفعل أي من هذه الجهود حاليا، بل هو يرفض المقترحات، هذه المقترح السخيف الذي تم تقديمه من إيران. وفيما يتعلق بإذا ما كانت إيران لديها نفوذ على مضيق هرمز حتى الآن، الإجابة هي لا بكل تأكيد. إذا نظرنا إلى أرقام مستقلة، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ولكن تحاليل مستقلة، 72% من النفط يعبر مقارنة بما كان قبل 28 من فبراير، الآن 72% يعبر. والمملكة العربية السعودية أيضا سوف تستعيد قدرات أنابيبها، وبالتالي الأرقام سوف ترتفع ولن يضطر العالم للاعتماد إلى مضيق هرمز، فالأرقام سوف تعود إلى 100% تقريبا مما كانت عليه قبل 28 من فبراير. فقدرات إيران التفاوضية واستخدام مضيق هرمز ك سلطة كبيرة لها باتت تتقلص وتختفي تقريبا، ولا أعلم كيف يمكن لأي شخص أن يكون لديه موقف مختلف. بحسب البيانات هناك إمدادات في العالم، هناك انعدام استقرار، نعم، لأن إيران تهدد بشكل مستمر، ولكن نسبة النفط الذي يعبر إلى الأسواق العالمية مع اليومين القادمين مع المملكة العربية السعودية سوف تكون موازية لقبل الحرب.
0: ولكن حتى اللحظة سيد تيم لم ينعكس ذلك على الناخب الأمريكي، على المواطن الأمريكي، أسعار الوقود في ازدياد، التضخم في ازدياد في الولايات المتحدة.
4: نعم، هناك تضخم، وهذا ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ذهبتم إلى إيران ورأيتم نسبة 300% من التضخم وهناك صعوبة في شراء الغذاء في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست مشكلة، الأشخاص يشترون الأمور كافة ولكنها باتت أكثر كلفة، هذا أمر مضايق ولكن لا يغير الحياة، وليس هناك جوع بسبب ذلك، فهناك أمور مختلفة. نعم، سوف يؤثر على الانتخابات، ولكن في الواقع حزب المعارضة أو الحزب الديمقراطي سوف يفوز بحسب الاستطلاعات، وأنا مرتين في حياتي فقط لم يفز فيها حزب المعارضة في وجه الحزب الرئاسي، دائما ما يفوزون. فيمكن أن تدعي إيران الانتصار إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات، وهل أدوا دورا صغيرا؟ نعم ربما، ولكن الحزب الديمقراطي كان ليفوز بطبيعة الحال.
0: دكتور مهدي، أود منك التعليق على ما قاله السيد تيم، وخاصة بحديثه عن وصف المقترح الإيراني بأنه مقترح سخيف والولايات المتحدة لا تسعى للتفاوض أساسا.
3: حقيقة يعني الواقع شيء آخر، يعني دونالد ترامب يتحدث عن شيء وعن انتصار الوهمي، وحينما يطلب من الوسطاء وخاصة الوسيط القطري والباكستاني من أجل الوساطة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. حقيقة منذ بداية الحرب لم تكن هناك خطة مدروسة عسكريا من قبل دونالد ترامب يعني، وقرار اتخاذ القرار بشأن الهجمات ضد إيران كان بسبب سقوط أجهزة موساد والجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بملف إبستين، وأيضا هناك معلومات الاستخباراتية الخاطئة التي قدمتها أجهزة موساد إلى جانب أمريكي. بمجرد اغتيالات واستهدافات بداخل إيران ستؤدي إلى انهيار إيران أمنيا واقتصاديا، ولم تنجح ولم يعني ما أدت إلى فشل وانهيار إيران اقتصاديا. صحيح هناك مشاكل الاقتصادية، ولكن أنا أعتقد بالعكس ما تفضل زيفكم من واشنطن، المشاكل والأزمات والتحديات الاقتصادية خاصة في ظل الاقتراب إلى انتخابات نسوية ازدادت، وهناك كراهية لدونالد ترامب في المجتمع الأمريكي، وفي أول مرة لتاريخ أمريكا وصلت شعبية الرئيس الأمريكي إلى أقل من 35%.
0: ماذا عن إيران؟
3: وفق استطلاعات الرأي.
0: دكتور مهدي، ماذا عن إيران؟ التضخم وصل إلى مراحل غير مسبوقة، الريال الإيراني هبط إلى مستوى غير مسبوق أيضا مقابل الدولار، الوضع الاقتصادي دفع بالمسؤولين الإيرانيين إلى الاعتراف به بشكل كبير، وترامب أيضا هو يراهن على فكرة الزعزعة الاقتصادية حتى يتم إسقاط النظام من الداخل. منذ البداية كان يتحدث في هذا السياق.
3: هذا يعني الضغوط الاقتصادية منذ بداية الحرب، يعني وتحريك الشارع الإيراني وإدارة أعمال الشقب وتزويد الحركات الانفصالية بالأسلحة والتدخل العسكري كان بسبب يعني تحريك الشارع الإيراني. حقيقة هناك مشاكل وتحديات فيما يتعلق بالعملة الدولار بالداخل الإيراني، ولكن لا يعني هناك أزمة مشاكل اقتصادية مختلفة عن انهيار اقتصاديا. يعني نحن دخلنا الشهر السابع وكان هناك مراهنة على إسقاط النظام الإيراني خلال 3 أيام، أكثر شيء أسبوع، من خلال العدوان وتحريك الشارع وسقوط اقتصادية. هناك مشاكل اقتصادية، ولكن المشاكل الاقتصادية في كل بلد موجود، هذا ليس بمعنى انهيار اقتصاديا، بالعكس الحياة العادية. يعني نحن الآن نعيش بالداخل إيران رغم كل المشاكل. يعني حقيقة

0: برأيي أنه هذه المرة الأمور تبدو لي أصعب، لأنه تجتمع أكثر من أو يجتمع أكثر من عامل، بمعنى أنه سياسة الحنق الاقتصادي الأمريكية تكاد تكون غير مسبوقة. يعني هناك حصار على الموانئ الإيرانية، هناك حظر على بيع النفط الإيراني، وهناك عقوبات اقتصادية ما فتئت تتزايد يعني يوم بعد يوم، وأخيراً أضاف لها الأمريكيون الحظر الجوي، ما يشبه حظر جوي، بمعنى أنه يعني إيران تقريباً عزلت عن العالم من خلال يعني سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الرحلات الجوية الإيرانية. وهذا كما تفضلت يعني كان له تداعيات اقتصادية هذه المرة أكبر من أي مرة سابقة، لأنه حرب وحصار وكل العوامل تقريباً تكاد تكون مجتمعة. لكن هذا لا يعني أنه بطبيعة الحال كما تفضل ضيفك من طهران، لا يعني أن النظام سوف ينهار غداً، لأنه طالما في إحساس لدى الإيرانيين تقديري الشخصي بأن هذه حرب على إيران وليست حرب على النظام، فأعتقد أنه في ظل هذه الظروف من المستبعد أن نرى يعني احتجاجات تخرج في الشوارع، بدليل أنه استغرق الأمر 6 أشهر بعد انتهاء الجولة السابقة، أقصى جولة يونيو من العام 2025، حتى خرج الإيرانيون إلى الشوارع باحتجاجات يعني واسعة. لذلك الأمر سوف يحتاج بعض الوقت. هل يملك الرئيس الأمريكي رفاهية الوقت؟ هو يعتقد أنه يملكه، لأنه هو يعتقد أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات النصفية، بالتأكيد يعني هي على الأرجح سوف يفوز بها الديمقراطيون على الأقل في مجلس النواب، وما تفضل به ضيفك من واشنطن صحيح، لأنه غالبا حزب المعارضة يفوز في الانتخابات النصفية. يعني عندما يكون حزب الرئيس في البيت الأبيض في الانتخابات النصفية تفوز المعارضة. ربما هذه المرة قد تفوز بنسبة أعلى نتيجة الظروف الاقتصادية وفشل ترامب اقتصاديا. أقصد سياساته الاقتصادية حتى قبل حرب إيران كانت سياسات فاشلة، لأنه فعلا ارتفع التضخم بسبب موضوع الرسوم الجمركية وسياساته كلها الاقتصادية. هو يعتقد بأنه يملك كل الوقت عمليا لإيران، ما زال أمامه 2 سنة. وأنا أعتقد أن الإيرانيين هنا ربما بدأوا يعني تقديري الشخصي أنه يعيدوا حساباتهم، بمعنى حتى لو خسر الجمهوريون الانتخابات ترامب سوف يبقى، وسوف يبقى هو صاحب القرار في السياسة الخارجية، وإذا فاز الديمقراطيون وعطلوا أجندته الداخلية سوف يهرب منها إلى السياسة الخارجية، وفي السياسة الخارجية لديهم موضوع واحد الآن يعتقد بأنه هو الذي سوف يرسم إرثه من بعده، بمعنى أنه يريد أن يكون الرئيس الذي حل معضلة إيران التي أعيت تقريبا 6 أو 7 رؤساء من قبل، من أيام جيمي كارتر مرورا برونالد ريغان وجورج بوش الأب وكلينتون وجورج بوش الابن وأوباما وإدارته الأولى ثم جو بايدن والآن هو. لذلك هذه العوامل أنا أعتقد أنه يجب أن نقرأها. ذكرت لك بأنه إيران صمدت تاريخيا أمام العقوبات، لكن هذه المرة ظروفها تبدو لي أصعب، بدليل أنه فعلا الآن يبدو أوضح لي أنه تذهب باتجاه الرغبة بإيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة، كما يبدو لي أيضا بأن الرئيس بيشكيان وفريقه بدأ يعني مواقع تصبح أقوى في الداخل الإيراني. لماذا؟ لأنه في اعتقاد واسع أو هكذا يعني تيار بيشكيان الذي يدعو باتجاه حل دبلوماسي مع الولايات المتحدة يرى بأن استراتيجية الحرس الثوري لم تنجح حتى الآن بعد 7 أشهر في أن تؤتي الثمار التي كانت ترجوها، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي إلى الطاولة وتعطي إيران ما تريد، وحتى الآن على الأقل هذا هو الوضع.
1: ولكن يعني حتى الآن الرؤية الأمريكية لمضيق هرمز تتحدث عن سيطرة أمريكية بشكل كامل. لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
2: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع، باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
1: دكتور العتابي، بالحديث الآن عن الوساطة القطرية في هذه المرحلة، وبالنظر أيضا إلى التهديدات الإيرانية المستمرة ضد الخليج، قليباف تحدث صراحة بأنه إن لم تتمكن إيران من تصدير النفط لا أحد سيتمكن، وبأنه إن لم تنعم بالأمان لا أحد سينعم بالأمان في المنطقة. يعني كيف يمكن أن تكون في ظل هذه التعقيدات المحيطة بها وقطر دولة ليس فقط متضررة من الاعتداءات الإيرانية عليها عسكريا ولكن اقتصاديا متضررة بشكل كبير؟
3: يعني هنا رولا أعتقد يجب أن نوضح أكثر من نقطة. أولا المنطقة كلها متضررة، والمنطقة والعالم متضرر. المنطقة عندما تحاول أن تفعل المسار الدبلوماسي هذا ليس ضعفا وليس خضوعا لإيران، هو محاولة أن تحفظ المنطقة من حالة عدم الاستقرار والعودة للاستقرار. أعتقد هذا ما لا يفهمه الجانب الإيراني

0: قل بشكل دبلوماسي أو بشكل عام، لأن هذا الخطابات يجب أن نضعها في سياقها. هذا خطاب للاستهلاك العام المحلي الإيراني. يعني عند الحديث عن هرمز أنه قضية مهمة بالنسبة للمرشد تحدث عنه، بأنه مهم للشعب الإيراني. يعني ماذا سيفيد الشعب الإيراني هرمز وهو لا يحصل على الدواء مع تدمير العديد من مصانع الدواء ومحاولة تهريب بعض الأدوية عبر الحدود؟ كيف سيفيد هرمز وهو لا يستطيع الحصول على الغذاء كما يريد، أو لم يحصل على رواتبه من فبراير الماضي؟ هذا أمر مهم، لكن يجب أن نضع في سياق رولا أن لماذا المحادثات تحركت هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي. لماذا تحركت؟ لأن الجانب الإيراني يعلم بأن خطره الأكبر ليس من المنطقة، خطره الأكبر هو من المواطن الإيراني نفسه، الذي هو يعتقد أنه هو يعاني من ظلم كبير، نظرا لأنه يتم دفعه من أجل ملف نووي وبرنامج نووي هو لم يحصل على فائدة منه، وعلى ملف به دعم لوكلاء في المنطقة هو لا يستفيد منه. هو ما يريده هو الاستقرار والازدهار. بالتالي أسبوع الأمم المتحدة كان مفضلا بالنسبة للإيرانيين، الذهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وليس تحت مظلة الولايات المتحدة أعتقد ساعد بشكل كبير على تناقل العديد من الرسائل والعديد من المقترحات بين الطرفين. هذا أولا. ثانيا، واضح بأن هرمز كما تحدثنا أنه نعم تفقد إيران هذا الكرت، لكن تحاول أن تجد صياغة معينة تستطيع تسويقها داخليا، تلعب على وتر 7 أيام. لكن 7 أيام كملف، يعني الوسطاء يحاولون أعتقد أنهم يوصلون إلى أرض مشتركة، لكن ماذا نقصد ب7 أيام؟ بإمكان إيران أن تضع 7 أيام لفتح المضيق وهو مفتوح حسب الرواية الأمريكية، لكن كم عدد السفن التي لن تهدد إيران باستهدافها؟ أعتقد هذا أمر مهم جدا.
1: ولكن مجرد وجود التهديد هو تهديد لكل السفن
0: 100%، وبالتالي إيران لا تعلم مسؤوليتها عن هذه التهديدات. السؤال الذي يطرح نفسه، من يهدد الملاحة في مضيق هرمز؟ إذا لم تعلن إيران مسؤوليتها، بالتالي من هو المسؤول؟ أعتقد الجانب الإيراني محتاج أن يكون أكثر شجاعة بالحديث أنه هو من يغلق المضيق بالقوة، وهو من يهدد السفن التي يتم الحديث عنها. أمس على سبيل المثال كان هناك هجوم لسفينة عبرت بعد ما حصلها على بعض الإصابات. هذه الأمور مهمة، الوساطة تعمل على أرض مشتركة. الفجوة شاسعة بين الطرفين، يجب أن نذكر ذلك، لأن الإرادة السياسية غائبة عن الطرفين. الجانب الأمريكي ممكن نعم التضخم مشكلة بالنسبة له، سعر الوقود أو البنزين مهم بالنسبة له، لكن ليس مثل الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يعاني داخليا بشكل جدا كبير، قد لا يسقط النظام، لكن مع هذه الضغوط قد تهيئ الظروف من أجل حراك الشعب. وهذا أعتقد يوضح اختيارات المرشد الإيراني، يعني عندما يضع محسن رضائي وحسين
2: طائبي
0: أيضا من ضمن هذه المناصب، نتحدث عن أشخاص. محسن رضائي لديه علاقات مع دول المنطقة، هو يريد بالتالي أعتقد أنه يعمل على وساطة معينة، بالتالي هو قابل أيضا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في زيارة لطهران. حسين طبائي مختلف، هو شخص يعمل كان لديه مشكلة مع في تركيا عندما غادر منصبه، عندما قام باغتيال بعض المعارضين الإيرانيين في تركيا، يعود الآن في قوات البسيج. هذا دليل بأنه هو الشخص المناسب لكبح أي ثورة داخلية في إيران. بالتالي أعتقد الجانب الإيراني يضع خطط لقيام وحركة الشعب أو الداخل. ورولا عندما ننظر بنقطة معينة، عندما ننظر لحركة الشعب الإيراني نجد في 2019 21 22 25 الحركة تكون من نوفمبر ويناير. فأعتقد الجانب الإيراني يغامر بالانتظار الانتخابات الأمريكية، لكن أعتقد الجانب الأمريكي ينتظر لهذه 3 أشهر لحراك الشارع الإيراني.
1: يعني تتفق مع فكرة الرهان الأمريكي على حراك داخلي. دكتور أو سيد تيم قسطنطين، تحدثت عن المكاسب أو بالأحرى عدم وجود خسائر بالنسبة للولايات المتحدة من إغلاق مضيق هرمز وعدم تأثرها بما يجري في هذه المرحلة، ولكن بالنظر إلى ما يجري في دول المنطقة، تأثر العالم كله، إذا ما تحدثنا بالأرقام، الولايات المتحدة من الدول التي حققت أرباح حقيقية نتيجة إغلاق المضيق، يعني يكفي فقط أن نقول بأن صفقات كثيرة من الغاز الطبيعي التي كانت قطر مسؤولة عنها تحولت الآن وجيرت إلى الولايات المتحدة. الديزل الأمريكي الآن أصبح عليه طلب كبير، وبالتالي يعني كيف يمكن أن ينظر حلفاء الولايات المتحدة لها في ظل هذه المرحلة وهي لا تعطي بالا لمصالح هؤلاء الحلفاء؟
3: أعتقد أن هناك استياء واضح في المنطقة، وعلى الرغم من وجود صداقات وتحالفات جيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتقريبا كل الدول العربية، من الواضح أن هناك استياء حول أثر هذه الحرب. وعندما نسمع قلبة يقول هذا الأسبوع أنه إذا لا يمكننا الحصول على قدرة تصدير النفط لا يمكن لأحد أن يقوم بذلك. ولكن منذ أسابيع كانوا يتكلمون عن الرغبة بالشراكة مع الدول المجاورة واتفاقيات أمنية والعمل بشراكة، وبعد أيام أطلقوا المسيرات وضربات تجاه هذه الدول. فلا يمكن أن نصدق ما يقولونه مع الأسف إن كانت دول صديقة أم لا، ولكن لا ألوم عدد من دول الخليج لاستيائها تجاه هذا الوضع وطرح تساؤلات عما يمكن للولايات المتحدة الأمريكية فعله لتصحيح هذا الوضع. يمكن أن أقول أن الاتفاق أو المقترح الذي قدم من إيران، مقترح 7 أيام، هو سقيف، ويقول أنه إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحصار كي تتمكن إيران من إخراج وتصدير النفط بهدف الربح، إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عن إيران، وإذا أيضا منحت المليارات من الأصول المجمدة خلال 7 أيام، وإذا كانت إيران راضية، فثم سوف تفتح مضيق هرمز بعد كل هذه الأمور. هناك مشكلتين أساسيتين: أولا، هذا ليس مطلب منطقي، وثانيا، في اليوم 35 وعدت إيران بفتح المضيق خلال وقف إطلاق النار، ولكن لم يفعلوا ذلك. ومذكرة التفاهم تم التوقيع عليها، ووعدوا أيضا بإزالة الألغام من المضيق والتأكد من العبور الآمن للسفن، ولم يفعلوا ذلك أيضا. بدلا من ذلك هاجمت هذه السفن غير المسلحة، سفن النقل والشحن. فإيران تعد أنه بعد أتمام بعض الأمور سوف تفتح مضيق هرمز. هذا أمر سمعناه في السابق ولا يمكن تصديقه لأنهم لم يطبقوه في السابق.
1: طيب، وهنا ربما يبرز السؤال سيد تيم حول أهمية سيطرة الولايات المتحدة على هذا المضيق من عدمه في ظل استمرار وجود التهديد الإيراني. مضيق هرمز مشاهدينا عادت إليه بعض الحركة، لكن إلى أي درجة أصبح قريبا من مستويات ما قبل الحرب؟ في هرمز لا تدور المعركة على السفن فقط، بل على الأرقام والتصريحات أيضا. فبينما تزعم واشنطن أن حركة الملاحة تتعافى تدريجيا، تتمسك طهران بصورة مختلفة. المضيق مفتوح لمن تسمح له الظروف والاشتراطات الإيرانية بالعبور، والقبضة عليه لم تتراخى. الأرقام تكشف صورة أكثر تعقيدا. بيانات كيبلر أظهرت أن صادرات النفط عبر هرمز بلغت نحو 9 ملايين و400 ألف برميل يوميا في سبتمبر، أي ما يقارب 80% من مستوى ما قبل الحرب بالنسبة إلى إجمالي صادرات المنطقة. لكن هذا الرقم لا يعني أن حركة السفن عادت إلى مستوياتها السابقة، فهو يشمل أيضا عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في خليج عمان. أما عند عد السفن نفسها، فالصورة قد تعكس وجها أكثر واقعية، تأرجح وتراوح واضح بين اليوم وما يلي. 60 سفينة تجارية عبرت المضيق في يوم واحد الأسبوع الماضي وفق بيانات أوردتها رويترز، قبل أن تهبط الحركة إلى 14 سفينة، ثم 9 فقط في اليوم التالي. وفي أحدث أرقام، 5 سفن تحمل بضائع تجارية فقط عبرت السبت، ولا واحدة أيضا مسجلة يوم الأحد، مقابل 31 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحسب كيبلر. لكن منصة ويندورد تقرأ المشهد من زاوية مختلفة، فقد رصدت 13 عبورا في 26 من سبتمبر، بينها 8 دخولا و5 خروجا، مع عبور في جنح الظلام لناقلة نفط. ما ذكرناه آنفا مشاهدينا غيض من فيض الأرقام المتناقضة. واشنطن تستطيع إبراز اتجاه التعافي بأرقام صادرة عن منصات ترتبط بعلاقات وتعاقدات مع جهات حكومية أمريكية مثل وزارتي الخزانة والحرب وطهران، التي تستطيع إبراز حجم الانكماش اعتمادا على قدرتها بالتهديد واللعب على وتر رأس المال الجبان بطبيعته وكلف التأمين التي تتضخم على وقع التهديد. إذن دكتور مروان، أعود لك في الأرقام التي تحدثنا عنها، وهذه ربما الاختلافات بين الأرقام الصادرة رسميا عن الولايات المتحدة والشركات والمنظمات التي يقال بأنها تدور في فلكها بشكل أو بآخر، وبين التهديد الإيراني لهذا المضيق. مجرد وجود طائرة مسيرة واحدة أو حتى يعني طلقت رصاصة واحدة على هذا المضيق هي تعتبر تهديد، وستكلف مئات الملايين من الدولارات، أليس كذلك؟
2: بدون شك، يعني الموضوع بيلعب دور كبير في العامل النفسي أيضا. يعني حتى لو ما كان في إطلاق نار على السفن كانت هناك مجرد تهديدات إيرانية، أنا برأيي يمكن أن تؤثر على حركة الشحن. لكن في نهاية المطاف تقديري، يعني كما تفضلت، يعني هناك تناقض كبير في الأرقام، هناك روايتين أمريكية ورواية إيرانية، لكن أنا برأيي الحكم في نهاية المطاف هو سعر النفط في السوق العالمية. يعني حتى الآن ما زلنا تقريبا أسعار النفط ربما ارتفعت بعض الشيء خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها لم تصل أبدا إلى المستويات التي كانت إيران تطمح لها في بداية الحرب. يعني مجرد الحديث عن إغلاق مضيق هرمز قبل إغلاقه كان مثل يعني السيناريو يوم القيامة في أسواق النفط العالمية. هذا تقديري أنه لم يحصل، يعني ما زالت أسعار النفط تتراوح حوالي يعني $100 صعودا أو هبوطا، وأنا أعتقد هذا رقم بعيد جدا عما كانت تأمله إيران. وعمليا ارتفعت الأسعار فقط فوق $100 بالآونة الأخيرة بسبب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب بشكل أساسي، وتهديدهم لصادرات النفط السعودية عن طريق البحر الأحمر. لكن بدون شك يعني يبقى الأمر رهن يعني اتفاق إيراني أمريكي في نهاية المطاف. يعني لا يمكن أن تعود حركة السفن، كلنا نؤمن بذلك، الأمريكيون يعني يقرون بذلك بمقدار ما أنه الآخرين أيضا، لا يمكن أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز ما لم يعني يتم التوصل إلى اتفاق وتتوقف عمليا إيران عن تهديداتها بإغلاق المضيق. لكن بعتقد النقطة اللي أشرت لها قبل أنا بعتقد أيضا هي مهمة، لأنه بالفعل شركات الطاقة الأمريكية أكبر مستفيد من إغلاق مضيق هرمز. يعني لاحظي مثلا أنه مدهش الأرقام التي أعلنت عنها اليابان خلال الأيام الماضية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى أكبر مصدر للنفط لإيران. تعرفي إيران، عفوا، لليابان، أكبر مصدر للنفط لليابان. اليابان كانت تعتمد حوالي 95% من وارداتها من النفط على منطقة الخليج، طبعا هذا الأمر لم يعد كذلك. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت وحدها تزود اليابان بحوالي 37% من احتياجاتها من النفط، بمعنى أنه فعلا في يعني عوائد هائلة تدخل على شركات الطاقة الأمريكية، رغم أن المواطن الأمريكي في نهاية المطاف هو الذي يعاني من ارتفاع الأسعار.
1: صحيح. بالتزامن مع ذلك وتحدثنا عن لهجة التصعيد الإيرانية سواء على المستوى السياسي أو حتى العسكري، بالتزامن مع ما يلاحظ بأنه رغبة بالتفاوض، الحديث عن مقترحين إيرانيين وتعديلات في أقل من أسبوع، ولكن لنستمع إلى ما قاله محمد باقر قليباف حول يعني موضوع التهديد بالنسبة لمضيق هرمز.
4: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه وكما قلنا سابقا في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: دكتور مهدي، كيف يمكن قراءة هكذا تهديدات إيرانية تشمل دول الخليج؟
5: نعم، أولا من حق إيران استخدام كل الأوراق عسكريا سياسيا واقتصاديا دفاعا عن نفسها. يجب أن لا ننسى نحن فوجئنا بالاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية عندما دخلنا الجولة السادسة من المحادثات قبل الحرب، يعني ونحن ندافع عن أنفسنا، لذلك إيران مستعدة للحرب ودفاع عن نفسها.
1: ذكرت دكتور من ذكرت فوجئتم بالهجمات الأمريكية الإسرائيلية ولكنكم تهاجمون الخليج. نعم. في المقابل
5: إيه، لأن هناك حقيقة نحن كما أكدنا نحن لن نهاجم الدول العربية، بل القواعد الأمريكية ومسالها الأمريكية في الدول العربية، يعني القواعد الأمريكية في الدول العربية.
1: لا، ولكن التصريح، أعذرني، التصريح يعني الأخير دكتور مهدي، التصريح الأخير كان ربما يوضع في خانة تصعيد غير مسبوق تجاه دول الخليج. لم يتم الحديث عن مصالح أمريكية، ولكن تم الحديث عن المنطقة عموما. إن لم تتمكن إيران من تصدير النفط لا أحد سيصدر.
5: نعم.
1: إن لم تنعم بالأمان لا أحد سينعم، وسيتم ضرب البنية التحتية، وبالتالي تهديد مباشر لدول المنطقة والإقليم وتحديدا دول الخليج.
5: نعم، حقيقة لأن دعونا أن نكون صريحين، يعني حقيقة هناك بعض الدول العربية شاركت في الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وخاصة في الحرب الأولى يعني، واستهداف المواطنين واستهداف المدرسة في ميناب يعني، واستشهاد أكثر من 180 طفلة يعني.
0: هنا يجب أن يكون
5: مشاركة يعني، هناك وسائل يعني،
0: وسائل هجمت المدرسة ميناب. وهذا أمر أعتقد هناك معلومات لا لا خاطئة. الميناء تم مهاجمتها من خلال غواصة توماهوك. ارجع للمعلومات الأمريكية التي اعترفت بها الولايات المتحدة. توماهوك تأتي من غواصة في المحيط.
5: هناك
0: لا تأتي من مياه خليجية. لا يجب
5: هناك وسائل. هناك أخير.
0: أولاً أخي الكريم لا يجب أن نتهم. ثانياً إذا أنت تتهم دول المنطقة وتحاول أن تهددها. إذا لماذا تستغل القنوات التواصل معها مع الولايات المتحدة؟ لماذا لا تتواصل مع الولايات المتحدة بشكل مباشر؟ لماذا التهديد؟ لأن نحن نعلم بأن هو خطاب إيراني واضح. أنا إذا لم أصدر نفط لن تصدروا، إذا لم تطير طائراتي لن تطير طائراتكم، إذا لم سكانكم لا يأكلون لن نأكل، لن تأكلوا.
5: هل
0: أعتقد هذا خطاب للاستهلاك المحلي؟ يجب أن نحن ونبحث عن حلول لإيران وللمنطقة وللعالم. نعم. لا نبحث عن اتهامات أعتقد بأن نحن تجاوزناها.
5: استهدافات يعني من داخل القواعد الأمريكية في الكويت، في الأردن، في قطر.
0: إن كان هناك أدلة يجب أن تخرجها. إن كان هناك
5: يعني تم استهداف إيران من القواعد الأمريكية في الدول العربية. هناك وسائل يعني.
0: لا نريد أن نعود للمربع الأول. استهدافات إيران جاءت من خلال قواعد أمريكية موجودة في إسرائيل، من خلال طائرات موجودة وهي حاملة الطائرات الموجودة في المحيط. لماذا لم يتم استهداف هذه
5: يعني
0: الحاملات؟
5: كيف يعني هناك لا؟
0: إذا هل إيران تمتلك؟
1: طيب ولكن يعني بس هنا اسمحوا لي فقط أن أشير إلى نقطة دكتور مهدي. دكتور مهدي يعني هذا كان الصراع الحديث خلال يعني الأشهر الماضية كلها فيما يتعلق بالحجة الإيرانية في هذا السياق، ولكن إذا ما تحدثنا عن الآن في هذه المرحلة. إيران تتحدث عن أهمية أمن الإقليم، وحتى الرئيس مسعود بشكيان تحدث عن اتفاق مكة، ويعني كان هناك حديث إيجابي حول هذا الاتفاق وأمن الإقليم بالمجمل، وتتحدث عن وساطة قطرية بنفس الوقت الذي تطلق فيه تحذيرات وتهديدات لها. يعني كيف يستوي الأمران؟
5: نعم، حقيقة أولا أنا شخصيا يعني موقفي الشخصي أنا أقدر الجهود القطر. يعني حقيقة الجانب القطري تعاملت بالأقلانية والمنطق مع الملف مريخ هرمز يعني منذ بداية الحرب حتى الآن. يعني هذه بصراحة يعني موقفي الشخصي، يعني أنا أتحدث من موقفي كمحل سياسي. الموقف القطري والمواقف القطري يعني جاءت بالمنطق والعقلانية فيما يتعلق بالمريخ هرمز وتحديات والأزمات في المنطقة. ولكن بالنسبة لبعض الدول العربية بصراحة خاصة هناك مشاركة مشاركة في حرب
1: يعني، وأكثر ضربة كانت في دولة قطر. أقوى ضربة إيرانية دكتور، أقوى ضربة إيرانية كانت لرأس لفان لدولة قطر.
0: نحن نتحدث عن 100 مليار خسائر سنوية
5: للدولة، ولكن في القواعد الأمريكية يعني في قاعدة
0: العديد 100 مليار دولار خسائر لدولة قطر الوسيط.
1: طيب اسمحوا لي أن سيتم، يبدو أنه لديك تعليق.
5: نعم حقيقة نحن
3: هم ضربوا منشأة الغاز الطبيعي في قطر، فلا أعلم لماذا يشكر قطر وهم سببوا خسائر لقطر. هم ضربوا أيضا منشأة للشحن في عمان وهي دولة مسالمة للغاية، وعمان لم تشارك على الإطلاق عسكريا في هذه العمليات على الإطلاق.
1: طيب وضربوا أيضا
0: الغريب عند مهاجمة إسرائيل، يعني هذا الغريب.
1: طيب ولكن من جهة يعني سيد
5: تيم اختلط مرشدك قطر.
0: هي من اغتالت مرشدك وانت لم تحاربها، انت
5: طيب نحن لم تضربها قطر
0: لفتره معينه، توقفت عن ضرب اسرائيل واستغليت الضرب الاردن والكويت والبحرين دول خارج الحرب.
5: استهدفنا القواعد الامريكيه في الكويت والاردن والقطر، نحن لم نهاجم السياده العربيه. انا اعتقد يعني زيفكم الكريم من واشنطن يجب ان يراجع المجتمع الامريكي. المجتمع الأمريكي يرى هذه المعركة في مصلحة نتانياهو. نتانياهو الخاسر الأكبر نتيجة إنهاء الحروب في المنطقة.
1: طيب اسمح لي يعني أنتقل بكل ما ذكرتموه وأشرتم إليه للسيد تيم الذي أيضا تدخل لي يعني ينتقد إيران على استهدافها لقطر ودول الخليج، والذي بالأساس الولايات المتحدة هي من جلبت الحرب للمنطقة، هي من بدأت هذه الحرب دون أن تسأل أي أحد من دول الإقليم المعنيين بهذه الأزمة، وهي كما ذكرنا سابقاً بالأرقام تحقق أرباح منها.
3: في اليوم الأول الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد نعلم أن هناك بعض الشركات التي تستفيد، ولكن الحكومة الأمريكية لا تستفيد. هناك فرق بين الأمرين، ولكن منذ اليوم الأول إيران ضربت واستهدفت فندق فخم في الإمارات العربية المتحدة. هذه الاتهامات أنها فقط تستهدف الأهداف العسكرية هذه كذبة، هذه أكاذيب غير حقيقية، وأنهم فقط يضربون الأهداف الأمريكية هذا كذب أيضا، هذا ليس حقيقيا. إيران سوف تتذمر بشكل مستمر وتقول أنه ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية جريمة حرب، ولكن في نفس الوقت كما سمعنا من قليل في هذا البيان هددوا باستهداف البنى التحتية الموجودة في المنطقة، هددوا بإيقاف إمدادات المياه والطاقة في المنطقة، هذا جريمة حرب. فبالتالي يقولون أمر معين ومن ثم يفعلون أمر مختلف للغاية ويتذمرون لما يحصل لهم ومن ثم يهددون بالقيام بذلك تجاه المنطقة.
1: هل فشل ترامب بإخضاع إيران؟
3: الأمر لم ينتهي بعد. إذا نظرنا إلى التاريخ ونتكلم عن الحرب العالمية الثانية وما حصل بعد عام 45، نحن بالتالي لا نتكلم عن ما حصل في عام 42 أو 43. بعد انتهاء الأمر سوف نعلم من هو المنتصر، ولكن إذا كنت أحد الأشخاص 90 مليون الذين يعيشون في إيران لا أشعر بأنني أنتصر حاليا. لا شيء تفعله الحكومة الإيرانية حاليا هو لمصلحة 90 مليون مواطن. فسوف نرى عندما تنتهي هذه الرواية من يعتبر الفائز والخاسر، ولكن لا يمكن أن أحدد حاليا أي عامل يعتبر انتصارا من قبل إيران.
1: دكتور مروان، هل نبحث هنا عن سردية منتصر؟ يعني هل ترامب يبحث عن سردية نصر بغض النظر عن طريقة هذا النصر وشكله وإيران أيضا، أم هناك هدف حقيقي؟
2: لا، سردية الانتصار جزء أساسي من هذه المعركة، من هذه الحرب. إيران لديها جمهور داخلي، يعني بشكل أساسي أن تبدو النظام بأنه صلب متماسك وقد صمد في مواجهة هذه الحملة الأمريكية العسكرية أولا والاقتصادية الآن عليه. الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، خاصة الرئيس ترامب، تعرفي هو صورته أهم شيء بالنسبة إليه، يعني وتشكل هاجس أساسي. لذلك أنا أعتقد نعم، موضوع السردية جزء أساسي مما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أنه بغض النظر عن السردية واهتمام كل طرف بنقل ما يعني الصورة التي يريدها للعالم، هناك يعني دول ومجتمعات وبشر يعانون من هذه الأزمة بشكل كبير. يعني الخاسر الأكبر في نهاية المطاف من هذه الأزمة بغض النظر عن نتيجتها طبعا ليست الولايات المتحدة الأمريكية أقصد ممثلة بحكومتها، وإنما منطقة الخليج على ضفتيها. يعني خسائر إيران لا يمكن التقليل من شأنها على الإطلاق، وكذلك منطقة الخليج دفعت ثمنا غاليا لحرب لا ناقة لها بها كانت ولا جمل. يعني أنا أعتقد أن دول الخليج خاصة في البدايات كانت جميعها تعارض الحرب على إيران لأنها تدرك يعني ماذا تعني هذه الحرب. العالم الآن كله أيضا يعاني بسبب ارتفاع الأسعار، وربما يعني موضوع الأسعار اليوم بعتقد أنه أصبح يعني هاجس بكل دولة في العالم، لأنه هذا يؤدي بطبيعة الحال. يعني اليوم مثلا أسعار النفط في بريطانيا هي الأعلى في التاريخ ربما، وهذا سيؤدي إلى اضطرابات. يعني فرنسا توقعات أنه يصير في احتجاجات خلال الفترة القادمة. لكن في نهاية المطاف يعني أنا تقديري أنه الهدف الذي تسعى إليه إيران من إغلاق مضيق هرمز لم يتحقق بعد 7 أشهر، وقد لا يتحقق يعني ضمن المدى الزمني الذي تريده إيران. لأنه تقديري الشخصي أنه بعد الانتخابات النصفية بغض النظر عن نتيجتها سوف يكون الرئيس الأمريكي لديه حرية أكبر في التعاطي مع الموضوع الإيراني، ولذلك على إيران أن تقلق إذا لم تتم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية. وأنا بعتقد أنه بها الحالة هاي سوف نعاني ربما أكثر إذا كانت الأمور متجهة بهذا الاتجاه.
1: طيب، دور الوساطة الآن في هذه المرحلة المتجدد والظاهر على السطح بالنسبة لدولة قطر، وهو ليس بدور جديد، هي تلعب هذا الدور خلال الفترة الماضية كلها بين إيران والولايات المتحدة. لنتابع أولا ما قاله المتحدث باسم الخارجية القطرية حول هذا الموضوع ونعود لنسأل فيه.
6: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف.
1: دكتور عبد الله، بالنسبة للوساطة القطرية في هذه المرحلة، ما الأوراق التي يمكن أن تستخدمها للوصول إلى أرضية مشتركة كما قال ماجد الأنصاري، في ظل ما يبدو بأنه إيرانيا حتى التعديلات المطروحة لا تتعلق بتغيير شروط أو تراجع عن شروط، ولكن البحث عن أفكار وطرق تسهل عملية تنفيذ الشروط الإيرانية؟
0: يعني واضح رولا بأن في نهاية الوساطة لا يمكنها أن تحقق نتائج ما لم تكن هناك إرادة سياسية، وواضح أن الجانب الإيراني بوصوله لنيويورك تحت غطاء الأمم المتحدة هو يعلم بأنه يريد حل، لكنه هو يخاف من الداخل الإيراني، بالتالي فرصة الأمم المتحدة هي أفضل فرصة بالنسبة له. كيف يمكن الوصول لأرض مشتركة؟ أعتقد مهم جدا أن يتم أن يكون هناك خطوة أولى لطرف معين، هو كيف يتم وضع أرض مشتركة للخطوة الأولى؟ هل الخطوة الأولى تكون من فتح المضيق أو عدم تهديد المضيق بشكل أفضل وأوضح، أم تكون من خلال إعطاء حوافز مالية؟ لأن السؤال هنا كل طرف يريد حوافز، الجانب الإيراني يعاني داخليا، وبالتالي هل يحتاج إلى حوافز حتى ينخرط أكثر في العملية؟ بالنسبة للجانب الأمريكي، ما الذي يجعل الجانب الأمريكي منخرطا؟ لأن في النهاية الذي يعلم الرئيس الأمريكي هو شخصية الرئيس الأمريكي، لا تهم انتخابات نصفية لنكون صريحين، ولا يهم حزبه، هو وصل الآن لمرة ثانية، بالتالي يعلم بأن فرصه انتهت، ليست لديه أي مشكلة كبيرة، ويستطيع ويعلم بأن الناخب الأمريكي يصوت بجيبه لا يصوت بعقله وعاطفته، بالتالي سيكون لديه سيحاول أن يكون له إنجازا سريعا، وأنا لا أستبعد أن يذهب بعد تأمين غرينلاند إلى كوبا كهدف سريع في نهاية أكتوبر أو منتصف أكتوبر ليحقق شيئا يستطيع تسويقه داخليا. بالتالي كيف يمكن الحصول على هذا الحافز بالنسبة للولايات المتحدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي؟ أعتقد هذه هي معضلة الوسطاء، ما هو الحافز بالنسبة لهم؟ الجانب الإيراني حافزه واضح، هو يريد أمور مالية سريعة، هل هي تكون بالأموال المجمدة؟ هل تكون من خلال رفع العقوبات عن تصدير النفط؟ هل تكون من خلال تخفيف العقوبات عن الحصار البحري؟ هذه كلها واضحة. بالنسبة للجانب الأمريكي، أعتقد الكروت اللي ممكن تفاعل معها من الجانب الأمريكي هي من خلال التواصل معه بأن إيران ستقدم التنازل الأول في مضيق هرمز، بالتالي يستطيع الجانب الأمريكي تسويقه. كيف يمكن لإيران أن تقدمه؟ هذا هو السؤال،
1: وبالتالي هو الخطوة الأولى، من سيقدم على خطوة التنازل الأولى سيتم. ضيفنا العتيبي، دكتور العتيبي، تحدث عن فكرتين أساسيتين، الخطوة الأولى من سيقدم عليها باتجاه تقديم شيء للطرف الآخر، والحافز الذي يحتاجه كل طرف لكي يقدم أي شيء. هل ما هو الحافز بالنسبة للولايات المتحدة، وما الخطوة التي يمكن أن تقدمها؟
3: أعتقد أن هذا السؤال ممتاز، وهو السؤال الأكثر أهمية، كيف يمكن أن نمضي قدما؟ عندما وقعنا مذكرة التفاهم وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا مذكرة التفاهم، كان هناك بعض المطالب الموجودة، طلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع العقوبات، وطلب منها أيضا أن تسيل هذا الحصار وأن تسمح لإيران بتصدير النفط، وفعلت هذه الأمور والتزمت بها. ما طلب من إيران هو إزالة الألغام من مضيق هرمز وأيضا فتح مضيق هرمز، ولكن لم تلتزم بأي من هذه الأمور. الولايات المتحدة الأمريكية وتجربتها منذ بضعة أشهر فقط هو أن إيران وقعت على مذكرة التفاهم ولم تحترم التزاماتها، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن ترتكب هذا مجددا، ولن ترفع الحصار وترفع العقوبات قبل أن ترى نشاطات فعلية من إيران. حاول ذلك مسبقا ولم يكن فعالا. فللإجابة عن السؤال ما الذي يجب أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن ترى إجراء من إيران أولا، يجب أن ترى فتح مضيق هرمز وعدم وجود أي تهديد، وأن توافق إيران على أنها سوف تتخلى عن فكرة التحكم بمضيق هرمز، وعندما تفعل ذلك بطريقة فعلية وتسمح بحرية الملاحة كما كان قبل الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتقبل أي نوع من النقاشات. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون إيران خالية من القدرات النووية، ليس فقط فتح مضيق هرمز. المضيق كان مفتوحاً في 27 من فبراير، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن أمر أكبر وهو المسألة النووية، وهذا هو الهدف طويل الأمد. ولكن على المدى القصير إيران يجب أن تتخذ الخطوة الأولى لأنها تجاهلتها المرة السابقة، ويجب أن يفتحوا مضيق هرمز، وربما ثم الحكومة الأمريكية سوف تتخذهم على محمل.
1: هل يمكن سيتم هنا أن تخسر إيران ما أسمته في بداية هذه الحرب بسلاحها النووي الأساسي وهو مضيق هرمز، أن تخسر هذه الورقة دون مقابل أو دون ضمان من الولايات المتحدة؟
3: هي تخسر هذا النفوذ فعلاً على أي حال، وهذا ما بدأناه في هذا النقاش. تكلمنا عن أن أكثر من 70% من النفط يعبر عبر المضيق، والمملكة العربية السعودية وجدت بدائل، وإيران تخسر هذا النفوذ. ولكن مذكرة التفاهم التي وقعت حددت أن إيران عليها واجبات، وفي المقابل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعد بالقيام بأمور معينة أيضا. ولكن عندما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأمور، إيران لم تفتح المضيق. يجب أن يفتحوا المضيق إذا كانوا يرغبون بأي إجراءات من الولايات المتحدة الأمريكية، لن يحصل بأي طريقة أخرى.
1: دكتور مهدي، ما الخطوة التي يمكن أن تقدم عليها إيران، تقدم يعني تنازل ما؟ ما الحافز بالمقابل الذي تريده من الولايات المتحدة؟
5: اولا يعني لا تكون هناك اي تنازلات يعني، ولكن ممكن بالنسبه الملف النووي وتخصيب اليورانيوم هناك المرونه الايرانيه كما يعني اكدت تهران يعني، وخاصه فيما يتعلق بالمحادثات بين الجانبين. هناك يعني عدم التزام امريكي ببنود المحادثات، القاء العقوبات النفطيه وإنهاء الحروب في الجبهات وما يتعلق بإفراج عن أموال إيران. المشكلة بدأت من جانب أمريكي عندما حاول دونالد ترامب أن يتم فتح مضيق هرمز دون التزام أمريكي ببنود المحادثات، البنود الخمسة في مرحلة الأولى من المحادثات الإيرانية والأمريكية. وهناك حديث عن تأجيل الملف النووي. الكل يعرف يعني إيران لا يمتلك ولا يحاول امتلاك الأسلحة النووية، هذا الكل يعرف. هناك زراعة من أجل مهاجمة إيران، الكل يعرف. هناك أكثر يعني زيفكم من واشنطن يتحدث عن،
1: ويبدو أنه يعلق أيضا الآن سيتم
5: كيف. نعم، كيف نحن يعني تم قتل أكثر من 10 مليون نفر خلال حكم 3 من الرؤساء الأمريكية في كل العالم، وكان تم استشهاد أكثر من 70,000 نفر في فلسطين، ونحن نتحدث عن جريمة الحرب قبال إيران. يعني هذا كل يعرف الزراعة. هل هيروشيما ويابان يعني تم استهداف طيب نوويا من قبل إيران؟
1: يعني بقي معي القليل من الوقت، فقط أود أن أسمع قبل أن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو. أعذرني فقط لأنه سيتم يعني يبدو أنه لديه تعليق وغير معجب بكلامك. سيتم
3: أمراً. أولاً، الألاف قتلوا في طهران في يناير، الألاف قتلوا في إيران من قبل حكومتهم، فلا تتكلم عن هيروشيما أو عن أي مسألة أخرى. ولكن عندما يقول أن العالم يعلم أن إيران ليس لديها مصلحة في السلاح النووي، لماذا بالتالي إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%؟ ليس هناك أي استخدام باستثناء السلاح إذا خصب اليورانيوم بعد 20%، فبالتالي ليس لهدف الطاقة فقط، الهدف الوحيد هو السلاح. فإذا كان العالم بأكمله يعلم أنها لا تريد السلاح، ربما يمكنه تفسير لماذا يخصبون بنسبة 60%.
1: دكتور مروان، هل ترى في يعني جولة المفاوضات في هذه المرحلة وما يجري نافذة ما، أم ما يجري هو مجرد تمرير وقت؟
2: أنا بعتقد أنه ما زالت الفجوة كما يعني ناقشنا خلال هذه الحلقة واسعة وكبيرة بين الطرفين، وأيضا هناك وكأنه في إحساس لدى إدارة الرئيس ترامب بأن موقفها صار اليوم أقوى مما كان عليه سابقا نتيجة سياسة المنبوذ الاقتصادي التي تتبعها اتجاه إيران. ولذلك يعني تقديرات إيران بأن إدارة ترامب سوف تتلقف العرض المرتبط بأنه فتح المضيق خلال 7 أيام في مقابل رفع العقوبات، بمعنى أنه بصيغة ما العودة إلى مذكرة إسلام أباد لم تلاقيها إدارة ترامب بالترحيب المطلوب. لأنه أنا أعتقد أنه هناك وكأنه إدارة ترامب ترى بأنه فعلا إيران تفقد ورقة المضيق، ولذلك هي ليست بحاجة إلى أن يعني تنقذها في هذه المرحلة. الرهان إدارة ترامب على أنه خلال أسبوعين أو ربما أكثر من ذلك بقليل، طبعا أسبوعين قليل، أنا أعتقد أنه ستؤتي يعني العقوبات الثمار التي ترجوها خلال أسبوعين، لكن الرهان على أنه هذه العقوبات سوف تفعل فعلها في الداخل الإيراني، وسوف تدفع إيران في نهاية المطاف إلى تقديم التنازلات المطلوبة. الآن أنا برأيي المهم في الموضوع أن المنطقة والعالم يتألم نتيجة إغلاق مضيق هرمز، فأنا برأيي أنه طبعا يجب معالجة نتائج هذه الحرب قبل أن نعود إلى أسبابها. نتائج هذه الحرب هو إغلاق مضيق هرمز، وكما ذكرنا كل العالم يعاني من ذلك بما في ذلك المواطن الأمريكي، لا أتحدث هنا عن الشركات الأمريكية الآن، ومنطقة الخليج وطبيعة الحال. يعني الأسباب الحرب هو موضوع الملف النووي الإيراني، إذا أخذنا يعني بحسن النوايا أنه هذه كانت أسباب الحرب. هلأ موضوع الملف النووي الإيراني يمكن تأجيله إلى فترة لاحقة من المفاوضات، والتركيز حاليا كما حصل طبعا خلال المفاوضات الجولات الماضية على مضيق هرمز، لأن هذا ما يعني العالم اليوم، لأن مضيق هرمز فعلا يكاد يسبب مجاعة في العالم اليوم. يجب التركيز أن يكون هنا. طيب. وأنا بعتقد أنه يمكن بعدها يعني يملك الطرفان كل الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي، لكن إدارة ترامب تعتقد بأنه هذه هي المرحلة التي تريد أن تؤلم إيران وتضغط عليها بشدة حتى طيب. تحصل على
1: بقي معي أقل من 40 ثانية دكتور العتيبي.
0: أعتقد بأن الحدث حاليا هو فجوة كبيرة. هناك فريق قاليباف والضيف من إيران الذي يحاولون البحث عن تصريحات الرنانة، لكن هناك عرقجي في نيويورك يوضح المقترحات الإيرانية وحاول أن يقوم بتعديلات لإخراج إيران من الأزمة. أعتقد إيران تحتاج إلى الواقعية وتحتاج المنطقة للخروج من الأزمة، غير ذلك أعتقد الحصار الأكبر وقد يكون عمل عسكري أكبر.
1: شكرا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، كما أشكر الدكتور مروان قبلال مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأشكر أيضا الدكتور مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والأعلام في إيران من طهران، وأيضا تيم قسطنطين نائب رئيس تحرير في صحيفة واشنطن تايمز من واشنطن. شكرا لكم ضيوف الكرام جميعا، ختام تقديم موقف، إلى اللقاء.

0: هل تسألت يوماً كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا، فإذاً ما يمكن تصويره خلال البث
1: تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
1: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
5: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
7: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
5: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. الدوحة تؤكد استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. قاليباف يقول إنه لن يتمكن أحد من بيع النفط في المنطقة إذا لم يضمن أمن البلاد. ونتنياهو يتحدث عن مؤشرات لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مناطق في جنوب مأرب وتتقدم في جبهة الأغبرة بمحافظة لحج، وقتلى وجرحى أثر هجمات شنها أنصار الله الحوثيون في محافظتي عدن ولحج. شهيد خلال قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة في جبالية. الاحتلال يستهدف محيط مدرسة في المنطقة، والأهالي يشيعون قائد القسام في شمال قطاع غزة ومرافقه عقب اغتيالهما.

0: قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وإن الأمر سينتهي قريبا جدا، كما جدد خلال فعالية بشأن الذكاء الاصطناعي بأن أسعار النفط ستنخفض بشدة لتعود كما كانت قبل الحرب. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لن تسمح لواشنطن أو لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما في الماضي، مهددا بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشيك على حد تعبيره.
1: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريباً، متعهداً بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وهم يفشلون فشلاً ذريعاً، وسينتهي ذلك قريباً جداً جداً. لن يمتلكوا سلاحاً نووياً، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماماً كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
1: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجدداً رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، رواية نفتها طهران. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشدداً على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهدداً باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقاً، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: بين حسابات الانتخابات والتصعيد، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد، قائلاً إن هناك إشارات بشأن نية أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية الشهر المقبل. نبرة التصعيد المتبادلة لا تخفي الجهود لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لتجنب التصعيد، محذراً من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جارياً على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
0: من واشنطن انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أهلا بك معنا. تعود مرة أخرى تهديدات ترامب إلى الواجهة، ماذا نعرف عن آخر تصريحاته، وإن كانت هناك خطة يتم الحديث عنها أمريكيا من أجل الحسم؟
5: نعم سونيا، المعطيات الأمريكية لا توحي بأن هناك هجوم وشيك على إيران أو حتى وجود اتفاق ما بين واشنطن وبين طهران، ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلاف المعطيات الأمريكية، بمعنى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث على إما اتفاق وإما عملية عسكرية محدودة وتنتهي سريعا، وبعد هذه العملية المحدودة ستنخفض أسعار النفط مثلما كانت قبل الحرب. هذا آخر ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالوضع مع إيران، ولكن المعطيات الواقع الآن في واشنطن بأنه سيصعب جدا على القيادة الوسطى الأمريكية أخذ أي عملية عسكرية في هذه الأثناء، سيصعب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المجازفة اقتصاديا وعسكريا وحتى سياسيا، لأنه لا يعلم ردة الفعل الإيرانية، وربما تجعل أسعار النفط تطير في السماء، وهذا أكثر ما يقلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما ونحن على بعد بضعة أسابيع من الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي ولحكام الولايات الأمريكية. ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توحي للجميع بأن هناك خطة ما يعمل عليها، وهذه الخطة ربما تكون ضربة عسكرية محدودة ربما على منشأة جبل فأس النووية، وبعدها يتحدث على انتهاء الأمر وربما تنخفض الأسعار مثلما يقول، أو لربما فقط هذه التصريحات لتهدئة الأسواق حتى نرى تصريحات مثل هذه التصريحات كثيرة حتى يوم الانتخابات، لأنه قال الأسبوع الماضي سيكون هناك حرب واسعة إن لم ترضخ إيران لمطالب واشنطن، ولكنها ستبدأ بعد الانتخابات النصفية بعد أوائل نوفمبر المقبل. ولذلك التصريحات المتضاربة للمسؤولين الأمريكيين ربما تساق هنا سياسيا للداخل الأمريكي، ونحن على بعد بضعة أسابيع كما ذكرنا من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي، والاستعدادات في البنتاغون ومن يعمل في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لا يوضح أن هناك أي نوع من الاستعدادات لحرب واسعة، ولكن هناك يقين في وزارة الحرب الأمريكية بحسب مسؤولين كبار بأن هناك خلصت الإدارة الأمريكية بأن هذه الحرب ستطول ولن تنتهي بالسرعة التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قناعة من وزارة الحرب الأمريكية، ممن يعمل في وزارة الحرب الأمريكية، بأن الجنود الأمريكيين سيستمرون في منطقة الشرق الأوسط لأمد غير معلوم على الأقل حتى هذه الأثناء.
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. واستقبل أيضا من واشنطن ضيفتي السيدة ميندي وولكر مستشارة سياسية سابقة في البيت الأبيض. سيدة وولكر أهلا بك معنا. تصريحات ترامب الأخيرة التي نتابعها يعود فيها التهديد مباشرة مرة أخرى، ويقول الأمر سينتهي قريب جدا وأسعار النفط ستنخفض بشدة. هذه التصريحات لدونالد ترامب إلى من توجه؟ إلى الناخب الأمريكي؟ إلى الأسواق التي أصبحت تتأثر بسرعة؟ أم إلى طهران؟
6: أعتقد أنها خارج الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائنا وللشعب الإيراني الذي أنا متأكدة أنه يرغب بنهاية هذه الأزمة. في الولايات المتحدة الأمريكية الحرب في إيران لا تحظى بشعبية وتشجيع، ولكن هناك عدد من الرؤساء الذين قالوا أن هذه أولوية بالنسبة لهم، وبالتالي كان هناك اعتراض على برنامج إيران النووي في السابق أيضا. فهذا الرئيس الآن لديه هذا الموقف المعروف وهو مهم للغاية، لا يحظى بشعبية وتشجيع. نعم،
0: كيف سينهي الأمر سريعا؟ يعني كل تصريحاته تشير بتهديد وتصعيد مرتقب، ربما الحديث أيضا عن ضربة عسكرية محدودة ومباشرة، لكن هل هذا يتناسق مع الوقائع، مع المعطيات الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: نعم، إيران في موقف ضعيف للغاية، لا تناضل فقط للحفاظ على نظامها الحالي، ولكن أيضا على هذه المقاومة. هذه المقاومة والوكلاء لا يتمكنون من تقديم المساعدة. كما نعلم حماس منشغلة في غزة، وحزب الله لم يعد فعالا كالسابق، وأيضا الحوثيون عالقون أيضا مع ما يحصل في المملكة العربية السعودية، فليس لديهم الدعم الكافي. بالعادة الدولة تستخدم وكلاءها للقيام بهذا العمل، وحاليا لا يمكنها القيام بذلك. الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها عمليات استراتيجية في إيران، وتمكنت من إزالة عدد من القادة العسكريين والسياسيين وأيضا الأصول العسكرية. فأنا أعتقد أن الحرب يجب أن تكون قصيرة، لأن إيران ليس لديها الفرص الكافية للاستمرار. حتى الحلفاء أو مثل روسيا هي منشغلة في أوكرانيا، وهناك خسائر كبيرة تواجهها. لا أعتقد أن الصين سوف تنقذ إيران أيضا، بسبب العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من أن إيران تحاول إظهار القوة، لا أعتقد أنه لديهم القوة الفعلية للاستمرار لفترة طويلة.
0: ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أيضا أنها غير قادرة على الحسم عسكريا، هي فعليا لم تحقق أهدافها. اقتصاديا أيضا ما زالت لا توجد أهداف واقعية ملموسة من خلال المنبوذ الاقتصادي، وحتى العقوبات نازلت تسلط على إيران ومن يتبعها حتى هذه اللحظة. ما هي الخطة الفعلية التي يراها ترامب أو تراها واشنطن واقعية من أجل الحسم؟
6: هذا السبب الذي منع الرئيس الأمريكي للموافقة على مطالب إيران، لأننا نعلم أن إيران موجودة في موقف صعب وضعيف اقتصاديا وعسكريا. فمجددا الأمر الأقل ذكاء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو التنازل والرضوخ والموافقة على بعض أمور تريدها إيران حالياً. النقطة هي التركيز على فرض الضغط على إيران إلى أن تتخلى عن برنامجها النووي، والتي وعدت بالتخلي عنه حتى قبل فترة، قبل عقود، أمام الأمم المتحدة والعالم. فلا يمكن أن نصدق أنها سوف تلتزم بوعودها، يجب أن نرى ذلك بطريقة فعلية. فلا أرى أن الأمر خسارة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا بدأ في فبراير فقط ولم يكن أمراً طويلاً أو حرب طويلة الأمد، بل هي قصيرة ونحن بتنا نضع إيران في موقف ضعيف.
0: هل ستطول هذه الحرب؟ إيران أيضاً تهدد.
6: نعم، بكل تأكيد إيران تهدد، عليها أن تظهر هذه القوة. وأعتقد أنها خسرت فرصة مهمة في نيويورك للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كما نعلم أنها عالقة في زاوية تريد الخروج، ولكنها محاصرة بكل تأكيد. فإذا كان هناك حكمة فسوف يتوصلون إلى اتفاق ويتخلون عن تخصيب اليورانيوم، وهو ليس ضرورياً لهذه القدرات. يمكن استخدام اليورانيوم بأمور أخرى في نسب أقل من هذا التخصيب، فبالتالي نحن نعلم أنهم يكذبون بشأن أهدافهم المستقبلية.
0: ولكن يعني المسار العسكري والمسار السياسي والمسار الاقتصادي، كل المسارات التي اتخذتها واشنطن أثبتت أن يعني لا مسار أو لا يعني صوت يعلو فوق صوت التفاوض بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ليست لديها خيارات أخرى، رغم ما يعني تنفذ حاليا من خنق اقتصادي وعقوبات، ورغم الضربات العسكرية الشديدة، إلا أنها يعني لا تستطيع التخلي عن المفاوضات، أليس كذلك؟
6: أنا لا أعلم ما الذي نقصده بعدم وجود أي مسار آخر. أنا أعتقد أن النشاطات العسكرية وأن النشاطات السياسية

0: توقع أن يكون هناك نشاطات عسكرية أكثر بعد 3 نوفمبر.
1: شكرا جزيلا لك سيدة ميندي وولكر، مستشارة سياسية سابقة في البيت الأبيض، كنت معنا من واشنطن. أفادت وزارة النقل العراقية أن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على إيران، وقال مصدر في الوزارة أن الطيران العراقي حصل على استثناء ولكن بشروط لتسيير رحلات بين النجف وإيران. بدوره قال مصدر في مطار النجف الواقع جنوب بغداد إن المطار تلقى إشعارا باستئناف رحلات الطيران إلى إيران، لكنه أضاف أنه لا توجد جداول رحلات حتى الآن. إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد الدخان جراء استهداف طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية اليمنية عناصر وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة مأرب. كما وثقت مشاهد أخرى احتفال مسلحين مساندين للقوات الحكومية اليمنية بعد شنهم ضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأغبرة بمحافظة لحج. هذا ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وتجمعا لعناصر مسلحة في جبهة كهبوب قرب باب المندب. أفاد مراسل تلفزيون العربي باستهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مدينة التربة بمحافظة تعز بأربعة صواريخ باليستية، وأضاف المراسل أن المعارك محتدمة بين القوات الحكومية المسنودة بالقبائل وبين أنصار الله في منطقة المنصورة بمديرية الوازعية غربية تعز. كما نقل مصدر عسكري لمراسل التلفزيون العربي أن أنصار الله يدفعون بتعزيزات عسكرية قادمة من المخا والخوخة نحو الكدحة والرحبة والقوز غربية تعز. أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي رصد جميع التحركات والأنشطة العسكرية لقوات أنصار الله الحوثيين في مختلف المحاور والجبهات والمحافظات، وأضاف أن جميع المواقع التي تستخدمها الجماعة لأغراض عسكرية هي أهداف مشروعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مطالبا المواطنين بالابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم. أفادت مصادر يمنية للتلفزيون العربي بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين من منتسبي قوات درع الوطن جراء هجوم بصاروخ باليستي شنته الجماعة على أحد مقرات قوات درع الوطن غربية محافظة عدن، وأظهرت صور متداولة آثار الهجوم وبقايا الصاروخ الباليستي. قالت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن 3 غارات سعودية استهدفت مديرية الظاهر بمحافظة الصعدة، وقالت جماعة أنصار الله الحوثيين في وقت سابق إن الطيران السعودي شن غارات على مواقع للاتصالات في محافظة الحديدة على البحر الأحمر ومواقع أخرى في تعز وصعدة. بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال تلقاه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان تطورات الأوضاع في المنطقة، وأضاف الديوان الأميري والقطري أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار. استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات واستعرض معه تطورات الأوضاع في المنطقة. وفي إطار الزيارة التي يجريها المسؤول الإماراتي إلى المملكة، بحث منصور بن زايد مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأتى

0: تأتي المباحثات في ظل توترات إقليمية متزايدة وتصعيد بين إيران والولايات المتحدة منذ الحرب الأمريكية على طهران نهاية فبراير الماضي، إلى جانب تداعيات تعطل الملاحة في مضيق هرمز على إمداد النفط والسلع عالمياً. الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي القطاع. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لاستهداف مسيرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم حلاوة بجباليا البلد. وأصيب 8 فلسطينيين جراء قصف مسيرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال قطاع غزة. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني 8 إصابات جراء استهداف المخيم، حيث نقل 7 مصابين إلى مستشفى السرايا الميدانية التابعة لجمعية الهلال الأحمر، فيما نقلت إصابة واحدة إلى مستشفى الشفاء. هذا وشيع فلسطينيون جثمان قائد لواء الشمال في كتائب القسام ومرافقه، واللذين استشهدا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلنا اغتيال المسؤول في كتائب القسام بغارة فجر اليوم.
1: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول، اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف، ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيداً. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
0: بالعودة إلى التطورات المتسارعة في اليمن، ينضم إلينا من مأرب دكتور محمد أحمد المعزب مستشار الشؤون الإنسانية. دكتور محمد أهلا بك معنا. مع استمرار المعارك والقتال في اليمن وتغير مناطق السيطرة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا وكذلك جماعة أنصار الله الحوثيين، الآن كيف يتم تقييم الوضع إجمالا في اليمن؟
2: حياكم الله واهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم ومشاهدي قناة التلفزيون العربي. مساء الخير على الجميع.
0: اهلا بك.
2: الوضع الانساني في اليمن لا يخفى عليكم ولا على المشاهدين، متردي جدا جدا، ويكاد يكون الازمه الوحيده في العالم الممتده لمده 12 عام حتى اليوم. يعاني الشعب اليمني بشكل عام. في خطط الاستجابة الإنسانية لهذا العام 26 ما يقارب 22 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، ورصدت الأمم المتحدة في خطتها لهذا العام ما يقارب 2 مليار وكذا مليون دولار، لكن للأسف نحن اليوم على نهاية شهر سبتمبر لم يصل منها سوى 500 مليون تقريبا و300 ألف دولار، لم تغطي احتياجات أي من التجمعات السكانية المبثوثة المنتشرة على مساحة الجمهورية اليمنية. مع العلم أن عدد النازحين الداخليين ارتفع هذا العام إلى 5,300,000 نازح، وخلال سبتمبر الحالي ارتفع النزوح أكثر بما يقارب إلى 180,000 نازح، وربما العدد مرشح إلى وصول إلى 200 نهاية يومين أو ثلاثة أيام. نعم هذا هو الوضع المزري للحالة الإنسانية داخل اليمن.
0: طيب فيما يتعلق بالنازحين وربما حالة غير مسبوقة من النزوح جراء استمرار القتال، كيف يبدو وضع النازحين؟ ما هو مصيرهم الآن؟ كيف يتم التواصل معهم؟ ضمان مآوي لهم وكذلك إيصال المساعدات المحلية والدولية؟
2: النزوح الجديد يعني مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لم يكن هناك استعداد لهذه الموجة الكبيرة من النزوح، خاصة أنها حدثت فجأة ويعني بالآلاف، حرك الناس من مسافات كثيرة ووصلوا إلى أماكن لم تكن هذه الأماكن مستعدة لإيوائهم ولا لاستقبالهم، وزيادة على الوضع المتردي الحاصل من قبل يعني التدخلات الأممية والتمويلات الدولية الضعيفة التي لم تلبي أصلا احتياجات النزوح السابق القديم، فما بالك بالنزوح الجديد. اليوم مدينة تعز لحالها تستقبل ما يقابل من يعني من حوالي 100,000 نازح، يعني ما يقارب 19,000 أسرة منتشرين في عدة أماكن، وصعوبة الوصول إليهم واحتياجاتهم يعني الأساسية من ماء وغذاء وأدوية وعلاجات وخيام وطرابيل وصرف صحي، وهناك عندهم انتشار الأمراض وللأوبئة والحميات. يعني الوضع يعني أحدثكم وجسمي يكشعر من الوضع الذي يعاني منه النازحون. طيب. كما أبلغون كثير من الأسر يعني بهذا الموضوع.
0: دكتور أحمد،
2: أيضا في عدن، لم يكن هناك يعني استعداد كبير. مخيم رأس عمران يعني لا يضم إلا تقريبا 200 أو أقل من 200 أسرة، والسكان بشكل كثير نزحوا، يعني أخذوا يعني معهم ما يقارب يعني ملابسهم الشخصية فقط. لم يكن معهم أي استعداد.
0: النزوح يطارد اليمنيين، الجوع أيضا.
2: نعم.
0: لا توجد يعني أبسط مقومات الحياة لدى النازحين ولدى يعني معظم سكان اليمن، عدد كبير ونسبة كبيرة من الأطفال مهددون بالجوع. أمام كل هذا، ما هو الدور الذي تقوم به القوات الحكومية المعترف بها دوليا، وهي أمام يعني مسؤولية أخلاقية قبل كل شيء أمام هؤلاء اليمنيين؟
2: الدور واضح اليوم، يعني من خلال الفترة السابقة الشهر هذا في محافظة تعز، محافظة تعز شكل لجنة خاصة لهذا النزوح ومن عدة مكاتب حكومية، واشتغلت هذه اللجنة بشكل كبير ونسقت الجهود بين المنظمات المحلية والدولية وأيضا الجهود الشعبية والمحلية التي ساعدت في كثير من الأحيان في إيصال المواد الغذائية الجافة والمياه إلى المخيمات المبثوثة في محافظة تعز. في محافظة عدن أيضا شكلت الوحدة التنفيذية مخيم جديد استقبلت كثير من النازحين، كذلك في مخيم في لحج، كذلك أيضا في أبيان وفي شبوة، وكذلك حتى في محافظة حارب. في كل مكان السلطات المحلية اشتغلت بشكل كبير ووفرت يعني أماكن وملاجئ بقدر المستطاع. أيضا الحكومة مثلا وزارة التخطيط وسعادة الوزير محمد الفقري اشتغل بلقاءاته مع المختلف من الأوشا ووكالة الأمم المتحدة، برنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية وجميعهم هؤلاء، وتم إبلاغهم بالاحتياجات كاملة، وتم عقد لقاءات مباشرة وغير مباشرة في عدن، وفلها آثار كثيرة يعني لا بأس لها، لكن الوضع يعني الاحتياج أكثر من المطلوب. يعني كتة الغذاء الإفساد عملت سيناريوهات، ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول أنه هناك سينزح ما يقارب إلى حوالي يعني 100,000، 180، 250,000، هذا السيناريو الأول، وإحنا فيه ورصدت له احتياج ما يقارب من 21 مليون دولار. السيناريو الثاني احتمال يعني إذا زادت الأوضاع سوءا يوصل إلى مليون وشوية ونص يعني نازح، وهذا رصدت له مبلغ ما يقارب 70 مليون دولار. فأقصد الوضع يعني صعب جدا، وقدرات الحكومة ضعيفة يعني، ويعني مش من اليوم، هي يعني قدراتها أصلا ضعيفة، والاحتياجات كما قلت لكم جاءت فجأة وهي كثيرة صادمة للجميع.
0: واضح. شكرا لك. شكرا لك الدكتور محمد أحمد المعزب، مستشار الشؤون الإنسانية، كنت معنا من مأرب. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال قادة حماس في الخارج، وقال إنهم مدرجون على قائمة الاستهداف الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن قادة الحركة نجوا في السابق بسبب خلل على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل ملاحقتهم.
3: قادة حماس في الخارج أيضا ضمن قائمة الاستهداف، لا يجوز أن يموت أي من هؤلاء القتلة الذين كانوا جزءا مركزيا من مجزرة 7 أكتوبر، لا يجوز أن يموت بهدوء في فراشه. هذه مسؤوليتنا كشعب وكدولة. لقد نجوا سابقا بسبب خلل، لكن المرة القادمة ستأتي وسيرسلون إلى أعماق الجحيم.
0: في الضفة الغربية تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة. في عوارتة جنوب نابلس اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. في السياق نفسه كشفت مشاهد والتقطها شاهد عيان في قرية المغير بالضفة الغربية محاولة مستوطن إسرائيلي التخفي بينما كان يطلق النار على مزارعين فلسطينيين في القرية الواقعة شرق رام الله.
4: بدأ الفلسطينيون يومهم في قرى محافظة رام الله بالنار التي أحرق فيها المستوطنون مركبات في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، واختتموا يومهم برقصات نفذها المستوطنون خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب المدينة. هنا في قرية المغير هجوم واسع نفذه المستوطنون، أحرقوا خلاله 7 مركبات وأجزاء من منزل لعائلة فلسطينية يعيش معظم أفرادها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. خلال هجوم المستوطنين على هذه القرية تمكنوا من سكب مادة حارقة داخل منزل العائلة وأحرقوا أجزاء من المنزل ليتمكن الأب من إنقاذ أطفاله قبل أن تصل إليهم النيران، لأنه كان مستيقظا عندما نفذ المستوطنون هجومهم على هذه القرية. بعد انسحابهم صباحا من قرية المغير بدأوا بإطلاق النار وحاولوا التخفي خلال إطلاقهم النار على منازل المزارعين الفلسطينيين، ولكن أحد الفلسطينيين تمكن من توثيق ذلك خلال رصده للمستوطنين يقتربون من قريته قرية المغير في رام الله. المستوطنون أحرقوا 7 مركبات وأحرقوا أجزاء من منزل، وهاجموا عمليا 5 قرى وبلدات اليوم في محافظة رام الله، منها قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله التي تعرضت للهجوم بما فيها هذا المنزل الذي احترقت أجزاء منه في الجهة الخلفية، وأيضا قرية سردة شمال رام الله وعين سينيا شمال رام الله، ومنطقة أو تجمع بدوي بالقرب من قرية النبي صالح أيضا شمال مدينة رام الله، وبلدة بيتونيا التي نفذ فيها المستوطنون اقتحاما واسعا أدوا خلاله رقصات وصلوات في شوارع القرية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانوا أكثر من 100 مستوطن الذين نفذوا ذلك الاقتحام لبلدة بيتونيا، وهنا الذين نفذوا الاقتحام لقرية المغير أكثر من 150 مستوطن بحسب العائلات الفلسطينية في هذه القرية. مستوطنون يقتحمون المغير لحرق منازل ومركبات الفلسطينيين في الأعياد اليهودية، ومستوطنون آخرون يقتحمون بلدة بيتونيا للرقص أيضا في الأعياد اليهودية. بالنسبة لهم الحرق عيد والرقص عيد، ولكن لا تكتمل الأعياد بالنسبة للمستوطنين من دون حرق منازل وممتلكات الفلسطينيين، وهذا ما عبروا عنه صراحة في شعارات يخطوها على جدران المنازل في كل قرية يقتحمونها. عميد شهادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
0: اقتحمت أفواج من المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال موجة اقتحامات تتواصل لليوم الرابع بمناسبة عيد العرش اليهودي. وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح. واقتحم 1000 المستوطنين الإسرائيليين الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وذلك في سياق تأدية طقوس تلمودية. إلى لبنان، حيث قال الرئيس جوزيف عون إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، لأنها لا تزال تمتنع عن التقيد ببنود الاتفاق على الرغم من التزام لبنان بتطبيقه كاملا. من ناحيته جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيده على أن استعادة سيادة الدولة وضمان حصرية السلاح بيدها ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين، بينما يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق لبنان في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، معتبرا أن ذلك حق سيادي لبيروت.
5: لا اتفاق الإطار ولا الالتزام اللبناني، إسرائيل تصول وتجول دون قيود جنوبي لبنان. غارات وقصف وتفجيرات بشكل شبه يومي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. ساسة لبنان متمسكون بالدبلوماسية والحوار، ولكن ما عاد لهم أمل بإلزام إسرائيل إلا ضغط جدي من الولايات المتحدة الأمريكية.
6: علينا حشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة بصورة فاعلة في إعادة بناء البلاد وإصلاح البنى التحتية واستعادة النشاط الاقتصادي وتمكين النازحين من العودة. لا يمكننا أن نسمح بأن يتحول الإطار الثلاثي إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلاً من حله. نريده أن يغير الواقع على الأرض، نريده أن يحقق نتائج ملموسة، نريده أن ينجح.
5: الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، ويأمل عون أن تلزم واشنطن الإسرائيليين بتنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب من الجنوب تدريجياً وإعادة الأسرى اللبنانيين. وحذر عون من أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل للاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: رئيس مجلس النواب نبيه بري الممتعد من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يتمسك بحق بلاده في ملاحقة إسرائيل على جرائمها باعتباره حقا سياديا لا يجوز التنازل عنه. ويعتبر بري أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل، ومع اقتراب نهاية العام وانتهاء تفويض قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في الجنوب، يحذر بري من تداعيات عدم التمديد لليونيفيل، ويؤكد على أهمية استمرار وجود قوة أممية تساعد الجيش اللبناني بعد انسحاب إسرائيل.
0: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الجولان أرض سورية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لسيادة إسرائيل عليه. وطلب الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري.
8: قد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالبة والفضلاً عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
0: قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال لقائها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق، قالت إن قرار سوريا البقاء خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة ساهم في عدم تمدده.
9: إن نجاح العملية الانتقالية في سوريا مهم لأوروبا ومستعدون لمساعدتها. وفيما يتعلق بمسألة الأمن في الإقليم، فإن قرار دمشق البقاء خارج النزاع بين طهران وواشنطن ساهم في عدم تمدده.
0: طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف تدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام في البلاد، داعيا إلى إجراء تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
10: فإن جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لصون حرمة اتفاق المقر، كما يطالب السودان توثيق هذه الواقعة رسمياً والنظر فيها من خلال الآليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
0: حذرت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين من أن قرابة 8,300,000 نازح ولاجئ عبر العالم قد يفقدون مساعدات حيوية جراء نقص حاد في التمويل. وقالت المفوضية إن تمويلها لم يتجاوز 32% من أصل 8.5 مليار دولار تحتاج إليها هذا العام، محذرة من تآكل قدرتها على توفير الحماية والمساعدة لملايين المحتاجين.
11: على امتداد هذه المخيمات في منطقة البيرين على أطراف مدينة تعز تبدأ الحكاية. مخيمات لا تكاد تقي أصحابها قسوة العراء، ومياه شحيحة واحتياجات أساسية تتزايد مع تدفق النازحين. هنا يبحث الفارون من الحرب عن مأمن، لكن شح المأوى وغياب الحماية لا يتركان لهم سوى الحد الأدنى من مقومات الحياة.
12: لا يملكوا حتى لا بطانية ولا فرش ولا طربال ولا معهم أي حاجة، ما يعلم بحالهم إلا الله سبحانه وتعالى. خرجوا حافيين من أطوارهم، وأنتم تشوفوهم داهم معك سرش تخربوا.
11: نزيح اليمن ليس استثناء، فأزمة النزوح واللجوء تتسع في مناطق عدة، بينما يحد نقص التمويل من وصول المساعدات إلى مستحقيها. المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين تحذر من أن استمرار نقص التمويل لا يعني فقط مساعدات أقل، بل يهدد تدريجياً منظومة حماية اللاجئين والنازحين نفسها. تقول المفوضية الأممية إن قرابة 8,300,000 لاجئ ونازح قد يفقدون هذا العام خدمات ومساعدات أساسية بسبب فجوة تمويلية تقدر بما يزيد عن 5,800,000,000 دولار، بينما لم تحصل حتى يوليو الماضي إلا على 32% من التمويل المطلوب لعام 2026. وتقول المفوضية إن آثار العجز بدأت تشمل خدمات أساسية من تسجيل اللاجئين وحماية الأطفال إلى دعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتظهر تداعيات الأزمة في مناطق عدة، ففي تشاد يواجه نحو 319,000 شخص تأخيرات في التسجيل، بينما قد تفقد 200,000 امرأة وفتاة إمكانية الوصول إلى أماكن آمنة وبرامج وقائية. وفي السودان ظل قرابة 140,000 لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف هذا العام. أما في أفغانستان فخفضت المساعدة المقدمة للعائدين إلى أقل من النصف، من 375 دولاراً للفرد إلى 170 فقط، في وقت عاد فيه ما يزيد عن 1,000,000 شخص إلى البلاد هذا العام. وأمام اتساع الاحتياجات تقول المفوضية إنها خفضت قوتها العاملة بنسبة 33% وأغلقت مكاتب في 140 موقعاً، كما أوقفت عملياتها في 15 دولة مقارنة بعام 2024.
0: الآن إلى أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون في هجوم روسي استهدف مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المدينة تعرضت لهجوم بأربع قنابل جوية موجهة ضربت وسطها وأدت إلى تدمير مبنى سكني وتضرر مدرسة وعدد من المنازل المحيطة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من 8,000 جندي كوري شمالي موجودون حالياً على الأراضي الروسية، مشيراً إلى أن الاستعدادات جارية لنشر 10,000 جندي إضافي وأنه يجري اختيارهم للتدريب قبل إرسالهم إلى روسيا.
13: روسيا بدأت إجراءات لتعبئة إضافية وزيادة عمليات تجنيد الأجانب للانضمام إلى قواتها. لدينا معلومات جديدة تفيد بوجود أكثر من 8,000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية، وهناك استعدادات لنشر 10,000 جندي إضافي يجري اختيارهم حاليا لتدريب تمهيدا لنشرهم. من المهم أن تتخذ حكومات الدول التي تجند روسيا مواطنيها للانضمام إلى جيشها إجراءات حازمة لمنع ذلك.
0: رفض حلف شمال الأطلسي اتهامات موسكو المتعلقة بتصعيد الوضع العسكري في جيب كالينغراد الروسي المعزول جغرافيا عن الأراضي الروسية. جاء ذلك في وقت اتهمت فيه روسيا أوروبا بشن حرب عليها، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء البولندي من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة.
14: روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، اتهمته خلالها بتصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينغراد، وهو جيب روسي معزول جغرافيا عن البلاد، يقع بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق ويضم مقر أسطول البلطيق الروسي. الحلف رفض بشدة التحذيرات الروسية وقال إن الناتو تحالف دفاعي ولا تشكل أنشطته أو تدريباته خطرا على أي جزء من روسيا، متهما إياها بمواصلة ما وصفه بحملتها المتهورة من الأعمال العدوانية.
5: تواصل روسيا حملتها العدائية ضد حلفاء الناتو محاولة إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكن روسيا تفشل، فهي تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا وتفشل أيضا في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا.
14: موسكو نفت من جهتها الاتهامات المتعلقة بشنها حربا على أوروبا، مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح.
15: إذا كنتم تقرون بأن أسلحتنا تتعرض للضرب بأسلحتكم الغربية وبأننا نسقط تلك الأسلحة، فأطلقوا على الأمر ما شئتم، لكنني لا يساورني أدنى شك بأن هذه حرب تشنها أوروبا ضدنا.
14: الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أعقبت مناورات عسكرية استضافتها ليتوانيا خلال الأيام الماضية بمشاركة 8 دول في منطقة قريبة من حدود بيلاروسيا. لم تكتفي ليتوانيا بهذه المناورات، بل أعلنت عن انطلاق مناورات محلية أخرى تحاكي عمليات إجلاء محتملة للسكان نحو بولندا في حال اندلاع الحرب مع روسيا.
16: هل تقدم أجهزة الاستخبارات ما يشير فعليا إلى أن روسيا تستعد لخطوة ما؟ في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، لذا أقول إن الخطر لا يزال قائما، لكنه ليس في حالة تقلب زيادة أو نقصانا، وعليه أعتقد أنه يتعين علينا بهذا المفهوم أن نواصل عملنا بهدوء، وهذا ما نقوم به بالفعل.
14: في سياق التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا صارت أمرا متكررا ودائما وفق قوله. إستونيا التي تحاذي روسيا بحدود تمتد ل294 كيلومترا دخلت هي الأخرى على خط المواجهة السياسية مع روسيا، متهمة إياها بالمسؤولية عما وصفته بحادث حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في البلاد، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشدة. في غضون ذلك تواصل روسيا اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية، أحدثها توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش بنحو 15,500 جندي.
0: يواصل المئات من الإسبان الاعتصام في ساحة سول وسط مدريد، مطالبين البرلمان الإسباني بتبني قانون السكن الجديد الذي أقرته الحكومة الإسبانية، فيما أمهلت بلدية مدريد وحكومتها المحلية المحسوبة على اليمين المعتصمين 48 ساعة لإخلاء الخيم وفتح الساحة.
17: لليوم الثالث على التوالي يستمر المعتصمون وسط العاصمة الإسبانية مدريد كما نشاهد في هذه الخيام، المئات من هذه الخيام تتواجد في هذا المكان، هؤلاء المعتصمون يباتون في هذه المنطقة، وبالرغم من موافقة الحكومة الإسبانية على القانون الذي سيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة على قانون السكن الجديد، إلا أن هؤلاء يعني يصرون على البقاء في هذا المكان في ساحة سول وصولا إلى إقرار هذا القانون الجديد خلال الأيام القليلة القادمة. هذا المكان الذي نحن نتواجد فيه هنا ليس فقط هنالك تصريحات سياسية أو احتجاجات، أيضا هنالك عمليات توزيع للطعام.
18: نحاول مساعدة جميع الأشخاص المعتصمين هنا. كل الطعام الموجود لدينا يأتي من الناس والمواطنين الذين يقدمون لنا الدعم حتى نتمكن من إطعام جميع الموجودين هنا الذين يحتجون من أجل ضمان الحق في السكن في هذا البلد.
17: إذن نحن نتحدث عن أن هذا المكان مليء بالمحتجين، هنالك آلاف من المحتجين يصلون إلى هذه المنطقة. عدوى الاحتجاج انتقل إلى مدن أخرى في مدريد في إسبانيا عفوا للوصول إلى ما يريده هؤلاء المحتجون، وهو عدم إخلاء السكان غير القادرين على دفع الإيجارات التي يتم رفعها من قبل المالكين أو من قبل الشركات. المحتجون يقولون أنهم سوف يبقون في هذا المكان ما احتاجوا من وقت للوصول إلى إقرار القانون الجديد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: بانتظار ما ستؤول إليه المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تناولت صحف أجنبية التباين في أهداف التفاوض بين الطرفين. وبشأن ملف أوكرانيا، رأت صحف أن إنهاء الحرب بات في مصلحة الجميع تقريبا، بينما اعتبرت أخرى أن خفض التصعيد الروسي يتطلب استعراضا أكبر للقوة الغربية.
16: صحيفة بوليتيكو الأمريكية أشارت إلى خلاف بشأن أهداف التفاوض بين واشنطن وطهران، والذي تجلى برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح إيران الأخير بشأن الهدنة لسبعة أيام. ونقلت عن مسؤول إيراني أن المشكلة الرئيسية هي أنه لا يبدو أن ترامب استقر على موقف واضح ومتسق بشأن ما يريده بالفعل من المفاوضات، لذلك يصعب الانتقال من المناقشات إلى وضع اتفاق ملموس. في المقابل، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن إيران تريد الحصول على تنازلات أمريكية مسبقة من دون ضمان تنفيذ التزاماتها. وخلصت الصحيفة إلى أن الحصار والعقوبات الأمريكية المتصاعدة تلحق في الوقت الحالي ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإيراني، وقد يكون ترامب على استعداد لمواصلة هذا الضغط إلى جانب إمكانية استئناف القصف. في موقع بلومبرج الأمريكي، رأى مارك تشامبيون أنه ضاعت فرصة تسوية عندما قدمت طهران مقترحاً رفضه دونالد ترامب، حيث لم يكن أي من الجانبين مستعداً للتنازل، معتبراً أن الرئيس الأمريكي يتبع نهجاً متشدداً بثقة متزايدة. وقد صرح مساعدوه لوسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة هي من تملك زمام الأمور. في المقابل، تعتبر إيران الصراع وجودياً، ومن غير المرجح أن تقدم تنازلات، إذ يعطي قادتها الأولوية لبقاء النظام، وقد تلجأ للتصعيد من خلال وسائل غير متكافئة. وأضاف الكاتب أنه إذا كان الإيرانيون يبالغون في تقدير قدرتهم على الضغط على ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، فإن واشنطن تبالغ في المقابل في تقدير مدى تأثر طهران بالضغوط الاقتصادية. وخلص إلى أنه مع استمرار الجهود الدبلوماسية قد يسفر العرض الإيراني المرفوض عن اتفاق، والذي كان في حد ذاته نسخة مختصرة من مذكرة التفاهم السابقة، لكن الأمر المؤكد الوحيد هو أن أي من الطرفين لا يملك زمام الأمور، ولا يمكنه التنبؤ بما سيحدث لاحقاً في حال فشل الدبلوماسية. في ملف أوكرانيا، رأى ستيفن وولت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه في هذه المرحلة بات إنهاء الحرب في مصلحة الجميع تقريباً، فاستمرارها بات يضر بالجميع تقريباً، فكلما طالت مدتها ستتكبد كييف مزيداً من الأضرار، وستخرج موسكو أضعف وأكثر اعتماداً على بكين، فيما تتحمل أوروبا والولايات المتحدة تكاليف اقتصادية وسياسية متزايدة. واعتبر أن الولايات المتحدة تملك أكبر قدر من النفوذ والقدرة على الوساطة، لكنها لم تستخدم موقعها بفاعلية، فبدلاً من أن تتصرف كطرف ثالث مسؤول، انحازت إلى أحد الطرفين دون الآخر، ولم تضغط عليهما معاً سعياً للتوصل إلى اتفاق. لذا فالحل يكمن نظرياً في أن تلعب واشنطن دور الوسيط الحقيقي، وأن تستخدم نفوذها للضغط على الطرفين للتوصل إلى تسوية من خلال تجديد دعمها العسكري لأوكرانيا ومساعدتها في الدفاع عن نفسها مقابل تخفيض كييف لمطالبها. إلا أنه بحسب الكاتب لا يوجد أي مؤشر على قدرة أي شخص في إدارة ترامب على إدارة حوار سلام جاد. كما أن الاتفاقات الصورية التي تم التوصل إليها في غزة أو مع إيران لا تبعث على الثقة، إضافة إلى أن قوة الولايات المتحدة تضاءلت بسبب الحرب على إيران ونقص الصواريخ الاعتراضية، وخلص إلى أنه حتى لو كان ترامب يرغب حقا في التوسط للسلام وكلف أشخاصا أكفاء بهذه المهمة، فليس من الواضح أنه يملك زمام الأمور. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أنه مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الخامس يجد داعمو كييف الغربيون صعوبة متزايدة في احتواء العنف، لذا عليهم أن يتذكروا أن خفض التصعيد مع روسيا لا يمكن التفاوض عليه إلا من موقع قوة، فحتى الآن لمس الكريملين تردداً حقيقياً لدى الغرب، واعتبرت أن الضغط المضاد وحده وليس التنازلات هو ما سيدفع روسيا إلى التوقف عن مضايقة أوكرانيا والناتو، إذ بحسب الصحيفة فالخطأ الذي ارتكبه الغرب مراراً وتكراراً ولا سيما إدارة ترامب هو تصوره أنه خارج دوامة التصعيد هذه، فقد دفع التصعيد الروسي الغرب إلى البحث عن مفاوضات بدلاً من ممارسة ضغوط مضادة. والآن وبعد أن بدأت موسكو تختبر مدى العنف الذي يمكنها الإفلات منه على الأراضي الأوروبية، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة اعتبار نفسها خارج هذا الإطار.
0: ختم هذه الساعة الأخبارية، يلتقيكم بعد قليل. جمال عز الدين في الأخيرة، في أمان الله.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتهم. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
4: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
5: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
6: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
7: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
5: قلت له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
7: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
5: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
7: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
6: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا جمال عز الدين، وهذه ملفات الليلة. على وقع جهود دبلوماسية لوقف الحرب، طهران تتوعد المنطقة إذا لم يضمن أمنها، وإسرائيل تدخل على خط التهديد. هل نقترب من تسوية أم من جولة تصعيد جديدة؟ عشية طي صفحة الوجود العسكري الأمريكي بالعراق، علي الزيدي في مواجهة ضغوط الداخل والخارج، نسأل عن قدرة الحكومة على الصمود أم أنها ستسقط في فخ معادلات الحكم السابقة؟ نناقش في ملفنا الثالث مؤشرات التصعيد بين روسيا وأوروبا، هل تنجح سياسة الردع وقنوات الدبلوماسية في منع الانزلاق لحرب مباشرة؟

0: لهجة التهديد بالتصعيد تعود إلى المنطقة على وقع جهود سياسية لم تفض حتى الآن إلى نتيجة. بعد 7 أشهر على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، يعود مضيق هرمز إلى واجهة المشهد بين سرديتين متناقضتين. واشنطن تقول إنها تسيطر على المضيق، وأن حركة سفن النفط تقترب من مستويات ما قبل الحرب. أما إيران فتؤكد أنها صاحبة السيطرة الفعلية وتهدد البنى التحتية للمنطقة كلها إذا استمر الحصار الأمريكي. فإلى أين يتجه هذا الصراع، خصوصا مع دخول إسرائيل على خط التهديد؟ وهل يقترب من تسوية أم من جولة تصعيد جديدة؟ وما فرص الحل في مقابل احتمالات الحرب؟ عود على بدء. إذن تتلاشى الأمال بالوصول إلى حل قريب لأزمة الشرق الأوسط بما فيها أزمة مضيق هرمز، رغم استمرار الاتصالات والرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن سرا وعلانية ووسط ترقب لرد أمريكي على أحدث المقترحات الإيرانية للوصول إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره يعود إلى سيرته الأولى، يتوعد إيران بالنصر قريبا ويتعهد بانخفاض حتمي في أسعار النفط كما كانت قبل شن ما وصفه بعملية عسكرية محدودة بموازاة تعهده بمنع امتلاك إيران سلاحا نوويا، إلى جانب طبعا نفيه أي عرض على طهران بتخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموالها المجمدة. فلنستمع لترامب.
1: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهم يفشلون فشلا ذريعا، وسينتهي ذلك قريبا جدا جدا. لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماما كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية. لقد كانت تجربة مثيرة جدا، وأعتقد أنهم سيكتبون كتبا في السنوات المقبلة، سيكتبون تاريخ بلادنا وسيقولون إن ذلك كان أحد أهم الأمور التي قمنا بها.
0: إذن لهجة التصعيد والتهديد تتصدر المشهد من جديد. رئيس البرلمان الإيراني أيضا محمد باقر قليباف يحذر الولايات المتحدة من مغبة استمرار الحصار المفروض على بلاده، ويهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران. لنستمع لما يقوله قليباف أيضا.
2: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
0: وبين التهديد والتهديد يظل مضيق هرمز رهينة سرديتين متضاربتين. فإيران تقول إنها المسيطر الفعلي على مضيق هرمز، أن قطرة النفط لن تمر طالما استمر الحصار عليها. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فيؤكد في تصريحات لفوكس نيوز أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني. حسابات الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تلقي بظلالها أيضا على لهجة التصعيد المتبادل. دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد خلال جولة له في قاعدة تل نوف الجوية قرب تل أبيب. زعم نتنياهو وجود إشارات علنية من سماهم أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيسة المقررة نهاية الشهر المقبل. لنستمع لما قاله.
3: هناك إشارات تفيد بأن أعداءنا مع اقتراب الانتخابات قد يحاولون استهدافنا. أقول لكم لا تتعاملوا معنا، ذراعنا الطولة ستصل إليكم في كل مكان وكل زمان.
0: ومع ذلك تتواصل أيضا جهود دولة قطر ووسطاء آخرين لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرئاسات أو الرسائل بين واشنطن وطهران، مشددا على التمسك بالحل السلمي وتجنب التصعيد. نتابع تصريحات الأنصاري.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف.
0: الأنصاري دعا طهران مجددا إلى تحييد دول المنطقة عن تداعيات الحرب واتخاذ موقف واضح يؤكد التزامها بعدم الاعتداء على دول الجوار. بين روايتي طهران وواشنطن تبقى تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي واحدة من أخطر كلافها، وقد تزداد وطأة مع اقتراب الشتاء، وهو التحذير الذي أطلقه الأنصاري أيضا، مشيرا إلى أن المجتمعات الهشة ستكون الأكثر تضرراً. أمام ذلك يبقى مصير المنطقة ومعها مضيق هرمز، رهينة الرسائل والتهديدات المتبادلة بين أمريكا وإيران، ما يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة. إلى أين يتجه هذا الصراع؟ وما فرص الحرب والحل؟ وكيف يمكن أن تؤثر الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية في مساره؟

0: وهذا النقاش أرحب بضيفي من طهران الأستاذ صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، وأيضا من الناصرة الأستاذ جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ صالح بقراءة في الموقف الإيراني الآن، موقف إيران وخياراتها بعدما رفض ترامب هذا المقترح الإيراني بسبعة أيام، ولكن طهران تقول في المقابل بأنها لم تتوصل برد أو برفض رسمي مكتوب من البيت الأبيض. ما هي خيارات طهران الآن أمام التمسك الجانب الأمريكي برفض أي مقترحات جديدة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيفك ولكل المشاهدين. أعتقد أنه إيران واضحة بشكل كبير، إيران أولويتها هو أن يكون هناك سلام، ولكن سلام مشرف ويحفظ لها كرامتها يمنحها حقوقها، وإذا لم يحدث ذلك فإنها مستعدة لدفع ثمن أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو اقتضت هذه المواجهة مواجهة واسعة وكبيرة. حتى الآن يعني لم تبلغ إيران بأنها المفاوضات أو المحادثات انتهت وفشلت، ولم يعد هناك أي شيء قائم حول هذا الموضوع. أعتقد أنه لو وصلوا يعني وصلت الأطراف كلها بما فيها الوسطاء إلى أنه لم يعد يجدي التفاوض أو حل المشكلة عبر التفاوض، فمن المؤكد نحن ذاهبون إلى تصعيد. إيران في الواقع حريصة على إنهاء المشكلة، إن لم يكن عبر التفاوض فليس من المستبعد أن تلجأ أيضا إلى التصعيد ضد الولايات المتحدة
0: والتصعيد ضد دول المنطقة عندما هددت ولوحت باستهداف البنى التحتية في المنطقة. لكن دعنا نعود إلى موقف إيران الآن، يبدو واضحا بأن الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعول على عامل الوقت. كيف تعلق أيضا على تصريحاته اليوم عندما قال إن طهران تنهار بشكل سيء، إيران تنهار بشكل سيء جدا، هكذا يقول ترامب والأمر سينتهي قريبا. قبل ذلك كان قال بأن إيران تريد إبرام اتفاق لأنها تخسر بشدة وتنهار. كيف تعلق على هذه التصريحات؟
1: بالعكس من ذلك، يعني أعتقد أنه أساسا إيران هي التي تراهن على الوقت وتسعى إلى قضية اتناق على ترامب، ويعني التصعيد من أجل أنه يعني يعود إلى التفاوض واستغلال هذه الفرصة، الفرصة المتبقية. ربما سمع الجميع بأن ترامب يعني وعد الأمريكيين بدفع 5000 دولار لكل أمريكي إذا فاز في الانتخابات أو فاز حزبه في الانتخابات. أعتقد أنه وضع ترامب وضع جدا مأزوم، وإيران بالعكس هي التي تراهن على هذا الوقت أكثر من ترامب. الوضع في إيران صحيح هناك نوع من التضخم ولاء الأسعار، ولكن الأمور يعني خاصة ما يراهن عليه ترامب.
0: طيب يبدو أن كلاهما يراهن على عامل الوقت. أستاذ صالح، أنا الأستاذ جاكي خوري، ونريد أن نفهم أيضا الموقف الإسرائيلي. هل إسرائيل لديها أيضا عامل وقت تراهن عليه في هذا الملف؟ ولو بدأنا بحسابات نتنياهو وتوقيت هذه التحذيرات التي أطلقها، هو قال أو تحدث عن مؤشرات لنوايا إيرانية بشن هجوم قرب الانتخابات. ما مدى واقعية هذه التحذيرات بتقديرك، وحجم التوظيف الانتخابي داخليا أيضا لهكذا التحذيرات قبيل الانتخابات المقبلة؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح أن التوظيف الانتخابي هي الجزئية الأهم في هذا التصريح الذي أطلقه نتنياهو بعد ظهر اليوم، وهو كما تعلم يجيد استغلال العامل الزمني وكذلك العامل الإعلامي لكي يسيطر على الأجندة الإعلامية وعلى العناوين. عندما أطلق نتنياهو هذا التصريح سرعان ما تحول النقاش في إسرائيل إلى سؤال ماذا بعد وإلى أين بالنسبة لنتنياهو، وهل سيذهب إلى تصعيد عسكري في إحدى الجبهات من أجل أيضا خلط الأوراق عشية الانتخابات، وإلى أي مدى هذا الأمر يمكن أن يؤدي فعلا إلى تأجيل الانتخابات أو تأثير على مسارها بشكل مباشر. الآن نتنياهو طبعا لم يذكر عن أي جبهة يتحدث، قال أعداء إسرائيل يخططون لاستهدافه وبالتالي لابد من رد استباقي، يعني هذا ما نقرأ بين السطور، ولكن نعلم أن المسألة إذا ارتبطت بالساحة الفلسطينية لا يوجد ما يهدد أمن إسرائيل بشكل مباشر لا في غزة ولا في الضفة الغربية. إذا أخذنا الجبهة اللبنانية كذلك وأيضا الجبهة السورية بما معناه بقيت جبهة واحدة وهي الجبهة المرتبطة بإيران، وهنا سؤال كبير إلى أي مدى هذا التهديد الذي أطلقه نتنياهو يرتبط بعوامل أيضا أمنية وعسكرية ومعلومات لديه كرئيس وزراء تعتمد أيضا على تقارير استخباراتية، أم هو تصريح بصلبه تصريح سياسي لكي يمهد الأرضية لأي تغيير في قواعد اللعبة الانتخابية بعد أقل من شهر. وبالتالي هذا أدى إلى رد فعل غاضب تحديدا من المعسكر المنافس، وسرعان ما طالب رئيس المعارضة يائير لابيد بعقد جلسة عاجلة مع نتنياهو ومع سكرتيره العسكري، ولكن كما تابعنا في الساعة الأخيرة بعض التقارير الأمنية والعسكرية التي أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية والجيش لم يتلقوا أي معلومات تشير إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار القصوى تماماً في الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. وهنا السؤال إلى أي مدى يستطيع نتنياهو أن يتحرك بدون ضوء أخضر أمريكي كما تعلم في جولات
0: من المؤسسة العسكرية لو سمحت لي والأمنية الداخلية إسرائيل إذا لم تتلقى أي إشارات بنية إيران لشن هجوم عليها أو لتصعيد ضد أو استهداف إسرائيل، ما هو موقف المؤسسة العسكرية والأمنية الآن؟ إلى أي مدى يمكن أن تذهب في

0: أو في الحكومة ليذهب إلى هكذا خطوة؟ طبعا إذا كان هنالك الآن عملية تحدي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية لترفض هذا التوجه، هذا الأمر قد يكون مطروح فعلا في، ولكن لا نستطيع أن نعول على ذلك. أعتقد أن المفتاح الأساسي مربوط بقرار الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، إلى أي مدى سيسمح لنتنياهو بهكذا توجه وأن يذهب في توجيه ضربة عسكرية يسميها استباقية لإيران. كما تعلم في جولات سابقة نجح ترامب باتصال هاتفي بإعادة طائرات حربية إسرائيلية كانت متجهة إلى إيران لتوجيه ضربات، ولكن قرر ترامب وقف هذه الحرب أو تلك الجولة في حينه ونجح في ذلك. وبالتالي المفتاح هنا قد يكون جزئيا بيد نتنياهو، ولكن بدون ضوء أخضر أمريكي لا يستطيع أن يذهب إلى هذه الخطوة التي قد تعتبر مغامرة. ولكن
1: هذا يقود إلى هامش المناورة ربما الذي يملكه نتنياهو الآن. قد نعود لمتابعة هذه النقطة معك أستاذ جاكي، اسمح لي أن أعود مجددا أستاذ صالح قزويني. هل تتحسب إيران لأي محاولات من طرف نتنياهو خلط الأوراق قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟ وبأي عين تنظر طهران أيضا إلى هذه التصريحات التي أطلقها نتنياهو؟
2: يعني أنا ألبس من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية واقع الإيرانيين يعتقدون أنه هناك يعني هجوم وشيك جدا على الجمهورية الإسلامية في إيران، سواء كان من قبل الكيان الصهيوني أو قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويعلنون أنه هذه الحرب لا مفر منها، لأنه القضية لم تنتهي، الموضوع حتى الآن لم ينتهي، وربما تتابعون ما يقوله ترامب في هذا الإطار، لذلك يتوجسون أنه هناك بالفعل حرب سوف تقوم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وبين الكيان الصهيوني. أعتقد أنه هناك أيضا مؤشرات على ذلك، مؤشر يعني تعزيز القوات الأمريكية وإرسال المزيد من المقاتلات المسلحات يعني القاذفات إلى المنطقة، وتكثيف يعني السلاح في هذه المنطقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل الإيرانيين يعتقدون أنه يعني الحرب قادمة ولا مفر لها، خاصة أنه تصريحات ترامب يعني تحمل دولتين، عندما يقول سوف تنتهي الحرب بشكل سريع. ما معنى أنه سوف تنتهي؟ هل تنتهي بحرب أخرى أو تنتهي بالسلام والتفاوض؟ لذلك يعني لا لا لا لا يمكن يعني البت في الموضوع، والإيرانيون على هبة الاستعداد لمواجهة هذا الاحتمال، والجميع يتكلم بأننا سوف نواجه هذا الخيار الأمريكي أو الإسرائيلي. لذلك هناك توقعات،
1: كانت هناك إشارات أمريكية على كل حال أستاذ صالح بأن الخيار العسكري قد يكون مطروحا ربما بعد الانتخابات النصفية وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات النصفية. دعني أعود إلى أستاذ جاكي خوري، كنت تتحدث عن أو نتحدث عن هامش المناورة التي يملكها ربما نتنياهو الآن، إلى أي مدى تقيد المعركة الانتخابية قدرة نتنياهو وحكومته على المناورة مع الولايات المتحدة إذا ما ذهب ترامب إلى اتفاق ما محتمل، أو قد يتوصل طرفان إلى اتفاق ما في الفترة المقبلة؟
0: يعني أعتقد أن إذا تم التوصل إلى اتفاق ما بين الإدارة الأمريكية وبين طهران فهذا أمر واقع بالنسبة لإسرائيل. لا يستطيع نتنياهو في الظروف الحالية أن يتحدى ترامب، وخاصة عشية الانتخابات. لا ننسى أن ترامب لم يلتقي بنتنياهو في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وواضح أنه البرودة في التعامل، وقد يكون ترامب يعني حذر في توجهه أن لا يعطي هذا العناق لنتنياهو عشية الانتخابات، خاصة أنه يبحث عن كل صورة يمكن أن تخدمه في حملته الانتخابية.

0: هذا ترجم أيضا بشكل أو بآخر على مستوى الرأي العام في إسرائيل أن نتنياهو غادر لساعات ليلقي خطاب تحدث بصلبه لقاعدته الشعبية الانتخابية، لكنه لم ينجح بلقاء أي زعيم إذا كان عربي أو غير عربي طبعا على المستوى الدولي، خاصة في ظل الحملة الانتخابية التي يخوضها، وأن هنالك يعني يرفض أن تكون إسرائيل في عزلة كما يدعي، وأنه في خط المواجهة أمام التهديد العالمي، وبالتالي هو يدافع عن العالم وعن الغرب تحديدا. ترامب أعتقد لربما بإعاز من بعض مستشاريه أن لا يكون في إطار يعني هذه اللعبة، وعليه إذا تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف بين واشنطن وطهران لا يستطيع نتنياهو في ظروفه الحالية أن يخلط الأوراق. أنا طبعا نذكر جميعا محاولات سابقة لنتنياهو في إدارات سابقة، أيضا وصل شخصيا إلى الكونغرس وخطب، هذا في عهد أوباما، ولم ينجح في التوصل إلى أو في منع الاتفاق الذي تمت بلورته في حين والتوصل إليه. هو أيضا نجح بقناعات كثيرة بجر ترامب إلى الحرب الأخيرة في خلال العام الماضي، وعليه لا يريد ترامب أن يخوض هذه التجربة، وبالتالي مساحة المناورة محدودة، خاصة وأن الجميع يعلم داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي أن نتنياهو ذاهب إلى انتخابات، وأن استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحته، وأن أي مواجهة عسكرية يستطيع من خلالها استغلال الفرصة لتأجيل الانتخابات أو لخلط الأوراق كما ذكرنا، وبالتالي واضح أن الأمور صعبة بالنسبة له. يبقى الآن الأمر مرتبط بمناورة، أو دعني أقول مجازفة بالنسبة له، أن يذهب إلى توجيه ضربة عسكرية استنادا إلى معلومات ما دون أن يلتفت إلى الموقف الأمريكي، ولكن هذا فيه أيضا مجازفة كبيرة بالنسبة له.
1: أستاذ جاكي خوري الباحث الشأن الإسرائيلي من الناصرة، والأستاذ صالح قزويني الباحث الشؤون السياسية الإيرانية من طهران، شكرا جزيلا لكما.

0: في الوقت الذي يستعد فيه العراق لطي صفحة الوجود العسكري الأمريكي، تفتح في وجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي صفحات متعددة من الضغوط تضعها على المحك، إكمال التشكيلة الحكومية وحصر سلاح الفصائل والعلاقة مع الغريمين الأمريكي والإيراني والروابط بين المركز وأربيل، ملفات يسير الزيدي فوقها على خيوط رفيعة متشابكة، إن انقطع أحدها سرت التداعيات على الملفات الأخرى. فهل ستصمد حكومة الزيدي وتفي بالوعود التي قطعتها، أم أنها ستسقط مرة أخرى في فخ المعادلات الحاكمة في البلاد منذ العام 2003؟ لثلاثة أيام يحتفل العراق بيوم السيادة مع انسحاب آخر عسكري أمريكي من العراق يوم 30 من سبتمبر. ستتولى القوات العراقية مهام الأمن والدفاع. قد تبدو الصورة وردية، لكن الواقع يشي بغير ذلك. فراغ تتركه القوات الأمريكية قد تملأه فصائل مسلحة ما تزال الحكومة عاجزة عن احتوائها. وفي سيناريو أسوأ تسود مخاوف من عودة تنظيم الدولة. انسحاب أمريكي وتراجع حكومي عن نزع سلاح الفصائل بالتزامن مع الانسحاب أغرى بعض تلك الفصائل بتصعيد خطابها ضد الحكومة، تهدد بإسقاطها. ذكما لوح به المتحدث باسم كتائب حزب الله، قال إن الحكومة التي لا تعمل لصالح الشعب سيعمل على إسقاطها بشتى الطرق. لم يذكر الناطق باسم كتائب حزب الله ما هي مصالح الشعب التي قصدها، لكنه بدلا من ذلك تحدث عن استمرار الحصار الجوي على إيران والذي التزمت به حكومة الزيدي. لوح أبو مجاهد العساف بتصعيد يضع الحكومة في موقف محرج مع دول الجوار، هدد بإغلاق منافذ الدول المشاركة في حصار الشعب الإيراني إن استمر الحصار الجوي على إيران لما بعد الأول من أكتوبر. فصيل آخر هو النجباء، هدد زعيمه بتنظيم اعتصامات داخل المطارات العراقية حتى عودة انسيابية الطيران مع إيران وكسر القرار الأمريكي وفق تعبيره. عد الحديث عن السيادة كيلا بمكيالين، تهديدات لم ترد عليها حكومة الزيدي. فصائل يبدو وكأن الانسحاب الأمريكي أطلق عنانها سبق أن حذر إقليم كردستان من تغولها. رئيس حكومة الإقليم عبر عن قلقه من تداعيات الانسحاب الأمريكي، خاصا بالذكر سلاح الفصائل، ومحذرا من تكرار سيناريو اجتياح تنظيم الدولة لمساحات واسعة من العراق عقب الانسحاب الأمريكي عام 2011. وفضلا عن ضغوط الفصائل، تواجه حكومة الزيدي ضغطا آخر وهو إكمال تشكيلتها الحكومية. فبعد مرور أكثر من 4 أشهر على منحها الثقة، لا تزال عملية استكمال تشكيلتها الوزارية متعثرة. 9 من وزاراتها 23 ما زالت شاغرة، أبرزها الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط. خلافات سياسية تعرقل استكمالها. تحدي آخر تواجهه الحكومة ألا وهو الأزمة الاقتصادية. فالبلاد التي تعتمد بنحو أساسي على صادراتها النفطية وجدت نفسها عاجزة عن تأمين مرتبات موظفيها بسبب اضطراب الملاحة في مضيق هرمز واستهداف السفن. لم تستثني إيران الحليفة العراقية من حظر عبور المضيق الذي فرضته. وهكذا باتت حكومة الزيدي بين نارين، نار الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العراقي، حيث يتحكم الفيدرالي الأمريكي بواردات النفط العراقية، ونار التغلغل الإيراني في العراق والذي يعتقد أنه سيتعمق مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. لم يترك هذا الواقع الضاغط للحكومة سوى فسحة ضيقة تتحرك فيها بين ساحتي اللاعبين الأمريكي والإيراني. تجلى ذلك في إقناعها واشنطن بالسماح للخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلات للزوار الإيرانيين عبر مطار النجف، ولكن بشروط مشددة. فهل سيقنع هذا الدور الفصائل المسلحة، أم أنها لن ترضى إلا بعودة حكومة الزيدي إلى المعادلات التي تحكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي وبغير ذلك فلا خيار غير إسقاطها. إذن للمزيد تنضم إلينا الأستاذة سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي، تنضم إلينا الآن من بغداد، مرحبا بك معنا. ودعينا نبدأ بمهلة 30 سبتمبر، تنتهي غدا، لم يتم حصر سلاح طبعا بيد الدولة والذي كان مقررا، ماذا بعد 30 سبتمبر؟ ما هي السيناريوهات الممكنة؟ وهل سيتحول هذا التاريخ إلى مجرد اختبار ربما كشف عجز الحكومة الاتحادية على فرض سيادتها وسيطرتها وحصر السلاح بيدها؟
1: تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. أعتقد أنه مسار الدولة أو مسار حكومة السيد الزيدي كان واضح منذ تسلمه رئاسة الوزراء ولحد الآن. الخطوات التي ارتكزت عليها الحكومة باتت قيد التنفيذ استكمالا لما بدأته الحكومة السابقة بجدولة انسحاب قوات التحالف من الأراضي العراقية التي هي كانت سببا أو تعتبر السبب الأساسي لوجود الفصائل المسلحة. اليوم انتفت الحاجة لهذه القوات وبانتفائها يجب أن يكون هناك قرار رسمي لأمني خاضع للقائد العام للقوات المسلحة وإجلاء أي قوة توازي قوة الدولة وتكون يعني تصرح أو تكون تصرح من خلال نفوذها في العراق تصريحات مغايرة تماما عن المسار السياسي الحاصل الحكومي. فبالتالي اليوم الحكومة ماضية بإجراء أنه تسليم السلاح إلى المنظومة الأمنية أو إلى يعني القائد العام للقوات المسلحة بوصفه هو مسؤول جملة وتفصيلا عن المشهد الأمني العراقي. ولا أعتقد
0: طيب ماضية في ذلك كيف ستنفذ هذا الأمر؟
1: أنه سيتراجع عن هذا الموضوع.
0: طيب لن تتراجع عن هذا الموضوع، ولكن كيف تنوي تطبيقه؟ كيف تنوي المضي قدما في هذا المسار؟ دعينا نعود إلى هذه التهديدات من الفصائل، كان التهديد واضحا وصريحا، إسقاط حكومة الزيدي إن لم تستجب لما تريده هذه الفصائل، بالتالي كيف ستنجح حكومة الزيدي في تنفيذ هذا المسار؟
1: يعني السؤال حضرتك ذو شقين، أولا عن آلية نجاح الحكومة، ثانيا عن التهديدات الحاصلة من قبل الفصائل المسلحة. نذهب لنجاح الحكومة أولا، أعتقد أنه اليوم القوات العراقية هي قادرة جملة وتفصيلا على حماية البلاد من أي مؤثرات خارجية داخلية وحتى المؤثرات أو الخطر الموجود على الحدود العراقية من أي جانب من يعني جوانب البلاد. فبالتالي قواتنا لديها الخبرة الكافية لحماية الحدود، هذه هي نقطة. النقطة الثانية والأهم، نتكلم عن اليوم سلاح الفصائل ونتكلم عن التهديدات الحاصلة للفصائل المسلحة لرئاسة الوزراء والحكومة العراقية بالمجمل. أولا المشهد السياسي العراقي هو كان برعاية البيت الشيعي أولا في منذ تأسيسه ولحد الآن. رئاسة الوزراء التي تحمل كافة الصلاحيات التي تدير بها الدولة أو تدار بها الدولة العراقية هي كانت مسؤولية جملة وتفصيلا البيت الشيعي والقادة الشيعة بصورة واضحة، وكان هناك خلافات سياسية واضحة. لا أعتقد أن القادة الذين ذهبوا لتأسيس هذه العملية السياسية ولديهم مكتسبات سياسية ومالية واقتصادية في هذا المشهد أن يتركوا البلاد رهينة لتهديد الفصائل العراقية، وبحد ذاته الفصائل العراقية لا أعتقد أنها ستذهب فعليا لإسقاط الحكومة العراقية. فهي من غير المعقول أن تذهب مجاميع مسلحة لإسقاط حكومة منتخبة وأيضا مشهد سياسي شرع من قبل المواطن العراقي، فهذا الأمر بعيد جدا. وإن كانت هناك خطابات فتندرج ضمن الخطابات الحماسية، ولا أعتقد أنه كان هناك قبول من أي جهة سياسية إزاء هذا الموضوع، لأنه لا أحد يريد المساس بالأمن العراقي ولا أحد يريد الضرر بالاقتصاد العراقي. طيب بوصف ما تصنعه هذه الفصائل هو ارتداد للصراع الإيراني الأمريكي.
0: ارتداد للصراع الإيراني الأمريكي سنعود إليه لاحقا، ولكن قبل ذلك دعينا نعود إلى الحكومة، هذه الحكومة التي يوجد بها فراغ كبير، تشكيل حكومي غير مكتمل، صراع النفوذ، تضارب مصالح، تهديدات أيضا حتى داخل البيت الشيعي كما أشرت إلى ذلك منذ قليل، وفيتو من الكتل السياسية. هل ستقدر الحكومة بهذا المشهد وبهذه التركيبة المنقوصة وبهذا الوضع ليس فقط على ضبط ملف السلاح بل على ضبط ملفات كثيرة اقتصادية وسياسية وتموقع إيران أيضا أو العراق عفوا بين أو في هذه الحرب بين إيران والولايات المتحدة؟
1: بالنسبة لاستكمال المشهد السياسي العراقي، أؤكد لحضرتك أنه بعد 30/9 وأيام بأيام قليلة سيتم استكمال الكابينة الوزارية العراقية، هذا ما صرح به بعض القادة المهمين في صناعة المشهد السياسي العراقي. نقطة مهمة ثانيا، يعني أنه لا أحد يستطيع أو لا أحد يريد ترك الحكومة مشلولة بانتقاص أهم الوزارات السيادية منها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هناك أشخاص كفؤين،
0: ولكن هذا ما يحدث الآن أستاذ سهاد،
1: رشح لهذه الوزارات.
0: معلش يعني هذا ما يحدث، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إكمال واستكمال التشكيل الحكومي لماذا لم يحدث حتى الآن؟ نتحدث عن وزارات سيادية، وزارة الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط، هذه كلها وزارات مهمة لا تزال شاغرة حتى اللحظة.
1: كان هذا الموضوع مرتبط بتاريخ إجلاء القوات الأمريكية، كان في خلف الكواليس السياسية، كان هذا الموضوع مرتبط بآلية إجلاء قوات التحالف من العراق، هذه نقطة. والنقطة المهمة الثانية، هناك عدة كان أكثر من فيتو لمرشحين، وكان يتم التفاوض على الإيتاء ببدلاء لهم، وهذا ما يتم التوصل إليه في الأيام الأخيرة. والنقطة الأخيرة والأهم بالمشهد السياسي العراقي، أؤكد لحضرتك أنه مهما كانت الخطابات الحماسية تتعالى من أي جانب من القوى السياسية أو حتى الفصائل المسلحة الموجودة في المشهد السياسي العراقي، القوى السياسية خصوصا في داخل المكون الشيعي لن تترك مكتسباتها السياسية ولن تجازف بالمشهد السياسي العراقي وتتركه للصراعات الإقليمية. بمثال بسيط، أنه مخرج الانتخاب أو مخرج صناديق الاقتراع والانتخابات قد تغير تماما بتغريدة من ترامب، فبالتالي لا أحد يستطيع الوقوف أمام الفاعل الدولي في العراق وحتى القوى السياسية.
0: طيب الوقوف أمام الفاعل الدولي نظرا لضيق الوقت، اسمح لي أستاذ سهاد،
1: على أرض الواقع
0: نعم، كيف في هذه الحرب بين إيران والولايات المتحدة، كيف تمكن أو كيف يمكن لحكومة الزيد المنقوصة وهذه الخلافات المتواصلة الآن أن تمنع أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين؟ وهناك تقارير عديدة تتحدث عن مخاوف من تغول أكثر للدور والتأثير الإيراني بعد انسحاب القوات الأمريكية.
1: أولاً، الحكومة المنقوصة قد نجحت وبامتياز بعدة ملفات مهمة ولم يتطرق إليها أغلب القادة السياسيين في الفترات السابقة، بما يتعلق بموضوع الفساد وانسحاب القوات الأمريكية والمشاريع الاقتصادية التي دخل العراق بها كشريك مع الدول المهمة، بالتالي هي ذهبت لتنويع الجانب الاقتصادي. والأهم أنها اليوم خلال هذه النجاحات بوقت قليل أعتقد أنها تستطيع وقادرة على حسم موضوع السلاح خارج إطار الدولة في الأيام القادمة، وسيكون صوت يعني الأمن للقوات المسلحة هو الصوت الواحد في البلاد. ثانيا والأهم، لن يكون هناك أي موطئ قدم لأي تدخل إقليمي أو حتى دولي بالقرار السياسي العراقي إن تم إغلاق الأبواب أمام هذا التدخل بانتفاء المسببات لهذا الموضوع، منها موضوع السلاح خارج إطار الدولة الذي أرق الجميع.
0: نعم.
1: وخصوصا بعد تصريحات وزير الخارجية السيد فؤاد حسين في الفترة الأخيرة أن الاعتداءات التي حصلت على المملكة العربية السعودية كانت بأياد إيرانية انطلقت من العراق.
0: أشكرك أستاذ سهاد الشمري الباحث والشاهن السياسي من بغداد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.

0: وإلى ملفنا الثالث في الأخيرة مشاهدينا، تتسارع وتيرة التوتر بين روسيا والغرب فيما تتداخل التحذيرات السياسية مع التحركات العسكرية على امتداد الجناح الشرقي لحلف الناتو، ومن كالينينغراد وبحر البلطيق إلى حدود بولندا ودول البلطيق تتصاعد المؤشرات على مرحلة أمنية شديدة الحساسية. في خضم ذلك تتبادل موسكو والعواصم الغربية الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد، فهل يقود هذا التصعيد إلى مواجهة أوسع أم تنجح قنوات الردع والدبلوماسية في منع انزلاق روسيا والغرب إلى حرب مباشرة؟ روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، اتهمته خلالها بتصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينغراد. كالينينغراد هو جيب روسي معزول جغرافيا عن البلاد، يقع بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق، ويضم مقر أسطول البلطيق الروسي. الحلف رفض بشدة هذه التحذيرات الروسية وقال أن الناتو تحالف دفاعي ولا تشكل أنشطته أو تدريباته خطرا على أي جزء من روسيا، متهما إياها بمواصلة ما وصفه بحملتها المتهورة من الأعمال العدائية. فلنستمع إلى ما قاله الأمين العام للناتو مارك روتا.
1: تواصل روسيا حملتها العدائية ضد حلفاء الناتو محاولة إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكن روسيا تفشل، فهي تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا، وتفشل أيضا في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا.
0: موسكو طبعا نفت من جهتها على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف الاتهامات المتعلقة بشنها حربا على أوروبا. أشار لافروف إلى أن العكس هو الصحيح، لنستمع إلى ما قاله لافروف أيضا.
2: إذا كنتم تقرون بأن أسلحتنا تتعرض للضرب بأسلحتكم الغربية وبأننا نسقط تلك الأسلحة، فأطلقوا على الأمر ما شئتم، لكنني لا يساورني أدنى شك بأن هذه حرب تشنها أوروبا ضدنا.
0: الاتهامات المتبادلة بين طرفين أعقبت مناورات عسكرية استضافتها ليتوانيا خلال الأيام الماضية بمشاركة 8 دول في منطقة قريبة من حدود بيلاروسيا. لم تكتفي ليتوانيا بهذه المناورات، بل أعلنت عن انطلاق مناورات محلية أخرى تحاكي عمليات إجلاء محتملة للسكان نحو بولندا في حال الحرب مع روسيا. في سياق التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، حذر أيضا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا صارت أمرا متكررا ودائما وفق قوله. استونيا التي تحاذي روسيا بحدود 294 كيلومترا داخلت هي الأخرى على خط المواجهة السياسية مع روسيا، متهمة إياها بالمسؤولية عما وصفته بحادث حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في البلاد، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشدة. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه أيضا التحذيرات الأوروبية من احتمال اتساع نطاق المواجهة بالتزامن مع تصاعد المخاوف من أعمال تخريب وهجمات إلكترونية وانتهاكات للمجال الجوي في الجناح الشرقي لحلف الناتو. في سبتمبر الجاري حذر مسؤولون استخباراتيون أوروبيون، حذروا من احتمال تصعيد روسي ضد إحدى دول الناتو خلال فترة زمنية أقرب مما كان متوقعا، مع تأكيد مسؤولين آخرين أن موسكو ما تزال مشغلة عسكريا في أوكرانيا وأن خطر الحرب المباشرة ليس وشيكا وفق تقديراتهم. ومع تبادل التحذيرات بين موسكو والعواصم الغربية، تظل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو سيناريو بالغ الخطورة، خصوصا مع دخول السلاح النووي في خطاب الردع والتهديدات المتبادلة حول مستقبل الأمن في منطقة البلطيق.

0: وللنقاش أرحب بضيفي من العاصمة الفرنسية باريس، السيدة آن جوديتشيلي أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي. مرحبا بك معنا سيدة جوديتشيلي. أيضا بالسيد أندري مورتازين، الباحث السياسي والاستراتيجي من موسكو، أهلا بكم. وأبدأ معك سيد مورتازين بتصريح لافروف، يقول أن أوروبا هي من تشن حربا ضد موسكو عبر إمدادات الأسلحة، حذر من أن الحرب المباشرة ستكون قصيرة ومختلفة تماما. هل يعد هذا التصريح تصريحا رسميا ربما باقتراب موسكو من مواجهة مباشرة لتجريد هذه الدول الأوروبية؟ ربما سيد مورتازين لا يسمعني، لا يصلني الصوت، لا يصل صوتي إلى سيد مورتازين، ربما نعود إليه لاحقا. أعود وأذهب إليك سيدة آن جوديتشيلي. هذه التصريحات أو التهديدات الروسية، كنا سنبدأ بها، وتصريحات لافروف مع السيد مورتازين، كيف تتعامل أوروبا معها؟ كيف تتعامل أوروبا مع هذه التهديدات الروسية؟ وهل باتت هناك قناعة أوروبية بأن المواجهة مع روسيا باتت حتمية؟ كانت هناك تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال بأن التهديد الروسي لأراضي الاتحاد ودول الناتو بات خطرا واقعيا، هكذا يقول.
1: مساء الخير وشكرا على استضافتي. في الواقع أعتقد أن هناك أيضا مواقف علنية تهدف إلى الإجابة على هذه التوترات التي تمثل هذا الموقف على الأرض، وأيضا تمثل النوايا الحقيقية. أعتقد في البداية أن إعلان حرب بين الاتحاد الأوروبي والناتو من ناحية وروسيا ليست أمر جديد، كنا نسمع هذا الأمر في السابق منذ السنة الماضية وحتى قبل ذلك، أو حتى منذ أن بدأ التدخل الروسي في أوكرانيا. كان هناك أكثر من مرحلة حيث سمعنا عن مخاطر موجودة، وكان هناك تحذيرات عن وجود مخاطر من مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، حتى أن القوى النووية ذكرت في السابق. ولكن الآن ما يحصل هو أنه بحسب الدول الأوروبية والناتو الجديد إذا صح القول، هو أنه اليوم الدول الأوروبية والناتو يتكلمون عن تهديدات هجينة، وهذه ارتفعت وتزايدت بعددها وبوتيرتها وبتأثيرها على الدول الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي. وبالتالي اليوم الذي لم يذكر في السابق كاعتداء روسي، الآن بشكل علني بات التكلم عنه بطريقة مشتركة من قبل كافة أعضاء الناتو والدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، وكأنها تعتبر ابتزاز أو محاولة من روسيا لدفع الحلفاء للتدخل وللرد على روسيا. ومن ثم روسيا يمكنها القول أنها تعرضت لاعتداء من قبل الحلف. فبالتالي هناك أمور كثيرة وتبادل لهذه القوى الموجودة وهذه التوترات الموجودة حاليا، ويجب بكل تأكيد أن تتحمل كل دولة هذه المسؤولية.
0: طيب. عن اسمحي لي أن أعود إلى السيد مورتازين، يسمعني هو الآن من موسكو. سيد مورتازين، كنا نتحدث عن تصريحات لافروف، تحدث عن حرب قصيرة ومختلفة تماما كما قال، هل يعد هذا التصريح الرسمي باقتراب موسكو من مواجهة مباشرة مع دول الناتو مع الدول الأوروبية، أو ربما أيضا في محاولة لتجريد الدول الأوروبية من قدرتها على تقديم الدعم لأوكرانيا؟
2: تصريحات وزير الخارجية سيرجي لافروف هو رد الفعل على تصريحات السياسيين الأوروبيين. سعيد لأذهانكم أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس كان يتكلم عن بداية الحرب بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد 3 سنوات. السيد رئيس فرنسا مانويل ماكرون كان يتكلم دائما عن الهجوم الروسي المحتمل على ناتو و سيد فريدريخ ميرتس كان يتكلم عن الهجوم المحتمل لروسيا، ولكن هذه التصريحات هذه لا أكثر من هذه الحكايات التي تحكي السياسيون للأطفال الكبار في أوروبا لكي يخفف شعوب أوروبا أمام روسيا.
0: كيف تفسر سيد مرتزين؟
2: الحرب العالمية الأولى بدأت ألمانيا، والحرب العالمية الثانية بدأت ألمانيا.
0: سيد مرتزين، كيف تفسر تكرر الحوادث والهجمات بالمسيرات في استونيا، حريق اندلع مؤخرا أيضا على الحدود البولندية في أكثر من مرة؟ كيف تفسر موسكو تكرر هذه الحوادث مع تصاعد هذه التحذيرات الروسية وهذه اللهجة من لافروف؟ السيدة جودي تشيلي تتحدث عن سعي روسيا إلى استدراج أوروبا للتدخل.
2: أول شيء ما حدث في ألمانيا، هذه المسيرات هذا الاستفزاز، والاستفزاز الواضح. طبعا روسيا لم تفجر الطائرات الشاحنات الأوكرانية، لم يكن هذا الهدف، وهذا الكلام بدون أثبات واتهامات بلا أثبات. نفس الشيء بالنسبة للاتهامات الأخرى الدائمة. الاتحاد الأوروبي، السياسيين في الاتحاد الأوروبي يقولون دائما عن المسيرات الروسية، هذه المسيرات الروسية لا تهدد لأوروبا، هناك الحرب طبعا بين روسيا وأوكرانيا، الحرب المباشر، ولكن الحرب الهجينة من طرف دول حلف الناتو، لأن بريطانيا وفرنسا وبقية دول حلف الناتو تزود أوكرانيا بالصواريخ وبالذخائر، وتستخدم هذه الصواريخ والذخائر للقصف الأراضي الروسية. روسيا تجيب عن هذا القصف وتدمر الكثير من الأهداف الأراضي الأوكرانية. الآن أوروبا تقول أن روسيا تريد أن تدمر أوروبا، كلام فارغ. من يفزز الأوروبا؟ هناك استفزازات من قبل قيادة بعض دول الحلف الناتو، هذا واضح.
0: كلام فارغ واستفزازات من قيادات بعض دول الناتو. ربما سيدة آن تجيب عن هذا الكلام. سيدة آن، وقد أشرت منذ قليل إلى هذه التهديدات الهجينة، وتحدثنا عن استهداف لإستونيا أيضا على الحدود البولندية، ولكن ومع ذلك تكتفي الدول الأوروبية بتقديم الاتهامات وبأيضا البيانات الدبلوماسية. لا يعكس ذلك أيضا عدم قدرة أوروبية على الردع في مواجهة هذه الاستفزازات إن وصفت كذلك؟ ألا يعكس ذلك حالة تشتت أوروبي في مواجهة موسكو؟
1: أمران، أولا ما يفهمه الأوروبيون أو الحلفاء بشكل عام هو أنه ما يعتبر هذه النشاطات الروسية، هذه الهجمات الروسية والتي ذكرتموها للتو، بما فيه أيضا التحليق الجوي الممنوع فوق هذه الدول في البلطيق من قبل روسيا، كل هذه عوامل تظهر أن هناك نشاطات قائمة، وهذه النشاطات التي تقوم بها روسيا منذ فترة طويلة كما يمكن أن يتذكر الحلفاء، هذه النشاطات التي تقوم بها على أراض خارجية بطريقة غير مباشرة، وهي غير محددة ولا تعلن عنها روسيا بطريقة مباشرة. فبالتالي الأمر الجديد هو أنه قبل ذلك لم نكن نقول أنها روسيا بطريقة شرعية أو علنية أو مباشرة. الآن نقول ذلك لأننا نعتبر أنه إذا كانت الدول الأوروبية تعتبر أن موسكو تستخدم هذه التقنيات وهذه العمليات لتبقى تحت عتبة المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة فقط لتقوم بالابتزاز، ولتكون هذه الحرب حرب مضايقة، وللتأثير على الحلفاء وإضعاف حلفاء أوكرانيا، وبالتالي تقليل الدعم أو ربما إلغاء وإزالة الدعم الذي يقدمه الحلفاء إلى أوكرانيا. فهذا ما تحاول القيام به، وهذا ما نفهمه بالفعل من هذه النشاطات. وأعتقد أن هذه مرحلة جديدة، لأنه بطريقة مشتركة نعتبر أن هذه التكتيك يرفضها الحلفاء، وهي لا تعد نشاط حرب مباشر ولكن نشاطات عدوانية.
0: طيب،
1: ترتكب
0: على كل حال بالتزامن مع التصعيد الميداني والعسكري وهذه التهديدات المتصاعدة أيضا مع أوروبا. أعود هنا إلى السيد مرتزين، توجد تقارير عن اتصالات بين مبعوثين روس وآخرين أمريكيين واتصالات مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب. هل تسعى موسكو لإحداث ربما أو في محاولة لتهميش أي دور أوروبي ممكن عبر إبرام صفقات مباشرة مع واشنطن؟ هل تعمل أيضا روسيا سياسيا على هذا الجانب أيضا تجاه الأوروبيين؟
2: بالفعل روسيا لا ترى الأوروبا المعاصرة كشريك أو كوسيط في المباحثات، لأن الدول العربية تشارك في الحرب الهجينة ضد روسيا. الدول العربية خاصة بريطانيا وفرنسا تزود نظام زيلينسكي بالصواريخ وبالذخائر. الصواريخ انتهت، الذخائر لا تزال موجودة، وهذه الذخائر والصواريخ كانت تستخدم للقصف الأراضي الروسية. طبعا روسيا لا تقبل أوروبا ولا لا تعتبر أوروبا كشريك وكوسيط للمباحثات. روسيا تتكلم مع الجانب الأمريكي، مع إدارة دونالد ترامب الذي يريد الوصول إلى التسوية في هذا النزاع. بالفعل ترامب يريد، ولكن المشكلة صعبة جدا. روسيا لا تتخلى عن المطالبها، يعني البقاء شبه جزيرة القرم.
0: شكرا لك أستاذ مرتزين. اسمح لي أن أعود إلى السيدة جودي تشيري، للأسف انتهى وقت هذه المداخلة. السيدة جودي تشيري، ونتحدث عن هذا الموقف الأمريكي وهذه الاتصالات المباشرة بين الأمريكيين والروس، هل تخشى أوروبا من أن تفرض عليها تسوية سياسية في أوكرانيا على حساب أمنها القومي بتفاهمات أمريكية روسية ودون مشاركة فعلية من أوروبا في صياغة هذه المعادلة النهائية لإنهاء الحرب؟
1: نعم، بكل تأكيد الدول الأوروبية تعرف أن هذا خطر أو تهديد واقعي. هناك جهود دبلوماسية ليكون هناك ضمانات أمريكية في إطار اتفاق مع روسيا، وأنها بالتالي سوف تحترم الشروط المقترحة من قبل أوكرانيا ومن قبل الدول الأوروبية. فنعم، نحن نعلم أن هناك خشية حقيقية أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف توقع اتفاق لن يكون لمصلحة تطبيق هذه الشروط، لأن الدول الأوروبية لم تكون جزءا من هذا الاتفاق. فنعم، هذه خشية حقيقية.
0: أشكرك جزيل الشكر سيدة آن جودي تشيلي، أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي من باريس. أشكر أيضا الأستاذ أندري مرتزين، البحث السياسي والاستراتيجي من موسكو. شكرا جزيلا لكم. الأخيرة لهذه الليلة انتهت مشاهدينا. غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، أما بعد قليل فساعة إخبارية مع رولا حيدر. إلى اللقاء.

ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا كنت شاهد على عصر جديد يولد، يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. الدوحة تؤكد استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. قاليباف يقول إنه لن يتمكن أحد من بيع النفط في المنطقة إذا لم يضمن أمن البلاد. ونتنياهو يتحدث عن مؤشرات لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مناطق في جنوب مأرب وتتقدم في جبهة الأغبرة بمحافظة لحج، وقتلى وجرحى إثر هجمات شنها أنصار الله الحوثيين في محافظتي عدن ولحج. شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة في جباليا. الاحتلال يستهدف محيط مدرسة في المنطقة، والأهالي يشيعون قائد القسام في شمال قطاع غزة ومرافقه عقب اغتيالهما.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وأن الأمر سينتهي قريباً جداً. كما جدد خلال فعالية بشأن الذكاء الاصطناعي بأن أسعار النفط ستنخفض بشدة لتعود كما كانت قبل الحرب. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما في الماضي، مهدداً بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشي على حد تعبيره.
1: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريباً، متعهداً بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وهم يفشلون فشلاً ذريعاً، وسينتهي ذلك قريباً جداً جداً. لن يمتلكوا سلاحاً نووياً، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماماً كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
1: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجدداً رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، رواية نفتها طهران. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشدداً على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهدداً باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقاً، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: بين حسابات الانتخابات والتصعيد، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد، قائلا إن هناك إشارات بشأن نية أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية الشهر المقبل. نبرة التصعيد المتبادلة لا تخفي الجهود لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
0: توعد الحرس الثوري الإيراني باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران، وفي حال اتخذ الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل شكلاً جديداً.
1: للدفاع عن أنفسنا نعمل باستمرار على تصميم أسلحة جديدة، ونواصل تطوير أسلحتنا الحالية، نواصل إنتاج الأسلحة بكميات كبيرة حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. نستخدم أيضا كل ما هو متاح من تقنيات في العالم لصناعة أسلحة قادرة على الدفاع عن بلدنا وشعبنا. بالتأكيد إذا اتخذ الصراع شكلا جديدا فسندفع أيضا بأسلحة جديدة إلى الميدان.
0: للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن، ما هي المؤشرات القادمة من واشنطن حتى اللحظة عن المحطة الدبلوماسية الجارية حاليا؟
5: رولا، ربما لا يوجد تعليل كبير على المحطة الدبلوماسية، ربما الدبلوماسية تلعب دور في تخفيف التصعيد وليس إنهائه، أو على الأقل تلعب دور في تأجيل التصعيد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفي على تروث سوشيال قبل قليل بمعركة هرمز بعد إعادة نشر تغريدة لأحد الصحفيين الذي كان يقول إن الأدميرال براد كوبر رئيس هيئة رئيس القيادة الوسطى قائد القيادة الوسطى الأمريكية إنه انتصر في معركة هرمز على الإيرانيين، وأن مضيق هرمز يتحكم فيه الجيش الأمريكي والإيرانيون لا يتحكمون في مضيق هرمز. وقال قبل قليل أيضا الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة نقلت نفط خلال اليومين الماضيين أكثر بكثير ما كان الحال عليه قبل بداية هذه الحرب. وبتوجيه أحد الصحفيين سؤال له حول استسلام إيران، قال ترامب إنهم يتضررون بشدة، ولا أعلم إنهم إن كانوا سيستسلمون في نهاية الأمر أم لا، ولكن الذي أعلمه جيدا أنهم لن يمتلكوا أبدا السلاح النووي. وعند حديث ترامب على توجيه ضربة صغيرة محدودة على إيران لتنخفض أسعار النفط، لربما يقصد الضربة التي ذكرها منذ عدة أسابيع، وهي منشأة جبل فأس النووية، حيث هناك تقارير إعلامية بأن واشنطن تركز على هذه المنطقة تحديدا وتريد توجيه ضربة قوية جدا باستخدام قاذفة البي 2 العملاقة الشبحية التي يتفاخر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طوال الوقت. وربما بعد ذلك يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبرر للشعب الأمريكي هذه الضربات ويقول بهذه الضربات لن تملك إيران أبدا السلاح النووي. في هذه الأثناء المعطيات لدينا رولا تؤكد بأن ترامب لا يستطيع التصعيد بالشكل المعروف، لا من الناحية الاقتصادية ولا السياسية ولا حتى العسكرية. فكما تعلمين الانتخابات النصفية على بعد عدة أسابيع، وهو لديه أرقام في غاية الصعوبة. الحزب الجمهوري بحسب تقارير إعلامية، أقطاب الحزب الجمهوري يتكلمون مع الرئيس ترامب سرا بأن ينهي هذه الأزمة سريعا، لأنهم سيتأثرون بطبيعة الحال في الانتخابات، ويتأثرون حاليا بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة والتي أجرتها شبكة NBC نيوز، التي تؤكد بأن أكثر من 43% من الشعب الأمريكي الذين صوتوا مبكرا خلال الأيام الماضية كانوا يقولون نريد التغيير في الكونغرس الأمريكي، بأن يذهب الكونغرس الأمريكي في يد الديمقراطيين، ويستطيع الديمقراطيون بأن يعملوا على تغيير ما في مسار هذه الحرب التي أثرت سلبا على المواطن الأمريكي. أسعار الديزل في ارتفاع مستمر، أسعار الوقود البنزين في ارتفاع مستمر، بصرف النظر على أن القيادة الوسطى الأمريكية والرئيس ترامب يؤكدان على أن مضيق هرمز في يد الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا هو المسار الذي خلقته واشنطن خلال الأسابيع الماضية، والسفن وشركات التأمين ما زال لديها حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالإبحار بحرية كاملة، كما تقول التقارير الإعلامية عبر وسائل إعلام أمريكية عديدة. ولذلك عدم الوضوح هو سيد الموقف بشكل كبير جدا، والمعطيات تؤكد أنه من الصعب على واشنطن أن تقوم بعمل عسكري واسع خلال الأسابيع القليلة القادمة. رولا،
0: شكرا لك من واشنطن. مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات، من بينها جهات تتخذ من الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا، وذلك لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في شراء أسلحة ومكوناتها. وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على إعادة بناء برنامج أسلحتها، مع زيادة التكلفة على الأطراف التي تدعم جهودها في عمليات الشراء. قبل يوم من اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، هددت كتائب حزب الله بإسقاط حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بينما لوح فصيل النجباء بتنظيم احتجاجات في المطار العراقية إن لم يرفع حظر الطيران عن إيران.
6: في يوم السيادة يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي. آخر عسكري من هذه القوات ينسحب من البلاد يوم الأربعاء 30 سبتمبر، صفحة تطويها حكومة علي الزيدي، ولكن بانتظارها صفحات ضاغطة ما يزال احتواؤها بعيد المنال. سلاح الفصائل الذي أجلت الحكومة حسمه 9 أشهر به وبالانسحاب الأمريكي تزداد حدة لهجة بعض تلك الفصائل. تتحدث كتائب حزب الله عن طرد القوات الأمريكية من العراق، وتتوعد بلسان الناطق باسمها بإسقاط حكومة الزيدي إن لم تعمل لصالح الشعب. لكن الجماعة المسلحة تذكر أمراً آخر، هو الحصار الجوي على إيران الذي التزمت به الحكومة العراقية، هددت بإغلاق منافذ الدول المشاركة فيه إن استمر لما بعد 1 أكتوبر، موقف يعيد البلاد إلى مربع المواجهة مع دول الجوار. فصيل آخر هو النجباء، هدد بتنظيم اعتصامات في المطارات العراقية إن استمر الحصار الجوي على إيران. هناك تحد آخر يواجهه رئيس الوزراء، هو التشكيلة الحكومية، ما تزال 9 من حقائبها الوزارية شاغرة، من بينها الدفاع والداخلية رغم نيلها الثقة قبل أكثر من 4 أشهر، خلافات سياسية بشأن المرشحين وآليات توزيع الوزارات، إضافة إلى اعتراضات أمريكية تعيق استكمال التشكيلة الحكومية. تحديات يواجهها الزيدي في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية، فمصدر دخله الرئيسي وهو النفط لم يجد طريق هرمز سالكة بعدما أغلقته إيران، لم يشفع التحالف معها في فتح المضيق أمام النفط العراقي. وإن حصل فإن مداخل النفط يتحكم بها الفيدرالي الأمريكي، وهناك ملف الفساد الذي ينخر اقتصاد البلد. تحديات جمة تواجهها الحكومة العراقية التي تقف في مواجهة معادلات شتى داخلية وإقليمية ودولية، يخشى أن تخفق في حل رموزها وسط مساع لمنعها من الخروج على المعادلة السياسية التي أرستها واشنطن وطهران لحكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي.
0: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد الدخان جراء استهداف طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية اليمنية عناصر وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة مأرب. كما وثقت مشاهد أخرى احتفال مسلحين مساندين للقوات الحكومية اليمنية بعد شنهم ضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأغبرة في محافظة لحج. هذا ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وتجمعاً لعناصر مسلحة في جبهة كهبوب قرب باب المندب. أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مدينة التربة بمحافظة تعز ب4 صواريخ بلسية، وأضاف المراسل أن المعارك محتدمة بين القوات الحكومية المسنودة بالقبائل وبين أنصار الله في منطقة المنصورة بمديرية الوازعية غربية تعز. كما نقل مصدر عسكري لمراسل التلفزيون العربي أن أنصار الله يدفعون بتعزيزات عسكرية قادمة من المخا والخوخة نحو الكتحة والرحبة والقوز غربية تعز. أفادت مصادر يمنية للتلفزيون العربي بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين من منتسبي قوات درع الوطن جراء هجوم بصاروخ بالستي شنته الجماعة على أحد مقرات قوات درع الوطن غربية محافظة عدن. وأظهرت صورا متداولة أثار الهجوم وبقايا الصاروخ البالستي. نشير مشاهدين إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة. إذن قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة، كما ينقل لنا مراسل التلفزيون العربي. نستكمل في اليمن، حيث أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي

0: يوثيون أخيرا من توسيع نطاق سيطرتهم غربا وصولا إلى المخا وغيرها في وقت فتحت فيه القوات الحكومية المعترف بها دوليا والقوى المتحالفة معها جبهات مقابلة في الجوف والبيضاء ومأرب في محاولة لتوسيع الضغط على الجماعة. التقرير التالي يرصد التفاصيل.
1: كان شهر سبتمبر الفاصل الذي أحيا جمود حدود السيطرة القائم منذ هدنة 2022 في اليمن. تصعيد عسكري متسارع أفضى إلى تحريك حدود السيطرة وتوسيع النفوذ لكلا المتحاربين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية المعترف بها دولياً. فكيف رسم هذا التحول؟ محافظة تعز المركزية تعد واحدة من أكثر المناطق تعقيداً في المشهد العسكري اليمني، موقعها يربط وسط البلاد بالساحل الغربي. قوات الحكومة تسيطر على عاصمتها تعز، ناهيك عن مناطق في ريفها على غرار جبل حبشي والوازحية. وفي الجهة المقابلة تنتشر تشكيلات أنصار الله الحوثيين في عدد من الجبهات المحيطة بالمدينة وفي مقبنة والحوبان وغيرها. وبالانتقال إلى مأرب، المحافظة تتميز بموقع استراتيجي من الناحية العسكرية وكذلك الاقتصادية في ظل وفرة مواردها النفطية والغازية. وفيها الحكومة اليمنية تسيطر على الجزء الأكبر، وقواتها تنتشر في جبهات حريب ورغوان والبلق المطلة على مأرب وغيرها. في المقابل، ما تزال الجهود الحوثية قائمة في هذه المحاور بغية الوصول إلى صافر التي تحتوي على منشآت النفط والغاز، وصافر قد تكون الأولوية لدى جماعة أنصار الله الحوثيين بعد المخا. محافظة الجوف، هنا تختلف موازين النفوذ. الحكومة وسعت سيطرتها أخيراً على مناطق بالمحافظة وباتت تتحكم بالمساحة الجغرافية الأضخم بالأرقام، لكن ما تسيطر عليه غالبه صحراء. والحديث هنا عن معظم مديرية خب والشعف الشاسعة. أما فيما يتعلق بالمساحة الأكبر من ناحية المراكز السكانية والمديريات، فتلك معظمها بيد أنصار الله الحوثيين، ولعل أبرزها العاصمة الحزم. محافظة صعدة تعد المعقل الأبرز لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما تمثل المنطقة الحدودية مع السعودية أحد أهم مسارح المواجهة المرتبطة بالجماعة. القوات المناهضة للجماعة تتركز فيها بمناطق البقع وكتاف وعلب وباقم، وعناصر الجماعة في المقابل يحتفظون بانتشار واسع داخل المحافظة ومنها مدينة صعدة وسحار والصفراء، مستفيدين من طبيعتها الجبلية ومن شبكة طويلة من المواقع والتحصينات التي راكموها خلال سنوات الحرب. ومن صعدة إلى آخر محطاتنا في هذا التقرير، الساحل الغربي وحجة، حيث التحول الأبرز في خريطة النفوذ. فالساحل الغربي حتى وقت قريب كان أحد أبرز مناطق الانتشار للقوات المناهضة لجماعة أنصار الله الحوثيين، لكن تصعيد سبتمبر مكن الجماعة من بسط السيطرة على مدينة المخا وذباب وجزيرة ميون المشرفة على مضيق باب المندب، وبالتالي توسع نطاق قبضتهم على ساحل البحر الأحمر. أما في محافظة حجة، فيتدخل نفوذ الطرفين المتحاربين في جبهتي حرض وميدي المهمتين لوجستياً، فتارة تتصل الجبهتان بالساحل الشمالي الغربي، وتارة يحسب لهما القرب من الحدود السعودية إحدى عوامل الدعم والحسم في المعضلة اليمنية.
0: بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار. استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، واستعرض معه تطورات الأوضاع في المنطقة. وفي إطار الزيارة التي يجريها المسؤول الإماراتي إلى المملكة، بحث منصور بن زايد مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. تأتي المباحثات في ظل توترات إقليمية متزايدة وتصعيد بين إيران والولايات المتحدة منذ الحرب الأمريكية على طهران نهاية فبراير الماضي، إلى جانب تداعيات تعطل الملاحة في مضيق هرمز على إمدادات النفط والسلع عالمياً.

0: إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة بجبالي البلد شمالي القطاع. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني الشهداء والجرحى إلى مستشفى السرايا الميداني ومستشفى الشفاء. هذا وشيع فلسطينيون جثمان قائد لواء الشمال في كتائب القسام ومرافقه اللذين استشهدا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن كاتس أعلنا اغتيال المسؤول في كتائب القسام بغارة فجر اليوم.
1: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف، ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيداً. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
0: هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال قادة حماس في الخارج، وقال إنهم مدرجون على قائمة الاستهداف الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن قادة الحركة نجوا في السابق بسبب خلل على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل ملاحقتهم.
2: قادة حماس في الخارج أيضا ضمن قائمة الاستهداف، لا يجوز أن يموت أي من هؤلاء القتلة الذين كانوا جزءا مركزيا من مجزرة 7 أكتوبر، لا يجوز أن يموت بهدوء في فراشه. هذه مسؤوليتنا كشعب وكدولة. لقد نجوا سابقا بسبب خلل، لكن المرة القادمة ستأتي وسيرسلون إلى أعماق الجحيم.
0: أفادت مصادر للتلفزيون العربي أن وفدا من قيادة حركة حماس سيصل الأربعاء إلى القاهرة لإجراء لقاءات مع الفصائل وشخصيات فلسطينية لاستكمال الخطوات النهائية بشأن تشكيل تحالف لخوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة. قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة مدينة غزة ماهر الطباع إن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول 200 صنف من السلع مقارنة بأكثر من 10,000 صنف كانت تدخل قطاع غزة قبل حرب الإبادة.
3: ما يدخل اليوم عبر المعابر لا يتجاوز 200 سلعة من أكثر من 10,000 سلعة كانت تدخل قبل الحرب، تمام؟ وهذا يدل على مدى التشوه الذي أصاب الاقتصاد في قطاع غزة، وهذا يحتاج إلى سنوات لتعيده إلى الطريق الصحيح.
0: في الضفة الغربية تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة. في عرتة جنوب نابلس اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. في السياق نفسه كشفت مشاهد التقطها شاهد عيان في قرية المغير بالضفة الغربية محاولة مستوطن إسرائيلي التخفي بينما كان يطلق النار على مزارعين فلسطينيين في القرية شرق رام الله.
4: بدأ الفلسطينيون يومهم في قرى محافظة رام الله بالنار التي أحرق فيها المستوطنون مركبات في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، واختتموا يومهم برقصات نفذها المستوطنون خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب المدينة. هنا في قرية المغير هجوم واسع نفذه المستوطنون، أحرقوا خلاله 7 مركبات وأجزاء من منزل لعائلة فلسطينية يعيش معظم أفرادها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. خلال هجوم المستوطنين على هذه القرية تمكنوا من سكب مادة حارقة داخل منزل العائلة وأحرقوا أجزاء من المنزل ليتمكن الأب من إنقاذ أطفاله قبل أن تصل إليهم النيران، لأنه كان مستيقظا عندما نفذ المستوطنون هجومهم على هذه القرية. بعد انسحابهم صباحا من قرية المغير بدأوا بإطلاق النار وحاولوا التخفي خلال إطلاقهم النار على منازل المزارعين الفلسطينيين، ولكن أحد الفلسطينيين تمكن من توثيق ذلك خلال رصده للمستوطنين يقتربون من قريته قرية المغير في رام الله. المستوطنون أحرقوا 7 مركبات وأحرقوا أجزاء من منزل وهاجموا عمليا 5 قرى وبلدات اليوم في محافظة رام الله، منها قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله التي تعرضت للهجوم بما فيها هذا المنزل الذي احترقت أجزاء منه في الجهة الخلفية، وأيضا قرية سردة شمال رام الله وعين سينيا شمال رام الله ومنطقة أو تجمع بدوي بالقرب من قرية النبي صالح أيضا شمال مدينة رام الله وبلدة بيتونيا التي نفذ فيها المستوطنون اقتحاما واسعا أدوا خلاله رقصات وصلوات في شوارع القرية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانوا أكثر من 100 مستوطن الذين نفذوا ذلك الاقتحام لبلدة بيتونيا، وهنا الذين نفذوا الاقتحام لقرية المغير أكثر من 150 مستوطن بحسب العائلات الفلسطينية في هذه القرية. مستوطنون يقتحمون المغير لحرق منازل ومركبات الفلسطينيين في الأعياد اليهودية، ومستوطنون آخرون يقتحمون بلدة بيتونيا للرقص أيضا في الأعياد اليهودية. بالنسبة لهم الحرق عيد والرقص عيد، ولكن لا تكتمل الأعياد بالنسبة للمستوطنين من دون حرق منازل وممتلكات الفلسطينيين، وهذا ما عبروا عنه صراحة في شعارات يخطوها على جدران المنازل في كل قرية يقتحمونها. عميد شهادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
0: جرمين المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وذلك خلال موجة اقتحامات تتواصل لليوم الرابع بمناسبة عيد العرش اليهودي. وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى. اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وذلك في سياق تأدية طقوس تلمودية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، لأنها لا تزال تمتنع عن التقيد ببنود الاتفاق على الرغم من التزام لبنان بتطبيقه كاملا. من ناحيته جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيده على أن استعادة سيادة الدولة وضمان حصرية السلاح بيدها ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين، بينما يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق لبنان في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، معتبرا أن ذلك حق سيادي لبيروت.
5: لا اتفاق الإطار ولا الالتزام اللبناني، إسرائيل تصول وتجول دون قيود جنوبي لبنان. غارات وقصف وتفجيرات بشكل شبه يومي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. ساسة لبنان متمسكون بالدبلوماسية والحوار، ولكن ما عاد لهم أمل بإلزام إسرائيل إلا ضغط جدي من الولايات المتحدة الأمريكية.
6: علينا حشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة بصورة فاعلة في إعادة بناء البلاد وإصلاح البنى التحتية واستعادة النشاط الاقتصادي وتمكين النازحين من العودة. لا يمكننا أن نسمح بأن يتحول الإطار الثلاثي إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله. نريده أن يغير الواقع على الأرض، نريده أن يحقق نتائج ملموسة، نريده أن ينجح.
5: الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، ويأمل عون أن تلزم واشنطن الإسرائيليين بتنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب من الجنوب تدريجياً وإعادة الأسرى اللبنانيين. وحذر عون من أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل للاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: رئيس مجلس النواب نبيه بري الممتعض من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يتمسك بحق بلاده في ملاحقة إسرائيل على جرائمها باعتباره حقا سياديا لا يجوز التنازل عنه، ويعتبر بري أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل. ومع اقتراب نهاية العام وانتهاء تفويض قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في الجنوب، يحذر بري من تداعيات عدم التمديد لليونيفيل، ويؤكد على أهمية استمرار وجود قوة أممية تساعد الجيش اللبناني بعد انسحاب إسرائيل.
0: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الجولان أرض سورية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لسيادة إسرائيل عليه. وطلب الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كلاس، طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري.
8: قد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالب والفضلاً عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
0: قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس خلال لقائها الشيباني في العاصمة دمشق إن قرار سوريا البقاء خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة ساهم في عدم تمدده.
9: إن نجاح العملية الانتقالية في سوريا مهم لأوروبا ومستعدون لمساعدتها. وفيما يتعلق بمسألة الأمن في الإقليم، فإن قرار دمشق البقاء خارج النزاع بين طهران وواشنطن ساهم في عدم تمدده.
0: تواجه العملية التعليمية في القنيطرة تحديات متعددة مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في المنطقة ونقص الكوادر التعليمية ووجود مدارس متضررة ومدمرة، ورغم بدء العام الدراسي وتأمين معظم المدارس بالمدرسين، لا تزال هذه التحديات تلقي بظلالها على الطلاب والكوادر التعليمية في المنطقة الحدودية.
10: رحلة يومية يقطعها المدرس نضال للوصول إلى مدرسته، نجح هذه المرة في الوصول دون تأخير، لكن لا يعلم غدا إن كانت رحلته ستنتهي بالوصول، وقد تتعطل في الطريق أو تتأخر أو تنتهي عند حواجز الاحتلال بسبب التوغلات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.
11: أعاني من بعض الصعوبات من قدومي من منطقتي، منطقة خان أرنبة، للتعليم في طرنجة، وهذا الخوف ينتاب أي إنسان، وشعور الخوف نتيجة التوغل الإسرائيلي وإقامة حواجز صباحية ربما أو مسائية أو أي شيء.
10: ففي داخل المدارس نفسها تواجه العملية التعليمية صعوبات مرتبطة بنقص الكوادر واحتياجات المدارس المتضررة التي ما زالت تؤثر في قدرة القطاع التعليمي على تأمين بيئة مستقرة للطلاب والمدرسين. في القنيطرة دمرت 11 مدرسة، في حين تقدر احتياجات قطاع التربية بنحو 1550 عاملا بين مدرسين وكوادر تربوية، أرقام تعكس حجم النقص في منطقة تواجه في الوقت نفسه ظروفا أمنية خاصة بحكم موقعها الحدودي.
12: واجهتنا بعض الصعوبات، الصعوبات انه يعني مثلا انه احنا منطقة يعني حدودية عم يصير فيها مثلا تعديات إسرائيلية على المنطقة الحدودية، وهذا مثلا عم يؤدي مرات الى يعني خوف التلاميذ او عدم استقرار العملية التعليمية على الشريط الحدودي. واجهتنا بعض الصعوبات في بعض المواد، يعني عم يكون في نقص بالمدرسين مثل مادة الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات.
10: على الحدود مع الجولان المحتل لا تقتصر تداعيات التوغلات على التعليم وحده، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، وسط إصرار على البقاء والتمسك بالأرض وصناعة الحياة رغم محاولات الاحتلال تعطيلها.
13: لا تتوقف أعباء التعليم في القنيطرة عند نقص التجهيزات أو تضرر الأبنية ونقص الكوادر التعليمية، فتداعيات التوغلات الإسرائيلية والمخاطر المترتبة عليها تهدد انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والعاملين. خالد الدلبي، التلفزيون العربي، بمدينة السلام عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.
0: كلف العاهل المغربي محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة لتكون بذلك أول سيدة تتولى المنصب في البلاد. وقالت رئيسة الحكومة المغربية المعينة فاطمة المنصوري إنها بدأت المشاورات لتشكيل الحكومة بشكل عاجل.
14: فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن.

0: انضم إلينا من الرباط بلال تليدي الصحفي والباحث السياسي. أهلا بك سيد بلال. بداية، ما الذي يقوله تكليف السيدة فاطمة برئاسة الحكومة؟
1: يعني أولا ينبغي أن نسجل مرة أخرى أن الملك محمد السادس احترم الدستور في جوهره وأيضا في شكله، لأنه كما تعرفون أن الدستور ينص على أن الملك يعين من بين الحزب المتصدر للانتخابات رئيس الحكومة، وهو بهذا التزم منطوق الدستور والتزم أيضا روحه، لأنه عين منسقة هذا الحزب وهي بمثابة الأمين العام لهذا الحزب. إذن هذه نقطة جوهرية، وهي تؤكد بأن الملك يعني بقي على هذا العهد منذ دستور 2011 وحتى قبله في 2007، على الرغم من أنه لم يكن انتخابات 2007 مؤطرة بأي دستور ينص على هذه القضية. النقطة الثانية، ولأول مرة في تاريخ المغرب السياسي يتم تعيين امرأة في هذا المنصب، وهو في حقيقة يعني تطور نوعي جدا، يدل على أن المشاركة السياسية للمرأة قد بلغت أطوارا جد متقدمة. طبعا المغرب خاض تجربة مهمة في تمكين النساء من المشاركة في العمل السياسي، واعتمد نظام الكوطة في النظام الانتخابي سواء على المستوى خصوصا على المستوى التشريعي. واليوم ربما جاءت المناسبة لكي يتم هذا التتويج، بحيث يعني تترقى المرأة على مستوى المسؤوليات وتصير رئيسة للحكومة بعد أن كانت برلمانية وبعد أن كانت وزيرة، وهذا تطور مهم يحسب للمغرب. طبعا أنا أقول بأن هذا التطور نوعي ليس خاصا فقط في المغرب، ولكنه يتعدى المغرب إلى العالم العربي بشكل عام. حتى في التجربة التونسية لما تم تعيين امرأة لم يتم تعيينها بناء على سند انتخابي، بخلاف التجربة المغربية فالتعيين فاطمة المنصوري كان بناء على سند انتخابي، فالحزب الأصالة المعاصرة هو الذي فاز، هو الذي تصدر الانتخابات وهي منسقة هذا الحزب، فمن هذه الجهة تكتسب التجربة المغربية أهمية كبيرة في العالم العربي.
0: سيد بلال، الآن إذا ما نظرنا إلى خبرتها السابقة كوزيرة أو حتى كمحامية، باعتقادك ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن تواجهها، وما هي الملفات التي ستكون قادرة على إدارتها بالشكل المطلوب؟
1: أولاً يعني أول تحدي يواجهها هو هذه المشاورات لتشكيل الحكومة. ينبغي ألا ننسى بأن هذه الحكومة السابقة التي شارك فيها حزب الأصالة والمعاصرة قد تلقت انتقادات كبيرة، وبسبب هذه الانتقادات تراجع مجموع مقاعد الأحزاب المكونة للحكومة السابقة، وتعرض حزب التجمع الوطني للأحرار لضربة كبيرة إذ فقد عددا كبيرا من المقاعد. وبالتالي فمسؤولية فاطمة المنصورية أن تشكل الحكومة ربما بعيدا عن حزب التجمع الوطني للأحرار حتى تكسب شرعية أكبر، لأن الناس دائما يقولون إذا تم تكرار نفس النسخة من الحكومة السابقة فقط بتغيير السائق فهذا لن يقدم إضافة نوعية منتظرة. وهي تقول بأنها ستعمل كل ما في جهدها من أجل أن تلبي انتظارات المغاربة، ومن ثم فإن أصعب تحدي بالنسبة إليها هي أن تحاول أن تشكل حكومة منسجمة إيديولوجيا ومنسجمة برنامجيا وقادرة على أن تكون في مستوى، على الأقل في مستوى الشعارات التي تم رفعها في الحملة الانتخابية. هنا أتحدث عن إشكال القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وتحدث عن مشاكل تضارب المصالح وهيمنة لوبي المال والأعمال على كثير من القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية، بما جعل المواطن يتضرر من ارتفاع اللحوم وارتفاع الخضروات والفواكه وما إلى ذلك. فهذا التحدي كبير جدا. لا ننسى أيضا أن المغرب عاش احتقانات كبيرة جدا، منها احتقان ما يسمى بحراك جيل زيد، وأيضا أحداث سبتة التي أجمع الكل على أنها تعبر عن احتقان شعبي وعن يعني يأس وإحباط كبير، خاصة للشباب، بسبب ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 13%، وهي نسبة غير مسبوقة. أعتقد بأن رئيسة الحكومة مطلوب منها أن تواجه هذه التحديات مجتمعة من خلال تشكيل الحكومة. طيب. وأعتقد أن لو اتجهت إلى تشكيل حكومة قوية، سيعرف الجمهور والرأي العام بأنها مدى قدرتها على مواجهة التحديات.
0: ما الذي قد يعيق قدرتها على تشكيل هذه الحكومة المنسجمة التي تحدثت عنها، وما العوامل التي تساعدها؟
1: أول شيء، إذا أرادت أن يعني إذا أرادت الخيار السهل، فالخيار السهل هو أن تعيد نفس تشكيل الحكومية السابقة، ولكن الكلفة هو أن مزاج الرأي العام يرفض هذه الحكومة. السيناريو الثاني هو أن تتوجه إلى أحزاب الكتلة الديمقراطية، وأقصد حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي، لكي تكسب ما يسمى بانسجام المرجعية والهوية بين قوسين الحداثية. لكن هذا السيناريو يعني يتطلب موافقة بعض الأحزاب، خصوصا حزب التقدم الاشتراكي الذي أبدى كثيرا من التحفظات من حزب الأصالة والمعاصرة. التحدي الكبير الذي ستواجهه الأستاذة فاطمة المنصوري هي كيف يمكن لها أن تقنع أحزابا قريبة لها إيديولوجيا بتشكيل هذه الحكومة. والتحدي الثاني هو كيف يمكن أن تتعامل مع التركيبة السوسيولوجية لحزبها، لأن هذا الحزب يعني نشأ بسبب ترحال عدد كبير من الأعيان ورجال الأعمال، حتى في الآونة الأخيرة رحلوا من حزب التجمع الوطني الأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهؤلاء لا يدخلون إلى الانتخابات من أجل الإصلاح، وإنما من أجل تحقيق مصالحهم وتوسيع مصالحهم الاقتصادية. وهذا تحدي كبير جدا، وأظن أن الهزيمة أو على الأقل التراجع الكبير الذي حصل لحزب التجمع الوطني الأحرار كان بسبب أن الأعيان ورجال الأعمال حققوا مصالحهم داخل هذا الحزب على حساب المشاريع الإصلاحية الكبرى التي ينبغي أن تطال الكثير من القطاعات، خاصة منها القطاعات الاجتماعية، وخاصة أن البرنامج الحكومي كان رفع شعار تعزيز الدولة الاجتماعية.
0: شكرا لك من الرباط بلال التليدية، الصحفي والباحث السياسي، على هذه المشاركة معنا. شكرا. رفض حلف شمال الأطلسي اتهامات موسكو المتعلقة بتصعيد الوضع العسكري في جيب كالينغراد الروسي المعزول جغرافيا عن الأراضي الروسية.
2: روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، اتهمته خلالها بتصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينغراد، وهو جيب روسي معزول جغرافيا عن البلاد، يقع بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق، ويضم مقر أسطول البلطيق الروسي. الحلف رفض بشدة التحذيرات الروسية وقال إن الناتو تحالف دفاعي ولا تشكل أنشطته أو تدريباته خطراً على أي جزء من روسيا، متهماً إياها بمواصلة ما وصفه بحملتها المتهورة من الأعمال العدوانية.
3: تواصل روسيا حملتها العدائية ضد حلفاء الناتو محاولة إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكن روسيا تفشل، فهي تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا وتفشل أيضا في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا.
2: موسكو نفت من جهتها الاتهامات المتعلقة بشنها حربا على أوروبا، مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح.
4: إذا كنتم تقرون بأن أسلحتنا تتعرض للضرب بأسلحتكم الغربية وبأننا نسقط تلك الأسلحة، فأطلقوا على الأمر ما شئتم، لكنني لا يساورني أدنى شك بأن هذه حرب تشنها أوروبا ضدنا.
2: الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أعقبت مناورات عسكرية استضافتها ليتوانيا خلال الأيام الماضية بمشاركة 8 دول في منطقة قريبة من حدود بيلاروسيا. لم تكتفي ليتوانيا بهذه المناورات، بل أعلنت عن انطلاق مناورات محلية أخرى تحاكي عمليات إجلاء محتملة للسكان نحو بولندا في حال اندلاع الحرب مع روسيا.
5: هل تقدم أجهزة الاستخبارات ما يشير فعلياً إلى أن روسيا تستعد لخطوة ما؟ في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، لذا أقول إن الخطر لا يزال قائماً، لكنه ليس في حالة تقلب زيادة أو نقصاناً، وعليه أعتقد أنه يتعين علينا بهذا المفهوم أن نواصل عملنا بهدوء، وهذا ما نقوم به بالفعل.
2: في سياق التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا صارت أمرا متكررا ودائما وفق قوله. إستونيا التي تحاذي روسيا بحدود تمتد ل 294 كيلومترا دخلت هي الأخرى على خط المواجهة السياسية مع روسيا، متهمة إياها بالمسؤولية عما وصفته بحادث حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في البلاد، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشدة. في غضون ذلك تواصل روسيا اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية، أحدثها توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش بنحو 15,500 جندي.
0: بانتظار ما ستؤول إليه المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تناولت صحف أجنبية التباين في أهداف التفاوض بين الطرفين.
5: صحيفة بوليتيكو الأمريكية أشارت إلى خلاف بشأن أهداف التفاوض بين واشنطن وطهران، والذي تجلى برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح إيران الأخير بشأن الهدنة لسبعة أيام. ونقلت عن مسؤول إيراني أن المشكلة الرئيسية هي أنه لا يبدو أن ترامب استقر على موقف واضح ومتسق بشأن ما يريده بالفعل من المفاوضات، لذلك يصعب الانتقال من المناقشات إلى وضع اتفاق ملموس. في المقابل قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن إيران تريد الحصول على تنازلات أمريكية مسبقة من دون ضمان تنفيذ التزاماتها. وخلصت الصحيفة إلى أن الحصار والعقوبات الأمريكية المتصاعدة تلحق في الوقت الحالي ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإيراني، وقد يكون ترامب على استعداد لمواصلة هذا الضغط إلى جانب إمكانية استئناف القصف. في موقع بلومبرج الأمريكي رأى مارك تشامبيون أنه ضاعت فرصة تسوية عندما قدمت طهران مقترحاً رفضه دونالد ترامب، حيث لم يكن أي من الجانبين مستعداً للتنازل، معتبراً أن الرئيس الأمريكي يتبع نهجاً متشدداً بثقة متزايدة. وقد صرح مساعدوه لوسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة هي من تملك زمام الأمور. في المقابل تعتبر إيران الصراع وجوديا، ومن غير المرجح أن تقدم تنازلات، إذ يعطي قادتها الأولوية لبقاء النظام، وقد تلجأ للتصعيد من خلال وسائل غير متكافئة. وأضاف الكاتب أنه إذا كان الإيرانيون يبالغون في تقدير قدرتهم على الضغط على ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، فإن واشنطن تبالغ في المقابل في تقدير مدى تأثر طهران بالضغوط الاقتصادية. وخلص إلى أنه مع استمرار الجهود الدبلوماسية قد يسفر العرض الإيراني المرفوض عن اتفاق، والذي كان في حد ذاته نسخة مختصرة من مذكرة التفاهم السابقة. لكن الأمر المؤكد الوحيد هو أن أياً من الطرفين لا يملك زمام الأمور، ولا يمكنه التنبؤ بما سيحدث لاحقاً في حال فشل الدبلوماسية. في ملف أوكرانيا، رأى ستيفن وولت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه في هذه المرحلة بات إنهاء الحرب في مصلحة الجميع تقريباً، فاستمرارها بات يضر بالجميع تقريباً، فكلما طالت مدتها ستتكبد كييف مزيداً من الأضرار، وستخرج موسكو أضعف وأكثر اعتماداً على بكين، فيما تتحمل أوروبا والولايات المتحدة تكاليف اقتصادية وسياسية متزايدة. واعتبر أن الولايات المتحدة تملك أكبر قدر من النفوذ والقدرة على الوساطة، لكنها لم تستخدم موقعها بفاعلية، فبدلاً من أن تتصرف كطرف ثالث مسؤول انحازت إلى أحد الطرفين دون الآخر، ولم تضغط عليهما معاً سعياً للتوصل إلى اتفاق. لذا فالحل يكمن نظرياً في أن تلعب واشنطن دور الوسيط الحقيقي، وأن تستخدم نفوذها للضغط على الطرفين للتوصل إلى تسوية من خلال تجديد دعمها العسكري لأوكرانيا ومساعدتها في الدفاع عن نفسها مقابل تخفيض كييف لمطالبها. إلا أنه بحسب الكاتب لا يوجد أي مؤشر على قدرة أي شخص في إدارة ترامب على إدارة حوار سلام جاد، كما أن الاتفاقات الصورية التي تم التوصل إليها في غزة أو مع إيران لا تبعث على الثقة، إضافة إلى أن قوة الولايات المتحدة تضاءلت بسبب الحرب على إيران ونقص الصواريخ الاعتراضية. وخلص إلى أنه حتى لو كان ترامب يرغب حقاً في التوسط للسلام وكلف أشخاصاً أكفاء بهذه المهمة، فليس من الواضح أنه يملك زمام الأمور. بدورها، رأت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أنه مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الخامس، يجد داعمو كييف الغربيون صعوبة متزايدة في احتواء العنف. لذا عليهم أن يتذكروا أن خفض التصعيد مع روسيا لا يمكن التفاوض عليه إلا من موقع قوة، فحتى الآن لمس الكرملين تردداً حقيقياً لدى الغرب، واعتبرت أن الضغط المضاد وحده وليس التنازلات هو ما سيدفع روسيا إلى التوقف عن مضايقة أوكرانيا والناتو. إذ بحسب الصحيفة، فالخطأ الذي ارتكبه الغرب مراراً وتكراراً ولا سيما إدارة ترامب هو تصوره أنه خارج دوامة التصعيد هذه، فقد دفع التصعيد الروسي الغرب إلى البحث عن مفاوضات بدلاً من ممارسة ضغوط مضادة. والآن وبعد أن بدأت موسكو تختبر مدى العنف الذي يمكنها الإفلات منه على الأراضي الأوروبية، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة اعتبار نفسها خارج هذا الإطار.
0: ختام هذه الفترة الإخبارية على رأس الساعة، جمال عز الدين، إلى اللقاء.
6: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
7: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون، يختبرون الروايات، ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يومياً على التلفزيون العربي.
8: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
7: جبهات القتال تتسع في اليمن.
10: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين. حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
11: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا.
12: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
13: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
14: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
12: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيا، وهذه أبرز العناوين. الدوحة تؤكد استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. قاليباف يقول إنه لن يتمكن أحد من بيع النفط في المنطقة إذا لم يضمن أمن البلاد. ونتنياهو يتحدث عن مؤشرات لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مناطق في جنوب مأرب وتتقدم في جبهة الأغبار بمحافظة لحج، وقتل وجرحى إثر هجمات شنها أنصار الله الحوثيون في محافظتي عدد ولحج. شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة في جباليا. الاحتلال يستهدف محيط مدرسة في المنطقة، والأهالي يشيعون قائد القسام في شمال قطاع غزة ومرافقه عقب اغتيالهما. جريح برصاص الاحتلال في طوباس شمالي الضفة الغربية، ومزيد من اقتحامات المستوطنين في نابلس وجنين.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وإن الأمر سينتهي قريبا جدا، كما جدد خلال فعالية بشأن الذكاء الاصطناعي بأن أسعار النفط ستنخفض بشدة لتعود كما كانت قبل الحرب. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما في الماضي، مهددا بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشيك على حد تعبيره.
1: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريباً، متعهداً بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهم يفشلون فشلا ذريعا، وسينتهي ذلك قريبا جدا جدا. لن يمتلك سلاحا نوويا، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماما كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
1: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجددا رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، رواية نفتها طهران. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشددا على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: بين حسابات الانتخابات والتصعيد، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد، قائلا إن هناك إشارات بشأن نية أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية الشهر المقبل. نبرة التصعيد المتبادلة لا تخفي الجهود لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
0: وتوعد الحرس الثوري الإيراني باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران، وفي حال اتخذ الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل شكلاً جديداً.
1: للدفاع عن أنفسنا نعمل باستمرار على تصميم أسلحة جديدة، ونواصل تطوير أسلحتنا الحالية، نواصل إنتاج الأسلحة بكميات كبيرة حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. نستخدم أيضا كل ما هو متاح من تقنيات في العالم لصناعة أسلحة قادرة على الدفاع عن بلدنا وشعبنا. بالتأكيد إذا اتخذ الصراع شكلا جديدا فسندفع أيضا بأسلحة جديدة إلى الميدان.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات، من بينها جهات تتخذ من الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا لها، وذلك لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في شراء أسلحة ومكوناتها. وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على إعادة بناء برامج أسلحتها، مع زيادة التكلفة على الأطراف التي تدعم جهودها في عمليات الشراء. قبل يوم من اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، هددت كتائب حزب الله بإسقاط حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بينما لوح فصيل النجباء بتنظيم احتجاجات في المطارات العراقية إن لم يرفع حظر الطيران عن إيران.
5: في يوم السيادة يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي. آخر عسكري من هذه القوات ينسحب من البلاد يوم الأربعاء 30 سبتمبر، صفحة تطويها حكومة علي الزيدي، ولكن بانتظارها صفحات ضاغطة ما يزال احتواؤها بعيد المنال. سلاح الفصائل الذي أجلت الحكومة حسمه لتسعة أشهر به وبالانسحاب الأمريكي تزداد حدة لهجة بعض تلك الفصائل. تتحدث كتائب حزب الله عن طرد القوات الأمريكية من العراق، وتتوعد بلسان ناطق باسمها بإسقاط حكومة الزيدي إن لم تعمل لصالح الشعب. لكن الجماعة المسلحة تذكر أمراً آخر، هو الحصار الجوي على إيران الذي التزمت به الحكومة العراقية، هددت بإغلاق منافذ الدول المشاركة فيه إن استمر لما بعد الأول من أكتوبر، موقف يعيد البلاد إلى مربع المواجهة مع دول الجوار. فصيل آخر هو النجباء، هدد بتنظيم اعتصامات في المطارات العراقية إن استمر الحصار الجوي على إيران. هناك تحد آخر يواجهه رئيس الوزراء، هو التشكيلة الحكومية، ما تزال تسعة من حقائبها الوزارية شاغرة، من بينها الدفاع والداخلية، رغم نيلها الثقة قبل أكثر من 4 أشهر، خلافات سياسية بشأن المرشحين، وآليات توزيع الوزارات، إضافة إلى اعتراضات أمريكية تعيق استكمال التشكيلة الحكومية. تحديات يواجهها الزيدي في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية، فمصدر دخله الرئيسي وهو النفط لم يجد طريق هرمز سالكة بعدما أغلقته إيران، لم يشفع التحالف معها في فتح المضيق أمام النفط العراقي. وإن حصل فإن مداخل النفط يتحكم بها الفيدرالي الأمريكي، وهناك ملف الفساد الذي ينخر اقتصاد البلد. تحديات جمة تواجهها الحكومة العراقية التي تقف في مواجهة معادلات شتى داخلية وإقليمية ودولية، يخشى أن تخفق في حل رموزها وسط مساع لمنعها من الخروج على المعادلة السياسية التي أرستها واشنطن وطهران لحكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي.
0: وإلى تطورات الميدانية في اليمن، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد الدخان جراء استهداف طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية اليمنية عناصر وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة مأرب. كما وثقت مشاهد أخرى احتفال مسلحين مساندين للقوات الحكومية اليمنية بعد شنهم ضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأغبرة بمحافظة لحج. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وتجمعا لعناصر مسلحة في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وأفادت مصادر يمنية لتلفزيون العربي بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين من منتسبي قوات درع الوطن جراء هجوم بصاروخ باليستي شنته الجماعة على أحد مقرات قوات درع الوطن غربية محافظة عدن، وأظهرت صور متداولة أثار الهجوم وبقايا الصاروخ الباليستي. وغيرت التطورات الأخيرة المتسارعة خريطة سيطرة الأطراف المتحاربة في اليمن، فقد تمكن الحوثيون أخيراً من توسيع نطاق سيطرتهم غرباً وصولاً إلى المخا وغيرها في وقت فتحت فيه القوات الحكومية المعترف بها دولياً والقوى المتحالفة معها فتح جبهات مقابلة في الجوف والبيضاء ومأرب في محاولة لتوسيع الضغط على الجماعة. التقرير التالي يرصد التفاصيل.
6: كان شهر سبتمبر الفاصل الذي أحيا جمود حدود السيطرة القائم منذ هدنة 2022 في اليمن. تصعيد عسكري متسارع أفضى إلى تحريك حدود السيطرة وتوسيع النفوذ لكلا المتحاربين، جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية المعترف بها دولياً. فكيف رسم هذا التحول؟ محافظة تعز المركزية تعد واحدة من أكثر المناطق تعقيداً في المشهد العسكري اليمني. موقعها يربط وسط البلاد بالساحل الغربي. قوات الحكومة تسيطر على عاصمتها تعز، ناهيك عن مناطق في ريفها على غرار جبل حبشي والوازحية. وفي الجهة المقابلة تنتشر تشكيلات أنصار الله الحوثيين في عدد من الجبهات المحيطة بالمدينة وفي مقبنة والحوبان وغيرها. وبالانتقال إلى مأرب، المحافظة تتميز بموقع استراتيجي من الناحية العسكرية وكذلك الاقتصادية في ظل وفرة مواردها النفطية والغازية. وفيها الحكومة اليمنية تسيطر على الجزء الأكبر، وقواتها تنتشر في جبهات حريب ورغوان والبلق المطلة على مأرب وغيرها. في المقابل، ما تزال الجهود الحوثية قائمة في هذه المحاور بغية الوصول إلى صافر التي تحتوي على منشآت النفط والغاز، وصافر قد تكون الأولوية لدى جماعة أنصار الله الحوثيين بعد المخا. محافظة الجوف، هنا تختلف موازين النفوذ. الحكومة وسعت سيطرتها أخيراً على مناطق بالمحافظة وباتت تتحكم بالمساحة الجغرافية الأضخم بالأرقام، لكن ما تسيطر عليه غالبه صحراء. والحديث هنا عن معظم مديرية خب والشعف الشاسعة. أما فيما يتعلق بالمساحة الأكبر من ناحية المراكز السكانية والمديريات، فتلك معظمها بيد أنصار الله الحوثيين، ولعل أبرزها العاصمة الحزم. محافظة صعدة تعد المعقل الأبرز لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما تمثل المنطقة الحدودية مع السعودية أحد أهم مسارح المواجهة المرتبطة بالجماعة. القوات المناهضة للجماعة تتركز فيها بمناطق البقع وكتاف وعلب وباقم، وعناصر الجماعة في المقابل يحتفظون بانتشار واسع داخل المحافظة، ومنها مدينة صعدة وسحار والصفراء، مستفيدين من طبيعتها الجبلية ومن شبكة طويلة من المواقع والتحصينات التي راكموها خلال سنوات الحرب. ومن صعدة إلى آخر محطاتنا في هذا التقرير، الساحل الغربي وحجة، حيث التحول الأبرز في خريطة النفوذ. فالساحل الغربي حتى وقت قريب كان أحد أبرز مناطق الانتشار للقوات المناهضة لجماعة أنصار الله الحوثيين، لكن تصعيد سبتمبر مكن الجماعة من بسط السيطرة على مدينة المخا وذباب وجزيرة ميون المشرفة على مضيق باب المندب، وبالتالي توسع نطاق قبضتهم على ساحل البحر الأحمر. أما في محافظة حجة، فيتدخل نفوذ طرفين المتحاربين في جبهتي حرض وميدي المهمتين لوجستياً، فتارة تتصل الجبهتان بالساحل الشمالي الغربي، وتارة يحسب لهما القرب من الحدود السعودية إحدى عوامل الدعم والحسم في المعضلة اليمنية.
0: وإلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة بجبال البلد شمالي القطاع. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، نقلت الشهداء والجرحى إلى مستشفى سرايا الميداني ومستشفى الشفاء. فضى وشيع فلسطينيون جثمان قائد لواء الشمال في كتائب القسام ومرافقه، واللذين استشهدا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن كاتس أعلنا اغتيال المسؤول في كتائب القسام بغارة فجر اليوم.
7: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول، اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف، ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيداً. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتياله.

0: في الضفة الغربية المحتلة أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفرع جنوبية طباس شمالية الضفة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الفتى أصيب بجروح في يده ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبحسب مصادر محلية داهمت قوة الاحتلال عددا من منازل المخيم فيما اندلعت مواجهات خلال عملية الاقتحام. هذا وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بالضفة الغربية. في عورتا جنوب نابلس اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة.
1: بدأ الفلسطينيون يومهم في قرى محافظة رام الله بالنار التي أحرق فيها المستوطنون مركبات في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، واختتموا يومهم برقصات نفذها المستوطنون خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب المدينة. هنا في قرية المغير هجوم واسع نفذه المستوطنون، أحرقوا خلاله 7 مركبات وأجزاء من منزل لعائلة فلسطينية يعيش معظم أفرادها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. خلال هجوم المستوطنين على هذه القرية تمكنوا من سكب مادة حارقة داخل منزل العائلة وأحرقوا أجزاء من المنزل ليتمكن الأب من إنقاذ أطفاله قبل أن تصل إليهم النيران، لأنه كان مستيقظا عندما نفذ المستوطنون هجومهم على هذه القرية. بعد انسحابهم صباحا من قرية المغير بدأوا بإطلاق النار وحاولوا التخفي خلال إطلاقهم النار على منازل المزارعين الفلسطينيين، ولكن أحد الفلسطينيين تمكن من توثيق ذلك خلال رصده للمستوطنين يقتربون من قريته قرية المغير في رام الله. المستوطنون أحرقوا 7 مركبات وأحرقوا أجزاء من منزل، وهاجموا عمليا 5 قرى وبلدات اليوم في محافظة رام الله، منها قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله التي تعرضت للهجوم بما فيها هذا المنزل الذي احترقت أجزاء منه في الجهة الخلفية، وأيضا قرية سردة شمال رام الله وعين سينيا شمال رام الله ومنطقة أو تجمع بدوي بالقرب من قرية النبي صالح أيضا شمال مدينة رام الله وبلدة بيتونيا التي نفذ فيها المستوطنون اقتحاما واسعا أدوا خلاله رقصات وصلوات في شوارع القرية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانوا أكثر من 100 مستوطن الذين نفذوا ذلك الاقتحام لبلدة بيتونيا، وهنا الذين نفذوا الاقتحام لقرية المغير أكثر من 150 مستوطن بحسب العائلات الفلسطينية في هذه القرية. مستوطنون يقتحمون المغير لحرق منازل ومركبات الفلسطينيين في الأعياد اليهودية، ومستوطنون آخرون يقتحمون بلدة بيتونيا للرقص أيضا في الأعياد اليهودية. بالنسبة لهم الحرق عيد والرقص عيد، ولكن لا تكتمل الأعياد بالنسبة للمستوطنين من دون حرق منازل وممتلكات الفلسطينيين، وهذا ما عبروا عنه صراحة في شعارات يخطوها على جدران المنازل في كل قرية يقتحمونها. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
0: أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جلود شمال الضفة. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدين أعمال العنف التي يرتكبها أي طرف وفق وصفه، داعيا إلى إجراء تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عنها. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، لأنها لا تزال تمتنع عن التقيد ببنود الاتفاق على الرغم من التزام لبنان بتطبيقه كاملا. من ناحيته جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيده على أن استعادة سيادة الدولة وضمان حصرية السلاح بيدها ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين، بينما يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق لبنان في محاسبة إسرائيل

0: على انتهاكاتها معتبرا أن ذلك حق سيادي لبيروت.
1: لا اتفاق الإطار ولا الالتزام اللبناني. إسرائيل تصول وتجول دون قيود جنوبي لبنان. غارات وقصف وتفجيرات بشكل شبه يومي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. ساسة لبنان متمسكون بالدبلوماسية والحوار، ولكن ما عاد لهم أمل بإلزام إسرائيل إلا ضغط جدي من الولايات المتحدة الأمريكية.
2: علينا حشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة بصورة فاعلة في إعادة بناء البلاد وإصلاح البنى التحتية واستعادة النشاط الاقتصادي وتمكين النازحين من العودة. لا يمكننا أن نسمح بأن يتحول الإطار الثلاثي إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله. نريده أن يغير الواقع على الأرض، نريده أن يحقق نتائج ملموسة، نريده أن ينجح.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، ويأمل عون أن تلزم واشنطن الإسرائيليين بتنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب من الجنوب تدريجياً وإعادة الأسرى اللبنانيين. وحذر عون من أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل للاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري الممتعض من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يتمسك بحق بلاده في ملاحقة إسرائيل على جرائمها باعتباره حقا سياديا لا يجوز التنازل عنه. ويعتبر بري أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل. ومع اقتراب نهاية العام وانتهاء تفويض قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في الجنوب، يحذر بري من تداعيات عدم التمديد لليونيفيل، ويؤكد على أهمية استمرار وجود قوة أممية تساعد الجيش اللبناني بعد انسحاب إسرائيل.
0: قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن الجولان أرض سورية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لسيادة إسرائيل عليه. وطالب الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري.
4: قد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالبة والفضلا عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
0: وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال لقائها وزير الخارجية السوري في العاصمة دمشق، قالت إن قرار سوريا البقاء خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة ساهم في عدم تمدده.
5: إن نجاح العملية الانتقالية في سوريا مهم لأوروبا ومستعدون لمساعدتها. وفيما يتعلق بمسألة الأمن في الإقليم، فإن قرار دمشق البقاء خارج النزاع بين طهران وواشنطن ساهم في عدم تمدده.
0: رفض حلف شمال الأطلسي اتهامات موسكو المتعلقة بتصعيد الوضع العسكري في جيب كالينينغراد الروسي المعزول جغرافيا عن الأراضي الروسية. جاء ذلك في وقت اتهمت فيه روسيا أوروبا بشن حرب عليها، فيما حذر رئيس الوزراء البولندي من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة.
2: روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، اتهمته خلالها بتصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينغراد، وهو جيب روسي معزول جغرافيا عن البلاد، يقع بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق ويضم مقر أسطول البلطيق الروسي. الحلف رفض بشدة التحذيرات الروسية وقال إن الناتو تحالف دفاعي ولا تشكل أنشطته أو تدريباته خطراً على أي جزء من روسيا، متهماً إياها بمواصلة ما وصفه بحملتها المتهورة من الأعمال العدوانية.
6: تواصل روسيا حملتها العدائية ضد حلفاء الناتو محاولة إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكن روسيا تفشل، فهي تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا وتفشل أيضا في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا.
2: موسكو نفت من جهتها الاتهامات المتعلقة بشنها حربا على أوروبا، مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح.
7: إذا كنتم تقرون بأن أسلحتنا تتعرض للضرب بأسلحتكم الغربية وبأننا نسقط تلك الأسلحة، فأطلقوا على الأمر ما شئتم، لكنني لا يساورني أدنى شك بأن هذه حرب تشنها أوروبا ضدنا.
2: الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أعقبت مناورات عسكرية استضافتها ليتوانيا خلال الأيام الماضية بمشاركة 8 دول في منطقة قريبة من حدود بيلاروسيا. لم تكتفي ليتوانيا بهذه المناورات، بل أعلنت عن انطلاق مناورات محلية أخرى تحاكي عمليات إجلاء محتملة للسكان نحو بولندا في حال اندلاع الحرب مع روسيا.
8: هل تقدم أجهزة الاستخبارات ما يشير فعلياً إلى أن روسيا تستعد لخطوة ما؟ في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، لذا أقول إن الخطر لا يزال قائماً لكنه ليس في حالة تقلب زيادة أو نقصاناً، وعليه أعتقد أنه يتعين علينا بهذا المفهوم أن نواصل عملنا بهدوء، وهذا ما نقوم به بالفعل.
2: في سياق التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا صارت أمرا متكررا ودائما وفق قوله. إستونيا التي تحاذي روسيا بحدود تمتد ل 294 كيلومترا، دخلت هي الأخرى على خط المواجهة السياسية مع روسيا، متهمة إياها بالمسؤولية عما وصفته بحادث حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في البلاد، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشدة. في غضون ذلك تواصل روسيا اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية، أحدثها توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش بنحو 15,500 جندي.
0: ختام هذه النشرة الآن إلى برنامج مسبار.
9: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. تعرفون أننا نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، بل ونأتي بأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: انفجارات غامضة في مأرب، والحوثيون هزيمة في تعز، والشرعية تتقدم نحو المخا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

واستمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز والمناطق القريبة من باب المندب، وفي الوقت الذي أعلنت فيه القوات اليمنية مقتل نحو 2300 عنصر من جماعة أنصار الله الحوثيين وأربعة خبراء إيرانيين في مواجهات على جبهات عدة في محافظة تعز، كانت حسابات يمنية قد نشرت مقطعاً مصوراً ذكرت فيه أن كارثة حلت بمدينة مأرب وأرفقته بخبر يقول: هاشتاج عاجل الآن، ندين ونستنكر ما حصل في مأرب. الانفجار الذي حدث في أحد مخازن المنطقة العسكرية الثالثة بين قوسين التابع للقوات المسلحة للحكومة المعترف بها دولياً، والذي وقع مغرب يومنا هذا، يقصد يوم نشر هذا المنشور في 24 من سبتمبر، وأدى ذلك لتطاير عدد من القذائف والصواريخ كما هو موضح في الفيديو، وتساقطت على الأحياء السكنية مثل حي المطار والجفينة، وأدى ذلك لوقوع ضحايا وإصابات بين المواطنين. يقول أحمد جلال، الذي أرحب به مجددا ضمن نادي مفبركي مسبار، وأذكركم بأنني اتريأت على اسم أحمد وشبهته بممثل مصري لأنه اسم أحمد وجلال يعني ينفع ممثل مصري. على فكرة أنا لا أسخر من الأسماء الأصلية، أنا أسخر فقط من أسماء المفبركين لأني متأكد أنها fake accounts. يلا نشاهد. الفيديو صحيح وحقيقي، وهو يظهر انفجارا ضخما في مخزن للأسلحة في مدينة مأرب، وبالفعل تسبب الانفجار في كارثة حقيقية. لكن أين التضليل إذن؟ الفيديو قديم، فقد وقع الحادث في 7 نوفمبر من عام 2022، أي منذ ما يقرب من 4 سنوات. وفي الحقيقة لم يكن انفجارا واحدا، بل سلسلة انفجارات استمرت لساعتين وأدت إلى تطاير صواريخ وذخائر وسقوط بعضها في مناطق سكنية، وتسببت بأضرار مادية وسقوط قتلى وجرحى وإشاعة حالة من الهلع بين السكان. أما سبب تلك الانفجارات بحسب الروايات فقد تباينت الحقيقة. القوات المسلحة اليمنية أرجعتها لقصف جماعة أنصار الله الحوثيين، فيما نفت مصادر عسكرية أخرى تلك الفرضية أنذاك، كما نفتها أيضا جماعة أنصار الله الحوثيين. وقد يكون حادثا، المؤسف في الأمر هو أنه طاول المدنيين وتسبب بأضرار مادية وبشرية مع الأسف الشديد. نواصل مع أخبار الاشتباكات العنيفة في اليمن والمعارك الضارية في جميع الجبهات هناك بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين. وفيديو مثير أرفقه ناشروه بتعليق يقول: هروب جماعي لميليشيا الحوثي من مركز مديرية الوازعية في الشقيراء عقب تقدم القوات المسلحة وسيطرتها على سلسلة جبال نمان بتعز. منشور مصطفى النعيمي، أهلا بك يا مصطفى ضمن نادي مفبركي مسبار، بكل تأكيد لنشاهد. المنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا الفيديو الذي شاهدناه الآن يعود للثاني عشر من شهر يوليو شهر 7 الماضي، وقد نشرته صفحة رسمية للمركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية عبر منصة فيسبوك. يوثق الفيديو تنفيذ قوات العمالقة الجنوبية مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في ختام دورة تدريبية جرت تحت إشراف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لرفع الكفاءة القتالية. لم يتضمن المشهد أي عمليات انسحابنا وتحركات ميدانية لجماعة أنصار الله الحوثيين. من الجدير بالذكر أن المنشور المضلل انتشر بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على قمة جبل نمان تحديدا وتلة دار الكافر عقب عملية عسكرية شاركت فيها قوات درع الوطن والعمالقة والمقاومة الشعبية ضد مواقع للحوثيين مطلة على مديرية الوازعية، مما أدى لانسحاب عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين نحو مدينة الشقيرة. يعني الأحداث وفق رواية الحكومة المعترف بها دوليا وقعت، لكن الحوثيين نفوها على أي حال، والفيديو لا يجسدها، يعني فبركة ونص. دعا
دائما مع المنشورات التي تتحدث عن تحقيق قوات الحكومة المعترف بها دوليا اليمنية وحلفائها من المقاومة الشعبية تقدما في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، وبالأخص مقطع مصور أرفقه مروجوه بخبر يقول قوات العمالقة ودرع الوطن تتقدم إلى المخا. قربت نهايتكم يا ميليشيات الحوثي الإرهابية. منشور اليمن عاجل. نشاهد.

كهرمان نشهد لما يموت ونمتع في الحباب كبار الحظنا في المسير الضحك المطال عراء احنا لهم دايرين. منشور مضلل الفيديو يعود إلى شهر أبريل شهر 4 من عام 2024، وقد نشره مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبي أصيل السقلدي على حسابه الرسمي في منصة أكس. وذكر أصيل أنه يظهر تحرك قوات من العمالقة ضمن حملة أمنية مع قوات الحزام الأمني في مديرية الحد بمحافظة لحج لإيقاف اقتتال قبلي وفرض الاستقرار وملاحقة المطلوبين في اليمن. نطلب من الأهل أن يتوقفوا عن التحارب لو سمحتم. نبقى في الملف اليمني، حيث لا يزال الهجوم الذي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذه ضد أراضي المملكة العربية السعودية لا يزال متسيدا في الفضاء الرقمي رغم مرور أيام عليه. صفحات وحسابات يمنية نشرت مقطعا مصورا يتحدث عن هجوم حوثي بالصواريخ على المملكة العربية السعودية مع وصف يقول شاهد، مش المنصة، شاهد هروب جماعي في الرياض لمجموعة من المهايطية في وسائل التواصل عند وصول الصاروخ اليمني. شردوا مهايطية في وسائل التواصل، عبارة عظيمة بصراحة. طبعا نتحفظ على هذه الألفاظ وأعتذر للمشاهدين لأني مش فاهم أصلا ماذا تعني مهايطية. أنا كنت فكرها يعني تعني مجموعة خرطية أو ضعفاء أو شيء، بس مش متأكد. على أي حال، إياد أرحب به ضمن نادي مفبركين إسبار لنتابع. المنشور زائف ومضلل الفيديو ليس من العاصمة السعودية الرياض أصلا، وهو يعود إلى 24 من الشهر الجاري شهر سبتمبر، يظهر احتفال مواطنين سعوديين في محاي العسير باليوم الوطني. في المقطع الأصلي الكامل نراهم وهم يحملون راية بلادهم ويهتفون باسم المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن آخر هجوم موثق للحوثيين على السعودية لم يكن بصواريخ الباليستية أصلا، حيث أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه اعترض ودمر مسيرتين حوثيتين كانتا تحلقان باتجاه الرياض في 26 من الشهر الجاري. مجددا وبعيدا عن أي مزح، طبعا العبارات الخارجة أنا أتحفظ عليها رغم أنه نضحك مع بعض يعني، لكن لو سمحتوا يا مفبركين لا توقعوني في مثل هذه الحركات. تبني جماعة أنصار الله الحوثيين هجمات ضد ما وصفوه بأنه هدف حساس في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع، وإعلان التحالف صد الصواريخ التي كانت تستهدف مدينة الطائف غربي المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر. انعكس كله على رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين روج بعضهم بكثافة لمقطع مصور مع تعليق يقول هاشتاغ كالعادة عاجل، شاهد عامل يوثق صعوبة السيطرة على الحريق في شركة أرامكو في ينبع قبل قليل إثر الاستهداف الناتج عن القوات المسلحة اليمنية، يقول عزيزنا يماني عنيد عنيد. نشاهد.

يماني عنيد خبره كذائف. هذا الفيديو نشرته وسائل إعلام هندية خبر هندي يعني في 24 من شهر أغسطس الماضي، وقالت إنه يوثق انفجارا وحريقا وقعا في محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة ما تشينا ماستيكا للإسمنت والحديد في مقاطعة رامغا الهندية. وإن شاء الله نكون نعرف نحكي هندي. بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع جوي إلى السعودية للمساعدة في حماية منشآت ينبع التي تعد من أبرز مصادر الطاقة في السعودية، كما يمثل ميناؤها بالمناسبة منفذا رئيسيا لتصدير الخام عبر البحر الأحمر، سارع مغردون ومغردات على منصة إكس بنشر مقطع مصور مع خبر يقول باختصار شديد 4 كلمات: ينبع الآن في السعودية. فواز أحمد عياش، هلا وغلا، مرحبا بك ضمن نادي مفبركي مسبار. مشاهد.

يعني في المثل العربي نقول ما قل ودل، هذا ما قل ولم يدل. الخبر ليس صحيحا والمنشور مضلل. الفيديو يظهر اندلاع حريق في محطة تابعة لشركة لوما انرجي في منطقة كارولينا في جزيرة بويرتوريكو التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى اضطرابات واسعة في شبكة الكهرباء وخروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة وانقطاع التيار عن أكثر 217 ألف مشترك في مناطق عدة. وديسباسيتو. دائما مع التصعيد القائم بين جماعة أنصار الله الحوثيين والمملكة العربية السعودية، وتطور خطير غاب عن الأخبار وصحف والمتخصصين والمراقبين والمتابعين والمذيعين، من انتبه إليه؟ المفبركين يكدون في شغلهم. صفحات وحسابات مجهولة على منصة إكس نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول هاشتاج الآن أو عاجل الآن، طبعا عاجل لازم تكون كلمة عاجل في الموضوع، الدفاعات السعودية تنقل منظومات الباتريوت الاعتراضية إلى وسط الشوارع والأحياء العامة وسط استعدادات تحسبا لهجوم مفاجئ وواسع النطاق. يقول مهدي، المرة اللي فاتت لقيت لكم الحوثي، المرة هذه لقيت لكم مهدي، مش المهدي، نشاهد.

خبرك ليس صحيحا يا مهدي، ولا شك أن دقيقي الملاحظة انتبهوا أن المضادات التي شاهدناها ليست باتريوت وليست أمريكية أصلا، طبعا لمن يعرف باتريوت، وهم محقون في ذلك. هذا الفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 20 من شهر سبتمبر الجاري، وقد تداولته حسابات روسية وأوكرانية مع وصف يقول نظام دفاع جوي روسي من طراز بانتسير في وضعية قتالية مع تفعيل راداره متمركز مباشرة فوق طريق سريع مزدحم في موسكو بالقرب من مصفاة نفط في موسكو. طبعا شغل المسيرات خل الموضوع يخرج عن السيطرة، اللهم عافينا من المضادات. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع. 74,000 شهيد في غزة، سنعود بعد الفاصل.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
3: ومن برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك:
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية، يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. بعد سكوب أو السبق الصحفي الذي حققته شبكة سي بي أس نيوز بنشرها صوراً أخفتها وزارة الحرب الأمريكية للأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية جراء استهدافها بصواريخ إيرانية، قرر بعض الجالسين خلف منصات التواصل الاجتماعي أن يحققوا سبقهم الصحفي الخاص. فهل نجحوا؟ تعالوا لنرى. نشرت بعض الحسابات مقطع فيديو ادعى أصحابه أنه يصور قصف قاعدة عسكرية في الأردن وقالوا اللحظة شوف الدق اللحظة الثانية الفلتو ثانية، عارفوا الفلتو؟ اللحظة التي قصفت فيها إيران مستودع الزخيرة في قاعدة الأردن بالأزرق بالأردن. لقطات صورها أحد الجنود الأمريكيين الذين فروا إلى الفنادق خوفا من الصواريخ الحيدرية. حساب أنيول إيلاف مش عارف هذا ومطلع عملي صورته عين هكا، يبدو حساب خارج من البرزخ. نشاهد

خبر زائف ومنشور مضلل للفيديو يوثق انفجارات هائلة وقعت في شهر 7 الماضي في مجمع بضاحية فيشنيفي في أطراف العاصمة الأوكرانية كييف جراء غارات روسية. الخبر الأدق أن إيران أعلنت في 9 من الشهر الجاري سبتمبر أنها شنت هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في الأردن، من بينها قاعدة الأزرق تحت اسم عقاب المعتدي، وذلك ردا على استهداف الجيش الأمريكي سفنا تجارية ونفطية إيرانية. أما تلك أصور فالعبوا غيرها أعزائي المفبركين، وخلوا شغل التحقيقات والسكوبات والصور الخاصة للمحترفين. قصص المهاجرين من الفقر والحروب إلى بقاع أكثر أمناً تحولت مع الوقت ليس فقط إلى خبر يختلط فيه الإنساني بالسياسي، بل إلى مادة تفرض نفسها في الفضاء الرقمي. ومع إعلان خفر السواحل اليونانية الأسبوع الماضي رصد أكثر من 100 مهاجر في قوارب بحرية بعدما تحولت اليونان إلى نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، تداولت صفحات إخبارية وحسابات أجنبية مقطع فيديو مع خبر يقول اليونان مشاهد لقوات الحرس الحدود اليونانية وهي تطلق الذخيرة الحية على قارب يقل مهاجرين غير شرعيين أو غير نظاميين وتجبرهم على العودة إلى المياه التركية. لقد أقرت اليونان قانونا يفضي بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين القادمين من أفريقيا، فهل ينبغي على جميع الدول الأوروبية تطبيق هذا القرار؟ يتساءل ديب ستورم اللي عاملنا مثلث وفي وسطه عين وطلع لنا من عالم الإليوميناتي ومن البرزخ مجتمعين. نشاهد. ديب ستورم، فيديو يظهر بالفعل إطلاق خفل السواحل اليونانية النار على زوارق تقل مهاجرين غير نظاميين في محاولة لدفعها تجاه الشواطئ التركية، غير أنه قديم لأنه يعود إلى 2 من شهر مارس من عام 2020، أي أن عمر هذا الفيديو 6 سنوات ونصف كما تشاهدون هنا في منشور بي بي سي. باختصار الواقعة أليمة ولكنها قديمة، ولكن حتى إن أصبحت قديمة فهي لا تنسى مع الزمن. وأعذر ارتباكي لأن الموضوع إنساني ويجعلني في حالة صعبة بصراحة. في الوقت الذي توعدت فيه موسكو بمواصلة الحرب ضد أوكرانيا مهما كانت النتائج، وبالتزامن مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن روسيا قد أطلقت أكثر من 3900 طائرة مسيرة خلال الأسبوع الماضي وحده، كانت صفحات رقمية أوكرانية تغطي على حسابها خبر استهداف أوكرانيا لمصفاة نفط في روسيا، حيث نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول إنهم يهاجمون ونحن نرد، تلك هي قوتنا، رغم كل العقبات نحن بعيدون كل البعد عن الضعف. كلمات زيلنسكي تدعمها النيران، فقد أدت الضربة الأوكرانية التي استهدفت مصفاة كوبيشيف إلى شل وحدتي المعالجة الرئيسيتين، مما أدى إلى توقف تام لعمليات معالجة النفط الخام، ولكل فعل عواقب. منشور يوكرين نيوز، صدق تأثرت، نشاهد.

ما ضيع المفبركين مثل هذه الفيديوهات. أول ما يشوفوا نار أوبا فبرك. خبر زائف: الفيديو لا يوثق انفجارا في مصفاة نفط روسية بل انفجارا في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيليورت بداغستان في روسيا في شهر يونيو الماضي، والحمد لله لم تسجل أي وفيات. وبالتأكيد شاهد بعضكم أحد المصورين وهو يذكرك بخبيب بتاع الفايت. يلا اخترعنا في هذا العنوان همزة لكلمة لا لكي نقول لكم إنها لؤة. إلى فقرة تصريحات متناقضة التي تأتينا هذه المرة من منظمة دولية وليس من دولة واحدة بعينها. تباينت في الأيام الأخيرة تصريحات مسؤولين داخل حلف شمال الأطلسي ودوله الأعضاء بشأن طبيعة التهديد الروسي واحتمالات اتساع الحرب في أوكرانيا إلى مواجهة مباشرة مع الناتو. والبداية جاءت في 17 من سبتمبر الجاري عندما حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمام البرلمان من أن تقييمات استخباراتية تشير إلى احتمال تعرض أراضي دول في الناتو لهجمات روسية بطائرات مسيرة أو صواريخ خلال الأشهر المقبلة. في 22 من سبتمبر حذر نائب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا المارشال البريطاني جون سترينجر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أكثر مجازفة وخطورة واستعدادا لتحمل المخاطر مع استمرار الحرب في أوكرانيا ومحاولات موسكو اختبار وحدة الدول الغربية. رسالة الأمين العام للناتو لم تشذ عن القاعدة، فقد حذر مارك روتي من أن الحلف جاهز للتعامل مع التهديدات الروسية وأن لديه خططا وخيارات متعددة للرد. لكن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لم يذهب مذهب أترابه الأوروبيين، بل قال إن بعض من في الغرب يسعى لإيقاع حرب بين روسيا والناتو، أي أن الخطر من وجهة نظري الرجل لا يكمن فقط في روسيا وإنما أيضا في احتمال أن تؤدي السياسات الغربية إلى توسيع نطاق الحرب. إستونيا أيضا كان لها رأيها المغاير، فقد اعتبرت أن روسيا تفتقد إلى القدرة للهجوم على الناتو. ارسوا على بر يا جماعة. بهذا أنهي تناقضاتكم التي لا أظن أنها ستنتهي. نصل إلى نهاية حلقة اليوم مع فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار. بعد نحو 3 أعوام من الحرب تجاوز عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة حاجز 74,000 وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي أفادت بتاريخ 27 من سبتمبر أيلول الجاري بارتفاع الحصيلة إلى 74,018 شهيدا و175,079 مصابا منذ بدء الحرب والعدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023. لا تنتهي مأساة غزة عند أعداد القتلى والمصابين، فما زالت آلاف العائلات تنتظر معرفة مصير ذويها المدفونين تحت الأنقاض. يقدر عدد المفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 8,000 شخص. أما صحيفة The Guardian البريطانية فقد نشرت تقريرا مهما عن عملية إزالة نحو، تخيلوا الرقم، 61 مليون طن من الدمار، 61 مليون طن من الركام في غزة. تتوقع الصحيفة أن يصل عدد الشهداء تحت ركام 61 مليون طن إلى 10,000 شهيد، وليس فقط 8,000 التي يتوقع إيجادها من خلال تقارير أخرى. خلاص، بدون تعليق بدون تعليق، صار لنا 3 سنوات في جحيم، وفرج الله عن أهل غزة. طبعا مزيد من تفنيد الأخبار في مسبار يوم الخميس المقبل. نقول للمفبركين كالعادة، نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
3: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
5: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
6: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. هل تنجح الوساطة القطرية أخيرا في اختراق جمود التصعيد الإيراني الأمريكي وفتح مضيق هرمز؟ التوتر يدخل شهره الثامن ومشهدان متناقضان يخيمان على الموقف الإيراني، تصعيد وتحذيرات إيرانية باستهداف البنى التحتية وعدم السماح ببيع النفط في المنطقة من جانب، ومسار دبلوماسي يسمح للوساطة القطرية بالتدخل وتقديم مقترحات جديدة لواشنطن من جانب آخر. رد أمريكي مرتقب على المقترح الإيراني الجديد بعد رفض ترامب لمقترح سابق لإعادة فتح مضيق هرمز. كل هذا يتزامن مع تزايد حركة النفط في المضيق وتراجع قدرة إيران على استخدامه كورقة ضغط بحسب موقع كيبلر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: هل سيرضخ ترامب للمقترح الإيراني أسابيع قبل الانتخابات الأمريكية النصفية؟ في حال رفض وتصعيد أمريكي، ما هي خيارات إيران؟ هل تنجح الوساطة القطرية في وقف التصعيد وتقليص التهديد الأمني في الخليج؟ أناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي، وأبدأ بضيوفي في الاستوديو. الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أهلا بك دكتور. وكذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أهلا بك دكتور. وكذلك من طهران مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام في إيران، ومن واشنطن تيم قسطنطين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: إذن أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا مرة أخرى، ونبدأ بسؤال الحلقة المركزي ربما هذا اليوم، وأتمنى من جميع الضيوف الإجابة في دقيقة على هذا السؤال أو أقل، ومن بعدها ندخل في التفاصيل. بالنسبة لمضيق هرمز اليوم، العنوان الأبرز في هذه المرحلة: هل تفقد إيران أو بدأت تفقد إيران ورقة مضيق هرمز؟ دكتور مروان.
1: لا، بحسب البيانات المتوفرة عن أكثر من جهة خاصة تلك المهتمة بالنقل البحري، بأنه بالفعل يعني ازداد بشكل كبير على ما يبدو حجم النفط الذي يتم نقله من خلال مضيق هرمز، بمعنى أن الجيش الأمريكي يبدو أنه أمن المسار العماني أو المسار الجنوبي، ويتم استخدامه الآن بشكل كبير. الأرقام تتحدث عن حوالي 13 مليون برميل من النفط يتم نقله يوميا، وهذا بعتقد يعني بيعكس نوع من التوتر نشهده الآن بالموقف الإيراني، بدليل أنه التصريحات التي سمعناها اليوم من قاليباف خلال حديثه بأنه إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها فإن أحدا لن يتمكن من تصدير نفطه، وكذلك يتبين ذلك من خلال المبادرات التي طرحتها إيران خلال الأسبوع الأخير، خاصة في الجمعية العامة أو خلال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق برغبتها في التوصل إلى اتفاق خلال 7 أيام يتم خلاله فتح المضيق. أنا بعتقد أنه يعني إلى حد ما هناك اقتناع عام بأنه بالفعل الإيرانيين بدأوا ربما يفقدوا القدرة على التحكم بمضيق هرمز، بدليل أنه كميات النفط التي تخرج منه أصبحت أكبر بكثير خلال هذه الأيام.
0: دكتور عبد الله، هل فعلا نتحدث عن فقدان هذه الورقة من إيران؟
2: يعني واضح رولا بأن إيران تخسر هذه الورقة، لكن في النهاية مضيق هرمز ليس ببوابة من يسيطر عليها يغلقها بشكل كامل أو يفتحها بشكل كامل. أعتقد الموضوع مختلف بشكل كبير. يعني الولايات المتحدة حسب الإحصائيات تخرج ملايين البراميل تقريبا بشكل يومي، واعتقد الجانب الايراني ايضا اعترف بهذا الشيء اليوم بان هناك نسبه من السفن تخرج من هرمز، لكن اعتقد ايران ما زالت تمتلك القدره على التهديد، او حتى لو لم يكن هناك هجوما احتماليه التهديد هي التي تبقي اسعار الوقود مرتفعه جدا وسعر البرميل مرتفعا جدا فوق $100، وهذا ما يحاول الجانب الامريكي اعتقد من خلال المعلومات الدائمه والمستمره بانه هو المسيطر ان يحاول ان يهدئ الاسواق، لكن ما زالت الاسواق اعتقد بانها ما زالت تتفاعل بطريقة معينة. الآن موضوع هرمز، أعتقد أن اللعبة الآن أن إيران تحاول استدراج الولايات المتحدة إلى دهاليز المفاوضات والبدء بهرمز والاستمرار لعدة أشهر في هرمز حتى الانتخابات النصفية قبل وصول للنووي، وهذا أعتقد هو المعضلة الكبرى. الولايات المتحدة تريد الذهاب بشكل رئيسي للنووي، فأعتقد هو الكرت أن كيف يمكن فتح المضيق أو كيف يمكن أن تتخلى إيران عن المضيق ولا تهدده بشكل كبير، وأعتقد البوابة ستكون من المنطقة.
0: دكتور مهدي عزيزي، هل فعلا طهران الآن تفقد ورقة مضيق هرمز أم ما زال بإمكانها تهديد الملاحة ورفع الكلفة على الرغم من الإعلانات الأمريكية بالسيطرة عليه؟
3: تحياتي لك ولضيوفكم الكرام. يعني حقيقة أنا لا أوافق يعني ما تفضل به أستاذ مروان بالنسبة يعني ورقة مضيق هرمز. لا تزال هذه الورقة بيد طهران، وإيران تمتلك أدوات الزقوط الآن أكثر من قبل الحرب وأقوى الآن يعني، ويعني كما يبدو هناك يعني إيجاد الممرات البديلة من أجل عبور السفن من قبل الجانب الأمريكي أدت بالفشل يعني، وهناك دفعت تكاليف باهظة من أجل إزالة الألقام يعني في المزيق من جانب الأمريكي، وكيف استخدمت لكم أمريكية احتياطاتها من النفط يعني، ويعني هذا بمعناته المشكلة يعني لا تزال موجودة عند الجانب الأمريكي، والتحديات والأزمات بنسبة ارتفاع أسعار الطاقة يعني بالسوق العالمي والأوروبيين، وخاصة نحن نقترب إلى فصل الشتاء يعني. وأنا أعتقد تداعيات التحكم إيراني وإدارة إيراني في مضيق هرمز لن تترك آثارها بعد على السوق العالمي والتحديات وتأثير على التحديات والأزمات بالداخل الأمريكي. دونالد ترامب يخاف من تأثير ورقة مضيق هرمز على المشهد السياسي في الداخل الأمريكي، لأن حقيقة هذه أول مرة هناك تأثير كبير من جانب إيراني في مشهد السياسي والانتخابات النصفية، وهذا ما يخافه دونالد ترامب، وتصريحات دونالد ترامب بشأن الانتصار والضغوط على إيران ورفض اقتراحات إيراني معناته بأنه يريد أن يخرج من هذه المعركة، ولكن يبدو بأنه منتصرا ويحفز بما وجهه. ولكن الكل يعرف هناك تحركات دبلوماسية خاصة من جانب الحكومة القطرية وجهود مكثفة يعني من جانب القطري وتحركات دبلوماسية بطلب أمريكي، وهذا معناته بأن إنه إيران لا تزال تتحكم بمضيق هرمز من كل المناورات السياسية والإعلامية والحرب النفسية من قبل دونالد ترامب.
0: على الرغم من ذلك، ولكن الأرقام حتى اللحظة تتحدث عن أن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة يعني يربح حتى اللحظة من إغلاق مضيق هرمز، على الرغم من انعكاس ما يحدث الآن على المستهلك وأسعار الوقود والتضخم أمريكيا داخليا، ولكن شركات الطاقة وقطاع الطاقة تحديدا يعني يحصل على أرباح كبيرة منذ إغلاق هذا المضيق. سيد تيم قسطنطين، إذا كان فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتاح في هذه المرحلة يسيطر على مضيق هرمز، لماذا باعتقادك يسعى إلى التفاوض؟
4: حقيقة لم يكن في عجلة للتفاوض. أعتقد أنه إذا نظرنا إلى 175 يوما الماضي، أعتقد أننا كنا نرى أن الرئيس ترامب كان يريد التفاوض في كل الوقت. إذا عدنا إلى اليوم 35 عندما وعدت إيران بفتح مضيق هرمز كجزء من وقف إطلاق النار ولم يفعل ذلك، ولكن هذا كان محاولة من الرئيس ترامب. نحن لا نرى أنه يفعل أي من هذه الجهود حاليا، بل هو يرفض المقترحات، هذه المقترح السخيف الذي تم تقديمه من إيران. وفيما يتعلق بإذا ما كانت إيران لديها نفوذ على مضيق هرمز حتى الآن، الإجابة هي لا بكل تأكيد. إذا نظرنا إلى أرقام مستقلة، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ولكن تحاليل مستقلة، 72% من النفط يعبر مقارنة بما كان قبل 28 من فبراير، الآن 72% يعبر. والمملكة العربية السعودية أيضا سوف تستعيد قدرات أنابيبها، وبالتالي الأرقام سوف ترتفع ولن يضطر العالم للاعتماد إلى مضيق هرمز، فالأرقام سوف تعود إلى 100% تقريبا مما كانت عليه قبل 28 من فبراير. فقدرات إيران التفاوضية واستخدام مضيق هرمز ك سلطة كبيرة لها باتت تتقلص وتختفي تقريبا، ولا أعلم كيف يمكن لأي شخص أن يكون لديه موقف مختلف. بحسب البيانات هناك إمدادات في العالم، هناك انعدام استقرار نعم، لأن إيران تهدد بشكل مستمر، ولكن نسبة النفط الذي يعبر إلى الأسواق العالمية مع اليومين القادمين مع المملكة العربية السعودية سوف تكون موازية لقبل الحرب.
0: ولكن حتى اللحظة سيتم لم ينعكس ذلك على الناخب الأمريكي، على المواطن الأمريكي، أسعار الوقود في ازدياد، التضخم في ازدياد في الولايات المتحدة.
4: نعم هناك تضخم، وهذا ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ذهبتم إلى إيران ورأيتم نسبة 300% من التضخم وهناك صعوبة في شراء الغذاء في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست مشكلة، الأشخاص يشترون الأمور كافة ولكنها باتت أكثر كلفة، هذا أمر مضايق ولكن لا يغير الحياة، وليس هناك جوع بسبب ذلك، فهناك أمور مختلفة. نعم سوف يؤثر على الانتخابات، ولكن في الواقع حزب المعارضة أو الحزب الديمقراطي سوف يفوز بحسب الاستطلاعات، وأنا مرتين في حياتي فقط لم يفز فيها حزب المعارضة في وجه الحزب الرئاسي، دائما ما يفوزون. فيمكن أن تدعي إيران الانتصار إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات، وهل أدوا دورا صغيرا؟ نعم ربما، ولكن الحزب الديمقراطي كان ليفوز بطبيعة الحال.
0: دكتور مهدي، أود منك التعليق على ما قاله سيد تيم، وخاصة بحديثه عن وصف المقترح الإيراني بأنه مقترح سخيف والولايات المتحدة لا تسعى للتفاوض أساسا.
3: حقيقة يعني الواقع شيء آخر، يعني دونالد ترامب يتحدث عن شيء وعن انتصار الوهمي، وحينما يطلب من الوسطاء وخاصة الوسيط القطري والباكستاني من أجل الوساطة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. حقيقة منذ بداية الحرب لم تكن هناك خطة مدروسة عسكريا من قبل دونالد ترامب يعني، وقرار اتخاذ القرار بشان الهجمات ضد إيران كان بسبب سقوط أجهزة موساد والجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بملف إبستين، وأيضا هناك معلومات الاستخباراتية الخاطئة التي قدمتها أجهزة موساد إلى جانب أمريكي. بمجرد اغتيالات واستهدافات بداخل إيران ستؤدي إلى انهيار إيران أمنيا واقتصاديا، ولم تنجح ولم يعني ما أدت إلى فشل وانهيار إيران اقتصاديا. صحيح هناك مشاكل الاقتصادية، ولكن أنا أعتقد بالعكس ما تفضل زيفكم من واشنطن، المشاكل والأزمات والتحديات الاقتصادية خاصة في ظل الاقتراب إلى انتخابات النصفية ازدادت، وهناك كراهية لدونالد ترامب في المجتمع الأمريكي، وفي أول مرة لتاريخ أمريكا وصلت شعبية الرئيس الأمريكي إلى أقل من 35%.
0: ماذا عن إيران؟
3: وفق استطلاعات الرأي.
0: دكتور مهدي، ماذا عن إيران؟ التضخم وصل إلى مراحل غير مسبوقة، الريال الإيراني هبط إلى مستوى غير مسبوق أيضا مقابل الدولار، الوضع الاقتصادي دفع بالمسؤولين الإيرانيين إلى الاعتراف به بشكل كبير، وترامب أيضا هو يراهن على فكرة الزعزعة الاقتصادية حتى يتم إسقاط النظام من الداخل. منذ البداية كان يتحدث في هذا السياق.
3: هذا يعني الضغوط الاقتصادية منذ بداية الحرب، يعني وتحريك الشارع الإيراني وإدارة أعمال الشقب وتزويد الحركات الانفصالية بالأسلحة والتدخل العسكري كان بسبب يعني تحريك الشارع الإيراني. حقيقة هناك مشاكل وتحديات فيما يتعلق بالعملة الدولار بالداخل الإيراني، ولكن لا يعني هناك أزمة مشاكل اقتصادية مختلفة عن انهيار اقتصاديا. يعني نحن دخلنا الشهر السابع وكان هناك مراهنة على إسقاط النظام الإيراني خلال 3 أيام، أكثر شيء أسبوع، من خلال العدوان وتحريك الشارع وسقوط اقتصادية. هناك مشاكل اقتصادية، ولكن المشاكل الاقتصادية في كل بلد موجود، هذا ليس بمعنى انهيار اقتصاديا، بالعكس الحياة العادية. يعني نحن الآن نعيش بالداخل إيران رغم كل المشاكل. يعني حقيقة القاعدة الشعبية موجودة عند النظام الإيراني، وإيران تمتلك عناصر القوة.
0: طيب، ولكن إلى متى، وهو السؤال ربما المركزي دكتور مروان قبلان، إلى متى يمكن للنظام الإيراني أن يصمد في ظل ما يجري؟ وهل السؤال هنا عن من سيصرخ أولا إن صح القول، الولايات المتحدة أم إيران، أم لا يجوز هذا السؤال بالنظر إلى ظروف كل طرف؟
1: أول شيء تعرفي إيران يعني واقعة تحت عقوبات وحصار منذ تقريبا نصف قرن، لذلك تقديري الشخصي أنه لديها قدرة على أن تحتمل، رغم أنه برأيي أنه هذه المرة الأمور تبدو لي أصعب، لأنه تجتمع أكثر من أو يجتمع أكثر من عامل، بمعنى أنه سياسة الحنق الاقتصادي الأمريكية تكاد تكون غير مسبوقة. يعني هناك حصار على الموانئ الإيرانية، هناك حظر على بيع النفط الإيراني، وهناك عقوبات اقتصادية ما فتئت تتزايد يعني يوم بعد يوم، وأخيرا أضاف لها الأمريكيون الحظر الجوي ما يشبه حظر جوي، بمعنى أنه يعني إيران تقريبا عزلت عن العالم من خلال يعني سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الرحلات الجوية الإيرانية. وهذا كما تفضلتي يعني كان له تداعيات اقتصادية هذه المرة أكبر من أي مرة سابقة، لأنه حرب وحصار وكل العوامل تقريبا تكاد تكون مجتمعة. لكن هذا لا يعني أنه بطبيعة الحال كما تفضل ضيفك من طهران، لا يعني أن النظام سوف ينهار غدا، لأنه طالما في إحساس لدى الإيرانيين تقديري الشخصي بأن هذه حرب على إيران وليست حرب على النظام، فأعتقد أنه في ظل هذه الظروف من المستبعد أن نرى يعني احتجاجات تخرج في الشوارع، بدليل أنه استغرق الأمر 6 أشهر بعد انتهاء الجولة السابقة، أقصد جولة يونيو من العام 2025، حتى خرج الإيرانيون إلى الشوارع باحتجاجات يعني واسعة. لذلك الأمر سوف يحتاج بعض الوقت. هل يملك الرئيس الأمريكي رفاهية الوقت؟ هو يعتقد أنه يملكه، لأنه هو يعتقد أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات النصفية بالتأكيد يعني هي على الأرجح سوف يفوز بها الديمقراطيون على الأقل في مجلس النواب، وما تفضل به ضيفك من واشنطن صحيح، لأنه غالباً حزب المعارضة يفوز في الانتخابات النصفية. يعني عندما يكون حزب الرئيس في البيت الأبيض في الانتخابات النصفية تفوز المعارضة. ربما هذه المرة قد تفوز بنسبة أعلى نتيجة الظروف الاقتصادية وفشل ترامب اقتصادياً، أنا أقصد سياساته الاقتصادية حتى قبل حرب إيران كانت سياسات فاشلة، لأنه فعلاً ارتفع التضخم بسبب موضوع الرسوم الجمركية وسياساته كلها الاقتصادية. هو يعتقد بأنه يملك كل الوقت عمليا لإيران، ما زال أمامه سنتين. وأنا بعتقد أن الإيرانيين هنا ربما بدأوا، يعني تقديري الشخصي، أنه يعيدوا حساباتهم، بمعنى حتى لو خسر الجمهوريون الانتخابات ترامب سوف يبقى، وسوف يبقى هو صاحب القرار في السياسة الخارجية. وإذا فاز الديمقراطيون وعطلوا أجندته الداخلية سوف يهرب منها إلى السياسة الخارجية، وفي السياسة الخارجية لديهم موضوع واحد الآن يعتقد بأنه هو الذي سوف يرسم إرثه من بعده، بمعنى أنه يريد أن يكون الرئيس الذي حل معضلة

0: الشكيان الذي يدعو باتجاه حل دبلوماسي مع الولايات المتحدة، يرى بأن استراتيجية الحرس الثوري لم تنجح حتى الآن بعد 7 أشهر في أن تؤتي الثمار التي كانت ترجوها، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي إلى الطاولة وتعطي إيران ما تريد، وحتى الآن على الأقل هذا هو الوضع.
1: ولكن يعني حتى الآن الرؤية الأمريكية لمضيق هرمز تتحدث عن سيطرة أمريكية بشكل كامل. لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
2: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع، باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
1: دكتور العتابي، بالحديث الآن عن الوساطة القطرية في هذه المرحلة، وبالنظر أيضاً إلى التهديدات الإيرانية المستمرة ضد الخليج، قليباف تحدث صراحة بأنه إن لم تتمكن إيران من تصدير النفط لا أحد سيتمكن، وبأنه إن لم تنعم بالأمان لا أحد سينعم بالأمان في المنطقة. يعني كيف يمكن أن تكون في ظل هذه التعقيدات المحيطة بها وقطر دولة ليس فقط متضررة من الاعتداءات الإيرانية عليها عسكرياً ولكن اقتصادياً متضررة بشكل كبير؟
3: يعني هنا رولا أعتقد يجب أن نوضح أكثر من نقطة. أولاً المنطقة كلها متضررة، والمنطقة والعالم متضرر. المنطقة عندما تحاول أن تفعل المسار الدبلوماسي هذا ليس ضعفاً وليس خضوعاً لإيران، هو محاولة أن تحفظ المنطقة من حالة عدم الاستقرار والعودة للاستقرار. أعتقد هذا ما لا يفهمه الجانب الإيراني على الأقل بشكل دبلوماسي أو بشكل عام، لأن هذه الخطابات يجب أن نضعها في سياقها. هذا خطاب للاستهلاك العام المحلي الإيراني. يعني عند الحديث عن هرمز أنه قضية مهمة بالنسبة للمرشد تحدث عنه بأنه مهم للشعب الإيراني. يعني ماذا سيفيد الشعب الإيراني هرمز وهو لا يحصل على الدواء مع تدمير العديد من مصانع الدواء ومحاولة تهريب بعض الأدوية عبر الحدود؟ كيف سيفيد هرمز وهو لا يستطيع الحصول على الغذاء كما يريد أو لم يحصل على رواتبه من فبراير الماضي؟ هذا أمر مهم، لكن يجب أن نضع في سياق رولا أن لماذا المحادثات تحركت هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي. لماذا تحركت؟ لأن الجانب الإيراني يعلم بأن خطره الأكبر ليس من المنطقة، خطره الأكبر هو من المواطن الإيراني نفسه الذي هو يعتقد أنه هو يعاني من ظلم كبير، نظرا لأنه يتم دفعه من أجل ملف نووي وبرنامج نووي هو لم يحصل على فائدة منه، وعلى ملف به دعم لوكلاء في المنطقة هو لا يستفيد منه، هو ما يريده هو الاستقرار والازدهار. بالتالي أسبوع الأمم المتحدة كان مفضلاً بالنسبة للإيرانيين، الذهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وليس تحت مظلة الولايات المتحدة أعتقد ساعد بشكل كبير على تناقل العديد من الرسائل والعديد من المقترحات بين الطرفين، هذا أولاً. ثانياً واضح بأن هرمز كما تحدثنا أنه نعم تفقد إيران هذا الكرت، لكن تحاول أن تجد صياغة معينة تستطيع تسويقها داخلياً، تلعب على وتر 7 أيام. لكن 7 أيام كملف، يعني الوسطاء يحاولون أعتقد أنهم يوصلون إلى أرض مشتركة، لكن ماذا نقصد ب7 أيام؟ بإمكان إيران أن تضع 7 أيام لفتح المضيق وهو مفتوح حسب الرواية الأمريكية، لكن كم عدد السفن التي لن تهدد إيران باستهدافها؟ أعتقد هذا أمر مهم جدا.
1: ولكن مجرد وجود التهديد هو تهديد لكل السفن
3: 100%، وبالتالي إيران لا تعلن مسؤوليتها عن هذه التهديدات. السؤال الذي يطرح نفسه، من يهدد الملاحة في مضيق هرمز؟ إذا لم تعلن إيران مسؤوليتها، بالتالي من هو المسؤول؟ أعتقد الجانب الإيراني محتاج أن يكون أكثر شجاعة بالحديث أنه هو من يغلق المضيق بالقوة، وهو من يهدد السفن التي يتم الحديث عنها. أمس على سبيل المثال كان هناك هجوم لسفينة عبرت بعد ما حصلها على بعض الإصابات. هذه الأمور مهمة، الوساطة تعمل على أرض مشتركة، الفجوة شاسعة بين الطرفين، يجب أن نذكر ذلك لأن الإرادة السياسية غائبة عن الطرفين. الجانب الأمريكي ممكن نعم التضخم مشكلة بالنسبة له، سعر الوقود أو البنزين مهم بالنسبة له، لكن ليس مثل الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يعاني داخليا بشكل جدا كبير، قد لا يسقط النظام لكن مع هذه الضغوط قد تهيئ الظروف من أجل حراك الشعب. وهذا أعتقد يوضح اختيارات المرشد الإيراني، يعني عندما يضع محسن رضائي وحسين
0: طائبي
3: أيضا من ضمن هذه المناصب، نتحدث عن أشخاص. محسن رضائي لديه علاقات مع دول المنطقة، هو يريد بالتالي أعتقد أنه يعمل على وساطة معينة، بالتالي هو قابل أيضا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في زيارة لطهران. حسين طبائي مختلف، هو شخص يعمل كان لديه مشكلة مع في تركيا عندما غادر منصبه عندما قام باغتيال بعض المعارضين الإيرانيين في تركيا، يعود الآن في قوات البسيج. هذا دليل بأنه هو الشخص المناسب لكف

0: كبح أي ثورة داخلية في إيران. بالتالي أعتقد الجانب الإيراني يضع خطط لقيام وحركة الشعب أو الداخل. وأورولا عندما ننظر بنقطة معينة عندما ننظر لحركة الشعب الإيراني نجد في 2019 21 22 25 الحركة تكون من نوفمبر ويناير. فأعتقد الجانب الإيراني يغامر بالانتظار الانتخابات الأمريكية، لكن أعتقد الجانب الأمريكي ينتظر لهذه الثلاث أشهر لحراك الشارع الإيراني.
1: يعني تتفق مع فكرة الرهان الأمريكي على حراك داخلي. دكتور أو سيد تيم قسطنطين، تحدثت عن المكاسب أو بالأحرى عدم وجود خسائر بالنسبة للولايات المتحدة من إغلاق مضيق هرمز وعدم تأثرها بما يجري في هذه المرحلة، ولكن بالنظر إلى ما يجري في دول المنطقة، تأثر العالم كله، إذا ما تحدثنا بالأرقام، الولايات المتحدة من الدول التي حققت أرباح حقيقية نتيجة إغلاق المضيق، يعني يكفي فقط أن نقول بأن صفقات كثيرة من الغاز الطبيعي التي كانت قطر مسؤولة عنها تحولت الآن وجيرت إلى الولايات المتحدة. الديزل الأمريكي الآن أصبح عليه طلب كبير، وبالتالي يعني كيف يمكن أن ينظر حلفاء الولايات المتحدة لها في ظل هذه المرحلة وهي لا تعطي بالا لمصالح هؤلاء الحلفاء؟
2: أعتقد أن هناك استياء واضح في المنطقة، وعلى الرغم من وجود صداقات وتحالفات جيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتقريبا كل الدول العربية، من الواضح أن هناك استياء حول أثر هذه الحرب. وعندما نسمع قليباف يقول هذا الأسبوع أنه إذا لا يمكننا الحصول على قدرة تصدير النفط لا يمكن لأحد أن يقوم بذلك، ولكن منذ أسابيع كانوا يتكلمون عن الرغبة بالشراكة مع الدول المجاورة واتفاقيات أمنية والعمل بشراكة، وبعد أيام أطلقوا المسيرات وضربات تجاه هذه الدول. فلا يمكن أن نصدق ما يقولونه مع الأسف، إن كانت دول صديقة أم لا، ولكن لا ألوم عدد من دول الخليج لاستيائها تجاه هذا الوضع وطرح تساؤلات عما يمكن للولايات المتحدة الأمريكية فعله لتصحيح هذا الوضع. يمكن أن أقول أن الاتفاق أو المقترح الذي قدم من إيران، مقترح 7 أيام، هو سخيف، ويقول أنه إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحصار كي تتمكن إيران من إخراج وتصدير النفط بهدف الربح، إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عن إيران، وإذا أيضا منحت المليارات من الأصول المجمدة خلال 7 أيام، وإذا كانت إيران راضية، فثم سوف تفتح مضيق هرمز بعد كل هذه الأمور. هناك مشكلتين أساسيتين: أولا، هذا ليس مطلب منطقي، وثانيا، في اليوم 35 وعدت إيران بفتح المضيق خلال وقف إطلاق النار، ولكن لم يفعلوا ذلك. ومذكرة التفاهم تم التوقيع عليها، ووعدوا أيضا بإزالة الألغام من المضيق والتأكد من العبور الآمن للسفن، ولم يفعلوا ذلك أيضا. بدلا من ذلك، هاجمت هذه السفن غير المسلحة، سفن النقل والشحن. فإيران تعد أنه بعد إتمام بعض الأمور سوف تفتح مضيق هرمز. هذا أمر سمعناه في السابق ولا يمكن تصديقه لأنهم لم يطبقوه في السابق.
1: طيب، وهنا ربما يبرز السؤال سيد تيم حول أهمية سيطرة الولايات المتحدة على هذا المضيق من عدمه في ظل استمرار وجود التهديد الإيراني. مضيق هرمز مشاهدينا عادت إليه بعض الحركة، لكن إلى أي درجة أصبح قريبا من مستويات ما قبل الحرب؟ في هرمز لا تدور المعركة على السفن فقط، بل على الأرقام والتصريحات أيضا. فبينما تزعم واشنطن أن حركة الملاحة تتعافى تدريجيا، تتمسك طهران بصورة مختلفة. المضيق مفتوح لمن تسمح له الظروف والاشتراطات الإيرانية بالعبور، والقبضة عليه لم تتراخى. الأرقام تكشف صورة أكثر تعقيدا. بيانات كيبلر أظهرت أن صادرات النفط عبر هرمز بلغت نحو 9 ملايين و400 ألف برميل يوميا في سبتمبر، أي ما يقارب 80% من مستوى ما قبل الحرب بالنسبة إلى إجمالي صادرات المنطقة. لكن هذا الرقم لا يعني أن حركة السفن عادت إلى مستوياتها السابقة، فهو يشمل أيضا عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في خليج عمان. أما عند عد السفن نفسها، فالصورة قد تعكس وجها أكثر واقعية، تأرجح وتراوح واضح بين اليوم وما يليه. 60 سفينة تجارية عبرت المضيق في يوم واحد الأسبوع الماضي، وفق بيانات أوردتها رويترز، قبل أن تهبط الحركة إلى 14 سفينة، ثم 9 فقط في اليوم التالي. وفي أحدث أرقام 5 سفن تحمل بضائع تجارية فقط عبرت السبت، ولا واحدة أيضا مسجلة يوم الأحد مقابل 31 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحسب كيبلر. لكن منصة ويند وورد تقرأ المشهد من زاوية مختلفة، فقد رصدت 13 عبورا في 26 من سبتمبر، بينها 8 دخولا و5 خروجا مع عبور في جنح الظلام لناقلة نفط. ما ذكرناه آنفا مشاهدينا غيض من فيض الأرقام المتناقضة. واشنطن تستطيع إبراز اتجاه التعافي بأرقام صادرة عن منصات ترتبط بعلاقات وتعاقدات مع جهات حكومية أمريكية مثل وزارتي الخزانة والحرب وطهران، التي تستطيع إبراز حجم الانكماش اعتمادا على قدرتها بالتهديد واللعب على وتر رأس المال الجبان بطبيعته وكلفة التأمين التي تتضخم على وقع التهديد. إذن دكتور مروان، أعود لك في الأرقام التي تحدثنا عنها وهذه ربما الاختلافات بين الأرقام الصادرة رسميا عن الولايات المتحدة والشركات والمنظمات التي يقال بأنها تدور في فلكها بشكل أو بآخر، وبين التهديد الإيراني لهذا المضيق. مجرد وجود طائرة مسيرة واحدة أو حتى يعني طلقت رصاصة واحدة على هذا المضيق هي تعتبر تهديد وستكلف مئات الملايين من الدولارات، أليس كذلك؟
3: بدون شك، يعني الموضوع بيلعب دور كبير فيه العامل النفسي أيضا. يعني حتى لو ما كان في إطلاق نار على السفن، كانت هناك مجرد تهديدات إيرانية، أنا برأيي يمكن أن تؤثر على حركة الشحن. لكن في نهاية المطاف تقديري، يعني كما تفضلت، يعني هناك تناقض كبير في الأرقام، هناك روايتين أمريكية ورواية إيرانية، لكن أنا برأيي الحكم في نهاية المطاف هو سعر النفط في السوق العالمية. يعني حتى الآن ما زلنا تقريبا أسعار النفط ربما ارتفعت بعض الشيء خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها لم تصل أبدا إلى المستويات التي كانت إيران تطمح لها في بداية الحرب. يعني مجرد الحديث عن إغلاق مضيق هرمز قبل إغلاقه كان مثل يعني السيناريو يوم القيامة في أسواق النفط العالمية. هذا تقديري أنه لم يحصل. يعني ما زالت أسعار النفط تتراوح حوالي يعني 100 دولار صعودا أو هبوطا، وأنا أعتقد هذا رقم بعيد جدا عما كانت تأمله إيران. وعمليا ارتفعت الأسعار فقط فوق 100 دولار بالآونة الأخيرة بسبب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب بشكل أساسي، وتهديدهم لصادرات النفط السعودية عن طريق البحر الأحمر. لكن بدون شك يعني يبقى الأمر رهن يعني اتفاق إيراني أمريكي في نهاية المطاف. يعني لا يمكن أن تعود حركة السفن، كلنا نؤمن بذلك، الأمريكيون يعني يقرون بذلك بمقدار ما أنه الآخرين أيضا، أنه لا يمكن أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز ما لم يعني يتم التوصل إلى اتفاق وتتوقف عمليا إيران عن تهديداتها بإغلاق المضيق. لكن بعتقد النقطة اللي أشرت لها قبل أنا بعتقد أيضا هي مهمة، لأنه بالفعل شركات الطاقة الأمريكية أكبر مستفيد من إغلاق مضيق هرمز. يعني لاحظي مثلا أنه مدهش الأرقام التي أعلنت عنها اليابان خلال الأيام الماضية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى أكبر مصدر للنفط لإيران. تعرفي إيران، عفوا، لليابان، أكبر مصدر للنفط لليابان. اليابان كانت تعتمد حوالي 95% من وارداتها من النفط على منطقة الخليج، طبعا هذا الأمر لم يعد كذلك. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت وحدها تزود اليابان بحوالي 37% من احتياجاتها من النفط، بمعنى أنه فعلا في يعني عوائد هائلة تدخل على شركات الطاقة الأمريكية، رغم أن المواطن الأمريكي في نهاية المطاف هو الذي يعاني من ارتفاع الأسعار.
1: صحيح. بالتزامن مع ذلك وتحدثنا عن لهجة التصعيد الإيرانية سواء على المستوى السياسي أو حتى العسكري، بالتزامن مع ما يلاحظ بأنه رغبة بالتفاوض، الحديث عن مقترحين إيرانيين وتعديلات في أقل من أسبوع، ولكن لنستمع إلى ما قاله محمد باقر قليباف حول يعني موضوع التهديد بالنسبة لمضيق هرمز.
4: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: دكتور مهدي، كيف يمكن قراءة هكذا تهديدات إيرانية تشمل دول الخليج؟
5: نعم، أولا من حق إيران استخدام كل الأوراق عسكريا سياسيا واقتصاديا دفاعا عن نفسها. يجب أن لا ننسى نحن فوجئنا بالاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية عندما دخلنا الجولة السادسة من المحادثات قبل الحرب يعني، ونحن ندافع عن أنفسنا، لذلك إيران مستعدة للحرب ودفاع عن نفسها وتحولت.
1: ذكرت دكتور، من ذكرت فوجئتم بالهجمات الأمريكية الإسرائيلية، ولكنكم تهاجمون الخليج في المقابل.
5: لأن هناك حقيقة نحن كما أكدنا نحن لن نهاجم الدول العربية، بل القواعد الأمريكية ومسالح الأمريكية في الدول العربية، يعني القواعد الأمريكية في الدول العربية.
1: لا، ولكن التصريح، أعذرني، التصريح يعني الأخير دكتور مهدي، التصريح الأخير كان ربما يوضع في خانة تصعيد غير مسبوق تجاه دول الخليج. لم يتم الحديث عن مصالح أمريكية، ولكن تم الحديث عن المنطقة عموما. إن لم تتمكن إيران من تصدير النفط لا أحد سيصدر.
5: نعم.
1: إن لم تنعم بالأمان لا أحد سينعم، وسيتم ضرب البنية التحتية، وبالتالي تهديد مباشر لدول المنطقة والإقليم وتحديدا دول الخليج.
5: نعم، حقيقة لأن دعونا أن نكون صريحين، يعني حقيقة هناك بعض الدول العربية شاركت في الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وخاصة في الحرب الأولى يعني، واستهداف المواطنين واستهداف المدرسة في ميناب يعني، واستشهاد أكثر من 180 طفلة يعني.
0: هنا يجب أن يكون
5: مشاركة يعني، هناك وثائق يعني، وثائق
0: هجمت مدرسة ميناب وهذا أمر أعتقد هناك هناك معلومات
5: لا لا
0: خاطئة.
5: لا
0: الميناب تم مهاجمتها من خلال غواصة توماهوك. ارجع للمعلومات الأمريكية التي اعترفت بها الولايات المتحدة، توماهوك تأتي من غواصة في المحيط،
5: هناك
0: لا تأتي من مياه خليجية. لا
5: يجب، هناك وسائل، هناك أخير.
0: أولا أخي الكريم، لا يجب أن نتهم. ثانيا، إذا أنت تتهم دول المنطقة وتحاول أن تهددها، إذا لماذا تستغل القنوات التواصل معها مع الولايات المتحدة؟ لماذا لا تتواصل مع الولايات المتحدة بشكل مباشر؟ لماذا التهديد؟ لأن نحن نعلم بأن هو خطاب إيراني واضح. نعم. أنا سوف إذا لم أصدر نفط لن تصدروا، إذا لم تطير طائراتي لن تطير طائراتكم، إذا لم سكانكم لا يأكلون لن نأكل، لن تأكلوا.
5: هل
0: أعتقد هذا خطاب للاستهلاك المحلي؟
5: لا.
0: يجب أن
5: هل نحن
0: ونبحث
5: هل
0: عن حلول لإيران وللمنطقة وللعالم. نعم. لا نبحث عن اتهامات أعتقد بأن نحن تجاوزناها.
5: استهدافات يعني من داخل القواعد الأمريكية في الكويت، في الأردن، في قطر.
0: إن كان هناك أدلة يجب أن
5: العربية.
0: تخرجها. إن كان هناك
5: يعني تم أدلة. استهداف إيران من القواعد الأمريكية في الدول العربية، هناك وسائل يعني.
0: لا نريد أن نعود للمربع الأول. استهدافات إيران جاءت من خلال قواعد أمريكية موجودة في إسرائيل، من خلال طائرات موجودة وهي حاملة الطائرات الموجودة في المحيط. لماذا لم يتم استهداف هذه
5: يعني
0: الحاملات؟
5: كيف يعني هناك لا؟
0: إذا هل إيران تمتلك؟
1: طيب، ولكن يعني بس هنا اسمحوا لي فقط أن أشير إلى النقطة دكتور مهدي. دكتور مهدي، يعني هذا كان الصراع الحديث خلال يعني الأشهر الماضية كلها فيما يتعلق بالحجة الإيرانية في هذا السياق، ولكن إذا ما تحدثنا عن الآن في هذه المرحلة، إيران تتحدث عن أهمية أمن الإقليم، وحتى الرئيس مسعود بشكيان تحدث عن اتفاق مكة، ويعني كان هناك حديث إيجابي حول هذا الاتفاق وأمن الإقليم بالمجمل، وتتحدث عن وساطة قطرية بنفس الوقت الذي تطلق فيه تحذيرات وتهديدات لها، يعني كيف يستوي الأمران؟
5: نعم، حقيقة أولا أنا شخصيا يعني موقفي الشخصي أنا أقدر الجهود القطر، يعني حقيقة الجانب القطري تعاملت بالعقلانية والمنطق مع الملف مريخ هرمز يعني منذ بداية الحرب حتى الآن، يعني هذه بصراحة يعني موقفي الشخصي، يعني أنا أتحدث من موقفي كمحل سياسي. الموقف القطري والمواقف القطري يعني جاءت بالمنطق والعقلانية فيما يتعلق بالمريخ هرمز وتحديات والأزمات في المنطقة، ولكن بالنسبة لبعض الدول العربية بصراحة خاصة هناك مشاركة كما مشاركة في حرب
1: يعني، وأكثر ضربة كانت في دولة قطر، أقوى ضربة إيرانية دكتور، أقوى ضربة إيرانية كانت لرأس لفان لدولة قطر.
0: نحن نتحدث عن 100 مليار خسائر سنوية
5: للدولة، ولكن في القواعد الأمريكية
0: يعني
5: في قاعدة
0: العديد 100 مليار دولار خسائر يعني لدولة قطر الوسيط.
1: طيب اسمحوا لي أن سيتم، يبدو أنه لديك تعليق.
5: نعم حقيقة نحن
2: هم ضربوا منشأة الغاز الطبيعي في قطر، فلا أعلم لماذا يشكر قطر وهم سببوا خسائر لقطر. هم ضربوا أيضا منشأة للشحن في عمان وهي دولة مسالمة للغاية، وعمان لم تشارك على الإطلاق عسكريا في هذه العمليات على الإطلاق.
0: طيب أيضا الغريب عدم مهاجمة إسرائيل، يعني هذا الغريب.
1: طيب ولكن من جهة يعني سيد
5: تيم هاجم قطر،
0: هي من اغتالت مرشدك وانت لم تحاربها.
5: طيب نحن لم تضربها قطر لفتره معينه، توقفت عن ضرب اسرائيل
0: واستغليت الضرب الاردن والكويت والبحرين، دول خارج الحرب.
5: استهدفنا القواعد الامريكيه في الكويت والاردن والقطر، نحن لم نهاجم السياده العربيه. انا اعتقد يعني زيفكم الكريم من واشنطن يجب ان يراجع المجتمع الامريكي. المجتمع الأمريكي يرى هذه المعركة في مصلحة نتانياهو. نتانياهو الخاسر الأكبر نتيجة إنهاء الحروب في المنطقة.
1: طيب اسمح لي يعني أنتقل بكل ما ذكرتموه وأشرتم إليه للسيد تيم الذي أيضا تدخل لي يعني ينتقد إيران على استهدافها لقطر ودول الخليج، والذي بالأساس الولايات المتحدة هي من جلبت الحرب للمنطقة، هي من بدأت هذه الحرب دون أن تسأل أي أحد من دول الإقليم المعنيين بهذه الأزمة، وهي كما ذكرنا سابقا بالأرقام تحقق أرباح منها.
2: في اليوم الأول الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد نعلم أن هناك بعض الشركات التي تستفيد، ولكن الحكومة الأمريكية لا تستفيد، هناك فرق بين الأمرين. ولكن منذ اليوم الأول إيران ضربت واستهدفت فندق فخم في الإمارات العربية المتحدة. هذه الاتهامات أنها فقط تستهدف الأهداف العسكرية هذه كذبة، هذه أكاذيب غير حقيقية، وأنهم فقط يضربون الأهداف الأمريكية هذا كذب أيضا، هذا ليس حقيقيا. إيران سوف تتذمر بشكل مستمر وتقول أنه ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية جريمة حرب. ولكن في نفس الوقت كما سمعنا من قليل في هذا البيان هددوا باستهداف البنى التحتية الموجودة في المنطقة، هددوا بإيقاف إمدادات المياه والطاقة في المنطقة، هذا جريمة حرب. فبالتالي يقولون أمر معين ومن ثم يفعلون أمر مختلف للغاية ويتذمرون لما يحصل لهم، ومن ثم يهددون بالقيام بذلك تجاه المنطقة.
1: هل فشل ترامب بإخضاع إيران؟
2: الأمر لم ينتهي بعد. إذا نظرنا إلى التاريخ ونتكلم عن الحرب العالمية الثانية وما حصل بعد عام 45، نحن بالتالي لا نتكلم عن ما حصل في عام 42 أو 43. بعد انتهاء الأمر سوف نعلم من هو المنتصر. ولكن إذا كنت أحد الأشخاص 90 مليون الذين يعيشون في إيران، لا أشعر بأنني أنتصر حاليا. لا شيء تفعله الحكومة الإيرانية حاليا هو لمصلحة 90 مليون مواطن. فسوف نرى عندما تنتهي هذه الرواية من يعتبر الفائز والخاسر، ولكن لا يمكن أن أحدد حاليا أي عامل يعتبر انتصارا من قبل إيران.
1: دكتور مروان، هل نبحث هنا عن سردية منتصر؟ يعني هل ترامب يبحث عن سردية نصر بغض النظر عن طريقة هذا النصر وشكله وإيران أيضا، أم هناك هدف حقيقي؟
3: لا، سردية الانتصار جزء أساسي من هذه المعركة، من هذه الحرب. إيران لديها جمهور داخلي، يعني بشكل أساسي أن تبدو النظام بأنه صلب متماسك وقد صمد في مواجهة هذه الحملة الأمريكية العسكرية أولا والاقتصادية الآن عليه. الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، خاصة الرئيس ترامب، تعرفي هو صورته أهم شيء بالنسبة إليه، يعني وشكل هاجس أساسي. لذلك أنا أعتقد نعم، موضوع السردية جزء أساسي مما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أنه بغض النظر عن السردية واهتمام كل طرف بنقل ما يعني الصورة التي يريدها للعالم، هناك يعني دول ومجتمعات وبشر يعانون من هذه الأزمة بشكل كبير. يعني الخاسر الأكبر في نهاية المطاف من هذه الأزمة بغض النظر عن نتيجتها طبعا ليست الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد ممثلة بحكومتها، وإنما منطقة الخليج على ضفتيها. يعني خسائر إيران لا يمكن التقليل من شأنها على الإطلاق، وكذلك منطقة الخليج دفعت ثمنا غاليا لحرب لا ناق لها بها كانت ولا جمل. يعني أنا أعتقد أن دول الخليج خاصة في البدايات كانت جميعها تعارض الحرب على إيران، لأنها تدرك يعني ماذا تعني هذه الحرب. العالم الآن كله أيضا يعاني بسبب ارتفاع الأسعار، وربما يعني موضوع الأسعار اليوم بعتقد أنه أصبح يعني هاجس بكل دولة في العالم، لأنه هذا يؤدي بطبيعة الحال يعني اليوم مثلا أسعار النفط في بريطانيا هي الأعلى في التاريخ ربما، وهذا سيؤدي إلى اضطرابات. يعني فرنسا توقعات أنه يصير في احتجاجات خلال الفترة القادمة، لكن في نهاية المطاف يعني أنا تقديري أنه الهدف الذي تسعى إليه إيران من إغلاق مضيق هرمز لم يتحقق بعد 7 أشهر، وقد لا يتحقق يعني ضمن المدى الزمني الذي تريده إيران، لأنه تقديري الشخصي أنه بعد الانتخابات النصفية بغض النظر عن نتيجتها سوف يكون الرئيس الأمريكي لديه حرية أكبر في التعاطي مع الموضوع الإيراني. ولذلك على إيران أن تقلق إذا لم تتم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية، وأنا بعتقد أنه بها الحالة هاي سوف نعاني ربما أكثر إذا كانت الأمور متجهة بهذا الاتجاه.
1: طيب، دور الوساطة الآن في هذه المرحلة المتجدد والظاهر على السطح بالنسبة لدولة قطر، وهو ليس بدور جديد، هي تلعب هذا الدور خلال الفترة الماضية كلها بين إيران والولايات المتحدة. لنتابع أولا ما قاله المتحدث باسم الخارجية القطرية حول هذا الموضوع ونعود لنسأل فيه.
6: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف.
1: دكتور عبد الله، بالنسبة للوساطة القطرية في هذه المرحلة، ما الأوراق التي يمكن أن تستخدمها للوصول إلى أرضية مشتركة كما قال ماجد الأنصاري، في ظل ما يبدو بأنه إيرانيا حتى التعديلات المطروحة لا تتعلق بتغيير شروط أو تراجع عن شروط، ولكن البحث عن أفكار وطرق تسهل عملية تنفيذ الشروط الإيرانية؟
0: يعني واضح رولا بأن في نهاية الوساطة لا يمكنها أن تحقق نتائج ما لم تكن هناك إرادة سياسية، وواضح أن الجانب الإيراني بوصوله لنيويورك تحت غطاء الأمم المتحدة هو يعلم بأنه يريد حل، لكنه هو يخاف من الداخل الإيراني، بالتالي فرصة الأمم المتحدة هي أفضل فرصة بالنسبة له. كيف يمكن الوصول لأرض مشتركة؟ أعتقد مهم جدا أن يتم أن يكون هناك خطوة أولى لطرف معين، هو كيف يتم وضع أرض مشتركة للخطوة الأولى. هل الخطوة الأولى تكون من فتح المضيق أو عدم تهديد المضيق بشكل أفضل وأوضح، أم تكون من خلال إعطاء حوافز مالية؟ لأن السؤال هنا كل طرف يريد حوافز، الجانب الإيراني يعاني داخليا، وبالتالي هل يحتاج إلى حوافز حتى ينخرط أكثر في العملية؟ بالنسبة للجانب الأمريكي، ما الذي يجعل الجانب الأمريكي منخرطا؟ لأن في النهاية الذي يعلم الرئيس الأمريكي هو شخصية الرئيس الأمريكي، لا تهمه انتخابات نصفية لنكون صريحين، ولا يهمه حزبه، هو وصل الآن لمرة ثانية، بالتالي يعلم بأن فرصه انتهت، ليست لديه أي مشكلة كبيرة، ويستطيع ويعلم بأن الناخب الأمريكي يصوت بجيبه لا يصوت بعقله وعاطفته، بالتالي سيكون لديه سيحاول أن يكون له إنجازا سريعا. وأنا لا أستبعد أن يذهب بعد تأمين غرينلاند إلى كوبا كهدف سريع في نهاية أكتوبر أو منتصف أكتوبر ليحقق شيئا يستطيع تسويقه داخليا. بالتالي كيف يمكن الحصول على هذا الحافز بالنسبة للولايات المتحدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي؟ أعتقد هذه هي معضلة الوسطاء، ما هو الحافز بالنسبة لهم؟ الجانب الإيراني حافزه واضح، هو يريد أمور مالية سريعة، هل هي تكون بالأموال المجمدة؟ هل تكون من خلال رفع العقوبات عن تصدير النفط؟ هل تكون من خلال تخفيف العقوبات عن الحصار البحري؟ هذه كلها واردة. بالنسبة للجانب الأمريكي، أعتقد الكروت اللي ممكن التفاعل معها من الجانب الأمريكي هي من خلال التواصل معه بأن إيران ستقدم التنازل الأول في مضيق هرمز، بالتالي يستطيع الجانب الأمريكي تسويقه. كيف يمكن لإيران أن تقدمه؟ هذا هو السؤال،
1: وبالتالي هو الخطوة الأولى، من سيقدم على خطوة التنازل الأولى؟ سيتم ضيفنا العتيبي دكتور العتيبي تحدث عن فكرتين أساسيتين، الخطوة الأولى من سيقدم عليها باتجاه تقديم شيء للطرف الآخر، شيء للطرف الآخر، والحافز الذي يحتاجه كل طرف لكي يقدم أي شيء. هل ما هو الحافز بالنسبة للولايات المتحدة؟ وما الخطوة التي يمكن أن تقدمها؟
2: أعتقد أن هذا السؤال ممتاز، وهو السؤال الأكثر أهمية. كيف يمكن أن نمضي قدما عندما وقعنا مذكرة التفاهم وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وقعت مذكرة التفاهم؟ كان هناك بعض المطالب الموجودة، طلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع العقوبات، وطلب منها أيضا أن تسيل هذا الحصار وأن تسمح لإيران بتصدير النفط، وفعلت هذه الأمور والتزمت بها. ما طلب من إيران هو إزالة الألغام من مضيق هرمز وأيضا فتح مضيق هرمز، ولكن لم تلتزم بأي من هذه الأمور. الولايات المتحدة الأمريكية وتجربتها منذ بضعة أشهر فقط هو أن إيران وقعت على مذكرة التفاهم ولم تحترم التزاماتها، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن ترتكب هذا مجددا ولن ترفع الحصار وترفع العقوبات قبل أن ترى نشاطات فعلية من إيران. حاول ذلك مسبقا ولم يكن فعالا. فللإجابة عن السؤال ما الذي يجب أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن ترى إجراء من إيران أولا. يجب أن ترى فتح مضيق هرمز وعدم وجود أي تهديد، وأن توافق إيران على أنها سوف تتخلى عن فكرة التحكم بمضيق هرمز. وعندما تفعل ذلك بطريقة فعلية وتسمح بحرية الملاحة كما كان قبل الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتقبل أي نوع من النقاشات. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون إيران خالية من القدرات النووية، ليس فقط فتح مضيق هرمز. المضيق كان مفتوحاً في 27 من فبراير. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن أمر أكبر وهو المسألة النووية، وهذا هو الهدف طويل الأمد. ولكن على المدى القصير إيران يجب أن تتخذ الخطوة الأولى لأنها تجاهلتها المرة السابقة، ويجب أن يفتحوا مضيق هرمز، وربما ثم الحكومة الأمريكية سوف تتخذهم على محمل.
1: هل يمكن سيتم هنا أن تخسر إيران ما أسمته في بداية هذه الحرب بسلاحها النووي الأساسي وهو مضيق هرمز، أن تخسر هذه الورقة دون مقابل أو دون ضمان من الولايات المتحدة؟
2: هي تخسر هذا النفوذ فعلاً على أي حال، وهذا ما بدأناه في هذا النقاش. تكلمنا عن أن أكثر من 70% من النفط يعبر عبر المضيق، والمملكة العربية السعودية وجدت بدائل، وإيران تخسر هذا النفوذ. ولكن مذكرة التفاهم التي وقعت حددت أن إيران عليها واجبات، وفي المقابل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعد بالقيام بأمور معينة أيضا. ولكن عندما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأمور، إيران لم تفتح المضيق. يجب أن يفتحوا المضيق إذا كانوا يرغبون بأي إجراءات من الولايات المتحدة الأمريكية، لن يحصل بأي طريقة أخرى.
1: دكتور مهدي، ما الخطوة التي يمكن أن تقدم عليها إيران، تقدم يعني تنازل ما؟ ما الحافز بالمقابل الذي تريده من الولايات المتحدة؟
5: اولا يعني لا تكون هناك اي تنازلات يعني، ولكن ممكن بالنسبه الملف النووي وتخصيب اليورانيوم هناك المرونه الايرانيه كما يعني اكدت تهران، يعني وخاصه فيما يتعلق بالمحادثات بين الجانبين. هناك يعني عدم التزام امريكي ببنود المحادثات، القاء العقوبات النفطيه وإنهاء الحروب في الجبهات وما يتعلق بإفراج عن أموال إيران. المشكلة بدأت من جانب أمريكي عندما حاول دونالد ترامب أن يتم فتح مضيق هرمز دون التزام أمريكي ببنود المحادثات، البنود الخمسة في مرحلة الأولى من المحادثات الإيرانية والأمريكية. وهناك حديث عن تأجيل الملف النووي. الكل يعرف يعني إيران لا يمتلك ولا يحاول امتلاك الأسلحة النووية، هذا الكل يعرف. هناك زراعة من أجل مهاجمة إيران، الكل يعرف. هناك أكثر يعني زيفكم من واشنطن يتحدث عن،
1: ويبدو أنه يعلق أيضا الآن سيتم.
5: كيف نحن يعني تم قتل أكثر من 10 مليون نفر خلال حكم 3 من الرؤساء الأمريكية في كل العالم، وكان تم استشهاد أكثر من 70,000 نفر في فلسطين، ونحن نتحدث عن جريمة الحرب قبال إيران؟ يعني هذا كل يعرف الزراعة. هل هيروشيما ويابان يعني تم استهداف نوويا من قبل إيران؟
1: يعني بقي معي القليل من الوقت، فقط أود أن أسمع قبل أن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو. أعذرني فقط لأنه سيتم يعني يبدو أنه لديه تعليق وغير معجب بكلامك. سيتم
2: أمراً. أولاً، الآلاف قتلوا في طهران في يناير، الآلاف قتلوا في إيران من قبل حكومتهم، فلا تتكلم عن هيروشيما أو عن أي مسألة أخرى. ولكن عندما يقول أن العالم يعلم أن إيران ليس لديها مصلحة في السلاح النووي، لماذا بالتالي إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%؟ ليس هناك أي استخدام باستثناء السلاح إذا خصب اليورانيوم بعد 20%، فبالتالي ليس لهدف الطاقة فقط، الهدف الوحيد هو السلاح. فإذا كان العالم بأكمله يعلم أنها لا تريد السلاح، ربما يمكنه تفسير لماذا يخصبون بنسبة 60%.
1: دكتور مروان، هل ترى في يعني جولة المفاوضات في هذه المرحلة وما يجري نافذة ما، أم ما يجري هو مجرد تمرير وقت؟
3: لا، أنا بعتقد أنه ما زالت الفجوة كما يعني ناقشنا خلال هذه الحلقة واسعة وكبيرة بين الطرفين، وأيضا هناك وكأنه في إحساس لدى إدارة الرئيس ترامب بأن موقفها صار اليوم أقوى مما كان عليه سابقا نتيجة سياسة المنبوذ الاقتصادي التي تتبعها اتجاه إيران. ولذلك يعني تقديرات إيران بأن إدارة ترامب سوف تتلقف العرض المرتبط بأنه فتح المضيق خلال 7 أيام في مقابل رفع العقوبات، بمعنى أنه بصيغة ما العودة إلى مذكرة إسلام أباد لم تلاقيها إدارة ترامب بالترحيب المطلوب. لأنه أنا أعتقد أنه هناك وكأنه إدارة ترامب ترى بأنه فعلا إيران تفقد ورقة المضيق، ولذلك هي ليست بحاجة إلى أن يعني تنقذها في هذه المرحلة. الرهان إدارة ترامب على أنه خلال أسبوعين أو ربما أكثر من ذلك بقليل، طبعا أسبوعين قليل، أنا أعتقد أنه ستؤتي يعني العقوبات الثمار التي ترجوها خلال أسبوعين، لكن الرهان على أنه هذه العقوبات سوف تفعل فعلها في الداخل الإيراني، وسوف تدفع إيران في نهاية المطاف إلى تقديم التنازلات المطلوبة. الآن أنا برأيي المهم في الموضوع أنه المنطقة والعالم يتألم نتيجة إغلاق مضيق هرمز، فأنا برأيي أنه طبعا يجب معالجة نتائج هذه الحرب قبل أن نعود إلى أسبابها. نتائج هذه الحرب هو إغلاق مضيق هرمز، وكما ذكرنا كل العالم يعاني من ذلك بما في ذلك المواطن الأمريكي، لا أتحدث هنا عن الشركات الأمريكية الآن، ومنطقة الخليج وطبيعة الحال يعني الأسباب الحرب هو موضوع الملف النووي الإيراني. إذا أخذنا يعني بحسن النوايا أنه هذه كانت أسباب الحرب، هلأ موضوع الملف النووي الإيراني يمكن تأجيله إلى فترة لاحقة من المفاوضات، والتركيز حاليا كما حصل طبعا خلال المفاوضات الجولات الماضية على مضيق هرمز، لأن هذا ما يعني العالم اليوم، لأن مضيق هرمز فعلا يكاد يسبب مجاعة في العالم اليوم، يجب التركيز أن يكون هنا. طيب، وأنا بعتقد أنه يمكن بعدها يعني يملك الطرفان كل الوقت للتوصل إلى اتفاقنا، ولكن إدارة ترامب تعتقد بأنه هذه هي المرحلة التي تريد أن تؤلم إيران وتضغط عليها بشدة حتى تحصل على.
1: بقي معي أقل من 40 ثانية دكتور العتيبي.
0: أعتقد بأن الحدث حاليا هو فجوة كبيرة، هناك فريق قاليباف والضيف من إيران الذي يحاولون البحث عن تصريحات الرنانة، لكن هناك عرقجي في نيويورك يوضح المقترحات الإيرانية وحاول أن يقوم بتعديلات لإخراج إيران من الأزمة. أعتقد إيران تحتاج إلى الواقعية وتحتاج المنطقة للخروج من الأزمة، غير ذلك أعتقد الحصار الأكبر وقد يكون عمل عسكري أكبر.
1: شكرا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، كما أشكر الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وكما أشكر أيضا الدكتور مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والأعلام في إيران من طهران، وأيضا تيم قسطنطين نائب رئيس تحرير في صحيفة واشنطن تايمز من واشنطن. شكرا لكم ضيوف الكرام جميعا، ختام تقديم موقف، إلى اللقاء.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
7: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
8: ضربها الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
9: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
10: حالة حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
11: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
12: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
13: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
14: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
13: قلت له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
14: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
13: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
14: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه هي أبرز العناوين. ترامب يعد بقرب إنهاء النزاع مع إيران، وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين عدم إحراز تقدم في جهود الوساطة بين الطرفين، والحرس الثوري يلوح بعمليات استباقية في مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مناطق في جنوب مأرب وتتقدم في محافظة لحج، وقتلى وجرحى إثر هجمات شنها الحوثيون في محافظتي عدن ولحج. شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة في جباليا. الاحتلال يستهدف محيط مدرسة في المنطقة، والأهالي يشيعون قائد القسام في شمال قطاع غزة ومرافقه عقب اغتيالهما. جريح برصاص الاحتلال في طوباس شماليه الضفه الغربيه، ومزيد من اقتحامات المستوطنين في نابلس وجنين.

ونبدأ من موقع أكسيوس الذي نقل عن ثلاثة مصادر قولهم إن جهود الوساطة لم تسفر عن انفراجة دبلوماسية ملموسة بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الخلافات وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات من جانب أي من الطرفين. وبحسب هذه المصادر المطلعة على المحادثات وفي موقع أكسيوس، فإن الاتصالات حققت تقدما محدودا في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال تجدد المواجهة العسكرية. ويأتي ذلك فيما يعتقد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يصدر أمرا بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال أحد المصادر إن الإيرانيين يطالبون بأشياء لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، بينما تعتقد الولايات المتحدة أنها منتصرة. وبحسب أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع، حثت وساطات إقليمية بينها باكستان ومصر إيران على تقديم تنازلات نووية، إلا أن طهران أكدت أنها لن تفعل ذلك قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم.